0: بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
5: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
4: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
5: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
4: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
5: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
6: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين أمريكيين عقدوا لقاء مع الحوثيين في السفارة الأمريكية بمسقط خلال عطلة نهاية الأسبوع وبوساطة عمانية. وأضيف أيضا رويترز أن وفد الحوثي ضم قيادات مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية. وتؤكد هذه التقارير ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام ونائبه كذلك ونائبه جي دي فانس عن تواصل ميليشيا الحوثي مع الإدارة الأمريكية ومطالباتهم واشنطن بعدم التدخل عسكريا ضدهم في اليمن. وبين تأكيد الجانب الأمريكي ونفي الحوثيين وجود تواصل مباشر مع واشنطن، تشتد مشاهدين عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد تحشيدات الحوثي في تعز وذباب والساحل الغربي لليمن وسط تساؤلات مهمة للغاية في هذا التوقيت عن الأهداف الحقيقية وراء التصعيد الحالي للحوثيين. يعني هل نحن في هذه المرحلة نتحدث عن تصعيد حوثي لحساب أجندة داخلية لمحاولة اقتناص مكاسب ذاتية للحوثيين؟ البعض حتى ذهب في حديثه لإمكانية أن يعترف المجتمع الدولي بشرعية الحوثي كمشارك في السلطة أو كممثل وحيد لها. إما هذا الخيار أو هذا الهدف أو هدف ثاني يمكن أن يكون مطروح وهو عملية إسناد لا أكثر للجانب الإيراني. ما الذي يهدف له الحوثيون في هذا التوقيت الحرج الذي تعيشه المنطقة؟ نحييكم إلى ساعات حوار.

0: مشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الدكتور فارس البيل الأكاديمي والباحث السياسي، الأستاذ همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، العميد الركن ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني، والأستاذ لطفي النعمان عضو مجلس الشورى اليمني. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لقراءة دقيقة اليوم في هدف الحوثي، يعني بعد شوط محترم من التصعيد اللي تبعناه وحاولنا قراءة تطوراته، نحاول أن نطرح، يعني يبدو بأن على الأقل الفكرة بدأت تتوضح للبعض، ما الذي يريده الحوثي من وراء هذا التصعيد؟ هل هناك محاولة لاكتساب أي فائدة ذاتية، أو هو مجرد محاولة مساندة أو مساعدة للجانب الإيراني؟ لماذا يطرح موضوع إمكانية، وهذا اللي يخيف شوية اليمنيين، محاولة الحوثي اقتناص الفرصة لكسب الشرعية اعتراف المجتمع الدولي؟ أولا من خلال الاجتماعات، من خلال ما ذكرته رويترز عن أنه يقابل ويجتمع بالجانب الأمريكي، وهذا يضع نقطة استفهام كبيرة. هذا ما أوردته رويترز. مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في مسقط. الوكالة ما الذي نقلت المشاهدين عن خمسة مصادر مطلعة أكدت عقد لقاء بين مسؤولين أمريكيين مع الحوثيين في السفارة الأمريكية بمسقط خلال عطلة نهاية الأسبوع. أضافت رويترز أن السلطات العمانية ساعدت في تنظيم هذا الاجتماع، والاجتماع ضم القيادي الحوثي محمد عبد السلام رغم إدراجه تحت قائمة العقوبات الأمريكية. وهذا الاجتماع لم يكن الاجتماع الأول في الواقع، لأنه كان هناك تواصل مستمر، وأعلنت عنه حتى واشنطن تصريح لمحمد البخيتي المتحدث كذلك باسم ميليشيا الحوثي، يقول بأنه كان هناك أو لا نعارض تبادل الرسائل والتواصل عبر الوسيط العماني، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحدثت، وترامب نفسه كان تحدث عن أن الحوثيين تواصلوا معه وطلبوا منه عدم الدخول في هذه الحرب أو عدم الضغط عليهم، عدم استهدافهم. من بين التحركات الأخرى، وزير خارجية الحوثي بالإنابة عبد الواحد أبو رأس في مقابلة مع موقع المونيتور أكد أن الحوثيين وإيران لديهم أرضية مشتركة بشأن مواجهة الوجود الأمريكي. هذا الهدف الثاني الذي سنناقشه، يتحدث عن مواجهة الوجود الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، لكنه أصر على أن الميليشيا تتصرف بشكل مستقل، كما أكد أن قرار استئناف القتال كان قرارا يمنيا، فيما اعترف أن أطراف أخرى في المنطقة قد تستفيد من الصراع، في إشارة إلى إيران ومحمد البخيتي كان تحدث كذلك في 14 من سبتمبر من هذه السنة، وقال لسنا بحاجة إلى السيطرة المباشرة على باب المندب، نحن قادرون على إغلاقها بفضل التطور في قدراتنا الصاروخية والجوية. نستمع له.
1: نحن لا نحتاج للإطلال على مضيق باب المندب لإغلاقه، لأننا قادرين على إغلاق مضيق باب المندب وكذلك البحر الأحمر أمام الملاحة البحرية بفضل تطور قدراتنا الصاروخية والجوية.
0: هكذا يتحدث الحوثيون، يتحدث بمنطق بأنهم يسيطرون، لديهم شرعية معينة، هم يريدون ربما أن يطرحوا هذه النقطة وأن يرسخوا هذه النقطة في عقل المجتمع الدولي. ولكن يبقى سؤال، لأي هدف؟ ربما أبدأ معك أستاذ لطفي.
2: طبيعة الحال أتحدث أو لا نتحدث نحن عن أهداف الحوثيين، لأننا لسنا منتمين للجماعة،
0: نحاول قراءتها،
2: لكننا نحاول قراءة أهداف الجماعة والأفعال التي يقومون بها وما وراءها. والإخوة الأعزاء هنا سبق لهم وأن فندوا لك كثيرا من الأمور، فلست إلا ضيفا خفيفا في هذا السياق. إن أردنا أن ننظر إلى التصريحات التي يدلي بها ممثلو الحركة أو ممثلو الجماعة أو ممثلو الميليشيا أو ممثلو المتمردين، نضع كل التصنيفات التي هي مطروحة ومعروضة، يقدمون أو يطرحون نقاط متصلة بالحياة اليومية للناس، مسألة رفع الرواتب، رفع الحصار غير الموجود، يزعمون بوجود حصار وهو

0: غير موجود، يتحدثون عن صرف الرواتب التي تسببوا هم في قطعها وفي إيقافها، فتح المطارات التي تسببوا هم بضربها والإضرار بها من خلال ابتداء منذ تسببوا في نشوب أو في هبوب عواصف الحزم وإعادة الأمل، ثم استثارة الكيان الإسرائيلي المحتل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، وكذلك استعداء واستثارة الجانب الأمريكي منذ عام 2025 لارتباطهم بالمحور الإيراني. فتنظرين أو ينظر الجمع والمشاهدون الكرام ينظرون إلى ما يحدث على الأرض وتناقضه مع ما يطرحونه من أهداف مما يقولونه. الأخ محمد البخيتي يطرح في تصريحه بأن لديه القدرة على الضرر، وكأن الفتى كيما لا قيمة للفتى إلا كيما يضر وينفعه، فهو يقول بأننا قادرون على الإضرار دون إغلاق باب المندب. وهناك تفاصيل معينة فيما يخص السيطرة على باب المندب أو الإمكانية إغلاقه ليسوا هم ربما للخبرات والاستشارات التي لديهم لم يعلنوا السيطرة عليه ويقدمون،
1: لكن هم مسيطرون عليه،
0: هم مسيطرون على السواحل، هم الآن على الساحل بحيث التقدم الذي صار نتيجة الأحداث التي صارت الأحداث المفاجئة والمباغتة للجميع نتيجة تقدمهم هم على الأرض من خلال الأنساق التي يضحون بها من أجل الوصول إلى أهدافهم كجماعة إيديولوجية أو جماعة ذات أهداف محددة وواضحة تستهدف إثبات، لا نقول إثبات وجودها ولا تثبيت وجودها فقط، لأن إثبات وجودها وتثبيت وجودها بدأت منذ نشوب الحرب منذ 2015. كان المراد التخلص منهم أو تحجيمهم أو تقليم أظافرهم، لكنهم بالحرب وجدوا شرعيتهم ووجودهم تحقق من خلال هذه الحرب، ولذلك طولب كثيرا إيقاف هذه الحرب لأن الحوثيين لا قيمة لهم بغير العرب بغير العنف وبغير السلاح.
1: خليني ألتقط منك نقطة وأطرحها على الضيوف الأفاضل، لماذا الحوثيون اليوم مثلا فيما يتعلق بالسيطرة على باب المندب هم عمليا يسيطرون السواحل أو هم يسيطرون على باب المندب، ولكنهم يرفضون الاعتراف الصريح بذلك، هذه نقطة. نقطة ثانية، هم يلتقون مع الجانب الأمريكي ولكنهم لا يعترفون بتواصل مع الجانب الأمريكي، حتى أنه التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي صرح به ترامب ولم يصرح به الحوثيون، فكيف يفكر الحوثيون في هذه النقطة؟
2: أعتقد أنه لدينا فخ في المشكلة اليمنية تماما عندما صنفت ميليشيا الحوثي باعتبارها سلطة الأمر الواقع. هذه السلطة بهذا التصنيف وبهذا التوصيف أدت المهارات والغرض من وجودها، وأعتقد أن هنالك مسارين اشتغلت عليها إيران. هي أولا ذراع نبتة إيرانية في كل الأحوال بغطاء يمني تخدم الاستراتيجية الإيرانية في كل الأحوال.
1: قد يختلف معك البعض في هذا، يقول البعض بأنها ليست نبتة إيرانية، يعني لا يمكن مثلا أن نشبهها بحزب الله بالحشد الشعبي، شكل
2: هي أعمق إيديولوجيا،
1: شكل الحوثي مختلف قليلا إيديولوجيا وحتى فيما يتعلق بالأهداف، يعني الحوثي لديه نسبة من إمكانية اتخاذ القرار لمصلحة أو هذا غير دقيق؟
2: أعتقد أنه غير دقيق، بمعنى أنه الإطار اليمني والهوية اليمنية والموروث اليمني غير موجود في ثقافة وأيديولوجيا وفكر ميليشيا الحوثي على الإطلاق. هي تنتمي بشكل أو بآخر للإطار الفكري الإيراني من ناحية، وتخدم الاستراتيجية السياسية والعسكرية لإيران في كل الأحوال، ولذلك جاءت تحارب الموروث اليمني والهوية اليمنية والقيم اليمنية وهدمت مؤسسات الدولة اليمنية، بمعنى أنها تخدم الاستراتيجية الإيرانية. والغاية من ذلك في تقديري أنها تريد أن تذهب إلى تحويل اليمن إلى لا دولة. لماذا؟ لأنها تستطيع بعد ذلك أن تتحكم، ولذلك سميت بالأمر الواقع. هنالك مسارين اشتغلت عليهما إيران في هذا الأمر. أن تبقى ميليشيا الحوثي حالة مسيطرة لكن في اللا دولة، في اللا مؤسسات، ويفرض المجتمع الدولي باعتبارها سلطة أمر واقع. الأمر الثاني أن تظل تخدم الأهداف الإيرانية.

0: الثانية في كل الأحوال، وتعتبر في هذه الحالة الذراع أو القفاز الذي يقدر أن يحقق الأغراض، خصوصا وقد فقدت إيران بعض الأذرع، فقدت حزب الله، فقدت حضورها في سوريا، على وشك أن تفقد حضورها في العراق، لكن في اليمن الآن هي مخلب القط بشكل أو بآخر. ولذلك أعيد النقطة التي ذكرتها في اللقاء أمس، أن ميليشيا الحوثي لم تمنح الشرعية القانونية، لكنها منحت الشرعية التفاوضية، وهذا يرسخ وجودها باعتبارها حالة تفاوضية. في
1: لم تجمعي على السؤال ولا أحد، لماذا أخفت؟ سأقول لك عميد ياسر، أريد صراحة أن أفهم لماذا الحوثي يخفي بعض التفاصيل. التقى بالأمريكيين ولم يصرح، عرفنا هذا الموضوع من مصادر مطلعة، يسيطر على باب المندب ولم يصرح، يقول قادرون على فرض الفوضى ولكن لن نفرضها. ما الذي يريده الحوثي؟
2: هل تعرفي أن التقية جزء من عقيدتهم السياسية؟
1: ما معنى
2: التقية؟ إظهار شيء عكس ما هو في الواقع،
1: وهذا
2: جزء من عقيدته وجزء من عقيدة الاثنى عشرية في النظام الإيراني. دعيني أقول لك، عندما ينكر الإيرانيين أو ينكر هو اتصالهم بالإيرانيين، هذا دائما نشاهده من شخصيات ثانوية، سواء من محمد البخيتي أو من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كما حدث يوم الأمس. عودي أنت بنفسك وكوني حكما، اسمعي إلى حديث حسن نصر الله التي تحدثت بأنه عضويا في النظام الإيراني، وهو لم يكن يخشى ذلك وكان يقولها صراحة.
1: طبعا
2: عودي إلى خطابه في الثاني من يناير عام 24 واسمعيه جيدا. تمام، وهو يمتدح في قاسم سليماني وفي سيرته وكيف أنه سويا أنشأ الجماعة الحوثية منذ النشأة إلى أن وصلت إلى تلك المرحلة في العام 2004 وكيف تم عملية التطوير وما إلى ذلك. إضافة إلى ذلك، كل القرائن والدلائل تدل على ذلك، لا يوجد مع الميليشيا الحوثية قطعة سلاح واحدة من طيران مسير أو صواريخ، لا يوجد شبيهها في إيران، فهل هي الصدفة؟
3: في لبنان
2: تمام، دعني حتى في لبنان لم يأتي هذا الدعم.
1: خليني أقول لك فقط، أنقل لا لتوضيح الموضوع ربحا للوقت حتى لا ندخل في بعض الكلام اللي لا جدوى منه. أنا لم أقل بأن الحوثي لا يتعاون مع إيران، يعني هذا سيكون يعني أمر غبي شوية، صح ولا لا؟ يعني
2: ولكن لماذا لا يتحدث عن لقاءاته بالأمريكان؟
1: قلت الترابط ليس عضوي كما يردد البعض، بمعنى للحوثي مجال نسبي في قراءة الوضع بما يفيد مصالحه هو قبل
3: هو لديه
1: إيران.
3: هو عضوي لكن لديه هامش.
1: أن أفهم منكم هل هذا دقيق ولا لا؟
2: لديه هامش بسيط.
1: طيب.
2: لديه هامش بسيط، ولكنه لا يتوارى ولا يتوانى في أن يضع اليمن بكل مكوناته بأرضه بإنسانه بدستوره في خدمة الأجندة الإيرانية. وهذه أنا بالنسبة لي هذه هي مشكلتي، وهذه هي معركتي مع الميليشيا الحوثية، هي معركة الدولة الوطنية. أنا لا أقاتله من أجل ديانته ولا من أجل مذهبه ولا شيء، أنا أريد دولة الوطنية التي يريد أن ينتزعها بصفته بإضفاء على نفسه صفة إلهية في أن يحكم الشعب اليمني، وبأن يضع اليمن أجندة من أجندة إيران. على كل حال
1: هو لا يعترف اليوم الدولة الوطنية التي تتحدث عنها حضرتك يمثلها أحببنا أم كرهنا الحوثي كجزء من هذه الدولة في لقاءاته مع الوفد الأمريكي. طيب هو يلتقي الوفد الأمريكي على أي أساس؟
0: أوضح نقطة، إذا كان ميليشيا الحوثي ليس مرتبطا هذا الارتباط، فلماذا من يدير المعارك العسكرية إيرانيون في اليمن؟ في اليمن من يدير ويحدد مسار المعارك ويدير القرار وسياسيا
1: أحلف أنه أنا قلت مرتبطين، قلت أنه لديه
0: لا
1: هامش. هامش
0: أنا أنفي هذا الهامش فقط،
1: التنفي
0: حتى سياسيا.
3: أنا
0: حتى
3: معك
0: سياسيا
3: لديه هامش، لكن
1: طيب
3: لست معك في أنه ما فيش ارتباط عضوي. هو هناك ارتباط عضوي عرقي وطائفي.
1: طيب.
3: يعني أنا ممكن أصدمك، خلينا نتكلم عن التاريخ. لما جاء أجداد الحوثيين إلى اليمن وخاضوا حروبهم ضد اليمنيين قبل 1200 سنة، جابوا جيش من طبرستان الذي هي الهضبة الإيرانية اليوم. نعم، وهذا الأمر يتكرر في كل مرحلة زمنية، وبالتالي عندما نشاهد التسلسل الزمني وتكرار نفس العوامل والظروف، إذن الارتباط عضوي. هنا يعني عبد الملك الحوثي أنا أشرت في أكثر مناسبة ينظر لروح الله الخميني وعلي خامنئي على أنه ابن عمومته، ينظر إلى حسن نصر الله على أنه ابن عمه. يعني وبالتالي أقرب له من اليمني جاره اللي في المنزل الذي

0: في نفس الحي، وبالتالي هذا ارتباط عضوي لأنه متماسك بناء على الارتباط العرقي والطائفي. لكن الهامش موجود بناء على
1: حتى أفهم من حضراتكم،
0: بناء على الجغرافيا، بناء على الظروف الإقليمية. يعني هناك حسابات ومصالح خاصة بهذه الجماعة داخل حدود الجغرافيا اليمنية وتتفاعل مع الإقليم، وبالتالي ليس من المنطق أنه ننفي هذا الهامش. هذا الهامش موجود لدى حتى حزب الله ولدى حتى الحشد الشعبي ولدى في يعني بحكم اختلاف الجغرافي، لكن الارتباط العضوي موجود وهو بشكل أساسي يؤثر على الظروف الشاملة في اليمن. لكن أنا أريد أن أجيب على سؤالك الأول اللي هو ما هي الأهداف، ما هي أهداف الحوثيين من هذا التحرك؟ في الحقيقة الأهداف تنقسم إلى نوعين: أهداف مرحلية متغيرة تتغير بناء على الظروف الإقليمية والجغرافية، وأهداف استراتيجية بطيئة وثابتة إلى حد ما وغير واضحة، لكنها يمكن يعني ملاحظتها بشكل دقيق من خلال النظر إلى الأدبيات الفكرية الخاصة بالجماعة. نحن إذا كنا نريد أن نفهم هذه الجماعة بحاجة إلى أن لا نركز فقط على التفاصيل العسكرية والسياسية، وإنما أيضا قراءة التفاصيل الفكرية لنفهم الأهداف الاستراتيجية. الأهداف المتغيرة أو المرحلية ترفع لها شعارات في كل مرحلة، ولهذا شعارات الحوثيين ومبرراتهم لاستهداف الدولة والتمدد تختلف من 2002 و2004 و2011 تختلف في كل مرة. هناك مبررات، يعني مثلا في اسمحي لي لأنه هذا موضوع مهم،
1: التمدد بهدف
0: مبررات لتحقيق أهداف مرحلية سواء كانت سياسية أو جغرافية.
1: لكن ما هو الهدف الأساسي؟
0: طيب،
1: هو
0: الهدف الاستراتيجي
1: قبوله كجهة شرعية.
0: لا، الهدف الاستراتيجي هو موحد في المنطقة، هو أنه يروا بأنه الحكم، حكم الأنظمة بشكل عام بدرجة أساسية في المملكة العربية السعودية واليمن وغيرها هو المفترض أن يكون لمن يسمون أنفسهم آل البيت. هذا الهدف الاستراتيجي الموجود في كتبهم وفي نظرياتهم الفكرية السياسية والدينية. هم لا يستطيعون أن يظهروا هذا بشكل مباشر للناس، ولهذا يستخدمون في كل مرحلة مبررات وأهداف مرحلية. يعني على سبيل المثال أول طلقة أطلقت
1: في النهاية نحن كنا
0: أو أو, أو أو أو أول لا إحنا بيشوفون
2: آل النبي هم
0: هذا ما قال لك سؤال الحميري رحمه الله.
1: صدمتوني بالموضوع،
0: هذه هي حقيقة. هي الإشكالية أن احنا جالسين نركز على الأبعاد السياسية والأبعاد العسكرية والاقتصادية ونتجاهل البعد الفكري وهو المحرك، المحرك الأساسي لكل هذا الأمر. أول طلقة أطلقت تجاه الجندي اليمني وعندما تحرك الحوثيين للسيطرة على مؤسسات الدولة في صعدة كان شعارهم ومبررهم أن الجندي هذا يعمل لصالح نظام عميل أمريكا وإسرائيل. عندما ذهبوا، عندما سيطروا على صعدة قالوا بأنهم يشاركون في ثورة شعبية. عندما ذهبوا إلى عمرار لإسقاطها قالوا بأنهم يستهدفون المشائخ والقبليين الذين يمارسون السلطة. عندما ذهبوا إلى صنعاء قالوا بأنهم يريدون مواجهة الجرعة السعرية ومكافحة الفساد وإسقاط الحكومة. عندما ذهبوا إلى البيضاء قالوا أنهم يقاتلون القاعدة. عندما ذهبوا
3: مع من ذهبوا إلى البيضاء؟ أوقف عند هذه النقطة علشان تعرف لماذا لا يقول الحوثيين عن لقائهم مع الأمريكان. لماذا ذهبوا الى البيضاء؟ مع من كانوا يقاتلون في البيضاء؟ مع الخبراء الامريكان.
2: طيب، المجتمع الدولي،
0: يعني اقصد
1: الخبراء الامريكان
3: والطائرات الامريكيه الام كيو 9 هي من كانت تقصف في
1: في هذا في اي سنه؟
3: بالتعاون في العام
1: 2014.
3: ولماذا لا يعلنها؟ لانه لا يستطيع ان يرفع شعار الموت لامريكا والموت لاسرائيل وان يعلن لجماهيره بانه يجلس هو
0: وعندما ذهب ايضا عندما ذهب الى تعز والى محافظات الجنوبيه كان يرفع شعار مواجهه الدواعش. اليوم يرفع شعار جديد بأنه يتحدث عن المرتبات وعن الموانئ وعن الحصار. إذن لديه شعار في كل مرحلة زمنية لتحقيق أهداف مرحلية. هذه الأهداف المرحلية مع كل هدف، يعني هو حقق في 2011 هدف، ومن خلال هذا الهدف حصل على مشروعية في 2011 عندما تم تحويله من جماعة متمردة في الوعي الوطني إلى جماعة وطنية. وفي 2014 حقق هدف، في 2012 حقق هدف آخر عندما منحت له المشروعية عندما تم وصفه كجماعة أو مكون وطني والاعتذار له. في كل مرحلة يحقق هدف صغير في إطار تحقيق الهدف الكبير الغير المعلن. ولعلمك
1: اللي هو
0: حكم العرقية،
1: هذا اللي أنا حابة أوصل له وما مدى إمكانية تحقيقه. هذا لأنه يعني غاية في الخطورة على فكرة.

0: كان يعمل على سلسلة لمحاولة تثبيت منطق حكمي معين، فهذا خطير.
1: هو باختصار،
2: هل تعرفين، عفوا أستاذ همدان، هل تعرفين لدينا مثل في اليمن يقول من هز صميله عاش؟ الصميل هي العصا الغليظة، من هز صميله عاش.
0: الحكم للأقوى يعني؟
2: الحكم للأقوى. هم الآن يتعاملون على هذا الأساس، إجبارهم للمواطنين في بعض ممارسات جائرة تجري على هذا الأساس أنهم يحكمون بالصميل. نحن لا نتحدث الآن عنهم أنهم كجهة شرعية، هم يتوهمون بأنهم جهة شرعية. في الأمس كنت أستمع إلى تصريح
0: أستاذ لطفي، اسمح لي أن أتفاعل مع حضرتك حتى أفهمكم أكثر على فكرة، مش للجدل.
2: لا لن تفهمي، لن تفهمي.
0: لا أريد أن أفهم.
2: لا، وضع اليمن لن تفهمي.
0: على فكرة ذكرني ب 2014 لأنه كنت على الحدث وقتها في تغطية، وقلت لم أفهم ما يحدث في اليمن.
2: نحاول أن نفهم ما يجري في اليمن.
0: ونلتقي أنا وأنت بعد 12 سنة، ولا زلت أحاول.
2: ولا زلنا جميعا نحاول، حتى نحن اليمنيين نحاول أن نفهم أنفسنا جيدا.
3: تعلمين لماذا؟ لأن اليمن حباها الله بموقع جو سياسي مهم واستراتيجي مهم، وبالتالي كل حدث في المنطقة على مستوى الإقليم وكل حدث عالمي يلقي بظلاله على المشهد اليمني. هذا في الأمر الأول. ثانيا، أن الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني تتفاعل مع هذه التفاعلات الإقليمية والدولية، وللأسف ما زلنا نتعامل مع قضيتنا مع الميليشيا الحوثية أنها هي القضية التي كنا نقاتل فيها في الحروب الست في العام 2004، أو الحرب التي بدأت بها عاصفة الحزم. بينما نحن دخلنا عقد جديد في العام 2020، سينتهي في العام 2030، والحرب الجيوسياسية العالمية الآن على أعلى مستوياتها، والحوثي استطاع أن يتماشى مع هذه المخططات، وبالتالي كبر حجم الطموح الإيراني، وأثر ذلك على مسار الحوثي والتطور في ما يخص عملياته في الاستثمار الذي استثمر فيه 45 سنة. الأمريكان لماذا يجلسون معه؟ الصين لماذا تحاول أن تجعله بيدقا؟
0: أنا هذا اللي أحاول.
3: هو هذا، هي هذه الحرب الجيوسياسية العالمية، الحرب الجيوسياسية العالمية هي من تجعله يتموضع في مواضع عدة، وبالتالي ما هو مضاد للأمريكان قد يكون في مصلحة الصين، وهذا ما حدث في 24 و 25.
0: سنعود لهذه النقطة وسأعود لك أستاذ البيل بعد قليل، قبل أن يكمل الأستاذ لطفي فكرته فيما يتعلق بما قلت بأنه الحوثي يروج لنفسه كجهة يمكن أن تفاوض على مشاكل داخلية في اليمن. أنا غير معنية بما يروج لها الحوثي، أنا معنية بما يفعله المجتمع الدولي. يعني اليوم لما الجهة الأمريكية أو اليوم لما بعض الجهات الدولية تتواصل مع الحوثي، إما أنه نجح في إقناعهم، أو كان الطرف القادر على تأمين مصالحهم، أو أن هناك مشكلة في الشرعية، أو أن هناك خطا لمحاولة شرعنته. يعني أريد فقط أن تتحلوا بسعة الصدر، أفهم بأنكم معارضون وبشدة للحوثي، ولكن اسمحوا لي أن نستفيد من معرفتكم بهذا الملف لمحاولة فهم الجهة الدولية. الجهة الدولية وجدت الحوثي لتتفق معه يعني في النهاية.
2: هل هو اتفاق نهائي؟ ليس اتفاقا نهائيا.
0: مرحلة مهم.
2: هل الوضع على الأرض الآن هو نهاية المطاف؟ ليس نهاية المطاف. لكن دعيني أمر على بعض النقاط التي تحدثت عنها أنت والزملاء والخبراء الكرام هنا. مسألة التواصل عبر من؟ إذا كان الحوثيون ينفون تواصلهم مباشرة مع الجانب الأمريكي، فثمت جهتان هما اللتان تحدثتا نيابة عن الحوثي قبل أن يلتقي ممثلوه.
0: الجهة العمانية تتحدث؟
2: المقصود الجهة العمانية وكذلك الجهة الإيرانية التي تتفاوض أيضا مع أمريكا.
0: لا، ولكن في عمان،
2: في عمان اللقاء
0: عبد السلام التقى مع
2: الجهة. أنا أقول لك بأنه ثمت جهتان، الجهتان عمان باعتبارها وسيط، وسيط ما بين أمريكا وإيران، ووسيط كذلك ما بين، يعني تنقل الرسائل المباشرة التي تبعثها الشرعية مع عبر المملكة العربية السعودية، باعتبار المملكة العربية السعودية وسيطا وليس الطرفان، وحتى الآن لم تعد طرفا في هذه العملية إلا بسبب التصعيد الذي يحدث من جانب جماعة الحوثيين أو ما يسمون أنفسهم أنصار الله.

الله أو أنصار أنفسهم أو أنصار الحوثيين. هؤلاء الرسائل هذه تمر عبر عمان إلى الحوثيين التي تحتضنهم أو تأويهم لديها تقديرا منها أو مراعاة منها للجانب الإيراني أكثر منها حبا للحوثيين أو اقتناعا.

0: إيرانية بغطاء يمني أو نقول أنهم نبتة يمنية بغطاء إيراني. نعود إلى التصريح الذي قاله سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2021، قال بأننا عندما نتخاطب مع الحوثيين كان في محاولة التهدئة، في محاولة الاستمالة وما إلى ذلك، أنهم يمنيون
1: وجمع لم كل الأطراف اليمنية وقتها.
0: أنهم يمنيون قبل كل شيء، نتحدث معهم بصفتهم يمنيين قبل كل شيء. هم يخدمون أجندات مختلفة، أجندات متعارضة مع المصلحة، مع مصلحة المنطقة، مع أمن المنطقة. هذا أمر في عالم السياسة مباح، ولا أقر سلامة ما يفعلونه.
1: ولكن أنا لا أتحدث عن مخاطبة جهة في الداخل اليمني كيمنيين، أنا أخاطب
0: المجتمع الدولي، تحاولي
1: المجتمع الدولي والمخاوف من أن يكسب الحوثيون نسبة من الشرعية. بعد فاصل قصير سأعود لك أستاذ البيل لطرح هذا السؤال. خلينا نحط إلى جنب موضوع مساندة إيران، تحدثنا كثيرا على إيران. سأطرح سؤال لي يتخوف منه بعض اليمنيين، ماذا إذا تمكن الحوثي في هذا التوقيت الحرج من أن يكون الجهة الشرعية التي تمثل اليمن؟ هل هو قادر على ذلك؟ بعد فاصل.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: الحوار، نحييكم مشاهدينا، نحاول على قد ما نقدر أن نفهم هذه التطورات والأهداف من هذه التطورات اليوم في الداخل اليمني بطرح سؤال ربما في هذا الجزء من الحلقة واضح. في هذه المرحلة التي تعيش فيها المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، تغيرات يقول البعض بأنها من أبرز وأقوى وأهم التغييرات الجيوسياسية على مر العقود السابقة، هناك إعادة تشكيل للقوى وهناك إعادة تشكيل وترتيب لنفوذ القوى الدولية في المنطقة. إن لم يستغل الحوثي هذه الفترة ويستفيد منها لمحاولة فرض شرعيته وانتزاعها، فمتى سيتم ذلك أستاذ فارس؟
1: أعتقد أن هنالك رغبة دولية في المرحلة الأخيرة تقول بإخراج النفوذ الإيراني من المنطقة، بدليل الذي يفترض، بدليل إخراج حزب الله من المعادلة وهو قوة كانت تشكل هيمنة كبيرة، إخراج النفوذ الإيراني.

0: سوريا وكذلك العراق وبقيت عقدة اليمن، وأعتقد أنها مرحلية. لكن في كل الأحوال لماذا؟ وهذا يجيب على طبيعة السؤال، ما الذي تريده إيران من ميليشيا الحوثي؟ ميليشيا الحوثي أرادت إيران أن لا تكون دولة، بمعنى لا تكون سلطة فيتحكم بها المجتمع الدولي وتصبح مقيدة بالأعراف الدولية والمواثيق وما إلى ذلك. أراد أن تكون شبيه بالسلطة، سلطة أمر واقع تحكم خارج الأطر المعتادة والتقليدية وتتحمل مسؤولية شعب وتتحمل مسؤولية اقتصاد وما إلى ذلك. تظل هكذا حالة شبيهة بالدولة وفي نفس الوقت متمردة على كل الأعراف، تستطيع أن تنفذ الاستراتيجية الإيرانية بأعمال عسكرية بعيدا عن التقييد الدولي. وهذا يفسر طبيعة كيف تتعاطى الدول الكبرى مع ميليشيا الحوثي بهذا الاعتبار. ولذلك عندما كان يضغط المجتمع الدولي دائما على الشرعية، كان يضغط عليها كثيرا بمقابل لا يضغط على ميليشيا الحوثي. عندما تعترض الحكومة يقول المجتمع الدولي هذه خارج الأطر الدولية وبالتالي لا أستطيع ولا أملك الضغط عليها، لأنها بلا قواعد وبلا قيم وبلا حتى أدوات يمكن أن أضغط عليها. ليست
1: أنك تقول بأن الشرعية أضرت بالحكومة في فترة من فترات إن لم يكن دائما؟
0: صحيح صحيح، لكنها تريد أن تستعيدها. الآن كيف يمكن أن يتعاطى المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي؟ أعتقد هي مرحلة مؤقتة بالنسبة للمجتمع
1: الدولي. أنا مش المجتمع الدولي، أريد أن أفهم منطق الحوثي.
0: منطق الحوثي
1: هل يفكر كما ذهبت باعتقادي بأن هذه الفترة ستكون الفترة الأبرز لانتزاع
2: فرصة
1: يعني. ولهذا هو يصعد ويصعد ولا لا؟
0: جميل، هو يريد هذين المستويين. المستوى الأول أن يكون هو القوة المفاوضة الآن والمتحكمة بالقرار والجغرافيا اليمنية بشكل أو بآخر، بمعنى هو يمسك الآن مضيق باب المندب وهي الورقة الرابعة بالنسبة له. كان في الهامش عندما كان يسيطر على الحديدة ويقصف من بعيد، الآن يريد أن يتحكم ويكون هو المفاوض، لكن هو القفاز لإيران بشكل أو بآخر. الأمر الآخر أن تذهب كل الجهود الدولية إلى فرض معادلة الحوثي باعتباره قوة مهيمنة وينبغي أن تكون حاضرة في المشهد الدولي.
1: هذا قادر أن يحصل إيران؟ نعم أو لا؟
2: طيب، هو الحوثيين بطبيعة الحال من الناحية الداخلية يؤمنون بأنهم شرعيين وأن الله عز وجل هو الذي اختارهم ليحكموا
1: بحسب تفكيرهم ومنطقهم،
2: ما يحتاجون أن المجتمع اليمني يشرعنهم، لكنهم بحاجة إلى الاعتراف الدولي الذي من خلاله يتم التعامل مع العالم، يعني موانئ، مطارات، سيادة وغيره. احنا نستطيع أن نفرق ما بين إمكانية حدوث ظروف معينة لمنح الحوثيين شيء من القبول الدولي أو ربما حتى السيطرة. طبعا هناك شروط أنه يسيطر على الجغرافيا اليمنية كلها، وأنه في شروط كثير يجب أن تتوفر حتى تحصل المعجزة اللي حدثت في سوريا ويعترف بك حاكم مثلا،
1: وهذا طبعا لأنه في مواصفات طيب معينة.
2: طيب، وبين
1: ويتم كذلك تتم مراجعته.
2: طيب، يعني المسألة خليني أوضح لك الفكرة. وبين نجاح مثل هذه الخطوة هناك فوارق. أنا ليش بنتكلم عن سوريا؟ لأن أنا أعرف تماما بأن هناك من يستدعي النموذج السوري ويقول أن العالم اعترف بجماعة كانت مصنفة إرهابية وربما في لحظة من اللحظات اعترف بالحوثيين. هناك فوارق جوهرية في هذا المسألة. أولا، الحوثي لا يسيطر على الجغرافيا اليمنية كلها. ثانيا، السلطة الحاكمة في سوريا هي انبثقت من بيئة مجتمعية ربما الغالبية يمكن 75-80% سنة بدرجة أساسية. إذا لا يوجد تصادم فكري عقدي بين المجتمع وما بين من يديرون سوريا اليوم، بينما الحوثيين هي في نهاية الأمر أقلية عرقية وطائفية. وهناك بعد حساس جدا بالنسبة لليمنيين، البعد العرقي، وهو ظاهر في هذه المرحلة بشكل مكثف. هذه العوامل غير موجودة في سوريا. يعني حتى لو افترضنا ويعني حدثت معجزة والحوثي سيطر على الجغرافيا اليمنية كلها واعترف به، وهذا أمر لن يحدث في اعتقادي، لن يستقر الحال في اليمن وستكون هناك أزمة جديدة وحالة غير مستقرة ويعني تؤثر على المنطقة ككل. وبالتالي ليس من مصلحة اليمنيين والمنطقة الاعتراف، لأنه الحوثي غير قابل لأن يكون دولة بسبب النظرية السياسية العنصرية فيه، بينما في سوريا كانت
1: الأمر مختلف،
2: تماما.
3: دعيني أذهب إليك في اتجاه أمرين. الأمر الأول ربما أشار له الدكتور فارس، وهو بأن الإيران كانت دائما ما تحاول أن تجعل الميليشيا الحوثية فاعل عنيف ما دون الدولة، ولكن ربما

0: قد حدث تغيرا ما خلال الخمس السنوات الماضية بمحاولة إيجاد فواعل عنيفة ما دون الدولة في القرن الأفريقي لكي تهيئ للميليشيا الحوثية للانتقال إلى وضع سيناريو الصفقة التي تتحدثين عنه. لكن في كل الأحوال هنالك معضلة معينة، أن الميليشيا الحوثية لا تستطيع أن تتخذ قرارها منفردة وإن كانت تحاول. ولو وجهت لي هذا السؤال قبل زيارة الوفد الحوثي لتشييع علي خامنائي لقلت لك بأنه كان يبحث عن سيناريو الصفقة أثناء حرب 39 يوما، لذلك كان دخوله على مضض وكان خفيفا دون أن يذهب في تصعيد كبير. لماذا؟ لأن هنالك أحداث حدثت في أول 10 ثواني للعملية العسكرية، فقدت الاتصال مع المستوى الأعلى في إيران وكذا، وبالتالي كان يبحث عن سيناريو الصفقة وينحني أمام العاصفة. لكنه الآن الأمر مختلف. ولو لاحظت تصريحات الوفد الإيراني في إيران، الوفد الحوثي في إيران، لشاهدت مدى التبعية العمية. وعندما نذهب إلى ما هي السياقات التي ذهبت إليها الميليشيا الحوثية بعد عودتها إلى إيران، ستجد بأنها لم تخدم أي مصلحة لها ذاتية، بل كلها توجه في اتجاه خدمة الجانب الإيراني، خصوصا بعد أن بدأت تفقد ورقة مضيق هرمز وبدأت تتآكل. سعت الميليشيا الحوثية للقيام بهذه العملية والسيطرة على باب المندب. لماذا؟ لأنها تريد رقما صعبا جديدا في المعادلة، خصوصا النظام الإيراني. إذن المشكلة الأكبر في ذلك أن النظام الإيراني هو نظاما توسعيا، والعقيدة الحوثية هي عقيدة توسعية، وبالتالي لا تستطيع أن تستقر أو توجد نموذج مستقر حتى في علاقاتها الدولية. وإن أظهرت اليوم لك بأننا ممكن أن أكون صديقك، كما تحاول إيران في استهدافاتها في هرمز تنتقي الدول التي تستهدفها انتقاء، كذلك الميليشيا الحوثية تحدثت بمناسبة ما ذكرتي عبد الواحد أبو راس، تواصل مع السفير الروسي في اليمن وقال له أبلغ المجتمع الدولي، وكان أيضا حاضرا هذا الحديث في جلسة مجلس الأمن، بأننا لا نستهدف مصالحهم ولا نستهدف إلا مصالح المملكة العربية السعودية، ولكنه سرعان ما سيستهدف مصالح الكل. عندما كان يستهدف في البحر الأحمر كان يقول إنه يستهدف المصالح الأمريكية، بينما من يستهدف هو العالم. وإيران كانت تقول بأن هذا الاستهداف هو ضد إسرائيل، بينما لو كانت تريد ضرر إسرائيل في حينها لضربت في مياه البحر الأبيض المتوسط الذي لن يتأثر العالم. إذن الغرض، لا، أنا وجهة نظري لم تخلق الميليشيا الحوثية في الجغرافيا اليمنية لغير الهدف الذي تقوم به اليوم في باب المندب، ومن يظن أنها خلقت في هذه الرقعة الجغرافية لهدف غير هذا فهو
1: واحد. أنا الحقيقة أود فتح قوس وخلينا من نسترسلش لأنه مش موضوع الحلقة، ولكن أليس مستغربا أن يخص الحوثي تصعيده فقط متجها للمملكة العربية السعودية؟ بمعنى لماذا أقول بأن هناك استغراب؟ لو كان هذا الحديث من سنوات سابقة كان الموضوع قد يفهم على أن اعتقاد الحوثي بأن دخول المملكة العربية السعودية في حرب في داخل اليمن أو دعمها للشرعية لأسباب قد قللت من حظوظه، ولكن المملكة العربية السعودية هناك يعني طرق مفتوحة دبلوماسية بينها وبين إيران أولا، حتى فترة الحرب وحتى فترة الاستهدافات أولا. ثانيا، المملكة العربية السعودية ألم تفتح مجموعة من الفرص وكان آخرها في جدة لمحاولة
2: قدمت مبادرة
1: وقالت
0: الاستراتيجية الخمسينية،
1: ما قريتش الاستراتيجية الخمسينية
0: ولم تقرأي أوراق سياسية للاريجاني؟
2: أجيبك على هذا،
0: لتعرفي أن هدفهم مكة وليست صنعاء.
3: طيب انا اعزز هذه الجزئيه نفسها. في 71
1: السعوديه فتحت في 71 مؤتمر ودعت لم تسميهم بالاسم ولكن قالت كل الاطراف مدعوه للحضور لي ولن اكون
3: ثم تفرق ما بين الدول التي ليس لديها مشاريع خارجيه لتسيطر على الدول المجاوره مثل المملكه العربيه السعوديه، هي تساعد لكنها ليس لديها الطموح ان تسيطر، وبين الانظمه التي في دستورها تشرع تدخلها في شؤون الدول. يعني في الدستور الإيراني في المادة 154 وفي المادة 152 ويقولوا صراحة بأنهم
1: يدافعون على الأقلية.
3: بالضبط. وهذا طبعا هو الشرعنة لمشوارهم. في 71 قبل الثورة الإيرانية روح الله الخميني قالها، يعني انتقد السعودية في أكثر من مناسبة وانتقد إدارتها للحج، ويعني تحدث عن بشكل غير مباشر.
1: لم يتغير الوضع من وقتها لليوم،
3: بالعكس يتطور. في 87
1: تغيرت بزنشكيان، أصبح يقول للأمريكيين إخواني وأصدقائي.

0: هذا كلام، هذا كلام سياسي، لكن ايضا في تصريحات اخرى، في تصريحات اخرى لحد الان، وهذه التصريحات واضحه بان الهدف مكه والمدينه. في 87 تصاعد الخطاب ضد المملكه العربيه السعوديه، وهناك تسلسل من الاحداث، سواء حتى محاوله اغتيال وزير الخارجيه في مرحله من المراحل، تسلسل كبير من الاحداث والتصريحات التي تؤكد بان النظام الايراني عقيدته الدينيه مصوبه تجاه المملكه العربيه السعوديه، وهذا بالضبط ما تحمله جماعه الحوثي في ادبياتها. انا اعرف جيدا ونحن نخالط من يؤيدون هذه الجماعة خفية في السابق، وهم يتحدثون صراحة بأنه مكة والمدينة تحكم من نظام غير شرعي، هذه هي عقيدتهم، سواء كان بالضبط
1: هكذا يقولون. أستاذ لطفي، ما الذي سنفعل في هذه العقدة؟ لأن الدول لا تحكم بهذه الطريقة، واليمن اليوم في أزمة حقيقية، يعني أزمة وجودية، يمكن القول بأنه اليوم الهوية اليمنية تصطدم مع أسئلة وجودية حقيقية.
2: ماذا علينا أن نفعل؟ هو هذا السؤال الجوهري الذي يجب أن نجيب عليه عمليا. لا ننظر إلى الماضي بقدر النظر إلى المستقبل،
1: ياريت.
2: مع مراعاة المتغيرات على الواقع الراهن وعلى الأرض، وكيفية التعامل مع الأطراف الموجودة بحجمها الطبيعي وبما ينبغي أن تكون عليه. إن تمادت يجب وقفها عند حدها،
1: من؟
2: وإعادتها إلى حيث يجب لها أن تعود. بالطبع أنا منطقي منذ زمن بعيد، منذ بداية الأزمة، أو ما أسميها اليمننة، الأزمة اليمنية منذ بدايتها، وأنا أقول دوما بأنه لا يمكن أن يعود الطفل أو الجنين إلى بطن أمه، قد خرج إلى الدنيا، لكن كيف نستطيع أن نعيد تهذيبه وترتيبه وتربيته وتنشئته؟ هذا أيضا خاضع ينبغي في الجانب السياسي. قد لا نستطيع أن نتعاطى مع الميليشيا الآن، أو نحد من نشاطها، أو نجعلها تتراجع عن أفكارها وعن أوهامها التي تروجها عبر لسان سيد الجماعة، أو عبر الناطقين، أو عبر الفاعلين وممثلي الجماعة في كل مكان. لكن ما ينبغي أن نفعله في الجانب الآخر، في الجانب المقابل، من حيث حماية البلد، كيفية تعزيز السيادة الوطنية، كيفية التواجد على الأرض بالتعاون مع كافة الأشقاء والأصدقاء من أجل خدمة المواطنين هناك، وتحقيق وتعزيز الوجود بما يبطل مفعول سحر الميليشيا الذي أوهم الناس وجعل حتى القنوات التلفزيونية الآن تناقش وجودهم وتبحث عن شرعيتهم مستقبلا.
3: هل نمارس الاحتواء كما مارسه المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي؟
2: لا أنت لا تمارس
0: اليمنيين.
2: لا نتحدث
0: 2012
2: إذا سمحتم أيها الأعزاء، أنا ضيف اليوم. أنتم أصحاب البيت، نحن ضيوف في الدنيا. عموما الفكرة الأساسية التي أركز عليها وينبغي الانتباه إليها هو كيف يكون تعزيز وجود طرف الدولة ومؤسسات الدولة على الأرض، لا تكون مؤسسات مهاجرة. كيف يتواجد
1: مهمة جدا
2: المسؤولون اليمنيون في الجبهات، في خنادق العمل، لا أتحدث عن الخنادق العمل العسكري أو الجبهات العسكرية، في المؤسسات الوطنية، المؤسسات الدستورية، مجلس القيادة الرئاسي.
1: هذا انتقاد من ضمن الانتقادات الموجهة للشرعية السنوات اللي
3: صحيح، لكن هي موجودة
2: أيا كان. أنا كنا مساء، يعني في نهار اليوم كنا نتحدث، أو مساء اليوم في أول المساء كنا نتحدث بأن للصراع محركات وكذلك مجمدات وكوابح. كيف نستطيع أن نذيب هذه الكوابح أو نزيلها ونغير هذه المجمدات، سواء كانت داخلية أو خارجية؟ لابد من تفاهم حولها، لأن إذا كان هذا اللوم يقع على الجهة المسؤولة عن حماية المواطنين فإنها لا تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها أو تؤديها طالما هناك كوابح ومجمدات لها. كيف تريد أن تنتصر في صراع وأنت لا تستخدم سلاحك؟ وسلاحك الحقيقي هنا هو سلاح العمل من أجل خدمة المواطنين، من أجل تثبيت سيادتك، من أجل تعزيز وجودك، حتى يتم تنسيق في مسألة مثلا باب المندب والبحر الأحمر. إذا سمحتي، عفوا، أستكمل
1: الوقت
2: أو فقط نقطة واحدة إذا تكرمتي، حتى لا يكون هناك تجاوز لوجود

0: وجود الوجود اليمني القانوني الشرعي المعترف به، على أن يتم مثلا في سبيل على سبيل المثال في مسألة البحر الأحمر وباب المنداب تنسيق ما بين اليمن والمملكة العربية السعودية ومصر والقرن الأفريقي
1: الحديد فيه بأس شديد.
2: شكرا.

0: كنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
1: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6 على العربية بزنس.
1: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
1: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
3: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
1: أنور السادات كفر وقتل،
3: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
1: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
5: Collaborative efforts like that.
4: Online and beyond.
5: That we've been able to have far greater impact.
6: We will not have clearly a progress without having a plan.
7: Behind every international headline is a much bigger story.
8: I love it. I see great comics.
7: And that is the story we bring you.
9: This war ceased to be a just war.
10: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
11: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
10: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
12: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
7: We follow the money, the markets, and the momentum.
13: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
7: Driving Saudi Arabia forward.
14: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
15: The ultimate global stage.
16: Lebanon should not be attacked.
17: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
7: Architects of power, economics, and politics.
18: Stop the war in Ukraine.
10: Break their silence.
19: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.

إعلام أمريكي يؤكد أن ترامب سيعقد مباحثات بشأن إيران مع قادة وفود دول الخليج من نيويورك الأسبوع المقبل. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربية تعز. البرلمان اللبناني يجدد الثقة في حكومة نواف سلام ونواب حزب الله ينسحبون قبل التصويت. وبوتين يدعو الروس للمشاركة في انتخابات الدوما بعد يومين، والعربية ترصد سير العملية الانتخابية في جبهات القتال.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، كما بحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. ذكرت مصادر لأكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب أكسيوس فمن المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. أشار أكسيوس إلى أن الخارجية الأمريكية وجهت الدعوات بالفعل بشأن هذا الاجتماع. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنها تريد التوصل للاتفاق.
1: They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
0: قبل ذلك دافع نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس مجددا عن قرار الحرب ضد إيران، وأكد أن أسواق الطاقة العالمية كانت ستعاني إذا تأخرت أمريكا في مواجهة إيران مع هجماتها المستمرة على السفن. وأشار إلى أن القتال سيستمر طالما واصلت طهران استهداف السفن. وشدد فانس على أن الرئيس ترامب اتخذ المسار الصحيح بشأن إيران وحماية المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط. هذا وعقدت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اجتماعا مع مؤسسات مالية عالمية لبحث سبل تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وقطع مصادر إيراداتها وشبكات التوريد المرتبطة بها. وقالت الخزانة الأمريكية إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز جهود عزل طهران والحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل الدولي. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في محافظة لحج. كما قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة المنصورة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز. وذكر مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في السلسلة الجبلية جنوب غرب محافظة لحج قبل أن تتمكن القوات الحكومية مسنودة بالقبائل من صد الهجوم الحوثي.

0: تخرجوا نحنا وبهذلوا بنا
1: الحوثة
2: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
3: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل عندنا.
4: معي 5 قفال هربنا احنا وهون، لا معانا اي حاجه، يلا مشينا برواحنا، لا شلينا حتى شي صارف فوقنا، الظرف فوقنا، كله فوقنا، ولا شلينا حاجه طول الله في احنا 3 ايام على رز ولا ناكل اي حاجه.
5: معي بنت هناك بالكدحه غارك هي والغنم، ما ادري اين هي ولا اشوفها ولا اتصلت عليها لحد الان.

0: ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، ما اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا، لأن احنا مشينا مشي ولا قدرنا نحملهم.
1: أول هربنا من بلادنا بعيد لأهلي، ودحن قدم هربونا احنا لأهلي، لا خلينا ولا الناس جالسين بيوتنا عن ذبح حقهم، يعني احنا قدرنا نروح.
2: دانت الإمارات بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، وشددت الخارجية الإماراتية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الخارجية الإماراتية التضامن الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها. كما أدانت الرئاسة التركية محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة، مؤكدة أن الحفاظ على أمن مكة وسلامتها يمثل أهمية بالغة للعالم الإسلامي. وأكدت الرئاسة التركية وقوفها وتضامنها التام مع السعودية، داعية إلى الوقوف الفوري إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. أفادت مصادر أمنية عراقية بأن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت معسكرا تابعا لجماعة معارضة إيرانية كردية شمال غربي السليمانية بالعراق، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الاستهداف. صوت مجلس النواب اللبناني بتجديد الثقة في حكومة نواف سلام بموافقة 68 عضوا ورفض 12 وامتناع عضوين عن التصويت، بينما انسحب نواب حزب الله قبل التصويت. وفي ختام مناقشة اتفاق الإطار الثلاثي مع أمريكا وإسرائيل، قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام إنه عبارة عن إطار سياسي للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني، وأضاف أن التفاوض مع إسرائيل لم يحقق النتائج المرجوة لكنه لم يكتمل بعد، مشيرا إلى أن المسار يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. ورد نواف سلام على منتقدي الإطار الثلاثي قائلا إنما لديه طريقا أقل كلفة لوقف الاعتداءات وإعادة الأسرى والأهالي إلى قراهم ستؤيده الحكومة. شدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أيضا على ضرورة وقوف الجميع خلف الدولة حتى يكون موقفها أقوى في المفاوضات.
3: لكن علينا أيضا نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها. وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا.
2: قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تل أبيب لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام تهديد حزب الله مستمرا، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك إلى أن يتغير الواقع الأمني. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ترجح وجود مواقع تحت الأرض لحزب الله شمال الخط الأصفر لم تعالج بعد، متهما الحزب بمحاولة استعادة قوته ونقل صواريخ ومسيرات من إيران ووكلائها. وفي واشنطن أعلن غريغوري ميكس كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أنه لن يمنح موافقته على صفقة أسلحة وذخائر لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار تشمل 40,000 قنبلة تزن الواحدة منها 2,000 رطل. وقال ميكس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقدم ضمانات كافية بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستستخدم هذه الأسلحة بما يتوافق مع القانون الأمريكي ومع توفير الحماية المناسبة للمدنيين. أعلنت أمريكا وإسرائيل والمغرب في بيان مشترك الاتفاق بين تل أبيب والرباط على رفض أو على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات الكاملة وتبادل السفراء. وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد في نيويورك ضم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. وجددت الولايات المتحدة وإسرائيل اعترافهما بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي موضوع مغربي مختلف، جدد المحامون في المغرب تمسكهم بمواصلة إضرابهم المهني المستمر منذ يونيو الماضي احتجاجا على قانون جديد

0: تنظم مهنتهم. ورغم دخول القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي، لا يزال الخلاف قائما فيما تمتد تداعياته إلى المتقاضين وملفاتهم. مراسلة العربية فتحة علي والتفاصيل.
1: هنا في المحكمة الابتدائية بالرباط تمضي الأمور في ظاهرها بشكل اعتيادي، متقاضون وموظفون وقضاة وجلسات مدرجة على الشاشات، لكن أحد الأطراف الأساسية في منظومة العدالة يغيب عن هذا المشهد، المحامون الذين توقفوا عن الترافع للشهر الرابع على التوالي. هذا التوقف يأتي احتجاجا على قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، ويتركز اعتراض المحامين على عدد من المقتضيات التي جاء بها، من بينها إخضاع حسابات وودائع وأداءات المحامين للرقابة، وإسناد الإشراف على التكوين الخاص ببعض المترافعين أمام محكمة النقض إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب مقتضيات تتعلق بالتأديب وأخرى توسع تدخل السلطة الحكومية في تدبير شؤون المهنة. ويعتبر المحامون أن هذه المقتضيات تمس استقلال المهنة وتنظيمها الذاتي.
2: من اللي كدير الوصاية على بعض المهام المهنية كتمس مبدأ الاستقلالية ومبدأ أمامي، ماشي مبدأ جا عطا لينا شي حد، هذا مبدأ يمارسه المحامي أيا كان وفي أي بلد كان. وهذا المبدأ ديال الاستقلالية كتفرع عليه مجموعة ديال الإجراءات التي إن مست ستمس بمبدأ الاستقلالية.
1: وخارج دائرة الخلاف المهني ثمة من يدفع ثمن هذا الانتظار. أمام محكمة الاستئناف تنتظر هذه العائلات مثول أبنائها أمام القضاء، فيما تبدو أغلب الملفات مرشحة للتأجيل بسبب غياب الدفاع.
3: اليوم ولدي عنده جلسه في المحكمه ما كاينش محامي، لان غيطلب هو غيطلب تاجيل، لان ما يقدرش يدافع على راسه، ولو يدافع ماشي بحال دفاع المحامي. المحامي ولدش يكون قاري الدوسي وعارف الدوسي وعارف شنو فيه.
1: حاله تختصر جانبا من تداعيات التوقف على اصحاب الملفات الذين يجدون انفسهم عالقين بين مسار قضائي متواصل ودفاع غائب. وبينما يتمسك المحامون بمواصلة إضرابهم، تؤكد وزارة العدل أن القانون الجديد يأتي في إطار إصلاح المهنة وتحديثها وتعزيز ضمانات الدفاع وتنظيم الممارسة المهنية. وبين الموقفين يتأجل الحسم في كثير من القضايا إلى حين أن يجد هذا الخلاف طريقه إلى الحل. فاتحة علي، العربية، الرباط.
0: أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع بغالبية 262 صوتا مقابل 159 في أكبر تحرك تشريعي أمريكي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا إلى الشعب الروسي قبيل انطلاق انتخابات مجلس الدوما المقررة في 18 و19 من سبتمبر، حيث قال إن البلاد تمر بحملة انتخابية مهمة وحاسمة من نواحي عديدة.
4: تجرى هذه الانتخابات الواسعة النطاق على خلفية العملية العسكرية الخاصة، وللمرة الأولى منذ إعادة توحدهم مع روسيا سينتخب سكان دونباس ونوفوروسيا نوابا في مجلس الدوما. أنا واثق من أن جنودنا وضباطنا المنخرطين حاليا في عمليات قتالية شاقة سيشاركون أيضا بفاعلية كبيرة في التصويت.
0: كما انطلقت الانتخابات البرلمانية الروسية على جبهات القتال في مقاطعة دونيسك مبكرا وفق خطة أمنية معقدة فرضتها ظروف القتال المستمر. مراسل العربية رصد سير العملية الانتخابية في دونيسك في هذا التقرير.
5: إلى هذه النقطة العسكرية في شمال مقاطعة دونيسك وصلت صناديق الاقتراع إلى الجبهات ليمارس الجنود الروس حقهم الانتخابي في الانتخابات البرلمانية التي تقام في روسيا مبكرا على الجبهات، وستقام في جميع المقاطعات من 18 وحتى 20 من سبتمبر الحالي.
6: الناس руководство войсковой части назначило.
7: أرسلتنا قيادة الفيلق كأعضاء في اللجنة الانتخابية نتجول في مواقع القتال والتماس، وكذلك في الأماكن حيث يخضع الأفراد لإعادة التأهيل الصحي والنفسي. هناك تم تجهيز مراكز صغيرة ليدلوا بأصواتهم.

0: وعلى مقربة من خطوط النار تحاول اللجان نقل إجراءات المراكز المدنية إلى الجبهة. تصويت سري، تدقيق في الأوراق الثبوتية، ومراقبون يتابعون العملية الانتخابية.
1: تم إنشاء مراكز انتخابية مؤقتة في كل وحدة، ولجاننا تنتقل إلى كل مواقع التماس والتموضع الأخرى لفحص العملية الانتخابية. بالنسبة للإقبال فهو جيد، حيث يؤدي الكثير من الجنود واجبهم الانتخابي بحماس.
0: لكن الوصول إلى صناديق الاقتراع هنا ليس كأي مكان آخر، فالطريق بين مواقع التصويت يمر عبر جبهة مفتوحة على مخاطر القتال، جنود أوكرانيون على خطوط المواجهة، ومسيرات في السماء تجعل حركة اللجان وصناديقها أكثر تعقيداً، لذلك تتحرك العملية الانتخابية على إيقاع الجبهة نفسها. وصول وتصويت وانتظار حتى يهدأ الميدان، ثم عودة الجنود إلى مواقعهم.
2: تتم العملية الانتخابية في ظروف صعبة ولكنها منظمة. يرافقنا دوما اختصاصي في التصدي للمسيرات، ويأتي الجنود للتصويت، ثم ينتظرون حتى تهدأ الأمور، ثم يعودون إلى مواقعهم، وهكذا تتم عملية التبديل.
0: هنا لا تغادر البنادق مواقعها، لكن صناديق الاقتراع وصلت إليها على خطوط القتال شمالي دانيتسك. يدلي الجنود الروس بأصواتهم مبكرا في الانتخابات البرلمانية قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في عموم روسيا. الصندوق ينتقل مع اللجنة الانتخابية من موقع إلى آخر، من نقاط التمركز والقتال إلى مراكز التأهيل الصحي والنفسي للجنود. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر من على حدود مدينة قسطنطينوفكا شمالي مقاطعة دانيتسك.
3: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس إن مؤشرة مشجعة تظهر على تراجع وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع انخفاض معدلات انتقال العدوى في المناطق الأكثر تضررا.
4: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo had a big head start and were playing catch up in the response. We are now starting to see encouraging signs that we are gaining ground. In the most affected parts of Ituri province, transmission is going down. South Kivu has reported no new cases since May. More than 1,700 people have recovered. And after 4 months, the epidemic has been contained mostly in the northeastern DRC.
3: إلى العناوين. إعلام أمريكي يؤكد أن ترامب سيعقد مباحثات بشأن إيران مع قادة وفود دول الخليج بنيويورك الأسبوع المقبل. القوات المسلحة اليابانية تستهدف تعزيزات حوثية على خط البرح الماخا غربي تعز. البرلمان اللبناني يجدد الثقة في حكومة نواف سلام، ونواب حزب الله ينسحبون قبل التصويت. بوتين يدعو الروس للمشاركة في انتخابات الدوما بعد يومين، والعربية ترصد سير العملية الانتخابية في جبهات القتال. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه.
1: تجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.
2: لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
3: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندب، ونستنكر.
4: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
5: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
6: يعني أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
4: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
5: نظام. طيب فيصل بس الحاك البديل لو ألغى

0: البديل.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على الشاشة العربية.
2: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
4: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
3: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
4: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد، وبعضهم ينصفهم بعد حين من الدهر. لعل من هؤلاء اللواء أو الفريق محمد نجيب الذي كان قائدا لما سمي بثورة يوليو، أو ما سماه البعض بالحركة المباركة في بداياتها، وما أسماه البعض بالانقلاب ببساطة على النظام الملكي، لكنه خاض صراعا آخر غير صراعه مع النظام الملكي القديم، وهو صراعه مع رفاق الثورة. وهذه كانت بحد ذاتها صفحات من التراجيديا والدراما وأحيانا الكوميديا، لكنها لم تكن في حق هذا الرجل كوميديا، لأنه عاش سنوات صعبة بسبب هذا الأمر، حتى انتهى به الحال شبه مسجون في مكان معزول ومحاصر بالجنود، مع أنه كان قائد هؤلاء الجنود. نتحدث عن اللواء محمد نجيب، رمز أو وجه ثورة يوليو الأول، ثم صريعها الأول أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال. حياك الله دكتور علي.

0: علي.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور، لماذا ترى أنه من المهم أن نعيد تقليب صفحات محمد نجيب بعد كل هذه السنوات؟
1: أولا أنه ظلم لفترة من التاريخ، أغمض حقه في أن يوصف بأنه أول رئيس للجمهورية المصرية، أنه دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته. كتب التاريخ، يعني ملايين المصريين درسوا التاريخ إما مجهلا من اسمه أو وسيع إليه. نقدر نقول ده استمر من سنة 54 إلى بداية الثمانينات في عهد الرئيس مبارك. بدأ إعادة اسمه، صوره، فهو زي ما قلت هو ظلم إلى حين. إنما في عام 13 وفي عهد الرئيس عدلي منصور تم منح اسمه قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام تمنحه الدولة المصرية، وامتلأت الجرائد وقتها وحتى الآن في ذكرى وفاته عشرات المقالات عنه وصدرت كتب كثيرة عنه. فهو شخص ظلم إلى فترة، نسي إلى فترة، ثم في التاريخ لا يصح إلا الصحيح.
0: لا يصح إلا الصحيح. أستميحك عذرا دكتور علي، بس نستعرض هذه البطاقة السريعة حول شخصية محمد نجيب حتى تساعدنا في فتح مسارات أخرى في النقاش.
2: اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد إعلان الجمهورية وقائد الضباط الأحرار. ولد بالسودان سنة 1901 لأب مصري وأم سودانية الأصل. التحق بكلية جوردون العسكرية في الخرطوم وتخرج منها في 1918 ليلتحق بالحرس الملكي بعد 5 سنوات. بعد 20 سنة قدم استقالته سنة 1942 احتجاجاً على اقتحام القصر الملكي من قبل الإنجليز لأنه لم يستطع حماية الملك. رفض الملك استقالته ورقاه إلى رتبة عقيد وعينه حاكماً لإقليم سيناء. شارك في حرب فلسطين سنة 1948. في 23 يوليو سنة 1952 كان على رأس الضباط الذين أطاحوا بالملك فاروق. سرعان ما دبت الخلافات بين الضباط ليجبره مجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1954 على الاستقالة. على الرغم من دوره التاريخي فإنه شطب اسمه من التداول الإعلامي طوال 30 عاما، ليظهر اسمه بعد وفاته في الثمانينيات مجددا، ثم تسمى باسمه مباني عامة وتمنح عائلته قلادة النيل سنة 2013.
0: الواقع يا دكتور علي أنه ثمة ما يقال حول الخلفية العائلية لمحمد نجيب. البعض يقول أنه نصف مصري ونصف سوداني، والبعض الآخر يقول بل هو من صميم النسيج المصري لكن له صلة ما بالسودان. هل لا ألقيت لنا ضوءا على الخلفية العائلية لمحمد نجيب؟
1: محمد نجيب ولد في السودان لأب مصري فلاح، بدأ فلاحا في قرية مجاورة لكفر الزيات. بعد كده هذا الأب التحق بالجيش وأرسل إلى الجيش المصري المرابط في السودان. أمه السيدة زهرة مصرية لأب مصري الأميرالاي استشهد، وأم سودانية.
0: إذن الجدة سودانية،
1: جدته لأمه سودانية،
0: مظبوط.
1: يعني واضح من التركيبة دي أن محمد نجيب له خلفية عسكرية، نشأ وترعرع في أسرة، والده عسكري وجده لأمه عسكري. فأصر هو، يعني يدل على كده أنه مثلا هو بعد ما اتعلم في مدرسة جوردون والتحق بمعهد لتعلم الآلة الكاتبة

0: عشان يشتغل كاتب ومترجم بماهية 3 جنيهات مصرية، لكن ما اقتنعش وصمم على الالتحاق بالمدرسة الحربية في القاهرة. فنزل سنة 17 وتخرج منها في عام 18. الجندية جزء منه. جانب آخر حب العلم. الراجل مثقف وباحث، التحق بكلية الحقوق وهو ضابط وتخرج، حصل على ليسانس كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول، هي جامعة القاهرة. وكان أول ضابط مصري يحصل على هذه الشهادة في القانون. لم يكتف بهذا، وحصل بعد كده على دبلوميني في الدراسات العليا، أحدهما في الاقتصاد السياسي والثاني في القانون الدولي. تعلم اللغات يعني، وهو يقول أنه كان يعرف طبعا العربية والإنجليزية تماما، يتحدث بهما، كان يعرف اللغة الألمانية والإيطالية. وذكر اللواء محمد نجيب أنه أيضا تعلم اللغة العبرية.
1: العبرية.
0: العبرية. هذا هو ما قاله. فأنت عندك الجانب ده أيضا في شخصيته، شخصية المحب للعلم للمعرفة. وبالتالي له كتابات قديمة، يعني له رسالة اسمها رسالة عن السودان عام 38. وبعد هذا كتب عدة كتب على مدار حياته، منها كنت رئيسا لمصر، منها كلمتي للتاريخ، منها المذكرات السرية لمحمد نجيب، وكتب عنه كثير من الكتب. أنا بس عايز أصحح حاجة في التقرير.
1: أيوة.
0: أولا بس لازم أعترف أنا ما استمعتش بدقة لكل ما قيل. لا. إنما في أول سطر بيقول كان رئيس لجمهورية مصر العربية. لا. في هذا الوقت لم يكن اسم مصر جمهورية مصر العربية. الاسم ده جاء في عام مصر اسمها أول الجمهورية المصرية فقط.
1: فقط.
0: الجمهور يعني طول عهد الرئيس عبد الناصر من 56 إلى 58 الجمهورية المصرية. بعدها الوحدة مع سوريا الجمهورية العربية المتحدة.
1: نعم.
0: بعد كده استمر الكلمة دي إلى عهد السادات. السادات أعاد اسم مصر إلى اسم الدولة وبقى اسمها جمهورية مصر العربية. جانب تاني من شخصية محمد نجيب الوطنية العارمة. وفي هو بيحكي وبيسجل اللي كتبه عنه انه مثلا وهو طالب في المدرسه استاذ الانجليزي بمليهم موضوع انشا وذكر فيه يحكم البريطانيون مصر. قاله طفل، قاله لا، الادق تقول يحتل البريطانيون مصر، ان مصر دوله تحكم نفسها بنفسها وهي تابعه، هو قال تركيا، يقصد الامبراطوريه العثمانيه، وهذا صحيح
1: في حينه.
0: نعم.
1: في حينها. نعم.
0: بعد كده مثلا حضرتك تقوم ثورة 19، يأتي في قطار من السودان ويذهب إلى بيت الأمة، بيت سعد باشا زغلول، مع عدد من صغار كان ملازم لسه صغير، ويجلسون على سلالم البيت ويحملون علم مصر. يجي حادثة 4 فبراير 42 اللي هو عندما حصل البريطانيون قصر عابدين، فيقدم استقالته ويقول لقد شعرت بالضعف والأسى والهوان أنني لم أستطع كضابط أن أحمي مليكي وهو الملك الذي أقسمت له يمين الولاء. القصر رفض الاستقالة، هو أحد أبطال حرب 48 وكان مثالاً في الضابط الذي يتقدم جنوده لا أن يصدر لهم الأوامر من خلف. وأصيب عدة مرات، البعض بيقول 7 مرات، كانت إحداها خطيرة جدا، رصاصات استقرت بالقرب من القلب. وتصور الناس أنه الأطباء

في الأول وهلة أنه توفي. بعد كده ربنا كان كتب له عمر جديد. تحدي الملك في ديسمبر 51 في انتخابات نادي الضباط.

0: عام 52
1: يوليو 23 يوليو 52
0: نعم. طيب استميحك عذرا يا دكتور اذا اذنت لي نذهب الى فاصل وجيز فقط ثم نكمل هذا الحديث الشيق الذي لا يمل حول تاريخ محمد نجيب يعني بالحقيقه تاريخ مصر نفسها في مرحله دقيقه من حياتها السياسيه. فاصل وجيز ايها الكرام فلا تذهبوا بعيدا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائماً شرعاً.
6: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
5: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
6: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
5: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
6: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: مرحبا بكم من جديد في برنامج سجال. النقاش كان ولا يزال حول شخصية اللواء محمد نجيب، قائد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في مصر، ثم الذي أطاح به رفاقه من ضباط أو ضباط الأحرار، ضباط يوليو، وشريكنا على هذه المائدة الكاتب والمفكر المصري المعروف دكتور علي الدين هلال. ما هو مصدر قوة نجيب الحقيقي؟ فأجبنا على هذا السؤال.
8: أولا، في فرق 20 سنة. الضباط أغلبهم في بداية الثلاثينات، هو في بداية الخمسينيات، في فرق 20 سنة بينه وبينهم. وكان يكتب يقول أولادي، أبنائي، إخوتي الصغار. هو أكثر منهم خبرة، ومع الزمن يعني الناس بتتغير. إيه قوته؟ واحد، هو وجه معروف لدى الناس. اثنين، هو الذي قدم، يعني الضباط الأحرار قدموه إلى الجمهور باعتباره قائد الثورة. ثلاثة، في الوقت اللي كان الضباط قاعدين يعملوا اجتماعات كثيرة في مجلس قيادة الثورة على النيل، فيلا على النيل ما زالت موجودة، كان هو يطوف القرى والأقاليم، يتحدث إلى الناس، يكسب ولائهم للثورة، يشرح لهم لماذا قام الجيش بالثورة. فهو ارتبط عند الناس بالثورة، يعني يكاد لعدة شهور لا يعرف الناس من رجال الثورة بشكل جارف إلا محمد نجيب. هنا بقى المفارقة في التحليل السياسي. هم عندهم قوة، هم الأقوى تنظيميا وحركيا.
7: هم مين؟
8: الضباط الأحرار. يعني عبد الناصر والشباب اللي معه هم الأكثر، وهم اللي دبروا الثورة. هو اللي أعطى للثورة شرعيتها، وهو الوجه المقبول لدى الناس. باختصار شديد، إيه اللي حصل بقى في 54؟ الأول في 53 أعلنت الجمهورية، يونيو 53، وهم اختاروه رئيسا للجمهورية. الخلافات استمرت، وهو يقول أنا قعدت 3 أسابيع متردد، أقبل ولا ما أقبلش، إنها أقبل.

0: في فبراير 54 قال شعرت أنني لم أعد أملك أي قوة، وقال إن بعض قرارات وبعد أن يوقعها تتغير، يعني يضاف إليها أشياء أو يحصل منها أشياء. وقال علمت إن الضباط الشباب بيجتمعوا لوحدهم، أو لما في اجتماع لمجلس قادة الثورة هم يعقدوا قبله اجتماع لاتفاق على وجهة نظر. فأرسل استقالة في فبراير 54 بمجرد إعلانها سيد العزيز انفجرت مصر تأييدا لمحمد نجيب. انفجرت مظاهرات وانهال على مجلس قيادة الثورة آلاف البرقيات ومن السودان. هم شعروا أن هو أخذ المبادرة وأحرجهم. ففي نهاية فبراير صدر قرار برفض استقالة نجيب وعودته وممارسة كل أعماله. وأول ما رجع يقول عودة الحياة النيابية، إنهاء الأحكام العرفية، إخراج المعتقلين من السجون، الدعوة إلى جمعية تأسيسية، الدعوة إلى كتابة الدستور. وأعطى توقيتات محددة. الثوار الضباط يعني بقى مارس أول انفجار للأزمة كان في فبراير 54، انفجرت مرة ثانية في مارس 54
1: من ذات العام،
0: بعدها بشهر، 5 مارس و 25 مارس. في 5 مارس الضباط الأحرار أدركوا أن لا قبل لهم بشعبية نجيب. فناوروا وعملوا إيه؟ قبلوا، اجتمعوا وقرروا قبول جميع طلباته. الموافقة على إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن عودة الأحزاب السياسية كما كانت من قبل، كل الإجراءات الثورية، حل مجلس قيادة الثورة في يوليو بعد الانتخابات، إعطاء الانطباع بأن الثورة قد انتهت. وفي نفس الوقت تحرك أنصارهم ليقولوا لمؤيدي الثورة الثورة انتهت وسيعود النظام الإقطاعي الرأسمالي الفاسد مرة أخرى. فهنا يعني ممكن تصورها النصر على السلطة ممكن، أو على مستوى الأفكار، هل كان المقصود بالثورة اللي اسمها الحركة المباركة وكلمة الانقلاب ترددت أيضا. في كتاب شهير للدكتور راشد البراوي اسمه أسرار الانقلاب الأخير في مصر. إذا دي كانت كلمة مستخدمة زي ما حضرتك قلت في الأول. فممكن تقول صراع على سلطة، لكن الصراع ده كان بيخفي وراءه صراع حول معنى التغيير.
1: طيب
0: الرئيس نجيب كان احنا عملنا دورنا، شلنا الملك الفاسد،
1: انتهى دورنا،
0: انتهى دور، ونرجع بقى ممثل الشعب الحقيقيين بيت بالانتخاب. هم كانوا يقول لك لا، دي بداية، احنا عايزين نعمل تغييرات في التعليم وفي كذا وفي
1: مزبط.
0: كذا
1: مظبوط، هو اعتبرها النهاية وهم اعتبروها بداية.
0: مظبوط.
1: لكن في ملف آخر لا يمكن أن نغفله أيضا وحابين نسمع رأيك فيه دكتور، اللي هو موضوع علاقة نجيب بالأخوان. سأستعرض هذه المادة ثم أسمع تعليق حضرتك.
0: حاضر.
2: مؤامرة 54 محاولة الاغتيال بحقيقتها إنها مؤامرة حقيقية، وإنه كله اشترك فيها بما فيها محمد نجيب. يعني حتى محمد نجيب، ما هو محمد نجيب سبب إقصائه الحقيقي اللي هو في الآخر اختفى إنه كان مبارك هذا الموضوع
3: اللي هو محاولة
2: الاغتيال، محاولة الاغتيال في المنشية. يعني هو دوره لا يقل عن دور المرشد.
4: وفي اللحظة دي الإخوان انهزموا مع محمد نجيب، وكده تمكن عبد الناصر من أمور البلاد. طب يعملوا إيه بقى النظام الخاص؟
1: المادة الأولى هذه دكتور، ثم سأستعرض مادة أخرى لأن ذات صلة بالموضوع، أسمع تعليقك أيضا بعدها.
0: تفضل.
5: المهم إن هم قالوا له طيب تعال إحنا هنعمل إيه بقى، أنت تحكم خلاص، بس كل قرار مجلس قيادة الثورة هياخده تقول لنا الأول عليه ونوافق أو لا.
1: يقول الإخوان
5: فطبعا ببساطة شديدة ما سألش فيهم طبعا.
6: إخوان للأسف

0: اختاروا الفرس الغلط في السباق. فأنتوا شنو مصلحتكم يا أخوان يا مسلمين توقفون مع نجيب وتحملون حقد عبد الناصر عليكم؟ شنو المصلحة؟
1: دكتور علي، أهم ما ورد في المادتين السابقتين حديث لعبد الحكيم ابن جمال عبد الناصر يتهم فيه اللواء محمد نجيب بأنه اشترك في مؤامرة اغتيال، محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية. الأمر الآخر أو التعليق الآخر الذي أرى أنه مهم للدكتور عبد الله النفيسي، وهو قطب إخواني معروف كويتي منحاز للإخوان يعني في كل الأحوال، ينتقد الإخوان لأنهم اختاروا الرهان أو كما اسمها الفرس الغلط أو الحصان الغلط في السباق، يعني محمد نجيب. فهو يقر سلفا بأن ثمة علاقة بل تحالف بين الإخوان ونجيب، الإخوان ونجيب، هذا ما نريد أن نسمع تعليقك عليه.
2: لا أعتقد أن الوقائع المثبتة في التاريخ تثبت هذا. الضباط الأحرار من ناحية ونجيب من ناحية غازلوا الإخوان.
1: أوكي، الجميع غازلوا الإخوان.
2: ليه؟ الإخوان كانت القوة المنظمة الوحيدة. من الثابت أخي الكريم أن الضباط الأحرار كانت لهم صلات بالإخوان قبل 52. الأستاذ أمين هويدي اللي هو وزير دفاع مصر ومدير المخابرات العامة كل ده بعد الرئيس عبد الناصر وأحد ضباط الأحرار، كتب على قصة أن ضباط الأحرار كان عندهم متفجرات وزخائر، ولما شعروا أن البوليس السياسي أو حيكتشفها أخبأوها في مزرعة يملكها أحد عناصر الإخوان المسلمين قبل 52. طيب اثنين، عندما حلت صدر قرار حل جميع الأحزاب السياسية استثني منها الإخوان المسلمين بدعوى أنهم حركة وليسوا حزبا، رغم أنهم في الواقع كانوا يمارسون كل أدوار الحزب السياسي وكانوا يمتلكون سلاحا وكانت لهم شهوة الحكم. ثلاثة، قصة مشهورة جدا في نهاية 52 كانت في ذكرى موت حسن البنا الذي نعرفه ومثبت أن البكباشي جمال عبد الناصر وعدد من رفاقه ذهبوا للمشاركة في حفل التأبين هذا لدى الإخوان المسلمين. نجيب بيكتب في مذكراته شيء غريب جدا، أنه هو أيضا تلقى دعوة وكان ينوي الذهاب. هو يقول ويدعي أن عبد الناصر هدده لا تذهب، فهو تصور الموقف العام هو مقاطعتهم. فهي فوجئ بأن جمال عبد الناصر راح وهو ما راحش. في كلام كتير بقى، إنما لم يكن كانت كل القوى السياسية في مصر وقت ذاك باليقين. لما هو قال الحياة النيابية وحياة كذا وحياة كذا، الإخوان نزلوا في المظاهرات اللي أنا قلتها في فبراير
1: تأييدا
2: لموقف إن عودة الضباط إلى السكنات والحياة النيابية إلى آخره، لأن هم هيبقى عندهم فرصة كبيرة جدا فيها. فطبعا الواقع اللي قالها افتكر عبد الحكيم صحيحة، عبد الناصر حكاها أكثر من مرة، إن هو أراد الرئيس عبد الناصر في أول وزارة يشرك الإخوان معه، فاتصل بيهم قال لهم عايزين، قالوا له إحنا مش دعاة حكم ولا ملناش رغبة في الحكم، إحنا دعاة إصلاح وكذا وكذا. قال هذه فكرة أحسن اللي هو قالها، إيه رأيك إحنا عايزين نعمل لجنة توجيهية لا تشارك في الحكم، احكموا أنتم بس قبل ما تيجوا تاخذوا أي قرار ابعتوا لنا عشان نقول هل هذا يتفق مع شرع الله أم لا. عبد الناصر بيقول إذن أنا أدركت على الفور أنهم يريدون وصاية على الثور. وقتها هو نجح في شق أحد الإخوان اللي هو الشيخ حسن البقوري ودخل الوزارة ودخل منها اثنين. هو إذن

0: عبد الناصر أيضا كان حريص على مشاركة الإخوان. يعني ده موقف سياسي أنه لا يمكنك أنك تستهين بقوة سياسية منظمة وموجودة. موضوع بقى هل شارك نجيب في التخطيط أو في الإعداد
1: منشية البكري؟
0: يعني الوثائق البريطانية تقول يعني التقارير الإنجليز عن هذا الموضوع قالك أمر مشكوك فيه.
1: مشكوك فيه.
0: إنما أنا ما عنديش يعني إثبات تاريخي موثوق به حول مشاركته أو عدم مشاركته.
1: بس بالمنطق هل يمكن تصور أنه كان يعني تحالف معهم في للاستعانة بهم ضد جبروت عبد الناصر ورفاقه؟ ممكن يعني متصور هذا، خاصة أن الإخوان يتناولونه بشكل إيجابي إلى اليوم.
0: لأنه يعني لأنه هو ما شاركش في أي عمليات ضدهم.
1: الاعتقالات.
0: وإنه هو يعني هو الماضي، كل ده كان هو ماضي، هو القرار. أي قرارات لغاية مارس 54 هو رئيس الجمهورية، هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هو مضى. هو يقول أنا كان تحت ضغط.
1: أوكي.
0: أنا ما كنتش موافق عند الضغط. إنما عايز أقول يعني شوف يعني هقول لحضرتك حاجة. بعد ده أنت احسب بقى كم سنة. لما نيجي على سنة 2005 في عهد الرئيس حسني مبارك. ولما حس إن الإخوان أصبحوا قوة لابد من تمثيلها سياسيا في البرلمان. فينجح أكثر من 50 نائب إخوان، يعني دي سياسة.
1: سياسة كر وفر.
0: إن أنت لا يمكنك أن تبقي قوة سياسية كبيرة ومؤثرة مش تحت عينيك. مش تحت عينيك معنى أمني، معنى سياسي. خليه يطلع فوق الترابيزة ويتكلم.
1: عشان تشوفه.
0: عشان أشوفه.
1: طيب وإحنا شفنا اليوم هذا الحديث الماتع منك يا دكتور علي، وأمتعتنا فيه كعادتك في تعميق معنى الفهم للأحداث بدل أن نتناولها على سطوحها. شكرا جزيلا.
0: أشكر
1: الدكتور علي الدين هلال المفكر والسياسي المصري المعروف أيضا. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة منا لنقلب بعض صفحات مصر في مرحلة دقيقة من مراحلها، معبرا عنها بشخصية محمد نجيب. مع السلامة.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على اليمين.
3: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
2: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
3: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
2: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
3: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
2: التنوع في السودان استثنائي.

0: لا يوجد مثله في العالم.
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
3: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
2: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
4: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
7: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، كما بحث الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. ذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجبهة.

0: الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب أكسيوس فإن المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. وأشار أكسيوس إلى أن الخارجية الأمريكية وجهت الدعوات بالفعل بشأن هذا الاجتماع. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنها تريد التوصل لاتفاق. أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون أكد أن قرار نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز لم يحسم بعد. وكانت تشو يتحدث إلى الصحفيين قبل مغادرته إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في محافظة لحج. دانت الإمارات بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. وشددت الخارجية الإماراتية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الخارجية الإماراتية التضامن الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها. شنت روسيا هجمات واسعة بالصواريخ البالستية على العاصمة كييف بعد توقف استمر عدة أيام، فيما أفادت السلطات بتعرض مدينة أوديسا الساحلية لهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني مؤلف من 19 طابقا، ما أدى إلى تدمير عدد من طبقاته وفق الإدارة العسكرية للمدينة. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع بغالبية 262 صوتا مقابل 159 في أكبر تحرك تشريعي أمريكي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وصفت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ الذين يطالبون بلادها بالتخلي عن ترسانتها النووية بأنهم حمقى، مجددة التأكيد أن لا رجعة في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي. وجاءت تصريحات كيم يو جونغ بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث توقعت صدور مطالبات بنزع السلاح النووي من بلادها. نهاية الموجز مشاهدينا، في أمان الله.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل.
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. السعودية تشدد على حقها في الدفاع عن أمنها، وإدانات عربية وإسلامية واسعة لمحاولة استهداف مكة. ميليشيات الحوثي تتعهد سرا لواشنطن بعدم مهاجمة السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر. عراقجي يؤكد من بكين قرب فتح مضيق هرمز بموجب التفاهمات مع عمان، ويغازل واشنطن بمذكرة التفاهم. معسكرات تدريب لفلول نظام الأسد في لبنان، وسجال برلماني حول ماضي حزب الله في سوريا. مأساة منجم الزرع تفتح ملف الدهابة بالسودان، الجيش المصري يتعهد بمواجهة التنقيب العشوائي عن الذهب. تجاوزت الاعتداءات الحوثية ضد السعودية كل الخطوط الحمراء، فلم تعد تقتصر على استهداف الأعيان المدنية أو الاقتصادية، بل امتدت إلى محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، محاولة أثارت موجة واسعة من الإدانات العربية والإسلامية رفضت المساس بالمشاعر المقدسة واستفزاز مشاعر المسلمين. الخارجية السعودية أعربت عن إدانة واستنكار المملكة لهذا الاعتداء، وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيات الحوثي، مؤكدة حقها المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين وجميع أراضي المملكة. من جهته أشار تحالف دعم الشرعية أن ما حدث سيظل وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. قال المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن هذه المحاولة العدائية هي الثانية من نوعها منذ 2017. شدد على أن أمن الحرمين وضيوف الرحمن خط أحمر، وأن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي.
1: متقدمة على اللبنات، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنحطم أوكار الميليشيا الحوثية على كل مكان.
2: تم تحرير تبة المصارية وكذلك معسكر اللبنات، وما زال التقدم إلى الآن باتجاه التباب السود.
1: نوضح للجميع أن ميليشيا الحوثي مقتدرة وشادة في كل الأماكن بفضل الله سبحانه وتعالى.
3: الله أكبر.
1: تقوى الطوال من ألف القرن الله متقدمة على اللبنات، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنحطم أوكار الميليشيا الحوثية على كل مكان.
2: تم تحرير تبة المصارية وكذلك معسكر اللبنات، وما زال التقدم إلى الآن باتجاه التباب السود.
1: نوضح للجميع أن ميليشيا الحوثي مقتدرة وشادة في كل الأماكن بفضل الله سبحانه وتعالى.
3: الله أكبر.
0: معي في الاستوديو مدير الإعلام في محافظة الحديدة علي حميد الأهدى. حياك الله أستاذ علي معي في خارج الصندوق. يعني محاولة جديدة من الحوثيين، ليست الأولى الحقيقة.

0: الحقيقة لمحاولة استهداف مكة المكرمة، هذه المرة بطائرة مسيرة، المرة الماضية كانت بصاروخ باليستي. تقارير كانت تحدثت أيضا عن محاولة قبل 2017. يعني كيف تقول الميليشيات الحوثية أنها تقاوم الولايات المتحدة، تقاوم الكيان الصهيوني الإسرائيلي، وهي تحاول استهداف مكة المكرمة قبلة المسلمين؟
1: نعم، تحية طيبة لك أستاذ نايف، لكل متابعي قناة العربية. الحقيقة الميليشيات الحوثية اليوم تجاوزت كل الخطوط الحمراء، يعني استفزت أكثر من مليار مسلم. بلا شك هذا التصرف،
0: ملياري مسلم،
1: مليار قرابة، يعني أكثر من مليار مسلم. الحقيقة أن الميليشيات الحوثية اليوم تكشفت على حقيقتها وبدأت تبرز أجندتها وتؤكد أنها مجرد أداة رخيصة بيد إيران وأهداف إيران وتحقيق إيران. وفي ذات الوقت هو تناقض لما تدعيه إيران بهدف تجميع المسلمين، واليوم هي تستهدف قبلة المسلمين عبر أدواتها ميليشيات الحوثي. هذا الاستهداف ليس الأول كما ذكرت، في استهداف قبل 2017 وهذا اليوم الثاني، ولن يكون الأخير بلا شك، لأن الميليشيات الحوثية لها أهداف وأطماع أبعد من هذا الأمر بكثير. ما حدث حقيقة اليوم يوضح بجلاء أن هذه العصابة الرخيصة المجرمة الإرهابية لا يهمها الإسلام ولا يهمها المسلمين ولا يهمها المشاعر المقدسة ولا يهمها حتى روحانيتنا كمسلمين نحن بأجمعين. الحقيقة اليوم ما يجب أيضا الحديث عنه بأن اليوم رسالة أوصلتها الميليشيات الحوثية للمتحوثين اليمنيين أولا، وكذلك المتأيرنين العرب الذي للأسف الشديد يعملون اليوم لخدمة الأجندة الإيرانية في مناطقنا في الجسد العربي. بعد ما حدث اليوم يجب أن نجتمع نحن أولا كعرب لنكون كلمة واحدة، وكمسلمين لنكون يد واحدة. الميليشيات الحوثية،
0: لكن هذه نقطة مهمة ولافتة الحقيقة. كما ذكرت أنت، يعني سميتم بالمتأيرنين العرب أو بالمتحوثين اليمنيين، هل سيغير هذا من نظرتهم أو إيمانهم بهذه الميليشيات الحوثية شيء؟ إذا كنا نتحدث على أن شعارهم الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصرة للإسلام، وهم يستهدفون الآن قبلة الإسلام.
1: بالضبط، نعم صحيح. اليوم أستاذ نايف لو تلاحظ مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أشبهت اليوم بمعرفة رأي الناس حول هذا الموضوع، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تضج بهذا الأمر، الكل رافض لهذا التصرف الحوثي، حتى من الناس متواجدين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. الأمر لم يقتصر على اليمن فحسب، بل اليوم العالم، كل العالم الإسلامي يتحدث في هذا الموضوع يرفض. تابعنا اليوم الإدانات الرسمية من خلال الأخبار والوكالات الدولية، لم يقتصر الأمر على الدول العربية ولا الإسلامية فقط، حتى في دول أجنبية أيضا أدانت هذا التصرف.
0: بتحقق بالنهاية اعتداء على دولة، محاولة اعتداء على دولة أيا كانت المنطقة أو المدينة أو المحافظة، هو فعل مجرم بالقانون الدولي.
1: قرابة 3 مليون معتمر متواجد يعني في مكة المكرمة يتم استهدافهم بالطائرات المسيرة. وأنا أؤكد لك أستاذ نايف أنه من يطلق هذه الطائرات المسيرة، من يطلق الصواريخ اليوم ليس الحوثي، الحوثي مجرد بوق، بينما المشرفين الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين المتواجدين في الأراضي اليمنية في المناطق التي تسيطر على ميليشيا الحوثي هم من يديرون هذه الأسلحة. الميليشيات الحوثي كل ما يمكن أن يفعله يحيى يطلع ليتحدث في هذا الإطار، إما يؤكد وإلا ينفي. الميليشيات الحوثية بعد أن وقعت في الفخ في البداية نفت، طبعا الميليشيات الحوثية نفت، وبعد قليل بدأوا مشاهيرها يقولوا لا الحقيقة هذه الطائرة المسيرة كانت تستهدف مواقع تمام ومراكز بداخلها أماكن عسكرية بداخلها. أين توجد الأماكن العسكرية في مكة المكرمة؟ يعني تناقض فاضح، جرائم باتت واضحة على العلن. يجب اليوم أن نرفع أصواتنا للعلن ونقف كلنا صف واحد ويد واحد ضد هذه التصرفات الإرهابية. الحوثية هي أداة والمنفذ الحقيقي هي إيران.
0: طيب أيضا هناك موضوع مهم الحقيقة اليوم نقلته رويترز عن مصادرها، قالت إن ميليشيات الحوثي اجتمعت مع مسؤولين أمريكيين مطلع الأسبوع في سلطنة عمان. أضافت أن الميليشيات قدمت تعهدات بعدم مهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية. لماذا أنكر الحوثيون أي علاقات أو اجتماعات؟ أنكروا أي تواصل حتى مع الولايات المتحدة. بالمناسبة هذا الأسبوع أنكروا هذا الأمر، الآن يأتي هذا التأكيد من رويترز. أصلا التأكيد قبله أتى من نائب الرئيس الأمريكي عندما قال نتواصل معهم بشكل مباشر.

0: والآن يجلسون معهم في مسقط يتعهدون بعدم التعرض للسفن الأمريكية والإسرائيلية.
1: الحقيقة أن الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران هم حققوا هدفهم بكل نجاح، وصولهم إلى باب المندب وسيطرتهم على الجزر المحيطة بباب المندب. هذا الهدف هو إيراني وليس حوثي. الحوثيين لا أخفيك لدينا معلومات أنهم ذهبوا مجبرين لتحقيق هذا الهدف الإيراني من أجل الأهداف والمصالح الإيرانية وما تتعرض له إيران من الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت يعني مؤخرا.
0: لكن لماذا مجبرين إذا كانوا هم أصلا يعتبرون ذراع أو أداة إيرانية في المنطقة؟
1: سؤال مهم حقيقة. والحقيقة أن الميليشيات الحوثية تعتبر نفسها أنها حققت إنجازات وانتصارات في الفترة الماضية، وكانت تعتبر نفسها أنها وصلت إلى الكثير مما كانت تريد الوصول إليه. الذهاب نحو الساحل هذا سيفقدها بلا شك.
0: أنت تقصد أنها تريد أن تعزل نفسها عن إيران بطريقة أو بأخرى؟
1: بلا شك، هذه النقطة ما أردت الوصول إليها. الميليشيات الحوثية هي تحاول تصور نفسها مش أمام المجتمع المحلي فقط، حتى أمام المجتمع الأجنبي أيضا، أنها صاحبة قرار، على الأقل القرار الداخلي. فيما نحن أنا وأنت وكل من يتابع الملف الإيراني ندرك جيدا أن الميليشيات الحوثية لا الأمر بيدها، لا القرار المحلي ولا القرار الخارجي. كل ما يدار سواء داخليا أو خارجيا هو عبر المشرفين الإيرانيين ومن يديره الميليشيات الحوثية من الداخل. لكن خليني أكمل لك نقطة باب المندب وحقيقة تعاملها مع الحوثيين. اليوم في سفن عبرت إسرائيلية، عبرت سفينة يوم أمس إسرائيلية من باب المندب، والميليشيات الحوثية لم تعترض لهذه السفينة على الإطلاق. وأنا أؤكد لك أنها حتى وإن عبرت سفن أمريكية وغيرها من السفن لن تعترض هذه السفن خلال الفترة. اليوم الميليشيات الحوثية بعد أن سيطرت على باب المندب تريد تقول للعالم أنه نحن يعني كونوا ثقوا بنا، نحن سنؤمن لكم باب المندب. فيما الواقع والحقيقة أن الميليشيات الحوثية حينما يكون في هناك ضغوط حقيقية على إيران ستعود وتستهدف السفن وستعمل ضعف ما فعلته إيران في مضيق هرمز. وأعطيك معلومة أكيدة ميدانية، يوم أمس لا قبل أمس المساء الميليشيات الحوثية بدأت تنشر ألغام بحرية في أماكن محددة في صحيح. باب المندب بحسب شهود عيان.
0: هذا ما نقلته رويترز أيضا.
1: نعم.
0: وأعتقد وسائل إعلام يمنية أيضا نشرت هذا الموضوع. الحقيقة أيضا هناك موضوع اليوم تحدثوا فيه طبعا الحوثيون عن إسقاطهم لما قالوا بأنها طائرة مقاتلة سعودية من نوع F-15 في مأرب. ما أن انتشر هذا الخبر ونشروا الفيديو حتى انقلب هذا الموضوع عليهم مرة واحدة. هذا الفيديو فيديو قديم، الصور أيضا صور قديمة. أنكروا أنهم استهدفوا مكة كذلك، وبعد ذلك كما ذكرت عادوا ليحاولوا أن يغيروا هذه الرواية. السؤال البسيط، لماذا يكذب الحوثيون الآن؟
1: اسمح لي أستاذ نايف، أدعي أنني قارئ جيد في الحرب الإيرانية العراقية في بداية ثمانينيات القرن الماضي إلى استمرت 8 سنوات، ومطلع على كثير من الألاعيب الإعلامية التي استخدمتها إيران في تلك الحرب. اليوم الميليشيات الحوثية تطبق طبق الأصل، حينما تقع في فخ أزمة ويكون في نوع من الضغط الإعلامي عليها تحاول أن تبتكر وتخترع قضايا جانبية بهدف تشتيت القضية الرئيسية التي حاصلة. الميليشيات الحوثية يعني ذهبت اليوم لتبتكر فكرة هذه الطائرة بعد أن ضج ليس اليمنيون كما ذكرت أنا فقط، بل العالم والعالم الإسلامي بأسرى باستهدافهم لمكة المكرمة. الميليشيات الحوثية ذهبت لتختلق أو تبتكر قصة هذه الطائرة بهدف إغواء المغفلين من الناس المؤيدين لها ومن سيتعاطف معهم أنهم حققوا نجاح عسكري واستطاعوا أنهم يسقطوا طائرة سعودية. فيما حتى وإن تم إسقاط الطائرة، مع أنه هذا الأمر يعني لم يحدث، بس إن افترضنا فلا عيب في هذا الأمر، الحرب تحدث في إسقاط طائرات، لكن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق. والميليشيات الحوثية الهدف من هذا الأمر
0: نفس الفيديو نشروه في فترة سابقة قالوا إنه محاولة لإسقاط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية.
1: المشكلة أستاذ نايف، شوف اليوم
0: في 2020
1: نعم، اليوم أستاذ نايف الشعب والمواطن البسيط أصبح يدرك كيف يكشف الكذبة. اليوم مع تطور الذكاء الاصطناعي والAI والأدوات البحث العكسي بالصور، أصبح أي مواطن قادر على أنه يكشف متى الصورة هذه نشرت، متى المعلومة هذه نشرت، متى الخبر هذا نشر. اليوم وأنا أتابع، والله قبل نصف ساعة وأنا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، كل من ينشر من المشاهير الميليشيات الحوثية يذهب الناس لتصوير لهم البحث العكسي أن هذه الصورة في 2020 وفي مدينة

0: الجوف وفي يعني قصص
1: ولا يتراجعون عن الرواية.
0: لا طيب. لا هم ماشيين أصلا في هذا الأمر. الهدف زي ما وضحت لك يغطوا على مسألة استهدافهم مكة المكرمة، لأنه نحن كمسلمين لا يمكن نقبل بهذا الأمر. هذه مشاعر مقدسة، هذه قبلتنا، إذا لم ندافع عنها فمن سيدافع عنها؟ إذن الميليشيات الحوثية ذهبت في 2023 تدعي أنها تدافع عن القدس من ما يحدث من الكيان الإسرائيلي. اليوم ما الفرق بين ما كان يرتكبه الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وما ذهبت إليه الميليشيات الحوثية؟
1: يعني الحقيقة الذي كان يطرح منذ الأمس، هل يمكن أن تنصر القدس بمحاولة استهدافك لمكة المكرمة؟ أنا وقتي انتهى الحقيقة. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي هنا. علي حميد الأهدى، المدير الإعلام في محافظة الحديدة، شكرا.
0: يعطيك العافية، شكرا لك.
2: وقردوا نحن من بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: معي 5 قفال هربنا احنا وهون، لا معنا اي حاجة، يلا مشينا برواحنا، لا شلينا حتى السوارف فوقنا، الظرف فوقنا، كله فوقنا، ولا شلينا حاجة طول الله فيه. احنا احنا 3 ايام على رز ولا ناكل اي حاجة.
7: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما ادري اين هي، ولا اشوفها ولا اتصلت عليها، لحد الان مغلقين. ومعنا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، لا اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا، لانه احنا مشينا مشي ولا قدرنا نحملهم.
8: اول هربنا من بلادنا بعيد لهني وزحنا قد هربوا نحن لهني، لا خيمة ولا الناس جالسين بيوتهم على حقهم، يعني احنا قدرنا نروح.
1: هل تحرك الصين المياه الراكدة في مضيق هرمز؟ مؤشرات لافتة على تحول في الموقف الإيراني، ربما مدفوعا بضغوط صينية باتجاه إعادة فتح المضيق. ففي زيارته الأخيرة إلى بكين، أدلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريحات مختلفة عن موقف طهران السابق، قائلا إن التفاهمات مع عمان ستفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. موقف يمثل تراجعا عن تصريحات سابقة لعراقجي ومسؤولين إيرانيين آخرين شددوا قبل أيام وأيام بسيطة فقط على أن التفاهمات لا تعني فتح المضيق. لم يتوقف التحول عند هذا الحد، إذ أكد عراقجي أن مذكرة التفاهم لا تزال سارية في تعارض مع تصريحات رسمية إيرانية سابقة قالت إن المذكرة انتهت بسبب الحصار والعقوبات التي أعقبت. خلف الكواليس أشارت تقارير إلى وجود ضغوط صينية على طهران، فعقب اجتماعه مع عراقجي دعا وزير الخارجية الصيني إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح هرمز سريعا، لكنه حذر في الوقت ذاته من امتداد التوترات إلى اليمن والبحر الأحمر عبر تهديدات الحوثيين. موقف الصين مشاهدين يعكس مخاوفها من استمرار إغلاق مضيق هرمز. لكن لماذا المضيق يزود الصين بنحو نصف وارداتها من النفط الخام؟ وخلال الحرب انخفضت وارداتها بنحو 30%، فيما تجاوز التراجع على أساس سنوي 40% في يونيو. امتد التأثير إلى الغاز المسال أيضا، إذ يمر عبر المضيق نحو 31% من وارداتها قبل أن تتراجع إلى نحو 13%. كما امتد التأثير إلى التجارة غير النفطية، تراجعت بنحو 29% في النصف الأول من العام، فيما انهارت تجارتها بنحو 59% مع إيران. من طهران يلتحق بنا الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم. سيد محمد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. هل تراجعت طهران على لسان وزير خارجيتها عن رواية أن التفاهم أو الاتفاق مع عمان على مسار جديد لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز؟
9: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام وللأخوة في الاستوديو، أهلا وسهلا. يعني بكل تأكيد اليوم تصريحات عراقجي في بكين تكشف مرونة جديدة في الخطاب الإيراني، لكنها الحقيقة لا تعني بالضرورة يعني تغيير نهائي في القرار الإيراني. أنا أستبعد جملة وتفصيلا بأنه إيران تتراجع عن قرارها بفتح مضيق هرمز. اليوم مضيق هرمز ورقة استراتيجية، ورقة ذهبية، ورقة تمكنت أن تغير المعادلات، ورقة إيران تعتقد بأن هذه الورقة توازي البرنامج أو السلاح النووي الذي تمتلكه كل من أمريكا وإسرائيل. فإذا اليوم أمريكا تريد فتح مضيق هرمز ومن ثم الجلوس على طاولة المفاوضات، ألا أنه إذا إيران فتحت مضيق هرمز وسمحت لمرور السفن وتدخل في مفاوضات مباشرة مع

0: أمريكا، أي بمعنى خسرت ورقة واحدة، وهذا غير مقبول لدى الإدارة الإيرانية.
1: لكن لكن يا أستاذ محمد، اللافت الحقيقة في حديثك أنت شخصيا الآن أنك تعتبر التناقض الإيراني والتراجع عن التصريحات السابقة بفعل الضغوط الصينية، وأنت تعرف إيران لم يبقى لها إلا الصين، وحتى الصين يعني العلاقة مع إيران ليست في أفضل حالاتها، بل تحذر مما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر وتطلب منها إعادة فتح مضيق هرمز. أنت تعتبر أن التناقض الإيراني هو مرونة، بينما هو في الحقيقة تناقض وتراجع عن موقف كان أكده قليباف وكان أكده عراقجي، أكدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، كان آخرها في 14 يوليو قبل يعني شهر ونصف من الآن. إسماعيل بقائي أكد هذا الأمر أن المضيق لن يفتح إلا إذا توقفت الولايات المتحدة عن انتهاكاتها ضد إيران. هل انتهت الانتهاكات الأمريكية ضد إيران؟
0: لم تنتهي، ولحد الآن هناك ضرب هنا وهناك. لذلك التراجع عن نفي فتح مضيق هرمز بمعنى أن طهران تريد إبقاء خيار الفتح مطروح ضمن التفاهمات مع مسقط. لذلك إيران كما يبدو وكأنها يعني تنقل ملف هرمز من خانة التصعيد إلى خانة التفاوض السياسي. لم تكن لديها مشكلة بفتح مضيق هرمز بعد يعني تنفيذ الشروط السبعة التي وضعتها إيران على الطاولة، وهذا من الصعب أن تنفذ الشروط. الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ستقدم يعني ما بين قوسين خسارة أو اعتراف بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك بوجهة نظري بأنه السيناريو الأقرب في ظل تعنت أمريكا والصمود الأسطوري الإيراني ناهيك عن الأوراق التي تمتلكها إيران، هذا بمعنى استئناف الحرب في الأيام القادمة من الغير مستبعد، لأنه الاختيار الحقيقي لأي تفاهم لن يكون في التصريحات. التصريحات
1: طيب هل لا لا التصريحات مهمة، يعني نحن كيف نعرف المواقف؟ نعرف المواقف من خلال من خلال من خلال التصريحات. عراقجي مثلا يقول بأن مذكرة التفاهم سارية، يعني تصريح الحقيقة بأنه لافت جدا، يقول بأن مذكرة التفاهم سارية، مع أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قالت بأنها لم تعد سارية المفعول. المسؤولين الإيرانيين أكدوا هذا الموضوع. ترامب قال بأنه ألقى بها في سلة المهملات. كيف تقول إيران بأنها لازالت سارية وأنت تتحدث الآن عن صمود أسطوري وأنت تكرر دائما هذه الكلمة؟
0: الحقيقة صمود أسطوري، الحقيقة صمود أسطوري.
1: دعني من الصمود الأسطوري ورد على سؤالي.
0: يعني البقاء الحقيقة مذكرة إسلام آباد ممكن أن نقول بأنه السارية في الوقت الحاضر، أي يعني أن طهران لا تريد إغلاق الباب أمام تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد الدخول في واستئناف الحرب.
1: لا يا أستاذ محمد، عندما نقول بأنها سارية يعني أن الطرفين ينفذان ما جاء فيها من تعهدات، ما جاء فيها من شروط، ما جاء فيها من مطالب. تقول إيران بأنها لم تعد ملتزمة بسبب الانتهاكات الأمريكية، ما نشاهده بشكل شبه يومي أن الولايات المتحدة تقصف أهداف داخل إيران على السواحل الإيرانية وداخل محافظات إيرانية، أجهزة رادارات في الميناء في وسط البحر أيضا للبحرية الإيرانية. هل أصبحت إيران معتادة على هذه الهجمات الأمريكية وبالتالي لم تعد بالنسبة لها يعني انتهاكات؟
0: يعني إيران الحقيقة لا تريد غلق باب التفاوض مع الطرف الثالث، لذلك التمسك بالمذكرة يسمح لإيران بالقول أن المشكلة هي ليست في الاتفاق، إنما في عدم تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية. المشكلة هنا إيران تريد الرجوع إلى المذكرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في باكستان، ألا أنه عدم تنفيذ البنود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مما زلزل الأوضاع فيما بين طهران وواشنطن مرة أخرى. لذلك أنا أعتقد اليوم الموقف الإيراني قائم على معادلة بسيطة جدا، مرونة في الخطاب وتمسك بالأوراق خلال التفاوض. واللافت اليوم خلال تصريح عراقجي أنه لم يغلق الباب إطلاقا، لم يغلق باب التفاوض والتفاهم بنفس الوقت، بل أبقى بأنه المذكرة قائمة وترك مسألة هرمز بالدرجة الأولى بأنها قابلة للتفاوض في
1: المستقبل. لا الحقيقة، الحقيقة أنه تراجع، يعني ينظر إليها الطرف الآخر، هو تراجع عن مذكرة التفاهم وقال أنها سارية وهي فعلا ليست سارية.

0: قال بأن الاتفاق مع عمان سيضمن فتح مضيق هرمز، والحقيقة هذا الأمر صرحت به إيران أن المضيق لن يفتح حتى لو تم الاتفاق مع عمان. طيب هذه يعني تحدثنا فيها، أريد أن أسمع الحقيقة تعليقك على أمر لافت. اليوم العالم الإسلامي والعربي والحقيقة الكثير من دول العالم أدانت محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة، ما هو موقف إيران من هذا الاستهداف؟
1: يعني بكل تأكيد اليوم الإيرانيين بما أنهم لديهم حلفاء في المنطقة من الحشد الشعبي العراقي إلى سوريا سابقا إلى لبنان إلى الحوثيين في اليمن، اليوم الحقيقة الإيرانيين لم يتدخلوا في الشؤون الداخلية، لم يتدخلوا، وكما أنه يعني اليوم الأخوة الحوثيين يعتقدون أنصار الله الحوثي يعتقدون بأنه السعودية المملكة العربية السعودية هي من بدأت، وكذلك
0: لا لا لا تكلمني عن أصل المشكلة، أنا أسأل عن محاولة استهداف مكة المكرمة، لماذا لم تدين إيران مع الدول الإسلامية محاولة استهداف مكة المكرمة قبلة المسلمين؟ إيران تتحدث منذ بداية الحرب على أنها دولة مسلمة وتتعرض لاعتداء من الولايات المتحدة ومن إسرائيل، وتقول لماذا لا يهب ويقوم العالم الإسلامي للوقوف معي أو للدفاع عني، الآن قبلة المسلمين تتعرض لاستهداف، لماذا لم تدين إيران مع هذا الجمع الكبير من هذه الدول الإسلامية هذا محاولة الاستهداف هذه لمكة المكرمة؟
1: يعني في بادئ الأمر ينبغي أن نقول الحقيقة بأنه استهداف أي مكان مدني أو مدنيين أمر مرفوض، هذه بالدرجة الأولى. لذلك اليوم إيران لديها تحالف مع حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، فإذا لا يمكن لإيران أن يعني تستنكر ما فعلته. ما
0: يعني هي تؤيد توافق الحوثيين على استهداف مكة المكرمة؟
1: يعني هنا لا يمكن أن نقول تؤيد ولا تعارض، هذا تؤكد بأنها حتى اليوم يعني
0: ويا تؤيد يا تدين ما في موقف وسط، ما في موقف وسط.
1: كما حصل في قضية سوريا، ويعرف الجميع بأنه سوريا يعني فعل ما فعل الرئيس السوري بشار الأسد، وفي وقتها الرئيس الإيراني أنا ذاك الوقت إبراهيم أحمد نجاد وصف الرئيس السوري بالدكتاتور العربي، لكن في نهاية المطاف كانوا يعني إيران ساعدت سوريا من أجل
0: لا لا لا لا لا لا لا أريد الخوض، لا أريد الخوض في موضوع سوريا ونذهب في مواضيع أخرى. إيران لا تستنكر ولا تدين استهداف مكة المكرمة من قبل ميليشيات الحوثي، صحيح؟
1: بكل تأكيد لحد هذه اللحظة لم يصدر أي موقف رسمي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن
0: وبالتالي إذا تحدثت اليوم إيران وقالت على لسان إسماعيل بقائي بأن لا دخل لنا بالحوثيين، لهم قرارهم ومواقفهم المستقلة، يعني أن حديثه لم يكن صحيحا، وما تفضلت به أنت الآن يثبت عكس هذا الكلام، لأنكم لم تستطيعوا إدانة هذا الفعل الذي وصفته المملكة ووصفه العالم الإسلامي الحقيقي بأنه فعل إجرامي وفعل مدان، والحقيقة أنه استفز مشاعر المسلمين في العالم، وبالتالي لا تتحدث إيران غدا عن الإسلام والمسلمين والمقاومة، ويعني تعرف هذا الكلام وهذه الشعارات التي أصبحت مستهلكة.
1: ليس كل ما يفعله محور المقاومة ينبغي أن إيران تجيب عنه في العديد من الأحيان. محور المقاومة هو من يتخذ القرار بعيدا عن إيران، مثل ما حصل في قضية 7 أكتوبر. 7 أكتوبر كانت لا تنسجم مع إيران لا شكلا ولا مضمونا ولا توقيتا،
0: لكن لم تعارضها نفس استهداف مكة.
1: نعم لم تعارضها القضية، قضية إسرائيل البوصلة، قضية إسرائيل إيران مع أي جهة تستهدف إسرائيل هي مع وليست ضد، وباركت بعد 3 أيام يعني لأول مرة المرشد الإيراني في كل
0: يعني
1: قرار.
0: يعني معقول يا أستاذ محمد أن جزء من محور المقاومة يسمح ويعطي الحرية والأمان ويحافظ على سلامة السفن الأمريكية والإسرائيلية في باب المندب، ويقوم بعدها ب24 ساعة من هذا التعهد بمحاولة استهداف مكة المكرمة ونقول بأنه محور مقاومة ويريد نصرة القضية الفلسطينية ونصرة المسجد الأقصى؟
1: أستاذ نايف، إيران ساعدت محور المقاومة فقط لقضية البوصلة الرئيسية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وتحرير الأراضي في منطقة الشرق الأوسط، هذا فقط. لكن ما فعلته سوريا 7 أكتوبر

0: الحوثيين ما فعلوها في الدول العربية وبالتحديد في السعودية، هذا الأمر لا يرجع إلى إيران. هم من اتخذوا القرار، هم من يتخذون القرار، وهم يتحملون تداعيات ما فعلوه في المستقبل القريب.
1: طيب، يعني أنا أتمنى أن المشاهد يصدق هذا الحديث.

0: النجمة في بيروت خلال جلسة برلمانية عاصفة. تصدر ملف ضباط نظام الأسد في سوريا المشهد. النائب عن حزب الكتائب إلياس حنكش كشف عن معسكرات تدريبية لهذه العناصر متسائلا عن كيفية السماح بإقامتها داخل لبنان. تصريحات أعادت فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين دمشق وبيروت، طرحت معها أسئلة أوسع حول تحركات هذه العناصر ومن يوفر لها الدعم والحماية، وما إذا كانت هناك أصلا صلات تربطها بحزب الله.
1: في عندنا مناطق وبؤر أمنية، في محلات في سلاح، وفي محلات بوليس بلدية ما بيقدر يفوت عليها، وفي محلات بيطلع رصاص وبتقشط على المناطق اللي حدها. نسأل كمان هون كضبط للداخلية وللدفاع، شو بدنا نعمل بهذا الموضوع؟ كيف بعد فيه بيسمح أنه يكون في معسكرات من فلول الأسد ونظامه بالجبال بتقعد تعمل معسكرات تدريبية عسكرية؟ دولة الرئيس، إذا حصريت السلاح عم تكون معقدة بالجنوب، وإذا ما استجبتوا لنداء النواب ببيروت، نحن منقلكم ومنعزمكم أنه يكون المتن منطقة منزوعة السلاح لأن فيها سلاح، ونفس الشيء يمكن بعدها بجبال وكسروان وغيره، بس خلي الناس تشوف أنه هذه القرارات بلشت تتطبق.
0: من دمشق التحق بي الباحث السياسي والأمني ضياء قدور، ومن بيروت الكاتب الصحفي محمد علوش. مرحبا بكم، أبدأ معك سيد محمد. يعني إلياس حنكش يتحدث الحقيقة عن معسكرات تدريب لفلول النظام السابق نظام الأسد في جبل لبنان. أريد أن أسمع منك، هل تؤكد أن هذه المعسكرات موجودة أصلا بالفعل في جبل لبنان؟ ما هو مدى ارتباط حزب الله أيضا بها؟ لأن التاريخ علمنا أن حزب الله والنظام السوري نظام الأسد كانوا يعني في في في في في قارب واحد الحقيقة.
2: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. يعني بصراحة لست أدري نائب إلياس حنكش عن أي معسكرات تدريب في المتن يتحدث. نعم، هناك تم اكتشاف خلية من 5 أشخاص أو أكثر، ولكن هذه الخلية كانت في شرق لبنان، بمعنى أن قرب الحدود اللبنانية السورية وليست في المتن، في منطقة المتن. وما هو ثابت حتى اللحظة هو أنها موجودة، ولكن ارتباطها بحزب الله، التدريب، الأهداف، كلها لا تزال قيد التحقيق. يعني حتى الآن لم يصدر أي قرار نهائي بخصوص هؤلاء الموقوفين لكي نتحدث عن نتائج معينة، ولكن حتى كلمة معسكرات بالجمع هي أيضا مستغربة في هذا السياق. يعني اليوم يدرك نائب الكتائب اللبنانية أن السلطة اللبنانية هي في توجه سياسي واضح، هي لم تعد أساسا تحابي حزب الله، وهي لم تعد تعترف بسلاح المقاومة، فكيف تغطي سلاح سوري أو نظام سوري سابق أو
0: فلول النظام السابق؟ لماذا لا يتم تسليم
2: هذا الأمر
0: المطلوب؟ يعني أنا أعرف بأن السوريين سلموا الحقيقة قائمة مطلوبين موجودين داخل لبنان للبنان للحكومة اللبنانية، وطلبت تسليم هؤلاء المطلوبين. لماذا لم يتم تسليمهم حتى الآن؟ نتحدث منذ سقوط النظام منذ ديسمبر 2024، يعني نحن أكثر من سنتين تقريبا.
2: نعم، ولكن بنفس الوقت هناك اتفاق قضائي حصل في أذار الماضي أو في شباط الماضي على ما أعتقد، وتم بموجبه تسليم لوائح من المحكومين السوريين في السجون اللبنانية لإكمال محكوميتهم، وهناك أيضا تعاون يتعلق بتسليم مطلوبين. يعني منذ حوالي أسابيع قليلة تم تسليم لواء أعتقد أنه يسمى عادل عيسى، أيضا تم تسليمه لدمشق، ولكن لا يمكن،
0: هو الوحيد الذي تم تسليمه،
2: لا يمكن أن حتى اللحظة هو الوحيد، ولكن بنفس الوقت هذا أمر قضائي ولا يمكن للبنان أن يتعامل معه فقط من باب الطلب السوري. ولكن أستطيع أن أؤكد لك أن حتى اللحظة لا يوجد طلب رسمي حتى الآن وصل إلى وزارة العدل لاسترداد أي من فلول النظام السابق أو ضباط النظام السابق. الآن الحديث
0: خلينا نسمع
2: الأسد أيضا يأخذ ضجته.
0: سيد ضياء قدور، نعم، هل بالفعل دمشق لم تطلب حتى الآن، لم تقدم أسماء قوائم لفلول الأسد الضباط الذين يعني كانوا جزءا من هذا النظام وموجودين في لبنان؟
3: تحياتي لك أستاذ نايف.
0: أهلا
3: ولضيفك الكريم والمشاهدين العربيين، سعيد بالانضمام لبرنامجك مرة أخرى. هذا الكلام ليس صحيح. العميد الدباغ قدم قوائم بما يقارب 200 من ضباط النظام إلى السيد قهوجي وإلى السيد شقير. قوائم بحدود 200 مع

0: على علم أنه نحن لدينا معلومات أن ضباط النظام الموجودين هم بالآلاف، والذين ترعاهم ميليشيا ما تزال سلاحها منفلت وميليشيا إرهابية داخل لبنان. بغض النظر عن المواقع من الشمال إلى الجنوب إلى البقاع إلى عكار إلى جبل محسن، كل هذه المواقع تنتشر فيها ليس فقط معسكرات وإنما جيش الفلول. اليوم موقف حزب الله، هذا الحزب الإرهابي، لم يعد يعني يستطيع، موقفه الدفاعي بات ضعيف جدا، لأن المعلومات التي كشفت مؤخرا لم تأتي من الجانب السوري، هي أتت من الجانب اللبناني. ودعني أذكر ضيفك أن المعلومات جاءت من شعبة المخابرات، وذكر شخص يسمى الحاج علاء، هو ضمن صفوف هذه الميليشيا الإرهابية. لذلك يمكن لحزب الله أن يتمسكن ما يشاء وأن ينفي يعني إلى ما لا نهاية ما يقوم فيه في سوريا، لكن ليعلم هذا الحزب أن سوريا ليست بقيادتها ليست يعني غبية وليست ساذجة. اليوم حزب الله في النهار يحاول أن يمد يد التفاوض إلى سوريا، لكن في الليل يطعن بظهر سوريا من خلال فلول. اليوم فقط أعلن عن ضبط مجموعة من الخارجين عن القانون، طيب، الذين يتلقون تمويل من الخارج ويقومون بإنشاء صفحات وهمية يحاولون تعزيز الشروخ المجتمعي والطائفي في سوريا ويقومون بتصوير حواجز. دعني فقط أذكر ضيفك بعدد الضباط الموجودين، بعض الأسماء: كمال حسن، جميل حسن، اللواء عادل عيسى قائد الفرقة 17 الذي سلمته لبنان إلى سوريا، وأيضا العديد من الضباط الآخرين. مناف صافي آخر ضابط ألقي القبض عليه يتواصل ويتلقى تدريبا. حزب الله، هذا الحزب الإرهابي، لم يكتفي بتورط بدماء مئات ألاف السوريين، اليوم يعمد إلى تغيير الواقع السوري من خلال الطعن بعملية الاستقرار. لكن
1: خلينا نوقف على هذه النقطة الحقيقة، ونشاهد وإياكم المشاهدين طبعا هذا السجال الذي حدث اليوم في البرلمان اللبناني على خلفية تورط حزب الله فيما شهدته سوريا في عهد الأسد. نشاهد.
2: دكتور رئيس حكي عن 40,000 عائلة ترك سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
3: بتعرف بالتاريخ، بتعرف انه هاو يملكون في سوريا اكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
2: بعرف
4: خلي كلامك معي.
2: فيك تقلي ليش فت على سوريا انت؟
5: لانه في حدا مثلك،
4: زميل احمد الخير،
5: وفي حدا موجود مثلك بهالدنيا
2: تعمل مغامرات.
5: انت المؤامرة وانت العميل
4: لك.
5: لأنك جبت التل فجر الضاحية أنت
4: يا حسين
5: وحميتهم.
2: يا هجرت
5: في دم برأسك،
2: عم تعمل تغيير، تهجروا لأنك فت على سوريا أنت.
1: سيد علوش، يعني معقول أنه ما زال هناك من يدافع عن تدخل حزب الله في سوريا ووقوفه إلى جانب نظام بشار الأسد الذي قتل السوريين؟ نتحدث عن 500,000، نتحدث عن تشريد الملايين من السوريين خارج سوريا، نتحدث عما كان يحدث في القصير، في الغوطة، في صيد نايا وغيرها، وما زال هناك من يدافع عن هذا التدخل ويتباهى به الحقيقة في البرلمان اللبناني.
6: أولا اسمح لي أن أرد على ضيفك الكريم الذي يبدو بأنه لم يعتد بعد على كيفية عمل الدول أو كيفية عمل المؤسسات الرسمية. أن تطلب لائحة اسمية من لبنان فيها 200 اسم ضابط،
0: أنتم ميليشيا إرهابية لستم دول يا أستاذ.
6: الخلية الأمنية
1: سيد
6: المسؤول حتى اسمع حتى اسمع حتى المسؤول حتى عن الخلية حتى الأمنية التي تعمل في سوريا لملاحقة هؤلاء. هذا الأمر
0: أنت تدافع عن ميليشيا إرهابية وليس دول
6: التي تقدم من وزارة العدل السورية إن كانت موجودة، والتي تقدم إلى وزارة العدل اللبنانية. نحن نقول بأنه لا يوجد طلبات استرداد رسمي قدمت، أما تلك اللوائح فهي نعم موجودة ومنذ فترة موجودة. ومن الغريب أيضا أن يتحدث ضيفك أيضا عن موضوع الإرهاب، فكلنا نتذكر ولا داعي للخوض في تفاصيل الإرهاب في المنطقة وأين كان الإرهاب وأين أصبح. لذلك أطلب منه بكل احترام أن لا يتدخل بالأطراف اللبنانية لكي يصنفها بين إرهابي وغير إرهابي. الشعب اللبناني أقدر أن يحكم نفسه بهذا الموضوع، ولا داعي للتدخلات السورية.
1: طيب ممتاز، انتهينا
6: التدخلات السورية منذ وجود حافظ الأسد حتى يومنا هذا.
1: من هذا
6: بالأمر الآخر، من الصعب أن نقارب مسألة تدخل حزب الله في سوريا بمعزل عن كل الظروف التي أحاطت بذلك التدخل، بمعزل عن النظام الرسمي الذي طلب التدخل، بمعزل عن وجود ربما دول عالمية كبرى كانت تتدخل
0: وهذا النظام ذهب.

0: ذهبهم معه.
1: لذلك يعني من التذاجى بمكان أن نقول بأن حزب الله ذهب إلى سوريا من أجل تغيير ديموغرافي. كلنا نعلم ما هي الأسباب التي دفعته للتدخل، ولم يكن منها الوقوف إلى جانب النظام من أجل الوقوف إلى جانب النظام، بل من أجل الحفاظ على موقع سوريا في المعادلة الدولية أو المعادلة الإقليمية. وأثبتت التجربة أن سقوط سوريا كان الأقصى على موضوع المقاومة.
2: هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ أنا من أدير النقاش لو سمحت.
1: نعم
2: لو سمحت. لا تحاول أن تعلي الصوت حتى لا أطرح السؤال. سنطرح السؤال بالمناسبة. السوريون عندما يستمعون إليك في هذا الحديث فضل. عندما تقول من السذاجة بمكان أن نتحدث عن هذا الأمر، وكأن هذا الأمر هو طلب لحزب الله حتى يتدخل ويعطي الورود للسوريين ويخرج. هو دخل لقتل السوريين، هو دخل لتغيير ديموغرافي، دخل أيضا لنشر الطائفية في كثير من المدن في سوريا، ساهم مع النظام السوري وإيران ذلك الوقت كما يقول السوريين، ولست أنا الحقيقة، في قتل 500 ألف سوري وتشريد 12 مليون سوري، كلهم خرجوا من سوريا بسبب تدخل حزب الله. حسن نصر الله كان يقول بأن الطريق إلى القدس يمر عبر حمص واللاذقية ومدن سورية يعني سماها. كيف تقول من السذاجة أن نتحدث عن هذا الموضوع؟
1: أنا أقول من السذاجة أن نتحدث عن هذا الموضوع بمعزل عن ظروفه وأسباب حصوله وما كان يجري فعلا في سوريا.
2: الجرائم ليس لها،
1: وما هي معناتها؟
2: ليس لها أسباب.
1: أيضا
0: سوء تقدير.
2: الجريمة جريمة.
1: نعم. ماذا إذن عن جرائم النظام السوري الذي حكم لبنان لسنوات، وجرائم أيضا النظام الحالي الذي حكم لبنان أو الذي تدخل بلبنان وقتل من الجيش اللبناني وأرسل السيارات المفخخة؟ هؤلاء هذه من أرسلها إلى لبنان. أنا ما أقوله، نعم كانت مرحلة دموية قاسية، ولم يكن هناك أي طرف بريء من دم الطرف الآخر بهذه الحرب القاسية، ولكن عندما نقارب هذه الحرب كان لها أسباب وظروف.
2: سيد ضياء، هل يمكن المقاربة بين ما فعله حزب الله في سوريا وبين كما يقول ضيفنا ويسميه ما فعله النظام الحالي الموجود اليوم والسلطة الموجودة اليوم في سوريا في لبنان سابقا كما يتحدث هو ويتهمه؟ يعني
0: أنا لا أدري هل الضيف الكريم من بيروت يسمع نفسه؟ النظام الحالي أو السوريين عموما لم يذهبوا إلى لبنان. حزب الله هذه الميليشيا الإرهابية، وأصر على تسميتها إرهابية، هي من أتت إلى لبنان. أتت بناء على طلب من النظام السابق، النظام البائد، وهذا النظام ذهب وسيذهب بعده كل هذه الحثالات المدعومة من النظام الإيراني في المنطقة. المسألة مسألة وقت فقط، مجرد وقت، سواء كان حزب الله أو الحوثيين أو غيرهم، حتى تأتي اللحظة المناسبة سيذهبون. السوريين لن ينسوا. لا تقاطعني. أنا لست ممثل النظام البائد،
1: أنا ثرت ضد النظام البائد.
0: أنا أتحدث عن جرائم من ميليشيا أنت تدافع عنها. لا تقاطع يا أستاذ العزيز. أنا أتحدث عن جرائم موثقة من ميليشيا إرهابية تفاخرت. المأفون حسن نصر الله قال لو طلب مني إرسال ألف إلى حزب الله إلى سوريا سأرسل ألفين قبل أن يقتل.
1: تتحمل مسؤولية.
0: المأفون حسن نصر الله قالها بلسانه وتحدث
1: لي عن سوريا منذ عامين.
0: دعني أكمل.
2: سيد علي،
1: حتى
0: نسينا الماضي. طيب. لا تقاطعني.
2: أنا علي أن أقاطعكما جميعا لأن وقت انتهى الحقيقة. وقت انتهى. يجب أن أقاطعكما أنا الآن. وبالتأكيد هذا.
0: أرجو أن تعطيني لحظة. ثواني.
2: لا، 10 ثواني.
0: أستاذ نايف، حتى لو تجاوزنا التاريخ الدموي لهذه الميليشيا الإرهابية، ما تزال هذه الميليشيا تتوغل بدماء السوريين. عشرات العمليات التي أعلنت عنها الحكومة السورية لضرب الاستقرار داخل سوريا.
2: طيب.
0: منها ما كان يقصف العاصمة دمشق، منها ما كان يستهدف قيادات سورية.
2: ممتاز.
0: نحن لدينا ثأر مع حزب الله. هذا الثأر لن ينتهي، وحتى تأتي الوقت اللحظة المناسبة أعتقد أن السوريين سيأخذون ثأرهم من هذه الميليشيا الإرهابية.
2: سيد علوش، أخيرا لديك أنت أيضا 10 ثواني أخيرة.
1: أنا أفضل لو أننا نهتم فعلا بالخطر الحقيقي الذي يتهدد بلدينا، الخطر الإسرائيلي، بدل أن يتحدث عن ثأر يريد أخذه السوريين من حزب الله. فليحرروا أرضهم ولنحرر أرضنا ولنعلم كيف نحافظ على أرضنا بدل أن نتلهى بهذه السخافات.
2: شكرا لكم محمد علوش.
0: اذهب ودافع عن تلة
2: من بيروت. وضياء قدور أيضا من دمشق، شكرا جزيلا لكم.

0: لعنة الذهب كما تصفها الروايات الشعبية في السودان خيمت على المشهد في غرب كردفان. انهيار منجم الزرع للذهب حول التنقيب العشوائي إلى مأساة بمصرع أكثر من 80 شخصا، حادث يعكس توالي انهيارات المناجم البدائية الذي بات أحد أبرز روافد تمويل قوات الدعم السريع في مناطق نفوذها. لكن تصاعد نشاط التنقيب فتح أيضا ملف الذهابة وما يرتبط بهم من تهديدات أمنية على الحدود مع مصر، مع عمليات تنقيب وتهريب وتسلل عبر الحدود. تطور دفع السلطات المصرية إلى تكثيف حملاتها الأمنية لملاحقة المنقبين غير الشرعيين وإحكام السيطرة على حدودها الجنوبية، وهو ما أكده قائد قوات حرس الحدود المصرية في مقابلة أجرتها الزميلة راندا أبو العزم معه في القاهرة.
1: موضوع الذهابة حضرتك موضوع مغري جدا للخارجين على القانون، لأن هو بيشتغل في البحث واستخراج عروق الذهب واستخلاص الذهب عشان الحصول على المال والمكسب السريع، وده بيتم بطريقة غير شرعية. لذلك العصابات دي أو العناصر دي بدأت يبقى معها تسليح خفيف، وبدأنا نوجه لهم رسائل مباشرة بالامتناع عن زي التصرفات وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية نفذنا العديد من الدوريات التكثيف والحملات في مناطق العمل لهذه العناصر، وقدرنا نقبض عليهم وناخد الإجراءات القانونية حيالهم، والحمد لله الأمور دلوقتي بقت أكثر استقرارا بصورة واضحة وصورة كبيرة جدا.
0: ينضم إلينا من القاهرة المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية محمد عبد الواحد. سيد محمد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. ما الذي يربط هذه المناجم وما يحدث فيها، مناجم الذهب الواقع في مناطق الحرب السودانية والتي الحقيقة تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع، ما الذي يربطها بأمن الحدود المصرية بشكل مباشر؟
2: أولا في البداية، حادث المنجم اليوم في غرب كردفان له أبعاد أخرى، يعني تتخطى أو تتجاوز البعد انهيار مناجم، لا سيما وأن السودان له تاريخ طويل في انهيار المناجم، خاصة عملية التنجيم أو عملية التعدين الأهلي، لكن بيوصل إلى مراحل أخرى، يعني يتجاوز إلى بعد، له بعد أمني، له بعد سياسي، له بعد اقتصادي، له بعد اقتصادي مهم أن أصبح وسيلة من وسائل الرزق السريع للمواطن السوداني، لا سيما في ظل وجود حرب في السودان. كمان هو دعم وسيلة اقتصاد لاقتصاد الحرب، الدعم السريع بيدعم نفسه أو وسيلة للحصول على مال لشراء السلاح والمعدات ودفع المرتبات للحرب في السودان، وبالتالي أصبحت ظاهرة تشكل خطورة. طب كمان لها بعد سياسي مرتبطة بالمكان، هو غرب دارفور والصراع عليه، لأن الصراع الحالي اللي موجود حاليا هو صراع على الجغرافيا وصراع على الموارد. الدعم السريع يبحث عن الذهب في كردفان، ويبحث عن الذهب في دارفور، ويبحث عن المياه والزراعة في النيل الأزرق.
0: طيب خلينا نحكي على مصر،
2: هي حرب على الموارد.
0: مواجهة مصر لهذه الشبكات للذهب، هذا الخطر السياسي والاقتصادي وغيره، يعني كيف تستطيع عملية مصر السيطرة على المسألة؟ هل هذا خطر يمكن احتوائه أم مستحيل الاحتواء؟ وسريعا
2: فيما يتعلق بالمذهبية أو التعدين الأهلي، لا يشكل خطر إذا كان ينظر إليه ككتلة بشرية، لكن الخطورة بتكمن في تحول الظاهرة إلى بنية عابرة للحدود، بنية يتشابك فيها المال وهو الذهب مع السلاح مع شبكات الجريمة المنظمة وعمليات التهريب، مع اكتشاف طرق جديدة عبر الحدود، بمعنى أن القاهرة تنظر إلى هذه الأزمة أو تتعامل معها من منظور أمن حدود مع أمن اقتصادي، والاثنين متزامنين مرتبطين ببعض ارتباط شديد. أمن حدود، أنا بخاف من العفو.
0: أشكرك جزيل الشكر وأعتذر لضيق الوقت جدا بسبب الكثير من الملفات اليوم وضيوفنا، ربما أخذنا وقت أطول. وإلى هنا انتهت هذه الحلقة، شكرا لكم مشاهدين على كرم ولطف المتابعة، أعود وألقاكم غدا في رعاية الله.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
3: مطار الكويت.
2: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
3: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، كما بحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. ذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب أكسيوس، فمن المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار الاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنها تريد التوصل لاتفاق. أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون أن قرار نشر قوات عسكرية في مضيق

يا هرمز لم يحسم بعد. على صعيد التطورات في اليمن، أفادت مصادر ميدانية بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في محافظة لحج. دانت الإمارات بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي استهداف من مكة المكرمة بطائرة مسيرة. شددت الخارجية الإماراتية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. شنت روسيا هجمات واسعة بالصواريخ الباليستية على العاصمة كييف بعد توقف استمر عدة أيام، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مدينة أوديسا الساحلية لهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني. إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

المرمى، مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. الكويت يصل إلى جدة والسعودي يبدأ التجمع والعراق يعلن قائمته لخليج 27. في تصريح خاص للعربية نت، تيباس نهائي كأس العالم سيقام في المغرب. الأهلي يصل جنوب أفريقيا وفورميلا 1 تعود إلى جدة. آراء قيادة الرياضية السابقة. الليلة محمد النويسر نائب رئيس الاتحاد السعودي سابقا الرئيس السابق لرابطة دوري المحترفين.

السلام عليكم. وصلت بعثة بطل آسيا نادي الأهلي السعودي إلى جنوب أفريقيا تحضيرا لملاقاة نادي سان داونز بطل أفريقيا يوم السبت المقبل في بريتوريا ضمن كأس القارات للأندية. كان الأهلي السعودي فاز على أوكلاند نيوزيلندي في كأس أفريقيا آسيا المحيط الهادي. لحساب المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 تعادل النهضة العماني أمام التعاون السعودي. أيضا في هذه المجموعة فاز الريان القطري على الفيصل الأردني.

وفي تصريح خاص للعربية نت اعتبر خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني أن نهائي كأس العالم 2030 سيقام في المغرب حال استمرار السويسري جياني إنفانتينيو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. وفي حديثه الخاص لموقع العربية نت أشار تيباس أنه إذا استمر إنفانتينيو في رئاسة فيفا فسيكون النهائي في المغرب. وتأتي تصريحات رئيس رابطة الدوري الأسباني في ظل الجدل المتواصل بشأن هوية مستضيف المباراة النهائية للبطولة التي تنظمها أسبانيا والمغرب والبرتغال بشكل مشترك. أعلن المدرب اليوناني دونيس قائمة منتخب السعودية المشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستبدأ في جدة اعتبارا من 23 من الشهر الحالي، وسينطلق اليوم الخميس معسكر المنتخب السعودي في جدة. يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة في 3 مناسبات. تبدأ المشوار في النسخة المقبلة أمام الكويت في المجموعة الأولى. وفي بغداد أعلن المدرب جراهام أرنولد في مؤتمر صحفي عن قائمته لمنتخب العراق لكأس الخليج. يذكر أن منتخب العراق توج باللقب في 4 مناسبات، كانت المرة الأخيرة في العام 2023، ويستهل مشواره في البطولة الحالية أمام عمان الأربعاء المقبل. وصلت اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الكويتي لكرة القدم إلى جدة، ذلك بعد معسكر تحضيري في العاصمة القطرية الدوحة. وتلتقي الكويت وديا مع اليمن في جدة يوم الجمعة. أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية عن عودة جائزة السعودية الكبرى للفورميلا 1 في الموسم المقبل في الفترة من 19 إلى 21 من مارس على حلبة كورنيش جدة كثاني جولات البطولة العالمية. جاء الإعلان عن موعد السباق ضمن الكشف المبدئي عن رزنامة بطولة العالم للفورميلا لعام 2027 والصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات. ودع المنتخب السعودي لكرة السلة منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها ناغويا في اليابان بعد الخسارة في الدور ربع النهائي أمام الصين بفارق 9 نقاط، المباراة التي جرت الأربعاء. أذهب بكم إلى الوقفة الأولى ثم أستقبل ضيفي محمد النويصر في سلسلة آراء قيادات الرياضية كل أربعاء على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: حياكم الله، كما كل أربعاء سلسلة آراء قيادة الرياضية نطمح أو نستهدف من خلالها طرح آراء ربما تكون مفيدة قبل استضافة السعودية لكأس العالم 2034. الليلة محمد النويسر نائب رئيس الاتحاد السعودي السابق، الرئيس السابق لرابطة الأندية المحترفة، أيضا رئيس نادي الشباب السابق ونائب رئيس نادي الشباب السابق والكثير من القصص. حياك الله.
3: الله يحييك. وسهلا.
2: سعيد برؤيتك بعد سنوات.
3: أي والله، أنا غايب عن الشاشة يمكن 5 سنوات.
2: ما تغيرت يعني نفس الشيء ما شاء الله.
3: لأني رجل محافظ. تنام
2: بدري.
3: أنا بكير.

0: حياك الله ابو عبد الله. الله يحييك. مناصبك كثيره يعني في التاريخيه
1: كلها سابقا.
0: اي يعني بس كثيره ما شاء الله. شو تسوي الان بعد ما تركت المناصب الرياضيه؟
1: والله اشتغل في مجال الرياضه، مجال استشارات الرياضيه. أيه. وعندي بعض المراكز الرياضيه ومركز متخصص في لعبه الكريكت. يعني هو مركز رياضي.
0: قلها كلها انا اعرفها كلها، ما تبغى نقولهم
1: يعني كفايه عشان ما نسوي دعايه يعني كثير.
0: لا عندك كريكت ما شاء الله. أيه. تبارك الله. أيه. الله لا يضرك ويبارك لك. أيه. يعني ملاعب كريكت الهنود اللي في الرياض كلهم يعرفون انه يصير.
1: ايه هذا الواحد
0: ملاعب انه هذه مشهوره في الرياض.
1: ليش عند سوين؟ لان أيه. جوده الحياه في السعوديه صارت تهتم بالمقيم. ايه وبالمواطن طبعا بالدرجه صحيح. الاولى. فجزء من الرؤيه لازم احنا كمستثمرين او ناس متابعين
0: ورياضيين
1: بدينا اننا نستكمل هذه الامور.
0: ما شاء الله. يعني كانت فكره ذكيه منك انك تروح جهه العماله الهنديه اللي هي كثيره في السعوديه،
1: تسوي
0: لهم ملاعب الكريكت. اي
1: باكستانيه دول.
0: ورحت للعماله الفلبينيه وسويت لهم ملاعب سله.
1: ملاعب السله
0: عندنا. عندكم ملاعب سله
1: كل المقيمين. وعندي لاعبين من الموظفين اللي عندنا في المنتخب السعودي للكريكت.
0: ما شاء الله.
1: اي لا وندعم المنتخبات يعني. حتى وإن
0: في ماشي لعبة الكريكت عندكم؟
1: والله على مستوى العالم هي
0: لا لا لا في الرياض لا
1: في طبعا لا جيدة جدا. أيه. في اتحاد صراحة يشجعك ومن خيرة
0: لا لا أتكلم كبزنس.
1: أيه ماشي كويس. أي جيدة.
0: وملعب السلة
1: وملعب السلة
0: مين أكثر مستأجر منكم؟ أي جنسيات في الرياض؟
1: طبعا الدول الهند وباكستان الكريكت، فلبينيين يستأجرون ملاعب السلة، وبالدول العربية
0: يلا اللي يبغى يلعب كريكت يا شباب في الرياض يكلم محمد النويسر.
1: الله يحييكم.
0: واللي يبغى يلعب سله هاي دعايه مجانيه بس ما قلنا وين مكانه.
1: اي لا لا لا ان شاء الله بيعرفون.
0: تمارس اي نوع من الرياضه؟
1: والله طبعا السباحه، مشي، رياضه، اي رياضات يعني المقبوله بالنسبه لي امارسها.
0: بس كره القدم. تلعب كره للحين؟
1: والعب كريكت شوي.
0: تلعب كريكت؟
1: العب شوي يعني احاول اتسلى في بعض الاحيان عشان اعرف خبايا اللعبه.

0: ما شاء الله، يعني كريكت وسلة وكرة قدم وكل شيء. يعني الكريكت يقولون هي أكثر، ثاني أكثر لعبة في العالم عليها مراهنات، صحيح؟
1: والله المراهنات
0: عاد انتم المراهنات سالفة.
1: لا شوف، كدخل يوم المباراة هي دخلها رقم 2 بعد الكرة الأمريكية، لأن مدتها قصيرة، وحتى نفس اليوم يعني الدخل عالي جدا على مستوى العالم. حتى حقوق النقل فيها من أعلى أرقام الحقوق، يمكن يجي ترتيبها الرابع الثالث على مستوى العالم.
0: في المراهنات هي الثاني،
1: وممكن في المراهنات داخلة عاد في كل الألعاب صراحة.
0: لا بس هي الثاني. خلينا نبدأ معك، يعني أنت عارف عندنا 4 محاور. يعني نبدأ اليوم أبغى أبدأ معك بمنتخب 2034. ليش؟ لأنه الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم أطلق مشروع تطوير أكاديميات الأندية. المشروع طبعا يستهدف الدوري، أندية الدوري السعودي المحترفين، دوري الدرجتين الأولى والثانية. يأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد لتطوير منظومة المواهب ورفع جودة العمل في أكاديمية الأندية وبناء مسار مستدام لإعادة وتطوير المواهب داخل الأندية. فهذه شمعة أضاءها الاتحاد السعودي اليوم، هذه جميلة الحقيقة، خطوة ممتازة حتى وإن قال البعض أنها متأخرة. لكن هذه يخليني أبدأ معك السؤال، كيف نؤسس منتخب 2034؟
1: طبعا أنا أول شيء المفروض يكون لك كيان مستقل بعيد عن الاتحاد السعودي كرة القدم، ممكن يربط باللجنة الأولمبية.
0: عفوا، تقصد المشروع وليس
1: المشروع.
0: المنتخب
1: المشروع.
0: وش المشروع أول شيء؟
1: المشروع هو منتخب يقدم صورة مشرفة لل
0: كيف نكونه؟
1: شوف، متوسط أعمار اللاعبين في كأس العالم سواء في قطر أو الأخيرة هم 27 عام. شفت الأكاديمية اللي حين صايرة، أتوقع، أنا بعطيك رأيي الشخصي، حيخدم نسبة قليل منهم، لأنهم هذه الأكاديميات عادة تحت سن 16. تحت سن 16 معناه اللاعب مو واصل 26 27. 27 هذا

0: اكثر اللاعبين الموجودين في منتخبات العالم في خلال كأس العالم الأخير هذا أعمارهم. فالأكاديميات فكرة جميلة وعلى الطريق طويل ورائع، إضافة لليت المدارس مراحل الابتدائي. بس بضيف نقطة مهمة عن
1: أبو عبد الخير السؤال، ما وضح لي المشروع اللي أنت تبيه عشان أسس 2034 منتخب 20، أعطني من A to Z.
0: شف، أول شيء لازم نعرف اللي بيشاركون في كأس العالم متوسط أعمارهم 27 عام.
1: اتفقنا.
0: إيه، في ناس بيكونوا معهم بس أعداد قليلة، لعيبة الموهوبين جدا جدا، هذول ممكن يجي عمرهم 19-18، هذا مواهب، لكن ما أقدر أضيع وقتي في هذه المواهب لا تطلع، لأنه يبغى لها صرف مال وصرف جهد، وإحنا عندنا الأغلبية، بروح للأغلبية اللي هم هذه الأعمار. في لعيبة أيضا بيكون فوق 30 موجودين، لكن هذا غالبا يا حارس مرمى يا المدافعين اللي عندهم خبرات. المنتخب هذا كله، المشروع هذا 34 يجب أن يكون كيان مستقل خارج الاتحاد السعودي كرة القدم، لأنه ممكن يكون
1: تغييرات. أعطني تفاصيله، من وين يجيب مواهبه؟
0: المواهب
1: ننتظر الأندية وش تنتج؟
0: لا لا لا لا، المواهب هالحين موجودة، الغالبية العظمى
1: وينهم؟
0: أنا موجود في المنتخب الحين اللي رايح اليابان، الموجود عمره 20 سنة
1: اللي بيلعبون بعد بكرة،
0: بعد بكرة هذول جزء منهم. اللعيبة الموجودين في الأندية بهذا الأعمار اللي هم تحت 19 سنة في الدوري، أنا دوري على فكرة بس على طاري هذا الموضوع 21 سنة للدوري، هذا مضيعة أيضا أنا رأيي للجهد والمال. أنا ودي يركزون على الأعمار غيرها، لأن هذا الأندية قاعدة تلعب وجمدون عدد من لعيب المواهب عندهم. يعني برجع له في وقت لاحق عن موضوع يمكن نتكلم عن الاتحاد السعودي، لكن هاللعيبة لهم أجهزة إدارية تم اختيارهم بكل دقة، أجهزة فنية وأيضا رعاية طبية ومسؤولين التغذية، هذول عندهم ميزانية مستقلة وعندهم برامجهم مو أنهم يروحوا يلعبوا. أنا شخصيا لست مع أن اللعيبة ذولي والمشروع هذا يروح يلعب في نرسلهم يلعبون برا، لا، أنا أبغاهم في السعودية وأبغاهم يشاركون في الدوري مع أنديتهم. اللاعب اللي ما يلعب مباريات رسمية في الدوري السعودي ويلعب مع فرقة وينسجمون مع بعض لا يمكن أن يستمرون. فهذا اللاعب عنده أو المشروع هذا لا مؤشرات ولا أهداف. أي خلل بعد كل فترة شاركه في بطولة زي هذه البطولة شفتها الحين شاركوا فيه، في بعدها بجينا كأس آسيا 27 حيشارك جزء منهم، حنبدأ نجمع هاللعيبة. أنا شفت الغالبية العظمى زي ما قلت لك هم موجودين، ولا أقدر أعدل عليهم تعديلات كثير،
1: ما عاد يمدينا ننشئ جيل جديد،
0: لا يعني الغالبية العظمى.
1: أيه،
0: عشان أكون صادق وصريح، الجهود اللي قاعدة تصير تحت 10 سنوات وطلعت هذه المستقبل بعد 34 الغالبية، لكن المتوسط الأعمار علميا هذا أنا أرجع كأس عالم 27-28-26 هذول يشاركون الغالبية. فهذه الأعمار الموجودة نركز على دوري 19 الموجود حالي، اللعيبة اللي يلعبون مع الأندية. هذا الموضوع بيقودني، لازم يلعبون. لما تجي للدوري المحترفين أعداد اللعيبة هذا موضوع
1: بنحكي فيه، هذه
0: هذا جزء من المشروع. المشروع عشان يصير مكتمل لازم يرجع العدد إلى 6، لازم يشاركون. إذا اللاعب ما شارك ما سويت له، وأيضا لو خليته يسافر برا.
1: خليني ألخص، أنت تقول هذا المنتخب، يعني ما أدري بعض السعوديين يمكن ما يدري، منتخب البلاد بيلعب اللي هو تحت 19 سنة بيلعب بكرة في ناغويا.
0: صحيح،
1: بكرة بيلعب في ناغويا افتتاح الأسياد، كرة القدم تفتتح قبل.
0: صحيح،
1: فتابعوا منتخبكم، هذا فيكون في جزء كبير منه. صحيح، بيكون في 2034.
0: صحيح،
1: طيب هذا واحد. طيب هذول المواهب سواء في المنتخب أو في الأندية كيف نرعاهم ليكونوا منتخب يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم 2034؟ وش نسوي لهم برامج؟
0: شوف أنا
1: هل نكتفي بما تفعله الأندية؟
0: بما إيش؟
1: بما تفعله الأندية، تدريباتهم ولعبهم مع الأندية.
0: هو بيصير برنامج مكثف لهم، يعني لا من نوعية الأجهزة الفنية ولا نوعية الأجهزة الإدارية ولا الأجهزة الطبية، وهذول بيشاركون حتى لو ما يتوقف الموسم الرياضي حيروحون دورات، يروحون يلعبون في كوريا، في اليابان، يمكن في دورة ودية في شمال أي دولة عندها بطولات في وقت توقف هذول حيشاركون فيها أو يكونون في داخل معسكرات.
1: حلو.
0: لكن لا، أنا ضد أنهم يلعبون مع أندية أوروبية أو أتركهم يعني كأفراد، يرجعون لأنديتهم ويلعبون معهم.
1: طيب،
0: أتابعهم. البقية عدد المواهب اللي ممكن تطلع ممكن تحت 18 سنة

0: الحمد لله خير ونعمة، لكن التركيز على المجموعة هذه.
1: إنشاء الأكاديميات اليوم هو لا يصب في منتخب 2034،
0: بعضهم يمكن واحد أو اثنين، أنا رأيي الشخصي واحد
1: يعني صحيح. عبد الله ما في حد عمره 18 بيدخل أكاديمية؟
0: لا إيه طبعا إيه هما تحت 16 أكيد الأكاديمية،
1: لا حتى من في 16
0: أكاديمية 14
1: لا أكاديميات من 10 سنين وتحت من
0: لا لا لا إلى 14 يلعبون إلى 14، عشان كذا حتى لو صار عمره يعني بعد نتكلم بعد 6 سنين 7 سنين حيوصل 21 مو متوسط
1: يعني
0: العمر.
1: اللي بيدخل أكاديميات هذه الآن في الأندية عمره 10 سنين بعد 8 سنين بيكون 18 كأس العالم 2034 يعني هذا يكون موهبة استثنائية إذا بيلعب منتخب أول.
0: بالضبط.
1: إذا بيلعب منتخب أول موهبة استثنائية.
0: إيه وإذا بنرجع نرعى المواهب نفس الفكرة ممتازة، بس المدارس المرحلة الابتدائية في المدارس ترى طيب. صار عندنا.
1: خليني أخذ رأيك في شيء طرحه بعض ضيوف السابقين، قالوا أول شيء إحنا لازم نؤسس خليني أسميه كود.
0: إيه.
1: كود للثقافة كرة القدم السعودية. بمثال. أنه مثلا كرة القدم الألمانية تعتمد على القوة والجسارة والشجاعة صحيح. يعني ما لو تقدم معك 4-0 برضو بيسجلون صحيح. الكرة البرازيلية تعتمد على المهارة، فيقول وش أبرز شيء في السعودية؟ تقول لهم المهارة
0: صحيح.
1: يقول خلنا نؤسس أول شيء أنه ثقافة للعب السعودي بعدين نبني عليها الجيل، إيش رأيك؟
0: شوف أول شيء موضوع البنية هذا مهم فعشان كذا لما تبدأ
1: من النموذج
0: إيه تاخذ اللعيبه اللي اجسامهم كويسه، ترى في لعيبه ينصنعون خاصه حراس المرمى يعني الحارس اول ما يجي بس يكون صغير انا ما اقدر الحين اصل اعد اللاعب، انا اتكلم على مراحل الابتدائيه في المدارس المدارس يعني ان عندنا احلى ما في البلد هذه ما شاء الله من اجمل اشياء استخدام التقنيه يعني كل المدارس من خلال برنامج واحد تصدره وزاره الرياضه ما شاء الله ممكن يوصل لهم لكل المدارس تستخدمون مدرس الرياضة يقول هذا لاعب عندي موهوب من الابتدائي جسمانيا يعطي معلومات بس يسجل معلومات يرسلها
1: واضح.
0: بعدها تنتقل مراحل الفرز اللعيبة فتشوف اللاعب رقم واحد عندك البنيان اللي محتاجينها في السعودية المهارات الفردية والإمكانيات موجودة ومليان البلد مواهب باقي انك كيف بس تجمعهم في مراحل مبكرة الشيء الجميل بس أعطيك أن هذا الكلام تكلمت عنه أول ما بدت قادة المرأة أنت عارف أغلب المواهب في العالم اللي وصل للأكاديمية أمها الأم هذه هي اللي تكتشف الموهبة رقم واحد فالحمد لله هذه نعمة أن عندنا الفترة هذه ما كنا محرومين منها الفترة الماضية
1: طيب خليني أسألك برضو عن بعض الآراء اللي طرحت لتأسيس منتخب 2034 البعض قال أنه نحتاج إلى أكاديميات نحتاج إلى نشتغل على كل الخطوط أكاديميات ونرسل لعيبة للخارج ونجنس أول شيء بأخذ رأيك في التجنيس أنت مع ولا ضد
0: أنا من يبضد أنا مع خاصة المقيمين ومواليد السعودية هذا بالعكس عارف بيئتك وعارف تفكيرك وثقافتك وقريب منك لكن حتى لو ما كان كذا وكان صغير
1: لا في نوع من التجنيس قاعد يصير اللي هو تجيب اللاعب وعائلته من يوم عمره 12-13 هو لا يعني ما هو 12-13-16 لعب موهوب لعب فترة ناشئين تجيبه وعائلته وتجنس
0: اي ممكن هذا
1: بالنسبة لك بالنسبة لك هذا
0: مقبول مقبول جدا بالعكس يكون لاعب موهبة حيخدمني وحتى لو عمره ما وصل المتوسط الأعمار اللي يلعبون بالعكس هذا مقبول وحاصل كل دول الدول وعندنا أصلا حتى بعض الطلبة السعوديين اللي تكلم أهلهم يشتغلون في الخارج وإن ما نعرف عنهم كثير في أكاديميات سعودية في مدارس يمكن نلقى مواهب فيها بعد
1: طيب متفائل أو متحفظ على برنامج منتخب 2034 من الآن يمكن يستجد مستجدات بس أتكلم عن اللحظة الحالية
0: أنا أشوف فيه تأخر فيه لكن ما فات شيء أسرع ممكن خلال الفترة القصيرة أن نبدأ نشكل ونبدأ نحط يعني أرقام كم لاعب نحط 100 لاعب 150 لاعب يبدون يدخلون القائمة هذه ونبدأ نتابعهم تدريجيا أنا مر علي تجربة مثلا أنا في نادي الشباب حضرت الناشئين كان عندنا تخيل رايح كاس الخليج في البحرين من اللي يلعب أحمد عطيف عبد عطيف حسن معاد شهيل ناجي مجرشي كنت حاط رجل على رجل كل مباراة تفوز بتسعة خمسة ثمانية عرفت هذول اللعيبة حيجيبوا الدوري فعلا جابوا الدوري
1: دوري الكبار
0: جابوا دوري الكبار لأنك أنت تشوف قدامك فارق بينهم

0: وبين الآخرين. إنتاج فاخر، ويمكن لو وفي نجوم كثيرين يمكن عبده
1: دائما يعني معكم. هذاك جيل مختلف لكم صراحه،
0: لا وتلاقي جيل تلاقي
1: ما
0: جيل
1: يعني ما بعد جاء جيل في الشباب.
0: اي والله ان شاء الله
1: لا هو جيل يخلق. الجيل فؤاد انور
0: اي لا.
1: ثم جيل عبد عطيف، هذول ما بتغير، ما حد جاء بعدهم. في حد جاء بعدهم
0: حيجي. انا
1: يعني متفائل. جيل فؤاد انور انتم ما شريت ولا لاعب من خارج الشباب الا صالح الداود.
0: صحيح.
1: ومن الدرعيه.
0: صحيح. لا وخالد الزيد.
1: وخالد الزيد من الفيحة.
0: من الفيحة. على ايه؟ فكره اللاعب الوحيد جانا كبير صالح الداود.
1: ايه؟
0: عشان كذا انا اي لاعب كان يكلمني ولا اهلي يتصلون فيني يقول لي عندي ولدي كم عمره، اول ما يقول لي فوق 16 قلت لا لا لا ما ايه؟ شكرا لك.
1: وجيل عبد العطيف ما جبته ولا زيد المولد.
0: بالضبط.
1: بس الباقيين كلهم انتاجكم،
0: كلهم انتاج نادي الشباب.
1: يخرجوا لنادي الشباب انتوا وخالد بن سعد ارجوكم.
0: والله شفت تدري ليش؟
1: اذا بتطلعون هذا الاجيال ارجعوا تكفون.
0: تدري ليش؟ لان مشكله الشباب انه واقع بين الهلال والنصر. فصعب تجيب المواهب، فنضطر
1: صعب تشتري قصدك.
0: فنضطر ندفع اكثر منهم ونقنع اللاعب انه سهل انك تلعب اساسي. فنحاول على هذا. وبعدين كان عندنا كشافين على مستوى ترى سلطان خميس واحد من اهم الكشافين اللي خدموا نادي الشباب على الاقل في المرحله اللي انا كنت موجود فيها.
1: صحيح.
0: وغيره. لكن برضو انك تطورهم حتى على مية، معليش بيع حتى تسمح للاعب انه ينتقل، ما عندي مشكله اللاعب ينتقل. لكن لما يجيك من انتقال اللاعب مبلغ ترجع في الاكاديميات تجيب 10 لعيبه بداله.
1: صحيح.
0: فالتغذيه تصير مستمره.
1: صحيح. طيب هذا منتخب 34، ايش رايك في مشروع ايش رايك في مشروع مهد ومساهمته في منتخب 34؟
0: ممكن يساهم وبقوه. عندهم الحين الفتره الحاليه عندهم فترات تجارب للعيبه بارقام عاليه. فهذا كل ما يزيد عدد المشاهدات من المتفرجين الكشافين كل ما يزيد، يعني الرقم كل ما يرتفع اعرف انك حتلاقي عدد اكثر. وصراحه نحييهم بقوه عندهم شغل.
1: شفت انت برامجهم عن قرب؟
0: والله تابعتهم انا على الاخ عبد الله.
1: على طاري لما تقول الحارس لازم يكون طوله كذا، يعني حارس مهد يعني عمره 17 ما شاء الله 190 وشيء.
0: اي عندهم برنامج خاص بالحراس الحين بس للحراس. انا تابعهم وتابع الاخ عبد الله.
1: نقدر نعتبر مهد خطوه على الطريق؟
0: جزء منها كبير. لكن
1: غير مكتمل ولكن خطوه على الطريق.
0: خطوه. لا وهذا الشيء فعلا مبني وموجود ويبنى عليه. بس على موضوع 34 بس عشان
1: عشان نختم الملف.
0: مو بس على هذا، انا ما همني بعد فقط اللاعب، انا همني المشجع. ترى عندنا مشجع في 34 غير المشجع الحالي الموجود. المشجع الحالي هذا مشجع تقليدي ولكن يحب التقنيه وكذا وكذا. المشجع 34 هذا صعب انك تلاقيه. فهذول كلهم يلعبون العاب الكترونيه، يلعبون جيم، يحبون سرعه في اللعب، يبغى المباراه ويتفرج عليها يتفاعل معها. في الجانب هذا الحمد لله. يعني اقول اسمه سيدي ولي العهد الامير محمد لما كان بباريس كان في بطوله العاب العالم الالكترونيه، هذا ما جاء من فراغ. هذا لانه عارف المستقبل العالم كله رايح لها الالعاب. ففي منافسه مستقبلا حتكون بين وين؟ الكرة القدم العاب الالكترونيه. المنافسة هذه مي سهلة، لكن كيف هالحين نربط الألعاب الإلكترونية وجمهورها بحقين كرة القدم؟ لأن هذول هم اللي بيغذون، هم اللي بيحضرون، هم اللي بيتابعون، هم اللي بيتفاعلون معك. تفاعلهم غير. ترى الموضوع مرة مهم. أنا بالنسبة لي أيضا في مؤثر الحين الأسبوع هذا، معليش بطول عليك، الأسبوع هذا في دوري الملوك بيقام في السعودية.
1: أنت واضح أنك تلعب جيم صح؟
0: والله تها
1: تلعب.
0: ألعب على فكرة لعبة الفيفا كرة القدم. أفتخر أني أنا واحد من اللي بدأ فيها والمشروع اللي بديت فيه. خليت السعوديين يلعبون من 2011 أو 2012 بالدوري السعودي في لعبة الفيفا.
1: طيب.
0: كان صعب الموضوع ذا. الشركة نفسها EA الحين تملكها الغالبية السعودية، فأنا الحين مبسوط. هذه جزء من الألعاب اللي تقدمها الكثير.
1: طب خلينا نستعرض محاورنا. يعجبني تفاؤلك. جميلة هذه الأفكار. المنتخب السعودي ليش ما يحقق بطولات الحالي؟ خلينا نرجع الحالي، رحنا للمستقبل احنا في البداية. حاليا ليش ما يحقق بطولات؟
0: واحد من الأسباب ان اللاعب ما يلعب. عدد الدقائق اللي يلعبها اللاعب تلقاه قاعد احتياط في الفريق يروح يلعب اساسي.
1: سبب
0: هذا واحد شيء اساسي.
1: اثنين
0: ممكن اختيارات المدربين. الشيء الثالث
1: وش تقصد باختيارات المدربين؟
0: يعني يمكن المدرب ما يكون، شوف مدرب المنتخب هو ما يعلم.

0: يعلمك أساسيات الكرة، هو مدرب تكتيكي. اللي يعلمك أساسيات الكرة اللي يدربك في مرحلة البراعم والناشئين والمدارس والأكاديميات. أنا ما أطلب مدرب منتخب إنه يعلمك.
1: طلعت عن الموضوع أنت.
0: إيه لا برجع لك عليه.
1: إيه؟
0: لأن مدرب المنتخب أنا لازم أختار مدرب يحط التكتيك متخصص.
1: يعني عندنا خطأ في اختيار المدربين.
0: بعض إيه في بعض الأحيان فيه خطأ.
1: في كل هالسنوات؟
0: لا والله ترى إحنا في كأس العالم 22 فزنا على الأرجنتين. ما قلنا ما ما ما يعني ما كانت نتائج. وصلنا كأس العالم حتى في 25 خسرنا صحيح في آسيا لكن خسرنا من كوريا بضربات
1: أتذكر أيوة ضربات كأس الجزء. العالم ملحق في 22 صحيح فزت على الأرجنتين فوز عظيم لا ينسى
0: صحيح.
1: ذاكرة لا تمحى ولكن أيضا خسرت أسهل تأهل في التاريخ لأنك فزت على فريق المجموعة الأصعب صح. كان مفروض تتأهل بما أنك فايز على الأرجنتين
0: وكل عاد كل سنة
1: لكن أيوة لكن إحنا عشان نذكر الوجهين الصح الزين والشين يعني في الموضوع بس انت ما جاوبتني الى الان اول شيء انت مع الراي اللي يقول السعوديه الان بلا مواهب كرويه
0: لا موجود.
1: في مواهب
0: جدا
1: طيب اذا ليش ما تنتج بطولات هذه المواهب
0: لان المواهب ما صقلت ولا احد اكتشفها
1: طيب عند هل السبب في غياب المنتخب البطولات قله المواهب ولا سوء الاداره
0: انا ما اقدر سوء مو بس سوء اداره
1: غير جملتي انت
0: لا قد يكون التدريب واللاعب ما تكون صح
1: عبد الله انت تلف في الموضوع
0: اي لا انا عشان
1: انا اقول لك هم هم هم هم عاملين في تكوين اي رياضه اداره وملعب اداره وامور فنيه
0: الاداره اللي تختار المدرب
1: اوكي بقى. انت قلت لي انه عندنا مواهب
0: عندنا مواهب
1: يعني بقت الاداره
0: صحيح.
1: طيب سوء اداره ولا مواهب مره ثانيه السؤال
0: اقول لك اداره بس مو معناها سيئه لكان ما وصلنا لكاس العالم في الفترات الماضيه
1: خلينا اقول لك اداره غير جيده يلا نشيل سوء
0: يعني اداره غير مميزه
1: بس غير مميزه
0: إيه ولا اداره جيده وفيك انا شوف انا عشان
1: انت لو استاذ جامعه
0: ها
1: لو استاذ جامعه
0: إيه؟
1: ما حد حيسقط عندك
0: لا ولا ان شاء الله ما حيسقطوا لاني المدرس جيد
1: يعني الدي ما حتعطي احد
0: لا ابدا شوف لا صراحه انا كنت في موقف نفس الاجهزه الاداريه في الاتحاد وعارف الوضع بشكل عام فما اقدر الاقي له بعض الاحيان ما يكون الاساس اصلا ترى المنتخب هو يمثل الانديه الانديه اذا ما تعطيك انتاج عالي المنتخب شو ما يقدر ترى يجيك متى ما ابغى ادخل في تفاصيل دقيقه
1: ممتاز طيب ابدا وش الفرق
0: إيه؟
1: ما بين اداره الثمانينات والتسعينات في الكره السعوديه اللي كانت تحقق بطولات اوكي واداره الالفيه
0: والاداره الحاليه
1: ايوه
0: والله شوف او طبعا اول شيء
1: انت تقول المواهب نفس الشيء موجوده
0: نفس المواهب
1: كلهم
0: نفس
1: الجيلين
0: نفس المواهب
1: اجل الفرق الاداره
0: لا
1: شو الفرق بين الاداره ذي وذي
0: اللعيبه في السابق يلعبون اكثر دقائق واكثر مباريات ما يلعبونها حاليا
1: يعني
0: لا اكيد ما في
1: كان انا اتكلم عن عدد الدوري كان الفرق
0: 14
1: اي لا
0: 12 بعدين 14
1: 10 12
0: 14
1: اي يعني
0: انا واحد من اللي ساهموا في زياده عدد
1: يعني
0: الفرق
1: يعني المنتخب السعودي لما حقق 84 كم كان الدوري كان 10 ولا 12
0: لا يمكن 10
1: طيب 10 يعني يعني اللاعب
0: لا وفي اصعب منها
1: يعني اللاعب لحظه يلعب اللاعب اللي يطلع من الكاس اول مره يلعب 18 مباراه في الموسم
0: ايه
1: 18 بس
0: ايه يخلص الدوري كان عنده معسكرات بالثلاث شهور الشهرين
1: إيه؟
0: في البرازيل بس أقول لك شيء الصعوبة الأكثر إن عدد الأندية المتأهلة كان أقل في الثمانينات كان واحد بعدين بدأت تزيد الحين يمكن في الفترات الجاية
1: طلعت من الموضوع
0: إيه؟
1: كعادتك
0: إيه؟ ها؟
1: كعادتك المشكلة في الإدارة ولا في المواهب
0: في الإدارة
1: في الإدارة أخيرا قلتها
0: ارتحت الإدارة
1: طيب إيه؟ لحظة مو برتحت أنا أبغى نستفيد
0: إيه للإدارة
1: شلون نطور الإدارة شو مشكلة الإدارة الرياضية
0: كيف المشكلة
1: وش مشكلتها انت قلت المشكله في الاداره طب وش مشكلتها
0: يبغالك تختار الاشخاص المميزين في الاداره واللي يفهمون في كره القدم وتفاصيل كره القدم
1: وش صفاتهم هالناس
0: صفاتهم واحد عنده عاش في داخل الانديه لازم يكون متواجد فيه وفي ناس درسوا في مجال الاداره الرياضيه وفي ناس عندهم خبرات فنيه وفي ناس عندهم خبرات اداريه وعندهم تجارب يعني انا اعطيك واحد من الاشياء انا مثلا في السعوديه عندنا واحد بعيد عنا عصام السحيباني هذا شاب سعودي مدير اداره التطوير في الشرق الاوسط في الفيفا ما الى الان ما استفاد منه ليش بعيد
1: ما قد اشتغل اصلا في السعوديه
0: ها؟
1: ما قد اشتغل اظن في السعوديه
0: اشتغل معنا في الرابطه
1: اشتغل معكم في
0: اشتغل معي في الرابطه فتره ايه. طويله وراح احنا بتعثنا كنت في الرابطه
1: ايه.
0: راح تخرج ماجستير ورجع بعدين ارسلناه للاتحاد الاسيوي وتاسس راح الفيفا وتاسس اكثر
1: الان وين يعمل
0: الان في الفيفا.

0: مدير التطوير في الفيفا في الشرق الأوسط واحد من الشباب. في غيره في ترى ما تكلم عنه في ناس في الإدارة والله في السعودية شيء يملكوا في ناس أقراهم وتابعهم
1: كفاءات
0: عالية ممتاز. لكن يبغى لنا نبحث

0: يصير عدة استخدامات فيها. مثلا تكلمنا على الكريكت، أنا أتمنى ملاعب اللي بقى على قصد زي اللي في جدة أن يكون في ملاعب كريكت، لأن الملاعب هذه بتطلع وقت طويل فاضية، نبغى استخدمها في بطولات في مباريات، الدخل حقها عالي والتكاليف المباريات التشغيلية لهذه الملاعب عالية، يبغى لها حتى من الآن تشكل لجنة الإرث، هذه موجودة في كل دول العالم.
1: صحيح.
0: تبغى الملاعب دي بعدين وين تروح؟ يبغى لها يعني اكيد حتى المسؤولين يعني اكيد مو غايب عنهم.
1: مركز على الكريكت انت؟
0: ها؟
1: مركز على الكريكت
0: لان تجيب فلوس يعني.
1: كريكت هي الدوري، الدوري العالمي شهرين مدتها في السنه
0: تقريبا،
1: بس شهرين
0: بس
1: يعني نقدر نستضيفها.
0: تقدر تستضيفها وتقدر تستضيف بطوله مباريات بالمنتخبات.
1: صحيح. طيب خلينا نروح للاتحاد السعودي، ما رايك في اداء الاتحاد السعودي؟
0: بدايه الاتحاد الحالي.
1: لا لا ما اتكلم عن الحالي، السابق ثم نذهب الى الحالي. الحالي ما له الايام
0: بس برضو
1: السابق كيف تقيم
0: اعطى مؤشرات السابق.
1: أي.
0: السابق شوف من اعطيك الاشياء الاساسيه اللي انا طبعا دائما اعطي الاشياء الجميله حتى لو عندي نصح ممكن اكلمهم واقول لهم في الفترات الماضيه وسبق
1: لا قل اللي تبي تقول، ما راح نحط الحكي في فمك.
0: اي
1: قل اللي تبي تقول.
0: شوف من ناحيه تاهلات المنتخب تاهل مرتين منتخب، هذا شيء ايجابي. 22 و25 المنتخبات السنيه برضو في منتخبات كثيره تاهلت. في شيء انا شفته الحين في الوقت الحالي عجبني بعد ما ترك الاخ ياسر، في عمل مؤسساتي. ما تاثر الاتحاد لما طلع، بالعكس جاء الاتحاد الجديد العمل ماشي بطريقه كويسه، وهذا هذا الشيء طبعا في امكانيات ماديه لكن في عمل مقابله، وفي ايضا مؤشرات اداء الاتحاد. يعني الدوله ما تعطي فلوس وتتركك، الحين اي مبلغ تاخذه تشوف المؤشر عندك الاداء وين راح وتبدا تقيمه. عندهم اخطاء، انا واحد من انا زعلان عليها وانا ما كنت اتمناه يصير، هذا دوري 21 بس اعطيك ليش.
1: طيب انت كسعودي رياضي سعودي اصبح مقنعا لك حد الرضا، حد الرضا
0: ايه؟
1: ان المنتخب يتاهل كاس العالم وبس؟
0: لا
1: انت قلت قبل شوي انجاز هذا.
0: لا انجاز الفترة الماضية.
1: ايوه قلت انجاز.
0: اي طبعا
1: انجاز. انت الحين تقول لي لا مو مرضي لي.
0: لا لا لا لا اتكلم على الفترة القادمة، الفترة الماضية
1: لا لا الفترة الماضية انه تاهل 22 و26 انجاز لك؟
0: يعني عمل
1: الخروج من المجموعات انجاز
0: 22 لا فزنا على الارجنتين قدمنا مستويات مشرفة، الاخير لا ما ما ما, ما اسعدني صراحة.
1: اي طيب بشكل عام كيف ترى يعني اداء الاتحاد السعودي؟
0: انا بالنسبة لي
1: مرضي ولا ممتاز؟
0: مرضي جدا.
1: مرضي
0: ايه اعطيه جيد مرتفع.
1: جيد مرتفع.
0: ايه.
1: جيد مش جيد جدا.
0: اي نعم
1: غير رايك.
0: جيد لا جيد جدا مرتفع.
1: يعني لو اسالك مره ثالثه حتقول ممتاز.
0: لا والله يستاهلون، في اشياء كويسه يعني انا شفت حتى في اللجان الدوليه اعدادنا عالي.
1: طيب.
0: يعني صراحه في اعمال لهم.
1: طيب الاتحاد الحالي يعني لهم ايام، بس كيف ترى بوادر؟
0: والله البوادر
1: البشائر
0: جدا جيد. اول شيء انه ما غير في اللجان، ما اللجان عنده اشياء اهم. عنده موضوع المنتخب والبطولات قريبة فركز على هذا الموضوع. وبعدين اليوم اللي صار الأكاديمية أنا متأكد مو بعمل الاتحاد الحالي، هذا جاي من أول، لكن استمر ما حد غير، يعني في سياسة وفي استراتيجية وفي أهداف قاعد يكملها.
1: حلو.
0: هذا شيء مرة مفرح، ما يجي كل واحد يغير.
1: البوادر طيبة.
0: بوادر طيبة.
1: مجلس الاتحاد عندك تعليق على الأسماء؟
0: لا والله ما عندي أي تعليق. أنا
1: تعرفهم؟
0: ها؟
1: تعرفهم؟
0: أعرف جزء منهم يعني.
1: ما فيهم ولا واحد رياضي؟
0: لا والله فيهم يعني الأخ لؤي كان رئيس نادي.
1: لؤي إيه؟
0: كان جدا مميز
1: يعني لؤي سنة واحدة ترى رئيس اتحاد
0: بس رجل معروف حتى
1: يعني جاي من عالم الطيران إلى الاتحاد أعتقد بزنس هو لأرامكو أظن.
0: لا لا لا ما كان في أرامكو، يعني كنت أنا موظف أرامكو.
1: أنت موظف أرامكو.
0: هو كان وكيل وزارة وكان في
1: يمكن أي كان وكيل وزارة
0: وزارة المواصلات.
1: بس نتكلم المجلس ما في رياضيين عادي بالنسبة لك؟
0: والله مو بعادي كامل، لكن أقول لك هي إدارة، هم الحين من الفريق شوف اللجان ما لمسوها الحين. هم يحتاجون أي عمل.
1: أنا أبغى رأيك بس أنه المجلس الاتحاد عادي يكون ما في رياضيين، ما في مشكلة بالنسبة لك؟
0: لا مو بعادي، لكن ممكن يستعيد بخبرات.
1: تفضل أن يكون في رياضيين؟
0: طبعا طبعا. هم الأساس.
1: كم العدد؟ يعني إذا قلنا المجلس 11 كم تفضل يكون في رياضيين من ال 11؟
0: أول شيء لازم كلهم يكون
1: هو طبعا من 7 إلى 11 بس أبغى أسألك عنه.
0: طبعا كلهم لازم يكون عندهم خلفية رياضية هذا شيء أكيد.
1: أي.
0: لكن أنا بس مو عندي خلفية رياضية، أنا حتى أحتاج ناس عندهم خلفية حتى في غير الرياضة. يعني ترى الاجتماعات في الاتحاد الأسيوي والروحات.
1: لا لا أنا الحين أحكي عن الرياضة.
0: إي كل الثنتين أنا أحتاج.
1: كم واحد من ال 11 تبغى؟ تفضل
0: أنا أفضل على الأقل يكون فيه 5
1: من ال11
0: طبعا لازم يكون الأغلبية يكونون عارفين تفاصيل

0: خبايا الرياضة. وشو يفرق شخص عن شخص؟ مثلا أنا أعطيك بس على عشان أتكلم عن نفسي، مش مثلا أنا جيت مرة رحت الإيران وصلت قالوا لي اقعد وراء في الصف.
1: هذا في أي مباراة؟
0: مباراة السعودية مع إيران اللي فزنا عليهم 2-1.
1: قالوا لي كأس العالم،
0: تصفيات. قالوا لي اقعد في الصف.
1: هذه المباراة الشهيرة اللي 2-1.
0: 2-1 فزنا عليها، عليهم الحمد لله. وصلت قالوا لي اقعد في الصف الثاني أو الثالث، رفضت.
1: لأنك رئيس البعثة.
0: رئيس البعثة، أنا عارف بروتوكول الرياضة وعارف. قلت لي يجلسني الصف الأول في هذا، يا أطلع برا لأني جاي أمثل بلدي وعارف النظام. صار حد شد بيني وبينهم لأن خلفيتي رياضية وعندي معلومات كافية، فصار شد. أخيرا جلست في صف، رجعوني بعد ما تركت الملعب المقصورة، وجاني وتفاجأت أن أحمد نجات جاء
1: الشوط الثاني، جاء
0: وفزنا عليهم. حتى بعد ما خلصنا من المباراة ترى ما تحركنا، قعدنا في وسط الملعب ساعتين
1: في الدائرة.
0: ما نبغى في الدائرة، ما نبغى نحتك مع جمهور، لأن الجمهور هذولي ما عندهم أي مبادئ، ممكن يكسرون سيارتك. يبغالك تعرف عندك خلفية عن حتى بعض المعلومات، حتى السياسية الأمنية،
1: يعني يبغالها حنكة دبلوماسية في هذا الوقت،
0: وأمنية وسياسية
1: واضح.
0: وكل شيء
1: واضح،
0: حتى إتيكيت وبروتوكول
1: واضح. أنت قصدك أنه أعضاء مجلس هاد لازم تكون فيهم كل هذه الصفات؟
0: بالضبط،
1: الصفات القيادية الرسمية الحكومية الرياضية الفنية إلى آخره.
0: بالضبط.
1: طيب الدور السعودي شو اللي عجبك فيه؟ على العشب شو يعجبك؟
0: والله الدوري جميل
1: الحالي،
0: إيه حلو، وفي مباريات وفي لعيبة تفرج عليها.
1: شو شيء يعجبك؟
0: والله لا يعجبني في منافسة صراحة،
1: تنافسية عالية.
0: والله التنافسية
1: بين كل الفرق؟
0: لا أتكلم على كل الفرق لأن في التفاوت.
1: طيب إحنا عندنا أندية شركات ستة. ستة
0: تقريبا،
1: لا مو ستة، سبعة. الخلود ملكية خاصة، يعني نفس الشيء يعني. والهلال الآن صار ملكية خاصة. عندنا ثلاثة شركات، وعندنا يعني المهم ملكيات خاصة، خلينا نقول ملكيات خاصة مش ملكيات حكومية، وعندنا أندية ما تزال تابعة للوزارة. هل في فراغ كبير؟
0: في جاب الحين،
1: الجاب في
0: ماديا،
1: إدارة ولا ماديا؟
0: ماديا.
1: طب كيف نردم هذه الفجوة؟
0: شفت النظام اللي الحين صاير، هو طبعا النظام اللي كان موجود في أوروبا وإنجلترا، الفاينانشال فير بلاي واللعب النظيف.
1: اللعب النظيف
0: الحين عدلوه شوي، غيروا اسمه، صار اللعب يعني نفسه، اللعب له اسم آخر.
1: هذا ما وصلني أنا التابع، أنا الحين عارف اللعب النظيف.
0: لا لا لا، تعدل عام 26-27. هذا التعديل أنا ماني عارف كيف يطبق، يعني عشان خلينا نتكلم عن الرابطة، ودي أقول شيء عن الرابطة.
1: لا أنا بك تجاوب على سؤالي.
0: أي بجاوب.
1: كيف نردم الفجوة؟
0: الفجوة هذه لازم يكون في سيستم، ما يصير زي أرامكو أو غيرها تدفع مبالغ أكثر من الأطراف الأخرى. هذا النظام المالي العادل،
1: هذا اللعب النظيف.
0: اللعب النظيف بس هو نفسه بالضبط، بس في تعديلات خفيفة عشان كذا. فهذا لو صار ترى يعني من أشد المطالبين فيه. ليش؟ لأن
1: أنت تتكلم عن النظام الجديد SSCR.
0: أيوة بالضبط، SSCR. هذا نظام هو على استدامة النادي تقريبا. فهذا النظام عشان تسوي إلى الآن ما طبق بالشكل كامل، يمكن هم يروحون للنادي كم ميزانية، توقعاتي أنا ما عرفت، أنا ما قريت.
1: هو النظام هذا الجديد قائم على أنه
0: كم دخلك، كم ميزانية،
1: هو قائم على التكلفة.
0: تكلفة
1: يعني أنت مثلا على سبيل المثال، أنت إذا تملك نادي الشباب لا يجوز أن تضخ أموال من خارج دخل النادي أوكي وتصرفها على النادي إلا بتعاقدات موقعة. يعني مثلا لو محمد النويس الرئيس يملك نادي الشباب، الشباب الإنكم الدخل حقه السنوي خلنا نقول 40 مليون الدخل، ما يجوز تصرف أكثر من 40، بس أنت تبغى تدخل فلوس فيها طريقة
0: أنه توقع عقود، منشآت رياضية،
1: توقع عقود إن شاء الله، عقد بي آر.
0: حتى العقود
1: مش مشكلة،
0: لا العقود في أوروبا في لجنة خاصة ترجع تدرسها وترفضها.
1: طيب طلعنا أنا وياك عن الموضوع، ما بقى وقت كثير ترى.
0: طيب
1: أنا وياك نتشعب واجد اليوم. أنت تشعب
0: بتحديد. الموضوع جميل هذا.
1: لا بس كيف نوقف الفراغ الكبير اللي صاير بين الأندية؟ يعني أكثر متضررين نادي بطولات زي الشباب.
0: صحيح،
1: يعني الشباب توب فايف ولا لا في السعودية؟
0: صحيح أكيد
1: توب فايف، لا في البطولات أقصد.
0: أي
1: طيب الشباب وهو توب فايف ما يقدر الحين يسوي بطولة، ما يقدر يفوز على الفرق الكبيرة.
0: الأندية اللي قلت المعلومة ناقصة، ترى الأندية الميزانيات مفتوحة عندهم بس يعطونهم مبلغ عالي، مثلا يعطون

0: اليوم نفترض 500 مليون هم ما يطلعون على 500 مليون، يحاسبون على 500 مليون، نادي الشباب يحاسبهم على 120 مليون اللي عنده. انا رايي
1: طب كيف نعدل؟ ما جاوبتني.
0: لازم يطبقون النظام المالي على كل الفرق، انهم يكون مبدا واحد، ما حد يضخ الا من نفس دخله. ممكن تزيد على فكرة إلى أعتقد 15%، مسموح تزيد على الخمس بس ما تتجاوزها، لكن دخلك، مبيعاتك، تذاكرك، أشياء هذه حقك، لكن تقدر
1: طبعا هذا نظام وقانون لعب النظيف نظام آخر، فهما دمجت أعتقد دمج بينهم إيه.
0: ولكن ما طب إلى الآن حسب معلوماتي، أنا ما دخلت في تفاصيل لأني واضح إنه ما طبق بالشكل الكامل على
1: مشروع
0: على ميزانية كامل، يحتاج طيب. وقت
1: ثمانية لعيبة جانب،
0: انا المرحله الجايه من الان
1: اعطني راي مباشر ضدها. كم العدد العادل؟
0: 6 إلى 5.
1: ليش ترفض الثمانية؟
0: ابغى اللعيبه يلعبون ورا
1: بس هذا
0: عالم.
1: سببك الرئيسي
0: طبعا.
1: طيب اللي يجي يقول احنا نبغى نسوي دوري عالمي، نسخه عالميه يكون في العشر الاوائل في العالم، فنبغى نخلي الثمانية اجانب عشان يرفعون جوده التنافس صحيح. الجوده الدوري والتنافسيه، وهذا صحيح حدث
0: صحيح.
1: اوكي، فانا يا صاحب هذا الرأي أيا كان هذا خط أبغى أمشي فيه
0: صحيح.
1: نقول له عندك المنتخب بيتضرر، يقول لا المنتخب عندي أشياء أخرى أستطيع أساعده فيها، مثلا يقول أبى أقوي دوري يلو دوري الدرجة الأولى وبيصير أخذ منه لعيبة، أبى أودي لعيبة لدوريات عربية وأوروبية، أبى أسوي تحالفات مع فرق أوروبية بحيث أني أعطيهم لعيبة وأشيل بعض يعني بعض التكلفة من اللعيبة السعوديين. أنت مع ولا ضد هذا الرأي؟
0: أنا ضده تماما. أنا بدل ما يكون
1: يعني نقدر،
0: أنا أقول لك، خليني بس أقول لك، بدل ما عندي 10 لعيبة عندي 5 لعيبة مميزين جدا ولا لعيب،
1: ستة سعوديين
0: وستة سعوديين. الخمسة دولي الميزانية اللي بدفعها في 5 في 10 وبعض جزء منهم ترى مستواهم مش عالي جدا
1: صحيح.
0: أركز على 5 من أفضل إن شاء الله اللعيبة، ما عندي مشكلة، لكن أخدم الثنتين، بيصير عندي دوري قوي وبيصير عندي لعيبة
1: إنه بيصير دوري قوي
0: لعيبة كويس. أنا الحين الأندية الموجودة اللعيبة عندهم كلهم مميزين، قاعدين يأخذون خانات ومستواهم بعضهم متقارب أو قريب من أو نفس مستوى اللاعب السعودي. فخلي ألعب.
1: طيب خليني بقول لك فكرة يعني تدور فكرة تدور الآن، بأسمع رأيك فيها. في فكرة ممكن تطبق الموسم الجاي ولا اللي بعده، لأنه في نادي بنحدده في الدوري الممتاز وبنخليه ما يلعب فيه إلا سعوديين، ومنهم لعيبة المنتخب، بنجمع لعيبة المنتخب هذول كلهم بنحطهم في ذا النادي. اسمع الفكرة الأخيرة، لا تستهون بالفكرة
0: عادي.
1: فبنجمع اللعيبة بيلعبون، يعني مثلا خلينا نقول محمد كنو، عبد الإله العمري، جميع اللعيبة اللي ترى كأس العالم اللي قبل استضافة السعودية، فبيكونوا في نادي أي نادي سمه ما شئت، وبيشارك في الدوري الممتاز ما في ولا أجنبي فيه، وبنخليه اللعيبة يصيرون
0: يلعبون مع بعض،
1: لا يشاركون في الدوري فهم يعني يلعبون باستمرار. هل الفكرة هذه ممكن تكون ناجحة مؤقتا عشان 2034 2030 مش 2034 ممكن تكون ناجحة مؤقتا، يعني فكرة مؤقتة؟
0: طيب خلني اجاوب. انا ترى ما عندي، انا دائما اشطح في الافكار. انا ويمكن تعرفني انت اكثر واحد، انا اقترحت تلعب جولات خارج السعوديه
1: ما بقى شيء يا ابو عبد الله، انت تتشعب ما بقى وقت فيه تتشعب تراك.
0: اقول لك انا
1: فكره جيده،
0: لا
1: يمكن تطبيقها،
0: لا
1: طيب طبقت ترى على فكره في المانيا وطبقت في اليابان.
0: انا اقول لك، انا شخصيا انا ما مرت علي حتى لو طبقت،
1: لا طبقت في الدوري الياباني.
0: أنا مع أول مرة معلومة عندي. أنا على فكرة كنت رئيس دوريات المحترفين في آسيا وأعرف اليابان وزورها دائما، ما مرت علي.
1: هي طبقت بتعديلات عشان أكون صادق معك، يعني بشكل مختلف شوي. طب ما تكون فكرة، يعني خلينا نسميها فكرة طوارئ، فكرة مدى قصير، لأنه 2030 بعد 3 سنين، فش تسوي عشان بعد ما عندك لعيبة منتخب الآن، لازم تسوي فكرة طوارئ.
0: لا يلعبون مع انديتهم، انا كل واحد يلعب على
1: ابدا رافض للفكره ذي
0: ابدا. انا شفت الثمانية لعيبه ما تخدم والفكره هذه ما تخدم، الفكره شيء طبيعي، شيء طبيعي. حتى الفلوس الدفع هذا الزايد لو وزع على الانديه كان ممكن يكون الدوري اقوى اكثر.
1: جميل. الفي اي ار اضاف لكره القدم او قتل متعتها؟
0: والله عادل صراحه،
1: عادل.
0: ايوه اتوقع مستقبلا حيستخدمونه في الاعلانات الفخره هذه. مستقبلا حيكون له دخل، يعني ممكن يوقفون دقيقه يتفرج زي ما صار الحين في موضوع التوقف عشان يشربون مويه. حيكون فتره

0: يتوقف في كون إعلان. هذا بيسوق.
1: بس في الكرة جيد ولا غير جيد؟
0: لا جيد.
1: جيد.
0: عادل.
1: عادل.
0: عادل.
1: طيب رونالدو.
0: أضاف الكرة.
1: رأس حربة في مشروع الدوري السعودي.
0: صحيح.
1: رأس حربة.
0: صحيح.
1: لكن هناك آراء ما بين محب وما بين متحفظ وما بين كاره لهذا اللاعب. فالبعض يقول لا لاعب منتهي جاي ياخذ فلوس ما لم يضف فنيا شيء. الجانب الآخر يقول أضاف فنيا وأضاف أيضا كقوة إعلانية وإعلامية للرياضة السعودية اللي مقبلة على مشاريع عالمية مثل كأس العالم 2034. أنت معي الرأيين؟
0: أنا مع الرأي الثاني أكيد. أضاف فنيا وأضاف حتى تسويقيا وأضاف أشياء كثيرة. يكفي أنه بهالعمر ما زال يلعب ويؤدي ويسجل وزال هداف. هذا قدوة للاعب اللي بيلعب في يفكر يلعب في كأس العالم.
1: فنيا أضاف؟
0: طبعا أضاف لعب اللي بيلعب كاس عالم الحين من اللعيبة وعمره يبغى يشد حيله. أول واحد هو بيكون قدوته لعب عمره يمكن 39 40 42 ولا زال يعطي هالعطاء. هذا القدوة المفروض ممتاز. يكون عندنا
1: الإعلام الرياضي
0: الإعلام
1: جيد ولا سيء؟
0: شوف الإعلام في السعودية بشكل عام
1: الرياضي
0: يتكلم. تتكلم عن الرياضي يجب أخش في كل الألعاب المختلفة كلها. إعلام كرة القدم.
1: الإعلام الرياضي.
0: إعلام الرياضي إلى الآن مركز على كرة القدم بشكل كبير. عشان كذا الناس لأن الجمهور الغالب.
1: معليش خلنا نستوقفك هنا. أنا دافع عن الإعلاميين هنا. هل يوجد رياضة تنافسية في السعودية غير كرة القدم؟ تنافسية. لا تقول لي التظاهرات. يعني السعودية لما تضيف فورمولا 1 وتستضيف داكار وتستضيف يعني وزن ثقيل ملاكمة. الإعلام العالمي كله يغطي هذه.
0: صحيح.
1: بما فيهم الإعلام المحلي.
0: حتى
1: بس هل يوجد رياضة تنافسية داخل السعودية غير كرة القدم؟
0: إيه لأن
1: تنافسية.
0: لا ما في. تنافسية ما.
1: طيب أجل لا تنتقد من ذا الجانب.
0: لا أبغى
1: آخر.
0: نأسس مرحلة قادمة.
1: يعجبك ولا لا يعجبك الإعلام الرياضي؟
0: والله يعجبني ماني من إني ضده. لهم لهم غلطات لكن فيها الحين في رقابة أكثر بالعكس. لكن أنا أبغى أحب بس المتخصصين يكونوا موجودين. يعني أنا ما أنا يضايقني إداري يتكلم عن أشياء فنية. أو العكس.
1: حلو.
0: أو العكس. إحصائيات أحب أنها تطلع أكثر. أنا أحب الأرقام. أحب يقول لي هذا اللاعب سجل كذا عدد كذا لعب
1: جرى كذا سوى كذا
0: أرقام إيه؟ يعطيني لأن هذه هذه هذا اللي يفرق عن الناس.
1: واضح. واضح. دم. طيب مع الرقابة على الإعلام أو ضد الرقابة على الإعلام الرياضي؟
0: شوف الرقابة مطلوبة. ما تنفلت الأمور عشان ما تنفلت. يعني تعرف على فكرة خريج إعلام
1: أعرف
0: إيه. فلو تركتهم ممكن الناس تنبسط وتتمادى أكثر لأن هذا طبع البشر. لكن في رقابة أنا الفترة الأخيرة عجبني
1: من الرقابة المقننة
0: إيه ما طبعا
1: اي يعني يعني ما هي
0: بالحدود
1: اي
0: يعني حريه ولكن حريه في حدود. معطي واحد سياره واقول له روح اصدم واقول لا لازم يكون بعدين عندنا الحين المرحله طيب. القادمه معلش مهم بس ابغى متحدثين باللغات جاينا كاس زي ما جهز كاس عالم جهز اعلاميين يتكلم فرنسي عندنا طلبه مليان في البلد اخذ صحيح. على فكره شغالين يعني انا قبل كم يوم كان فيه مؤتمر كان رائع عن المؤثرين والاعلاميين وفي برامج تدريبيه وزاره الاعلام قاعده تشتغل كلها تستهدف ان يكون عندنا اكثر اعلام للمرحله القادمه.
1: جميل. شو الشيء اللي ما تبغى تشوفه في الدوري السعودي السنة الجاية؟ تقول يا جماعة وقفوا خلاص.
0: أنا أهم شيء عندي باللي ضايقني دوري 21 ودي يشيلونه. الشيء الثاني الدوري ما أحب ال
1: والدوري يعني 23 ما عندك مشكلة ها؟
0: إيش 21؟
1: 23
0: ولا 23؟
1: حيصير 23
0: ها؟
1: حيصير
0: لا إن شاء الله. يعني أنا هذا ليش تصدق أنا يمكن أكثر شيء
1: شو اللي ضايقك؟ دوري 21 اللي ضايقك؟
0: طبعا
1: بس
0: جدا يضايقني.
1: طيب احنا دائما الدقيقه الاخيره اسال ضيفي سؤال شخصي.
0: تفضل.
1: سؤال شخصي. غردت ليله سيدني الشهيره بتغريده المراهنات في كره القدم وجاء جمهور شالها معك. الجمهور اللي حزين ذيك الليله شالها معك فاصبحت يعني تغريده تاريخيه لم توضح حتى الان انت فعلا كان ذيك الليله الهلال خسر بسبب المراهنات.
0: أنا ما علي أنا من الهلال خسر بسبب مرات ولا بعطيك قاعدة
1: أنا أساسي. هذا سؤالي هذا سؤالي
0: أنا إلى الآن في شك ما حد يقدر يثبت على أحد إلا بتحقيق في كل العالم في المراهنات لكن بس بعطيك حقائق على المراهنات إذا الحكم أخطأ مرة مرتين الثالثة تشك فيه
1: تشك في المراهنات
0: تشك إذا

0: تكررت الأخطاء أكثر.
1: يعني ما كانت تغريدة تطيب خواطر؟
0: لا ما كانت تطيب. أنا بطيب خاطر، طيبت خاطر الشبابيين قبل.
1: أنا جدا سعيد بالاستضافة.
0: الله يخليك
1: جدا حبيب. جدا
0: الله يحفظك يا حبيب.
1: شكرا بعبد الله.
0: شكرا لك والله.
1: كل أربعاء ضيف جديد.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وهذه أخبار الصباح والعناوين هي البداية.
1: I have to say you have a little higher, you have a higher gate. It's a very inexpensive price to pay for what we've done.
0: اجتماع خليجي مرتقب بشأن إيران مع ترامب، والأخير يصف ارتفاع أسعار الوقود الحالي بأنه ثمن مقبول مقارنة بما تحقق. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات حوثية على غربي تعز، ونزوح أكثر من 122 ألف شخص بسبب التصعيد الحوثي. فرنسا تستضيف اليوم مؤتمرا لتعزيز سيادة لبنان والبحث في طريقة لانتشار الجيش وقوى الأمن على كامل الأراضي اللبنانية. مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تشديد العقوبات وفرض رسوم على روسيا ويحيل مشروع القانون إلى ترامب لتوقيعه.
2: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتقليص التبادل التجاري بسبب خطة الشراكة مع كندا ويلوح باعتبار الخطوة عملا عدائيا. نبدأ أخبار الصباح بمستجدات

0: حرب إيران، ومن أبرزها حديث الإعلام الأمريكي عن اجتماع متوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك لإطلاعهم على أفكار أمريكا لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. ووسط هذا الحديث خرج نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مدافعا عن قرار الحرب ضد إيران، مؤكدا أن أسواق الطاقة العالمية كانت ستعاني إذا تأخرت أمريكا في مواجهة إيران مع هجماتها المستمرة على السفن. على صعيد العقوبات، تحشد الخزانة الأمريكية مؤسسات مالية عالمية لتشديد هذه العقوبات في إطار مبادرة أطلقتها بهدف زيادة عزلة طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أن إيران تتعرض لدمار هائل وترغب بشدة في عقد اتفاق. أيضا شدد على أن أسعار الوقود ستعود للانخفاض بشكل كبير، واعتبر أن الارتفاع الحالي ثمن مقبول مقارنة بما تم تحقيقه في إيران.
1: That war's going to end very soon. Watch, you just watch. Trump was right about everything. You watch, they're getting decimated, and they want to make a deal so badly. They call, we want to make a deal, we want to make, and they're not ready yet, I don't think, but we could have a deal anytime we want, because we can't let this crazy nation have a nuclear weapon, and we stopped them. And to be honest, it's going to end soon, but because they can't go on, they can't go on, their nation's destroyed. But I have to say, you have a little higher, you have a higher gain. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that. It's a little more. It's even if it was, frankly, even if it was a lot more. But that's going to come tumbling down. That's going to be like a rocket ship in reverse.
0: ما تحدث عنه ترامب، وبالمناسبة كان في فعالية انتخابية في نورث كارولينا، حديثه حول أسعار الوقود ورد أيضا على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، فقد جدد دفاعه عن قرار الحرب ضد إيران. أكد فانس أن أسواق الطاقة العالمية كانت ستعاني إذا تأخرت الولايات المتحدة في مواجهة إيران مع هجماتها المستمرة على السفن. أشار فانس إلى أن القتال سيستمر طالما واصلت طهران استهداف السفن، وشدد أيضا على أن الرئيس ترامب اتخذ المسار الصحيح بشأن إيران وحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وبالتزامن مع حديث ترامب وفانس، ذكرت مصادر لأكسيوس أن الرئيس الأمريكي سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب أكسيوس، من المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار الاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. وأشارت أكسيوس إلى أن الخارجية الأمريكية وجهت الدعوات بالفعل بشأن هذا الاجتماع. حركات إضافية أيضا على صعيد القيود الاقتصادية، فشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عقدت اجتماعا مع مؤسسات مالية عالمية لبحث سبل تشديد الضغوط على إيران وقطع مصادر إيراداتها وشبكات التوريد المرتبطة بها. قالت الخزانة الأمريكية إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز جهود عزل طهران والحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل الدولي. إذن من العقوبات إلى المصارف، تنقل واشنطن معركتها الاقتصادية مع طهران إلى ساحة أوسع، ذلك في محاولة لتجفيف منابع التمويل المرتبطة بإيران وتجديد عزلتها عن النظام المالي العالمي. في هذا السياق، عقدت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اجتماعا مع مؤسسات مالية عالمية ضمن ما أسمته واشنطن بعملية الإقصاء الاقتصادي. الخزانة قالت إن الاجتماع زود المؤسسات بمعلومات وأدوات تساعدها على تحديد وقطع مصادر الإيرادات وشبكات المشتريات المرتبطة بالنظام الإيراني، وذلك بما يعزز تنفيذ العقوبات المفروضة على طهران. تركز واشنطن بصورة متزايدة على البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية إلى جانب شركات الواجهة والوسطاء وشبكات الشحن وقنوات الأصول الرقمية التي تقول إنها تستخدم لنقل الأموال وإخفاء مصادرها. يأتي هذا التحرك بعد تحذيرات أمريكية من أن المؤسسات الأجنبية التي تساعد في التجارة الإيرانية غير المشروعة

أو تسهل الالتفاف على العقوبات قد تواجه إجراءات أمريكية. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توجه واشنطن لتكثيف العقوبات على إيران مع التركيز على القطاع المصرفي بما في ذلك بحث إمكانية عزل بعض المؤسسات عن النظام المالي القائم على الدولار. الإجراءات تأتي بالتزامن مع تصعيد أمريكي أوسع ضد طهران في وقت تربط فيه واشنطن تحركها الاقتصادي بالتطورات العسكرية والأمنية في المنطقة، وأيضا بمساعيها للحد من مصادر تمويل إيران.

0: إذن هذه الضغوط المشددة والمكثفة والمزيد منها كما تابعنا من خطط أمريكية من اجتماعات ومن توجيهات لجهات مالية خارجية تتزامن مع حديث ترامب الذي تكرر في الأونة الأخيرة حول قرب واقتراب نهاية هذه الحرب. استمعنا إليه في هذه الفعالية الانتخابية يقول إنه مع نهاية الحرب ستنخفض أسعار البنزين وأسعار الوقود. طبعا هذا جانب وجزئية مهمة جدا لدى الناخبين الأمريكيين بشكل عام مع تداعيات ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأسعار البنزين. لكن بشأن الاتفاق مع إيران والذي يقول ترامب إن الإيرانيين أي القادة الإيرانيين يحاولون التواصل معه لعقد اتفاق في وقت هم ليسوا جاهزين تماما لصفقة كما يقول الرئيس دونالد ترامب، يأتي الحديث أيضا من بكين من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور بكين يزور الصين للمرة الثانية منذ بداية هذه الحرب، يعرب عن انفتاح إيران على الدبلوماسية رغم كل التصعيد الذي تشهده المنطقة، رغم كل ما يشهده مضيق هرمز وأيضا التحركات الحوثية في باب المندب، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على دول المنطقة. إذن لكن اللسان الدبلوماسي الإيراني يتحدث عن انفتاح مجددا على الدبلوماسية، على الاتفاق، على الصفقة. طبعا هذه الزيارة أيضا تأتي قبيل أسبوع من وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة لعقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. الأمور مفتوحة على الكثير من التصعيد بحسب مراقبين، ولكن المساعي أيضا لدى الوسطاء مستمرة، والاجتماع كما ذكرنا اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مع قادة الدول العربية في هذا الشهر. أيضا بالمزيد من المؤشرات الاقتصادية، ما جاء على لسان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال أن نحو 18 مليون برميل من النفط تدفقت عبر الخليج العربي خلال الساعات 24 الماضية. كريس رايت أشار إلى أنها مستويات تقارب ما قبل الصراع.
1: Iranian behavior. I will tell you, we've risen the flow of oil out of the Persian Gulf to record highs right now. About 18 million barrels flowed out yesterday, basically pre-conflict levels. Oil production, we're fixing that problem. Refining is the bigger problem. That is impacted by the Russian invasion of Ukraine and the loss of refining capacity in Russia. And of course, we're still reeling from the Democrat-driven closure of refineries all across the United States. If we had all those refineries that were closed, we would have dramatically lower gasoline and diesel prices today. But we will fix that problem, but we can't unwind all the Democrat damage immediately.
0: تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. استعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، أيضا بحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. على صعيد التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر بتنفيذ القوة

القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. أضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة لتسلل حوثية في محافظة لحج. كذلك قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة المنصورة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز. وذكر مصدر عسكري يمني أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في السلسلة الجبلية جنوب غرب محافظة لحج قبل أن تتمكن القوات الحكومية مسنودة بالقبائل من صد الهجوم الحوثي.

0: على الصعيد الإنساني تتراكم أزمات اليمنيين إذا أعلنت إدارة مخيمات النازحين تسجيل نحو 18 ألف أسرة نازحة تضم أكثر من 122 ألف نازح في 8 محافظات، ذلك منذ بدء تصعيد الميليشيات الحوثية في مطلع سبتمبر. سجلت تعز العدد الأكبر بواقع 9500 أسرة، وخاصة من مديريات المخا والوازعية وذباب ومقبنة.
1: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهذول بنا
2: الحوثه
3: اطلق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدره.
5: معي 5 قفال هربنا احنا وهون معنا اي حاجه. يلا مشينا برواحنا لا شلينا حد شيء، السوارف فوقنا، الظرف فوقنا، كله فوقنا، ولا شلينا حاجه طول الله في احنا احنا 3 ايام على رز ولا ناكل اي حاجه.
6: معي بنت هناك بالكدحه غارق هي والغنم، ما ادري اين هي ولا اشوفها ولا اتصلت عليها، لحد الان مغلقين. ومعنا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لان احنا مشينا مشي ولا قدرنا نحملهم.
7: اول هربنا من بلادنا بعيد وزح لهني وزح قد هربونا احنا لهني. لا خيمه ولا الناس جالسين بيوتنا على حقهم، يعني احنا قدرنا نروح.
0: دانت الإمارات بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الخارجية الإماراتية شددت في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أكدت الخارجية الإماراتية التضامن الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها. إدانة تركية أيضا من الرئاسة التركية على محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة، مؤكدة أن الحفاظ على أمن مكة وعلى سلامتها يمثل أهمية بالغة للعالم الإسلامي. أكدت الرئاسة التركية وقوفها وتضامنها التام مع السعودية، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. أكد قائد قوات حرس الحدود المصرية لواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود في تصريحاته للعربية، أكد أن هناك تنسيقا وتعاونا في كافة الاتجاهات مع الجانب السعودي لتأمين الحدود المشتركة، خاصة في منطقة خليج العقبة وامتدادها جنوبا في البحر الأحمر.
8: من يتعاون أيضا مع المملكة العربية السعودية قوات حرس الحدود السعودي، ونلتقي بهم لتبادل المعلومات والتنسيق معهم فيما يخص الحدود المشتركة، خاصة منطقة خليج العقبة وامتدادها جنوبا في البحر الأحمر. الحقيقة هناك في تعاون وثيق على كافة الاتجاهات لتأمين الحدود المصرية.
0: أيضا قائد قوات حرس الحدود المصرية لواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود قال في تصريحاته للعربية إن التهديدات بشكل عام تزيد مع عدم استقرار الاتجاه الجنوبي والغربي، وبأن هذه التهديدات غرضها الإضرار بالأمن القومي المصري.
8: حجم التحديات كبير جدا زي ما حضرتك ذكرتي، مواجهات كبيرة جدا، طبيعة جغرافية لحد ما صعبة، خاصة على اتجاه الغرب واتجاه الجنوب. يعني التهديدات لو احنا حاولنا نتعرض ليها هتلاقي عندنا تهديدات تختص بحركة الأفراد، تهديدات تختص بحركة المركبات، تهديدات تختص بحركة النقود وما في حكمها، تهديدات تختص بحركة وسائل النقل.

0: كل هذه تهديدات الغرض منها الاضرار بالامن القومي المصري. لذلك قوات حاسوب بتنفذ مهمه من اشرف ما يكون، وان حدودنا حدود مقدسه.
1: اخبار الصباح مستمره وتتابعنا فيها بعد قليل. البرلمان اللبناني يجدد الثقة في حكومة نواف سلام، ونواب حزب الله ينسحبون قبل التصويت. الولايات المتحدة تمدد حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومن ضمنهم محمود عباس. أيضا في أخبار الصباح، بوتين يدعو الروس للمشاركة في انتخابات الدوما بعد يومين، والعملية الانتخابية تبدأ في جبهات القتال.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في لقاء سياسي يسبق اجتماعا دوليا عسكريا وأمنيا يشارك فيه ممثلون عن 17 دولة. الاجتماع الدولي يهدف إلى تحديد احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ووضع تصور عملي لتعزيز قدراتهما في مرحلة ترتبط فيها ثلاثة ملفات بصورة يصعب فصلها. الأولى نزع سلاح حزب الله، والثانية انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، والثالثة مستقبل الجنوب مع اقتراب انتهاء مهمة يونيفيل في نهاية هذا العام. عشية هذا الاجتماع صوت مجلس النواب اللبناني على تجديد الثقة في حكومة نواف سلام في جلسة شهدت انسحاب نواب حزب الله قبل التصويت. سلام قال إن التفاوض مع إسرائيل لم يحقق النتائج المرجوة لكنه لم يكتمل بعد. أشار أيضا إلى أن المسار يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أرضها. وخلال الجلسة ذاتها لمجلس النواب اللبناني أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن حكومته تعمل على استمرار وجود دولي فاعل في جنوب لبنان رغم قرب انتهاء مهمة يونيفيل.
1: وقد استمعت أيضا إلى الهواجس التي عبر عدد منكم بشأن انتهاك ولاية يونيفيل، وهي هواجس محق بشأن انتهاء عفوا ولاية يونيفيل، وهي هواجس محقة، ونحن نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار.
0: وشدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام على ضرورة وقوف الجميع خلف الدولة حتى يكون موقفها أقوى في المفاوضات.
1: لكن علينا أيضا نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا

0: معاً خلف الدولة ومعها. وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا.
1: نواف سلام أضاف أن الإطار الثلاثي عبارة عن إطار سياسي للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني.
0: كثر الكلام عن الإطار الثلاثي وعن طبيعته القانونية ومرجعياته، والأهم عن النتائج التي حققها حتى الآن. أكرر إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، والذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين.
1: بان هذا الحديث في لبنان، ولكن الأنظار تتجه مشاهدينا إلى باريس، حيث سيعقد هذا الاجتماع المعني بدعم الجيش وقوى الأمن الداخلية. هذا الاجتماع الذي أرادت أن تعقده باريس منذ أشهر، وتحديدا في مارس، وتم تعطيل أو تأجيل هذا الاجتماع، الآن ينعقد بتمثيل من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وجوزيف عون، ولكن دول عدة تشارك، على رأسها المملكة العربية السعودية، من بين وفود مختلفة أوروبية عربية إقليمية. ولكن الآن ما يبحث هو ليس تحديد المانحين للجيش اللبناني، بل ما يريده الجيش في ظل هذه المرحلة المفصلية الصعبة، كما أشرنا بأنها مرحلة ما بين التفاوض، مرحلة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مسألة نزع سلاح حزب الله، المفصلية المتعلقة أيضا بكل ما يترتب من انسحاب بالمقابل الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. القضية تتعلق أيضا بانسحاب يونيفيل وانتهاء مهمتها نهاية هذا العام، والمخاوف من وضع الجنوب على إثر هذه الخطوة، هذه المهمة المطلوبة لتأمين أو حتى فك الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. إذن على الصعيد الإسرائيلي، قال مسؤول عسكري إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام تهديد حزب الله مستمرا، وإن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان إلى أن يتغير الواقع الأمني على حد تعبيره. أوضح المسؤول الإسرائيلي أن بلاده ترجح وجود مواقع تحت الأرض لحزب الله شمال الخط الأصفر لم تعالج. أكد أن الحزب يحاول استعادة قوته وجلب صواريخ ومسيرات من إيران ومن وكلائها. شدد المسؤول العسكري الإسرائيلي على ضرورة تفكيك الجيش اللبناني لكل تنظيم لا يخضع للحكومة، وأن المطلوب من لبنان هو إعلان الجنوب خاليا من حزب الله، لافتا إلى أن مسألة دخول الجيش اللبناني إلى علي الطاهر قيد البحث على المستوى السياسي، وأن ما يجري بعد عملية علي الطاهر هو إعادة انتشار وليس تقليصا للقوات. من جانبه، شدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير على تصميم الجيش على قضية تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله. زمير قال خلال زيارة له للمنطقة الشمالية العسكرية، قال أن هدف نزع سلاح حزب الله لا يمكن تحقيقه في إطار الاتفاق مع لبنان إلا إذا قام الجيش اللبناني بتحسين فعاليته من وعلى الأرض حسب تعبيره. أشار زمير إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحزب الله بإعادة بناء قوته أو ترميم قدراته أو إعادة ترسيخ بنى تحتية عسكرية. والرئيس جوزيف عون كان قد جدد الترحيب بأي دولة تريد إبقاء قواتها بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. شدد في تصريحات لفرانس بريس على ضرورة تجنب حدوث فراغ، كما دعا الأصدقاء والحلفاء إلى دعم الجيش اللبناني وتقوية الدولة.
2: أهم شيء أنه ما يصير في فراغ، ونحن أكيد القوة اللي بدها تجي تحت أي مسمى أكيد بده ينحضر لها الإطار القانوني، و المبدأ الأساسي بالإطار القانوني احترام سيادة الدولة. احنا نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية.
1: وعن حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات لفرانس بريس، قال أن الهدف هو بسط سلطة الدولة.

0: الدولة بمسؤولية ودون صدام داخلي.
1: الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية. مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية. الهدف ابني دولة بدون ما نحقق روح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل.
0: وكل هذا يأتي في وقت تشهد فيه مناطق عدة في جنوبي لبنان سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذته القوات الإسرائيلية. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن أحد التفجيرات الإسرائيلية طال بلدة زوطر الشرقية على 3 دفعات، كما نفذت تفجيرات عنيفة ونفذت داخل بلدة المنصوري في قضاء صور بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف حداثة وتفجير آخر في كفر تبنيت بقضاء النبطية. وبحسب الوكالة الوطنية أحدثت التفجيرات الإسرائيلية دويا قويا تردد صداه في عدة مناطق جنوبية.

وإلى سوريا الآن، حيث أجرى وفد من الجيش السوري برئاسة رئيس الأركان اللواء علي النعسان جولة في قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية. قالت الدفاع السورية إن الوفد عقد لقاءات مع قيادات عسكرية روسية، ذلك في ظل تفاهمات مع موسكو لإعادة تنظيم الوجود الروسي ومستقبل منشأتي حميميم وطرطوس. أعلن غريغوري ميكس كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أنه لن يمنح موافقته على صفقة أسلحة وذخائر لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار تشمل 40,000 قنبلة تزن الواحدة منها 2,000 رطل. وقال ميكس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقدم ضمانات كافية بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستستخدم هذه الأسلحة بما يتوافق مع القانون الأمريكي ومع توفير الحماية المناسبة للمدنيين، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة ولبنان. يأتي هذا فيما لا تزال الصفقة في مرحلة المراجعة غير الرسمية في الكونغرس، وهي مرحلة تسبق الإخطار الرسمي ببيع الأسلحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها ستمدد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. كانت الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات الدخول لعدد من الفلسطينيين، ولم تسمح للرئيس محمود عباس بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات. أعلنت أمريكا وإسرائيل والمغرب في بيان مشترك الاتفاق بين تل أبيب والرباط على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات الكاملة وتبادل السفراء. وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد في نيويورك ضم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريتا والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. وجددت الولايات المتحدة وإسرائيل اعترافهما بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. في موضوع مغربي آخر، جدد المحامون في المغرب تمسكهم بمواصلة إضرابهم المهني المستمر منذ يونيو الماضي. يتركز اعتراض المحامين على عدد من المقتضيات، من بينها إخضاع حسابات ودائع وأداءات المحامين للرقابة وإسناد الإشراف على التكوين الخاص ببعض المترافعين أمام محكمة

0: النقض إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى جانب مقتضيات تتعلق بالتأديب، وأخرى توسع وتدخل السلطة الحكومية في تدابير شؤون المهنة. يعتبر المحامون أن هذه المقتضيات تمس استقلال المهنة وتنظيمها الذاتي.
1: اللي كدير الوصاية على بعض المهام المهنية كتمس مبدأ الاستقلالية ومبدأ أمامي، ماشي مبدأ جا عطاه لينا شي حد، هذا مبدأ يمارسه المحامي أيا كان وفي أي بلد كان. وهذا المبدأ ديال الاستقلالية كتفرع عليه مجموعة ديال الإجراءات التي إن مست ستمس بمبدأ الاستقلالية.
2: اليوم ولدي عنده جلسة في المحكمة ما كاينش محامي، لأن غيطلب هو غيطلب تأجيلي، أنا ما يقدرش يدافع على راسه، ولو يدافع ماشي بحال دفاع المحامي. المحامي ولد يكون قاري الدوسي وعارف الدوسي وعارف شنو فيه.
0: نخصص الآن هذه الجزئية من أخبار الصباح من ما أقره مجلس النواب الأمريكي بحزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع بغالبية 162 صوتا مقابل 159، ذلك في أكبر تحرك تشريعي أمريكي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. أحال مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون إلى دونالد ترامب لتوقيعه. أمميا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف النار في أوكرانيا، وشدد على ضرورة ضمان سلامة صادرات الغذاء والأسمدة والطاقة عبر البحر الأسود.
3: It's absolutely essential to reach a ceasefire in the Ukraine and to create the conditions to move to a just peace. Unfortunately, we see that the war is going on and on and on, and we see devastating consequences for the global economy. We see that in relation to food security, fertilizers and energy, effective blockade existing in the Black Sea is creating enormous problems that add to the problems generated by the Middle East crisis.
0: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر من أن أي هجوم أوروبي على روسيا سيقود إلى حرب مختلفة وقصيرة للغاية، داعيا العواصم الأوروبية والمؤسسات المعنية إلى أخذ تحذيره على محمل الجد.
4: إذا أقدمت أوروبا التي تتحدث يوميا عن الاستعداد لحرب ضد روسيا على مهاجمة الاتحاد الروسي، فستكون حربا من نوع مختلف تماما وستكون قصيرة للغاية. آمل أن يتم أخذ هذا التحذير على محمل الجد في العواصم الأوروبية ومن قبل المؤسسات التي تحاول حاليا تمثيل أوروبا الموحدة.
0: ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا إلى الشعب الروسي قبيل انطلاق انتخابات مجلس الدوما والمقررة في 18 و19 من سبتمبر. قال بوتين أن البلاد تمر بحملة انتخابية مهمة وحاسمة من نواح عدة. أشار بوتين إلى أن سكان دونباس ونوفوروسيا سيشاركون في الانتخابات للمرة الأولى على حد قوله.
4: تجرى هذه الانتخابات الواسعة النطاق على خلفية العملية العسكرية الخاصة، وللمرة الأولى منذ إعادة توحدهم مع روسيا سينتخب سكان دونباس ونوفوروسيا نوابا في مجلس الدوما. أنا واثق من أن جنودنا وضباطنا المنخرطين حاليا في عمليات قتالية شاقة سيشاركون أيضا بفاعلية كبيرة في التصويت.
0: الانتخابات البرلمانية الروسية انطلقت على جبهة القتال في مقاطعة دونيتسك مبكرا وفق خطة أمنية معقدة فرضتها ظروف القتال المستمر. وعلى خطوط القتال شمالي دونيتسك، حيث تصل صناديق الاقتراع للمقاتلين في خنادقهم وعلى الجبهات الساخنة، يدلي الجنود الروس بأصواتهم مبكرا في الانتخابات البرلمانية قبل أن تفتح مراكز الاقتراع في عموم روسيا بين 18 و20 من سبتمبر.
5: تم إنشاء مراكز انتخابية مؤقتة في كل وحدة، ولجاننا تنتقل إلى كل مواقع التماس والتموضع الأخرى لفحص العملية الانتخابية. بالنسبة للإقبال فهو جيد، حيث يؤدي الكثير من الجنود واجبهم الانتخابي بحماس.

تتم العملية الانتخابية في ظروف صعبة ولكنها منظمة. يرافقنا دوما اختصاصي في التصدي للمسيرات ويأتي الجنود للتصويت، ثم ينتظرون حتى تهدأ الأمور ثم يعودون إلى مواقعهم، وهكذا تتم عملية التبديل.

ضرارا بمبنى سكني. وشن الجيش الروسي غارات جوية استهدفت مدينتي أوديسا وسومي الأوكرانيتين. بثت هيئة الطوارئ الأوكرانية لقطات لرجال الإطفاء وهم يخمدون النيران ويزيلون الأنقاض في موقع الهجوم الروسي الذي تسبب بإصابة 6 أشخاص وفق هيئة الطوارئ. أكدت يوليا مندل المتحدثة الإعلامية السابقة باسم الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بين عامي 2019 و2021 أنها منعت من دخول البرلمان الأوروبي لحضور فعالية كان مقررا أن تلقي فيها كلمة. ربطت يوليا الإجراء بالعقوبات التي فرضتها عليها كييف أخيرا بتهمة نشر معلومات مضللة والدعاية الروسية. نفت مندل التي أصبحت لاحقا من أبرز منتقدي زيلينسكي هذه الاتهامات وأكدت عزمها على إيصال رسالتها رغم المنع. لم يصدر تعليق رسمي من الرئاسة الأوكرانية ولا من البرلمان الأوروبي يؤكد أن منعها من الدخول مرتبط بالعقوبات المفروضة عليها. مستمرون معكم في أخبار الصباح ولدينا بعد الفاصل. الولايات المتحدة وفنزويلا تعلنان اتفاقات جديدة بقطاعي النفط والذهب. الصحة العالمية، لقاح أرثيبو ضمن أوائل اللقاحات التي سيتم تقييمها ضد تفشي إيبولا. أيضا في أخبار الصباح، رئيس الوزراء الماليزي يدعو زعيم بورما إلى زيارة رسمية لماليزيا لتسريع إعادة لاجئي الروهينجا.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سمي هيفتح حيث داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك الحنان.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
1: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
9: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
10: أهلا بكم من جديد. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، قائلا إنه لا يعكس الوضع الاقتصادي وتم اتخاذه لأسباب سياسية. ودعا ترامب كيفن وارش إلى إظهار استقلالية عن مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي العدائي حسب قوله. وترامب قال أيضا إن أمريكا تتحمل أعباء دعم ومساندة كل دولة في العالم تقريبا، وأن هذا الوضع يجب أن ينتهي سريعا. ترامب دعا الفيدرالي إلى التحرك نحو خفض أسعار الفائدة وبسرعة. إذن هذا القرار الذي يأتي برفع الفائدة يأتي بعد 3 سنوات من محاولة الفيدرالي

0: الإبقاء على الفائدة عند حدودها، لكن مع ارتفاع نسبة التضخم لربما كانت هناك أسئلة كثيرة تدور في الأسواق حول ما إذا كان يتأقلم الفيدرالي مع هذا الارتفاع. ولكن سرعان ما جاء القرار الفيدرالي الآن، والذي لا يمكن فصله أيضا عن الحرب في إيران، تداعيات ذلك على أسواق الطاقة وعلى الأسواق العالمية جراء التضخم الذي عمم في مختلف الدول. ولكن ما يحدث الآن أنه يقول كيفن وورتش، وهو يؤكد وهو رئيس الفيدرالي الجديد، يقول أنه لا توجد هناك حلول وسط. 2% تعني 2% للتضخم، لا يحدث ذلك إلا مع رفع نسبة الفائدة في الولايات المتحدة، رغم تعارض هذه الخطوة مع ما يريده الرئيس دونالد ترامب، والذي يقول أن الولايات المتحدة عليها أن تبقي الفائدة في أدنى مستوياتها، وأنه يريد أدنى سعر للفائدة في العالم. لكن لربما هذه التصريحات تأتي غير هجومية على حد كبير للرئيس الفيدرالي الجديد، على مختلف يعني وبالتناقض مع ما جرى مع جيروم باول الرئيس السابق، والذي شهدت معارك كلامية كبيرة العلاقة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب. إذن تقدمت كندا بطلب رسمي للانضمام للقوة الاستكشافية المشتركة التي تقودها بريطانيا، ذلك بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء مارك كارني. رحبت بريطانيا بخطوة كندا معتبرة ومعربة عن دعمها التام لها للمشاركة بهذا التحالف. هذا التحالف العسكري يضم 10 دول أعضاء بحلف الناتو، تعد شراكة عسكرية للاستجابة السريعة. وللرئيس دونالد ترامب رد فعل، فهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا وفرض رسوم جمركية باهظة على كلا الجانبين، ولوح باعتبار هذه الخطوة عملا عدائيا.
1: Canada's been a terrible trade partner, and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
0: أعلنت واشنطن وكاراكاس عن اتفاقات جديدة بقطاعي النفط والذهب بالأراضي الفنزويلية. وقعت شركة كونتيننتال ريسورسز الأمريكية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الفنزويلية لتشغيل وتطوير أحد حقول أورينيكو النفطية، فضلا عن اتفاق مع شركة هيني كابيتال لتطوير مشاريع استخراج الذهب. بدوره وصف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت المشروع بالاتفاق التاريخي. وأعلنت الولايات المتحدة كذلك رفع فنزويلا من قائمة الدول التي أخفقت بالوفاء بالتزاماتها بمكافحة المخدرات، وذلك استنادا لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بتعاون حكومة الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز في مواجهة عصابات المخدرات. في المقابل أبقت واشنطن كولومبيا على القائمة مؤقتا، مع الإشارة لإمكانية رفعها من القائمة العام المقبل إذا أحرزت الحكومة الجديدة تقدما في مكافحة المخدرات. وإلى نزاع الذكاء الاصطناعي، إذ أكدت شركة أوبن إي آي عزمها إصدار تقرير وتقارير دورية بشأن السلوك غير المتوقع للذكاء الاصطناعي، وحذرت من أن القطاع لا يزال يواجه تحديات رئيسية في موائمة النماذج مع الأهداف المرجوة. أوبن إي آي طمأنت إلى أن التقرير والتقارير التي أوردتها بشأن سلوك وكلاء الذكاء تناولت حالات فردية، وقالت إن ما حدث لا يمكن اعتباره مؤشرا على مدى تكرار حالات عدم الموائمة عبر نماذجها. إذن وبينما يتسابق العالم لتطوير الذكاء الاصطناعي، تتسابق معه المخاوف من مستقبله. في آخر المواقف تحذير أممي من مخاطر التكنولوجيا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر قادة العالم من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر لا يمكن تجاهلها، داعيا إلى رقابة وضوابط أكثر فعالية. وقال غوتيريش إن مسؤولية الحكومات الأولى هي حماية مواطنيها، شدد على ضرورة أن تتعاون الدول صاحبة القدرات الأكبر في هذا المجال وأن تتبادل المعلومات مع وضع قواعد مشتركة. في المقابل

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل ضوابط لتنظيم شركات الذكاء الاصطناعي ومساءلتها، في موقف يقلل من حجم المخاوف التي يطرحها بعض قادة القطاع. تأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل شركات التكنولوجيا بنفسها، مع دعوات من بعض العاملين والقادة إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي خشية تداعياته المستقبلية. تستعد الأمم المتحدة لمناقشة الملف خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، فيما قد يبحث مجلس الأمن أيضا تداعيات الذكاء الاصطناعي بعدما ناقش المجلس القضية للمرة الأولى عام 2023. في موازاة ذلك تستعد واشنطن وبكين لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي خلال محادثات مرتقبة، إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة منفتحة على بحث المخاطر وتجنب انقسام النظامين التكنولوجيين.
1: In an era of deep uncertainty. At the same time, power is shifting

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عزمه دعوة زعيم ميانمار إلى زيارة رسمية لماليزيا، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف لتسريع إعادة لاجئي الروهينجا إلى بلادهم. رئيس الوزراء الماليزي نوه أيضا إلى أن عودة اللاجئين يمكن أن تتم على مراحل إذا تعذر استقبالهم دفعة واحدة. قضت محكمة فيدرالية أمريكية في ألكسندريا بولاية فيرجينيا بسجن الأفغاني محمد شريف الله بعد إدانته بتوفير دعم مادي لتنظيم داعش ولاية خراسان المسؤول عن تفجير مطار كابول عام 2021. وكانت هيئة محلفين في المحكمة قد أدانته في أبريل بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، فيما لم تتوصل إلى قرار بشأن تورطه المباشر في التفجير الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 170 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاح إرفيبو سيكون أول اللقاحات التي سيتم تقييمها لاحتواء تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية. مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قال إن وباء إيبولا لا يزال ينتشر، لكنه بدأ يظهر ويظهر مؤشرات مشجعة على التحسن. اندلع حريق غابات واسع في منطقة تويخار بإقليم فالنسيا الإسباني، ما أدى إلى احتراق مساحات كبيرة من الأراضي الحرجية والنباتات. شارك أكثر من 200 عنصر من رجال الإطفاء وفرق الطوارئ في جهود السيطرة على الحريق الذي امتد لنحو 690 هكتاراً.

0: هكذا بدا حل العالم هذا الصباح، والان نذهب الى ريف صاطي والى السؤال التفاعلي في صباح العربيه. صباح الخير يا ريف.
1: صباح الخير حنين، وكالعاده نبدا بسؤالنا التفاعلي. والده ايلون ماسك ابنها اغنى رجل في العالم تقول انها تفضل النوم في مرآب المنزل، برايكم لماذا يفضل بعض الاثرياء الحياه البسيطه؟ هي تقول عندما تزور ابنها تحب

0: في الجراج، مع أني أشكك في هذه الرواية.
1: عموما ريم، في ناس بتربط يعني الثراء بالبذخ، ولكن هو فعلا بعد مرحلة، أو في شخصيات بطبيعتها بتحب الحياة الطبيعية، بتحب إنها تكون بسيطة، بتوجد الراحة في ذلك.
0: بس هذه أقل من البسيطة، هذه ما أدري يعني تفتح أسئلة أخرى في المرآة، أين البساطة في ذلك؟
1: لازم تطرح علامات استفهام قدام هذا الخبر، ولكن بكل الأحوال أنا بحب مرات الواحد يخرج برا الإطار المرسوم له في الحياة. شكرا لك يا ريم، مشاهدينا شكرا لكم، أعود وألقاكم على رأس الساعات المقبلة.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيراً في القاهرة؟
9: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
8: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
9: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتذار بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصر أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
8: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
10: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانتظار.

0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
1: خلاصة يوم قد انتهى،
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجة لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، كما بحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. أضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة لتسلل حوثي في محافظة لحج. ذكرت مصادر لأكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب أكسيوس، فمن المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. قال الرئيس دونالد ترامب إن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنها تريد التوصل لاتفاق. انتقد ترامب بشدة قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، قائلا إنه لا يعكس الوضع الاقتصادي وتم اتخاذه لأسباب سياسية. دعا كيفن وارش إلى إظهار استقلالية عن مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي العدائي حسب تعبيره. أيضا هدد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا وفرض عقوبات على الجانبين. شنت روسيا هجمات واسعة بالصواريخ البالستية على العاصمة كييف بعد توقف استمر لعدة أيام، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مدينة أوديسا الساحلية لهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني. أعلنت الولايات المتحدة رفع فنزويلا من قائمة الدول التي أخفقت بالوفاء بالتزاماتها بمكافحة المخدرات، ذلك استنادا لما وصفه ترامب بتعاون حكومة الرئيس المؤقت دلسي رودريغيز في مواجهة عصابات

المخدرات. في المقابل أبقت واشنطن كولومبيا على قائمة والقائمة المؤقتة مع الإشارة لإمكانية رفعها من القائمة العام المقبل إذا أحرزت الحكومة الجديدة تقدما في مكافحة المخدرات. نهاية الموجز. الآن نذهب إلى صباح العربية في أولى موضوعاته مع ريم بساطي.

0: مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم، حلقه متجدده من صباح العربيه. كالعاده نبداها بالعناوين. في سيناريو نهايه العالم، بحث علمي يحدد الدوله الافضل للنجاه. وفي حديث الصباح، كيف يخطط اثرياء التكنولوجيا للهروب من ازمات الارض. فقرة اقتصادك، مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير يحذر انهيار الأسواق العالمية بدأ بالفعل، ويدعونا لحماية أموالنا والاستعداد قبل فوات الأوان. ولدينا أيضا في صباح العربي، خلايا الدماغ تكسر حمضها النووي ثم تصلحه، وواجهة دماغية تحول الأفكار إلى كلام وحركات في الوقت نفسه، والمزيد في جولة العلوم.
1: And I want to thank actually one more person who's never actually watching my matches, but is.
0: في عيادة الصباح، نجم التنس ألكساندر زيفيريف يشكر والدته على تعاملها الصحيح مع إصابته بالسكري. وجد المصري بعملية استئصال اللوزتين.
2: ضمن فقراتنا في صباح العربية، لأول مرة في التاريخ الحديث عن تراجع تطور المعرفي ومعدلات الذكاء لدى جيل زد مقارنة بآبائهم، ونائب سوري يطالب بعودة ضرب الطلاب إلى المدارس، والمزيد في جولتنا الختامية. أما في زوايا المراسلين من مصر، موضوعات جدلية مع مراسل الصباح العربية ندى حجازي.
3: القبض على محتال، يروج لتجارة الآثار واحتفالات غير تقليدية مع بدء العام الدراسي بعد قليل في زوايا المراسلين.

الخير ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم. نشاركها مع ضيوفنا استشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي واختصاصي للإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية الدكتور معتز سبجاكي وصحفي في العربية FM أحمد سعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة حنين. نبدأ ببحث علمي ملفت يتحدث عن المكان الأكثر أماناً في حال أنهار العالم، دراسة علمية جديدة.

0: وجدت أن أستراليا تحديدا جزيرة تسمانيا قد تمتلك أفضل فرص الصمود في مواجهة كوارث عالمية كالحروب النووية والأوبئة وانهيار سلاسل الإمداد. لكن تسمانيا فيها نوع من الحيوانات مخيف جدا.
1: والله انا احس انه اللي كاتب
0: ياكل البشر.
1: انا احس اللي مسوي الدراسه هذا عنده
0: من
1: عقارات
0: تسمانيا.
1: عنده عقارات هناك بده يروج لها يمشيها.
0: اتفق معك.
1: يعني لو لا قدر الله صارت هذه الحادثه اللي هي مثل حرب نوويه او شيء من هذا القبيل اللي يخلي الناس تروح الى استراليا او الى هذه الجزيره، ترى لا حيكون في عندهم نت ولا حيكون عندهم في وقود ولا حيكون عندهم في اساسيات الحياه.
0: انهيار العالم يعني انهيار كل
1: انهيار العالم يعني
0: طبعاً.
1: كل الناس
0: عموما يعني كبار أثرياء التكنولوجيا يتفقون أن مستقبل البشرية قد يمتد إلى ما هو أبعد من الأرض، فكيف يخططون للهروب إذا استطاعوا من أزمات الأرض؟ طيب، الملياردير الأمريكي بيتر تيل يرى بأن مستقبل البشرية قد لا يكون محصورا على اليابسة، ويدعو إلى البحث عن عوالم جديدة ومساحات بديلة تسمح بالتجربة والابتكار. إيلون ماسك يطرح فكرة مختلفة قليلا، يتحدث عن بناء مستعمرة مكتفية ذاتيا على كوكب المريخ، ويتخيل الملياردير جيف بيزوس تريليون إنسان يعيشون في ملايين المستعمرات الفضائية ومدن قادرة على استيعاب مليون شخص أو أكثر في كل مستعمرة. يعني هل هذا خيال علمي؟ خيال بعيد؟ مستقبل بعيد جدا؟
1: خيالين، مو خيال واحد.
2: نتابع أفلام كثيرة لها علاقة بنهاية الأرض
0: وهذا الأفكار.
2: يعني
0: صحيح.
2: إيلون ماسك ذهب بالفعل لموضوع المريخ والآن الأبحاث لدراسة أيضا الخضروات كيف تعيش وكيف يمكن الحصول على مياه وكل هذا الكلام، ولكن بالنهاية نهاية العالم زي ما قلتي يعني نهاية العالم
0: يعني وبعد كده إحنا خلاص خربنا الأرض حروح نخرب الفضاء.
1: بعدين في نقطة أنا شفت بالأبحاث هذه يقولون إنه راح يخلون الأرض محمية يعني يعني يجونها سياحة بعدين هم عايشين في المريخ.
0: تذكر تاريخ أجدادنا. يعرف الأرض كده.
3: ما الواحد بيكون ما عنده شيء بيفكر باللي بده إياه.
1: صح.
0: ما عنده هموم.
3: ناس قاعدة بمستوى مختلف وصلت لمرحلة التفكير يعني متقدم.
0: نبقى مع إيلون ماسك، ورغم أنه يعني يصنف أغنى رجل في العالم، كشفت والدته ماي ماسك أنها تكتفي بالنوم في مرآب منزل ابنها عند زيارتها لموقع سبيس إكس في تكساس، مؤكدة أن أريكة أو مرتبة على الأرض تكفيها. تقول إن أسلوب حياتها البسيط رافقها منذ الصغر، معتبرة أن الرفاهية الحقيقية ليست في المال بل في الاكتفاء بالقليل والابتعاد عن البيئات المؤذية. أنا بالنسبة لي هذا تصريح يخفي كثير من الأمور خلفه. يعني إيلون ماسك والدتك حتى لو هي قالت لك أبغى أنام في الجراج، أنت تقولها لا يا أمي الغرفة صدر البيت ليك.
1: يا
0: سلام. الغرفة وهي ما ترضى.
2: يا ريم وهي يعني مش بالضرورة. بالأخير في ناس فعلا تختار البساطة بتحب.
0: ونحب كلنا نحب البساطة بس
2: في أشخاص لا يستطيعون تغيير نمط ما بغض النظر قديهم أثرياء أو قدي أصبحوا أثرياء، قدي متاحة لهم الرفاهية. بالنسبة لهم هذه هي الراحة.
4: صح، رفاهيتهم من أسلوب حياتهم اللي تعودوا عليه. بعدين هي يمكن بدها تفرج العالم أنه هي بعمر 60 و70 هي كانت وجه لمستحضرة تجميل. يعني كمان بأهم المجلات الرياضية بيانت كمودل بعمر 60 و70، سو هي معتمدة على نفسها وبدها تكمل.
1: بس أنا مستغرب ريم، يعني أخذت صف مباشرة ودافع وهاجمت إيلون ماسك.
0: لا يعني الوالدة أهم شيء لها.
1: هلا احترفنا الوالدة
0: صار بر الوالدين. عرفت
3: اللي منه معروف كيف شكله هيدا الجراج.
0: صحيح.
1: وهذه الأريكة.
0: هل هو أريكة فقط؟
1: وهذه الأريكة اللي تقول
0: نعم. مش هالفرشة يعني.
3: بالنسبة لنا الجراج نحن بالنسبة لنا أصلاً.
0: بالضبط يعني فكرة.
1: طبعاً هي مؤلفة كتب ومثل ما قالت تعمل في مجال الموضة والأزياء. دخلها السنوي أكثر من حوالي 150,000 دولار. يعني هي مو محتاجة حتى الأريكة إيلون ماسك نفسها أصلاً، هي تقدر تأخذ أحسن فنادق. لكن في
0: هي احتاجت
1: يبدو
0: على
1: الحسد.
0: على حياتها
1: خايفة من الحسد يمكن
0: العين. خلينا نشوف رأي الناس، سألناهم على صفحاتنا بوسائل التواصل. لو أصبحت ثريا جدا هل ستغير أسلوب حياتك أم تبقى كما أنت ولماذا؟ نشوف إجابتهم. سفيان يقول كون أسلوب حياتك هو من جعلك ثريا لماذا تغيره؟ علي يفسر ويقول أكيد سيتغير أسلوب الحياة والسبب تحول الفكر النظري إلى عمل. محمد يقول سأغيره لأن المعطيات أمامي تتغير ومسؤولياتي حتزيد وتتسع دائرة حياتي. وأخيرا منجد يوسف يقول سأغير أسلوب حياتي لكن

0: أغير ثوابتي وقيمي الراسخة الأصيلة. جميل. طيب نذهب إلى اليابان، ويبدو أن اليابان سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد المعمرين، والتفاصيل مع زميلة ريان. أسعد صباحك يا ريان.
1: أسعد صباحك بالخير يا ريم. في اليابان تجاوز عدد من بلغوا سن 100 عام حاجز 107,000 شخص للمرة الأولى منذ بدء الإحصاءات عام 1963، وأظهرت البيانات الحكومية اليابانية أن النساء يشكلن نحو 90% من المعمرين في وقت تواجه فيه البلاد أزمة شيخوخة سكانية وانخفاض تاريخي في معدلات الإنجاب، وهو ما أثار مخاوف بشأن مستقبل التركيبة السكانية للاقتصاد الياباني. يعني في تصريح لوزير الصحة يقول إن التكنولوجيا الطبية إضافة إلى نشاط المعمرين طبعا هو السبب، لكن لا ندري لماذا النساء أطول عمرا من الرجال.
0: النساء أكثر عمرا. يعني حقيقة أنا يعني في زيارة اليابان أكثر شيء تفاجأت فيه هو عمل كبار السن سواء من الرجال أو السيدات، وكانوا يصحوا من الصباح بدري ويشتغلوا سوبر ماركت أو في أي مكان أعمال يدوية أعمال بسيطة برغم تقدمهم في السن إلى أنهم محافظين على صحتهم.
2: صحيح. فهي يعني طول العمر مش بس جيناتهم، هو نمط حياته. صحيح. كمان سياسات الدولة يلي بتفرض كل فترة وبترجع بتعدلها كل سنويا لهيدي السياسات، يعني مثلا هني عندهم تغطية صحية شاملة.
0: صحيح.
2: ما فينا ننكر هيدا الموضوع، ما فينا نقول نحن مثلا انه يلا كله سمك مثل اليابانيين رح تعمروا اكثر. هي منظومة كاملة مبنية على اسس انه الكشف المبكر للامراض، التعامل معها بدري قبل ما تصير كل هالمضاعفات اللي بتأدي أكيد إلى الوفاة.
3: لكن
2: يعني
3: كمان ما بدنا ننكر من المعادلة أنه في مفارقة ديمغرافية بتصير باليابان.
2: صحيح.
3: مع تراجع
2: الإنجاب.
3: الشباب والإنجاب. فبالتالي هذا كمان بيطرح مخاوف اقتصادية على اليابان. اليابان بشكل عام إذا كان ما في قدرة يعني شبابية أو طاقة شبابية، بالأخير كمان هذول المعمرين أو الناس اللي شفتيهم باليابان بيشتغلوا بسن يعني متقدم، هذول كمان بيحتاجوا إلى كثير من الأمور الرعاية اللي ذكرناها، وهذا عادة وقوده ومحركه هو الشباب.
4: معدل أعمار اليابانيين 50 سنة، معدل كبير، يعتبر يعني بلد ختيار مثل ما بيقولوا، بلد عجوز. فهذا مؤشر للمستقبل. يعني صح في مؤشرات طبية جيدة، لكن الاستمرارية خطر يعني بالنسبة للياباني.
5: إذا بدنا نتوقف على تصريح وزير الصحة، أظن موضوع التكنولوجيا إطالة العمر اللي مسميه لونجيفيتي بايوتك، استثمارات 2024 $4.7 billion، ل 2025 18.1، لهلا نحن 12.1، لهلا بال 2045 617 مليار دولار الاستثمارات بتكنولوجيا اطاله العمر. فكمان هيدي رساله، هي شركات عم تتحضر. فهو بس بيدخلك اول شيء يعني بالصحه والانفايرمنت وكذا، بعدين الشركات بتنطلق.
0: بالفعل العالم يتغير بوتيره غير مسبوقه بفعل الذكاء الاصطناعي، والتفاصيل لديك يا ريان.
1: أطلق بيل غيتس تحذيراً لافتاً مؤكداً أن حكومات العالم ليست مستعدة بعد للتأثيرات العميقة التي ستفرضها هذه التقنية على المجتمع وسوق العمل. ورغم مخاوفه من فقدان الوظائف والهجمات الرقمية والإدمان، يرى مؤسس مايكروسوفت أن الذكاء الاصطناعي قادر أيضاً على تحسين التعليم والرعاية الصحية وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء إذا أدير بطريقة صحيحة. إلى
0: إذا وهذا هو الشرط، إذا أدير بالطريقة الصحيحة
5: 100%. اليوم يمكن بس ليش هذا التصريح أنه عم يمشي بطريقة متسارعة، لأن الحكومات ما عم تقدر تطلع تشريعات تلحقه.
0: أيوة.
5: هيدا مهم. صحيح. بهذا الأمر. اثنين، هلأ هو عم يحكي بردم الفجوة بين الفقير والغني إذا استخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بس منها متاحة للفقراء بكل تفاصيله بكل قوتها. المسيطر اليوم على تطبيقات واستثمارات الذكاء الاصطناعي هي الشركات الضخمة الكبيرة واللي قادرة تستفيد بطريقة أو بأخرى منها، ولكن لا شك أنه اليوم نحن أمام مرحلة كبيرة من التغير. دخل الذكاء الاصطناعي حتى هلأ بالطب والتعليم والصحة، فلا شك حينقلنا لمكان آخر. فبالفعل نحن بعدنا منا جاهزين لنواكب، ولا حنكون جاهزين على فكرة. دائما حيكون أسرع منا.
0: صحيح. رغم دخله السنوي الذي يقدر بنحو 4 ملايين يورو، قضت محكمة بدفع نفقة شهرية لا تتجاوز 900 يورو لابنة لاعب كرة القدم أوليسي، وأثر القرار جدلا واسعا، إلى أن محامي الطرفين أوضح أن قيمة النفقة لا تحدد وفق ثروة الأب أو راتبه، بل بناء على احتياجات الطفلة الفعلية ومستوى معيشتها التي تتطلب.

0: تتطلب 900 يورو؟
1: أنا ما أعرف كم تتطلب البنت، لكن اللي أعرفه أنه أولاً يمكن البعض يذهب إلى أن هذه السيدة اللي هي أم الطفلة تريد من هذا الشخص اللي كان يوماً ما على علاقة معه وأنجب الطفل أنه تأخذ أكبر مبلغ، لأنه هو يأخذ مبلغ كبير من المال، تمام؟ البعض يذهب، لكن أنا لأول مرة أقف ضد الرجل، ولأول مرة أقف ضد أوليسي.
0: طيب
1: لماذا؟ لأن أوليسي، انسى يا أخي كل المحاكم وانسى كل شيء، ترى هذه بنتك في النهاية. يعني اليوم المبلغ 900 يورو تعرفي كم هذا يقدر من راتب أوليسي؟ عمل ساعة واحدة فقط، ساعة واحدة، راتب أوليسي السنوي 14 مليون يورو، يعني رقم كبير، يعني تقريبا في السنة يأخذ مليون، في الشهر مليون ونص يورو، هو يأخذ مليون ونص ويعطي البنت 900. انسى المحكمة يا أخي، انسى المحكمة وانسى أمها وانسى كل شيء، انظر لنفسك انت كرجل.
0: يا ريت كل الرجال يفكروا زيك.
2: هي حاله تخلي هي حاله تخلي، قرار تخلي عن هذه الفتاة.
3: الاطفال هي مسؤوليه مش بس ماديه، حتى نفسيه. يعني صح. هو عم بيقول انه بس 900 يورو هيدي ما بتعمل شيء هلا بحياه الطفل، من المدارس من الاجارات، يعني ما بنعرف. بس اكيد يعني نحن مش راضيين عن هذا الموضوع لا، بس على طول نحن بنحمل الام هي مسؤوليه على طول، انه هي بدها التضحيه. بننسى إنه الأبوة ليست فقط لقب، ولكن هوية تتغير عند الرجل عندما يصير عنده أطفال، وهيدي مسؤولية رح ترافقه كل حياته. فإذا هو قاعد عم بيعلق على 900 أورو و800 أورو، ما لازم يكون أب.
1: على فكرة أصلاً أوليسي أنكر الطفل في البداية، وبعد ذلك عاد يعني الإقرار من المحكمة بفحص DNA. يعني فالموضوع من أول متشعب، لكن الآن أثبتت رسمياً أنها بنتك.
0: نعم.
1: تحمل المسؤولية يا أخي.
0: طبعاً. عموماً شكراً لكم جميعاً، مكملين معكم فقراتنا وانتظرونا بعد الفاصل.

0: 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
2: مطار الكويت.
1: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
2: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:00 على الشاشة العربية.

0: أكبر انهيار في التاريخ بدأ بالفعل في أوروبا واليابان ويتجه للانتشار حول العالم. هذا ما قاله روبرت كيوساكي المستثمر ومؤلف الأب الغني والأب الفقير، ويحذر من جديد في منشور طويل على منصة إكس، يربط توقعاته بما كتبه عام 2002 في كتاب نبوءة الأب الغني الذي توقع فيه انهيار كبير في أسواق الأسهم والسندات. اليوم يقول إن هذه النبوءة قد بدأت تتحقق بالفعل، ويدعو الناس إلى الاستعداد. نرحب بالخبير الاقتصادي راشد جمعة. يسعد صباحك راشد. طيب خلينا نفصل هذا المنشور، خصوصا أنا بدي أوصل لنقطة كيف نستعد هذا الاستعداد. أكيد. لكن الأسباب والنصائح التي ذكرها هذا الرجل طبعا روبرت كيوساكي، أولا لماذا يتوقع هذا الانهيار اليوم؟
1: أكيد هلا حاليا ريم إحنا هو عم بتوقع تقريبا انهيار عظيم، وليس بس فترة هبوط متوقعة بناء على عدة عوامل أو بنسميها إحنا قنابل اقتصادية عم تحدث. أول شيء حمى الذكاء الاصطناعي، مثل ما بنعرف إحنا كلياتنا حاليا التسعير على شركات الذكاء الاصطناعي تقريبا بتتسعر بشكل عالي جدا، وهذا الشيء ممكن يؤدي لهبوط. كمان الحرب الحالية اللي عم تحصل في المنطقة، بحرب إيران، عم بتأثر بشكل كبير على

0: سلاسل الامداد وبالاخص الطاقه مثل النفط، وعم نشوف كيف في حاليا في اختلافات في الاسعار، وكمان حاليا عندنا كمان الديون الامريكيه عم توصل تقريبا ل 40 تريليون، وهذا كلياته عم بيجتمعوا مع بعض ممكن يؤدوا لانهيار عظيم. لكن الانهيار ممكن ما يحدث، ممكن يصير في تصحيحات، لكن هو اشد انه يكون انهيار ما حصل قبل هيك. وكمان في عندنا الخبير الاقتصادي كمان ذكر في بدايه السنه انه كمان في عندنا انهيار ثاني لتوقع ازمه 2008 مايك بيري، فهي كلياتها اجتمعت مع بعض، فمتوقع انه يصير في تصحيح قوي لاسهم وبالاخص اسهم الذكاء الاصطناعي.
1: طيب هناك تحذير ايضا لمن تجاوزوا ال 40، لماذا؟
0: صحيح، هلا حاليا هي مش احنا بنحكي هون مش لعمر ال 40 او بالاخص لعمر ال 40، للاشخاص اللي قربوا على سن التقاعد، لانه بس يقرب الشخص لسن التقاعد هنا بيكون عنده فتره اقل لتعويض الخسائر، او ممكن يكون عنده ما عنده الفتره انه يرجع ياخذ قروض، يرجع يحصل او يستغل الهبوطات اللي عم تحصل.
1: طب ايش التوقعات الان؟
0: حاليا التوقعات ممكن يصير في اجماع على السحب من البنوك، او يصير في حاله ذعر من الاشخاص. هون كمان احنا كمان ريم، يعني انا مش تقريبا ما بتفق معه بشكل كبير، لانه احنا عندنا في الحكومات وفي عندنا البنوك المركزيه ما بتسمح انه يصير في هبوط كامل للبنوك او يصير في عندنا سحب جماعي، لانه كل هاي بتاثر على الدوله.
1: لانه لما نقول توقع زي كذا الجميع حيخاف، الجميع حيبيع، الجميع يبغى
0: راح يسحب مثلا المبالغ اللي حطها في البنك. لا صحيح. احنا بنطمن الجمهور ما بيصير سحب كامل، لانه هاي بتاثر على الدوله، بتاثر على الحكومات. فكمان عندنا بازمه 2008 احنا اخذنا الدرس وعرفنا كيف احنا ندير ازمات مثل هيك.
1: طيب ايضا استشهد كيوساكي بالكساد الكبير.
0: صحيح، حاليا بعض الامور بتحدث انه لما مرحله الكساد في بعض الاشخاص بيستغلوا انه بيحافظوا على السيوله، عشان لما يكون في كساد او يصير في هبوطات كبيره يروحوا تقريبا ويشتروا الاصول باسعار منخفضه. وكمان هو استشهد بعائله كندي، بحيث لما صار الكساد العظيم كان معهم سيوله عاليه واشتروا اصول باسعار منخفضه جدا واستفادوا لما رجعت الاصول لاسعارها الطبيعيه.
1: طيب الان ما الحل؟ كيف نحمي مدخراتنا؟
0: اكيد هلا حاليا عشان احنا نحمي المدخرات ممكن احنا نستثمر بالذهب، يكون احنا عندنا ذهب، عندنا فضه، كمان ذكر البيتكوين، كمان احنا بيكون عندنا البيتكوين، كمان في بيصير عندنا مراحل ممكن احنا ندخر ونحافظ على المدخرات. وبنفس الوقت كمان انا حاب اضيف نقطتين، اول شيء يكون عندنا صندوق امان 3 شهور ل 6 شهور، ويكون عندنا كمان سيوله متوفره. بنفس الشيء كمان اذا انا عندي ديون او عندي قروض احاول اخففها عشان انا احافظ على المدخرات وما اتعرض لتغيرات بالاسعار، او اذا صار في هبوط كبير انا اكون مستعد لهي الامور.
1: طيب خلينا نوقف على نقطة القروض والديون. الأمس البنك المركزي القرار اتخذه، يعني بس اشرح لنا هو بشكل بسيط
0: أكيد.
1: يعني
0: حاليا
1: كيف راح يأثر على
0: أكيد موضوع هلا حاليا ريم كان امبارح خبر اقتصادي مهم جدا، وكمان هو ساعد الخبر تبع روبرت كيوساكي اللي هو صار في عندنا امبارح رفع بالفائدة ربع نقطة، وهذا الأمر ما صار من العام 2023. لما يصير في رفع بالفائدة اوريدي هنا بيصير في ارتفاع على فوائد القروض، بتصير في عندنا عملية أقل لأخذ القروض، تصير الناس تخاف انها تاخذ قروض،
1: يعني تزيد الفائده على القروض.
0: صحيح صحيح، لما تزيد الفائده على القروض هون بطل في عندنا ناس او الاشخاص بطلوا ياخذوا قروض، فهون بترتفع عندنا الفوائد. بنفس الوقت بيصير في عندنا كمان المستثمرين عم بيرجعوا بيعيدوا دراسه الاستثمار، او اذا كان عندهم استثمارات بلشوا يستغنوا عنها عشان يحافظوا على المبالغ الموجوده عندهم.
1: شكرا جزيلا لك راشد جمعة. وننهي من السوشيال ميديا، صانع محتوى كوميدي يشارك سر الادخار، تصرف كانك لا تملك اي مال. نتابع.
2: The key to saving money is acting like you have no money. Okay, and not budgeting, not tracking, not planning, just pure denial of access. Okay, because the moment you acknowledge that you do have money, now options appear. Okay, you now everything feels possible, and that's where things go wrong. That's where things go wrong. So instead, you have to move through life like your account is in a very sensitive state. Okay, you see something you want and you have to immediately think to yourself, that's not for me. That's not for me. Okay, not because you can't afford it, but because you're protecting your future self from your current self. Okay, and your current self is very convincing. Very convincing. It has logic, it has reasons, it has a whole speech prepared about why this purchase makes sense, why you deserve it, why you've earned the right to be happy. You cannot listen to that version of you if you want to save money. Saving money is less about math and more about avoiding yourself.
1: الآن مشاهدينا وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين مع زميلة ندى حجازي من القاهرة. يسعد صباحك ندى، وعرفينا على أجواء أول يوم دراسي في مصر واللي شهدت مظاهر احتفالية.

0: غير معتادة، ما التفاصيل؟
1: صباح الخير يا ريم. فعلا احنا عندنا عموما في مصر الاحتفالات دايما بتبقى غير معتاده، والعام الدراسي الجديد يعني كمان بدا باحتفالات مبهجه ومختلفه، من ضمنها اب انتشر ليه فيديو وهو بيوصل بنته على ظهر حصان مع زفه شعبيه بالطبل والمزمار في محيط المدرسه، مما اطفى طبعا اجواء مبهجه ومختلفه في المدرسه باكملها. كمان بعض المدارس اكتفت طبعا باستقبال الاطفال بالهدايا والحلوى نوع من أنواع الترحيب، ولكن في مدرسة قررت أنها بجانب الأغاني الوطنية اللي بتكون في الطابور، لا تستعين كمان بأغاني بعض المطربين المشهورين من ضمنهم عمرو دياب، وخصوصا أغنية لولا البنات، فبدأت تشغلها وتضيف يعني أجواء مرحة وفرحة على الطلاب الصغار. هذا الأمر لم يخلو أكيد من الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، في من الناس شايف أن ده كده بيكسر جدية المدرسة وهيبتها، وأنه لا يجب أن يتم تشغيل مثل هذه الأغاني، يفضل يعني تشغيل الأغاني الوطنية فقط. في مرأة البعض أن لا مانع يعني في بداية العام الدراسي أن يكون هناك أجواء سارة ويعني مختلفة،
0: يعني ما فيش خلاص أغنية البنات ألطف الكائنات تبع سمحت حسني الآن صارت أغنية البنات لعمرو دياب، يعني وهذا هو الجيل الجديد. عموما ننتقل إلى خبر آخر،
1: التجديد مطلوب يعني
0: بالفعل. طيب، وزارة الداخلية تلقي القبض على صاحب رسالة شهيرة تقول لقينا قطعة أثار وعايزين نبيعها، اللي هو يقول إنه هو ما وجدوا قطعة أثار وعاوزين نبيعها، إيش هي التفاصيل؟
1: يا ريم، القبض على صاحب رسالة تلاقينا حتة أثار وعايزين نصرفها، هذه رسالة شهيرة جدا وصلت لكثير من المصريين سواء عن طريق الاس ام اس او حتى عن طريق السوشيال ميديا وعلى مدار سنوات، هي فعلا رسالة مشهورة جدا، ولذلك ربطها الناس بخبر القبض على مروج لتجارة الآثار. هذا الشخص هو قام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يروج لأنه تاجر آثار ولديه قطع أثرية يمكن شرائها عبر الإنترنت. تم القبض على هذا الشخص وهو بين انه حاصل على دبلوم لمعلومات جنائيه، ويعني بحوزته الهاتف الذي يحتوي على دلائل جريمته، واعترف انه استخدم صور تحصل عليها من الانترنت لقطع اثريه، وطبعا بيروج اللي باعها وبيطلب من الناس اللي عايزين يشتروها انهم يحولوا له الاموال مسبقا ثم يغلق هاتفه بعد ذلك. يعني هو اصلا حتى معهوش قطع اثريه ولا هو تاجر اثار، هو مجرد بيبيع بالصور يعني للناس اللي ممكن تنخدع في هذا.
0: عظيم جدا، شكرا لك ندى حجازي من القاهرة على كل هذه التفاصيل. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
2: شكرا لك ريم. أهلا بكم من جديد. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، كما بحث الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. أضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في محافظة لحج. ذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب أكسيوس فمن المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، أشار إلى أنها تريد التوصل لاتفاق. وانتقد ترامب بشدة قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة قائلا إنه لا يعكس الوضع الاقتصادي وتم اتخاذه لأسباب سياسية. كيفن وارش دعا ترامب كيفن وارش إلى إظهار استقلالية عن مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي العدائي بحسب تعبيره. وأيضا هدد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا وفرض العقوبات على الجانبين. شنت روسيا هجمات واسعة بالصواريخ الباليستية على العاصمة كييف بعد توقف استمر لعدة أيام، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مدينة أوديسا الساحلية لهجوم ألحق

0: ضرارا بمبنى سكني. أعلنت الولايات المتحدة رفع فنزويلا من قائمة الدول التي أخفقت بالوفاء بالتزاماتها بمكافحة المخدرات، وذلك استنادا لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بتعاون حكومة الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز في مواجهة عصابات المخدرات. في المقابل أبقت واشنطن كولومبيا على القائمة مؤقتا مع الإشارة لإمكانية رفعها من القائمة العام المقبل إذا أحرزت الحكومة الجديدة تقدما في مكافحة المخدرات. نهاية الموجز، عودة مجددا إلى ريم.
1: شكرا حنين. حسب تقرير حديث صادر عن جيم نيشن، فإن عدم معرفة قواعد وإتيكيت الجيم كان أحد أهم أسباب التوتر أو عدم الارتياح لدى بعض المرتادين. في فقرتنا اليوم نستعرض بعض الصور ونلخص أهم قواعد إتيكيت الجيم، طبعا مع خبيرة المظهر لمى علاء الدين. يسعد صباحك يا لمى.
2: صباح الخير يا ريم.
1: يعني حتى الجيم في عنده بروتوكول وأساسيات، نبغى نتعرف عليها معاكي، وخلينا نشوف أول مشهد أو صورة
2: اللي يتعلق بالاسم. ريم، بحس مرات ما بينتبهوا لهي الأشياء، بيلبسوا مفتوح، بيلبسوا بخايل، الألوان غير مناسبة، فمش مريح. يعني حتى إذا أنت مرتاحة بهذا الشيء مش مريح لحواليكي، فنحترم، مش معناه إنه جيم إنه نروح بلباس مش محتشم. فهذه أول إشي بالذات للستات، ومرات للرجال بكون لابسين شورتات كتير قصيرة. صحيح. ريم، ومفتوح كتير، ما مش حلو،
1: ما مو داعي. طيب نشوف كمان مظهر آخر من مظاهر الجسم.
2: ريم، بلاحظ مرات بحطوا كمية روايح كتير قوية عشان يغطوا العرق. ما أنت عم بتضايق اللي حواليك وما بتغطي، ما أنت في عرق، فأحس أحسن شيء أنك تكون نظيف وحاطت مزيل للعرق قبل ما تدخل، سواء للنساء أو للرجال.
1: يعني ما نحط العطر، نهتم أكثر بالمزيل.
2: نعم.
1: طيب نشوف كمان مظهر آخر
2: كثير بلاحظ ريم، بنظفوا قبل ما يستخدموا أي جهاز، ولكن بس تغادر الجهاز ما بتنظف وراها أو ما بنظف وراها. ما إحنا بدنا نحترم أنه في ناس تانية حتستخدم هذه الأجهزة، نرجع كمان الأشياء مكانها اللي استخدمناها. ريم، نحترم أنه هذا مكان عام، إحنا في ناس تانية غيرنا مش لحالنا موجودين بالجيم.
1: وبالفعل يعني كمان في دراسات وجدت أنه في بعض الفيروسات تنتقل عن طريق هذه الأجهزة، تكون تصيب الجلد وتسبب بكتيريا أو نوع من التعفن أو الحساسية، فضروري موضوع تعقيم الأجهزة. طيب كمان نشوف سلوك آخر أو مظهر آخر.
2: هاي بلحظ هريم، أنت لازم تاخدي بريك بين كل تمرين وتمرين. صحيح. دقيقة، ولكن باخده 10 دقائق، ربع ساعة، بتخلص اللي بتتفرج عليه، فما بتحترم التانيين. لا، بتخلصي تمرينك وبتقومي، وإذا حدا تاني بيستنى أعطيه مجال يعمل. صحيح. تمرينه وبعدين يقوم.
1: صحيح، ما أجلس أقلب سكرولينج. أيوة. وأنا جالسة على الجهاز،
2: مش طبيعي
1: طبعا. طيب نشوف كمان مظهر آخر.
2: ريم، هذه عصرتها قبل ما أجي بأسبوع، واحد قعد ربع ساعة يحكي عن أمه وأخته شكله لأخوه.
1: سمعتي كل الحكاية،
2: كل المكالمة. ما أنا بس كان بدي أعرف أكثر. مكان عام. حط سماعات، بعدين بقعدوا بيحضروا المسلسل بصوت عالي، أو بحطوا الموسيقى وبغنوا بصوت عالي. مكان عام، بدك تحترم الناس التانيين، هم جايين يلعبوا، فلا بدك تحترم مشي كله بسماعات واحترم خصوصية الآخرين.
1: طيب هذا شيء مهم. كمان نشوف مظهر آخر.
2: التصوير. نعم، ترايبود جوا الجيم وترايبود بالحمام، هذه أماكن خصوصية، في ناس ما بتحب تتصور، ما بتحب. صحيح. تطلع بالشاشة، بدك تحترم هذا الشيء. ومش أنت رايح عشان نصور، روح بالأماكن بالأوقات اللي بتكون فاضي فيها الجيم وصور زي ما
1: هو. للأسف يعني أحيانا يصور يكون مزدحم الجيم، ويعني
2: بيطلع الناس بصور. نعم كدا.
1: صحيح. طيب يعني هذه أشياء أساسية بالفعل، يعني الواحد مفروض يسويها في الجيم ويراعيها، من اللباس للسلوك وكذا، ولازم نطبقها
2: 100%.
1: عموما شكرا لك لمى علاء الدين. الآن إلى جولة العلوم وأبرز الأبحاث والاكتشافات العلمية الجديدة، دائما نناقشها مع مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم من واشنطن. اسعد مساك يا هند. طيب نبدأ جولتنا بسؤال، هل شكل رأس الإنسان ثابت فعلا؟ يبدو أن الإجابة ليس تماما. باحثون في اليابان قارنوا جماجم من أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 بجماجم حديثة، وجدوا تغييرات واضحة خلال نحو 100 عام. فقد الجماجم الحديثة بدت عموما أقصر من الأمام إلى الخلف وأكثر عرضا، مع اختلاف أيضا في الجبهة والأنف والوجه. وأنا أتوقع من الجلوس على الأجهزة ولبس السماعة وكذا، إيش رأيك؟ إيش التفسير يا هند؟

ريم، ربما في المستقبل، لكن بشكل عام أن يعني أن يتغير شكل الجمعة مسألة متوقعة على المدى الطويل. المفاجئ هو سرعة الاستجابة البيولوجية للمعلومات البيئية.

0: عظام نسيج حي فهو يتأثر أثناء مراحل النمو بالتغذية. الطعام يعني خلال المئة سنة الأخيرة من وجهة نظر الباحثين أصبح أكثر ليونة بسبب طرق الطهو والتصنيع المختلف، وهذا كله هو اللي أدى إلى التغييرات اللي طرأت. مثلا يعني قوة العظام أو القوة اللي كنا نحتاجها للمضغ قلت، ولذلك يعني تغيرت أيضا ملامح الوجه، وكما ذكرتي يعني هناك النتوء خلف الأذن، ضاقت عظام الوجنتين، اتسعت منطقة الفك الأعلى، الأنف أصبح أضيق وأكثر بروز. ولكن يعني هناك يعني لا يمكن أن نحصر الموضوع في الطعام فقط، لأنه هناك حالات أو فروق خاصة بين جماجم الرجال والنساء أصبحت أكثر وضوح، وهنا يعني تدخل أو يتوقع العلماء أنه تدخل عوامل أخرى مثل الهرمونات وحجم الجسم والكتلة العضلية وظروف أخرى لها علاقة بالصحة العامة.
1: نعم، تخيلوا أن يفكر شخص بالكلام والحركة ويترجم الكمبيوتر الاثنين في اللحظة نفسها. باحثون طوروا واجهة دماغية واحدة تستطيع قراءة إشارات مرتبطة بالكلام والحركات لدى أشخاص مصابين بالشلل. في التجربة تمكن مشاركون من التحكم بأفاتار رقمي يتكلم ويؤدي الإشارات معا، بدلا أن يكتفي بتحويل الأفكار إلى كلمات فقط. هذا شيء يعني مهم.
0: أكيد يا ريم، يعني إحنا عندما نقول أي كلمة أو نقوم بأي فعل يبدأ الموضوع في الدماغ، هناك نشاط عصبي وهذا النشاط يبقى موجود حتى لدى المصابين بالشلل أو حالات عصبية أخرى، رغم أنه يعني الجسم يكون غير قادر على تأدية الأمر. وهنا يعني تأتي أهمية هذه الأجهزة اللي هي تلتقط بشكل عام النشاط الكهربائي في الدماغ، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة هذه الدراسة. في هذا البحث زرع الباحثون شبكة فيها أكثر من 250 قطب كهربائي على القشرة الحسية الحركية في النصف الأيسر من الدماغ. وخلال مرحلة التدريب، يعني أن هذا الجهاز لكل شخص ينبغي أن يكون هناك جهاز خاص، لأنه يعني أثناء التدريب ينطق أو يحاول نطق كلمات أو أداء حركات معينة، وبتكرارها هذا يصبح هناك نوع من النمط اللي يتدرب عليه النمو، وثم يعني يعيد عندما يبدأ النشاط المشابه في الدماغ. ربما يكون الأهم في هذا البحث هو أنه وجدوا أن الدماغ يتعامل مع الكلمات والكلام والإيماءات باعتبارها يعني مسألتين منفصلتين. عندما يحاول الإنسان الكلام أو الإشارة بنفس الوقت، يعني هناك مجموعة من التفاعلات العصبية المعقدة اللي يتعلمها الذكاء الاصطناعي بنفس الوقت، وهذا هو الشيء المختلف عن الأجهزة السابقة، القدرة على ترتيب الكلام والحركات معا.
1: يبدو أننا لسنا وحدنا من يتفاعل مع الشوكولاتة. باحثون رصدوا لدى الجذان أصوات فوق صوتية مميزة وصفوها بالغناء أثناء أكل الشوكولاتة بتردد يقارب 40 كيلو هرتز، ولا تستطيع الأذن البشرية سماعها. الأغرب، هذا النوع من الأصوات ظهر أكثر مع الشوكولاتة مقارنة بالطعام العادي، وتراجع عندما عطل الباحثون جزءا من نظام المكافأة في الدماغ. ويحبون ويلومون في حب الشوكولاتة يا هند، حتى الجرذان تستمتع بها.
0: صحيح ريم، يعني الهدف طبعا من هذه الدراسة يريد الباحثون تحديد مؤشرات يعني يمكن قياسها لربط ما يحدث في الدماغ، خاصة في الحالات الإيجابية، لأنه مبدئيا نعرف الحالات السلبية مثل الخوف أو الألم هناك تغييرات فيسيولوجية وسلوكية أيضا. الفكرة هنا أنه عندما نتمكن من قياس المتعة بشكل ما، يكون لدينا دليل أو طريقة أخرى للتعامل مع المشاكل أو الحالات في الاضطرابات العصبية بدون جراحة. الصوت قد يكون الدليل هنا. أثبتت يعني هذه الدراسة أنه الصوت يرتبط بحالة عصبية ناتجة عن تناول طعام نستسيغه، وهذا هو الذي ينشط دوائر المكافأة. في المستقبل هذا يعني سيساعد البشرية على فهم آليات المكافأة لدينا، وتحديدا في الأبحاث اللي مرتبطة بالشهية والإفراط في تناول الطعام، وكذلك فقدان الشعور

0: المتعة يعني الاضطرابات العصبية والنفسية.
1: طيب ننهي مع أغرب قصة في الجولة. أثناء نمو الدماغ تتحرك الخلايا العصبية إلى أماكنها الجديدة عبر مساحات ضيقة جدا. هناك دراسة على الفئران وجدت أن هذا الضغط قد يسبب كسورا في شريطي الحمض النووي داخل الخلية العصبية. المفاجأة أن الخلية لا تموت بل تصل إلى مكانها وتبدأ بإصلاح الضرر. اشرحي لنا يعني ببساطة ماذا يعني هذا؟
0: ريم، نواة الخلية عادة أكبر وأكثر صلابة نسبيا، وعندما تضطر للهجرة لأنه الخلايا يعني لا تبقى في نفس المكان التي تولد فيه، ولذلك عندما تمر في المناطق الضيقة هناك ضغط يجبرها على الكسر. الباحثون وجدوا أن هذه الظاهرة موجودة في عدة أنواع من الخلايا العصبية. غلاف الخلية العصبية يبقى سليم، ومعظم يعني علامات الضرر أو التلف تختفي بعد مرور 24 ساعة أو أقل. الخلية يعني تعتمد بصورة رئيسية على إصلاح هذه الكسور من خلال إعادة وصل الطرفين المكسورين.
1: نعم.
0: لكن عملية الإصلاح ريم ليست مثالية، في كل مرة قد يكون هناك احتمال بعض التغييرات الطفيفة التي من الممكن أن تؤثر على تسلسل الحمض النووي، ويتوقع الخبراء أنه هذا هو السبب الذي يؤدي إلى بعض الاضطرابات العصبية في المستقبل. يعني لا تزال الدراسة يعني جديدة جدا وليس لدينا معلومات دقيقة، لكن هذا هو الهدف، يعني دراسة الأمراض العصبية بالدرجة الأولى وكيف يؤثر عليها نمو الدماغ في الطفولة.
1: أشكرك جزيلا هند إبراهيم من واشنطن. لأن حب الخيل العربي لا يعرف حدا، أقيم في الأردن مزاد لبيع الخيول العربية وسط حضور أردني وعربي تعدى الآلاف. وصلت أسعار بعض الخيول إلى 80,000 وبعضها رفض أصحابها بيعها في مزاد، لا البايع فيه خاسر ولا المشتري ما دامت الخيول العربية صاحبة الكلمة فيه. التفاصيل مع الزميلة سهى جميل.
2: سيكون الخيل سيد المشهد، من قدم لبيع خيله ومن أتى باحثا عن خيل ليشتريها ومن كان محبا عاشقا للخيول العربية. مزاد فيه حب الخيل لا يعرف حدا مهما كان الثمن ومهما كانت المنافسة بين المزاودين.
3: طبعا الخيل هي اللي هتتكلم النهاردة، والخيل لما بتتكلم الحقيقة كله بيقعد ويستمع، والقلب هو اللي بيرد، وقلبك دايما يعني بنقول العين بتحب والقلب بيحب مع الخيل، فاللي هيشوف حاجة من الخيل يتعلق بيها أنا متأكد أنه مش هيطلع إلا بيها.
2: بالمهرة مزيونة افتتح المزاد، مهرة عربية لم تتعدى 8 أشهر، تباهت بجمالها حتى رست المزودة على 2800 دينار.
4: أنا افتتحت المزاد وهذا بكون شرف لي، بواحد اسمه مزيوني كيوت كثير حلوة، رقمها 4 كان في المزاد، وتوفقنا إن شاء الله بأول ناس اشترينا من المزاد هذا اليوم.
2: من هو الأب ومن هي الأم؟ وكم من بطولة حازت هذه الخيل العربية؟ فسلالة الخيل وبطولاتها حاضرة أيضا، فيزاود هذا على آخر، ومواصفات الجمال تحسم النتيجة. خيل بيعت 35,000، صاحبها قدم من فلسطين والمشتري قدم من هناك أيضا، وسط حضور أردني وعربي تعدى الآلاف.
5: هذه المهرة بنت بطل عالم، أبوها اسمه دي سراج ابن الرشيم، طبعا الرشيم أحسن حصان منتج بالعالم، ملك مربط دبي، وأبوها كمان دي سراج بطل عالم اللي هو بيكون برضو ملك مربط دبي بالإنتاج. يعني هاي المهرة من أحسن سلالات بالعالم.
6: أنا شريتها زي ما حكي لك، بالنسبة لنا هي يعني بنت بطل عالم اللي هو دي سراج، ومهرة مميزة ومهرة بنت بلدنا، وأكيد أنه إحنا مبسوطين أنه إحنا أخذناها عشان ندخلها على خط الإنتاج.
2: ب80,000 وأكثر بيعت بعض الخيول، أما ريهام فزادت عن هذا بكثير، لكن صاحبها رفض بيعها. فريهام ليست كغيرها في مزاد هو انعكاس لحب الخيل العربي دون قيد أو شرط. سهى جميل، العربية، عمان.

0: مادة جديدة مع عيادة الصباح وآخر الأبحاث الطبية والأخبار والقصص الصحية المتداولة خاصة الجدلية منها والغريبة نناقشها مع ضيوفنا في عيادة اليوم استشارية الطب وجراحة الجلد والتجميل الدكتورة خزام الفلاح واستشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي واختصاصي جراحة العظام الدكتور وسام مصلح. أهلا بكم. والبداية مع قصة ملهمة جدا خاصة لأسر الأطفال الذين يعانون السكري خلال تتويجه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. وجه الألماني ألكسندر زيفريف رسالة مؤثرة إلى والدته شكرها على طريقة تعاملها الصحيح مع إصابته بالسكري منذ طفولته، وهو شخص بالسكري من النوع الأول في سن الرابعة. استذكر كيف أخبر الأطباء عائلته بأن المرض قد يحد من حياته ومستقبله الرياضي، لكن والدته رفضت ذلك وأصرت على أن ابنها سيكون ما يريد. نشاهد.
1: Then I want to thank actually one more person who's never actually watching my matches, but is the most important person in my tennis life and in my life in general. Because when your four-year-old son gets diagnosed with diabetes, and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child, it takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son, my son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. If he wants to do something else, he'll do something else. But this illness will not define us. And I'm happy that we worked through it and we're doing things that we're doing right now. And
0: وهذا هو الوعي والتعايش والتعامل مع مرض السكري خصوصا عند الأطفال.
2: صحيح، فيديو مؤثر جدا، وأنه هو جاي من بطل في التنس هيدا رائع، لأنه بيخلينا نعرف أنه ما في سقف لطموحات الطفل المصاب بالسكري النوع الأول. يلي ما بيعرف السكري النوع الأول هو مرض مناعي للبنكرياس، ما بيخلي البنكرياس يفرز أنسولين، فبصير لازم نعطي أنسولين لحفاظ على حياة هيدا الأطفال. وقتا نحن من شخص السكري النوع الأول صراحة هيدي من أصعب الأحاديث اللي بنعملها مع الطفل ومع عائلته، لأنه العائلة كلها رح تعيش بخوف. أنت ما تنسي أنه نحن عم نحكي مع طفل، يعني بدنا نقيس له السكر، بدنا نحسب له الكارب، بدنا نحسب له جرعات الأنسولين، فعلى طول في قلق لأنه هو نايم ما يصير في هبوط سكر، هو بالمدرسة هو عم يعمل رياضة. بس هيدي الأب والأم قرروا أنه هيدا تشخيص ما حيغير هوية طفلنا وما رح يحط له سقف لطموحات. فصعب صح انه هو تحدي، هذا التشخيص هو تحدي، ولكن ما مننا نخاف على اطفالنا. فيهم يتجوزوا، اول سؤال بيسالونا اياه، فيهم يتجوزوا، فيهم يجيبوا اولاد، فيهم يعيشوا حياتهم طبيعيه ويعملوا اللي بدهم اياه.
0: السؤال هو يعني بعض الاهل زي ما ذكرت يعني يتخوفوا من التعامل مع الطفل المصاب بالسكري، طب ايش هي العلامات اللي تظهر على الطفل او اعراض يعني توحي بانه لديه سكري؟
2: صح، هلا هو التشخيص للاسف اوقات بيكون وصل الطفل للحموضه فبيدخل أو بيتشخص بمشكلة السكر، ولكن نحن إذا بدنا نلقط الأمور قبل، أكيد تبول، جفاف دائم، عطش دائم، نحافة عند الطفل. يعني كمان بتلاقيه أنه مثلا أوقات عم يطلب أكل كتير، أوقات عم بيبول كتير، يشرب كتير، يعطش كتير، فهيدي ممكن تكون أشاير أنه في سكر.
0: طيب نذهب إلى قصة أثارت وفاة طفل بعد عملية لاستئصال اللوزتين في مستشفى خاص بمدينة نصر في القاهرة جدلا واسعا، رغم بيان المشفى العلمي الذي أرجع الوفاة إلى حالة نادرة تسمى فرط الحرارة الخبيث، إلى أن وزارة الصحة المصرية قررت إغلاقها بعد رصد مخالفات تتعلق بالعدوى وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية. يعني محزن هذا الموضوع صراحة.
3: صراحة يعني فكرة طفل عمره 4 سنوات يدخل المستشفى لإجراء عملية شائعة، استئصال اللوزتين، و يعني ربنا يتوفى في البداية الله يرحمه ويصبر أهله ويكونوا بعونهم. الأهل بعد ما صارت هاي الوفاة قدموا بشكوى لوزارة الصحة، فوزارة الصحة عملت تفتيش، رصدت وجود مخالفات، وبناء على هاي المخالفات قررت إغلاق المستشفى وتحويل القضية للجهات المختصة للتحقيق.

0: المستشفى من ناحيته حكى انه سبب الوفاه هو المالجننت هايبرثيرميا
1: اللي هي عباره عن ايش؟
0: اللي هي عباره عن فرط الحراره الخبيث.
1: نعم.
0: هي حاله نادره ما بتصير عند الكل، لازم يكون عنده استعداد وراثي وعوامل وراثيه معينه.
1: نعم.
0: تتحفز من خلال بعض مواد التخدير. بيصير فيها طبعا اضطراب شديد بالعضلات، ارتفاع شديد ومفاجئ بثاني اكسيد الكربون، بالاضافه لاضطراب باملاح الدم واهمها البوتاسيوم، وهي حاله فعلا مهدده للحياه. السؤال اللي دائما ممكن يخطر في بالنا في هذا الموقف، هل في طريقه او فحوصات ممكن نكتشف فيها المريض اللي ممكن تصيبه هاي الحاله؟ مش دائما، احيانا ممكن نعرف عن طريق التاريخ المرضي للعائله او بفحوصات مختصه، لكن ما في فحص روتيني ممكن نعمله عشان نكتشف هاي الحاله او لا. احنا ما بنقدر نجزم بسبب الوفاه هل هو خطا طبي او لا.
1: نعم. بس بغض النظر عن الموضوع يا دكتور، اللي انا اعرفه انه استئصال اللوزتين يعني اصبح كثير من الاطباء يقولوا ما في داعي، انه يعني هذه تعتبر زي المناعه للطفل او الحاجز للطفل، وانه قرار الاستئصال هذه لبعض الحالات ومو اي حاله تصل الى هذا القرار.
0: بالضبط، هو قرار استئصال اللوزتين ما بيكون بناء فقط على
1: عنده دائما التهاب
0: بسيطة. متكرر، لازم يكون التهاب متكرر او حجم زائد.
1: صحيح.
0: كبير بيمنع الطفل من التنفس وممارسه حياته بشكل طبيعي.
1: بالفعل. الى معادله غريبه بين الطب والذكاء الاصطناعي، الرجل الذي دعا الى ابطاء تطوير الاي اي الفائق يرى ان هذه التقنيه ستحدث قفزه كبيره في الطب ويساعد خلال السنوات المقبله الى علاج غالبيه الامراض. الرئيس التنفيذي لشركه انثروبيك داريو امودي، والذي نجا شخصيا من سرطان في مرحله مبكره وفقد والده بسبب المرض، يتوقع ان يختصر الذكاء الاصطناعي سنوات طويله من البحث الطبي. وهذا المفروض أن يوجه الذكاء الاصطناعي إلى خدمة البشرية وإلى تحديد موضوع الطب والأمراض المزمنة والصعبة.
0: بالتأكيد، هلأ موضوع الذكاء الاصطناعي والتطور السريع بيعطينا دائما تفاؤل أنه إحنا ممكن نوصل من هذا الذكاء الاصطناعي لعلاج لبعض الأمراض اللي للآن إحنا مش قادرين نعالجها، وخصوصا مرض السرطان. هلأ بالنسبة للرئيس التنفيذي، هو مر بتجربة شخصية مع السرطان وتشافى منها، ووالده توفى بالسرطان، هيك كان متفائل، ولكن بنفس الوقت هو فتح الباب أمام تحذير من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. في تجربة عملتها، وطبعا هاي انتشرت خلال يومين الماضيات، في تجربة أمنية عملتها شركة اسمها Open AI. هاي بتشتغل بأكثر من ايجنت، المفروض كل AI ايجنت يشتغل بشكل منفصل تماما عن الآخر وما يكون في تواصل بينهم، لكن بطريقة غير متوقعة
1: صار في تواصل.
0: ايوه، صار في تواصل بينهم واتجاوزوا بعض التعليمات والقيود اللي كانت مفروض عليهم.
1: غرضهم نبيل، يريدون خدمة البشرية اولا.
0: هلا
1: خلينا نتفق على هذا.
0: هلا احنا بنحكي ان شاء الله انه هاي مش كارثة، وانه هاي لا تعني انه احنا فقدنا السيطرة على الذكاء الاصطناعي، لكن بنفس الوقت لازم نسأل حالنا، هل كل ما زاد الاي اي ذكاء ممكن يزيد استقلالية ويتطور بسرعة تفوق قدرتنا احنا على السيطرة عليه وفهمه ولا لا؟
1: وهذا هو الحاصل اصلا. طيب، الى تصلب الشرايين الذي اصبح علامة فارقة بين الشباب. دراسة حديثة نشرتها مجلة نيو انجلاند كشفت ان هذه الأزمة لا ترتبط بالضرورة بالعمر، بل قد تأتي لمن هم دون 30 ايضا. الامر يتعلق صحيا بوجود ترسبات داخل الشرايين، فضلا عن عوامل اخرى مثل الاكل غير الصحي والتدخين وعوامل اخرى. يعني اللي اعرفه كان دائما تصلب الشرايين ده مرتبط يعني بكبار السن ومراحل متقدمة.
2: صحيح.
1: ومدخنين وهكذا. يعني
2: صرنا نعرف اكثر واكثر انه هذا المرض بيبدا سنين قبل تشخيصه، لهيك الوقاية جدا مهمة. يعني الشخص كل واحد لازم يعرف عوامل الخطورة اللي عنده، هل في مرض سكر، هل في مرض ضغط الدم، هل هو مدخن، هل هو عنده يعني تاريخ عائلي من الامراض. فهيدي الدراسة عن جد عم بتفرجينا انه في لويحات صامتة عم تترسب داخل شرايين بسبب العوامل اللي ذكرتها. هلا الاهم انه نحن مش كل شخص لازم يروح يصور شرايينه كيف ما كان، بس لازم يعرف ارقامه. شو هن الارقام اللي لازم يعرفها كل شخص فينا؟ ضغط الدم، الكتله تبعه، الكوليسترول، نسبه التراكمي. هيدي بتعطيه فكره انه كيف هو يتابع حاله.
1: نعم.
2: لانه عم بيصير في لويحات صامته مع السنين عم تؤدي لانسداد في الشرايين، جلطات قلبيه وسكته دماغيه.
1: تحذير طبي يثير تفاعل واسع على مواقع التواصل.

0: التواصل بعد دراسة حديثة ربطت الاستخدام المنتظم للرموش الاصطناعية بزيادة مشكلات الجفون والعين. دراسة رصدت وجود العك على الرموش لدى الكثير من السيدات المشاركات في البحث، إلى جانب حالات من الحكة والإحمرار والتهيج واضطراب الغدد الدهنية في الجفن. الغريب أنه هذا العك موجود أصلا لدى معظمنا، لكن تراكمه يؤدي لحدوث التهابات. دكتورة خزامة، خفت أنا يوميا استخدم يعني كيف، إيش العلامات وإيش الأضرار؟
1: إحنا بنتكلم عن الديموداكس، والديموداكس هي أحد الكائنات المجهرية اللي إحنا متعايشين معها وتعيش بشكل طبيعي على بشرة الإنسان.
0: نعم.
1: من أشهرها الديموداكس فوليكيولورم اللي هي تعيش في بصيلات الشعر، ومنها طبعا الرموش. وجودها بحد ذاته لا يعني أنه الشخص مصاب بمرض.
0: طيب.
1: إنما عندما تتغير بعض يعني العوامل البيئية أو العوامل المناعية، هذه الديموداكس اللي إحنا متعايشين معها ممكن تتحول إلى إحنا نسميها pathological
2: مرضية.
1: ليه تتحول؟ إيش العوامل البيئية اللي ممكن تغير ليها في حال إنه أنا أستخدم رموش بشكل منتظم؟ استخدام الرموش رح يخلينا يعني يصعب علينا تنظيف المنطقة، وبالتالي تتراكم الدهون وتتراكم الخلايا الميتة ويتراكم المكياج، لأن احنا محنا قادرين ننظف المنطقة، وبالتالي يخل في توازن الديموداكس ويزيد من تكاثرها، ونبدأ نشوف أعراض زي الإحمرار والقشور والالتهابات، وممكن يصير في عندي التهابات في العين. يعني موضوع أنا دائما بقول يعني أنه نقلل من استخدام الرموش الدائمة. الرموش اللي هي تركب فقط للمناسبات قد تكون يعني حل
0: أقل ضررا
1: من استخدام الرموش بشكل
0: دائم. طيب، يعني موضوع مهم أكيد. شكرا لكم جميعا. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار.

0: موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، كما بحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البراح المخا غربي تعز. أضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في محافظة لحج. ذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب أكسيوس، فمن المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، وأشار إلى أنها تريد التوصل لاتفاق. وانتقد ترامب بشدة قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، قائلا إنه لا يعكس الوضع الاقتصادي وتم اتخاذه لأسباب سياسية. ودعا كيفن وورش إلى إظهار استقلالية في مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي العدائي حسب تعبيره. كما هدد ترامب بتقليص التبادل الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا وفرض عقوبات على الجانبين. شنت روسيا هجمات واسعة بالصواريخ البالستية على العاصمة كييف بعد توقف استمر لعدة أيام، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مدينة أوديسا الساحلية لهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني. أعلنت الولايات المتحدة رفع فنزويلا من قائمة الدول التي أخفقت بالوفاء بالتزاماتها بمكافحة المخدرات، ذلك استنادا لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بتعاون حكومة الرئيس المؤقتة دلسي رودريغيز في مواجهة عصابات المخدرات. وفي المقابل أبقت واشنطن كولومبيا على القائمة مؤقتا، مع الإشارة لإمكانية رفعها من القائمة العام المقبل إذا أحرزت الحكومة الجديدة تقدما في مكافحة المخدرات. ختام هذا الموجز، الآن عودة إلى الصباح العربية مع ريم.
1: شكرا حنين.

مكملين معاكم وخلينا نشوف العناوين لساعتنا الثانية. لأول مرة في التاريخ الحديث تراجع التطور المعرفي ومعدلات الذكاء لدى جيل زد مقارنة بآبائهم. في فقرة خارج الملعب، الكرة الذهبية تشعل سجالا بين الصديقين ديمبلي ومبابي، واتهامات الخيانة تلاحق توتي من جديد بسبب منشور على الانستغرام. وفي ملف اليوم، شباب تجاوز 30 يرفضون الاستقلال ويفضلون البقاء في منزل العائلة، فهل أصبح قرار الاستقلال وبناء الأسرة أمرا صعبا؟ سوري يطالب بعودة ضرب الطلاب في المدارس، وكلاب روبوتية مسلحة تدخل ميدان التدريب، والمزيد في جولتنا الختامية.

0: إلى فقرة كم من عشرة والترندات الرائجة في عالم الصحة والجمال، أكيد نشاركها مع استشارية الطب وجراحة الجلد والتجميل الدكتورة خزام الفلاح. نبدأ دكتورة مع البوتوكس لعلاج تساقط الشعر، هذا ترند في كوريا، ما حقيقته؟
1: لا، إحنا نستخدمه هنا في يعني منطقتنا. رح أعطيه 5 من 10 لأني أعتبره علاج داعم وليس علاج أساسي. هناك بعض الدراسات القليلة اللي يعني أثبتت تحسن بسيط في كثافة الشعر بعد حقن البوتوكس في فروة الرأس، لكن الأدلة محدودة. البروتوكول حقن غير متفق عليه، يعني الجرعة وعدد الجلسات ولا يغني عن العلاجات اللي إحنا متعودين عليها اللي من أهمها المينوكسيديل، فلذلك رح أعطيه 5 من 10.
0: طيب، التقشير الكيميائي في المنزل كم من 10 يا دكتورة؟
1: 0 من 10.
0: ليش؟
1: 0 من 10. أولاً التقشير الكيميائي يعني يجب أن نكون حذرين فيه حتى في العيادة، فما بالك في المنزل. طبعاً في المنزل إحنا ما نكون عارفين نوع المادة المستخدمة ولا التركيز ولا الحموضة، يعني درجة حموضة المادة ولا مدة بقائها على البشرة، خاصة إنه بشراتنا العربية يعني معرضة للتصبغات بشكل أكبر. يعني كمان في اعتقاد عند الناس إنه كل ما زاد التقشير كل ما عطانا نتائج أفضل، لكن مع التقشير الكيميائي راح يكون في عندي خطر الحروق الكيميائية، وبالتالي يعني أحيانا يصير عندي تصبغات صعب التخلص منها وأحيانا الندبات.
0: طبعا يعني حتى في العيادة يأثر على الكبد والكلى وهكذا.
1: أكيد أكيد.
0: نعم، ترند إزالة الشعيرات الصغيرة حول خط الشعر. إحنا نتكلم على البيبي هير، يعني اللي بيكون
1: البيبي هير.
0: لا، أحيانا نعمل البيبي هير،
1: تخيلي في ناس يشيلوه، فراح أعطيه صراحة 0 من 10. البيبي هير يعطي يعني خط الشعر مظهر طبيعي ناعم، إزالته بشكل دائم رح يخلي خط الشعر قاسي ومصطنع، يعني تصير حاسة أنه في شكل غير طبيعي، بالإضافة إلى أنه إحنا ممكن نندم في المستقبل لأنه خط الشعر يتراجع مع العمر، فإزالة بعض المليمترات اللي الشخص ما يكون حاس أنها شيء كبير مع التقدم بالعمر ممكن يعطيني شكل أكبر للجبهة. ولازم أتذكر أنه إزالة الشعر بالليزر لا رجعة فيه.
0: بالضبط يا دكتورة، هذه نصيحة جدا مهمة، وصفر من عشرة هذا تقييم رائع. طيب، ترند إزالة دهون الوجه للحفاظ على ملامح الصغار كم من 10 يا دكتورة؟
1: رح أعطيه 5 من 10. لأنه مش كل دهون إحنا نبغى نعالجها ونزيلها. بشكل عام الدهون تحافظ على شباب البشرة وجزء مهم في دعم الوجه. إزالة بعض الدهون في مناطق معينة بشكل مدروس ممكن يعطيني شكل شبابي أكثر، لكن إزالة الدهون بشكل مبالغ فيه في وجه نحيف أو في يعني بعد عمر معين رح يعطيني شكل مرهق غائر متعب، بالعكس ممكن يعطيني شكل متقدم في العمر عكس اللي احنا نبغاه.
0: فعلا، شكرا لك دكتورة خزامة، ونختم بهذا الفيديو من السوشيال للدكتورة دنيا إبراهيم ومعلومات عن عطر الرموش والعيون.
2: بتعرفوا انه هاي الحشرة موجودة على رموشكم؟ 90% منكم بتعيش عندهم هاي الحشرة، ومش بس هيك، والكبار بالعمر 100% موجودة عندهم. هاي الحشرة اسمها عفن الرموش، وهي بتتغذى على الجلد الميات والدهنيات. هي مش موجودة بس بالرموش، هي موجودة

موجودة كمان حواجب وفرمة الرأس. في أسباب بتخليها تزيد من التكاثر، مثلاً سوء النظافة. أصحاب البشرة الدهنية بتكون موجودة عندهم بشكل أكبر من البشرة العادية، وكمان استخدام مستحضرات التجميل لفترات طويلة بخليها إنها تستقر بالبشرة، مش لأنه الميك اب هو اللي بيطلع هاي الحشرة، أكيد لا. والأشياء اللي بتقلل من تكاثر هاي الحشرة هي الالتزام بغسول البشرة مرتين باليوم، تقشير البشرة من مرتين لثلاث مرات بالأسبوع، وكتير مهم إنه نغير كفر المخدة كل يومين.

0: إخبارية جديدة نشاركها مع الخبير الاقتصادي راشد جمعة واستشاري الطب وجراحة الجلد والتجميل الدكتورة خزام الفلاح وصانعة المحتوى التسويقي بالذكاء الاصطناعي هبة اسماعيل. أهلا بكم. معلومة جديدة عن الجيل زد قد لا تعجبهم، ولكن خبير الأعصاب ومؤلف كتاب الوهم الرقمي جارد كوني هوفانث كشف عن مؤشرات مقلقة تفيد بأن جيل زد قد يكون أول جيل في التاريخ الحديث أقل تطورا من الناحية المعرفية مقارنة بآبائه. الأمر يعكس تغييرات عميقة في طرق التفكير والتعلم المرتبطة بالعصر الرقمي وتراجع معدلات القراءة والتركيز والاعتماد المتزايد على الشاشات قد يكون من بين العوامل المؤثرة في هذا التحول. وكمان يعني عدم الحركة وعدم الأشياء كثير يعني بيسويها هذا الجيل. يعني إيش رأيك يا هبة؟
1: المعلومة بتوصل للجيل ده بكل سهولة،
0: هذا واحد من الأسباب صحيح؟
1: لأن التكنولوجيا بقت كتيرة جدا وبقى بالنسبة لهم الأسهل إن أنا أخد المعلومة ما رجعش وراها ما أقراش وراها
0: ما أبحث
1: عندي صحيح خبرة فيها. فهم بالنسبة لهم خلاص المعلومة خدوها من السوشيال ميديا أو من الذكاء الاصطناعي. أيوه. 100% هي صح
0: بالضبط،
1: مع إن هو المفروض إن أنا أراجع وراها وأقرأ وأتأكد إن هي
0: التفكير النقدي وغيرها. يعني تخيلوا إنه سرعة خطيرة جدا للذكاء الاصطناعي ويصير الذكاء الخارق والإنسان يفقد ذكائه. تتوقعين تتخيلوا المستقبل كيف راح يكون؟
2: صحيح.
3: والله أنا مبسوط على الذكاء الاصطناعي بيختصر لي وقت.
0: طيب
3: بتهاجموا فيه
0: لا أنا ما بهاجم، إحنا بنتخيل السيناريو إنه طب إذا الذكاء الإنساني بيقل والذكاء الاصطناعي بيزيد، طب إحنا كيف حنتعايش؟ هذا اللي يخوف.
1: يعني
0: بس
1: مسؤولية توازن، يعني توازن، يعني نشغل زي بيقولوا كده مخنا شوية، ما يبقاش الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي.
2: 100% إحنا ما بننكر الذكاء الاصطناعي أكيد ساعد أكيد حسن، لكن في مسائل رياضية بتحسن أصلاً، يعني شغلات داخل المخ لما تيجي تحل مسألة رياضية أو تحل تقريبا الشيء اللي تدور عليه فأنت تستفيد، بتنمي مواهب داخلك.
0: طبعا
2: هاي الأمور كلها يعني لازم تكون ذكاء اصطناعي، بس لازم يكون صحيح.
3: في مجال عملي أجهزة الليزر وأجهزة كثير في يعني علاج بعض أمراض الجلد دخل فيها الـ AI بشكل كبير جدا، وبالتالي قلل من المخاطر
0: اللي
3: ممكن تحصل.
2: مظبوط دكتورة. أهم نقطة هي يمكن على الأهل. كمان الأهل يعني الأطفال ما يخلوهم كل شيء يستخدموا الذكاء الاصطناعي، يخليهم مثلا يرجعوا على الكتب، يخليهم يستخدموا إيديهم بالمسائل الرياضية، هاي كمان بتساعدهم بشكل كبير.
1: مسؤولية الأباء،
0: هذه مسؤولية الأهل أولاً
1: والمدرسة برضه
0: صحيح. وجبة لشخص واحد، كاريوكي لشخص واحد، وحتى رفيق بالذكاء الاصطناعي. في الصين تحولت زيادة أعداد من يعيشون بمفردهم إلى سوق كاملة تعرف باقتصاد السناجل. وبحسب شركة أبحاث الصينية تجاوز حجم هذا الاقتصاد تريليون دولار في 2025 بزيادة تقارب 50% خلال عامين. الشركات باتت تصمم كل شيء تقريبا للفرد الواحد، من الطعام والسكن إلى السفر والترفيه والحيوانات الأليفة. إنهم يفرقون الإنسان عن الإنسان. يعني ما أعرف، يعني اليوم كثير في تزايد إنه الناس بتقضي حياتها لحالها، العزلة بتزيد أكثر، إنه حتى في اقتصادياً إنه موفرين كل شيء لهذا الشخص.
2: صحيح ريم، إحنا عم نحكي عن أرقام صراحة كبيرة، إحنا عم نحكي عن تقريباً 100 مليون شخص داخل الصين تحت شريحة الاقتصاد السناجل أو الاقتصاد الشخص الفردي. حالياً هم الشركات صارت تستهدفهم، صارت تبني اقتصاد كامل. يعني حالياً بدل ما يصنعوا مثلاً منتجات لأشخاص صاروا يصنعوا مثلاً وجبات على شخص واحد، صار حتى من ناحية العقارات من ناحية الاستئجارات كلها تتجه للأشخاص أو الفردي. هون إحنا كمان بنوجه إنه مش الشخص المفرد أو الشخص اللي بيعيش لحاله إنه هو راح يكون يعني صاحب دخل عالي، لا هو بيكون عم بدفع وعنده تكلفة المعيشة أغلى لأنه هو ما في بشارك معه أشخاص ثانيين،

0: وهذا الشيء عم بتزايد حاليا. كمان عندنا الموظفين اللي بروحوا على مدن ثانيه مش بس كمان بالصين، في مدن ثانيه كمان بلشت تتجه لهذا الاقتصاد، بحيث لما يروحوا مثلا على مدينه ثانيه هو بيعيش لحاله، بياكل لحاله، بتطلب احتياجاته لحاله، فكل هاي تندرج تحت الاقتصاد السناجل، وهو حاليا كمان عم تستهدف الشركات بشكل كبير انها تتجه لهم.
1: هذا التوجه بالفعل الى ترند مسموم اثار الرعب في المدارس الامريكيه، بطله هذه المره شخصيه القط ذو القبعه الشهيره. صور ومقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي حولت شخصية الأطفال المحبوبة إلى قاتل مرعب. الأمر زاد خطورة مع منشورات تضمنت أسماء مدارس وتحديدات مباشرة. طبعا هذه المسحة تحولت سريعا إلى قضية أمنية في عدة ولايات أمريكية مع فتح تحقيقات وتعزيز الحماية في بعض المدارس. وصل الأمر إلى اعتقال طلاب على خلفية نشر تحديدات مرتبطة بالترند. هذا الشيء اللي بيحصل، الجريمة في العالم الافتراضي وعالم السوشيال ميديا صار لها مكانة وسهولة اليوم. واليوم لما الطفل بيتكلم مع طفل آخر بلغة التهديد والقتل وغيره، هذه صارت
2: كمان بسبب برضو التليفونات، التابات، الذكاء الاصطناعي برضو بيأثر عليهم، الألعاب الكثيرة برضو
1: وخلق هالة من الهلع، خلينا نقول
2: بيزود العنف، بيزود العنف عند الأطفال.
1: ونرجع نقول يعني مو المفروض استخدمه ويشوفوا أصلا هذا العالم يعني في المدارس. ايش تبغى تضيف يا دكتورة؟
3: استغلال البعض شخصيات محبوبة احنا متعودين عليها ويعني متربين عليها وتوظيفها في يعني عنف بالطريقة هذه وتأثيرها على الأطفال.
0: والألعاب اللي بيكون فيها تقريبا كوميونيتي أو الطفل بتواصل مع أشخاص غرباء، هون لازم يكون في تقريبا العين تكون مراقبة بشكل أكبر، لأنه ما بتعرف أنت شو عم بيوصلوا له فكر، شو عم بيعملوا له تريند، أو ممكن يستغلوا أنه هو عم من ناحية لعبة أو من ناحية تريند ووجهه لاتجاه ثاني. هون كمان لازم
1: أنا كمان اليوم المسؤولين والجهات المختصة عن موضوع الوعي. الطفل هذا عنده جهاز أو شيء ذكاء اصطناعي خارق في يده ما له حدود.
0: صحيح.
1: والطفل ما يعرف الحدود، أو المراهق ما يعرف الحدود، ما يعرف قانونيا إيش الجريمة، إيش الصح، إيش الخطأ، خصوصا في العالم الإلكتروني والعالم الذكاء. هو بالضبط ويمشي فيها وما يدري، يعني يرتكب جريمة وهو لا يعلم بأن هذه جريمة إلكترونية. عشان كذا كمان زيادة الوعي بالقوانين هنا مهم جدا.
2: والأباء والأمهات
1: هذا برضو دور
3: والمدارس.
1: المدارس يجب بالفعل يكون في قوانين اللي يعرفها الطفل. خلونا نروح إلى فرنسا اللي تشهد تقلب جوي حاد مع انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة يصل إلى 15 درجة مئوية خلال 24 ساعة فقط، بعد موجة حر تجاوزت خلالها الحرارة 30 درجة. يحذر أطباء من تأثير هذا التغيير المفاجئ لدرجات الحرارة على صحة القلب والأوعية الدموية، خصوصا لدى أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة فضلا عن كبار السن. يعني فجأة حر، فجأة برد، طبعاً هذا التغير المناخي الخطير اللي بيشهده العالم الآن.
3: وأكثر اللي تأثروا فيهم أصحاب الأمراض المزمنة اللي يصير فيها فقدان بعض يعني الأملاح أو المعادن، بيصيروا حساسين جداً لهذه التغيرات البسيطة بسبب الحرارة أو بسبب حتى البرودة الشديدة. يجب أن نتعامل معها ونتعامل
1: مهيئين لهذا
3: بحرص أكبر مع الكبار في العمر.
1: بالفعل شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا بعد فاصل قصير.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا أخبار مشاهير الرياضة في فقرة خارج الملعب مع الزميل الريان الظاهر، ويشاركنا الصحفي الرياضي محمد العمري والصحفي في العربية في ام أحمد السعيفان. أهلا بكم.
1: نبدأ على طول، والجدل طبعا دائما حول الكرة الذهبية هذه الأيام، لكن تصريحات كيليان مبابي عن الكرة الذهبية تشعل التوتر مع عثمان ديمبلي. مبابي وصف ديمبلي الفائز بالكرة الذهبية بأنه لاعب موهوب، لكنه أضاف: أنا دائما كان ينظر إلي باعتباري اللاعب المختار. ديمبلي رد سريعا وقال إنه لم يكن يوما اللاعب المختار، فقد كان يجلس في آخر الفصل ويعمل بجد حتى جاءته مكافأته بالكرة الذهبية. بحسب تقارير، يبدو أن تصريحات مبابي أغضبت عدد من لاعبي منتخب فرنسا، وأن كثيرين منهم أقرب إلى صف ديمبلي.
2: يعني أحيانا في بعض الكلام يثار على لاعبين أو أشخاص معينين في الإعلام، ويستمر هذا الكلام والصورة والتأطير المعين. يعني خلال كأس العالم طلعت فيديوهات وأغنية كليان ديكتادور، فخلاص هو عارف نفسه لاعب موهوب ولاعب كبير، خلاص وصل الموضوع لراسه وصار انه يتكلم جهرا بهذا الامر. في فرق ما بينه وبين ديمبلي من ناحيه الشخصيات، واعتقد انه يعني مبابي لابد انه يهدى شويه.
0: لعبه الاعلام يعني،
2: اكيد
0: يعني
2: الاعلام، بس اللاعب المفترض.
1: بس ما بتشوفوا انه تصريحه فيه شويه ديكتاتوريه؟
3: ابدا
1: ابدا
2: صراحه
1: أبداً.
2: عارف نفسه، هو عارف نفسه.
3: خليني اقول لكم، كيليان مبابي هنا في هذه القضيه تحديدا هو ما اسى لا لديمبلي ولا لأحد في العالم. قال ديمبلي، سألوه عن ديمبلي، هو السؤال احنا جالسين ناخذ فقط الاجابات. طيب. السؤال كان: هل ديمبلي يستحق الفوز بالكره الذهبيه؟ تخيل واحد تسألك عن منافسك، صح، زملائهم
4: نفس اللي صار له،
3: فقال له يا سلام. فايش قال له؟ قال للصحفي، قال له: ديمبلي لاعب موهوب، لكن انا اللاعب المختار، يعني انا اللاعب اللي سيتم اختياري للفوز بالجائزه. ليش هو قال هذا الشيء عن انا؟ ليست غرور ولا دكتاتوريه. هو يا سلام، اولا انه حب الفوز، ثانيا هو هداف الدوري الاسباني، هداف دوري ابطال اوروبا،
1: تمام،
3: هداف كاس العالم.
1: لكن اكيد، لكن كمان لا ينسى انه معه منافسين، معه في نفس الفريق، يعني هم اكثر من مرشح يعني. بس خلونا ننتقل لهذا الخبر. اكيد يعني ننتقل الى الجدل الذي شهدته مباراه الهلال والتعاون بالدوري السعودي. مجموعة من جمهور التعاون رددوا اسم اللاعب الراحل دياغو جوتا لاستفزاز صديقه المقرب روبن نيفيز. نيفيز رد داخل الملعب، أشار إلى عينه ثم إلى السماء في إشارة مفادها أن الله يراكم. كريستيانو رونالدو تضامن مع نيفيز وطالب بمنع المتورطين من دخول الملاعب مدى الحياة. وبعد أيام من الواقعة، لجنة الانضباط والأخلاق ألزمت نادي التعاون بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه دون جمهور، مع إغلاق كامل للملعب وفرض غرامة على النادي قدرها 100,000 ريال.
0: طبيعي.
3: طيب، أول شيء لازم نتفق أن الحدث لا يليق أبدا، والجميع متفق أنه يعني خطأ. الكل حتى نادي التعاون نفسه أصدر بيان، وأنه هؤلاء اللي كانوا في المدرج لا يمثلون إلا فئة قليلة جدا من جماهير نادي التعاون. نعرف جماهير التعاون أصلا من أكثر الجماهير أخلاق عالية، لكن نشوف أنه خطأ كبير ولا يغتفر من مجموعة قليلة. أنا أتفق مع رونالدو بما أنه في موجود في تقنية وكاميرات والمباراة مبثوثة، كان ممكن ترصد هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم نفسهم، لأنه العقوبة الآن جاءت على النادي. يعني نادي التعاون هو أصلا ضد هذا
0: التصرف.
2: الإنسانية قبل كل شيء، بعيد عن المناكفات والأمور هذه كلها. التصرف خاطئ زي ما تفضل أحمد. يعني لو راقبنا وبحثنا عن الأشخاص اللي قالوا الكلام هذا، أنا متأكد عددهم ما يتجاوز 10 أشخاص أو 15 شخص. بالضبط، مراهقين. المشكلة أنا في رأيي الشخص أن العقوبة اللي وقعت على نادي التعاون، وخصوصا لعب مباراتين بدون جمهور،

0: اعتقد انها مبالغ فيها ومتشدده بعض الشيء.
1: بس لا احد يقول كذا المشكله،
0: هذه المشكله احنا لابد لها تتطور
2: اكيد. يعني الجمهور لانه بيحب النادي فما حيعمل مثل،
1: صح ايوه، عشان يعني تجبر أكيد الجمهور يحترم.
0: لكن ارجع ثاني اقول انه ما نقدر نسيطر على كل الناس، هذه هي المشكله. عشان كذا زي ما تفضل احمد الكاميرات
3: موجوده وانه يستطيع
2: بطبيعه الحال. ننتقل الى هذا الخبر، ميسي اعلن اعتزاله الدولي، لكن الارجنتين رفضت ان تكون النهايه بلا وداع. الاتحاد الأرجنتيني دعاه لخوض مباراة وداعية في أكتوبر المقبل تكريما لمسيرته مع المنتخب. كرنفال منتظر، حمى التذاكر بدأت، 85,000 مشجع أبطال مونديال قطر 2022 وعائلاتهم في المدرجات وملعب مونومنتال يستعد لما أسماه رئيس الاتحاد التانجو الأخير لأفضل لاعب في العالم.
0: يعني نهاية قصة، نهاية حقبة كنا يعني محظوظين انه احنا شاهدنا ميسي فيها. انا اتمنى انه ما تكون بس مباراة، يعني انا اتمنى انه يصير مع ميسي زي اللي حصل مع جون سينا قبل ما يعتزل المصارعة، لعب يمكن 6-7 مباريات مختلفة كل واحدة كانت معروفة انها وداعية. نتمنى نشوفه بقميص فريقه ميامي المنتخب الارجنتيني مرة ثانية، بقميص برشلونة في مباراة او مباراتين وتكون في برشلونة، واعتقد ان عوائد المادية ليها حتكون جدا كبيرة.
2: ما قادرين يتقبلوا فكرة اعتزال الأساطير،
1: صح،
2: فكل مرة بيدعوا، ما أعتقد أنه حتكون
1: مباراة الأخيرة،
2: أتوقع أنه ممكن
1: يدعوا. هذا المتوقع أنه حتنعاد. يعني أتذكر لما بيلي يعني كان معتزل كرة القدم، راح لعب في إسبانيا، راح لعب في أمريكا، راح لعب في أفريقيا، في أماكن كثيرة، لأنه البراند وراح يجلب فلوس يعني للموضوع. ما أعرف إذا حيلبس تيشيرت المنتخب الأرجنتيني بعد هذه المباراة ولا لا، لكن أنا متأكد أنه راح يلعب مباريات استعراضية كثيرة في حياته.
0: وميسي للجميع وليس فقط للأرجنتين.
2: خلينا نختم بهذه القصة، ودي مثيرة يا ريم. نختم بهذه القصة بس عايزة تركيز شوية. اتهامات الخيانة تلاحق اللاعب السابق فرانشيسكو توتي من جديد، والسبب هذه المرة منشور رومانسي على إنستغرام. دعونا نبسط الأمر. توتي وشركته الجديدة نومي بوكي احتفلا بمرور 5 سنوات على علاقتهما، ونشرا صور رومانسية مع عبارة 5 سنوات معا أحبك. لكن حسبة بسيطة أعادت الجدل. 5 سنوات معا تعني أن العلاقة بدأت في 2021، بينما توتي كان لا يزال متزوجا ولم يعلن انفصاله إلا في يوليو 2022 وسط شائعات أصلا بالخيانة.
0: توتي بورفافوري انتبه للبصمة الرقمية. البصمة الرقمية الآن أصبح أي شيء تنشره في السوشيال ميديا خلاص تاريخك موجود، وخصوصا أنت كسليبرتي وشخص مشهور لابد أنه تنتبه على ما تنشره وكيف تنشره.
3: ما حسبها
0: صح.
1: توتي يعتبر ملك الوفاء. ليه؟
0: في روما.
1: توتي ابن روما وملك روما يسمونه، هو بدأ في روما وانتهى في روما مسيرته، لعب النادي واحد في مسيرته فقط رغم العروض الضخمة. لكن يبدو أنه في علاقته الزوجية لم يكن وفيا إلى هذا الحد. خليني أقول لك بس نقطة. طبعا توتي ظهر قبل سنة من الآن، وكان في لقاء صحفي وسألوه عن موضوع الخيانة هذا تحديدا. إيش قال؟ قال أنا ما أقول إنه أنا لم أخن، يعني حتى يومها ما رفض الموضوع. قال لكن لست الأول في الخيانة. هو يثبت في محادثات واتساب أو محادثات هو شافها لزوجته الأولى، كانت على علاقة مع مدربها الشخصي قبل أن يحدث هذا.
3: في موضوع طيب.
0: ثاني. لعبة وزعت.
2: الموضوع.
1: هو يتكلم توتي عن مبدأ واحد.
0: أمور عائلية غلط.
3: بس بدك لا ما هنا ما.
1: حسب وجهة نظرك.
3: يعني هي اللي بدأت.
2: بس الموضوع وين؟
1: كذا.
2: إنه في إعلان اليوم ده الاحتفال بهذه الذكرى للحب، هو نفس اليوم اللي تزوجت فيه حبيبته زوجته السابقة المذيعة. إيلاري
1: نفس
2: اليوم، فهو انتقام ولا
0: يعني هي فعلا ريان قامت بالأبحاث يعني
3: درست الموضوع انتقام متشعب.
1: هي فكرة إنه فكرة واحد سوي شيء يسوي شيء سوي شيء يسوي شيء
3: هو تكنيكه
1: ما أدري إذا يلعبوا حاسي
3: كرة القدم. يعني أخبار مثيرة بالفعل، شكرا لكم جميعا. بعد أكثر من 10 سنوات من المعاناة مع الرعشة المزمنة، نجح طبيب مصري في إنهاء أعراض مريض سعودي بالشلل الرعاش عبر جراحة دقيقة استهدفت نواة المهاد في الدماغ. مقطع فيديو تداولته المواقع للعملية التي تمت، والمريض في حالة وعي كامل لتظهر النتيجة بشكل فوري ومذهل باختفاء الارتعاش أمام أعين الفريق الطبي في مشهد وثق نجاح الإجراء العلاجي بشكل مباشر. نتابع.

0: يرحب معنا من القاهرة باستشاري جراحات الشلل الرعاش الدكتور علي صلاح، وهو الطبيب الذي أجرى العملية. يسعد صباحك دكتور علي، وجميل هذا النجاح، ويريت لو تكلمنا عن تفاصيله. يعني يمكن الناس تبغى تسأل ليش أهمية أن المريض يكون مستيقظ في وقت العملية، لكن بداية كلمنا عن الحالة المرضية هذه، وهل كان هل هو ده التدخل المطلوب حتى يستطيع أي مريض يعاني من أمراض عصبية بهذا الشكل إنه يتعافى منه؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله. أنا أولا يعني بشكر قناة العربية على الاستضافة والترحيب. بالنسبة للمريض، هو الشيخ أحمد الزهراني من منطقة الباحة بالسعودية، وتم تصوير الفيديو دوت داخل العملية أو بعد العملية بناء على طلب المريض، يعني كنوع من الصدقة الجارية يعني لنشر العلم.
0: نعم.
1: في الأول احنا بنقول ان مرض الباركنسون ده هو مرض تحللي، يعني بيبقى فيه خلايا في المخ بتتحلل فبينتج عنها نقص في مادة الدوبامين في المخ.
0: نعم.
1: وبينتج عنها نقص المادة ديت ان يحدث خلل في وظيفة بعض الخلايا اللي كانت بتنظم حركة الإيد، تتحول لخلايا غير صحية بتدي إشارات الرعشة أو الإشارات المرضية اللي هي بتسبب التخشب أو الرعشة.
0: نعم.
1: فطبعاً بعد مرور فترة من رحلة العلاج، سواء بقى العلاج الدوائي أو العلاج الطبيعي، بتوصل إن التطور المرض لمرحلة إن هي لا تستجيب على الأدوية.
0: صحيح.
1: فإحنا بقى بنبدأ نعرض على الأخ فكرة جراحة الكي اللي هي الخلايا الفاسدة دي في وسط المخ عن طريق أجهزة ملاحية، يعني زي ما بنقول كده بتشبه الجهاز الجي بي اس اللي احنا بنستخدمه في حياتنا اليومية. فاحنا بنعمل أشعات رنين مغناطيسي ومقطعية على المخ، وبنحدد منها بؤرة الرعشة أو البؤرة المرضية.
0: نعم.
1: ومن خلال ثقب بالراس تحت مخدر موضعي طبعا، لان يعني لازم يكون المريض صاحي معانا في العمليه عشان نقيم النتيجه، بندخل ابره رفيعه جدا اللي هي بنسميها ابره التردد الحراري اللي هو الراديو فريكوانسي، والابره دي الطرف بتاعها اول ما بيوصل للهدف وبنبدا احنا نسخن الخليه، يعني نوصل لدرجه حراره 60 او 65 درجه مئويه، الخلايا دي بيتم كيئها بتوقف الرعشة بإذن الله يعني مدى الحياة.
0: المحواد اللي شفناه إنه هو كان صاحي وقت العملية، وكان طلبت منه إنه يفرد يده، وشفنا كيف يعني الرعشة اختفت. لكن سؤالي هو، يعني ذكرت إنه هذه الحالة مريضة بمرض باركنسون، هل جميع الحالات يعني تستطيع أن تخضع لهذا التدخل العلاجي وممكن أن تتعافى، أم هناك حالات معينة؟
1: احنا اي انواع من الامراض الرعشه ينفع معها الجراحه بنفس التقنيه، ولكن احنا بنقول عشان نقيم دخول مريض لغرفه العمليات احنا بنقيم حاجات كتير، يعني الحاله العامه، الصحه العامه، وجود امراض مزمنه، في سيوله في الدم، يعني احنا الاول بنقيم المريض كامله.
0: نعم.
1: علشان طبعا احنا في الاول دوت يعتبر علاج تدخلي، في ابره دخلت في الراس، فلازم نكون باعلى درجات الامان علشان ربنا يكرم يعني العمليه تنجح ان شاء الله.
0: نعم. اشكرك جزيلا استشاري جراحات الشلل الرعاش الدكتور علي صلاح الدين. الان مشاهدينا الى موجز لاهم واخر الاخبار مع زميله حنين.
2: شكرا ريمو، أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، كما بحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات

0: الحوثية على خط البرح المخا غربي تعز. أضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في محافظة لحج. ذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب أكسيوس، فمن المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، وأشار إلى أنها تريد التوصل لاتفاق. أيضا انتقد ترامب بشدة قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، قائلا إنه لا يعكس الوضع الاقتصادي وتم اتخاذه لأسباب سياسية، داعيا كيفن وورش إلى إظهار استقلالية عن مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي العدائي حسب تعبيره. أيضا هدد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا وفرض عقوبات على الجانبين. شنت روسيا هجمات واسعة بالصواريخ الباليستية على العاصمة كييف بعد توقف استمر لعدة أيام، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مدينة أوديسا الساحلية لهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني. أعلنت الولايات المتحدة رفع فنزويلا من قائمة الدول التي أخفقت بالوفاء بالتزاماتها بمكافحة المخدرات، وذلك استنادا لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بتعاون حكومة الرئيس المؤقتة دلسي رودريغيز في مواجهة عصابات المخدرات. وفي المقابل أبقت واشنطن كولومبيا على القائمة مؤقتا، مع الإشارة لإمكانية رفعها من القائمة العام المقبل إذا أحرزت الحكومة الجديدة تقدما في مكافحة المخدرات. بهذا نختم هذا الموجز، نعود مجددا إلى ريم وإلى ما تبقى من صباح العربية. تفضلي.
1: شكرا حنين. إلى زوايا المراسلين، وقفتنا الثانية من العراق مع زميلة زينب المشاط. سعد صباحك زينب. وإحصائية صادمة، حال الطلاق كل 8 دقائق تقريبا، ما التفاصيل؟
2: صباح الخير. نعم، مجلس القضاء الأعلى سجل أكثر من 5000 حالة طلاق خلال الشهر الماضي، وأكثر من 21000 إبرام عقد زواج خلال شهر آب. طبعا هذه الحالات خاصة بالمحافظات العراقية جميعها عدا أقليم كردستان. هذا يعني أن هنالك 186 حالة طلاق في اليوم الواحد، أي ما يعادل حالة طلاق واحدة كل 8 دقائق. بغداد تصدرت تصدرت المحافظات من حيث عدد حالات الطلاق ووصلت إلى 2000 حالة، بينما تلاها نينوى التي سجلت أكثر من 600 حالة طلاق، وبعدها البصرة التي سجلت حوالي 500 حالة طلاق. طبعا هذه الأرقام يعني تشير إلى أن السنوات الماضية كانت حالات الطلاق أقل بكثير من هذا العام، بينما تشير أيضا إلى أن عقود الزواج المبرمة خلال هذا الشهر كانت يعني أكثر من أقل بكثير من السنوات الماضية.
1: طيب، أكثر من 85% من التلوث البيئي في البلاد مصدر مؤسسات حكومية، ما التفاصيل؟
2: نعم، يعني ما بين 85% إلى 80% من المؤسسات الحكومية العراقية يعني كانت متسببة بانتشار التلوث بعموم العراق. هذه النسبة أكدتها وزارة البيئة العراقية، وذكرت أن المؤسسات المتصدرة لهذا التلوث يعني هي الكهرباء والنفط، وكذلك الصحة والبلديات وأمانة العاصمة. الإجراءات التي ستتخذها وزارة البيئة العراقية هي التنسيق مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية لفرض قوانين خاصة ب يعني معايير حماية البيئة ومعاقبة المؤسسات المخالفة. أيضا تنتظر يعني وزارة البيئة تخصيص مبالغ مالية لها لإنشاء مشاريع وبنى تحتية خاصة بالبيئة، بالتالي يعني نطمح لأن تكون ميزانية 2027 موازنة مشاريع ليتم من خلالها إنشاء مشاريع خاصة داعمة للبيئة في العراق.
1: شكرا لك زين.

0: ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

زمان كان من يبلغ 30 ولم يؤسس حياته الخاصة يكون محط استغراب الجميع. اليوم الحال تغير، الكثير ممن تجاوزوا هذا العمر يفضلون البقاء في بيت الأهل، جيل يعمل ويكسب ويؤسس حياته لكن دون استقلال. وربما أحد أهم أسباب ذلك التكلفة الزائدة للاستقلالية، السكن ارتفع، تكاليف الزواج زادت، وغير ذلك من أسباب عدم الاستقلال تطلعنا عليها رينا دويهي في التقرير التالي.

0: تجاوزوا 30 وما زالت غرفهم في بيت الأسرة هي كل عالمهم، لا سكن خاصا ولا حتى زواج في الأفق القريب. شباب وشابات يخرجون للعمل ويعودون ضيوفا دائمين إلى بيت الأهل. الأسباب في الظاهر معروفة، تراجع الرواتب، غلاء الإيجارات، وتأخر سن الزواج، لكن خلف كل هذا في بعض الحالات سبب أخطر، الاتكال المريح.
1: البقاء ببيت الأهل بعد سن 30 ممكن يكون صحي، ممكن يكون غير صحي. بيكون صحي لما نحن بنكون في تكاتف مجتمعي وعم نساعد بعض وعم نقدر نفيد الصحة النفسية للأهل، لأنه إيجابي أنه يكون معهم أشخاص بعد عايشين ببيتهم، خاصة إذا هن الأولاد وقادرين يعملوا هيدا الشيء. بس بيصير غير صحي لما ممكن يكون التعلق مش كتير سليم، أنا قاعدة مع أهلي لأنه ما قادرة أتخيل حياتي من دونهم، أو عندي كتير صعوبة أعمل هيدا الفصل أو كون متكل عليهم 100% وما عندي أي استقلالية بحياتي.
0: التأخير يفتح الباب أمام فترة أطول من الاعتماد، وكلما طالت المدة داخل البيت صار الخروج أصعب، ليس لأننا لا نريد، بل لأن الراحة تحولت بهدوء إلى عادة، والعادة إلى اتكال.
2: هن مبسوطين فيها ومرتاحين معي وأنا مبسوطة فيهم. الخبرية مش خبرية اتكال، إذا قادرة ومع أنه عندي الخيار أبقى معهم وهيدا الشيء مش زعجني، ليش لا؟
3: بجي على البيت بكون لقمتي جاهزة، تياباتي مثلا مكويين ونضاف، وعيل تحدي أحسن ما عيش لحالي وكون مكئب.
4: في متى شعبي بيقول لبناني اللي عند أهله عم أهله. وبالنسبة لألي أنا، الولد طالما هو مرتاح مع حاله وما عم بيلاقي الشخص التاني اللي بيكمله، بقى يضل معزز مكرم عن بيت أهله أفضله.

الأكيد أن الاستقلالية لا تبدأ حكماً بمفتاح شقة جديدة. أحياناً مفتاحها قرار صغير، قرار يتخذ في غرفة قديمة ويقول حان الوقت لأبدأ. لصباح العربية، رنا دويه. نناقش الموضوع.

0: ضيوفنا استشارية العلاقات الأسرية زينب الطائي وخبير التسويق محمد نعيم. صباح الخير وأهلا بكما. وأبدأ معك محمد، كونك أنت يعني عازب إلى هذا العمر وأنت الحالة اللي قد تكون مثال على هذا الموضوع، أنت لم تستقل عن أهلك، أنت يعني عايش مع أهلك. أنا لا أعلم إذا كان هذا الموضوع قرار شخصي لأسباب استندت عليها أم أنه جاء بالصدفة بحكم الظروف.
1: والله مش هنقدر نقول شخصي وصدفة، هو يعني الحياة كانت عايزة كده. لأن في النهاية يعني أنت ممكن تكون تستقل عنهم، بس الاستقلال هنا مش أنت مش خروجك من البيت أصبح استقلال. يعني أنت موجود في البيت بس أنت مسؤول منه، ومسؤول من أكله ومن شربه ومن أدويته ومن مسؤول من أهلك الكبار اللي هم خلاص يعني ما فيش حد معاهم. فهي الـ الـ الـ الـ مش شرط عشان أنت قاعد في بيت أهلك يبقى انت بتتاكل عليهم او لا خالص، بالعكس هي ممكن ظروف انت محاط بيها انت لازم تقعد معاهم عشان تاخد بالك منهم، عشان انت لو سبتهم مفيش حد هياخد باله منهم.
0: يعني في ظروف الاهل انه انت مستقل داخل المنزل حتى تكون بالقرب من اهلك، ولكن طب هل هذا ممكن يمنعك من الزواج؟
1: لا ما اعتقدش ان ده يمنع، لان انا كنت مريت بتجربه قبل كده، فانا كان كل حاجه كانت هتبقى تمام يعني ما كانش هيمنعني خالص من ده. في نفس الوقت برضو ما اقدرش اسيبهم لان هم كبار، مش هينفع اسيبهم واتخلى عنهم، يعني انا كده كده مسؤول عنهم هنا جوه البيت حتى وانا عايش معاهم.
0: ايوه بس في البعض يعني كثير يعني يريد الاهتمام بوالديه لما يكبروا زي كذا، يعني هل تتوقع انه الرجل مثلا لما اول بيت لما بتتزوج خلاص بتقدر يعني برت البيت صار عندي بيت لوحدي، صعب علي اني كمان اهتم باهلي عشان كذا الافضل اني اكون معاهم في البيت؟
1: لا والله خالص، يعني شاب على شيء شاب عليه، يعني انت لو انت طبعك تاخد بالك منهم وطبعك تكون مسؤول عن اللي حواليك، اتجوزت بعت رحت الدولة تانية هتعرف تعمل ده وهتعرف تاخد بالك منهم وهتعرف تكون مسؤول عنهم وهتعرف تعمل كل الكلام ده كله حتى وانت بعيد.
0: طيب زينب، بغض النظر عن أسباب محمد اللي هنا عنده أسباب أنه يهتم بأهله، اليوم بنشوف كثير من الشباب يختاروا الراحة، أنا مبسوط أصلا في بيت أهلي آكل شارب نايم ما مني مسؤول عن أجار أو عن مصاريف وغيره، ليش أتزوج؟ خصوصا كمان اليوم مع الانفتاح على السوشيال ميديا كثرة صرنا نشوف المشاكل كثير، صار في تخوف من الإقبال على الزواج، أم هو الشاب هذا أصلا مرتبط لأسباب نفسية منذ الطفولة أنه لا يستطيع الخروج خارج بيت أهله ومواجهة المجتمع والاستقلال؟
2: صباح الخير ريم.
0: صباح الخير.
2: طبعا الموضوع هو نفسي واقتصادي، لكن احنا نرجع على الموضوع النفسي اللي هي مرحلة التنشئة. هنالك نظرية تسمى المرحلة الباكرة من الرشد لعالم نفسي اسمه جيفري أرنت، قال بيها انه الشباب اللي ينتقلون من مرحلة المراهقة، الأبناء اللي ينتقلون من مرحلة المراهقة إلى الشباب، الأهل المفروض يعلموهم على الاستقلالية. إحنا كمجتمعات مجتمع عربي إحنا ما نعلم أولادنا على الاستقلالية، لا أنت حبيب الماما، أنت ما تعدل الفراش، أنت ما ترتبه. أول مرحلة تعلمه على المسؤولية والاعتماد على النفس هو من غرفته. رتب فراشك، عدل أغراضك، شيل صحنك حطه على الطاولة أو شيله نظفه. إحنا ما نعلم أولادنا هذا المفهوم
0: الاستقلالية داخل المنزل،
2: يعلمون أولادهم هذا المفهوم. نعم، فإحنا عندنا هذه المشكلة. إحنا أيضا عندنا موضوع الأسرة الممتدة. الأسرة الممتدة إحنا بمجتمعنا العربي تشوفين العم والعمة بالبيت، وتشوفين الابن الكبير متزوج وقاعد وياهم وعنده أبناء مع الأم والأب. هذا الموضوع عندنا طبيعي بالنسبة لنا، بينما بالدول الغربية لا، هذا الموضوع مو طبيعي. يعني إحنا كنا نسمع سابقا عمره 18 سنة بدول الغرب يطلع من بيت أهله،
0: صحيح،
2: لكن الآن صنفوها حسب إحصائية أجريت عام 2025 إنه بالدول الأوروبية بعضها بعمر 26 يطلعون من المنزل يستقلون، وبعمر 21 البعض الآخر. لا، هذه مشكلتنا كمجتمع عربي، عودنا أبنائنا أن الأم والأب يحتوون الابن حتى يوفروا له أساسيات الزواج، إذا قرر يتزوج يبنوا له غرفة بالسطح، يبنوا له غرفة.
0: أي مظبوط، يكون معاهم في المنزل ودو يعني بالفعل. طب خلينا نشوف بعض الأرقام العالمية عن هذا الموضوع. بحسب الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، فإن 63% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عام يعيشون مع والديهم في أمريكا بعام 2025. المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي يقول في دراسة

0: سبحتي، إن الاتحاد الأوروبي شهد انخفاضا كبيرا في مغادرة الأبناء لمنزل الأسرة بعد تجاوز السن القانوني. عربيا، فإن نحو 70% من شباب الأردن يفضلون العيش مع والديهم حتى المتزوجين منهم، وفق دراسة لجامعة كانتنبري. وبحسب كتاب بحثي بعنوان التعامل مع عدم اليقين عن الشباب في المنطقة العربية، فإن أقل من ثلث الشباب العربي أسسوا منزلا خاصا بهم. طيب يا محمد، خليني أرجع لك. يعني أنا اليوم يعني توجه الشباب أنه يكونوا في البيت، وأنه ما في شيء البحث عن الاستقلالية والخروج، هل أنهم بدأوا يمارسوا، يعني صار في وعي عند الأهل، بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي من أصدقاء، من مثلا وجود السوشيال ميديا؟ يعني اليوم الأهل صار عندهم هذا الوعي، ما في داعي أن الشاب يخرج برة البيت أو يستقيل حتى مثلا يحصل على حرية، والآن الحرية موجودة في المنزل. الأهل تغير تفكيرهم في هذا الموضوع؟
1: والأهل تغير تفكيرهم. وبرضه خلينا نرجع لحاجة، المجتمعات العربية طبعها ما كانش فيها الكونسبت ده، يعني ما كانش فيه في المجتمعات العربية إن أنت توصل لسن معين فتطلع تسيب بيت أهلك.
0: هو لازم تتزوج، عندهم أهم شيء إنه مش تطلع، أهم شيء إنك خلاص تكون عائلتك.
1: بالضبط، هتطلع على بيتك، هتتجوز سواء بنت أو ولد، فهو الكونسبت بتاع إن أنا أسيب بيت أهلي عشان استقل مش موجود اصلا في المجتمعات العربيه، بل ويهاجم ولد او بنت انت ثابت اهلك ليه؟ يعني بتبص له بصه انت ثابت اهلك ليه؟ قاعد لوحدك ليه؟ فحتى البصه للشاب العربي او البنت العربيه اللي بتستقل مش كويسه اصلا في المجتمعات العربيه. مع العلم ان برضو الحته اللي بتتكلم فيها ان اصبح فيه جزء من الحريه والاهل بداوا يبقى فيه الدنيا احسن شويه في البيوت مع الاهل، وكان ده حقيقي. اي
0: صحيح،
1: يعني ده حقيقي. والنقاشات اللي بتحصل بين الاهل والولاد وقرب الافكار دلوقتي بينهم كمان، زمان الاول لا، ما كنتش بتعرف تتكلم، ما كانش فيه لغه حوار، دلوقتي فيه لغه حوار بين الاهل ايا كان عمر اولادهم ايه، كبار او صغيرين.
0: بالفعل يعني البعض يرى أن الاستقلالية هي تخلي عن الأهل. خلينا نشاهد هذا الفيديو من السوشيال يشرح الفكرة من بودكاست حكمة وهبي.
2: أوكي، واجب تساعد أهلك، بس كمان مش بكل الأوضاع. يعني وخصوصا بعمر معين الولد مش مسؤوليته، ممكن يكون أبوك أنه ولا علمك وبحملك مسؤولية أنه أنا هلأ مثلا تعبان بدك تساعدني،
3: لا ساعدني تمام،
2: فأنت بتصير
3: لازم تشتغل.
2: فبتصير إذا عندك طموح معين بدك تروح بتقول لا أنا ما في بي في أمي في كذا. فالأهل قديش يكونوا واعيين أو قديش هني عندهم القدرة يفصلوا هيدا الموضوع وما يحملوا الولاد هيدي المسؤولية أو التربيح الجميلة، أو بتصير بتحس أنت كتافك تقال وأنت بعدك منطلق بالحياة.
3: منطلق بالحياة حبي كسر لك السقف تبعك
2: بالضبط، وعم بيحملك مسؤولية وهي منا زنبك
3: تماما.
2: يعني بدك توعى وتكبر ويصير عمرك من 25-26 يمكن 30 سنة لتوعى أنه أنا هيدي الأشياء اللي انفرضت علي ما كانت زنبي، وكان فيني أقول لهم لأ لأهلي،
3: كان فيني وأعمل الشيء اللي بدي
2: بحياتي، ما بصير شيء بالحياة.
0: طيب أستاذ ذنب، يعني أترك السؤال الأخير لك، يعني هذا التعلق بين الأهل وأبنائهم اللي بنشوفه بكثرة اليوم، هذه مشكلة من؟ يعني هذا الشاب الذي لا يستطيع الاستقلال والخروج إلى هذا العالم ومواجهته، هل هي وعي منه بسبب ما يعرف في هذا العالم، أم هو أمر نفسي بين الأهل وأبنائهم إنهم متعلقين فيهم ولا يريدون هذه الدنيا أن تأخذ ابنهم من أحضانهم؟
4: طبعا هو بسبب ايضا تجربة الاهل. الاهل ايضا هم مروا بتجارب جدا صعبة، فحرصا وخوفا على الابناء ما يريدوهم يمرون بنفس التجربة والصعوبات.
0: صحيح.
4: فلذلك تشوفينهم يوفرون لهم الاساسيات. يعني نسمع دائما بالمسلسلات او بالجلسات العائلية، انت بس قول اريد اتزوج وكل شيء تلقاه حاضر قدامك،
0: انا اجهز لك كل
4: شيء، اجهز لك كل شيء، بس قول ايه وجيب لنا احفاد.
0: نعم.
4: فهو يريد يوفر على ابنه وقت وجهد، وهذا غلط، لأنه لاحظي أغلب شبابنا إحنا لما يوصل سن معين، بنات شباب يحاول يطلع من القوقعة.
0: نعم.
4: اللي أهله قوقعوه، يعني يروح يطلع يسافر برا البلد حتى يشتغل. يقولهم أنا دا أشتغل حتى بس في سبيل يطلع من البيئة اللي هو تربى بيها وعاش بيها، اللي يقولها ما يصير ولا. نعم. وأني أسوي لك وأبقى داخل
0: بالفعل.
4: البيت
0: بالفعل.
4: يعني هي هي النقطة
0: بالفعل، يعني الاستقلال لا يعني التخلي لا على الأهل ولا على الأبناء عموما. شكرا لكم، وصلنا لختام حلقتنا لليوم ونهاية أسبوع سعيدة لكم، إلى اللقاء.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمين.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر لماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة إيديولوجية ومن تدمير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فلوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
5: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
6: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
7: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
8: كان يقولنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
6: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
7: دكتور فيصل بس الحاك، إيه البديل لو ألغناها؟
8: البديل
9: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
10: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
11: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
12: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
13: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
14: أين أتيت بهذه المعلومة؟
13: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
15: يعني توجه صحيح أني
13: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية FM.

ثواني تفصلنا مشاهدين عن بدء التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في آخر جلسة تداولي هذا الأسبوع. نذكر بإغلاق يوم أمس، المؤشر أنهى الجلسة مستقرا نسبيا عن مستوى 10780 نقطة، وسقيم سيولة نسبيا متدنية بلغت 3.5 مليار ريال. أخبار عديدة نتابعها في السوق اليوم، وهذه الحركة الأولية إذن ميل للتراجع، يفقد المؤشر تقريبا 20 نقطة مطلع التداولات، إذن يتداول باللون الأحمر للجلسة الثالثة على التوالي. تفاصيل هذه الحركة وتفاصيل الأخبار تتابعونها على شاشة العربية بزنس. مشاهدينا صباح الخير لكم وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، هذه أبرز العناوين. الأسواق العالمية تمتص قرار الفيدرالي برفع الفائدة لأول مرة منذ عام 2023. البنوك المركزية في الخليج باستثناء الكويت تسير على خطى الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. أماك تعلن تأسيس شركة مساهمة مقفلة تعمل في أنشطة التعدين برأس مال يصل إلى 200 مليون ريال. ونتابع أيضا في نبض السوق ترسية مشروع على شركة تابعة لمهارة بقيمة تقارب 670 مليون ريال.

مشاهدينا نحييكم من جديد ونبدا نبض السوق كما العاده بتفصيل حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه مطلع الجلسه. اذا المؤشر كان بدا الجلسه باللون الاحمر متراجعا بتقريبا 20 نقطه المئويه، كيف تبدو الصوره اذا في هذه الاثناء؟ اذا يقلص التراجعات الى 10 النقطه المئويه، يقف في هذه الاثناء عن مستوى 10772 نقطه. هذه اخر جلسه تداول لهذا الاسبوع، المؤشر متجه لتسجيل تراجعات اسبوعيه تبلغ تقريبا 2%. دعونا مشاهدينا نفصل الحركة صباح هذا اليوم، نبدأ من قائمة الأسهم الأكثر نشاطا حيث سهم مصرف الراجحي في الطليعة من حيث القيمة يميل للتراجع صباح هذا اليوم، لدينا تراجعات طفيفة على سهم أرامكو، مجموعة تداول أيضا ريدان ارتفاعات قوية والدريس مكاسب بتقريبا 16 نقطة مئوية. نلقي نظرة على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا من ثم تراجعا، كيف تبدو الصورة اليوم من حيث الأسهم الأكثر ارتفاعا؟ إذا ريدان، صندوق الأهلي ريت، بوبا العربية، تكافل الراجحي ورسن لتقنية المعلومات، هذه قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، فيها سي جي اس، المملكة القابضة، أيان، الأندلس وإسمنت نجران. الأندلس من بين الأسهم التي نتابعها اليوم في ظل حصول الشركة على تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل من البنك الأهلي السعودي اس ان بي بقيمة 35 مليون ريال وتمتد لعام. يبدو أن السهم يتراجع صباح هذا اليوم ب 1.6%. أخبار عديدة نتابعها وأسهم عديدة في بطبيعة الحال اليوم لنلقي نظرة عليها. نبدأ من اليمامة للحديد، السهم اليوم مرتفع بأكثر من 1%. لماذا؟ الشركة وقعت عقدا لتوريد أبراج حديدية مع فرع المؤسسة

الوطنية للقوى الكهربائية بقيمة 103 ملايين ريال، يمتد العقد لعام. يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية، يقفز بواحد ونصف النقطة المئوية. أيضا اليوم في السوق نتابع أسهم أماك في ظل إعلان الشركة تأسيس شركة مساهمة مقفلة باسم شركة سنام ماينينغز، تعمل في أنشطة التعدين برأس مال يبلغ 200 مليون ريال. تجر الإشارة إلى أن ملكية الشركة تنقسم إلى 51% لأماك، 24% لمؤسسة أسهم رواسي التعدين، بالإضافة إلى مساهمين آخرين. السهم اليوم يتراجع إذن ب18 نقطة مئوية مطلع الجلسة. أيضا في السوق اليوم نتابع أسهم بان القابضة، هي بدأت أعمال تنفيذ مشروعها الترفيهي الجديد بلايو سيتي بالشراكة مع العلامة التجارية أو العلامة العالمية بالأحرى هاسبرو في ويستفيلد في جدة. الشركة تتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي للمشروع على نتائجها المالية اعتبارا من بدء التشغيل التجاري، والمتوقع في الربع الأول من عام 2027. ارتفاعات قوية اليوم على السهم بواحد ونصف النقطة المئوية. نتابع سهم مهارة في ظل أن شركتها الزميلة الشركة السعودية للنظم الصحية تلقت ترسية من وزارة الحرس الوطني بقيمة تقارب 670 مليون ريال لمدة 5 سنوات. السهم اليوم يقفز ب1.4%. سعوديا مشاهدينا، هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023 بواقع 25 نقطة أساس، تماشيا مع توقعات المحللين، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4%. جاء التصويت بالإجماع، وتشير تقديرات الفيدرالي لرفع إضافي قبل نهاية العام. وعلى خطى الفيدرالي، رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس باستثناء المركز الكويتي. وأعلن المركز السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو إلى 4.5 نقطة مئوية، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي إلى 4%. تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب النفط شرق غرب خلال أيام وفقا لوكالة بلومبرغ. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الطاقة في وقت سابق إيقاف الخط احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات، وتبلغ طاقته نحو 7 ملايين برميل يوميا، وكان يعمل بكامل طاقته في وقت سابق من العام لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز. تراجع عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز إلى 3 سفن فقط يوم أمس الأربعاء مقارنة ب 12 سفينة في اليوم السابق، وفق بيانات أولية لتتبع حركة السفن. وأظهرت البيانات أن العدد يقل كثيرا عن متوسط الأيام العشرة الماضية. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موسع للعقوبات والرسوم التجارية يستهدف روسيا، ويمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى تشتري النفط والغاز الروسيين.

مشاهدينا لنحدث حركة الأسواق الخليجية العاملة، إذن كيف تبدو الصورة في الإمارات، في الكويت، في قطر وفي مسقط؟ في دبي إيجابية طفيفة جدا، يعني أقرب إلى استقرار، على الرغم من أنه سهم إعمار العقارية يرتفع بشكل ملحوظ، إلا أنه في أسهم قيادية مثل أميرتس أن بي دي ودو تتراجع، وهذا يحد من مكاسب المؤشر، أو بالأحرى أميرتس أن بي دي يعكس اتجاهه صعودا، ما يحد من مكاسب المؤشر هو تراجع سهم إعمار للتطوير. في مقابل ذلك أبو ظبي المؤشر يرتفع بتقريبا 20 نقطة المئوية بدعم من ارتفاع أسهم اي دي سي بي بقوة وفيرتي جلوب. في الكويت أيضا ارتفاعات طفيفة جدا، في قطر تراجعات للجلسة الرابعة على التوالي، وفي مسقط ارتفاعات طفيفة. ماذا عن أسواق مصر؟ كيف تبدو الصورة في مصر؟ سلبية اليوم أو هادئة يعني؟

0: أنسب أن نقول هادئة، تراجعات طفيفة بأقل من 10 النقطة المئوية على المؤشرات كافة. لنتحدث بشكل تفصيلي حول مجريات السوق المصرية نذهب إلى القاهرة، تنضم إلينا من هناك الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة أهلا وسهلا بك معنا، بداية هادئة من حيث الأسواق المصرية، ماذا نراقب اليوم من حيث الأسهم، ويعني ما العوامل التي تشكل ضغطا ولو طفيفا من حيث المؤشرات حتى هذه الساعة؟
1: يعني نوف، البورصة المصرية أغلقت بالأمس على التباين، المؤشر الرئيسي تراجع بعشر النقطة المئوية، السبعيني ارتفع عشر النقطة المئوية، ولكن النقطة المحورية في أداء السوق المصرية خلال هذا الأسبوع والذي يجعل المؤشرات تسير في حركة عرضية هو السيولة. يعني السيولة انخفضت لحد كبير مقارنة بالفترات التي شهدنا فيها سيولة تجاوزت 18 و19 مليار جنيه. بالأمس السيولة وصلت إلى 10 مليارات جنيه، وهذا يعني وفقا لمحللين أنه القوة الشرائية لم تعد بعد إلى السوق المصرية بنفس القوة، ولذلك عمليات جني الأرباح مستمرة والضغوط البيعية مستمرة. بالأمس كان هناك تباين في أداء القطاعات، كان الارتفاع لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، قطاع البنوك، قطاع الموارد الأساسية، في حين الضغط مستمر من أسهم القطاع العقاري والمقاولات وغيرها من هذه القطاعات، ولكن الأهم القطاع العقاري والذي نراقبه يعني بشكل كبير. الأسبوع الماضي أغلق على تراجعات، والأسبوع الحالي منذ بداية الأسبوع هناك ضغط من القطاع العقاري بشكل كبير. اليوم أيضا يبدأ السوق بنفس الوتيرة، يعني ضعف في السيولة ينعكس على الأداء، حركة عرضية للمؤشرات. أسهم الموارد الأساسية تدعم المؤشر الرئيسي، ولكن هناك ضغط كما ذكرت من أسهم البنك التجاري الدولي، من أسهم بعض أسهم القطاع العقاري، وهذا كله نراقبه في تداولات اليوم، خاصة يعني أن البورصة المصرية تستعد لاستقبال طروحات جديدة خلال الفترة المقبلة. يرى البعض أنه يمكن أن يكون احتجاز السيولة لهذه الطروحات يمكن أن يكون سبب في هذه الحركة العرضية التي يعاني منها السوق.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة على هذه المشاركة، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. نتوقف مشاهدينا مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق. وفيه ترقب قرار بنك إنجلترا اليوم وسط توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: مشاهدينا نحييكم من جديد ونأخذكم بجولة على أداء الأسواق العالمية وفئة الأصول في عقاب قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعا، ولكن المفاجئ كان نبرة أو لهجة كيفن وارش رئيس الفيدرالي والتي أظهرت تشدد أكبر من المتوقع. أسعار النفط اليوم على التراجع، تراجعات قوية، هي تواصل التراجع. السعودية تقوم بتوفير شحنات إضافية من الخام للأسواق الآسيوية عبر مسارات بديلة، هذا يضغط على الأسعار.

بعض الشيء. ولا ننسى خبر سعي السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب شرق غرب خلال أيام، هذا وفقا لوكالة بلومبرغ. هذا أيضا يشكل عامل ضغط على الأسعار و يعني ما يفسر هذه التراجعات صباح اليوم، ولكن تجر الإشارة إلى أن الجيوبوليتيكال ريسك بريميوم علاوة المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة وتظهر بقوة، حيث الأسعار يعني فوق 100 وبشكل ملحوظ. نلقي نظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نعم هي تتراجع وبقوة ولكن تبقى عند مستويات مرتفعة، يعني العائد على العشر سنوات مستوى 4.97، العائد على الثلاثين عام 5.32. طبعا هذه العوائد تسعر بأن أسعار الفائدة يبدو أنها ستبقى مرتفعة لفترة أطول. الفيدرالي كان تحدث أنه سنشهد رفعا آخرا لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، في مقابل أن الأسواق تشير إلى أنه قد نشهد زيادتين لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام. ننتقل إلى قائمة العملات، كيف تبدو الصورة؟ الدولار عند أعلى مستوياته في 7 أشهر على وقع رفع أسعار الفائدة، والنظرة المستقبلية المتشددة من قبل أو حول السياسة النقدية، ولكن صباح اليوم نشهد بعض الإيجابية من حيث اليورو الباوند سترلينج. من حيث العملات بأكملها حقيقة نبقي أعيننا على الجنيه الإسترليني في ظل انعقاد اجتماع بنك إنجلترا اليوم، من المتوقع يبقي أسعار الفائدة ثابتة. أيضا نبقي أعيننا على الين في ظل قرار البنك أوف جابان أو بنك اليابان يوم غد، من المتوقع يقوم برفع أسعار الفائدة. أسعار الذهب نلقي نظرة عليها، هي فقدت تقريبا 1% في الجلسة الأمريكية يوم أمس، الآن تعود وتستعيد بعض الزخم، قفزة ب1.5% تستفيد نوعا ما من تراجع الدولار قليلا صباح اليوم، 4324 دولار. ملفتة هذه التحركات خاصة في ظل توقعات الفيدرالي بمزيد من رفع أو مزيد من الرفع أسعار الفائدة، يعني أن نشير إلى أنه عادة الذهب يتضرر من بيئة اقتصادية تكون فيها أسعار الفائدة عالية، كون الذهب أصل لا يدر عائد. هذه العملات المشفرة ارتفاعات عليها. طبعا نستذكر الحدث الأبرز في ليلة ما قبل أمس، فشل مرور الكلاريتي أكت أو قانون الكلاريتي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كان ذلك شكل عمل ضغط على العملات ولكن كان أثره يعني لفترة وجيزة. نلقي نظرة كذلك على إغلاقات وول ستريت يوم أمس، تراجعات قوية بالأخص على الداو جونز 1.2%، الأس أن بي 500 نصف نقطة مئوية، والناسداك ثبت. وهذه الصورة في آسيا صباح هذا اليوم، في اليابان إيجابية، في أستراليا إيجابية، في مقابل تراجعات في هونغ كونغ، ولكن تراجعات تتقلص إلى حد كبير، كانت تفوق 1% الآن 16 نقطة مئوية. الكوسبي الكوري الجنوبي على ثبت.

قال الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس ديفيد سولومون قال إن نشاط تداول أدوات الدخل الثابت جاء أضعف خلال الربع الثالث مقارنة بالفصول السابقة في مقابل استمرار قوة تداول الأسهم. وأضاف سولومون أن ارتفاع مستويات النشاط داخل البنك انعكس على التكاليف التي من المتوقع أن تكون أعلى خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تسريع بعض الاستثمارات في التكنولوجيا. أشار سولومون إلى أن البنك بقي نشطا بقوة خلال الربع الثالث رغم التباين في أداء أنشطة التداول. ومن جانبه أكد الرئيس المشارك لجي بي مورغان أكد أن إيرادات التداول خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر تتجه للارتفاع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 9%.

0: 14% تقريبا. في المقابل أشار الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا إلى أن إيرادات التداول لدى البنك من المرجح أن تبقى مستقرة نسبيا خلال الربع الثالث نتيجة تراجع نشاط تداول أدوات الدخل الثابت. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا وفرض رسوم جمركية باهظة على كلا الجانبين، ملوحا باعتبار هذه الخطوة عملا عدائيا.
1: Canada's been a terrible trade partner and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
0: حذر رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم من أن موازنة الحكومة المقبلة ستكون صعبة في تحول واضح في لهجة الحكومة مع ارتفاع التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض. قال بيرنم أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر صعوبة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة لضمان استمرار الاقتصاد على المسار الصحيح، مع التأكيد على عدم المخاطرة بمستويات معيشة المواطنين أو بالاقتصاد بشكل عام. تأتي هذه التصريحات بعد ارتفاع التضخم البريطاني إلى 3.1% في أغسطس من 2.9% في يوليو، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود والطاقة، فيما استقر التضخم الأساسي الكور انفليشن والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة عند 2.6% وتضخم الخدمات السيرفيسز انفليشن عند 3.4%. وتواجه الحكومة إلى جانب ارتفاع التضخم ضغوطا من صعود عوائد السندات البريطانية. ورغم هذه التحديات أكد هيلي أن الاقتصاد البريطاني أظهر مرونة، بينما كانت بيانات سابقة قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في يوليو بدعم من أنشطة الخدمات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. إلى لندن وإلى زميلة كارينا كامل لمتابعة مجريات الأسواق العالمية. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. أبرز ما نترقبه اليوم هو قرار بنك إنجلترا حول أسعار الفائدة، من المتوقع أن يبقيها ثابتة. لنتحدث عن تفاصيل هذا القرار كارينا وتداعياته على الفوتسي 100 والباوند سترلينج.
2: أولا، القرار صادر في الساعة 11 بتوقيت غرينتش اليوم، ونذكر هنا أنه نحن لا نترقب مؤتمر صحفي لأندرو بيلي، لأن المؤتمرات الصحفية هي مجدولة في الاجتماعات التي تصحبها تقرير المونيتري بوليسي ريبورت أو تقرير السياسة النقدية الذي يصدر 4 مرات كل سنة. وهذا التقرير صدر في الاجتماع الأخير لبنك أوف إنجلاند نهاية يوليو، والمرة القادمة ستكون في نوفمبر. فهذا الاجتماع اليوم يعني لن تكون هناك فرصة أبدا لتوجيه الأسئلة إلى أندرو بيلي، فبالتالي سوف نستند فقط إلى البيان وكيف كان التصويت. هذا هو الأمر الأهم، لأنه إذا نظرنا إلى كيف كان التصويت سابقا لاحظنا منذ مطلع السنة انقسام، يعني كان في اجتماع واحد فقط في مارس الذي كان فيه إجماع. كل الاجتماعات منذ مطلع السنة كان فيها انقسام في الآراء حول مسار السياسة النقدية. في نهاية المطاف الأغلبية صوتت لتثبيت الفائدة، وهذا على فكرة ما نتوقعه اليوم. لماذا لن يرفع بنك أوف إنجلاند الفائدة رغم أن التضخم عند 3.1%؟ هذا هو السؤال الأساسي. البعض يقول أن الأسواق لا تساعد أي تغيير اليوم لعدة أسباب. أولا، سوق العمل ضعيف والبيانات أكدت ذلك اليوم. ثانيا، أرقام التضخم عالية أكيد، ولكن أنها لم تشتعل بشكل مخيف أو جاءت أعلى مما كان متوقع، وكانت هناك علامات أخرى عن ضعف النمو الاقتصادي في بريطانيا ومسألة البرودكتيفيتي. كانت الزميلة ماي تحدثت كثيرا عن البرودكتيفيتي التي أشار إليها الفيدرالي أمس في بيانه، هذا أمر غير موجود تماما في بريطانيا. والتحدي بالنسبة لأندي بيرنم، لماذا يتحدث عن صعوبة الموازنة القادمة؟ لأنه النمو ضئيل جدا، يعني الحكومة منذ عامين دخل حزب العمال الحكم يحاول أن ينعش النمو، وحتى الساعة لم يتمكن من تحقيق ذلك. فلذلك ربما نرى هذا التمهل والانتظار من بنك أوف إنجلاند. ولكن رغم كل ذلك، الأسواق لا تزال تساعد رفع من قبل بي أو إي 4 مرات، ولكن بنهاية السنة القادمة. فربما إذا تحسنت الأجواء، وعلى فكرة سوق العقاري أيضا تحت ضغط كبير، عامل آخر قد يجعل البنك يتمهل بعض الشيء. فاليوم ملفت أن الأسواق الأوروبية نوف يجب أن نشير مرتفعة، حتى الفوتسي مرتفع اليوم قبل هذا القرار. لماذا؟ تحسن في شيء أخذ المخاطرة، تراجع أسعار النفط ضغطت على أسهم الطاقة، ولكن في المقابل أسهم شركات السفر مرتفعة اليوم في المنطقة الأوروبية في أول تقريبا 20 دقيقة من التداول. أسهم التكنولوجيا أيضا مرتفعة من بينها ASML. وبشكل عام هناك تحسن في شيء أخذ المخاطرة مع هدوء العوائد على سندات الخزانة. هي لا تزال عالية ولكنها مستقرة في جلسة اليوم، والبداية إيجابية ولكن حالة الترقب واضحة أيضا.
0: طيب وكارينا، أيضا لدينا على الأجندة اجتماع المركزي الياباني البنك أوف جابان يوم غد، من المتوقع يرفع أسعار الفائدة. إلى أي مدى نتوقع أن

0: نسمع أيضا نبرة متشددة من قبل المركز الياباني كما الفيدرالي.
1: يعني هي 72 ساعة في غاية الأهمية بالنسبة للأسواق العالمية، ليلة أمس الفيدرالي، اليوم بنك أوف إنجلاند، ويوم غد قرار البي أو جي. اجتماع البي أو جي على فكرة بدأ اليوم الخميس. ملفت أنه كان أيضا هناك تغيير وزاري في اليابان، يعني ملفت أنه يتم هكذا تغيير وزاري عشية صدور قرار بنك أوف جابان. الملفت والمهم أنه رئيسة الوزراء ساناي تاكاتشي لم تغير الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية، فهذا يعني أمر مهم وكان مطمئن نوعا ما للأسواق. ولكن التحدي كبير جدا، لأنه نحن نعرف أنه البنك أوف جابان من المتوقع أن يرفع الفائدة في اجتماعه القادم. نعرف أيضا أن البنك قال لنا هناك نية لتقليص مشترياته من سندات الخزانة الحكومية. القرار يوم غد من المتوقع أن يشهد رفع الفائدة ب 25 نقطة إلى 1.25%، وكل هذه الإجراءات التي نتحدث عنها هي محاولة لتقليل الدعم الستيمولس الضخم الذي كان موجود في الاقتصاد. ونحن نعرف أن المشكلة في اليابان هي الدين عالي جدا، من بين أعلى المستويات الدين في كل الدول الصناعية جي 7، هو ضعف في حالة الاقتصاد أو حجم الاقتصاد عفوا. المشكلة أيضا قد نقول أن المهمة أصبحت أصعب بالنسبة لبنك أوف جابان بعد قرار الفيدرالي، لأنه نحن لا نتحدث فقط عن زيادة الفائدة أمس من قبل الفد، الأسواق تسعر بأكثر من 50% زيادة في أكتوبر، واحتمال عالي جدا أن يرفع الفد الفائدة في ديسمبر. فإذا رفع البي أو جي الفائدة غدا، هذا قد لا يدعم الين مقابل الدولار الأمريكي نظرا للخطوات التي قام بها الفد. فليلحق البي أو جي إذا كانت هي النية أن يلحق الفيدرالي، ربما سيعطينا رسالة فيها تشدد كبير أو هاكشس أنه لن يتوقف عن الرفع بل سيواصل زيادة الفائدة لاحقا هذه السنة. ولذلك سنتابع المؤتمر الصحفي نوف وأيضا اللهجة الصادرة من البنك أوف جابان الذي عادة لا يعطينا إشارات واضحة كما نشهد من البنوك الأخرى، ولكن قد تكون الرسالة أوضح من العادة يوم غد.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على هذه التفاصيل. موجز الآن مشاهدينا لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، كما بحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في محافظة لحج. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم مونير أحدث التطورات الإقليمية، وذلك في مكالمة هاتفية. يأتي ذلك بينما لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة جمود دون اتفاق يلوح في الأفق. ذكرت مصادر لأكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب أكسيوس فمن المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. وقال قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنها تريد التوصل لاتفاق. انتقد ترامب بشدة قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة قائلا أنه لا يعكس الوضع الاقتصادي وتم اتخاذه لأسباب سياسية، داعيا كيفن وورش إلى إظهار استقلالية عن مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي العدائي بحسب تعبيره. كما هدد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا وفرض عقوبات على الجانبين. شنت روسيا هجمات واسعة بالصواريخ البالستية على العاصمة كييف بعد توقف استمر عدة أيام، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مدينة أوديسا الساحلية لهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني. قبل أن نعود لمتابعة أخبارنا الاقتصادية فاصل، ونعود من بعده لمتابعة نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.
2: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراضٍ زراعية وسكنية ومزارع وفللا ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
8: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
9: الأسواق العالمية تمتص قرار الفيدرالي برفع الفائدة لأول مرة منذ عام 2023. البنوك المركزية الخليجية باستثناء الكويت تسير على خطى الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. أماك تعلن تأسيس شركة مساهمة مقفلة تعمل في أنشطة التعدين برأس مال يصل إلى 200 مليون ريال. ونتابع أيضا في نبض السوق ترسية مشروع على شركة تابعة لمهارة بقيمة تقارب 670 مليون ريال.

مشاهدينا صباح الخير لكم وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. نبدأ إذن من إعلان فوتسي راسل. نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي ساودي أرابيا فري إندكس سيريز لشهر سبتمبر 2026 والتي تضمنت تغييرات في تصنيف عدد من الشركات السعودية بين شرائح الشركات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعديلات على المؤشر الحر. وحسب المراجعة لم تشهد شريحة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة أي تغييرات سواء من حيث الإضافات أو الاستبعادات. وفي شريحة الشركات المتوسطة تقرر إضافة شركة رسن لتقنية المعلومات بعد انتقالها من تصنيف الشركات الصغيرة إلى المتوسطة، في حين تم استبعاد الشركة العربية للتعهدات الفنية بعد انتقالها من فئة الشركات المتوسطة إلى الصغيرة. كما استبعدت فوتسي راسل شركة العرض المتقن من شريحة الشركات الصغيرة موضحة أن السبب يعود إلى عدم استيفائها معيار القيمة السوقية. وعلى مستوى فري إندكس أظهرت المراجعة إضافة رسن لتقنية المعلومات إلى مؤشر مقابل استبعاد العربية للتعهدات الفنية. أما مؤشر فري أول كاب فلم يشهد أي إضافات جديدة فيما تقرر استبعاد العرض المتقن منه. إذن مشاهدينا دعونا نلقي نظرة على الأسهم التي طالتها تعديلات فوتسي راسل. إذن هذه هي، لا شك أن سهم رسن يتفاعل إيجابا مع إضافته، في مقابل أن سهم العربية للتعهدات الفنية وعلى الرغم من استبعاده إلا أنه يسجل ارتفاعات طفيفة بعشرين النقطة المئوية، في حين سهم العرض المتقن على ثبات دون أي حركة تذكر. أما الآن مشاهدينا فلنحدث حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية بعد نحو نصف ساعة منذ بدء التداولات، مع العلم أن قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 700 مليون ريال. نذكر بأن المؤشر كان بدأ جلسة اليوم سلبا تراجعات طفيفة، أما الآن فيعكس اتجاهه صعودا ويتداول باللون الأخضر، مكاسب إذن بعشر النقطة المئوية. يتداول فيها المؤشر بالقرب من مستويات 10790 نقطة. تجر الإشارة إلى أنه هذه آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع. المؤشر متجه لتسجيل تراجعات أسبوعية تبلغ تقريبا 2%. دعونا نفصل الحركة صباح هذا اليوم ونبدأ من قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، حيث معظم هذه الأسهم تتداول أو كل هذه الأسهم بالأحرى تتداول باللون الأخضر إيجابية، من حيث سهم مصرف الراشح

الإنماء، مكاسب جيدة، سليمان الحبيب، ارتفاعات طفيفة، البنك السعودي الأول والإعادة السعودية. يبدو أن أسهم القطاع المصرفي تتفاعل إيجابا مع رفع الفدرالي أسعار الفائدة يوم أمس ب 25 نقطة أساس. تصريحات رئيس الفدرالي كيفن وورش جاءت متشددة أكثر من المتوقع، هذا الذي كان مفاجئا من حيث الاجتماع، يعني رفع أسعار الفائدة كان مسعر حيث الأسواق كانت تتوقع ذلك، ولكن الأسواق توقعت أن تأتي لهجة الرئيس بنبرة تيسيرية جاءت متشددة، أشارت إلى أنه سنشهد مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام. وكما العادة البنوك المركزية الخليجية صارت على خطى الفيدرالي ورفعت أسعار الفائدة، ومنها البنك المركزي السعودي. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا؟ إذا فيها الأندلس، الأندلس اليوم نراقب السهم في ظل حصول الشركة على تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل من البنك الأهلي السعودي بقيمة 35 مليون ريال لمدة عام. السهم يتراجع اليوم ب2%. فلايناس اليوم من بين الأسهم الأكثر تراجعا بالإضافة إلى بي اس اف او يعني البنك السعودي الفرنسي. اسهم عديده نتابعها في جلسه اليوم، اليمامه للحديد من بينها وقعت عقدا لتوريد ابراج حديديه بقيمه 103 ملايين ريال مع فرع المؤسسه الوطنيه للقوى الكهربائيه. اليوم السهم يتفاعل ايجابا مع هذا العقد ويرتفع ب 21 نقطه المئويه. نتابع سهم اماك، اماك اعلنت تاسيس شركه مساهمه مقفله باسم شركه سنام مايننج، تعمل في انشطه التعدين براس مال يبلغ 200 مليون ريال. تجر الاشاره الى ان ملكيه الشركة تنقسم إلى 51% لأماك، 24% لمؤسسة أسهم رواسي للتعدين بالإضافة إلى مساهمين آخرين. اليوم بعد الضغط على السهم يتراجع بتقريبا 16 نقطة مئوية. مهارة نتابع السهم في ظل أن شركة زميلة لها وهي الشركة السعودية للنظم الصحية تلقت ترسية من وزارة الحرس الوطني بقيمة تقارب 670 مليون ريال لمدة 5 سنوات. اليوم يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية، يقفز بأكثر من 2%. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه اليوم من حيث الأسهم والأخبار. أما الآن مشاهدينا فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في 3 سنوات وبواقع 25 نقطة أساس، تماشيا مع توقعات المحللين لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% إلى 4%. جاء التصويت بالإجماع وتشير تقديرات الفيدرالي لرفع إضافي للفائدة قبل نهاية العام الجاري. وعلى خطى الفيدرالي رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باستثناء البنك المركزي الكويتي. وأعلن المركز السعودي ساما أعلن رفع معدل اتفاقية إعادة شراء الريبو إلى 4.5 نقطة مئوية، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي إلى 4%. تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب النفط شرق غرب خلال أيام وفقا لوكالة بلومبرغ. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الطاقة في وقت سابق إيقاف الخط احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات، وتبلغ طاقته نحو 7 ملايين برميل يوميا، وكان يعمل بكامل طاقته في وقت سابق من العام لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز. تراجع عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز إلى 3 سفن فقط يوم أمس الأربعاء مقارنة ب12 سفينة في اليوم السابق الثلاثاء، وفق بيانات أولية لتتبع حركة السفن. وأظهرت البيانات أن العدد يقل كثيرا عن متوسط الأيام العشرة الماضية. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موسع للعقوبات والرسوم التجارية يستهدف روسيا، ويمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى تشتري النفط والغاز الروسيين.

تخص الاقتصاد السعودي. معنا هنا في الاستوديو السيد محمد الميموني خبير أسواق مالية. سيد محمد تحية طيبة لك، أهلا بك معنا. أبدأ معك من خبر مهم وإيجابي نسمع صباح هذا اليوم وفقا لبلومبرغ عن عودة خط شرق غرب للعمل بنصف

0: من الجيد أن أتى الآن الخبر في ظل وقت حالي يحتاج إلى مثل هذه الأخبار، فعودة أسعار النفط إلى فوق مستويات $100 كان بسبب المخاوف الجيوسياسية. أعتقد أن الخبر راح يكون مهم لشركة أرامكو تحديدا كما ذكرتي، لكن بالإضافة إلى الشركات التي تعمل في نشاط الطاقة مثل بترورابا وغيرها من الشركات، وأيضا لأسعار النفط. فخط شرق غرب هو أحد الخطوط المهمة في تمديد أسعار النفط وتمديد النفط، فبالتالي الإجراءات الاحترازية التي حدثت في الفترة الماضية من إيقاف الخط انعكست بشكل إيجابي على أسعار النفط وارتفعت فوق مستويات $100. لكن الملفت في الانتباه أن الخبر اليوم أتى إعادة تسيير هذا الخط بنصف الطاقة الانتاجية مع عودته بشكل كامل بعد فترة ستة أسابيع، وهذا أمر يعتبر أمر إيجابي. لكن ماليا لجهة أرامكو، نعرف أن أرامكو قامت بتقليل المخاطر المتعلقة في تعطيل الصادرات النفطية، حيث وحافظت أيضا على مرونة الشركة في إيصال النفط للأسواق العالمية. رأينا بالفعل ذلك عندما تحركت سريعا لتعويض الجزء النقص من خلال بيع 20 مليون برميل يوميا لمصافي آسيوية في تسليم خلال شهر سبتمبر وأكتوبر. لكن المفارقة المهمة هنا هو عودة الخط الإنتاج بشكل كامل إيجابيا راح يساعد على عملية خفض أسعار النفط، وبالتالي تساعد أيضا حتى استقرار الأسواق المالية بشكل كامل، وتعطي النظرة أن هناك المخاوف الجيوسياسية بدأت تنحصر بشكل واضح.
1: هل نتوقع أن ينعكس هذا الخبر إيجابا على السهم؟ لأنه السهم ملفت اليوم أنه على الرغم من هذه الأخبار الإيجابية وسرعة يعني إعادة تشغيل الخط، إلا أنه السهم يتراجع قليلا. هل هو قد يكون يتفاعل سلبا مع تراجع أسعار النفط؟
0: بالعكس، العادة أن نكون عندما يكون هناك ارتفاع لأسعار النفط تنعكس بشكل إيجابي على حركة أسعار شركة أرامكو. لكن الملفت في الانتباه أن شركة أرامكو وصلت إلى مناطق قيعان، وكان لدينا نماذج فنية لهذا السهم طالما أنه فوق مستوى ال24 ريال و50 هلة، فبالتالي كلما استقر فوق هذه المستويات كلما أعطى إشارة إيجابية. أتوقع أن يشهد هذه الفترة تماسك للسهم خاصة بعد التراجعات التي حدثت في السهم في الفترة الأخيرة.
1: يجب أن نتحدث سيد محمد عن قرار الفيدرالي يوم أمس رفع أسعار الفائدة. هو جاء القرار كما كان متوقعا، المفاجئ كان يعني أنه المؤتمر الصحفي أو حتى الرسم البياني أشاروا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول. بطبيعة الحال السهم البنك المركزي السعودي لحق بالفيدرالي ورفع أسعار الفائدة. كيف ترى هذه الخطوة بالأخص من حيث البنوك السعودية؟ يعني هل ارتفاع الفائدة سيكون إيجابيا من حيث صافي هوامش الفائدة، خاصة وأنه بدأنا نرى تأثير ارتفاع تكلفة الودائع والتمويل؟
0: طبعا نوف، الأسواق المالية كانت مسعرة أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة، ولكن لعل اللخبطة والخلل الذي حدث أثناء فترة الخطاب وإشارات كيفن وورش بشكل غير مباشر. لكن الأسواق المالية والسوق السعودي القطاع البنكي سبق ردة الفعل، كان لدينا حركة جيدة لقطاع المصارف بشكل كامل وتحديدا لمصرف الراجحي والبنك الأهلي، بالإضافة إلى البنوك الأخرى الرياض والإنماء بحكم ثقلهم بالمؤشر العام وساهم بالارتفاع. أيضا لدينا كان نوع من عملية الإجراءات الاحترازية أو التسابق الجيد لهذه البنوك الكبرى عندما قامت بإصدار صكوك دولارية لتمويل رأس المال العامل بهدف المحافظة على قوة المركز المالي. الجانب الإيجابي في رفع أسعار الفائدة، البنوك تستفيد في محفظة الإقراض، خاصة الشركات البنوك التي لديها انكشافية جيدة على الشركات، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك انعكاسية جيدة في ربحية هذه الأسهم. بالإضافة إلى قطاع آخر بدون شك سوف يستفيد من هذا الرفع أسعار الفائدة، وهو قطاع التأمين الذي يعيش الآن عصر جيد من الأخبار الجيدة، خاصة بعد التنظيمات الأخيرة من هيئة التأمين والدخول البرامج الجديدة المتعلقة بالوعاء البحري. لكن لا ننظر للجانب الإيجابي فقط، هناك شركات ليست سعيدة أو قطاعات ليست سعيدة برفع أسعار الفائدة مثل قطاع البتروكيميكال وقطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى قطاعات المواد الأساسية التي توقع أن يكون هناك ضغط على هذه القطاعات. السعيدين هم من كانوا لديهم عملية خفض في المديونية وإعادة تمويل مرة أخرى، وهذا يفسر عملية السباق الجيد للشركات في الفترة الماضية.
1: سيد محمد، أين ترى المؤشر في يعني في المستقبل المنظور شورت تيرم من الناحية الفنية؟ يعني نحن الآن دون مستوى 10,800 نقطة، مرجعات عديدة، الملف الجيوسياسي لا يزال مشتعل، أسعار النفط فوق $100، أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أين ترى السوق؟
0: طبعا السوق على الفترة القصيرة تحت عوامل مؤثرة أهمها اليوم

0: يكون عندنا تنفيذ لفوتسي راسل ويكون هناك خروج بعض الأسهم ودخول بعض الأسهم، فبالتالي يكون هناك تغيرات في أوزان عدد من الشركات. العامل الثاني هو الأحداث الجيوسياسية والحديث حول هذا الأمر، فبالتالي لا زالت حتى الآن مضيق هرمز، الأوضاع هناك مشتعلة، لعل هناك انخفاض أيضا في عدد السفن البحرية في هذا المضيق انعكست بشكل سلبي أيضا على عملية النقل، بالإضافة إلى ارتفاعات أو استمرارية أسعار النفط فوق مستويات $90 تنعكس بشكل سلبي على تكلفة النفط وتكلفة الطيران، فبالتالي تضغط على هذا القطاع. أتوقع أن السوق السعودي يشهد في هذه الفترة ضغوطات خارجية أكثر من ضغوطات الداخلية. الضغوطات الداخلية غياب المحفزات الداخلية، الأخبار، لعل هناك فقط كان تغيير في قرار هيئة سوق المال أمس بشأن أسواق النقد، وهذا أمر فتح للمتداولين المراهنة أنه سوف تكون هناك أخبار أخرى تدفع السوق، وبالتالي السوق يحتاج إلى أخبار داخلية حتى ينتعش. أتوقع أن نشهد تماسك عند المستويات الحالية مع بقائنا فوق مستويات 10750 نقطة، تعتبر مناطق دعوم، لكن إذا كسرنا هذه المناطق الدعوم سوف يكون لدينا تغير بالاتجاه بشكل سلبي، وأتوقع أن نشاهد مناطق سفلى وهي منطقة 10500 نقطة ما لم تتغير قواعد السوق أو ما يكون هناك ظهور أخبار إيجابية تخفف من حدة التوتر.
1: شكرا جزيلا لك السيد محمد الميموني خبير أسواق مالية.
0: شكرا.
1: نظرة مشاهدين على أداء الأسواق الخليجية في هذه الأثناء، كيف تبدو الصورة؟ إذن صورة متباينة، بعض الإيجابية في الإمارات، بعض الضعف من حيث الكويت وقطر، أو ميل للاستقرار بالأحرى، وفي مسقط مكاسب بربع نقطة مئوية. تبقى السوق العمانية الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام بمكاسب تقارب 30%. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق. وفيه مؤشر الدولار يتراجع بعد ملامسة أعلى مستوى في أسبوعين. المستشار الاقتصادي لترامب يؤكد أن البيت الأبيض سيدعم قرار الفائدة من الفيدرالي بشكل كامل.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مشاهدينا نحييكم جديد إلى نبض السوق. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش قال أن التضخم لا يزال مرتفعا، مضيفا أن قرار رفع الفائدة سيدعم عودة التضخم بوتيرة أسرع إلى هدف البنك البالغ 2%.
1: Economic activity is expanding at a solid pace, while uncertainty remains elevated, owing in part to geopolitical developments. Domestic spending has been resilient. Productivity growth strong, and capital investment is robust. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated. Today's policy action will support a timelier return to the committee's 2% goal. This committee will deliver price stability.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاستمرار في رفع الفائدة هو أمر سياسي.

0: وللتأثير سلبا عليه. نتابع.
1: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do. The problem they have is that we have the greatest economy in history. We have over $21 trillion being invested in this country, which is five times more than we've ever had before. So they're raising that only for political reasons, and that's a raise against Trump.
0: مشاهدينا، للحديث أكثر حول قرار الفيدرالي ومجريات الأسواق العالمية ينضم إلينا من بيروت سمير الخوري، مؤسس شركة The Financial Markets World. سمير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن الفيدرالي سمير رفع الفائدة كما كان متوقعا، المفاجأة كانت في نبرة كيفن وارش وأيضا في عودة عوائد السندات للارتفاع فوق 5%، الآن تراجعت قليلا عن تلك المستويات. بالمجمل، ماذا تغير من حيث تسعير الأسواق بعد المؤتمر؟ السؤال الأهم، هل هذه الزيادة ستكون يعني واحدة فقط، على الرغم من أن الفيدرالي يقول أنه سيكون هناك زيادة أخرى، الأسواق تقول قد يكون هناك زيادتين بأسعار الفائدة، ماذا تتوقع؟
2: صباح النور نوف، شكرا على الإضافة. نعم، شفنا احنا نبرة متشددة من قبل الرئيس الفيدرالي كيفن وارش، يلي بعده عم بأكد أنه هو بده يحارب التضخم وبده ينزل التضخم لمستوى 2% المستهدف. إضافة إلى ذلك قال أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بمتانة. كرمال هيك نحن شفنا الرابح الأكبر كان الدولار الأمريكي، بينما الأصول الأخرى كانت على خسائر. طبعا الأسواق عم بتسعر حاليا رفع بأسعار الفائدة باجتماع ديسمبر تحديدا، بينما بأكتوبر بعد 50%. أنا برأيي أنه لازم نضلنا نراقب البيانات الاقتصادية من هلا قبل كل اجتماع، تحديدا سوق العمل والتضخم، ومن ساعتها من بعدها منشوف اذا في حال رح يصير في رفع او تثبيت. كيفن وارش طبعا لا يزال، صحيح ان كان نبرته متشدده، ولكن ما بيعطي توقعات مستقبليه بالنسبه لمسار اسعار الفائده. فانا برايي انه بعتقد كل اجتماع لازم نشوف شو رح يصير، واهم شيء نضلنا نعتمد على البيانات الاقتصاديه. شفنا احنا ارتفاع العوائد في الخزانه الامريكيه تحديدا لاجل عامين عند مستويات 4.74%، وهي أعلى مستويات منذ يوليو 2024. فأنا برأيي مش بعيد نرجع نشوف ارتفاع لهذه المستويات، خاصة إذا في حال ضلت البيانات الاقتصادية عم تعطينا يعني نوع من القوة. فنعم، أنا برأيي أنه بهالمرحلة لازم نكون كثير حذرين، خاصة أنه لا يزال هناك نوع من الضبوية يتعلق يعني بمسار السياسة النقدية بأمريكا.
0: طيب، الدولار على وقع القرار والتوقعات المستقبلية وصل لأعلى مستوياته في نحو 7 أسابيع، أين ترى الدولار فيما تبقى من هذا العام؟ يعني هل سيواصل الصعود على وقع هذه التوقعات من حيث سياسة نقدية تشددية، وأن هذا الأمر أصبح مسعر من حيث الدولار؟
2: هي لما إذا في حال ما طلع بالدولار الأمريكي، أولا العوامل عم تدعم الدولار الأمريكي طبعا السياسة النقدية المتشددة، الأداء الاقتصادي القوي بأمريكا مقارنة مع الاقتصادات الأخرى تحديدا بمنطقة اليورو وبريطانيا وباليابان. فأنا برأيي ممكن نضلنا نشوف نحن الدولار الأمريكي نشوفه على يعني على قوة على مدى القصير. هناك ضعف بالبيانات الاقتصادية بمنطقة اليورو، النمو عم نحكي 0.6%، بينما التضخم لا يزال متجذر. أيضا ببريطانيا صحيح أن هناك يعني توقعات بتثبيت أسعار الفائدة اليوم، ولكن التضخم عند 3.1% حتى لو كان متوافق مع توقعات، والنمو عند 6.4%. فبالتالي قوة الدولار الأمريكي رح بتكون أولا بالنسبة للسياسة النقدية المتشددة والأداء الاقتصادي القوي، وثانيا ضعف العملات الأخرى. فنعم، أنا برأيي ممكن نضلنا نشوف نحن مستويات أعلى من المستويات اللي سجلناها يوم أمس 100.35 نقطة، ممكن نرجع نشوف نحن مستويات يعني 101 كمان أو أكثر من ذلك في المرحلة القريبة.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سمير الخوري، مؤسس شركة The Financial Markets World. مشاهدينا، تجدر الإشارة إلى أنه أبرز ما تبقى على أجندة هذا الأسبوع هو قرار بنك إنجلترا اليوم، من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة، من ثم تتجه الأنظار إلى قرار بنك اليابان يوم غد، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة. نهاية نبض السوق مشاهدينا، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: متى شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية؟ نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في المجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

تراجع عوائد السندات بعد قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وتعهد كيفن وورش بكبح التضخم. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون موسع للعقوبات والرسوم التجارية يستهدف روسيا. البورصة التركية تحاول التماسك بعد خسائر فادحة يوم أمس نتيجة فشل أحد أكبر صناديق الاستثمار بتلبية طلبات الاسترداد. السعودية تستهدف إعادة تشغيل نصف طاقة خط النفط شرق غرب خلال أيام بحسب بلومبرغ.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأسواق العربية من شاشة العربية بزنس، لنبدأ بجولة على أبرز أخبارنا التي نتابعها اليوم. البداية من مضيق هرمز، حيث تراجع عدد سفن شحن البضائع العابرة للمضيق إلى 3 سفن فقط يوم أمس الأربعاء مقارنة ب12 سفينة في اليوم السابق، وذلك وفق بيانات أولية لتتبع حركة السفن. وأظهرت تلك البيانات أن العدد يقل كثيرا عن متوسط الأيام العشرة الماضية. تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب النفط شرق غرب خلال أيام وفقا لوكالة بلومبرغ. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الطاقة في وقت سابق إيقاف الخط احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات. وتبلغ طاقة الخط نحو 7 ملايين برميل يوميا، وكان يعمل بكامل طاقته في وقت سابق من العام لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موسع للعقوبات والرسوم التجارية يستهدف روسيا، ويمنح الرئيس ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى تشتري النفط والغاز الروسيين. وسعت الصين نظام المقاصة المركزية المحلي ليشمل الدولار السنغافوري والدولار النيوزيلندي والبات التايلندي في خطوة جديدة لتعزيز التداول المباشر بهذه العملات مقابل اليوان وتقليص الاعتماد على الدولار. رفع الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023 بواقع 25 نقطة أساس تماشيا مع توقعات المحللين، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% إلى 4%. التصويت جاء بالإجماع، وتشير تقديرات الفيدرالي لرفع إضافي قبل نهاية السنة الجارية. وعلى خطى الفيدرالي، رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باستثناء المركز الكويتي. وأعلن المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو إلى 4.5%، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس للريبو العكسي ريفرس ريبو إلى 4%. حذر رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام من أن موازنة الحكومة

المقبلة ستكون صعبة في تحول واضح في لهجة الحكومة مع ارتفاع التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض. وقال بيرنام إن الأوضاع الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر صعوبة. تسجل الأسهم التركية ارتدادا بسيطا اليوم بعد خسائر قوية في جلسة يوم أمس، حيث تسارعت وتيرة بيع الأسهم بعد أن فشل أحد أكبر الصناديق الاستثمارية بتلبية طلبات الاسترداد التي انهالت عليه يوم الثلاثاء. وبحسب محللين فإن الأزمة التي تمر بها السوق التركية حاليا تعكس مخاوف أكبر أشارت إليها MSCI سابقا بوجود تداولات منسقة بين كبار الصناديق في السوق. انتقالا مشاهدينا إلى أخبارنا الإقليمية، حيث أعلنت فوتسي راسل نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي سعودي أرابيا فري إندكس سيريز لشهر سبتمبر الحالي، والتي تضمنت تغييرات في تصنيف عدد من الشركات السعودية بين شرائح الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات على المؤشر الحر. وبحسب المراجعة لم تشهد شريحة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة البيك كاب أي تغييرات سواء من حيث الإضافات أو الاستبعادات. وفي شريحة الشركات المتوسطة تقرر إضافة شركة رسن لتقنية المعلومات بعد انتقالها من تصنيف الشركات الصغيرة إلى المتوسطة، في حين تم استبعاد الشركة العربية للتعهدات الفنية بعد انتقالها من فئة الشركات المتوسطة إلى الصغيرة. هذا واستبعدت فوتسي راسل شركة العرض المتقن من شريحة الشركات الصغيرة، موضحة أن السبب يعود إلى عدم استيفائها معيار القيمة السوقية. وعلى مستوى فري إندكس أظهرت المراجعة إضافة رسن لتقنية المعلومات إلى المؤشر مقابل استبعاد العربية للتعهدات الفنية. أما مؤشر فري أول كاب فلم يشهد أي إضافات جديدة، فيما تقرر استبعاد العرض المتقن منه.

في أخبار الشركات السعودية، أعلنت مهارة للموارد البشرية عن تلقي شركة زميلة وهي السعودية للنظم الصحية، تلقت قرار ترسية منافسة لمرافق الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بقيمة لا تتجاوز 670 مليون ريال. نبقى مع أخبار الشركات المدرجة، حيث وافق مجلس إدارة أماك على تأسيس شركة سنام ماينينج لأنشطة التعدين برأس مال 200 مليون ريال في مدينة جدة، وستكون الملكية بنسبة 51% لأماك و24% لمؤسسة أسهم رواسي للتعدين إلى جانب مساهمين آخرين. استكملت نادك إجراءات شراء كامل حصة الشريك في الراعي للمواشي، وكانت نادك أعلنت في مايو الماضي توقيع اتفاقية لشراء كامل حصة شركة أنعام السعودية للتجارة في الراعي الوطنية للمواشي البالغة 49% من رأس مال الشركة مقابل نحو 24 مليون ريال، لتصبح ملكية نادك 100% عند إتمام الصفقة.

إذا هذه أخبار الشركات السعودية، ليست كثيرة وليست جوهرية. ماذا عن تحديث لتداولات أسواق الأسهم في المنطقة؟ بعيد قرار الفدرالي يوم أمس رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس كما كان متوقعا. الأسهم الخليجية اليوم على استقرار في الجلسة، لا حركة كبيرة، بالرغم من أنه عالميا شهدنا انخفاض لعوائد السندات والتي كانت قد شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسابيع والأشهر الأخيرة. السوق السعودية على استقرار، دبي كذلك، مكاسب في أبوظبي جيدة ب 14 نقطة المئوية، استقرار أيضا على الكويت الأول وعلى مؤشر قطر، فبالتالي الصورة

العامة حالة من الاستقرار في جلسة يوم الخميس بعد قرار الفيدرالي يوم أمس. تقريبا مليار ريال من التداولات حتى الساعة في سوق الأسهم السعودية، 60 مليون منها على الراشحي الذي يرتفع إلى 66 ريال، ارتفاعات أيضا على الإنما بنصف نقطة مئوية. سابق للمغذيات قفزة قوية اليوم ب 2.8%. أرامكو السعودية السهم لا يتحرك بالرغم من الأخبار التي سمعناها بحسب وكالة بلومبرغ عن إعادة السعودية التشغيل الجزئي خلال أيام لخط أنابيب شرق غرب، بحسب الوكالة تشير بأنه نصف الطاقة قد تعود في الأيام القليلة المقبلة. طبعا الخط طاقته الكاملة هي 7 ملايين برميل يوميا. سليمان الحبيب على تراجع. في دبي إعمار على ارتفاع طفيف بثلاثة أعشار، 11 درهم و80 فلس تقريبا. كنا قد سمعنا عن إعمار قرار مجلس إدارتها يوم أمس بالتوزيعات الاستثنائية للمساهمين. الإمارات دبي الوطني على مكاسب ب8%. سلامة في قطاع التأمين مكاسب قوية أيضا في 4%. في أبو ظبي نلحظ قطاع الأسمدة في فيرتيجلوب على ارتفاع ب1.25%. دار أيضا على ارتفاع، وأبو ظبي التجاري مكاسب ب1%. أما في السوق الكويتية أرزان أولى تكافل، إيفا طبعا إيفا عليها نشاط قوي في الأيام القليلة الماضية والسهم على ارتفاع حاليا 436 فلس. وأخيرا في قطر صناعات قطر قفزة قوية ب2.8% في نهاية تداولات هذا الأسبوع. أما في سوق مسقط في أوكيو الصناعات الأساسية على ارتفاع ب21 نقطة المئوية، وبنك صحار أيضا على مكاسب بنصف نقطة مئوية.

0: هذا عن مؤشرات الأسهم المصرية مشاهدينا. طبعا الفدرالي كما ذكرنا رفع نسب الفائدة يوم أمس، هناك اجتماع مرتقب أيضا للبنك المركزي المصري الأسبوع المقبل يوم الخميس، توقعات كانت تشير إلى تثبيت الفائدة المصرية الأسبوع الماضي. على العموم مشاهدينا لنذهب مباشرة إلى البورصة المصرية وإلى زميلتي فهيمة زايد لتطلعنا أكثر على تداولات جلسة اليوم. فهيمة، بعد قرار الفدرالي رفع الفائدة يوم أمس، كيف تحركت الأسهم في البورصة؟
1: صباح الخير ناصر. يعني بدأت الجلسة على تراجع، ولكن بعد وقت قليل تحولت الصورة في السوق المصرية ارتفاعات، يعني تقريبا كافة القطاعات أو أغلب القطاعات على ارتفاع، خاصة سهم البنك التجاري الدولي يدعم المؤشر الرئيسي بقوة في الوقت الحالي بعد تراجعاته أمس ب16 نقطة المئوية. أيضا بعض أسهم القطاع العقاري بدأت تتعافى قليلا، ولكن حتى الآن السيولة لا تبشر باستمرار هذا الاتجاه. السوق على مدار الأسبوع الحالي كان يتحرك في اتجاه عرضي نتيجة لتراجع السيولة. القوى الشرائية لم تعد بشكل كامل إلى البورصة بعد عمليات جني الأرباح التي شهدناها في بداية الأسبوع، ولكن يعني السوق لم تحدث ضغوط قوية تؤدي إلى تراجعات قوية على الرغم من عمليات جني الأرباح. الحركة عرضية نترقب الأسبوع المقبل، يعني لم يتأثر السوق كثيرا برفع أسعار الفائدة، حتى سعر الصرف ناصر تحسن صباح اليوم، وبدأت يعني بدأ الجنيه يتحسن مقابل الدولار، يصل الدولار في بعض البنوك انخفض دون 52 جنيها بعد الارتفاعات التي شهدناها على مدار الأيام الماضية. وهذا يعكس بشكل واضح أن الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من أسواق الدين المصرية على مدار الأيام الماضية كانت تحتسب بالفعل قيام المركزي، قيام الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وبالتالي يعني تم استيعاب الأمر وعادت

0: التدفقات إلى مستوياتها الطبيعية، وهذا طبيعي في السوق المصرية بعد الحرب الإيرانية الأمريكية. شاهدنا في شهر مارس الماضي تخارج نحو 10 مليارات دولار من أدوات الدين المحلية، ولكنها ما لبثت أن عادت مرة أخرى إلى نفس مستوياتها التي سبقت الحرب وتصل إلى نحو 40 مليار دولار. وبالتالي أيضا فكرة أو أن البنك المركزي المصري يطبق سعر صرف مرن، هذا يؤدي إلى امتصاص الصدمات على خلاف ما حدث عام 22. الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لسعر الصرف اليوم، وهذا ينعكس بشكل إيجابي أيضا على البورصة المصرية على الرغم من اتجاه الأجانب للبيع في تداولات اليوم، ونسبتهم مرتفعة نسبيا إلى معدلات 10% من إجمالي التداولات.
1: كارينا، كنا قد سمعنا تصريحات لرئيس الوزراء حول ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثيراته أيضا، ما أبرز ما جاء في هذه التصريحات؟
0: صحيح ناصر، ولكن أنا فهيمة.
1: عفوا فهيمة، معلش، فنجان القهوة اليوم الصبح ما شربته كامل. وكارينا جاي من بعدك كمان يعني.
0: بالفعل كان
1: تفضلي.
0: الوزن واحد والجنسية واحدة أيضا.
1: أكيد.
0: يعني رئيس الوزراء بالأمس كان في اجتماع مجلس الوزراء أشار بالطبع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثيراتها على مصر، وأن الحكومة المصرية تعمل على تلبية احتياجات السوق ويعني من كافة السلع الأساسية واحتياطيات لفترات طويلة تصل في بعض السلع إلى نحو عام، هذا بالإضافة إلى تلبية كافة احتياجات السوق من الإمدادات الطاقة، وهذا ما شهدناه بالفعل على مدار أشهر الصيف التي كان يخاف منها المصريون، ولكن مر الصيف بأمان وحتى الآن مستمر الصيف، ولكن يعني إمدادات الطاقة مستمرة للمصانع للكهرباء لكل الجهات لم تتأثر على الرغم من التكلفة المرتفعة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تضع كافة السيناريوهات لما سيحدث في أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة إذا استمر التصعيد وإمدادات الطاقة في المنطقة، لكن بالطبع بالنسبة للمواطن المصري نترقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وما إذا كان سيحدث رفع لأسعار الوقود، ولكن لن تكون النسبة كبيرة لأنه وفقا لآليات التسعير التلقائي الرفع أو الخفض يكون في بحد أقصى 10% وليس كما حدث في مارس الماضي عندما تم تعطيل هذه الآلية. وبالتالي الحكومة المصرية تطمئن أن الإمدادات متوفرة والحكومة تضع كافة السيناريوهات الخاصة بتوفير هذه الإمدادات.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد من بورصة القاهرة، أهلا بك. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية وفيها ترقب قرار بنك إنجلترا اليوم وتوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد

0: المجال، هذا منحني فرصة للنمو بسرعة على ما يمكن. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليلة البارحة تماشيا مع توقعات المحللين، لتصل الآن نسبة الفائدة في نطاق يتراوح ما بين 3 و3.4 النقطة المئوية إلى 4%. التصويت جاء بالإجماع مع تأييد الأعضاء 12 للقرار، ويعيد رفع الفائدة من قبل الفيدرالي وهو الأول، ويعد إذن مشاهدينا هذا القرار هو أول قرار رفع الفائدة منذ عام 2023. وبسبب الدوت بلوت الخاصة بالفيدرالي، فمن المتوقع أن نشهد رفعا إضافيا للفائدة قبل نهاية العام، لكن الأسواق من جهتها تخالف الفيدرالي وتتوقع رفعين إضافيتين أو إضافيين للفائدة قبل نهاية السنة. في سياق متصل، أكد رئيس الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي بأن التضخم ما زال مرتفع للغاية وهو العائق الرئيسي أمام المركزي، لكنه أكد بأن الفيدرالي ملتزم بتحقيق الاستقرار في الأسعار وسوق العمل.

بالنسبة لعوائد السندات الخزانة الأمريكية، فقرار الفيدرالي رفع الفائدة البارحة جاء مريحا بعض الشيء للأسواق التي هدأت من روعها. طبعا الأسواق في الآونة الأخيرة دفعت العوائد السندات إلى الأعلى، كنا قد شهدنا عوائد العشر سنوات فوق 5% عند أعلى مستوياتها منذ قرابة 20 عام. بعد القرار انخفضت إلى ما دون 4.99% على التنيير تحديدا. كان هناك مخاوف طبعا من استمرار ارتفاع مديونية الولايات المتحدة إلى وتجاوزها 40 تريليون دولار مؤخرا، العجز المالي للسنة المالية الحالية من المتوقع أن يتجاوز 2 تريليون دولار، وأيضا هناك مخاوف طبعا من أنه عدم رفع الفائدة وبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، هذا يعني أنه مستويات التضخم قد تبقى في الاقتصاد وتتغلغل وتبقى لفترة مطولة وتؤثر على التوقعات التضخمية في الأسواق بشكل عام. وبالتالي هذا ما دفع في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية الأسواق لطلب عوائد أعلى على سندات الخزانة الأمريكية وعموما على سندات الخزانة للكثير من الدول المتقدمة. الدولار الأمريكي بطبيعة الحال شهد قفزة في أمام سلة العملات الرئيسية، بالرغم من أنه التوقعات كانت كلها تشير إلى أنه الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة. شهدنا اليورو دولار ينخفض دون الدولار 15، أما أيضا بالنسبة للدولار أمام الدولار الكندي يرتفع نحو مستويات الدولار 40. هذا بالنسبة للعملات. أما على صعيد الذهب فعلى عكس العلاقة التاريخية، وهي أنه الذهب والدولار يتحركان باتجاهات متباينة، إلا أنه ارتفاع الدولار لم يؤثر سلبا على الذهب، بل على العكس الذهب على ارتفاع ويتداول فوق 4300 دولار للأونصة حاليا.

0: للمزيد مشاهدينا حول الأسواق العالمية تنضم إلي من لندن زميلتي كارينا كامل. صباح الخير كارينا، وطبعا نريد منك تحديث لردة فعل الأسواق، ماذا صدر عن البنوك الاستثمارية أيضا من تعليقات حول قرار الفدرالي يوم أمس والذي جاء بالإجماع؟
1: يعني الملفت ناصر انه تفاعل الاسواق كان متباين، يعني في بدايه الامر عندما صدر القرار وكان فيه لهجه متشدده والقراءة جاء بالاجماع واغلب الاعضاء راوا زياده في الفائده على الاقل مره واحده قبل نهايه السنه، واربع اعضاء ايضا توقعوا زياده الفائده مرتين قبل نهايه السنه الجاريه. كل هذه الرؤيه المتشدده كان لها اثر واضح على عوائد سندات الخزانه، ويوم امس يعني اولا كان في تفاوت الامر الملفت ما بين عوائد سندات الخزانه لاجل عامين التي كانت مرتفعه بعد صدور القرار وظلت مرتفعه اليوم وهي لا تزال عند أعلى مستوى لها في عامين، ولكن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في بداية الأمر تراجعت، لأن البعض يقول أن العوائد العالية على 10 years كانت تعكس قلق من مصداقية الفيدرالي، هل فقد الاستقلالية والمصداقية، وكما أنه تحرك وخفض الفائدة كان في طمأنينة بعض الشيء، ولكن سرعان ما عاد 10 years وعاد إلى مستوى 5% مجددا. فالعوائد يعني تعكس لنا خليط من العوامل، قد نقول لنشرح الموضوع ببساطة. اليوم العوائد عالية ولكن مستقرة، الأسهم مرتفعة اليوم في المنطقة الأوروبية، حتى في آسيا كانت هناك مكاسب، تحسن في شهة أخذ المخاطرة، عوامل أخرى داعمة اليوم، النفط تراجع وهذا كان داعم أيضا لشهة أخذ المخاطرة، أسهم الطاقة أيضا مع تراجع أسعار النفط، أسهم الطاقة تراجعت، ولكن في المقابل أسهم شركات السفر والسياحة خاصة في المنطقة الأوروبية ارتفعت خلال جلسة اليوم، واليوم البداية إيجابية في المنطقة الأوروبية، فلم نشهد تفاعل سلبي عنيف مع هذا القرار، والأثر واضح على العوائد وعلى التوقعات كما أنت ذكرت، أغلب التوقعات الآن تتحدث تحدث عن رفع الفائدة، إذا نظرنا لاحتمال فوق 50% لأكتوبر لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي، واحتمال رفع الفائدة في ديسمبر عالي جدا تقريبا 100%، بمعنى أن الأسواق أصبحت الآن تسعر تقريبا

0: مسعرة زيادة على الأقل مرة إضافية قبل نهاية السنة الجارية.
1: بالنسبة لبنك إنجلترا، لأنه الأنظار الآن تنتقل هناك، الاجتماع لاحقا بعد الظهر اليوم، بيانات التضخم الأخيرة البارحة يعني كانت قريبة من التوقعات، لم تشعل التوقعات بأنه بنك إنجلترا سيقدم على رفع الفائدة، ولكن هل يمكن أن تتغير هذه حسابات السوق بعد قرار الفدرالي البارحة؟
0: أكيد الضغوط تزايدت على بنك أوف إنجلاند لرفع الفائدة بعد خطوة الفيدرالي وبعد خطوتي الإي سي بي في يونيو وأيضا هذا الشهر وربما أيضا بعد البنك أوف جابان، فبالتالي نرى أنه هناك عدد أكبر من الدول الصناعية السبع تتحرك لتجديد السياسة النقدية، وأكيد هذا أمر يعني سيتخذه البنك أوف إنجلاند في اعتباره، طبعا علما أنه مستقل ويتخذ القرارات بناء على الأوضاع في بريطانيا. ماذا تقول لنا الأوضاع في بريطانيا؟ أولا التضخم عالي عند 3.1%، عندما كان تنبأ بنك أوف إنجلاند بمسار التضخم لهذه السنة قال لنا أنه في أغسطس التضخم سيصل إلى 2.8%، هو أخطأ في هذه التوقعات لأنه التضخم أعلى حتى من ذلك، فمن البديهي أن يرفع الفائدة، ولكن المشكلة هي أنه أولا قال لنا أندرو بيلي أنه هو يرى أنه الفائدة حاليا ريستريكتيف بشكل كافي، هي فعلا مقيدة وقادرة على احتواء التضخم، ولكن هذا طبعا قبل اشتعال أسعار النفط إلى المستويات التي لاحظناها خلال الأسابيع القليلة الأخيرة. ولكن العامل الآخر التي قد يجعل نوع من التردد من قبل البنك أوف إنجلاند هو النمو أحسن مما كان متوقع ولكن طبعا ليس قوي. ثانيا سوق العمل فيه ضعف، تأكدت لنا هذه الأرقام اليوم، سوق العقار أيضا فيه ضعف، فهناك العديد من المعطيات يخشى، يعني هناك قلق من أنه إذا رفع الفائدة، نحن لا نتوقع ذلك اليوم ولكن قبل نهاية السنة الاحتمال عالي ليرفع الفائدة في نوفمبر، والاحتمال زاد على فكرة بعد قرارات الفيدرالي، أنه هذا من الممكن يعني يضغط سلبا على حال الاقتصاد. نقطة مهمة جدا، نحن لا ننتظر مؤتمر صحفي لأندرو بيلي، القرار في 11 بتوقيت جرينتش، وأخيرا نصل إضافة إلى قرار الفائدة وطبعا التصويت، كيف كان التصويت المرة الماضية؟ التصويت كان 6 أعضاء رأوا أو أيدوا تثبيت الفائدة و3 أعضاء أيدوا رفع الفائدة، هل سيزداد هذا العدد إلى 4 أعضاء أم سيظل 3 أعضاء فقط يعني أقلية؟ ثانيا الكوانتيتيف تايتنينج، البنك سيعلن اليوم عن تفاصيل برنامج شراء السندات الحكومية، وهو من المتوقع أن يقلص هذا الأمر من خلال الكوانتيتيف تايتنينج، عفوا بيع السندات، وهذا أمر هو بدأه منذ فترة، ولكن وتيرة الكوانتيتيف تايتنينج من الممكن أن تتغير اليوم، وهي على فكرة أيضا بمثابة خطوة قد تكون فيها بعض التجديد النقدي، ضغط على الوضع الائتماني في بريطانيا إذا ما قامت بهذه الخطوة، فهذا أمر أيضا يجب أن نراقبه في البيان اليوم.
1: على كل حال سنكون في متابعة لقرار بنك إنجلترا خلال جرس الإغلاق لاحقا كارينا، وستكونين معنا أيضا. شكرا جزيلا لك حتى الساعة.

في الولايات المتحدة تراجعت حيازات الأجانب من سندات الخزانة إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر خلال يوليو الماضي، مدفوعة بتراجع حيازات كل من فرنسا وكندا. وتراجعت الحيازات بأكثر من 50 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إجمالي الحيازات الأجنبية إلى 9 تريليونات و250 مليار دولار. قال الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس ديفيد سولومون بأن نشاط تداول أدوات الدخل الثابت جاء أضعف خلال الربع الثالث مقارنة بالفصول السابقة في مقابل استمرار قوة تداول الأسهم، وأضاف أن ارتفاع مستويات النشاط

0: داخل البنك انعكس على التكاليف التي من المتوقع أن تكون أعلى خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تسريع بعض الاستثمارات في التكنولوجيا. وأشار سولومان إلى أن البنك ظل نشطا بقوة خلال الربع الثالث رغم التباين في أداء أنشطة التداول. من جانبه أكد الرئيس المشارك لجي بي مورغان بأن إيرادات التداول خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر تتجه للارتفاع بنسبة تتراوح بين 15 و19%. في المقابل أشار الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا من أن إيرادات التداول لدى البنك من المرجح أن تبقى مستقرة نسبيا في الربع الثالث نتيجة تراجع نشاط تداول أدوات الدخل الثابت. نتحدث أكثر عن أسواق الدخل الثابت. ينضم إلينا مباشرة من دبي زياد عواد الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليمتد. أهلا بك زياد. طبعا قرار الفدرالي كان محسوما بالسوق، الاحتمالية كانت أكثر من 90%. هل فاجأك أي شيء من حيث طبعا لربما الإجماع، إجماع الأعضاء، أو أي شيء جاء على لسان كيفن وارش في المؤتمر الصحفي؟
1: مرحبا وشكرا، وعلى طول بنبسط بحكي معكم بعد الاجتماع الفدرالي.
0: اهلا بك.
1: المفاجاه امبارح كانت وحده اللي هي هاليونانيمس فوت. وبرايي هذا اليونانيمس فوت مشكله فيه انه بيفرجي ترامب انه يعني صراحه الكوميتي متوحد مع بعضه، ما في انقسام. يعني معناته هذا الشيء انه في يركز على وورش، لا يضغط على وورش، لا يأثر على سياسة الفيدرالي. لو شفنا سبليت في التصويت على تصعيد الفائدة، كان في هيدا إشارة على أنه في إندبندنس أكثر بين أعضاء الإف أو إم سي، ولكن ما دائما متوحدين مع بعضهم، يعني هن تابعين ريادة وورش، وفي الرئيس هلا يركز يضغط على وورش لا يمنعه يطلع الفائدة قد ما عم يحكي عنه السوق.
0: يعني السوق تتوقع رفعين إضافيين للفائدة قبل نهاية السنة، في حين الدوت بلوت تشير إلى رفع واحد فقط قبل نهاية السنة. يعني أين تميل زياد وفي ظل المعطيات الحالية؟
1: مثل ما بتعرف أنا ما كنت يعني متوقعهم يكونوا هالقد سريعين أو أقوياء في تصعيد الفائدة، ولذلك رح كون اكثر مع الدوت بلوت من على السوق. يعني برايي السوق شوي على طول بيعمل اكزاجريشن، ولذلك السندات القصيره مثل السنتين هلا صارت قيمتها جيده جدا على هذا المستوى. والشيء الثاني المهم يلي كنت عم تحكوا الصبح اليوم انه كيف طالع اليوم الذهب واسواق الماليه، هذه صعود الذهب وصعود الاسواق الماليه من وراء الكومنت اللي عطيه الرئيس ترامب على وورش. يعني هذا الضغط اللي بيكمل على الدولار وعلى الديبيسمنت رح يدعم أسواق الذهب وأسواق الأسهم.
0: مع أن الدولار على ارتفاع زياد.
1: الدولار على ارتفاع والفوائد القصيرة على ارتفاع، يعني السندات على السنتين طلعت من بعد هذه طلعت الفائدة، يعني عم يسعروا أكثر وأكثر تصعيد. مش هيك في اختلاف، في كونتراديكشن بين اللي عم بيقولوا الدولار واللي عم بتقوله السندات القصيرة واللي عم بتقوله الأصول المخاطرة، يعني الريسكي أساس مثل الـ S&P والذهب.
0: طيب نحن في الفترة الماضية كانت سندات الخزانة الأمريكية وصلت إلى مستويات قياسية، يعني الأسبوع الماضي 10-year yield تجاوز 5%، الأعلى من تقريبا 20 سنة. كيف أثر ذلك على أسواق السندات في منطقتنا، إن كان على صعيد السوق الثانوية بالسكندري ماركت أو بالإصدارات الأخيرة؟
1: طبعا سندات في المنطقة يعني بتطلع وبتنزل مع الفوائد على السندات الأمريكية، وما ننسى أنه في المنطقة في عنا وضع جيوسياسي عم يأثر على الأسهم وأيضا على السندات. طبعا في ضغط على السندات من وراء الوضع الجيوسياسي مثل ما نشوف، وضغط كمان على الإصدارات البرايمري الجديدة،
0: الإصدارات الجديدة من السندات.
1: أيوه، يعني بنشوف اليوم السوق السعودي تقريبا على اوطى المستويات من شهر 8 من وراء الوضع الجيوسياسي والضغط على تصدير البترول، وهذا الشيء بياثر اكيد على تداول السندات. ولكن انا على طول بفضل سندات المنطقه على سندات الحكومه الامريكيه، يعني بفضل سندات الحكومات من الخليج او حتى سندات البنوك على سندات الحكومه الامريكيه. السبريد عليهم عالي جدا.

0: مغري جدا وافضل من الكريدت، الفرق في الكريدت بيناتهم.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه من
0: اهلا
1: دبي زياد عواد الرئيس التنفيذي لعواد كابيتال، اهلا بك. سنتوقف الان مع فاصل قصير، نستكمل من بعده باقي

0: مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
5: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا.
6: Canada's been a terrible trade partner and no I don't see that, and if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
5: وسعت الصين نظام المقاصة المركزية المحلي ليشمل الدولار السنغافوري والدولار النيوزيلندي والبات التايلندي في خطوة جديدة لتعزيز التداول المباشر بهذه العملات مقابل اليوان وتقليص الاعتماد على الدولار. وبدأت دار شانغهاي للمقاصة تقديم خدمات الطرف المقابل المركزي أو ما يعرف بالسي سي بي لهذه الأزواج مع تنفيذ معاملات بقيمة 996 مليون يوان أي ما يعادل 150 مليون دولار في أول جلسة بمشاركة 12 بنكا. كما أعلنت دار شانغهاي للمقاصة إعفاء أزواج العملات الثلاثة الجديدة من رسوم المقاصة حتى نهاية عام 2028 في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف التداول. وتستهدف الخطوة دعم السيولة وجعل التسوية باليوان أكثر جاذبية ضمن مساعي بكين لتوسيع الاستخدام الدولي للعملة الصينية خصوصا في التجارة. العملات طبعا على الدولار اليوم على ارتفاع ويحتفظ بمعظم المكاسب التي سجلها بليلة البارحة بعد قرار الفيدرالي رفع الفائدة. اليورو دولار انخفض دون مستويات الدولار 15، دولار الأمريكي أمام الكندي أيضا قارب مستويات الدولار 40. أما بالنسبة لأسعار الذهب فالذهب على ارتفاع بواحد وربع نقطة المئوية ويتداول فوق 4300 دولار للأونصة. للمزيد حول أسواق الذهب معنا من القاهرة الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لإيفولف للاستثمار. أهلا بك دكتور سامح، ما تفسيرك لارتفاع سعر الذهب بعيد قرار الفيدرالي رفع الفائدة؟ هل ترى بأن ذلك غريب وما تفسيرك؟
7: أولا طبعا بسعيد دائما أكون مع حضرتك.
5: أهلا بك.
7: الحاصل أنه أول ما صدر القرار من الفيدرالي برفع سعر الفايدة ده شاهدنا أنه انخفاض في سعر الذهب ونزل إلى تقريبا 4295 أو 97، ثم عاد مرة أخرى للصعود، وده كان لأنه التأثير بتاع قرار سعر الفايدة بعد ما

0: الأسواق استوعبته، بدأ يرجع تاني يبص على الأسباب اللي بتخلي سعر الذهب يرتفع، اللي هي المخاطر المالية اللي موجودة في الاقتصاد العالمي، الجيوبوليتكس، والتخوف من ما يحدث من قرارات اقتصادية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها ده على مستوى العالم. كل ده بيؤدي إلى التمسك بالذهب، وبالتالي بيرتفع سعره رغم ما صدر من قرار من البنك المركزي الأمريكي.
1: منذ عادة بالنظر للـ ETFs وصناديق المدعومة بالذهب، التدفقات لها أو خارجها عادة ما تتحرك بشكل متوازي مع أسعار الذهب، يعني عندما تصعد أسعار الذهب تزداد التدفقات إلى تلك الصناديق والعكس صحيح. لكن يبدو أنه منذ منتصف أغسطس هذه العلاقة يعني لم تعد يعني أو لم تستمر كما هي. هل تعتقد بأنه استمرار التدفق الأموال إلى صناديق الـ ETFs حتى عندما يتراجع سعر الذهب قد يزيد من مخاطر عمليات السيل أوف أو بيع شديدة على أسعار الذهب لاحقا؟
0: لازم نذكر البعض ان احنا تكلمنا قبل كده ان الذهب تحرك من مجرد ملاذ آمن الى حاليا الى المحافظة على الثروة، وبالتالي الذهب لم يعد ينظر ليه بس ان مجرد ملاذ آمن، انما هو بيحافظ على الثروة. طبعا ما يحدث ما من اضطرابات في القطاع المالي وفي السياسات وما الى اخره بيساهم في هذا. انا بعتقد انه اذا استمر الاضطرابات الماليه واستمر التقليل الاعتماد على الدولار على قد ما تقدر، الدول دلوقتي والبنوك المركزيه خارج الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تقلل الاعتماد على الدولار، ده هيؤدي الى ان الذهب يبتدي يلعب دور اخر في المستقبل في السياسه النقديه بشكل اعمق. عشان كده بتشوف البنوك المركزيه بتشتري ذهب، لا زالت بتشتري الذهب. ثانيا واعتقد وده ضعف العملات هيؤدي الى اعاده استخدام الذهب بصوره او باخرى في ضبط ايقاع العملات.
1: منذ تقريبا شهر كان هناك الكثير من البنوك الاستثمارية التي عادت لترفع التارجت برايس ومستهدفات السعرية للذهب بنهاية السنة طبعا، وهذه التوقعات جاءت مع الارتداد الأخيرة للذهب من مستويات $4,000 التي علق عندها لأسابيع طويلة. اليوم هل أنت ترى بأن مستويات 5,000 و4,800 بنهاية العام ما زالت قابلة للتحقيق بعد قرار الفيدرالي رفع الفائدة البارحة والتوقعات بأنه قد يرفعها مرة أخرى على الأقل قبل نهاية السنة أيضا؟
0: أنا شايف أنها مش مستبعدة، ولكن زي ما قلنا قبل كده أنها هتكون طريق في كثير من المطبات، إنما الذهب في رأيي هيوصل لاتجاه ال 4,800 5,000 مع نهاية السنة، مش مستبعدة أبدا يعني، بالذات في ظل الضغوط اللي بيحاول الرئيس ترامب أن يضعها على الفيدرالي الأمريكي في أنه ما يزودش الفايدة مرة أخرى. طبعا يمكن القرار الحقيقة اللي خدوه ده ميزة الكبرى فيه الأساسية أنه بيأكد استقلالية الفيدرالي الأمريكي إلى حد كبير جدا عن التوجهات السياسية للإدارة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من القاهرة دكتور سامح الترجمان، رئيس تنفيذي لإيفولف، أهلا بك. والآن مشاهدينا موجز لآخر الأنباء السياسية. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع.

الضباعي والمستجدات الإقليمية، كما بحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر بأن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في محافظة لحج. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحدث التطورات الإقليمية في مكالمة هاتفية. يأتي ذلك بينما لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة جمود دون اتفاق يلوح في الأفق. ذكرت مصادر لأكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب أكسيوس فمن المتوقع أي يطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. بالعودة مشاهدينا إلى أخبارنا الاقتصادية، وفي بريطانيا تراجعت إيرادات شركة الاستشارات PwC UK للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، منخفضة ب3% إلى 6.2 مليار جنيه استرليني في العام المنتهي في يونيو الماضي، وذلك تحت ضغط هبوط إيرادات أعمال الشرق الأوسط ب15% إلى 1.7 مليار جنيه. وجاء التراجع مع استمرار ضعف سوق الاستشارات في المنطقة، ما دفع الشركة إلى خفض نحو 4000 وظيفة في بريطانيا والشرق الأوسط بهدف تقليص التكاليف. ورغم انخفاض الإيرادات ارتفع متوسط دخل الشركاء إلى مستوى قياسي بلغ 935 ألف جنيه استرليني، بينما كان قطاع الاستشارات الأضعف أداء مع تراجع إيراداته ب10% إلى 1.8 مليار جنيه. يا ذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، أعود وألقاكم في جرس الإغلاق. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
5: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
4: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
5: أول 3-4-5 سنوات

0: من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
1: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
0: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها.

الأخبار العربية FM، العالم أقرب. منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين في الصنمين بريف درعا.
1: في الواجهة،
0: ترامب يجدد تأكيده على نهاية قريبة لحرب إيران، وعراقجي يبحث وتطورات مع قائد الجيش الباكستاني.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تشن غارات على الحوثيين غربي تعز، وتحبط محاولات لتسلل الميليشيا في محافظة لحج.
1: في الواجهة،
0: باريس تستضيف اجتماعا ل17 دولة لدعم الجيش اللبناني وما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
1: الحي المالي،
0: ترامب ينتقد قرار الفيدرالي قائلا إن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض إلى 1% أو أقل.
1: مصادر مفتوحة،
0: روسيا تقصف أوكرانيا بصواريخ معدلة، وبنك الأهداف يتسع ليشمل خطوط إمداد كييف بالأسلحة الغربية.
1: ستوديو لايت،
0: رئيسة المفوضية الأوروبية تفتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي.

0: إذا أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية اف ام على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية اف ام. إذا أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

أهلا بكم مستمعين. إذن ترامب يتحدث عن نهاية قريبة للحرب مع إيران، فيما تتحرك واشنطن مع دول الخليج لبحث ما بعدها، وبين اتفاق محتمل مع طهران وخطة اليوم التالي ماذا يحضر قبل الانتخابات النصفية. سمعنا قبل أن نستكمل في هذا الملف، في خبر عاجل الآن، الدفاع التركية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتعتبرها تهديدا للاستقرار الإقليمي. إذن مستمعين، الدفاع التركية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتعتبرها تهديدا للاستقرار الإقليمي. أيضا في خبر عاجل الآن مستمعين، الدفاع التركية تقول تهديدات الحوثي في باب المندب تضر التجارة البحرية العالمية. إذن مستمعين، نتابع معكم هذا الخبر العاجل نقلا عن الدفاع التركي، تهديدات الحوثي في باب المندب تضر التجارة البحرية العالمية.

بالعودة مستمعينا لحديث ترامب عن اقتراب نهاية الحرب مع إيران، لا يأتي منفصلا عن تحرك سياسي بدأ يتشكل بالفعل في واشنطن. فالرئيس الأمريكي يقول إن طهران تريد اتفاقا وإن الحرب قد تكون في مراحلها الأخيرة. وفي الوقت نفسه تستعد إدارته لاجتماع مع قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث شكل المرحلة التالية وما بعد الحرب. وترامب الذي سبق أن ربط توقيت الحسم بما بعد انتخابات التجديد النصفي عاد ليترك الباب مفتوحا أمام صفقة مع إيران. وبحسب أكسيوس مستمعين، لا يقتصر الاجتماع المرتقب على تقييم مسار الحرب، بل سيبحث أفكارا أمريكية لخطة اليوم التالي. تعمل إدارة ترامب على بلورتها بصورة أشمل بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، كما قد يتسع اللقاء ليشمل قادة آخرين. وبذلك مستمعين، يبدو أن واشنطن تتحرك على مسارين متوازيين ما بين محاولة إنهاء الحرب باتفاق مع طهران وبناء تفاهم إقليمي مسبق حول شكل ما سيأتي بعدها. كذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أن إيران تتعرض لدمار هائل وترغب بشدة في عقد اتفاق. كما شدد ترامب على أن أسعار الوقود ستعود للانخفاض بشكل كبير، معتبرا أن الارتفاع الحالي ثمن مقبول مقارنة بما تم تحقيقه في إيران. بالنسبة أيضا مستمعين للحركة في مضيق هرمز، فقد أفادت بيانات كيبلر بأن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز اقتصرت على 3 سفن فقط أمس الأربعاء مقارنة ب12 سفينة في اليوم السابق. وأظهرت البيانات أن العدد يقل كثيرا عن مستوى الأيام العشرة الماضية البالغ نحو 17 سفينة، فيما لا تشمل الأرقام السفن التي ربما عبرت المضيق بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب رصدها.

0: معنا الآن مستمعينا من واشنطن عبر زوم المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامسي. طارق أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن نهاية قريبة لهذه الحرب مع طهران، ما المؤشرات الفعلية التي ربما قد تدعم هذا التقدير؟ ولماذا دائما يعني دائما يتحدث الرئيس الأمريكي عن نهاية قريبة؟ يقول حتى في تصريحه بالأمس يتحدث عن أن الحرب مع إيران شارفت على الانتهاء، وإلى أي مدى أيضا يربط هذا الأمر بانتخابات التجديد النصفي؟ سيد طارق
1: تحية لك أستاذ محمد الجمهور الكريم. أولا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يعني يكرر هذا الخطاب عدة مرات تقريبا كل يوم أو كل يومين، لأنه يستهدف إرسال رسالتين، الأولى في الداخل الأمريكي لأن جمهور الناخبين يعني يعتقد أن هذه الحرب ستطول وأن الأعباء الاقتصادية المترتبة عليها والتي ظهرت جليا خلال الفترة الماضية وحتى وصلت إلى مستوى مرتفع للغاية، يعني سعر البنزين وصل إلى أكثر من 4 دولارات وتقريبا 20 سنتا في المتوسط، وسعر أيضا الديزل الذي ينقل الأغذية والمنقولات في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 6 دولارات. هذا يعني أنه هذا كله مترتب على نتيجة هذه الحرب، كما أن الديمقراطيين يواصلون ربط ارتفاع الأسعار وخوض ترامب هذه الحرب بسياسات الرئيس ترامب والجمهوريين الذين سندوه، وبالتالي ستكون حظوظ الجمهوريين أضعف في خلال المناظرات الانتخابية التي بدأت.

0: بالفعل تجري في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة. لذلك هذه رسالة تطمين بالنسبة للجمهور الأمريكي، وبأن الحرب سوف تنتهي، ومن ثم سوف تنخفض أسعار الوقود إلى الدرجة التي كانت عليها في السابق فتنتهي المشكلة. هذه رسالة طمأنة، لكن في نفس الوقت السؤال هو كيف سيحدث ذلك؟ هذا ما لم يصح عنه الرئيس دونالد ترامب، وإن كان قد ذكر يعني خلال الأيام الماضية أنه يعني يمكن أن العودة إلى مذكرة التفاهم.
1: صحيح،
0: مرة
1: هذا ما كنت
0: أخرى.
1: يعني أود أن أتحدث عنه أيضا يعني أستاذ طارق. البعض يقول أن المسار الدبلوماسي هو يعني يمضي بشكل ما، ربما يعني حتى إذا كان لا يظهر للعلن ربما هناك يعني أمر سري يدور بين الطرفين حتى يتضح ويصلون إلى اتفاق يعني.
0: نعم أعتقد ذلك، يعني المشاورات تجري على قدم وساق وهي لم تنقطع أبدا حتى في أحلك الظروف وفي يعني في خضم الحرب والضربات المتبادلة. هناك أيضا جهود دبلوماسية تبذل سواء من الوسطاء أو من خلال حتى القنوات السرية، سواء كان ذلك عبر أكراد العراق أو اتصالات مباشرة بين ويتكوف أو جي دي فانس أو غيرهما مع يعني العراقجي أو غيره من المسؤولين الإيرانيين، بهدف البحث عن سبل مقبولة للطرفين يمكن من خلالها تسويق أنه يمكن العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم وتجنب الأثر الاقتصادي سواء على الإيرانيين الذين يعانون بشدة الآن من يعني وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأوسع نطاقا والحصار البحري الأمريكي، وفي نفس الوقت أيضا يخفف الأعباء على الجانب الأمريكي. لكن ربما لا يريد الأمريكيون الذهاب سريعا إلى هذه المفاوضات الآن، لأنهم يعتقدون أنهم كلما انتظروا أكثر خلال الأسابيع القليلة القادمة ستكون الأوضاع الاقتصادية أسوأ داخل إيران، وبالتالي سيكون المفاوضون الإيرانيون أكثر قبولا وانسجاما مع فكرة تقديم تنازلات، خاصة ما يتعلق بفكرة السيطرة على مضيق هرمز، والتي لم يعني يشر الإيرانيون إلى أنهم مستعدون للتنازل على فكرة الهيمنة واستخدام المضيق كورقة رابحة لهم خلال المفاوضات. لذلك أتصور أنه ما يقوله الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين حول إنهاء الحرب ربما سيكون بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية وليس قبلها، لأن الأجواء ستكون أفضل بالنسبة للرئيس ترامب، سيكون حرا من أي ضغوط عليه من قبل الانتخابات، وفي نفس الوقت سيكون الإيرانيون في وضع اقتصادي أسوأ. طيب، ولهذا هو ينتظر لحين الوصول إلى هذه النقطة.
1: طيب أستاذ طارق، كذلك هناك حديث عن خطة ما بعد الحرب، اليوم التالي لهذه الحرب، يعني إدارة الرئيس الأمريكي تستعد لعقد اجتماع مع قادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث شكل المرحلة التالية ما بعد الحرب. ما الذي سيتم تحقيقه من هذا اللقاء سيد طارق؟
0: أنا أعتقد أن اللقاء هو لقاء لترتيبات ما بعد الحرب فعلا، وأنه الأمريكيون لا يريدون الاستمرار في هذه الحرب إلى أبعد مدى بسبب تكلفتها الاقتصادية، وبسبب أيضا أنها حتى الآن لم تحقق الأهداف الأمريكية بشكل كامل. لكن أعتقد أنه حتى لو تحققت يعني الأهداف الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي سواء من خلال المفاوضات أو من خلال ضربة عسكرية أخرى للمواقع النووية الإيرانية بما فيها منشآت جبل الفأس، فإن الأوضاع ستختلف نسبيا بالنسبة لإدارة ترامب، وسيكون في حاجة إلى وضع استراتيجية خروج كما يسمى لهذه الأزمة. هذه الاستراتيجية تتطلب وضع يعني الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي الإقليمي في حسبان الجميع. لذلك أتصور أنه هذا اللقاء سوف يتبادل فيه المسؤولون سواء من قيادات ووزراء خارجية دول مجلس التعاون أو من الجانب الأمريكي.
1: صحيح، لكن أستاذ طارق، ما الضمانات يعني بعد عقد هذه القمة وهذا اللقاء؟ يعني
0: ضمانات ترتيب

0: ترتيبات يعني مثلا ترتيبات مضيق هرمز كيف ستكون، ترتيبات الخاصة بالأمن الإقليمي كيف ستكون، ما هو وضع إيران في هذه الحالة. يعني أعتقد أنه الأمريكيون الآن لا يبدو أنهم مستعدون لانسحاب سريع، وسوف يستمر الوجود البحري الأمريكي، وربما هم يريدون بحث هذا الأمر أيضا مع الدول مجلس التعاون الخليجي لمعرفة ما هي حجم القوات المطلوبة، ما دور هذه القوات، هل سيستمر الحصار البحري أم سوف ينفض، وستكون القوات الأمريكية بمثابة يعني قوة رادعة موجودة دائما في المنطقة، لأنه لا يتصور أنه سيكون هناك يعني تواجد عسكري كبير في المنطقة على الأرض كما كان عليه في السابق، لا توجد مؤشرات على ذلك، لأن الأمريكيين لا يريدون ربما الانخراط في وجود أرضي يسهل استهدافه من جانب الإيرانيين في أي لحظة قادمة، ولذلك هم يركزون على التواجد البحري، وأن هذا سيكون أفضل، لأن التواجد البحري الأمريكي كان دائما موجودا في المنطقة ولم ينقطع قط. أعتقد أن هذه هي الرؤية الأمريكية في المستقبل، لكن بالتأكيد الأمور سوف تتبلور يعني خلال الأيام والأسابيع القادمة، لأنه ليس هناك يعني رؤية واضحة تماما إلى هي ما هي أين ستقف يعني الرؤية الاستراتيجية الأمريكية في المستقبل، وما هي حدود يعني الاستخدامات الأمريكية لقواتها من ناحية ولأدواتها الاقتصادية الأخرى في التعامل مع إيران. هذا يتوقف على ما التسوية وشكل التسوية الذي يمكن أن ستكون عليه العملية مع الإيرانيين، وما إذا كانت ستكون هناك خطة حقيقية بديلة يمكن من خلالها تهدئة الأجواء والعودة إلى مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق، حتى ولم يكن يعني يرضي الجانب الإيراني بشكل كامل أو الجانب الأمريكي بشكل كامل، لكنه ربما يكون يعني حل وسط مناسب للجميع.
1: طبعا، وهذا ما سيتضح ربما في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي لك.

0: في مواجهة إيران مستمعين تراهن واشنطن على سلاح لا يطلق صواريخ لكنه يستهدف قدرة النظام على تمويل نفسه والاستمرار. إجراءات متلاحقة تسعى إلى عزل الاقتصاد الإيراني عن مصادر الدخل والنظام المالي العالمي وسط مؤشرات إلى تصاعد الضغوط على الإيرانيين. تقرير ريتا سليمان من واشنطن، دعونا نتابع.
1: من ناقلات النفط في عرض البحر إلى المصارف وشركات الصرافة وصولا إلى الذهب والعملات الرقمية، تلاحق واشنطن كل منفذ يمكن أن تتسلل منه الأموال إلى خزائن النظام الإيراني.
2: حملة لم تعد تقتصر على إدراج أسماء وكيانات في قوائم العقوبات، بل تحولت إلى حصار اقتصادي متعدد الطبقات يستهدف شرايين الاقتصاد الإيراني ومصادر تمويل الحرس الثوري.
1: في غرفة العمليات المالية التابعة لوزارة الخزانة يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك تعقب الأموال والشركات والسفن وتجميد الأصول ومنع التعامل مع الجهات المدرجة. والرسالة إلى المؤسسات الأجنبية واضحة، التعامل مع طهران قد يعني خسارة الوصول إلى الدولار والنظام المالي الأمريكي.
3: العقوبات فعالة للغاية، فقد أدت إلى خفض إيرادات إيران بشكل كبير، ولا تستطيع طهران إرسال المزيد من النفط عبر المضيق بسبب الحصار الأمريكي. ونتيجة لذلك نشهد طوابير طويلة جدا للحصول على البنزين في جميع المدن والمناطق الإيرانية، كما انخفضت قيمة العملة بشكل حاد. إذن الاقتصاد الإيراني بدأ بالانهيار، لكن ذلك لم يحدث أي تغيير حقيقي في موقفهم التفاوضي حتى الآن.
1: في صدارة الأهداف يأتي النفط، شريان العملات الأجنبية بالنسبة إلى إيران، لكن قبضة العقوبات اتسعت لتشمل المصارف والشحن والتأمين والطيران، إضافة إلى الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية التي تستخدمها طهران لفتح قنوات بديلة بعيدا عن الرقابة الأمريكية. وتقول واشنطن إن كل برميل نفط يمنع من الوصول إلى الأسواق وكل شبكة مالية تقطع، يعني موارد أقل للبرامج النووية والصاروخية وللحرس الثوري والجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة، لكن الأرقام الاقتصادية لا تحسم وحدها.

0: تجاوزتها نتيجة هذه المواجهة.
1: لا أعتقد أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة لوزارة الخزانة لعزل إيران ستحقق نجاحا كبيرا. فالعوامل الحاسمة هنا تتعلق بالجهات التي تنتهك العقوبات، وهي في الواقع الصين وروسيا ودول أخرى. وأعتقد أن الإدارة أظهرت ترددا واضحا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصين، ونحن في انتظار الاجتماع المرتقب بين شي وترامب قريبا.
0: فعلى مدى عقود تكيفت طهران مع العقوبات وبنت اقتصادا موازيا وشبكات سرية لبيع النفط ونقل الأموال، واليوم تراهن إدارة ترامب على جعل كلفة الصمود أعلى من كلفة التراجع، فيما يتحمل الإيرانيون جزءا كبيرا من الضغوط مع تراجع العملة وارتفاع الأسعار وتقلص القدرة الشرائية.
2: إنها حرب اقتصادية بلا هدنة واضحة، تقاس نتائجها لا بعدد الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات، بل بقدرتها على تغيير قرار سياسي في طهران. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
3: في الواجهة،
4: ذكرت مصادر العربية مقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي السوري في اشتباكات مع مطلوبين في الصنمين بريف درعا. وإثر هذه التطورات قررت السلطات فرض حظر تجوال مؤقت في الصنمين لحين استقرار الوضع الأمني. نحن في انتظار أن يكون معنا مراسل العربية فما الزميل محمد هارون من ريف درعا للحديث على والوقوف على آخر التفاصيل في المنطقة في خلال هذه الساعة. ربما يكون معنا الزميل محمد هارون.
3: في الواجهة،
4: قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة المنصورة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز. وذكر مصدر عسكري يمني أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في السلسلة الجبلية بالمنطقة المحاذية لمديرية المضاربة جنوب غرب المحافظة، قبل أن تتمكن القوات الحكومية مسنودة بالقبائل من صد الهجوم الحوثي. كذلك أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غرب تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة المضاربة بمحافظة لحج. نتابع معكم مستمعينا هذه الأخبار التي ترد علينا في هذه اللحظات. مصادر عسكرية تتحدث عن الجيش السوداني الذي يطلق عملية برية واسعة في هذه الأثناء في محاور إقليم كردفان. إذن مستمعينا، مصادر عسكرية للعربية، الجيش السوداني يتقدم غرب مدينة بارا وقواته تدخل مناطق جديدة في هذه الأثناء. إذن مستمعينا، هذا الخبر العاجل الذي يرد الآن. مصادر عسكرية للعربية، الجيش السوداني يضيق الخناق على قوات الدعم السريع بمحيط سودري شمال كردفان.

نعود مستمعينا من جديد للشأن اليمني. استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية مقرات وعتاد للميليشيات الحوثية في المخا والجبهات الشمالية، وذلك ضمن ضربات عملية قفص القتل. إذن مستمعينا، نقلا عن مصادر عسكرية، الجيش السوداني والقوات المساندة يضيقون الخناق على قوات الدعم السريع في محيط سودري. أعلنت إدارة مخيمات النازحين تسجيل نحو 18,000 أسرة نازحة تضم أكثر من 122,000 نازح في 8 محافظات، وذلك منذ بدء تصعيد الميليشيات الحوثية في مطلع سبتمبر. وسجلت تعز العدد الأكبر بواقع 9,500 أسرة

0: إذن مستمعينا نتابع معكم هذه الأخبار أيضا التي ترد حتى هذه اللحظة. مصادر عسكرية سودانية للعربية: الجيش السوداني يفرض سيطرته على الفرشاية بين الدلنج والأبيض في كردفان. إذن مصادر عسكرية: الجيش السوداني يسيطر على الفرشاية بين الدلنج والأبيض بكردفان. كنا نتحدث عن أن الجيش السوداني أيضا يطلق عملية برية واسعة في عدد من المحاور في إقليم كردفان.
1: في الواجهة:

0: إذا مستمعينا نعود للشأن اليمني. كنا نتحدث قبل قليل عن أن القوات المسلحة اليمنية تشن غارات على الحوثيين غربي تعز، وهناك إحباط لمحاولات تسلل للميليشيات في محافظة لحج. معنا الآن عبر الهاتف من جبهة مقبرة الريف الغربي لتعز مراسل عربية فيما الزميل هائل سعيد. هائل، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار، نتحدث عن آخر التطورات الميدانية بين لحج وتعز.
1: نعم، شهدت جبهات القتال في تعز ومحيطها تصعيدا عسكريا بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مركز للاتصالات التابع للميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز. طبعا المصادر أفادت إلينا باستمرار المعارك بوتيرة قوية بين القوات المسلحة والميليشيات الحوثية في سلسلة جبال كهبوب الواقعة بين محافظتي لحج وتعز، وسط معلومات عن احكام القوات الحكومية سيطرتها على مرتفعات جبلية استراتيجية في تلك المنطقة بعد هجوم عكسي طبعا للقوات باتجاه مواقع للميليشيات لا تزال كانت تسيطر عليها. طبعا تكتسب جبال كهبوب أهمية استراتيجية كبيرة لسيطرتها على ممر مؤدي إلى الساحل الغربي وباب المندب ومدينة الذباب، وفي هذا السياق طبعا كانت قد اندلعت أيضا اشتباكات بين القوات المسلحة والميليشيات الحوثية في جبهتي العنين وبلاد الوافد بدرية جبل حبشي غير محافظة تعز. لكن نتحدث أيضا عن استهداف المقاتلات الحربية التابعة للقوات الحكومية اليمنية، تعزيزات للميليشيات الحوثية كانت قد دفعت بها إلى مديرية الوازعية جنوب غرب محافظة تعز. هذه التعزيزات استهدفت أيضا هذه الغارات استهدفت تعزيزات الميليشيات، وكانت تحوي التعزيزات على دوريات عسكرية عليها عدد من الجنود التابعين في وقت تحتدم فيه المعارك بالقرب من جبال كهبوب وكذلك المضاربة ومناطق أخرى بالقرب من مديرية المضاربة محافظة لحج جنوب غرب محافظة تعز.
0: نعم، طيب، يعني هائل، كنا نتحدث أيضا عن يعني الخبر أورد أن هناك دور كبير لعبته القبائل في مساندة القوات الحكومية خلال التصدي لهذا الهجوم، لو نتحدث أيضا عن هذا الدور من مشاهداتك في المنطقة.
1: حقيقة أن القبائل وجميع فئات المجتمع هي بالتأكيد داعمة ومساندة للقوات المسلحة اليمنية خصوصا في هذه المنطقة كتعز وكذلك أيضا المناطق الساحلية. القبائل تسلم الحكومية جميع خصوصا في جبهات الجنوبية لمحافظة تعز، لاحظنا أن الوازعية وأيضا موزع بالإضافة قبائل أخرى في مديرية بني عمر كانت جنب إلى جنب في خطوط التماس مع القوات الحكومية. يعني هي أيضا مسلحة هذه القبائل تشتبك مع ميليشيات الحوثي، ترفض طبعا المشروع الحوثي وأيضا المشروع الإيراني الذي تحمله الميليشيات الحوثية سواء في السيطرة على ممر التجارة العالمي وتهدد حرية الملاحة أو حتى في التمدد باتجاه المناطق الوسطى والغربية لمحافظة تعز. بالتالي فإن هذه القبائل وأيضا المجتمع وحتى ناشطين وحقوقيون داخل هذه المدن ترفض التحركات الحوثية وتعتبرها هي انقلاب على الشرعية وكذلك أيضا امتداد لمشروع إيراني تحاول أن تسويقه إلى هذه المناطق عبر أذرعها في اليمن.
0: شكرا جزيلا لك زميل هائل سعيد مراسل عربية FM من جبهة مقبرة بالريف الغربي لتعز.

انتقد البيت الأبيض ضمنيا وزير الدفاع إسرائيل كاتس لتحدثه مجددا عن تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة. وذكرت تايمز أوف إسرائيل بأن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض أكد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال ملتزما بخططه المكونة من 20 نقطة لإنهاء حرب غزة. كما يؤكد المسؤول الأمريكي بأن ترامب ملتزم تماما بتنفيذ خطته التاريخية المكونة من 20 بندا والمتضمنة نزع السلاح حماس بالكامل ثم انسحاب القوات الإسرائيلية، فيما ستعمل قوة استقرار دولية مع الشرطة الفلسطينية لتولي مسؤولية ضمان أمن القطاع. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها ستمدد إجراءات تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: في الواجهة.
1: إلى كييف مستمعين. دوي انفجارات كبيرة سمعت في أنحاء العاصمة الأوكرانية، فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن الغارات الجوية الروسية أصابت 18 شخصا ولحقت أضرارا بمباني في كييف ومدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود. وبحسب قنوات على تطبيق تليجرام مرتبطة بالجيش الروسي، فقد أطلق ما يصل إلى 6 صواريخ زيركون المضادة للسفن بعد تعديلها على كييف. وقالت الدفاع الروسي أنها استهدفت مراكز الطاقة والموانئ والمراكز اللوجستية التي تستخدمها قوات كييف بهدف إضعاف القدرات الدفاعية وتعطيل خطوط الإمداد العسكرية. انطلقت الانتخابات البرلمانية الروسية على جبهات القتال في مقاطعة دونيتسك مبكرا وفق خطة أمنية معقدة فرضتها ظروف القتال المستمرة، حيث تصل صناديق الاقتراع للمقاتلين في خنادقهم وعلى الجبهات الساخنة. مراسل العربية رصد سير العملية الانتخابية في دونيتسك في هذا التقرير، نتابع.
2: إلى هذه النقطة العسكرية في شمال مقاطعة دونيتسك وصلت صناديق الاقتراع إلى الجبهات ليمارس الجنود الروس حقهم الانتخابي في الانتخابات البرلمانية التي تقام في روسيا مبكرا على الجبهات، وستقام في جميع المقاطعات من 18 وحتى 20 من سبتمبر الحالي.
3: ناس руководство войсковой части назначило.
4: أرسلتنا قيادة الفيلق كأعضاء في اللجنة الانتخابية نتجول في مواقع القتال والتماس، وكذلك في الأماكن حيث يخضع الأفراد لإعادة التأهيل الصحي والنفسي. هناك تم تجهيز مراكز صغيرة ليدلوا بأصواتهم.
5: وعلى مقربة من خطوط النار تحاول اللجان نقل إجراءات المراكز المدنية إلى الجبهة. تصويت سري، تدقيق في الأوراق الثبوتية، ومراقبون يتابعون العملية الانتخابية.
6: تم إنشاء مراكز انتخابية مؤقتة في كل وحدة، ولجاننا تنتقل إلى كل مواقع التماس والتموضع الأخرى لفحص العملية الانتخابية. بالنسبة للإقبال فهو جيد، حيث يؤدي الكثير من الجنود واجبهم الانتخابي بحماس.
5: لكن الوصول إلى صناديق الاقتراع هنا ليس كأي مكان آخر، فالطريق بين مواقع التصويت يمر عبر جبهة مفتوحة على مخاطر القتال، جنود أوكرانيون على خطوط المواجهة، ومسيرات في السماء تجعل حركة اللجان وصناديقها أكثر تعقيداً، لذلك تتحرك العملية الانتخابية على إيقاع الجبهة نفسها. وصول وتصويت وانتظار حتى يهدأ الميدان، ثم عودة الجنود إلى مواقعهم.
7: تتم العملية الانتخابية في ظروف صعبة ولكنها منظمة. يرافقنا دوم.

0: من اختصاصيهم في التصدي للمسيرات ويأتي الجنود للتصويت، ثم ينتظرون حتى تهدأ الأمور ثم يعودون إلى مواقعهم، وهكذا تتم عملية التبديل.
1: هنا لا تغادر البنادق مواقعها، لكن صناديق الاقتراع وصلت إليها على خطوط القتال شمالي دانيتسك. يدلي الجنود الروس بأصواتهم مبكرا في الانتخابات البرلمانية قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في عموم روسيا. الصندوق ينتقل مع اللجنة الانتخابية من موقع إلى آخر، من نقاط التمركز والقتال إلى مراكز التأهيل الصحي والنفسي للجنود. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر من على حدود مدينة قسطنطينوفكا شمالي مقاطعة دانيتسك.
2: مصادر مفتوحة.
3: من جديد مستمعينا، أهلا بكم. يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء سياسي يسبق اجتماعا دوليا عسكريا وأمنيا يشارك فيه ممثلون عن 17 دولة. الاجتماع الدولي يهدف إلى تحديد احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ووضع تصور عملي لتعزيز قدراتهما في مرحلة ترتبط فيها ثلاثة ملفات بصورة يصعب فصلها. وخلال جلسة لمجلس النواب، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته تعمل على استمرار وجود دولي فاعل في الجنوب رغم قرب انتهاء مهمة اليونيفيل. نتابع.
4: استمعت أيضا إلى الهواجس التي عبر عدد منكم بشأن انتهاك ولاية اليونيفيل، وهي هواجس محقة، ونحن نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار.
3: معنا الآن مستمعينا من باريس مدير مكتب العربية FM زميل حسين قنيبر. حسين، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. نتحدث أولا عن هذا اللقاء، عن التحضيرات الجارية في المكان الآن.
5: في الواقع قبل أقل من 3 ساعات من الآن استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون في قصر الإليزي قبل أن يتوجه الرئيس الفرنسي إلى المكان الذي سينعقد فيه الاجتماع التحضيري الدولي حول لبنان في المتحف الكبير للجيش في منطقة ليزانفاليد. بعد أن وصل إلى هذا المكان، وصل معه بالتزامن مع وصوله ملك الأردن عبد الله الثاني الذي تشارك بلاده في هذا الاجتماع، كما وصل أيضا الرئيس جوزيف، وينتظر بعد قليل وصول الرئيس جوزيف عون. بعد وصل قبل قليل الرئيس جوزيف عون بعد لقاءين ثنائيين سيعقدان بين ماكرون وكل من عون وملك الأردن. سيعقد لقاء ثلاثي بين قادة هذه الدول الثلاث، فرنسا الأردن ولبنان، وبعدها يبدأ الاجتماع التحضيري الدولي حول لبنان بكلمات مقتضبة لرؤساء الأركان وقادة جيوش الدول المشاركة، خصوصا لبنان المعني الأول بهذا الاجتماع سيدلي بتصريحات مقتضبة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. تشارك عدة دول في الاجتماع، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن ولبنان والسعودية، بالإضافة إلى دول أخرى أوروبية وعربية. هدف هذا الاجتماع كما قال مصدر رئاسي فرنسي وضع خطة واضحة وواقعية وذي مصداقية لانتشار الجيش اللبناني في الجنوب بشكل يمكننا لاحقا من القيام بكل ما يلزم لتقديم دعم قوي وصلب لهذا الجيش، دعم على مستوى التجهيزات والمعدات والاستخبارات، وأيضا في وقت لاحق دعم مالي، ولكن ليس الآن. هذا ليس اجتماعا سيصار بعده إلى الإعلان عن تعهدات مالية وعن أرقام مساهمات محددة، إنما هو اجتماع تحضيري لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني. هذا المؤتمر الدولي سيعقد لاحقا ولم يعلن عن موعده بعد. أخيرا، المصدر الرئاسي الفرنسي قال ردا على سؤال للعربية إننا نعمل بشكل وثيق، المصدر الرئاسي الفرنسي قال لنا نعمل بشكل وثيق مع السعودية بشأن لبنان، وهي ستشارك في هذا الاجتماع اليوم بشخص المبعوث السعودي الخاص إلى لبنان الأمير يزيد بن فهد.

فرحان إشارة أخيرة إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى إحلال قوة بديلة بعد انتهاء فترة تفويض قوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، سينتهي تفويضها نهاية هذا العام. قال المصدر الرئاسي الفرنسي سنرى إن

0: الزميل حسين قنابر شكرا جزيلا لك. مستمعين القراءة السياسية لرويترز حول هذا الخبر. باريس تتحرك لملء الفراغ المتوقع بعد يونيفيل. رويترز تشير إلى أن يونيفيل التي تضم نحو 7500 عنصر ستبدأ بخفض وجودها اعتبارا من يناير 2027، فيما تبحث الدول المشاركة عن بدائل محتملة، بينها قوة دولية بدعم فرنسي وإيطالي أو مهمة بقيادة أوروبية تركز على تدريب الجيش اللبناني وتجهيز وتبادل المعلومات. رويترز تقول الاجتماع لا يبدو مجرد مؤتمر لتقديم مساعدات، بل محاولة لتحديد ما يحتاجه الجيش كي يتمكن من الانتشار جنوبا وتولي مسؤوليات أمنية كانت مرتبطة بالترتيبات القائمة. يقول أيضا العقدة الأساسية هي تسلسل الخطوات. رويترز تقول الاتفاق الإطاري الذي ترعاه واشنطن يفترض انسحابا إسرائيليا تدريجيا بتوازي مع نزع سلاح حزب الله وانتشار القوات اللبنانية في الجنوب، لكن رويترز تشير إلى أن هذا المسار يبدو متعثرا، إذ يربط حزب الله نزع السلاح بالانسحاب الإسرائيلي، بينما تقول إسرائيل إنها لن تنسحب قبل معالجة مسألة سلاح حزب الله.
1: مصادر مفتوحة. الحي المالي.

0: رفع الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس تماشيا مع توقعات المحللين لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4%. تصويت جاء بالإجماع مع تأييد الأعضاء الاثني عشر القرار. الجدير بالذكر أن رفع الفائدة من قبل الفدرالي هو الأول منذ عام 2023. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الفيدرالي برفع الفائدة قائلا إنها يجب أن تنخفض إلى 1% أو أقل. أقل ترامب على تروث سوشيال إن أمريكا تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم وبفارق كبير، وأنها تشهد ازدهارا هائلا بفضل الاستثمارات الجديدة. معنا الآن مستمعين عبر زوم من القاهرة أستاذ الاقتصاد الدولي دكتور علي الإدريسي. دكتور علي أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن الفيدرالي رفع الفائدة كما كان يعني متوقعا، الآن ماذا بعد رفع الفائدة؟ ما الذي تغير أيضا في يعني في مسألة التسعير، تسعيرة الأسواق ما بعد المؤتمر؟
1: تحياتي حضرتك ولكل السادة المتابعين الكرام. خلينا نقول يعني يمكن زي ما توقعنا خلال الأيام الماضية مع الارتفاعات اللي حصلت في أسعار الديزل بحوالي 30-60%، ارتفاعات في أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 30%، كمان البعد بشكل كبير جدا عن مستهدفات الفدرالي الأمريكي اللي بيستهدف بنسبة التضخم حوالي 2%، وشايفين يمكن المعادلات ما زالت بعيدة بشكل كبير عما هو يتوقعه. وبالتالي احنا بنتكلم يعني يمكن في مستويات 2.4 تقريبا، كان هناك الاتجاه بشكل كبير جدا لرفع اسعار الفايده ب 25 نقطه اساس، وده يمكن نفس الاتجاه اللي اخده المركزي الاوروبي منذ ايام. وهناك كمان يمكن اتجاه بالنسبه للعديد من البنوك المركزيه لاتجاه هذا الامر والاستمرار في عمليه التجديد النقدي. خلينا نقول ان الفتره ديت احنا يعني شفنا طبعا الذهب يمكن على عكس المتوقع ان حصل فيه ارتفاع تقريبا ب 1%، وده سبب رئيسي ان كان هناك يعني نوع من انواع التسعير بشكل واضح جدا للذهب، يعني او خلينا نقول كانت التوقعات بشكل كبير جدا بالنسبه للمستثمرين هيحصل رفع لاسعار الفايده، وبالتالي كان متصعد يمكن اليومين اللي فاتوا بهذا الامر حصل تراجعات وبعد كده ارتفع يمكن 1%، ولكن برضه ما نقدرش نعول بشكل كبير على هذه الزياده لان وارد جدا يحصل تذبذبات خلال الفتره القادمه مع الارتفاعات القياسيه اللي بتشهدها السندات الامريكيه. خلينا نقول طبعا الاستمرار

0: الخاص بالتوترات وارتفاعات أسعار الطاقة الاستمرار والتذبذب بين حين والآخر بالنسبة لأسعار النفط، يمكن مخليها البترول الأمريكي دلوقتي كل توقعاته بالنسبة للتضخم خلال الفترة القادمة أنها توقعات يعني قد تكون فيها سلبية، أن يحصل ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم، وبالتالي هو بيستخدم الأمر المتبع عملية التشديد النقدي ورفع لأسعار الفايدة.
1: طيب دكتور علي، يعني الآن ما البيانات التي يجب أن يعني أن نراها حتى نقول إنه مثلا يعني زيادة أخرى في ديسمبر أصبحت هي شبه حتمية واقعية؟ يعني
0: جزء رئيسي طبعا من الأمر مرتبط بمعدلات التضخم، ويمكن هنقول الاقتصاد الأمريكي مش بيعول على مؤشر واحد، احنا بنشوف يعني سواء كانت معدلات التضخم البي سي اي المرتبطة بمعدلات الانفاق الشخصي، او بنتكلم على التضخم العام، او حتى على مستوى معدل التضخم الكور، وبالتالي هناك يعني عدة مؤشرات بيعول عليها الفيدرالي، لكن يظل طبعا البي سي اي هو يعني اهم مؤشرات ديت، لانه بيعتمد بشكل واضح على معدل الانفاق الشخصي، وده يعني يمكن احنا شفت حتى المعدل كان وصل لحوالي 3.7 العام، وبالنسبه للكور او الاساسي كان وصل ل 3.3%. خليني بس اوضح سريعا عمليه الاساسي او الكور ده الفرق ايه عشان برضو الساده المتابعين يبقوا واخدين بالهم. هنا هو احنا لما بنتكلم على معدل التضخم الكور او الاساسي، هنا هو بيكون هذا المعدل بيستبعد بشكل كبير جدا السلع ذات التقلبات الشديده واسعار الطاقه. هنا هو بيكون معدل بيشمل كافة السلع والخدمات، ولكن بيستبعد بشكل كبير أسعار الطاقة، على عكس معدلات التضخم العامة اللي بتشمل من ضمنها أسعار الطاقة. وبالتالي الفيدرالي شايف بشكل كبير جدا أن معدلات التضخم الحالية بعيدة عن مستهدفاته، وبيحاول أنه يستمر في عملية التجديد النقدي. خلينا نقول برضو أن الرفع دوت هو الأول من 3 ماضية، وبالتالي الفيدرالي الأمريكي بالضبط احنا بنتكلم من 2023 لغايه دلوقتي، فده اول رفع للفايده، وده معناه ان الفيدرالي الامريكي مش مرتبط برضه بمن يترأسه، لكن هو مرتبط بسياسه ومؤشرات اقتصاديه. كل الناس توقعت ان مع الرئيس الجديد ان ترامب هيقدر ان هو ينجح في الضغط عليه لتحقيق متطلباته بالضبط، لان هو كان بيطالب على فكره ترامب بقاله سنه تقريبا بيطالب الفيدرالي الامريكي بخفض لاسعار الفايده بحوالي 1%، ولكن مع الاداره الجديده لم يحدث متطلباته او يعني ما يطالب به، وحصل رفع لاسعار الفايده 25 نقطه اساس. يمكن السوق توقع دوت، يمكن ترامب هو الوحيد
1: صحيح
0: اللي
1: وبدات ايضا هناك بنوك ايضا ترفع اسعار الفائده طبعا تماشيا مع هذا القرار. شكرا جزيلا لك من القاهره استاذ الاقتصاد الدولي دكتور علي الإدريسي، تحياتي لك دكتور. في أخبار الطاقة مستمعينا، تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب النفط شرق غرب خلال أيام بعد توقفه الأسبوع الماضي إثر هجمات بطائرات مسيرة وفقا لوكالة بلومبرغ. وتعمل أرامكو السعودية على تجاوز الجزء المتضرر من الخط بما يسمح باستئناف تشغيل جزء من طاقته، فيما تستهدف الشركة إعادة الخط إلى كامل طاقته خلال نحو 6 أسابيع.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي تعليقه على الشراكة الأوروبية الكندية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، وصف مساعي انتساب كندا إلى الاتحاد الأوروبي بأنها قد تكون عملا عدائيا، مهددا بفرض رسوم جمركية إضافية على دول الاتحاد الأوروبي. حيث وصف الرئيس المقترح الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بأنه سخيف ومثير للسخرية. كما هدد ترامب بتقليص

0: التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا وفرض رسوم جمركية باهظة على كلا الجانبين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي الآن من بيروت عبر زوم مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن يعني لو نتحدث أولا عن يعني حديث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعني حينما تحدث عن هذه الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها تحالف فريد، ما الذي يمكن أن نقرأه من هذا التصريح لرئيس الوزراء الكندي؟ دكتور أحمد، طيب يبدو أن دكتور أحمد غير جاهز معنا حتى هذه اللحظة، نحن في انتظار أن يكون معنا دكتور أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية والدولية من بيروت للحديث عن هذه الشراكة كندا مع الاتحاد الأوروبي وهذه الدعوة التي تحدث عنها ووصفها الرئيس الأمريكي بأنها يعني قد تكون عملا غير مرغوب فيه وهدد أيضا بفرض رسوم جمركية إضافية على دول الاتحاد الأوروبي وكذلك على كندا. الآن يبدو الدكتور أحمد عجاج معنا عبر زوم. دكتور أحمد هل تسمعنا بشكل جيد؟
1: نعم أسمعك
0: بجيد. طيب أهلا بك معنا من جديد دكتور أحمد. دكتور أحمد يعني اليوم كيف يمكن أن يعني نفسر هذه الشراكة المرتقبة وهذه الدعوة أيضا ما بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية إلى كندا ويعني تعليق ترامب أيضا عليها؟
1: طبعا هذه الشراكة في غاية الأهمية وترامب طبعا غاضب جدا لأنه ينظر إلى هذه الشراكة على أنها تطويق الولايات المتحدة الأمريكية، وهو في استراتيجيته يريد أن يكون هو الصوت المسموع والمهيمن والمدير لشؤون الأمريكيتين، وبالتالي خروج كندا من الأعباء الأمريكية بهذا الشكل الذي يتصوره ترامب هو تحدي له. لذلك سارعت رئيسة المفوضية فون دير لاين إلى قول لترامب أنها لا تريد على الإطلاق أن يكون ما يتصوره ترامب، وأن ما يجري بين كندا والاتحاد الأوروبي مجرد علاقة تجارية ولا تهدد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في الواقع يعني هذه الشراكة تسحب من أمريكا ورقة مهمة وهي ورقة التأثير التجاري على كندا، حيث أن نسبة التجارة بينهما هي 80%، مما يعني أن كندا اقتصاديا يعني تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالذهاب إلى سوق أوروبية واسعة فإن تأثير الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أقل بكثير.
0: طيب يعني لو نتحدث أيضا عن يعني معنى كلمة العضو المنتسب، ماذا يعني انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي بهذه الصفة تحديدا كعضو منتسب؟ هل هناك أيضا نماذج مماثلة في الاتحاد الأوروبي بهذه الصفة؟
1: لا يوجد نماذج على الإطلاق. يعني عضو منتسب هو مصطلح قانوني جديد استدعته الظروف التي يعيشها الاتحاد الأوروبي وكندا، لأن هناك في الاتحاد الأوروبي Association Agreement، أي عضو شريك، بمعنى أن دول مثل تركيا وألبانيا وغيرها تريد الانضمام للاتحاد الأوروبي فتوقع اتفاقية تجارية معها، وبهذه الاتفاقية تلتزم الدول التي تريد الانضمام بأن تغير قوانينها لتنسجم مع الاتحاد الأوروبي وتعقد شراكات، وهي مرحلة طويلة يجب على هذه الدولة أن تلتزم بكثير من الشروط. العرض المقدم لكندا مختلف تماما وليس له وجود في تركيبة الاتحاد الأوروبي مثل الاسوسيشن أجريمنت التي تنص عليها المادة 217. لذلك هذه العضو الذي تري المنتسب هو يعطي كندا علاقة أقوى من الأسوسيشن أجريمنت، بمعنى أنها علاقة استراتيجية، هناك تداخل تجاري كبير وهناك وجود لكندا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا يمكنها أن تصوت على القرار داخل الاتحاد الأوروبي. وهدف هذه الشراكة أن كندا أصبحت مندمجة أكثر في الاتحاد الأوروبي، خصوصا في حرب أوكرانيا، حيث كندا يعني تزود أوكرانيا بحوالي 26 مليار كندي دولار كندي، وهذا مبلغ ضخم جدا، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يرى في كندا هذا شريكا

0: أساسيا يتناسب معه في القيم وفي القوانين، وبالتالي
1: طيب
0: لا
1: أستاذ
0: خطورة من
1: دكتور أحمد،
0: انضمامه إلى
1: الفوائد اليوم المحتملة، حتى الفوائد الاقتصادية والسياسية المحتملة لكندا من هذه الشراكة، يعني الشراكة العميقة مع الاتحاد الأوروبي.
0: هناك فوائد كثيرة. أولا، كندا ستخفف تأثير الولايات المتحدة عليها. ثانيا، سيتدفق إليها الاستثمار الأوروبي بشكل كبير، وبالتحديد في المعادن الثمينة والطاقة التي هي كندا غنية جدا فيها. ثالثا، أن كندا تنضم إلى كتلة اقتصادية كبيرة جدا، يعني توازي الولايات المتحدة الأمريكية. رابعا، أن كندا مندمجة في الدفاع الأوروبي أكثر من غيرها بكثير، حتى من دول داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها كما قلت تخوض الحرب الأوكرانية بشكل قوي وجدا إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
1: نعم
0: ولذلك فإن لأوكرانيا سيكون وزن أكبر في العلاقات الدولية وحرية أكبر في القضايا التجارية.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت، مستشار العربية للشؤون الأوروبية والدولية الدكتور أحمد عجاج، تحياتي لك دكتور.

0: في الولايات المتحدة مستمعينا، أقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة مشروع قانون يلزم مراكز البيانات بتحمل جزء أكبر من كلفة الطاقة والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها مع تزايد استهلاك الكهرباء بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي. ويستهدف المشروع منع تحميل الأسر تكاليف إنشاء محطات توليد وخطوط نقل وتحديث شبكات الكهرباء لخدمة مراكز البيانات. إلى هنا مستمعينا تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار حلقة جديدة مع الزميل أثير مباركي في برنامج فيدباك. متابعة طيبة نتمنها لكم دائما، أطيب المنى، إلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
8: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
10: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
11: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
10: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار. بعد مقتل عدد من عناصره، الأمن السوري يفرض حظر تجول ويدفع بتعزيزات إلى مدينة الصنمين في ريف درعا. معارك متواصلة بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي على جبهات تعز ولحج ومأرب. ترامب يجدد تأكيده على نهاية قريبة لحرب إيران، وعراقجي يبحث وتطورات مع قائد الجيش الباكستاني. في عناوين الأخبار أيضا، روسيا تقصف أوكرانيا بصواريخ معدلة، وبنك الأهداف يتسع ليشمل خطوط إمداد كييف بالأسلحة الغربية. كييف تتهم موسكو باستهداف سفينة ترفع علم تنزانيا كانت متجهة إلى ميناء أوكراني. باريس تستضيف اجتماعا ل17 دولة لدعم الجيش اللبناني وما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. رئيسة المفوضية الأوروبية تفتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. في أخبار الاقتصاد، ترامب ينتقد قرار الفيدرالي قائلا إن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض إلى 1% أو أقل. البورصة التركية تحاول الارتداد من خسائر أمس وسط مخاوف متعلقة بالسيولة، وهيئة أسواق المال تأمر بتصفية 130 صندوقا استثماريا.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
9: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
10: لا تدخل هنا من غير استئذان.
11: الموت بيدخل من غير استئذان.
9: وهل الأبطال يشبهوننا؟
12: أرجو يا فلاح أرجو.
9: أم نحن من يتشبه بهم؟

0: في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
1: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
0: سايكو دراما.
2: أنا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافي.
3: وش فيك وأنا أمك؟ اسم الله عليك.
0: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
0: فيدباك.
1: ولاية أمريكية تسمح للمرضى باستخدام علاجات لم تثبت فعاليتها بعد، والرافضون يحذرون من تحويل المرضى إلى حقل تجارب. هجوم سبراني يستهدف ناقلتين قرب مضيق جبل طارق، ونحن نسأل كيف تخترق سفينة في عرض البحر. هتافات جوتا لاستفزاز نيفيس تكلف التعاون 100,000 ريال ومبارتين دون جمهور. ونتابع أيضا، مع ارتفاع أعداد من يعيشون بمفردهم حول العالم، الأسواق تعيد تصميم منتجاتها وخدماتها فيما يعرف باقتصاد الفرد الواحد.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم، ونتحدث الآن عن أن أي دواء يصل إلى المريض يفترض أن يكون قد مر بتجارب كافية تثبت سلامته فعاليته حتى يصل على أو يحصل على التصريح الرسمي. الاستثناء يكون أحيانا لمرضى الحالات الخطيرة، عندما تنفد أمامهم العلاجات المعتمدة يسمح لهم تحت ضوابط محددة بتجربة علاج لا يزال قيد الاختبار. لكن ولاية مونتانا الأمريكية وسعت هذا الاستثناء وأقرت قانوناً يسمح بالحصول على علاجات غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء حتى لمن لا يعانون أمراضاً مميتة. المؤيدون يقولون أن من حق المريض تجربة علاج قد يفيده ما دام يعرف المخاطر وهو موافق عليها، أما الرافضون فيحذرون من أن هذه الخطوة وهذه الأدوية التي لم تثبت فعاليتها بعد، وأي مريض يكون مثلاً باحث عن الأمل يتعلق بأي أمل يجده أمامه، وبالتالي قد يتحولون إلى حقل تجارب لشركات الأدوية. للحديث أكثر نرحب بالدكتورة ولاء حميدو، أستاذة باحثة ومساعدة بقسم الفارماكولوجي وأمينة سر لجنة الأخلاقيات في البحث العلمي. أهلا بك معنا دكتورة ولاء.
2: أهلا بحضرتك يا فندم، وشكرا للاستضافة الكريمة لحضرتك.
1: أهلا بك، ونسألك بداية، يعني هم في الاشتراطات وضعوا أنه يجب أن يكون الدواء اجتاز المرحلة الأولى، فهل هذا يعني أن العلاج أصبح آمنا إذا ما اجتاز المرحلة الأولى، أو يكفي حتى لاستخدامه سريريا؟
2: طيب أنا قبل ما نأكد، بس قبل ما نرد على الجواب ده على السؤال ده بصورة مباشرة، إحنا لازم نعرف إن الدواء علشان يوصل للمريض في السوق ويتم إن الدكتور يكتبه له وإن يشتريه من الصيدلية بيمر بأربع مراحل، ما هياش مرحلة واحدة. وقبل ما يمر بالمراحل دي بيكون مر بمرحلة اسمها ما قبل السريرية، يعني بتكون على حيوانات تجارب، ولما نتأكد من فعاليته بيبدأ يخش المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى دي بتكون على عدد محدود جدا جدا من المشاركين، ما بنسميهمش حتى المرضى، بنسميهم مشاركين في الدراسة السريرية. ليه احنا بنعمل المرحلة الأولى دي؟ بنشوف هل الدواء ده ينفع نديه للإنسان ولا لا. طب ايه الجرعة المناسبة اللي ممكن يستخدمها؟ ايه الأثار الجانبية اللي واضحة؟ تمام كده؟ هل بتديني صورة عن فعالية الدواء؟ لا، بتديني صورة مبدئية عن أمانية العلاج ده ان اقدر استخدمه في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية دي بتكون على عدد

0: بيكون مئات من المشاركين أوكي، ودول ساعتها بنكون بنعرف فيها، ساعتها بنحدد فيها الفاعلية المبدئية للدواء دون، وبنستمر برضو في تقييم السلامة بتاعته. يعدي من المرحلة دي يخش مرحلة ثالثة، وهي المرحلة الأكبر على عشرات الآلاف من المشاركين، وبتكون مبدئيا في الدولة الأم، وبتكون بنسميها مالتي سنتر كلينيكال ترايل. معناها إيه؟ إن هي بتتم على في دول كتيرة اوكي، في سنترز كتيره، وبساعتها بنشوف بنتاكد فيها من الفاعليه والسلامه اللي احنا لقيناها في المرحله الاولى والثانيه، وبتاكد المرحله الثالثه. بعد كده بيتم قبوله من الهيئات الرقابيه زي الاف دي اي والاما في الاتحاد الاوروبي والاف دي اي في الولايات المتحده الامريكيه.
1: وبعديها من حديث كل دكتوره ولا انه قد تصل بعض الادويه لانها تجتاز مثلا المرحله الاولى لكن لا تجتاز المرحله الثانيه او الثالثه،
0: ده غير كافي تماما ان انا اقدر اقول ان انا عندي علاج امن وفعال عشان اقدر استخدمه في للناس في السوق، او استخدمه لاي مريض مشارك في اي
1: طب. واذا كان غير امن او غير فعال، ما الدافع الحقيقي وراء سماحهم ل يعني اي شخص بان يجرب هذا الدواء، يعني تجارب للادويه التي لم تحصل على الموافقه الكامله، ما الدافع ربما؟
0: خلينا نتكلم برا الدوافع، او نتكلم على التسويق العلاجي. احنا هنتكلم على الابتكار العلاجي، ونتكلم على بصوره علميه منهجيه سليمه.
1: لماذا سالتك دكتوره ولاء ما الدافع؟ لانه هناك مثلا من قال انه من حق المريض اذا كان يعرف مثلا المخاطر الموجوده ويفهمها وموقع عليها ان يجرب. يعني هناك مثلا من يقول الادويه تاخذ سنوات طويله مثلا حتى يتم اعتمادها، والشخص هذا مثلا لديه مرض مزمن او مرض مثلا خطير قد يودي بحياته، فهو يتعشق يعني يتعلق كما نقول بالقشة مثلا الموجودة بالزبط. فلماذا لا نسمح لهم بذلك؟
0: هقول لحضرتك ليه. لان انا عندي فرقين اوكي. في فرق اخلاقي ان المريض بيحصل على مشاركه في تجربه سريريه تحت منظومه بحثيه متكامله للحمايه والرقابه والمتابعه، وانه بس يكون مشارك اخذ دواء من غير ما هيعبر بالمنظومه دي كلها تمام كده. لما بينتظر الدواء الفترات دي كلها، انا بديله فرصه لمشاركه لاما في المرحله الثانيه او المرحله الثالثه، فما هوش محروم من هو يخش في المنظومه دي. لكن انا لما هتكون داخل منظومه بحثيه متكامله للحمايه والرقابه، معناها انه هيبتلى وان دخل الدواء دون مر بالمراحل بتاعته، انا عرفت ان انا اسجل الاثار الجانبيه بتاعته والنتائج النتائج اللي طلعت من العلاج بتاعه. فانا بالتالي انا بحميك، انا مش بحرمك من انك انت يكون عندك دواء في ايدك، بالعكس انا بحميك، بحاول ان انا احمي كمان النتائج بتاعتك، بحاول احمي البيانات بتاعتك، وببقى عندي مسؤوليه مين اللي هيتحمل عنك لو انت حصل لك اي خطوره، مين المسؤول يتحمل الخطوره دي كلها.
1: صحيح، كانت نقطة كل الحاجات دي كلها خلاف ونقاش ايضا دكتوره ولا. فانت الان من حديثك فهمنا الفرق بين الاشخاص الذين يكونون في التجربه يشاركون في تجربه هذا الدواء، وبين من يتم صرفه له. لانه كان في حديث،
0: انا بستغله
1: نعم،
0: بستغل يعني حالته للعلاج بالضبط.
1: نعم، لان هناك ايضا من يقول مثلا، يعني انا ساحاول اعطي يعني الجانب الاخر دكتوره ولا حتى يتزن الحوار. يعني هناك مثلا من قال انه هناك لجنه ستكون موجوده فيها طبيب وفيها باحث وخبير في الاخلاقيات، هم الذين سيعطون الاعتماد للمريض.
0: تمام، انا مع حضرتك تمام، كل ده انا موافقه عليه، وده ده لازم، ده بيحصل في اي حاجه خالص. اللجنه دي علشان بيتم تشكيلها دايما لما بتقام لازم تكون لجنه مستقله تماما قادره على اعطاء القرار. بتكون دايما كل اللي فيها الشخصيات اللي احنا بتكون مشاركه فيها بيكون في شخصيات علميه ليها اكسبيرينس وليها اسماء وفي التجارب السريريه، وكمان بيكون فيها ممثلين للمجتمع المدني. ليه؟ علشان هو اللي بيمثل حق المريض ويفهم لما المرأة المستنيرة دي اوكي، اللي المستنيرة دي عبارة عن ايه؟ دي اللي انا بشرح فيها للمشارك في الدراسة السريرية، انت معرض لايه؟ هتتعرض لايه؟ اللي هتشوفه؟ هل في علاجات بديلة؟ هل في اختيارات بديلة ليك؟ وانت تماما ليك الحرية انك تنسحب في اي وقت من الدراسة حتى بدون اي ابداء اسباب، وبشرح له المخاطر والفوائد بتاعتها. اللجنة بقى بتعمل ايه؟ اللجنة بتتأكد فعلا بتعمل كده، بنسميها عامل زي كانه ميزان مكفتين، بنشوف المخاطر والفوائد، اي حاجه ليها مخاطر بس صحيح. هل فوائد الدواء ده للمريض بتفوق المخاطر بتاعته ولا لا؟ فدي نقطه مهمه جدا جدا. فدي اللي بتعمله اللجنه، وبتبقى عليها بتبقى رقابه على كمان على الدراسه دي. فالمريض لو حس باي حاجه ان هو بيتم استغلاله او بصوره اخرى، بيبدا يخبر اللجنه دي ان هي اللي بتاخد

0: الحق وهي بتكون صوته وضحت. في حمايته.
1: نعم.
0: فهي الفكرة كلها ان وجود لجنة مستقلة طبعا وجودها مهم جدا جدا، بس ما هيش ضمانة مطلقة. لازم نزاهة الباحث الرئيسي ونزاهة الفريق البحثي وقانون منظم يحمي المريض.
1: الجميل.
0: فاحنا لو هنكتفي بالمرحلة الاولى اللي ما بتاخدش فعالية المريض، فعالية الدواء في الحسبان، فأعتقد ان هو ما لا يمكن اي لجنة اخلاقية محترمة لها استقلالية هتقدر ان هي توافق على حاجة زي كده.
1: شكرا لك يا دكتورة ولاء حميد، والأستاذة الباحثة والمساعدة بقسم الفارماكولوجي وأمين سر لجنة أخلاقيات البحث العلمي. شكرا لك يا دكتورة. مستمعينا في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وول ستريت جورنال كشفت عن استهداف ناقلتين تحملان النفط والغاز كانتا متجهتين إلى السواحل الأمريكية قرب مضيق جبل طارق، تم استهدافهم بهجمات سبرانية. طبعا تحقق السلطات الأمريكية في اختراق أنظمة السفينتين وسط مخاوف من تعطل الملاحة أو فقدان السيطرة على السفن. نتابع هذا التقرير ثم نفهم أكثر مع ضيفنا ما الذي حدث.
2: في عرض البحر تبدو ناقلة النفط مجرد كتلة فولاذية ضخمة تشق طريقها نحو الموانئ الأمريكية، لكن خلف هذا الهيكل أنظمة رقمية تتحكم بالمحركات والملاحة والاتصالات. والآن هذه الأنظمة نفسها أصبحت هدفاً لهجوم خفي، إذ كشفت وول ستريت جورنال عن استهداف ناقلتين تحملان النفط والغاز المسال متجهتين إلى السواحل الأمريكية بهجمات سبرانية أثناء عبورهما مضيق جبل طارق في أغسطس. لم يكن الاختراق مجرد محاولة للوصول إلى بيانات، فالهجوم على أنظمة تشغيل السفن قد يعني تعطيل المحرك أو التأثير في الملاحة وفقدان الطاقم السيطرة على الناقلة، بما يحمله ذلك من خطر تصادم أو انفجار أو تسرب نفطي. وبعد وصول الناقلتين إلى خليج المكسيك، صعدت فرق من خفر السواحل الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى متنهما في 21 و24 من أغسطس لفحص أنظمتهما والتأكد من سلامتها. وحتى الآن لم تحدد السلطات الأمريكية الجهة المسؤولة، فيما تدرس مخاوف مرتبطة بإيران وخصوم آخرين.
3: بالنسبة لسفينة تحمل عشرات الملايين من الجالونات من النفط الخام وهو شديد الاشتعال، هناك دائما خطر نشوب حريق أو انفجار، ودائما هناك خطر حدوث تسرب نفطي.
2: والخطر ليس افتراضيا، ففي 2017 أصاب هجوم نوت بيتيا شركة ميرسك فعطل أنظمة وأعمالا واسعة، وقدرت الشركة أثره المالية بنحو 250 إلى 300 مليون دولار. وفي 2020 اضطرت شركة CMA CGM إلى تعليق الوصول مؤقتا إلى أنظمة تقنية أساسية بعد هجوم فدية، وتعطلت خدمات الحجز والفواتير الإلكترونية لأسابيع.
1: إذن مستمعينا، كما تابعنا في التقرير، حتى الآن لم تسجل أعطال تشغيلية أو أخطار على الطاقم أو أثار بيئية، ولم تعلن السلطات هوية الجهة المسؤولة، لكن التحقيق يدرس كما تابعنا احتمال تورط إيران أو جهات مرتبطة بها. لكن خطورة الواقعة لا تتعلق بسرقة البيانات فقط، اختراق الأنظمة التشغيلية في السفن يزيد من احتمالات التصادم أو الحريق أو التسرب النفطي. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الكابتن صالح حجازي، خبير ملاحة

0: بحرية. أهلا بك معنا كابتن صالح، وما الذي كشفته التحقيقات حتى الآن، أو كيف نفهم حتى مسألة اختراق شبكة السفينة؟
1: أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين لقناة العربية، تحياتي لكم جميعا. حقيقة احنا نبدأ بشرح كيفية العملية بتتم ازاي بالنسبة لاختراق السفن، يعني هنركز لحضرتك ان هو السفن زي ما حضرتك قلت فيها معدات وفيها أجهزة كثيرة للاتصالات وأجهزة في عملية التواصل عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق المحطات البرية بكل الوصول، وفيها أجهزة تحديد موقع وفيها أجهزة التعارف وفيها أجهزة ملاحية إلكترونية، يعني فيها عملية إلكترونية واسعة جدا، وخصوصا
0: صحيح.
1: مع السفن الحديثة في هذا الوقت في هذا التوقيت. يعني لو بدأنا بالعملية بتتم ممكن يعني مع استبعاد، يعني ولكنها إحدى الوسائل مع استبعاد عملية التجنيد او الخيانه او حاجه، بان احد الاطقم او احد المتعاملين مع السفينه من شركات الاصلاح والمتابعه والكلام ده ممكن يحط اي فلاشه او يو اس بي، يعني عليها برامج هاكرز او برامج خبيثه ممكن تاذي السيستم وممكن تخش بقى. هو المهم بيبقى ان هو عايز يخش عن طريق وسائل الاتصال على وسائل التشغيل اللي زي ما حضرتك قلتي، التحكم في الماكينات، التحكم في الموقع، في موقع السفينه، في حركه السفينه، ممكن في التحكم في مساله التحميل والتفريغ. فبيبدا يعني مع استبعاد هذه العمليه ممكن نقول ان هو ممكن بيدخل عن طريق استهداف جهاز الجي بي اس اللي هو جهاز تحديد الموقع، بيدي مواقع مختلفه، بيدي مواقع مش مظبوطه، وبيخش على أجهزة التعارف. المهم في هذه الأجهزة إن عليها موجود عليها ما يسمى الـ MMSI اللي هو زي ده عبارة عن البصمة بتاعت المركب أو الـ ID بتاع المركب، يعني الرقم القومي بتاع المركب، يعني كل معلومات المركب. هذا الرقم بيكون من تسع أرقام، يعني وكل ما أول ثلاث أرقام بتدل على السفينة اللي بتتبع بيها المركب الدائم اللي بتتبع بيها السفينة، وباقي الأرقام بتعبر عن معلومات أخرى.
0: الدخول على هذه الأجهزة، استطاعوا الوصول إلى هذا الرقم أو استطاعوا الحصول عليه، فبالتالي يستطيعون التحكم في السفينة عن بعد، وبالتالي قد نشهد أي أخطار يمكن أن تحدث، مثل التصادم أو الاحتراق أو غيرها.
1: تمام. هو المشكلة هنا حضرتك بس زي ما بتقولي إن عملية الوصول لهذه المعلومات عملية سهلة جدا، لأن السفن ما هياش حاجة، ما هياش سر. السفن بتتعامل مع عملاء ومع شركات ومع وكلاء ومع مواني، فمعلومات الاتصالات بتاعت السفن متوفرة، ومعلومات السفن متوفرة طولها وعرضها ونوعها وكل حاجة عنها، ووسيلة الاتصال الرقم التليفون الامارسات اللي هو التليفون الاتصال الأقمار الصناعية، يعني موجود ومعروف.
0: طيب إذا كان كل شيء معروف كابتن صالح، كيف تحميها
1: هذه المعدات
0: إذا كان كل شيء معروف مثلا وشفاف وواضح؟ إذن ما هي طرق الحماية؟ يعني كيف يكون هناك أمن سيبراني يحمي هذه المعلومات الموجودة؟
1: هو الحقيقه الاي ام او المنظمه البحريه الدوليه لم تترك هذا الموضوع، وبحثت في هذا الموضوع واصدرت يعني ما يسمى مثلا بتوجيهات او تعليمات او عمليه الفصل ما بين وسائل الاتصال وما بين الاو تي اللي هي الاوبريشن اللي بتشغل المركب، بحيث ان هو ما يعني ما تبقاش مرتبطه، بحيث ان الهاكر اللي يخش ممكن يدخل عليها بسرعه. وفي يعني في بروسيدجرز موجوده بالنسبه للاطقم انها تتبعها بناء على تعليمات الامم المتحده. يعني
0: طيب اذا يعني حدث هذا الاختراق او الهجوم، ما المفترض ان يقوم الطاقم، يعني يعمل ماذا؟ هل هناك اجراءات معينه ينبغي القيام بها؟ قياده السفينة مثلا يدويا، هل بإمكانهم ذلك؟ تعطيل أشياء معينة، إخفاء أشياء، يعني ما الإجراء أو البروتوكول الذي ينبغي أن يتبع؟
1: بالظبط زي ما حضرتك بتقولي، كل اللي قلتيه ده بيتبع، اللي هو بيبقى فيه بيرجع لأسلوب القيادة والمناورة والمعاملة اللي هو

0: ما قبل هذه التحديثات الرهيبة اللي حصلت في وسائل الاتصال والمواصلات. وفي نفس الوقت بيلغي الأوامر الأوتوماتيكية أو الحاجات بالنسبة للأوامر تشغيل الماكينات. أهم حاجة كمان بالنسبة لأوامر الاتزان لبرنامج الاتزان اللي بيبقى موجود على المركب، ده ممكن الترمبات الاتزان النهاردة بتشتغل ببرنامج منفصل. ممكن دي فعلا العطل في هذا القطاع يعني، أو هذا الموضوع بالذات بالتحديد بموضوع الاتزان ده قلب أدى إلى انقلاب سفن يعني. لأن وسائل التظبيط الاتزان بيخش لها معلومات مغلوطة، صحيح. بتتصرف تصرفات غير مقبولة وغير صحيحة، فبتؤدي إلى كوارث يعني. حضرتك أحب بس أوضح هنا نقطة مهمة أوي. موضوع المركبين دول بالتحديد، أولا هم كانوا في مركب فيهم ناقلة بترول بتحمل 2 مليون و300 ألف برميل، والأخرى كانت سفينة الـNG اللي هو سفينة نقل الغاز المسال.
1: صحيح.
0: اختيار هذه السفن بالتحديد وراء رسائل، مش اعتباطا. اختيار الموقع اللي تمت فيه هذه الواقعة وهو مضيق جبل طارق، اختيار ما هوش عشوائي. وده ممكن نقدر نربط به ما بين ما تم من قبل من تهديدات من الإقبال في الحرس الثوري وفي إيران بأن هو سيستهدف جبل طارق أيضا، غير استهدافه لهرمز وغير استهدافه لباب المندب.
1: صحيح. وهذا أيضا ما يتم يعني البحث فيها أو البحث عنها أيضا. شكرا لك الكابتن صالح حجازي خبير الملاحة البحرية، شكرا لك. فيما يتعلق مستمعينا بالملاحة أيضا، أغرق الجيش الأمريكي سفينة عائمة للتزود بالوقود في شرق المحيط الهادئ بعد اقتحامها ضمن عملية تستهدف شبكات تهريب المخدرات. وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن معلومات استخباراتية ربطت السفينة بمنظمة إكوادورية لتهريب المخدرات، مشيرة إلى تسليم الأشخاص الذين كانوا على متنها إلى سلطات الإكوادور. وبالحديث أيضا عن مكافحة المخدرات، أعلنت الولايات المتحدة رفع فنزويلا من قائمة الدول التي أخفقت بالوفاء بالتزامها بمكافحة المخدرات، وذلك استنادا لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بتعاون حكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في مواجهة عصابات المخدرات. وفي المقابل أبقت واشنطن كولومبيا على القائمة مؤقتا، مع الإشارة لإمكانية رفعها من القائمة العام المقبل إذا أحرزت الحكومة الجديدة تقدما في مكافحة المخدرات وفقا لواشنطن. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
5: لا تدخل هنا من غير استئذان.
6: الموت بيدخل من غير استئذان.
4: وهل الأبطال يشبهوننا؟
7: أرجع فلا أرجع.
4: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
8: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
4: سايكو دراما.
9: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافيني.
10: وش فيك وانا مقسم الله عليك؟
4: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
11: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي التعاون 100,000 ريال وإلزامه بخوض مبارتيه المقبلتين على أرضه من دون جمهور مع إغلاق الملعب بالكامل. العقوبة جاءت بعد أن رددت مجموعة من جماهير التعاون اسم اللاعب البرتغالي الراحل دييغو جوتا أمام روبن نيفيز خلال مباراة التعاون والهلال في من وصفها أنها محاولة لاستفزاز اللاعب. جوتا لم يكن مجرد لاعب يعرفه نيفيز، بل كان أحد أقرب أصدقائه، وتابعنا عندما ظهر متأثرا بشدة بوفاته ويعني ما حدث. الواقعة أثارت ردود فعل واسعة في السعودية وخارج السعودية أيضا، ووصفها كريستيانو رونالدو بأنها تجاوز لحدود كرة القدم، مطالبا بمنع المسؤولين عنها من دخول الملاعب. للحديث أكثر عبر اتصال هاتفي ينضم إلينا الإعلام الرياضي عدنان العبدالله. أهلا بك معنا أستاذ عدنان. وبما أن التعليق الأخير كان من كريستيانو رونالدو فسيكون السؤال عنه بداية، يعني عندما يلعب كريستيانو رونالدو أحيانا نستمع بعض الجماهير يهتفون باسم ميسي أيضا في محاولة الاستفزاز، هل يمكن أن نقول أن الحادثة مشابهة أو مقاربة؟
2: رحب فيك السادة المستمعين جميعا. أكيد الحادثة اللي صارت في الجولة الماضية هي حادثة صارت حادثة عالمية بعد الجدل الكبير اللي صار عليها ما يدري على كريستيانو رونالدو من تقليد ميسي. هو تقريبا مشابه للحدث إلا في نوعية اختلافها عن هذا الحدث اللي صار مع جمهور التعاون. هو مرتبط بشخص توفى على عكس رونالدو مع ميسي، وهم تنافسية كبيرة فيما بينهم بشكل عام في عالم كرة القدم. لذلك هي بالمجمل المناكفات الجماهيرية موجودة في كل أماكن العالم، لكن فيما حدث في مباراة التعاون يبقى في درجة مختلفة تماما عن ما يحدث مع رونالدو غالبا بل في كل الملاعب.
1: نعم، وبالتالي يعني في حديثك أيضا أشرت إلى أنها حظيت بمتابعة عالمية جدا، هل لأن الواقعة أو الأمر الذي حدث سيء جدا أخلاقيا، أم لأن نيفيز مثلا عالمي، أو لأن متابعة الدوري السعودي يعني تحظى بمتابعة عالمية من الجميع يعني حول العالم؟
2: أكيد أن متابعة الدوري تحظى بمتابعة عالمية، بالإضافة أن الحدث هو حدث عالمي يحدث أو يتكلم عن لاعب برتغالي متوفى ولاعب برتغالي آخر دولي موجود في الدوري السعودي. لذلك هو حدث عالمي مرتبط بدورينا، ودورينا متابع بشدة، وأي حدث يحدث فيه غالبا فوز أو خسارة أو حتى أي مناكفات جماهيرية مثل هذه تنتشر انتشار كبير. لكن الطريقة التي ذكر فيها الهتافات وهي طريقة أكيد غير أخلاقيا من بعض الجماهير للأسف، فهي ارتبطت في كل الأمور لأنها حدث عالمي، لأن الدوري متابع، ولأن الحادثة نفسها لا ترتقي بجمهور السعودي.
1: نعم، وهذه يعني نقطة مهمة جدا. إذا ما ذهبنا لمسألة العقوبة، مبارتين دون الجمهور والغرامة 100,000 ريال، أول ما تعليقك، ما رأيك في هذه العقوبة؟
2: مع الأسف النادي هو من تأثر بهذه العقوبة، لكن هو الحل المتاح، لأنه من الصعب أنك تحدد فئات أو تحدد جمهور بعينه. هو من ذكر هذه الحادثة، لذلك العقوبة الجماهيرية على النادي والمالية هي تعطي دافع أكبر لتوصية الجمهور وتحذير الجمهور، تعطي وعي أكبر أن ترى الموضوع كبير جدا وأن الموضوع مراقب جدا. حضورك في الملعب لا يعني أنك فقط أنك فقط تشجع بالأسلوب وبأي أسلوب، لازم الحضور يرتقي في الملاعب السعودية والبطولة العالمية اللي تحاضرها أصلا.
1: نعم، وكان هناك يعني من وصف الأمر أيضا بأنه يعني أكثر من تضرر هو النادي والجمهور المحب الذي لم يتصرف بهذه الطريقة. هناك من سأل يعني لماذا لم يكن هناك تحديد مع التطور في التكنولوجيا والتقنية والكاميرات، لماذا لم يكن هناك تحديد مثلا لهوية المتسببين، وبالتالي هم من يعاقبوا مثلا؟
2: في الفترة الحالية من الصعب تحديد فئة جمهور أو شيء، حتى في الملاعب الأوروبية والملاعب العالمية من الصعب أن يكون في كاميرات تراقب كل المدرجات وتحدد من تكلم. ممكن نشوف هذه في حال دخول لاعب لأرضية الملعب، في حال تصرف بعض الجمهور وجلوسها بمقاعدهم بنفس المقاعد والأرقام في التذاكر، ممكن تحدد المشجع اللي حضر واللي تكلم وهتف. لكن حاليا من الصعب جدا أنك تطبق هالقاعدة وأن يكون في كاميرات مخصصة على جميع المقاعد. هذا ليفل

0: مختلف وعالي جدا من الدقة والمراقبة، ويحتاج له يعني مجهود كبير جدا، لأن هذا الحادثة أيضا تحدث فيما شبيه منها في البطولات الأوروبية، ومن الصعب تحدد المشجع نفسه أو حتى فئة كبيرة رددت هالشيء، إن تقول هذه الجهة هي من تكلمت فهذه الجهة هي المفروض تعاقب، لا صعب جدا.
1: وبالتالي كيف يمكن للأندية أن توعي جمهورها؟
0: هو بالتحذير، بالمنشورات التوعوية، برفع مستوى ورقي المشجع الحاضر، معروف على جمهورنا في الدوري السعودي هو جمهور تنافسي يردد الشعارات التنافسية فقط، واللي تعودنا عليها ودارجة، وهي شيء طبيعي في كرة القدم، لكن أن تصل الأمور الأخلاقية كان الموضوع جدا صعب علينا في الملاعب السعودية نتقبلها.
1: صحيح، يعني حتى يجب عليهم أن يعني عوضا عن هذا الأمر جدا يعني كما ذكرت أستاذ عدنان أخلاقي، بل أيضا يجب على الجمهور يكون لديهم الوعي الكافي بأنه يعني الفرق ما بين التشجيع وما بين يعني الإضرار مثلا بالفريق، يعني ما شاهدناها أو ما حدث. شكرا لك الإعلامي الرياضي عدنان العبدالله، شكرا لك.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: ننتقل إلى المستمعين للأخبار التقنية. أعلنت شركة أوبن إي آي عزمها إصدار تقارير دورية بشأن السلوك غير المتوقع للذكاء الاصطناعي، محذرة من أن القطاع لا يزال يواجه تحديات رئيسية في موائمة النماذج مع الأهداف المرجوة. أوبن إي آي طمأنت إلى أن التقارير التي وردتها بشأن سلوك وكلاء الذكاء الذين خرجوا عن السيطرة إنما تناولت حالات فردية فقط، واعتبرت أوبن إي آي أن ما يحدث لا يمكن اعتباره مؤشرا على مدى تكرار حالات عدم الموائمة عبر نماذجها. ويعتزم ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث دعوة الشركات التكنولوجية إلى ضمان توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، وذلك خلال مؤتمر يعقد اليوم في اسكتلندا يضم ممثلي كبرى شركات الذكاء الاصطناعي. وذكر قصر باكنغهام أن الملك تشارلز سيحذر أيضا من فقدان السيطرة مع تسارع تطور هذه التكنولوجيا. ومستمعينا، كنا قبل أيام غطينا معكم أخبار الاحتجاجات والاعتراضات في بعض الولايات الأمريكية على إنشاء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف الناس من ارتفاع فواتير الكهرباء والضغط على شبكات قديمة. بالأمس أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يلزم مراكز البيانات بتحمل جزء أكبر من كلفة الطاقة والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها مع تزايد استهلاك الكهرباء بفعل الطفرة في الذكاء الاصطناعي. ويستهدف المشروع منع تحميل الأسر تكاليف شبكات الكهرباء التي تخدم مراكز البيانات. أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ فالكون 9 أو فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا. ولا تكشف هذه القوة الفضائية طبيعة الأقمار أو وظائفها، لكن مسار الصاروخ يشير إلى وضعها في مدار منخفض حول الأرض. التوقعات تقول أنه يمكن استخدامها في الاتصالات العسكرية، جمع المعلومات ومراقبة التحركات من الفضاء، لكن ذلك لم يؤكد رسميا. وتعد هذه الثالثة عملية إطلاق خلال شهر واحد ضمن عقد الأمن القومي الفضائي الأمريكي، بعد مهمتين نفذتا في أغسطس وسبتمبر وحملتا أقمارا بقي تفاصيلها سرية أيضا. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف

0: يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون.

0: مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
3: خلينا نكون واضحين،
4: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
5: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
6: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
7: وبعدين قضايا مش واحدة.
8: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
9: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
10: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
11: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
12: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، ونبدأ في أخبار الاقتصاد وتحديدا أخبار الطاقة. تراجع عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز إلى 3 سفن فقط أمس الأربعاء مقارنة ب12 سفينة في اليوم السابق، وفق بيانات أولية لتتبع حركة السفن. وأظهرت البيانات أن العدد يقل كثيرا عن متوسط الأيام العشرة الماضية. أيضاً تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب النفط شرق غرب خلال أيام وفقاً لوكالة بلومبيرغ. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الطاقة في وقت سابق إيقاف الخط احترازياً إثر تعرضه لعدة استهدافات. وتبلغ طاقة خط أنابيب شرق غرب نحو 7 ملايين برميل يومياً، وكان يعمل بكامل طاقته في وقت سابق من العام لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز. مستمعينا، في أخبار الاقتصاد، أهم خبر اقتصادي متابع ومتداول هو رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس تماشيا مع توقعات المحللين، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% إلى 4%. التصويت جاء بالإجماع مع تأييد الأعضاء 12 للقرار. الجدير بالذكر أن رفع الفائدة من قبل الفيدرالي مستمعينا هو الأول منذ عام 2023. وبحسب دوت بلوت الخاص بالفيدرالي، فمن المتوقع أن نشهد رفعا إضافيا للفائدة قبل نهاية العام الحالي، لكن الأسواق من جهتها تخالف الفيدرالي وتتوقع رفعين إضافيين للفائدة قبل نهاية 2026. وفي سياق متصل، أكد رئيس الاحتياطي خلال المؤتمر الصحفي أن التضخم ما زال مرتفعا للغاية وهو العائق الرئيسي أمام البنك المركزي، لكنه أكد أن الفيدرالي ملتزم بتحقيق الاستقرار في أسعار وسوق العمل. أيضا انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الفيدرالي برفع الفائدة قائلا إنها يجب أن تنخفض إلى 1% أو أقل. ترامب كتب على تروث سوشيال أن أمريكا تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم وبفارق كبير، وأنها تشهد ازدهارا هائلا بفضل الاستثمارات الجديدة. أضاف ترامب أن أمريكا تتحمل أعباء دعم ومساندة كل دولة في العالم تقريبا، وأن هذا الوضع يجب أن ينتهي سريعا. ودعا ترامب الفيدرالي إلى التحرك نحو خفض أسعار الفائدة وبسرعة. أيضا ترامب يرى أن

الاستمرار في رفع الفائدة هو أمر سياسي وللتأثير عليه سلباً. وعلى خطى الفيدرالي، رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باستثناء المركزي الكويتي. نبقى مستمعين في أخبار الاقتصاد، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا، وفرض رسوم جمركية باهظة على كلا الجانبين، ملوحا باعتبار هذه الخطوة عملا عدائيا. أيضا مستمعين، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موسع للعقوبات والرسوم التجارية يستهدف روسيا، ويمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى تشتري النفط والغاز الروسيين. في أخبار الاقتصاد أيضا، أعلنت واشنطن وكاراكاس اتفاقات جديدة بقطاعي النفط والذهب بالأراضي الفنزويلية، ووقعت شركة كونتيننتال ريسورسز الأمريكية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الفنزويلية لتشغيل والتطويل أحد حقول النفط هناك. وفضلا عن اتفاقية مع شركة هيني كابيتال لتطوير مشاريع استخراج الذهب، وبدوره وصف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت المشروع بالاتفاق التاريخي.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: ومستمعينا، عدد الذين يعيشون بمفردهم يرتفع حول العالم، والأسواق بدأت تعيد تصميم نفسها لهم. وفق تقديرات بيانات الأمم المتحدة، البيت المكون من شخص واحد ارتفع عالميا إلى 28% عام 2018، وقد يصل إلى 35% بحلول 2050. وهنا ظهر ما يسمى باقتصاد الفرد الواحد: وجبات وعبوات أصغر، أجهزة منزلية مخصصة لشخص واحد، طاولات منفردة في المطاعم، إلى جانب توسع الإنفاق على الحيوانات الأليفة وخدمات التوصيل والترفيه المنزلي. لكن السوق لم تتوقف عند الطعام والسفر. في الصين مثلا، هناك تطبيق تصدر اسمه، وهو يحمل اسم هل مت، قائمة التطبيقات المدفوعة. تخيلوا، يطلب ممن يعيش بمفرده أن يسجل في هذا التطبيق، وبالتالي يسجل حضوره يوميا، وإذا انقطع ليومين ولم يتم تسجيل حضوره بأنه موجود، يقوم هذا التطبيق بإبلاغ شخص اختاره مسبقا بأن هناك مشكلة مع هذا الشخص. كما دخل رفقاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة هذا السوق لتتبع الشركات للمستهلك الفردي، وأيضا هناك يعني محاولة من هذه الشركات أن تبيع لهم الأمان والصحبة أيضا. وعندما نقول الفرد الواحد، لا نعني فقط فئة غير المتزوجين، بل تشمل مثلا المطلقين، الأرامل، كبار السن، ومن يعيش بعيدا عن أسرته بسبب العمل أو الدراسة. والسمعين في فيدباك، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق. فاصل قصير ثم ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع

0: السياسي؟ من يقود المعركة؟ وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
2: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: مشتريات البنك أو عمليات البيع بالأحرى للبنك من سندات الخزانة، نشير هنا أنه لا يوجد مؤتمر صحفي مجدول، فلن تكون هناك أي فرصة لتوجيه الأسئلة إلى أندرو بيلي. المؤتمر الصحفي كان في الاجتماع الأخير في يوليو ونترقبه أيضا في شهر نوفمبر، بالتالي من الصعب جدا أن نعرف ماذا سيحمل. ولكن إذا استندنا إلى التقرير الصادر أو القرار بالأحرى في يوليو، 6 أعضاء أيدوا تثبيت الفائدة، 3 أعضاء أيدوا رفع الفائدة. فسؤالي، ربما المفاجأة ستكون من خلال عدد الأعضاء الذين يفضلون رفع الفائدة، هل سيزداد هذا العدد إلى 4؟ هل سينضم عدد أكبر إلى معسكر التجديد النقدي؟ هذا أولا. المفاجأة قد تأتي أيضا من خلال موضوع السندات. نحن نعرف أن البنك تراكمت كمية السندات التي يمتلكها من خلال المشتريات خلال أزمات متتالية، كورونا وما إلى ذلك، ووصل قيمة السندات إلى مستوى عالي جدا، تقريبا 900 مليار جنيه استرليني منذ عام 22، وهو يقلص من حيازاته من خلال بيع هذه السندات. ولكن بيع السندات بمثابة quantitative tightening، هو تجديد كمي عكس التيسير الكمي. قيمة العمليات البيع، قيمة التقليص تؤثر على الأسواق، أسواق الائتمان بشكل عام. وكانت هناك تقارير في صحف البريطانية اليوم تقول أنه هو إضافة إلى تقليص المشتريات قد يمتنع تماما عن بيع سندات طويلة الأجل. هذا أمر أيضا من الممكن أن يكون له أثر على الأوضاع الائتمانية في بريطانيا. لماذا نتحدث عن هذه النقطة مي؟ لأنه قد نقول تجديد غير مباشر في الأوضاع الائتمانية هنا في بريطانيا من دون أن يرفع الفائدة.
5: طيب، بأقل من دقيقة كارينا، ماذا عن اجتماع البي أو جي، البنك المركزي الياباني؟
4: المركزية الياباني من المتوقع أن يرفع الفائدة يوم غد. وكان ملفت أنه رئيسة الوزراء سانايتا كاتشي أعلنت عن تغيير وزاري أمس، يعني قبل ساعات من صدور قرار البنك. فهذا كان ملفت، أبقت في الحقائب الاقتصادية نفس الشخصيات. وعلى فكرة في أول مؤتمر صحفي بعد تغيير الوزاري، مسؤولين من وزارة المالية والاقتصاد تحدثوا عن أنه الستيمولوس سيستمر، الدعم والإنفاق الحكومي. هذا أمر كان أشعل المخاوف التضخمية. الإنفاق سيستمر ولكن بشكل مسؤول وبشكل منضبط. فواضح أنه الحكومة بهيكلها الجديد تعي جيدا أنه هذا أمر مقلق بالنسبة للمستثمرين، ومن العوامل التي كانت دفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية للارتفاع. البنك اوف جابان من المتوقع أن يرفع الفائدة غدا الجمعة، ولكن سنركز إلى حد كبير على اللهجة الصادرة. هل من الممكن فعليا أن نرى إشارة إلى رفع آخر قبل نهاية السنة الجارية على عكس العادة؟ عادة ما يرفع الفائدة مرتين فقط كل سنة. هذا مهم جدا يوم غد.
5: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. هذه نهاية غداء عمل، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر.

تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً تشعل ناراً، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

الأسواق على موعد مع قرار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. أسعار النفط تتراجع ب 2% لأدنى مستوياتها في أسبوع. السوق السعودي على موعد مع تنفيذ مراجعة فوتسي راسل بنهاية جلسة اليوم.

مشاهدينا مساء الخير لكم وأهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. إذا نبدأ هذه الساعة بإلقاء نظرة على فئة الأصول البريطانية سواء الفوتسي 100 سوق الأسهم. ارتفاعات اليوم بربع نقطة مئوية في الوقت الحاضر. ماذا عن

0: جنيه الإسترليني. طبعا كل هذا ترقبا لقرار بنك إنجلترا الذي ثبت أسعار الفائدة في هذه الأثناء. إذن البنك أوف إنجلند بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة في هذه الأثناء على مستوياتها الحالية كما هو متوقع. إذن الباوند ستيرلينج يسجل استقرار في هذه الأثناء، يتداول على مستويات الدولار 33.82. إذن كما هو متوقع ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية على خلاف ما قام به الفيدرالي يوم أمس ورفع أسعار الفائدة. عوائد السندات البريطانية نلقي نظر عليها، كيف تبدو الصورة؟ إذن نشهد تراجعات على العوائد، العائد على السنتين يخسر ويتراجع بتقريبا 16 نقطة، العائد على الخمس سنوات تراجعات ب1%. إذن نعود ونلقي نظرة على الفوتسي 100، يسجل ارتفاعات بربع نقطة مئوية. الباوند ستيرلينج ثبات في هذه الأثناء أمام الدولار. على كل، ننتقل مباشرة إلى لندن حيث تنضم إلينا من هناك الزميلة كارينا كامل للحديث بشكل معمق حول هذا القرار. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. إذا قام بنك إنجلترا بتثبيت أسعار الفائدة كما هو متوقع، ما هي التفاصيل؟
1: تماما، يعني لا مفاجآت اليوم من بنك إنجلترا، كما كان متوقع البنك ثبت الفائدة بلا تغيير، وأيضا كما كان في الاجتماع السابق تقسيم الأصوات كان مطابق للاجتماع الأخير، 6 أعضاء أيدوا تثبيت الفائدة و3 أعضاء أيدوا رفع الفائدة ب 25 نقطة إلى 4%. فواضح أنه الهايكينج بايس ربما لم يزداد، يعني قد نقول أنه هذا هولد ولكن لم يزداد ربما تشددا، ولكن اللهجة فيها قد نقول نبرة تشدد. إذا حاولنا أن نقرأ لهجة البيان كيف يمكن أن نفهمها؟ ماذا يقول البنك في قراره؟ هو أشار وملفت أنه معدل التضخم قبل أيام وصل إلى 3.1%. البنك كان قال سابقا أنه يتوقع بحلول أغسطس أن يصل معدل التضخم إلى 2.8%. فهل أخطأ؟ واضح أن الأرقام لم تكن دقيقة حينذاك. هو أشار إلى 3.1%، يقول البنك أنه أسعار الطاقة لا تزال متقلبة، ويشير إلى التضخم الآن عند 3.1%. وهنا الجملة الأساسية، من المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في الفصول القادمة. هذه الجملة من الممكن أن نفهمها على أنها فعلا فيها لهجة تشدد وتعطي إيحاء أن البنك لم يرفع الفائدة هذه المرة ولكن مستعد لرفع الفائدة فيما بعد إذا لازم الأمر. ويتحدث أيضا البنك عن أنه السياسة النقدية هدفها الأساسي هو إرجاع التضخم إلى مستوى 2%، وأنه هذا يعني أمر يحتاج إليه الاقتصاد، وأنه حجم التدخل من قبل البنك لرفع الفائدة سيعتمد على إلى أي مدى هناك ضغوط تضخمية ومدى توقعات البنك لتراجع أيضا الضغوط التضخمية بشكل سريع أو بشكل بطيء. سريعا حول النقطة الأخرى التي كانت مهمة جدا وتحدثنا عنها، هي مسألة البونز. نحن نعرف أن البنك تراكمت لديه الحيازة كبيرة جدا من السندات من خلال عمليات شراء متتالية خلال أزمات مختلفة، وهو يقلص حيازاته منذ عام 22، وكان في سؤال دائر حول هل سيزيد من مستوى التقليص، ما هي القيمة التي سيبيعها على أساس سنوي. الآن يقول لنا يعني اتضحت الصورة أنه عمليات بيع البونز، بيع السندات إجماليا سنويا القيمة ستكون في نطاق 46 مليار دولار، عفوا مليار جنيه استرليني بحلول عام 2024، وهذا من خلال أمرين، بيع مباشر للسندات وترك السندات التي تصل إلى الماتوريتي من أن يتم حصفها من البالانس شيت. يعني هناك إجراءات معقدة من دون أن ندخل في تفاصيلها. خلاصة الموضوع أنه هو سيواصل عمليات بيع السندات بقيمة 20 مليار من بين إجمالي 46 مليار جنيه استرليني ونوف، هذا بمثابة إجراء آخر، لن نقول أنه تجديد مباشر للسياسة النقدية ولكن هي أداة أخرى تعطي حق فعليا بتجديد الأجواء الائتمانية في بريطانيا. فقد نقول هو تلميح بالتجديد من دون أن يرفع الفائدة بشكل رسمي.
0: كارينا، كيف نفسر رد فعل الباوند ستيرلينج؟ الجنيه الإسترليني يتداول على ثبات في الوقت الراهن.
1: ربما أولا لأنه هذا القرار كان محتسب ومتوقع إلى حد كبير وكنا نتوقع التثبيت. ثانيا أعتقد أنه ربما هناك بعض الارتياح النفسي أنه عدد الأعضاء الذين أيدوا رفع الفائدة لم يزداد، نفس أو 3 أعضاء نفس العدد لم يتغير، لم ينضم حد آخر إلى معسكر التجديد. هنا الأسئلة الدائرة ومسألة الأنسيرتينتي، يعني البنك يتحدث في تقريره عن مستوى عالي جدا من الغموض حول مسار أسعار الطاقة، وهذا أمر الكل يعرفه. فربما هناك أمال أنه إذا مثلا كان في مفاوضات جديدة، الحرب انتهت، أسعار النفط تراجعت، حركة الملاحة تحسنت في مضيق هرمز، كل هذه الأمور إذا جاءت وإذا تحسنت من الممكن أن نرى تراجع حاد لأسعار الطاقة وبالتالي تراجع التضخم. لماذا دائما ما نتحدث عن أسعار الطاقة؟ لأن القراءة الأخيرة للتضخم قال

0: لنا بوضوح تام أن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 3.1% كان تكلفة النقل وبشكل خاص وقود السيارات. فإذا حذفنا هذا العامل من سلة التضخم من البديهي أن يكون هناك تراجع في التضخم، ولذلك هو يتحدث على الانسرتنسي، وبالتالي يعني يترك الباب مفتوح أو قد يقول يترك براح أمامه. إذا تراجعت أسعار النفط بشكل كبير وهدأت الضغوط التضخمية، من الممكن أن يغير من هذه الرؤية المتشددة، ولكن الآن نوف يبدو أن التجديد قادم. الأسواق تسعر زيادة قبل نهاية السنة الجارية، الأمر تقريبا يعني مسعر بالنسبة لنوفمبر، وسيكون هناك مؤتمر صحفي أيضا في نوفمبر، والأسواق متشددة للغاية تتوقع رفع الفائدة 4 مرات بنهاية السنة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس من لندن. أمريكيا، قال رئيس الاحتياط الفيدرالي كيفن وورش، قال أن ارتفاع عوائد السندات طويلات الأجل خلال عام 2026 يعود إلى 3 عوامل رئيسية، في مقدمتها قوة الاقتصاد والمنافسة المتزايدة على رأس المال والتوترات الجيوسياسية.
2: So I'll say 3 things. First is economic strength. I think part of the reason why we've seen over the course of 2026 long-term yields go up is the economy is strengthened. Second reason, competition for capital. The surge in capital expenditures, which I referenced in my remarks, is real. And the so-called hyperscalers are out in the market raising funding. And so the competition for capital is real, and I think it partly explains the increase in yields. The third is geopolitics. The situation in hotspots around the world are driving long-term yields.
1: وتعليقا على قرار رفع الفائدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أنه ما زال يعتمد على وورش الذي يواجه تحديا صعبا أمام أعضاء الفيدرالي الآخرين. أكد ترامب على أهمية خفض الفائدة للتخلص من العجز.
3: Yeah, I do. I mean, I'm relying on Kevin, but he's got, you know, a very tough board. He's got a board that was put there by a lot of other people, and the interest rates are too high. They're not appropriate, and I talked to Kevin, and I said you might as well vote with the board because it's not going to matter. The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing. They're a bunch of politicians or people put on by politicians, and it's a shame because it's too high an interest rate. Despite that, the country barrels through everything because we're doing so well, but the interest rates are too high. We should be paying the lowest interest rate anywhere in the world because we have the strongest credit. If we wanted to get rid of deficits, which we could do with the swipe of a pen with every country, we'd make $1.5 trillion a year. We'd pay off our debt, we'd do all sorts of things, but we haven't chosen to do that, but at some point we will. Interest rates are too high.

نلقي نظرة على العملات الرئيسية، الباوند ستيرلينج يبقى محط الأنظار في عقب قرار المركزي البريطاني أو بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة، إذن يتراجع قليلا أمام الدولار بتقريبا عشر النقطة المئوية. نبقي أيضا أعيننا أو الآن تتجه الأنظار نحو الين، حيث يجتمع بنك اليابان يوم غد، من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة. نبقى مشاهدين في الولايات المتحدة، حيث تراجعت حيازات الأجانب من سندات الخزانة إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر خلال يوليو، مدفوعة بتراجع حيازات كل من فرنسا وكندا. وتراجعت الحيازات بأكثر من 50 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إجمالي الحيازات الأجنبية إلى 9 تريليونات و250 مليار دولار.

ونلقي نظرة مشاهدين على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تتراجع بكاملها العائد على العشر سنوات، يتراجع بشكل ملحوظ 1% تقريبا إلى ما دون مستويات 4.97، لكن تبقى هذه العوائد على مستويات مرتفعة. العائد على 30 عام 5.31، والعائد على سنتين 4.7%. لنلقي نظرة على العقود الآجلة الأمريكية، الفيوتشرز لول ستريت، والتي تشير إلى بداية إيجابية من بعد جلسة سلبية يوم أمس فقد فيها داو جونز تقريبا 1%. الآن إيجابية، إذن داو جونز ارتفاعات بثلاثة أربع نقطة، تقريبا 19 نقطة على الأس أن بي 500، وأكثر من 1% على الناسداك في عقود ما قبل التداول. في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني باقتراح الاتحاد بأن تصبح كندا عضوا منتسبا، قائلا أن أوروبا وكندا أقوى معا، وينبغي لهما تعميق العلاقات للصمود مستقبلا وليس للهيمنة على الآخرين. أشار كارني إلى أنه ينبغي على كندا وأوروبا استكشاف إنشاء سوق متكاملة للخدمات المالية، وتعزيز التعاون في عدة مجالات منها المعادن الحيوية والدفاع والذكاء الاصطناعي واللقاحات. وأضاف كارني بأن كندا قادرة على أن تساهم بدعم أمن الطاقة في أوروبا عبر الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين وغير ذلك. فاصل قصير مشاهدينا، نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية. وفيه السوق السعودية تحاول التماسك بدعم من أسهم البنوك.

0: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

مشاهدينا نحييكم من جديد. أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن تلقي شركتها الزميلة الشركة السعودية للنظم الصحية قرار تسوية مشروع لتأمين وإعداد وإدارة وتشغيل خدمات الطعام والإعاشة لمرافق الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، وتبلغ قيمة المشروع نحو 670 مليون ريال، وتصل مدة العقد إلى 5 سنوات. تملك مهارة حصة غير مباشرة تبلغ 40% في الشركة السعودية للنظم الصحية، ومن المتوقع يبدأ انعكاس الأثر المالي للمشروع على حصة مهارة من نتائج الشركة السعودية للنظم الصحية بعد استكمال الإجراءات النهائية وبدء التنفيذ. سهم مهارة مشاهدين اليوم يسجل ارتفاعات قوية ب 1.6%. يتفاعل إيجابا إذا مع هذه الأخبار، يتداول على مستوى 4 ريالات و35 هللة. أيضا في أخبار الشركات السعودية

مدرجة أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك عن تأسيس شركة مساهمة مقفلة باسم سنام ماينينغز أو ماينينغ برأس مال يبلغ 200 مليون ريال. تبلغ حصة أماك في الشركة الجديدة 51%، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين مؤسسة أسهم رواسي للتعدين بنسبة 24% وماجد علي بن مسلم بنسبة 15%، وشركة أراب ماينينغ بنسبة 10%. يقع مقر سنام ماينينغ في جدة وستعمل في أنشطة التعدين. أوضحت أماك أن الشركة الجديدة لن تمارس أي أنشطة استكشاف أو تعدين في منطقتي نجران وعسير، بما يضمن عدم منافستها لأنشطة أماك في هاتين المنطقتين. كيف تبدو الصورة من حيث سهم أماك؟ اليوم يسجل بعض الارتفاعات نصف نقطة مئوية تقريبا. لنلقي نظرة كذلك على مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم يسجل إذن استقرار نسبي ويتقلب منذ مطلع الجلسة ما بين ارتفاعات طفيفة وتراجعات. الآن إذن يستقر عن تقريبا 10774 نقطة، والسقيم سيولة تبلغ حتى هذه الساعة 2.5 مليار ريال. قيام سيولة نسبيا ضعيفة، حتى يوم أمس كنا أنهينا الجلسة والسقيم سيولة بلغت 3 مليار ونصف المليار ريال.

أعلنت فوتسي راسل نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي ساودي أرابيا فري إندكس سيريز لشهر سبتمبر 2026، والتي تضمنت تغييرات في تصنيف عدد من الشركات السعودية بين شرائح الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات على المؤشر الحر. وحسب المراجعة لم تشهد شريحة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة أي تغييرات، سواء من حيث الإضافات أو الاستبعادات. وفي شريحة الشركات المتوسطة تقرر إضافة شركة راسل لتقنية المعلومات بعد انتقالها من تصنيف الشركات الصغيرة إلى المتوسطة، في حين تم استبعاد الشركة العربية للتعهدات الفنية بعد انتقالها من فئة الشركات المتوسطة إلى صغيرة. كما استبعدت فوتسي راسل شركة العرض المتقن من شريحة الشركات الصغيرة، موضحة أن السبب يعود إلى عدم استيفائها معيار القيمة السوقية. وعلى مستوى فري إندكس أظهرت المراجعة إضافة راسل لتقنية المعلومات إلى المؤشر مقابل استبعاد العربية للتعهدات الفنية. أما مؤشر فري أول كاب فلم يشهد أي إضافات جديدة، فيما تقرر استبعاد العرض المتقن منه. لنلقي نظرة سريعة على الأسهم السعودية التي طالتها بالأحرى تعديلات فوتسي راسل، ها هي. كما تلاحظون هي أخبار إيجابية من حيث رسن، بالتالي سهم يقفز ب3% تقريبا. ولكن الملفت أنه على الرغم من استبعاد العربية للتعهدات الفنية، اليوم السهم يرتفع بنصف نقطة مئوية. أما العرض المتقن فالسهم يفقد 1.5%. مشاهدينا، نظرة على أداء الأسواق الخليجية في الوقت الحاضر، كيف تبدو الصورة؟ أسواق الإمارات إذا أنهت تداولات اليوم مسجلة ارتفاعات. في دبي مكاسب بتقريبا 0.3% للجلسة الثانية على التوالي، وسط قيم سيولة بلغت 1.125 مليار درهم. سهم إعمار كان الأكثر نشاطا، كان سجل ارتفاعات دعمت المؤشر، بالإضافة إلى قفزة على سهم دوبي 1% في مقابل بعض الضعف من حيث أسهم إعمار للتطوير. أبو ظبي السوق عادة لتسجل ارتفاعات، هي كانت تسجل ارتفاعات لتسع جلسات متتالية، يوم أمس كان في تراجعات طفيفة، أما اليوم فيعود المؤشر لتسجيل مكاسب. لاحظوا الأسهم القيادية دعمت المؤشر صعودا، قيم السيولة بلغت 1.160 مليار درهم. اليوم جاء الدعم من أسهم الدار العقارية، أبو ظبي الأول، ألفا ظبي، فيرتي جلوب، كل هذه الأسهم. ماذا عن السوق الكويتية؟ أيضا أغلقت اليوم على تراجع تقريبا تراجعات للجلسة الثالثة على التوالي. هذه قائمة هذه القائمة، إذا المؤشر الكويتي الأول أنهى الجلسة متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي. قيم السيولة اليوم بلغت، سنوافيكم تفاصيلها. مؤشر قطر ارتفاعات اليوم بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع. تراجعت إيرادات بي دبليو سي يو كي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، منخفضة ب3% إلى 6.2 مليار جنيه استرليني في العام المنتهي في يونيو، تحت ضغط هبوط إيرادات أعمال الشرق الأوسط بنسبة 15% إلى 1.7 مليار جنيه. جاء التراجع مع استمرار ضعف سوق الاستشارات في المنطقة.

ما دفع PwC إلى خفض نحو 4000 وظيفة في بريطانيا والشرق الأوسط وتقليص التكاليف. ورغم انخفاض الإيرادات، ارتفع متوسط دخل الشركاء إلى مستوى قياسي بلغ 935,000 جنيه استرليني، بينما كان قطاع الاستشارات هو الأضعف أداء مع تراجع إيراداته بنحو 10% إلى 1,800,000,000 جنيه. مشاهدينا، نهاية الأسواق العربية، تتابعون جرس الإغلاق بعد قليل مع زميل ناصر، كونوا معنا.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
8: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
9: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
8: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
9: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جداً صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
8: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
9: دائماً الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.

0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية والعربية بزنس. هذه أبرز عناويننا. مؤشر السوق السعودي يتجه لتسجيل تراجعات للأسبوع الثالث على التوالي. بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.75% تماشيا مع التوقعات. رئيس الوزراء الكندي يرحب باقتراح الاتحاد الأوروبي بأن تصبح كندا عضوا منتسبا داعيا لتعميق العلاقات الثنائية. هواوي

تؤكد تركيزها على السوق الصينية بدلا من التوسع خارجها بسبب تجاوز الطلب المحلي على الرقائق لقدراتها الإنتاجية الحالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن السوق السعودية تواصل تراجعاتها، تتجه لتسجيل اليوم الأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات. السوق تتداول منذ مطلع هذا الأسبوع دون 11000 نقطة التي فقدناها في جلسة يوم الأحد. كنا قد سجلنا مستويات ما دون 11000 نقطة كإغلاق يوم الأحد، وذلك لأول جلسة في 15 جلسة دون مستويات 11000، ولا زلنا دون 10800 متجهين لتسجيل تراجعات على مدار هذا الأسبوع بنحو 2%. تأتي التراجعات طبعا في ظل الأنباء التي تناقلتها وكالة بلومبرغ بأن السلطات السعودية ستعمل على إعادة تدفق النفط وإصلاح ما تم إفساده في خط أنبوب شرق غرب نتيجة الهجمات التي ضربت هذا الخط في عطلة نهاية الأسبوع الماضي القادمة طبعا من الأراضي العراقية، والتي أوقفت عمل هذا الخط التي تبلغ سعته نحو 7 ملايين براميل يوميا. يبدو بأن السعودية ستكون قادرة فيما يبدو على خلال الأيام القليلة المقبلة على إعادة جزء من قدرات هذا الخط للعمل من جديد، وهو أمر بالغ الأهمية للسعودية لاستكمال صادراتها وقدرتها على التصدير من الساحل الغربي في ظل انحسار تدفق النفط عبر مضيق هرمز من الساحل الشرقي. أسعار النفط على ضوء هذه الأخبار تراجعت من مستويات البارحة عند $107، حاليا عند $103 للبرميل. يستمر أيضا تفاعل الأسواق مع قرار الفدرالي ليلة البارحة برفع نسب الفائدة كما كان متوقعا ب 25 نقطة أساس. عوائد السندات الأمريكية تتراجع، طبعا بالعادة رفع الفائدة ينعكس صعودا على عوائد سندات الخزانة لاسيما السنتين، لكن هذه المرة الأسواق تقول بأنه رفع الفائدة أعاد المصداقية للفدرالي لمكافحة التضخم، وبالتالي تهدئ أسواق السندات من روعها حيال قلقها على مستويات التضخم مستقبلا، والعوائد تنخفض على طول منحنى آجال سندات الخزانة. بطبيعة الحال الدولار الأمريكي كان الكاسب الأكبر من رفع الفائدة ليلة البارحة، ولا يزال يتمسك في جلسة اليوم بجل مكاسبه التي حققها أمام سلة العملات الرئيسية. وعلى غير العادة إذن مشاهدينا، الذهب عادة مع ارتفاع الدولار وارتفاع الفائدة هذا يضغط على الذهب، لكن هذا لم يحصل هذه المرة. أسعار الذهب على ارتفاع وتتداول فوق $4,300 للأونصة. ليس ذلك فحسب، البارحة كان هناك بعض التراجع على الـ S&P 500 واستقرار على الناسداك مع نهاية قرار رفع الفائدة من قبل الفدرالي، لكن العقود الآجلة الأمريكية للأسهم تشير حاليا إلى ارتفاعات 18 نقطة المئوية على الـ S&P 500 وبأكثر من 1% على الناسداك 100، في إشارة إلى افتتاح باللون الأخضر في وول ستريت خلال الساعات القادمة. أما بالنسبة لأبرز أخبارنا في السوق السعودية وفي منطقتنا وعلى خطى الفدرالي، رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باستثناء البنك المركزي الكويتي، حيث أعلن المركزي السعودي برفع معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو إلى 4.5% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس ريفرس ريبو إلى 4%. هذا وتسعى السعودية مشاهدينا إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة التشغيلية تقريبا لخط أنابيب النفط شرق غرب خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لوكالة بلومبرغ. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الطاقة في وقت سابق هذا الأسبوع إيقاف الخط احترازيا على إثر تعرضه لعدة استهدافات، وتبلغ طاقة الخط نحو 7 ملايين برميل يوميا، وكان يعمل بكامل طاقته القصوى في وقت سابق من هذا العام لنقل الخام السعودي إلى موانئ البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز. وعقب توقف الخط زادت

أرامكو مبيعات النفط من خارج مضيق هرمز وفقا لبلومبرغ. وباعت الشركة هذا الأسبوع نحو 20 مليون برميل إلى مصافي تكرير آسيوية من بينها مصاف في الصين على أن يجري استلامها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. يتم اليوم بعد إغلاق الجلسة السعودية تنفيذ تغييرات فوتسي راسل لنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها الفوتسي ساودي أرابيا فري إندكس سيريز، وذلك لشهر سبتمبر الحالي. التغييرات تضمنت عددا من التغييرات في تصنيف شركات سعودية بين شرائح الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات على الفري إندكس أو المؤشر الحر. وبحسب المراجعة لم تشهد شريحة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة large cap أي تغييرات سواء من حيث الإضافات أو الاستبعادات، لكن في شريحة الشركات المتوسطة تقرر إضافة شركة رسن بعد انتقالها من تصنيف الشركات الصغيرة إلى المتوسطة، في حين تم استبعاد الشركة العربية للتعهدات الفنية من انتقالها من فئة الشركات المتوسطة وإلى الصغيرة. كما استبعدت فوتسي راسل شركة العرض المتقن من شريحة الشركات الصغيرة، موضحة أن السبب يعود إلى عدم استيفائها معيار القيمة السوقية. أما على مستوى الفري إندكس فأظهرت المراجعة إضافة رسن إلى المؤشر مقابل استبعاد العربية للتعهدات الفنية. أما مؤشر فري أول كاب فلم يشهد أي إضافات جديدة، فيما تقرر استبعاد 2P العرض المتقن.

إذن مشاهدينا لنقم بتحديث لتداولات سوق الأسهم السعودية في هذه الجلسة. كما أشرنا السوق يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بحوالي 2%، ما زلنا دون 11,000 نقطة التي فقدناها بداية هذا الأسبوع، مع الإشارة بأن التراجعات التي شاهدناها هذا الأسبوع هي للأسبوع الثالث على التوالي، ولكن قيم التداولات في جلسات الخمس الأخيرة منخفضة. اليوم 2,800,000,000 ريال فقط حتى الساعة من التداولات، والسوق دون عتبة 10,800 نقطة، لكن يبدو بأن وتيرة الانخفاضات هدأت مع ميل المؤشر للاستقرار في نهاية تداولات هذا الأسبوع السلبي. الأسهم الأكثر نشاطا الراجحي على ارتفاع بربع النقطة المئوية، الإنما أيضا على ارتفاع، لكن الأهلي يخالف التوجه وينخفض ب1.4%، سابق للمغذيات مكاسب جيدة ب2.5 النقطة المئوية. على لائحة الأسهم المرتفعة الدوائية ساكو رعاية، وها هي رسن التي تم رفع أو إضافتها إلى اللارج كاب إندكسز للفوتسي راسل للسوق السعودية. السهم يستفيد اليوم قبيل تنفيذ هذه التعديلات بعد جرس الإغلاق. الأسهم الأكثر انخفاضا تكوين، مرينا وسلامة، عدد طبعا أيضا من شركات التأمين على لائحة الأسهم الأكثر انخفاضا. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على أسهم مجموعة أسترا الصناعية. السهم يسجل ارتفاعات اليوم دون أي أخبار جوهرية، وصل في أعلى مستوياته خلال الجلسة إلى 134 ريالا، هذه أكبر وتيرة ارتفاع يومي في 6 أسابيع. كما أنه عدد الأسهم المتداولة في الجلسة هي 13 ضعف متوسط آخر 20 جلسة. أداء السهم على مدار الخمس جلسات الماضية تشير إلى انخفاض ب3/4 النقطة المئوية، وانخفاضاته على مدار 30 يوم تصل وتفوق 4%. أما منذ بداية السنة فالسهم متراجع بأكثر من 5.5 النقطة المئوية، ولكن على مدار 52 أسبوع السهم شبه مستقر، وذلك مقارنة بأداء

الأساسي خلال نفس الفترة المرتفع ب 21 النقطة المئوية. السعر إلى القيمة الدفترية لأسترا تقريبا 3.5 مرات، أما مكرر الربحية للـ 12 شهرا الماضية فيقف أعلى بقليل.

0: السعر المستهدف لهذه المؤسسات لأسترا يقف عند أقل من 163 ريال وهو أعلى ب 25% عن آخر سعر إغلاق للسهم. نذكركم بكبار المساهمين في الشركة العربية للتموين والتجارة تمتلك حصة الأغلبية ب 47%. للمزيد مشاهدينا حول تداولات السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الخبر الأستاذ محمد الفراج الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية. أستاذ محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. إذن كان واضح بأن هناك عاملين يتحكمان في السوق أو يؤثران في السوق، العامل الأول والأكبر والأبرز بطبيعة الحال شهدنا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إيقاف خط شرق غرب، وكان قد أثر على عدد من الأسهم بشكل محدد وعلى المعنويات في السوق بشكل عام. العامل الآخر هو قرار الفيدرالي البارحة برفع الفائدة ب 25 نقطة أساس. كيف يعني تقيم أثر هذين العاملين على تداولات السوق؟
1: أهلا أستاذ ناصر وشكرا للإضافة. طبعا العاملين هم أثروا بشكل جوهري على ترقب المستثمرين والحركة العرضية اللي شهدها السوق عن المستويات 10800 تقريبا، وهو صار في تراجعات تقريبا من مستويات 10900 إلى 10000 والآن بتداول على يعني ما يقارب 10800 وهي نقاط محورية. طبعا إحنا اليوم التوترات السياسية اللي هي صار في عنا عطل جزئي لخط شرق غرب، وأعتقد خلال أيام أعلن شركة أرامكو أنه سيتم تلافي هذا العطل، سوف يعني خلينا نحكي يساعد في الارتداد أو الريكفري على الأسهم اللي تأثرت من خلال هذا الضربة على هذا الخط، وخصوصا شركة أرامكو، سهم أرامكو، أيضا لوبريف بالإضافة إلى بترابغ والأسهم ذات العلاقة. وأيضا بالنسبة لقرار الفيدرالي أعتقد أنه أيضا كان من أحد العوامل التي يعني جعلت المستثمرين في ترقب وعدم الدخول في السوق بشكل خلينا نحكي بشكل متأكد من ناحية التوجهات الفيدرالية. اليوم أعتقد أنه جاء قرار الفيدرالي كتصحيح متأخر عن القرار السابق، لأنه في اجتماع شهر جولاي كان يجب أنه على الفيدرالي أن يرفع 25 نقطة أساس وليس في هذا الاجتماع، فبالتالي هذا التصحيح المتأخر أصاب بعض المستثمرين الآن في حيرة من قرارات الفيدرالي، هل تأتي لإرضاء الضغوط السياسية أم تأتي لإرضاء أيضا توقعات المستثمرين. فالآن 25 نقطة أساس جاءت لإرضاء توقعات المستثمرين، فلكن بحسب رأيي أعتقد أنه إذا كان مستقل بنسبة 100% أعتقد أنه يجب أنه كان هذا التصحيح المتأخر برفع 50 نقطة أساس حتى يتلافى أي مدة أطول في كبح جماح التضخم. لكن إحنا نرى خلال الربع الأخير من عام 2026 ربما كان اللهجة أو يستخدم لهجة تشددية أكثر تساعد في كبح جماح التضخم، وهو عم يعتمد على النتائج الاقتصادية أو بيانات الاقتصادية، بيانات الوظائف اللي هي النون فارم بيرول اللي هي الوظائف غير زراعية ارتفعت إلى 162 ألف وظيفة، فبالتالي هذا أعطاه مساحة أكبر في اللهجة التشددية النقدية الأكثر. وأيضا الآن إحنا لا نستطيع أن نقول أنه بدأ يعني خلينا نحكي دورة تجديد نقدي، لكن ربما أنه يكون في عنا بحسب متغيرات السوق وحسب المتغيرات السياسية ربما يغير لهجته خلال عام 2027 ويلجأ إلى ربما لهجة من التيسير النقدي.
0: نعم أستاذ محمد. نعم. بدقيقة، إضافة إلى الأسهم طبعا ذات العلاقة والمرتبطة بالتصدير من الساحل الغربي، يعني تحدثنا عن أرامكو، البحري، لوبريف، بترورابغ، هذه الأسهم التي شهدت ضغط قوي هذا الأسبوع. لدينا أيضا سابك وفلايناس، سابك عند أدنى مستوياتها من 2009، فلايناس تراجعت بحوالي 12% هذا الأسبوع. بدقيقة أستاذ محمد، ما أثر على سهمي سابك وفلايناس برأيك؟
1: طبعا سابق أستاذ ناصر بتعرف أنه ربما أنه تعطل الإنتاج في أرامكو ربما يزيد سعر اللقيم اللي هو تعتمد على الإيثان، الميثان، البروبان، البيوتان بنسب متفاوتة من 40 إلى 10% تقريبا، فبالتالي ارتفاع يعني تكلفة

0: اللقيم سيؤثر على البتروكيميكال بشكل عام، بالإضافة إلى الحلول اللوجستية التي يجب على الشركات أن تجدها عوضا عن مضيق هرمز، خصوصا في القطاع اللوجستي البري، وربما الاستحواذ على شركات لوجستية لإيصال منتجاتها عبر الأردن إلى سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى الأسواق الأوروبية. هذا بالنسبة ل سابق التي أثر عليها. أما بالنسبة لطيران ناس، 25% من إيرادات طيران ناس يأتي من الحج والعمرة، وكما تعرف أنه كان في عندنا خبر مؤسف أنه تم استهداف الأراضي المقدسة في مكة، فبالتالي هذا ربما أثر على الرحلات التي تأتي إلى الحج وإلى العمرة، و25% من إيرادات طيران الناس يأتي من هذا القطاع، ربما هذا السبب تم التأثير على أسعار السهم.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الأستاذ محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية، أهلا بك. سنتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده في جرس الإغلاق. كيف تتفاعل الأصول العالمية مع قرارات السياسة النقدية من الفدرالي وبنك إنجلترا؟

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
2: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
1: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
2: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
1: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
2: دائما الحديث عن والد.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. مساء يوم أمس رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023 بواقع 25 نقطة أساس تماشيا مع توقعات المحللين. التصويت جاء بالإجماع، وتشير تقديرات الفيدرالي لرفع إضافي للفائدة قبل نهاية هذا العام.
1: Economic activity is expanding at a solid pace, while uncertainty remains elevated, owing in part to geopolitical developments. Domestic spending has been resilient, productivity growth strong, and capital investment is robust. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated. Today's policy action will support a timelier return to the committee's 2% goal. This committee will deliver price stability.
0: وتعليقا على قرار رفع الفائدة، قال الرئيس الأمريكي ترامب بأنه لا زال يعتمد على وورش لخفضها، وأشار بأن وورش يواجه تحدي صعب أمام أعضاء الفيدرالي الأخير.

0: آخرين. في الوقت نفسه أعاد ترامب التأكيد مرة أخرى على أهمية خفض الفائدة للتخلص من العجز.
1: Yeah, I do. I mean, I'm relying on Kevin, but he's got, you know, a very tough board. He's got a board that was put there by a lot of other people, and the interest rates are too high. They're not appropriate. And I talked to Kevin, and I said, you might as well vote with the board because it's not going to matter. The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing. They're a bunch of politicians or people put on by politicians, and it's a shame because it's too high an interest rate. Despite that, the country barrels through everything because we're doing so well. But the interest rates are too high. We should be paying the lowest interest rate anywhere in the world because we have the strongest credit. If we wanted to get rid of deficits, which we could do with a swipe of a pen with every country, we'd make $1.5 trillion a year. We'd pay off our debt. We'd do all sorts of things. But we haven't chosen to do that. But at some point, we will. Interest rates are too high.
0: الدولار الأمريكي طبعا شهد ارتفاعات بعيد هذا القرار، سجل مكاسب جيدة ليلة البارحة ويتمسك بها في جلسة اليوم. اليورو دولار طبعا دون مستويات الدولار 15 التي هبط دونها، ولاحظوا أيضا الدولار الأمريكي أمام الكندي على عتبة الدولار 40. وللمزيد حول قرار الفدرالي معي من زيورخ وسيم جمعة، محلل مالي معتمد ورئيس الاستثمار لدى بيتيول أسيت مانجمنت. وسيم أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. هل فاجأك أي شيء في قرار الفدرالي البارحة، إن كان مسألة إجماع جميع الأعضاء على رفع الفائدة أو فيما جاء على لسان كيفن وورش في المؤتمر الصحفي وما فهمته الأسواق بأنه لربما لهجة كانت متشددة حيال التضخم؟
2: مساء الخير ناصر إلى كل المشاهدين. صراحة ما كان الأمر مفاجئ بل كان متوقع، لأنه بعد صعود بأسعار الطاقة الكبير اللي ترافق معه صعود كتير كبير بعوائد السندات طويلة الأجل بالولايات المتحدة وحول العالم، كان اللي صار متوقع، لأنه للمفارقة مش من المنطق يكون سعر الديزل على $6 للجالون وعندك جيوبوليتيكال تنشن، يعني توترات جيوسياسية، مؤشر الخوف تحت ال 20، فكان لازمك نوع من إعادة ضبط للأسواق وإعادة ضبط للسياسات النقدية بالعالم، وهذا اللي عمله كيفن وورش. وللمفارقة ما قال إنه بده يعمل شيء بيشبه ال 2022 لما الفيدرالي الأمريكي رفع تقريبا 500 نقطة وظل عدة أشهر يرفع، إنما التوجه يبدو نحو رفعة ثانية أو ثالثة على الأكثر لإعادة ضبط الأسواق وضبط الأمور، لأنه لمح بشكل كتير واضح أو حكيها بشكل كتير واضح أنه الاقتصاد مازال ينمو. وأضاف بعد آخر، حكي عن الإنتاجية، هذه ثاني مرة بيحكي عنها، لأنه حكي عنها باجتماعات جاكسون هول، وأشار أنه الذكاء الصناعي قد يدخل ويكون عامل إنتاج رابع بالإضافة للقوى العاملة والأرض ورأس المال. فمن هون لا، ما كان اللي صار متوقع، وبعتقد عم بيساعد بمكان ما، رغم أنه بالظاهر عم يبين مش عم بيساعد وزارة المالية، هو عم بيساعدهم لأنه منحنى العوائد عمل نوع من الفلاتنينج. الفلاتنينج يعني صارت للناس مثل رغيف الخبز، يعني الفرق بين العائد على سنتين والعائد على 10 سنوات منه كتير كبير، ولاحظت أنه العوائد طويلة الأجل مثل وقفت عند حد، ما نزلت عن الخمسة لكن وقفة عند هيداك الحد. فمن نراقب العجز بالموازنة هلأ بأمريكا لنشوف كيف ممكن يتحرك من هون هذا الأمر.
0: يعني البعض يرى بأنه فعلا رفع الفائدة ساعد سكوت باسنت على خفض العوائد، لأنه لربما عاد للتأكيد حول مصداقية الفيدرالي في مكافحة التضخم على المدى الأبعد وسيم، ولكن هل ساعد رفع الفائدة في أسواق الأسهم؟ يعني وول ستريت البارحة أغلقت متراجعة، لكن العقود الآجلة الأمريكية حاليا تشير إلى ارتفاعات جيدة.
2: تعرف ناصر، لما تفكر بعقلية الأسواق الخاصة عندك الحرية تفكر للمدى البعيد وتفصل ما بين الشغلات اللي بتكون فيها تغير هيكلي والشغلات الدورية. الأسواق إذا بتلاحظ لما بتركز على الأمور الهيكلية، وهي نحن وين عم نتطلع حاليا بالنسبة للأمور اللي علاقة بالذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، بدل ما نروح نركز بالكونسنتريشن وين أسهم معينة عم بتجيب العائد أو تدفع السوق، هناك فرص كتير كبيرة عم تجي إلى علاقة بالأسهم اللي عم تعتمد هلأ لو عم تنتقل الفكرة للي عندهم.

0: عنده يوز كيسز اكثر اللي عم بيطبقه، وهي عم نشوفها مثلا بقطاع الماليه نحن بالفاينانشال سيرفيسز. نقطه ثانيه على الاسواق العالم ما انتبهت لها، ما حدا عم يطلع على الشرق، يعني مثلا الصين العائد على 10 سنوات فيها 1.7 مقارنه مع امريكا على 5، فعندك فرق بالكوست اوف كابيتال او تكلفه راس المال. ما حدا عم ينتبه انه في فرص عم بتكون باسيا وبالصين، بوقت التركيز هو على مجموعه من الاسهم 10 او 5 اسهم عم بتحرك المؤشر هبوطا او صعودا. باعتقادي هيدي الفرص مستمره، ورح يكون في عنا جيوب من الضغوط رح تحددها الضغط من اسعار الفايده المرتفعه تحديدا بالقطاعات اللي بتتاثر على هيدا الشيء. وتطلع على الاي تي اف تاع الهاوسينج، يعني الاسكانات او اللي بيبنوا الاسكانات، الاي تي اف تاع المتعلق بقطاعات التجزئه، هدول كانوا هابطين حتى قبل ما يرفع كيفن وورش الفائده.
1: بالصوت يصلكم الخبر واكثر. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انت خذ المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين،
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على إذاعتكم العربية اف ام وشاشتكم ام بي سي اكشن وعلى تطبيق ام بي سي شاهد. شركائي في حلقة اليوم عماد الصايغ من الرياض من الاستديو، وفواز الشريف من جدة، وسعيد الهلال من الدمام. حياك الله ابو صالح.
1: الله يحييك ابو محمد، تحياتي لك وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام والأساتذة فواز الشريف وسعيد الهلال.
0: فواز الشريف حياك الله.
2: أهلا وسهلا أبو محمد، أمسي عليك بالخير والمستمعين والمشاهدين والزملاء الأعزاء الغالين علينا.
0: سيد أهلال، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالخير يا جدي، أمسي عليك وعلى الأستاذ فواز والأستاذ عماد الصايغ والمشاهدين الكرام. إن شاء الله راح يستمتعون بحلقة عبر تطبيق أم شاهد ولا على بي سي أكشن ولا على إذاعة العربية
0: بما شئت الله تعالى. أنا بحسن النية وجدي أقول طلعت سهوا، بس يلا مو مشكلة. لك شيء
1: هذه الحلقة الأخيرة ترى،
0: لو شيء فيها تتوقع
1: قبل أمس هو تعليق عليها، أعتقد أنه شايلها في قلبه من قبل أمس
0: يا رجال. ترى لو شيل شماغ شعرها أبيض كله،
1: ما أعرف
0: شايب ذا لا لي يهمك.
3: صحيح يا جدي، صحيح من الجد فينا
0: استعد ياخذ على ابو المنتخب السعودي.

0: سعودي اليوم الخميس لفحوصات طبية بعد انتظامهم في مقر المعسكر الإعدادي في جدة استعدادا للمشاركة في كأس الخليج 27. الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس على أن يقتصر برنامجه الأول من التجمع على الفحوصات الطبية قبل بدء التحضيرات الميدانية للبطولة. وأعلن اليوناني دونيس مدرب الأخضر قائمة مكونة من 26 لاعب للمشاركة في البطولة، ومقرر أن يلتحق لاعب الأهلي بالمعسكر يوم الأحد بعد المشاركة مع فريقهم في منافسات كأس القارات. المستبعدون من قائمة المنتخب السعودي لأسباب متعددة، منها إصابة، منها أمور فنية، ومنها غير ذلك: سالم الدوسري، سعود عبد الحميد، أحمد الكسار، علي مجرشي، علي لجامي، أيمن يحيى، صالح الشهري، وخالد الغنام. اللاعبون الجدد المنضمون لقائمة المنتخب الحالية: حمد الشنقيطي، محمد القحطاني، محمد محزري، صالح أبو الشامات، زكريا هوساوي، عبد الله السالم، ريان حامد، همام الهمامي. هم مو جدد جدد يعني لأول مرة، لكن ما كانوا موجودين في الاستدعاءات الماضية، يعني صنفوا بهذه الطريقة. مواعيد مباراة الأخضر بخليج 27: السعودية راح تكون مع الكويت في ديربي الخليج بمشيئة الله تعالى 23 سبتمبر القادم، والمباراة الثانية مع عمان، ومباراة الثالثة راح تكون مع العراق، مع عمان 26 سبتمبر ومع العراق 29 سبتمبر، وجميع المباريات على ملعب ما في جدة يا عماد.
1: تمنياتنا بداية للمنتخب السعودي بالتوفيق في هذه البطولة اللي راح تقام على أرضنا وبين جماهيرنا، واللي المفترض تكون مستهدف رئيسي لا نقبل فيها بأقل من المركز الأول. القائمة أبو محمد أعتقد أنها منطقية جدا، ما في أي ملاحظة، يمكن من القوائم القليل اللي يقول ما في أي ملاحظة، خاصة إذا ما نظرنا
0: ولا خالد غنام،
1: إذا ما نظرنا إلى الغيابات. خالد غنام أعتقد أنه ما هو جاهز حتى عشان يشارك للإصابة،
0: لعب مباريات الأخيرة
1: بس مصاب،
0: أصيب بعد آخر مباراة،
1: على حد علمي أنه مصاب أو على حسب معلوماتي أنه مصاب. فيما عدا ذلك سالم الدوسري وسعود عبد الحميد أيضا للإصابة،
0: صحيح.
1: لكن القائمة منطقية جدا، حتى في حال أنه غاب اسم أو اسمين، أكيد أنه الأسماء المختارة هي الأسماء الأكثر جاهزية والأكثر خدمة لطريقة السيد دونس وأفكار السيد دونس خلال الفترة الماضية. أنا معجب جدا باختيارات السيد دونس، إن شاء الله أنه تكون رغم أن الأسماء لما نقارنها بأسماء سابقة ما هي بهذه القوة، لكن نأمل كثير في منتخبنا إن شاء الله أنه يحقق هذه البطولة بمشيئة الله تعالى.
0: فواز،
2: أعتقد زي ما قال أخوي عماد، يعني نفس الأسماء المنطقية. صحيح البعض يقول لك عادي الاتحاد واختار علي، لكن أيضا نتكلم على مجمل عودة المنتخب من المونديال، نفس الأسماء، نفس التركيبة، غياب سالم الدوسري، سعود عبد الحميد، أكيد في استبدال لهم، مندش في أحسن حالاته، المحزري في الظهير الأيمن، وكمان البوشل والبوشل اسمه
3: نواف
2: البوشل. ايوه شوف الجد والله طلع الحين يا سعيد،
3: سيرت لحظة
2: ايام بوشل البوشل،
3: اوه ما شاء الله لاحق عليه.
2: اي والله انا جد طلع الحين، لكن انا اعتقد انه نفس التشكيل نفس الاسماء، المخاوف على قلوب.
0: انتم متراسلين قبل الحلقه يعني متفقين على شيء؟ ترى شكلكم
3: والله
0: شكلكم
3: والله
0: ماشي لحين مو زين
2: والله. هو اصلا مو من شهرين الحقيقه بعد فوز الاتحاد على النصر هو فعني موقف
3: مو انا اللي اخذت موقف يا ابو محمد، لا
2: يفكر
3: خلينا مع
2: دخلت
3: جدي.
2: في المباراة
3: خلينا مع جدنا، فسمحت المباراة هذه نتفاهموا عليها بعدين.
0: اي بعدين
3: خلينا مع بوشل البوشل.
0: لا لأنك أنت قلت بوشل فقلت كي بوشل، كأنك مخطي على اسم بوشل يعني.
3: قلت بوشل البوشل
0: سام
3: بي آر ترى.
2: أنا أعتقد أنه زي ما قال عماد الحقيقة أنه منتخب يفترض أن يكون جاهز أفضل منتخبات. عندنا مشكلة في الدفاع، مخاوف على منطقة متوسط الدفاع، نعرف أن العمري أفضل لاعب وجاهز، إن شاء الله يكون جاهز. حسان أيضا، نتكلم عن الأسماء المهمة في قلب الدفاع، في المحاور موجود ناصر والخيبري على العموم التشكيلة الأسماء ما نبغى نختلف عليها، يعني يكون برز لاعب.
0: هو دونيس في خط الوسط دائما يراهن على حجي، كان لاعب الخليج وكان يدربه
2: ممتاز.
0: وجود محمد كنو ومحمد القحطاني
1: مصحب.
0: يعني بالعكس يمكن أفضل مركز عندنا في المنتخب اللي عليه ثبات هو مركز الوسط
2: الوسط.
0: أي.

0: وباين من الاسماء اصلا الموجوده بطريقه لعبه، تعرف انه اللمسه الواحده، الالتزام بالكوره، الحفاظ عليها، التحرك للامام، تعرف هذه ضروريه في كاس اسيا، في كاس العالم، لكن في كاس الخليج انت تعرف انه المنتخبات الخليجيه لما تجد الاخضر يلتزم وينضبط، هي تخرج عن الالتزام والانضباط الفني وتلعب على المرتدات وعلى الحماس وعلى الروح. اعتقد احنا في ملعب جده اكيد الجمهور مطالب بالتدخل في المباريات والتاثير على المباريات والتشجيع لفريقهم ومنتخبهم، وهم تعودوا يزفوا دائما للمنجزات ولهذا الانتصارات. ومن المونديالات الاخيره الثلاثه، اتمنى انه هذه البطوله وهي لاول مره في جده انه جمهور جده يسهم في دعم المنتخب السعودي والتاثير على اللاعبين،
1: بإذن
0: لاعبين
1: الله.
0: صغار في السن. انا اعتقد يعني زي محمد القحطاني من افضل اللاعبين، مهاريين وجيدين وكذا، لكن يحتاج ايضا الى دعم. غياب سالم الدوسري يمكن يعطي راحه للمهاجمين في عمليه الباص وعمليه تعرف انه لما تكون الكرة معك، تخيل مصعب الجوير مع الكرة وقدامه، لنفترض يعني هذا افتراض مني انا، اكثر من لاعب وسالم على اليسار يكون جاهز، الافضل انه يترك حتى اللي عنده فرصة متاحة ويعطي سالم، لانه هو كان المفكر حق الفريق.
1: طيب
0: الحين اصبح مصعب هو اللي ممكن يكون المفكر للفريق ويقدر يوزع الكرة للامام بمختلف، يعني انا متفائل زي ما قال عماد، انا
1: بإذن
0: متفائل
1: الله.
0: بأكتشف.
1: سعيد،
2: أنا أول شيء عندي اعتراض على مصطلح المستبعدين. المستبعدين المصاب نعم أعتبره مستبعد، لأن هذا منتخب وليس فريق، يعني متواجدين في النادي واستبعدوهم قبل المباراة أو شيء. لا، أنا دائما مع مصطلح إنه اللاعبين المصابين ممكن أقول مستبعدين، لكن الثانيين خلاص هبوط مستوى، لأنه مو على قولتهم فريق لازم آخذه أو واجب إني آخذه. بالعكس أنا أرى اليوم
1: بس ترى في على
2: يعني
1: مستوى العالم في تشكيلات منتخب ثابته،
2: اي وفي ما اقول لك
1: يعني
2: لا،
1: لما
2: بس
1: بتجي
2: انا اقول
1: كاس
2: لك
1: عالم
2: المصنع
1: يقول لك اللاعب
2: صحيح.
1: ده مستبعد من تشكيله المنتخب.
2: احنا انجازاتنا في منتخب، في اسامي ثابت في منتخب اسماء ثابته، بس انا اقول لك في لاعب اذا نزل مستوى ما اقول مستبعد، انا اقول المصاب مستبعد. ليه؟ لاني انا ما ادري، يمكن لو شارك وسيطر كويس اخذوه احطه هنا في خانه المستبعد. لكن انا وجهه نظري اعتقد لاول مره دونيس يختار تشكيله المنتخب السعودي بصراحه، يعني واضح انه اختيار
1: ليه؟
2: ممتاز جدا ودقيق. ليه؟ يا اخي اللاعبين الموجودين طبعا اكيد ممكن قبل في كاس العالم صارت مجاملات، هذول اهلونا، هذا اللاعبين، هذا المخضرمين، هذا لا، هنا واضح انه اختيار دقيق جدا اللاعبين اللي لعبوا في السبع الجولات الاخيره بشكل ممتاز، بدليل خالد الغنام ما كان كويس، ما اختاره رغم انه لاعب مميز كان، ها على حجي كان نجم، وعلى فكره ترى ما لعب تحت اداره
1: بس
2: دونيس،
1: ترى على حجي الا اخذ الكاس
2: لعب
1: العالم
2: ايوه معاه في كاس العالم
1: لاول
2: بس
1: مره
2: قصدي
1: يختار،
2: سابقا. صحيح
1: دونيس اللي اختاره.
2: صحيح صحيح كلامك صحيح، بس قصدي انه ما لعب معاه في الخليج او في الوحده. لاعب مميز، اختيار جميل، الاسماء الموجوده جدا رائعه. انا اقول لك ايمن يحيى مصاب
1: انت متاكد ان
2: اتوقع
1: دونيس ما
2: زين،
1: درب على حجي في الخليج؟
2: لا لا لا ما جربه في الخليج، لان
1: متاكد؟
2: اي على حجي طالع من 10 سنوات من الخليج تقريبا، يعني ترى من زمان،
1: كيف 10 سنوات؟ وين يلعب هو؟
3: ترى في عمره يوم الوحده
1: الحين
3: اليوم،
1: بس ما لعب بالخليج،
3: لعب في الخليج والوحده
2: زمان، لعب في الوحده طول، في الخليج الفتره اللي فيها دونيس ما كان موجود فيها على حجي، طالع من 10 سنوات تقريبا.
1: كم عمره هو؟
2: لاعب
1: 30
0: خلاص اعتزال اظن، كان
2: ايه
0: 10 سنوات
1: 30 10 سنوات
2: لا
1: كبيره.
2: لا
1: طيب تو مكتشفونه يعني؟
2: لا هو لاعب مميز، لكن مشكلته لما يكون في انديه الظل، ما راح اقول لك انديه كبيره وصغيره متوسطه، في انديه الظل ما يكون واضح مثلا لهم، ولا على حجه من زمان نعرف انه لاعب ممتاز ومميز جدا.
1: طيب
2: انا اقول لك اختياراته جدا حلوه صراحه، لا في المدافعين لا في طبعا حتى سعود عبد الحميد لما تقول مصاب، حتى لو مش مصاب ما راح يجينا المباراه، مش تبع بطوله، مش تحت الفيفا دي او انه كمعترف فيها
1: لا
2: رسميا
1: فيفا دي،
2: معليش، بس مش كلها ما يقدر يشارك في البطوله
1: طيب.
2: كامله، يجي يلعب لك
1: هو على
2: مباراه
1: كل حال سعيد القائمه انا ماني بشايف يعني في ذاك الاختلاف مقارنه،
2: ممتازه.
1: خليني بقول لك ماني بشايف الاسماء يعني فيها اختلاف عن مارف، مو مارفك الله يذكره بالخير، عن هيرفي رينارد. يعني الفرق الوحيد يعني اللي ما قد اختاره مثلا هيرفي هو علاء الحجي بس، ويمكن سلطان مندش.

0: اللي ما اختاره مهرفي، وما ادري يمكن قد اخر القائمه اختاره ولا لا، لكن ومحزري باقي الاسماء ترى كانت هي موجوده بالقائمه، ما في جديد يعني
1: ممتاز مع برضو
0: ولا لا؟
1: مندس
0: في عندكم
1: صحيح.
0: ملاحظات؟
1: لا لا
0: نفسها هي
1: مندس
0: الاسماء،
1: محزري كانوا في أندية ما عليها أضواء كثيرة،
0: حتى
1: اليوم
0: سلطان
1: راحوا
0: مندش
1: بأندية
0: كانوا
1: كثيرة
0: يطالبون
1: خلاص
0: قبل انه
1: صحيح.
0: ياخذ ولا اخذه.
1: قبل ما ينتقل للهلال الناس كانت تطالب انه ينضم للمنتخب، ومحزري نفس الشيء. لكن انا اللي اشوفه بصراحة التشكيلة ما شاء الله تبارك الله،
0: طيب
1: الله ينفع فيهم يا رب العالمين، قدامهم منافسات قوية. تعرف جدولنا مع مين؟ اعتقد مجموعتنا احنا مع مين؟ مع الكويت والعراق وعمان، صعبة جدا يعني، ما في شيء
0: حديدية
1: بسيط.
0: على حج يدرب أدونس، لكن بالوحدة مو بالخليج. على كل
1: بالوحدة
0: حال
1: مو في
0: أي
1: الخليج.
0: أي في الوحدة. خلصت أبو يوسف؟
1: اي بس بقول
0: طيب
1: لك شغلة واحدة،
0: سم
1: ترى دائما كأس الخليج تسلم، كأس الخليج كنا في عز مستوياتنا، ناخذ بطولة كأس آسيا ونروح كأس العالم ما نحققها. ترى يعني تخيل كأس الخليج السعودية ما حققتها اعتقد الا في الامارات 96، بعد كأس
2: 94
1: آسيا 94 إلى 96،
0: لا
2: بعد
0: 96
2: المونديال لما جينا
0: 96
2: بعد
1: 96
0: اللي كانت
1: صح؟
0: في الإمارات.
1: في الإمارات حققناها، فمو مقياس بالنسبة لنا، ترى
0: أنا
1: هي
0: آسف،
1: بطولة يعني
0: اللي كانت في الإمارات كأس آسيا 96.
3: نعم
1: 96 كأس آسيا،
0: إيه
1: وحققناها احنا 94 في الإمارات أعتقد
0: ما
1: أول
0: أدري
1: مرة.
2: 94
1: فاي فبالتالي مو البطولة ترى اللي يعني هينة إلينا معنى يعني، لا ترى مش من البطولات
0: بس ما هي
1: اللي
0: قياس فني، هي
1: تفضلنا
0: عمرها ما كانت
1: أبدا
0: قياس فني
1: أبدا أبدا، مو
0: يعني. أنا
1: قياس
0: أتذكر
1: فني.
0: منتخبات مرة، منتخب البحرين أخذ البطولة ومنتخب عمان
1: صحيح
0: بكل تأكيد يعني، لا عمان ولا البحرين أفضل من العراق ولا السعودية كانوا ذيك الفترة، لكن
1: بالضبط صحيح.
0: في أمور تساهم أكثر من. طيب أمس أيضا ممثل الكرة السعودية نادي التعاون في بطولة آسيا 2 لعب مباراة الأولى الجولة الأولى مساء أمس أمام النهضة العماني، تعادلوا بهدف لهدف. المباراة الأخرى بذات المجموعة الريان القطري مع الفيصل الأردني، وانتهت بفوز الريان 4-3، وتصبح وإن كان بدري لكن تصبح ترتيب المجموعة الثالثة الريان أولا، بعد أن النهضة والتعاون بنقطة والفيصل بدون أي نقاط. على صعيد آخر، واصل المنتخب الوطني تحت 21 عام مساء أمس الأربعاء تدريباته في اليابان استعدادا لخوض منافسات لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 في ناغويا تحت إشراف المدرب الإيطالي دي بي جاو، ويختتم أخضر 21 مساء اليوم الخميس تدريبات استعداد لمواجهة منتخب قطر غدا عند 1:30 مساء. منتخب تحت 23 سنة، وأنا ما أدري عن هذا المنتخب صراحة، وأنا عندي برنامج يومي أول خبر أقرأ عنه، هل التقصير من عند الإعلام ولا التقصير بالاخبار ولا وين بالضبط؟
3: لا يا ابو محمد، يمكن البطوله نفسها ما هي ماخذه الزخم العالي لانها بدات اصلا خلال اليومين الماضيه، ما اخذت.
0: بس وين العالم الاعلاميين اللي مع المنتخب يعلمونا؟
3: ما اعتقد انه في وفد اعلامي مع المنتخب، لان اصلا المنتخب غادر من 3 ايام الى اليابان، وكانت التغطيه كلها من حساب المنتخب في حسابات المنتخب في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: يمكن خليني اسال، هل في تقصير في المنظومه الرياضيه تجاه الاعلام؟ يعني في عدم اهتمام بالإعلام، ولا هم هذه سياستهم يعملون
1: تبع اللجنة الأولمبية أبو محمد؟ تبع
0: حتى ولو
1: اللجنة الأولمبية
2: أنا سألت يا أبو محمد
1: وأنا نفس الحكاية، لأن وتعطلت رحلتهم في الدوحة ما يقدرون يوصلون إلا اليوم، هذا اللي أعرفه. أن
0: طيب
1: الزملاء
0: اللجنة بالعكس اللجنة الأولمبية ترى عندها ما شاء الله إعلام يشاد فيه يعني، دائما يظهرون بعض أو كثير من الأخبار، بس خبر مثل هذا ما أعرف. وفواز سألت ليش؟
2: سألت قلت أنا أبغى أروح أغطي لهذا
0: تروح لليابان
2: إيه دورة الألعاب الآسيوية ناغويا، فقالوا وين أنت بدري، إحنا أرسلنا لكل وسائل الإعلام اللي تبغى تغطي رسائل يرشحوا مندوبينهم وأسماءهم وكذا يعني من بدري. فأعتقد والله أعلم أنه صحيفتين أو وسيلتين إعلامية بس اللي رشحت شخصين يروحوا مع ال
0: احنا ما جانا شيء، يمكن مو تقصيرا فيهم لكن سقطنا سهوا، احنا ما جانا شيء.
2: لا إذا جاء شيء أنت ما تقدر تروح فأكيد حترسلني، ولذلك
0: أكيد أكيد يعني مثل بطولة الخليج جتنا دعوة في جدة ما أقدر أروح، سعود الصرامي هو اللي بيحضر، حضرتك لو كان في شيء باليابان أنت تمثلنا تروح.
2: سعود الصرامي هو سعود الصرامي اصلا تميمه كاس الخليج، هو ايقونه كاس الخليج،
0: يبي يكون انت وياه هناك عليكم بالبلوت.

0: هو اجواء كاس الخليج يا سلطان
1: السعود. الدعوات عند فواز كاس الخليج.
2: هو يا هناك بيتجمعون. طيب قل
3: ابو محمد. هذه المجموعه لعبت فيها مباراه واحده انتهت
2: إيه كوريا مع قطر.
3: نعم 3-1. العراق طبعا انسحبت من مجموعه السعوديه، واعتقد انها سهلت المهمه نحو قطف البطاقة. يمكن المجموعات الثانية أصعب لأن 4 منتخبات، لكن مجموعتنا أعتقد أن تأهلنا المفترض يكون من مباراة اليوم،
2: نقول إن شاء الله
3: من خلال انتصار. نعم إن شاء الله.
2: لكن إحنا يعني ملاحظتنا أنه المفروض أن يكون في زخم إعلامي.
3: بالضبط في زخم إعلامي بالفعل. المادة الإعلامية للمنتخب اليوم عشان تحضر لها هي مادة إعلامية للأمانة ضعيفة، رغم أن المنتخب محمد يمتلك أسماء رائعة جدا.
2: ترى هذا المنتخب ممكن في أحد منهم يمثلنا ب 34 شهر.
3: إيه وفي مش
2: يعني إحنا نتكلم بعد 10 سنوات، بعد 8 سنوات أعمارهم تكون 30-29.
3: في محمد برناوي، مشعل الداود،
2: فالاهتمام يبدأ فيهم من اليوم يعني.
3: أخوين دهل، اثنين دهل. فالمفترض أنه في أسماء يكون لها متابعة مع المنتخب، خاصة المنتخب 23 يعني، ما هو منتخب واحد. عفوا منتخب 21 يعني.
2: الماكسيموم ما يكون كأس العالم عمره 29. هو ماهل إنه يلعب كأس العالم. فواز
0: ما أدري أبو محمد، أنا أحس إن الصوت مو واصلني، لكن خليني أقول أنا المنتخب، إحنا عندنا مشكلة في المنتخب والمنتخبات السعودية، ما نعرف فين المباريات تنقل، فين نتابعها، فين شاركها. أول كان عندنا قناة رياضية سعودية نشوف منتخب الناشئين، نشوف منتخب الشباب.
2: يعني كل البطولات الأسيوية مأخوذة حصري يا فواز. كل البطولات الأسيوية موجودة عند قناة حصرية.
0: أيوة يعني لو قلنا يعني زي ما تفضلتوا في جزء الإعلام، يعني كان في حتى كان في نجوم في المنتخبات فئات السن كنا نتابعها ونعرف نجوميته وحضوره. الآن أنا أشعر أنه والله حتى المباريات صعب الواحد يوصل عليها، يعني حتى وين مشفرة ولا شركة بس احنا
1: مفاعد يعلمك وين تنقل الساعة كم. ما شاء الله
2: لا قوة الا بالله.
1: بسم الله عليه.
0: فهذا كمان يقود أنه إحنا بحاجة إلى فعلا إلى تلفزيون رياضي في جدول المباريات، في المباريات المنقولة متوفرة للجميع في كل الأوقات، وعندنا بطولات كبيرة على مستوى المنتخب.
2: هو
0: عندنا
2: هو استضافات هو إنه كبيرة. هو أنه أنت ما تتابع يا أبو سارة أو ما عندك يعني
0: يعني هي موجودة بس أنا اللي ما تابع.
2: إيه هي موجودة.
3: قل الشغف قل.
2: في تطبيقات وفيها.
0: أنا توقعت.
2: وبرسل لك يعني تطبيق تحملة بعد. لا موجودة موجودة موجودة وتعلمك بعد توقيت والدول ويعني والأزمنة إذا في فرق توقيت بين دولة ودولة. طيب فهي موجودة على كل حال، لكن نقدر يعني كبر السن له دور في الموضوع. لا يصل إلى جنوب.
0: أكيد والله ما يبغى له كلام.
2: الأهلي يصل إلى جنوب أفريقيا. وصل النادي الأهلي إلى مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا مساء أمس الأربعاء من أجل مواجهة صن داونز السبت في مباراة كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ضمن كأس القارات للأندية. وصل الأهلي بعد رحلة قادمة بطائرة خاصة أقلعت صباحا من جدة، وبالحافلة انتقل بطل آسيا إلى بريتوريا التي تستضيف المواجهة من الفريق الجنوب أفريقي. وسيؤدي الأهلي حصتين تدريبيتين في ذات المدينة، الثانية منهما تكون على ملعب المباراة. موعد المباراة إن شاء الله يوم السبت بمشيئة الله تعالى 19 سبتمبر 4 مع صن داونز والأهلي 4 أم ورطنا كذا أم وشو صبح ولا مساء ولا وشو متى مباراة؟
1: الساعة 4
2: العصر. أربع العصر. القنوات الناقلة بي سي أكشن وشاهد في أي بي سعيد.
1: شوف ما في عذر قدام الأهلي إنه ما يرجع بالفوز في هذه المباراة. ليه؟ قلت لك كان نقص كبير بالنسبة لفريق صن داونز. أنا تابع الفريق هذا من سنوات صراحة. عنده ما شاء الله عنده مدرج جميل يشبه مدرج الاتحاد.
2: هو البطل الأفريقي عنده أكثر بطولات أفريقية حصل.
1: صحيح. لا ومتخصص في الأندية المصرية ما شاء الله تبارك الله، يعني متخصص في الأهلي تحديدا والزمالك وبيراميدز، يعني ضمن القائمة متخصص فيهم. عنده جمهور جميل، الفريق جدا يعني منظم، وفريق شو أقول لك يبيع لاعبين كثير، يعني عنده مواهب ينتج. لكن

0: كامكانيات كقدرات كجوده لاعبين الاهلي افضل بكثير. قلت لك انا هم عندهم 2 لاعبين مصابين، واحد توفى اللي كان يمر بحاله نفسيه. فانا من وجهه نظري انه الاهلي يجب ان يدخل المباراه بهدوء، يعني بركاده شوي، وبياخذ المباراه منها اللي يبغاه شوي مع مرور الوقت. لكن الاندفاع والضغط ولا تدخل بتشنجات معهم، طبعا ما شاء الله تبارك الله هم سريعين جدا جدا جدا. انا مو فني، بس هذه الملاحظات اللي عندي واللي شفتها على موضوع صن داونز والاهلي.
1: طيب عماد، انا في شغله ما عجبتني، انهم ركبوا الطياره هم الرابطه، لاعبين الرابطه،
0: مع بعض
1: كان يجب ان تفصل هذا الموضوع.
2: بالضبط.
1: اوكي انت مسافر ماخذهم دعم، لكن افصل الحاله النفسيه والمزاجيه والضغوطات وهذه اللاعبين عن الجماهير.
2: بالضبط
1: تؤيد
2: محمد،
1: ولا تختلف؟
2: لا اتفق 100%. وكان الزمن يعيد نفسه الى ما قبل مباراه بيراميدز، عندما كان اللاعبين يحتفلون مع الجماهير من بوابه النادي بالفوز على بيراميدز، وكنا ننتقد هذا الشيء وانه خطأ انك تترك اللاعبين يحتفلون ويظهرون مع الجماهير. اليوم يتكرر نفس الخطأ، ما اعتقد انه سبق ومر علينا
1: الحين كلوزد مره، يعني براسك براس اللاعب،
2: ايه ما سبق
1: مده 7-8 ساعات بالطياره، كل اللي براسك تبي تقوله
2: بالضبط ما تخليني تحت الضغط اصلا، تضغطني نفسيا. غير ان الاهلي منضغط من خساره البطوله للموسم الماضي، حدث جديد وغريب للامانه،
1: لا منضغط من وضعه في الدوري،
2: ومنضغط برضو انه هذه الفرصه لا تتكرر مرتين. تكررت الاهلي في حدث استثنائي انك تحصل على بطوله النخبه مرتين على التوالي وتتأهل لهذه البطولة، أول منجز عالمي لنادي سعودي. أنت أمام منجز كنت في الموسم الماضي فرطت بنفس الطريقة، اليوم جالس تكرر نفس الخطأ ونفس الإجراء، تخلط الجمهور مع اللاعبين، تترك اللاعبين يدخلون في ضغوطات نفسية، لا تقدر المباراة ولا تعطيها حجمها الطبيعي. قد
1: مسؤولية مين؟
2: الجهاز
1: المدير
2: الإداري.
1: الرياضي، الجهاز الإداري،
2: الجهاز الإداري، مدير الكورة في المقام الأول، ومن سمح بالإدارة النادي
1: يعني
2: في المقام
1: الثاني.
2: يعني
1: احنا الحين نلوم حوساوي أسامة،
2: طبعا أسامة هوساوي ورئيس النادي هم الملامين الاثنين في الحالة.
1: ما
2: عاد
1: في رئيس نادي، ما عندهم رئيس نادي،
2: المشرف على النادي، المدير التنفيذي
1: ولا عاد فيه،
2: من
1: استقال الغامدي وخالي الوضع.
2: طيب
1: في الشنقيطي
2: معناتها طالما
1: بس اليوم أسامة هوساوي،
2: أسامة هوساوي من سمح للبعثة بالسفر مع الرابطة هو من يتحمل هذا الشيء.
1: طيب
2: أتمنى أنه ما يتكرر ما حدث مع بيراميدز،
1: اتمنى انه ما ياثر ولا
2: لا
1: ما حد يتكرر
2: من بيراميدز، لما حدث من بيراميدز والخساره ب3 يعني تكرر مع الاهلي في هذه المباراه.
1: انا اقصد انه اتمنى انه يؤخذ ايجابي اللي حصل، ما كان في ضغوطات على اللاعبين ولا يكون
2: ان شاء الله انه يكون حافز لهم. ابو محمد دائما المباريات خارج الارض تكون صعبه جدا، وما راينا من النصر امام العين الا دليل على ذلك. ترى المباريات عندما تلعب
1: حاله استثنائيه، النصر والعين
2: لا ابو محمد، دائما عندما تلعب خارج ارضك فالمباراه تكون صعبه جدا. لا
1: بس حاله استثنائيه النتيجه صارت بين
2: اللعين. لا لا لا اتكلم عن صعوبه المباراه ابو محمد، صعوبه المباراه
1: وحتى صعوبتها. انا لو العب مع العين 10 مرات يمكن افوز عليه مره، افوز عليه 9.
2: لا العين قوي ابو محمد،
1: الا ان احنا ما اعطيناه قيمته، النصر ما كان كويس
2: بالضبط. طب اعطي الانديه قيمتها، هذاك الليله ما اعطينا بيراميدز قيمته وخسرنا ب3.
1: طيب
2: معناتها انه اليوم لابد ان نعطي صن داونز، اذا بنسمع كلام زميلنا سعيد الهلال راح نروح فيها، لانه يقول غيابات، يقول غيابات من صن داونز، والفريق الأهلي إمكانياته أفضل، لابد نعطي صن داونز كامل احترامه والتقدير له.
1: بدأت المباراشات من عماد
2: والتقدير. لا لا بالعكس، هو استاذي.
0: بس أنا قلتها استاذي. بس لا تسلم أبد، لا بالعكس احنا مكملين لبعض.
1: اي بالحين
0: وبعدين بقول لك شيء.
1: خلي يمون عليك بس.
2: لا لا بالعكس، يمون
0: أنا قلت إن الأهلي يجب انه يلعب بهدوء بركاده. طيب عندهم لاعبين سريعين، فريق يصدر مواهب، عندهم جماهير منظمه جميله يا رجل، يمكن تلفت انتباه اللاعبين.
1: لا ابو يوسف احنا حتى يعني يعني مشهور عن هذا الفريق وعن اللعب في جنوب افريقيا انه في اشياء كثيره برا الملعب، فكثيرين كانوا يحذرون الاهلي ومنظومه الاهلي من اللي قاعد يصير برا الملعب. في ارض الملعب احنا ان شاء الله كفيلين بالانتصار، لكن يوديك
0: صحيح.
1: الملعب مو بجاهز، يوديك مسافه بعيده، يمشيك باص بين السكن والملعب مثل
0: صحيح.
1: ما كانوا يسوون يعني بعض العوائق اللي كانت تسويها الفرق الايرانيه لما تجي من فرق سعوديه او خليجيه. فواز
3: انا اشوف الاهلي طالع من هنا مجروح بالنتائج اللي اثرت عليه في الدوري، عمله الفني لا زال يحتاج الى جهد وتركيز أكثر، إضافة للخبر اللي ذكرته قبل شوي أن الطائرة الجمهور واللاعبين في طائرة واحدة، وكان لو لو لو أخذوا الفريق على أي طائرة مجهولة بس ما يكون معهم نفس الأشخاص والرابطة نفسها للتأثير والحديث عن هذا، لكن ربما

0: يصنع هذا جو أسري نوعا ما بين اللاعبين، والرابطة يدعم، بالذات إذا كانت مباراة بهذا الشكل، فريق أمام فريق زي ما قال أخوي سعيد يمتاز بأجواءه الخاصة من اللاعبين، حتى وإن كان مستواهم أقل من الأهلي، لكن الأهلي أيضا إحنا نقول مستواه متراجع بشكل كبير، في أظن والله أعلم إنه في بين اللاعبين من بداية تصريح توني اللي يقول على اللاعبين أن يعطوا أعطاء للفريق ويعملوا للفريق، يبدو أنه يشير لبعض اللاعبين، وبالذات أنا أتكلم عن ديميرال و إيبانيز، واللي هم يعتبروا مفروض هم يعني لديهم قيادة الفريق، لكن احنا نتمنى طبعا على المستوى الفني زي ما قال سعيد الأهلي، الفرق السعودية خلينا نقول على الأقل الأربعة الخمسة أعلى من حتى من الفرق الأفريقية الأخرى، لكن اللعبة في أفريقيا تختلف وطريقتها
1: هو
0: تختلف
1: بسارة تدري وش المشكلة؟ احنا بمقدورنا الحمد لله بعد توفيق الله وفضله على هذا البيئة، على هذه البلاد، انه انت تجيب من كان من اللاعبين تقدر تجيبهم، من كان من المدربين تقدر تستقطبهم، من كان من حتى المدراء الرياضيين تقدر تجيبهم. لكن هذه الدول تمتاز في شغلة ثانية احنا نعاني منها في السعودية، اللي هي الروح. اللاعب
0: الروح.
1: اللي عندنا ما ندري شلون، يعني ما ندري شلون خليه يتأثر بهذه، تشعر انه بعض
2: جوعانين. شوف ابو
1: هناك
0: محمد،
1: جوعانين، لا وفي اشياء ثانية يا اخي تدعمهم، ما اعرف وش هي
0: شوف
1: فعليا. ترى اتكلم معك
0: ابو محمد، احنا جبنا لقب قارة آسيا، يعني مستحيل يعتبر في ذاك التاريخ في 84،
1: 84
0: مستحيل على مستوى تطور كرة القدم في القارة، عندك منتخبات اعلى منك بكثير، وظهرت الروح السعودية في اللاعبين اللي كانوا متعطشين وعندهم قدرة فنية وقتالية وروح وحياة، ومنها جاءت الألقاب اللي بعدها للمنتخب السعودي. الآن تغير الوضع بشكل كبير، يعني تحس إنه العمل الإداري، تعرف الروح والقتالية قد تحضر في مباراة ولكنها مو بالضرورة في كل مباراة تكون موجودة، لكن العمل الاستدامة والاستمرار
1: أنا، بس
0: والأداء
1: هي
0: الفني.
1: استشعار أبو سارة، يعني أنا في لاعبين منتخبات في كأس العالم مع النشيد الوطني يا رجل يبكون. لا، هذه
0: صح،
1: ما تقدر بثمن، هذه إذا ما زرعت من الصغر وموجودة عند اللاعب ويقدر يستخدمها أو يقدر يعني يستنهضها باللحظة اللي يحتاج فيها، أنه يكون على قولتنا مثل أول، يلا يا رجال هذا وقتكم، ولا ما تلقاها اللي ما هي موجودة عنده، ما تقدر مهما
0: هذا
1: أعطيته.
0: موضوع كبير يا أبو محمد، يبغى له حلقة خاصة،
1: طيب
0: هذا
1: طيب بإذن
0: هذه
1: الله.
0: قصة
2: بس برضه
0: قصة
2: بس
0: ولا أجمل يعني.
1: يا ريت.
2: بس تسمح لي أبو محمد،
1: تفضل أبو يوسف.
2: ترى في شغلة مهمة جدا صراحة، يعني المستويات اللي ظهرت فيها الأندية السعودية في المنافسات الخارجية تحملها رابطة دوري المحترفين أو لجنة المسابقات
1: يعني هذه
2: برابطة.
1: أسباب بس، ترى إذا بغى اللاعب يلعب يلعب، خلت
2: لا
1: أتكلمه
2: بس
1: بصراحة، إذا بغى
2: ولو
1: هذه أسباب،
2: صراحة
1: هذه
2: أبو
1: أسباب أبو
2: محمد،
1: يوسف، عشان بس
2: تسع مباريات،
1: عشان
2: تسع
1: أستفيد من
2: مباريات
1: الوقت، خليني بقول لك بعد راسي. اللاعب لا بغى يلعب، أنا عندي أمثلة كثيرة، عندي الاتحاد يوم يخسر هنا 3-2004 ودخل عليهم محمد نور ومنصور بلوي على اللاعبين وقالوا يا رجال، راحوا هناك فازوا 5. عندي يا حبيبي 2007 لما اليابان تأهلنا احنا في كاساسة، تأهلنا الى المربع الذهبي وصلنا من قبل اليابان، واليابان كانت فايزة علينا وتقابلوا ودخلوا اللاعبين الفندق، يقول سعيد شو اسمه سعود كريري، هذه القصة من واحد كان موجود عند اللاعبين وكان مالك معاذ واللاعبين، مع العلم انه المنتخب ذاك فيه لاعبين ما حد يعرفهم، احمد الموسى اول مره، والبحري او البحيري، او في اسماء، عبد الرحمن القحطاني، كان في اسماء كثيره جدد على وكان المنتخب رايح يتيم ما حد يعرفه، بس اللاعبين يوم شافوا الستاره اليابانيين قالوا يا عيال يا رجال هذا وقتنا. تذكر مباراة التاريخية، في أشياء ترى ما لها دخل مهما كانت الأسباب، إذا عندي ناس تبيض الوجه وإن شاء الله أنهم يبيضون وجه، لكن أقصد فنيا يبي يتغير كل شيء.
2: بس برضو لهم مرتاحين لو رايحين بكامل قواهم البدنية ومريحين صح. شوف الإماراتيين أجلوا مباراة حق العين وكذا، وقطر نفس الشيء، كيف الشمال لعبوا مباراة عظيمة قدام الاتحاد، لأنهم كانوا ناس مرتاحين جدا، يعني عندهم وقت للاستشفاء. لكن لاعبينا صراحة، لاعبين السعودية كلهم ترى، حتى الهلال ترى يعني قدموا وفاز الحمد لله، والقدسية
1: يعني
2: فاز
1: انا
2: الحمد
1: ما
2: لله.
1: ودي اجيب امثله تزعل، لكن ترى في فريق اسمه دي هوك جاي من العراق بباص وفاز على
2: ايوه
1: الاتفاق هنا في الدمام، باص جاي
2: صحيح
1: ما
2: صحيح
1: خلى يعني
2: صحيح.
1: لا نحن

0: خطا اداره ترى اللاعبين ياخذونها عنده بالعقل الباطن ويبدا اذا قال شيء قال والله انا مضغوط انا جو انا حر انا رطوبه انا لا يا حبيبي العب وما لك دخل بالاعذار الثانيه.
1: نقطه ابو محمد
0: بس قل ابو ساره قل
1: انه يكون في الفريق او في المنتخب او في هذا شخص مختص لاشعال وقود هذه الروح في داخلهم.
0: لا لا هذه ما تنشر ديس ابو ساره،
1: لا لا لا
0: هذه ما تنشر
1: عشان ما نقدر نجردهم منها، بس هم ينسوها مع الوقت. لازم في شخص يشعلها ويحركها في داخلهم، هم يشعروا بأنه هذا هو اللي عليهم وهم لاعبين محترفين والسماعات في أذانيهم والأغاني، حتى الأغاني غربية والأغاني في أذانيهم وكذا والأمور ماشية. يجي شخص واحد يعني زي يكون وقت يكون زعلان ما أعرف يعني، أو واحد منكم أنا ما أدري والله، يجي هو زعلان يقول يا جماعة نبغى فوز يعني زي كذا. فهي أعتقد تكون جزء، لكن إحنا في عملنا الإداري في الأندية صار في نمط شخصية معينة، يعني النمط الشخصية هذه تكون أنت إتيكيت لدرجة عالية جدا في لعبة لا تعترف بالإتيكيت. ترى كرة القدم لعبة ما عندها شوكة وملعقة وكرافتة، ما في الصورة ممكن تشوفها، لكن في اللعبة نفسها في الملعب ما في. أجواء كرة القدم هي لعبة الطين والبلل والشارع وزي ما قال محمد شكري، فأنا دائما أرجع له للخبز الحافي. أطفال ما عندهم حتى هذه الجزم الله يكرمكم حقة الكورة عشان يلعبوا، تلاقيه الدم في أقدامهم بس هم يحبوا يلعبوا. هذه الشغف اللي أنا أقول لك نحتاج له حلقة خاصة فيه، لكن نتمنى أنه تكون روح الأهلي حاضرة في مباراة صنداي القادمة ويعود الأهلي بهذا اللقب لأجل تاريخ الكرة السعودية، ونسجلها أيضا بإضافة النخبتين لصالح الأهلي ويرجع زي ما كان. عشان إيش نقفل الموضوع؟ لأنه كنا حنروح للخبز الحافي.
0: طيب، في أمس أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم مشروع تطوير أكاديميات الأندية الموجهة إلى أندية الدوري الروشن السعودي والدورية ودوريي الدرجتين الأولى والثانية. أعلن الاتحاد عن بدء المشروع خلال ملتقى الأندية الذي عقده بحضور ماجد الصاحب الأمين العام المكلف ومات كروكر المدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد وفليب سندروس اختصاصي الأداء العالي ومخطط تطوير المواهب في الاتحاد الدولي فيفا وممثلي الأندية المستهدفة وعددها 68 ناديا. وأوضح الاتحاد السعودي أنه سينفذ المشروع مع شركة دوبل باس البلجيكية المتخصصة في تطوير الأكاديميات والتي عملت مع عدد من الاتحادات حول العالم مثل الاتحاد الإنجليزي والإيطالي والياباني والتركي والألماني. عماد، احنا كان عندنا فترة الاتحاد اللي راح عندنا يعني إدارة خاصة بالأكاديميات، هل هذا عمل جديد ولا مكمل ولا
2: لا هذا عمل جديد ومختلف تماما، وبرنامج برنامج محكم
0: يعني الأول ذكر أصرح
2: لا خلاص مع اللي راح أيوه. هذا برنامج واضح أنه برنامج معدل أعداد ثقيل، برنامج له استراتيجية له مستهدفات له رسالة له
0: على الورق
2: نعم لا حسب ما حسب ما أعلن محمد حسب
0: إيه على الورق ثقيل
2: حسب ما أعلن وحسب الشركة اللي راح تعمل معها كل شيء في البرنامج يوحي لأنه مشروع قادم بمشيئة الله. إذا ما حقق نجاح بيكون مشروع نقلة نوعية للكرة السعودية بمشيئة الله تعالى. وأعتقد أنه جاء في وقت استراتيجي ما قبل منتخب 2000.
0: أنا من الله يذكره بالخير من نواف بن فيصل ديك الجولة اللي كانت عام 99 مدري 2000 أو إنه ما أدري 2007 الظاهر أو 2000 والله ما أتذكر، اللي جولة على دول العالم كلها علشان تطوير الأكاديميات إلى ساعة.
2: لا بس محمد هذا البرنامج بإمكاننا في نهاية السنة.
0: نقول يا رب نقول
2: في نهاية 2027 نشوف المستهدفات اللي معلنة ونتكلم عنها أمام الملأ. سابقا كان في برنامج نسمع عن البرنامج مثل برنامج الابتعاث.
0: أنا كل ما صار في إخفاق قالوا أكاديميات ترى.
2: لا بس ما شيء جديد علينا. ما نعرف محمد وش ما بعد إطلاق البرنامج، حتى في بعض البرامج ما تطلق نسمع عنها أو نتكلم عنها وهي ما أطلقت بشكل رسمي، لكن هذا البرنامج لا أعلن إعلان رائع جدا، وأتمنى كل البرامج تحظى بنفس الاهتمام وتظهر بنفس الصورة.
0: سعيد،
3: أولا أنا ما أحب سوالف إنه والله الكلمة جاء اتحاد جديد راح يبدأ من جديد لمشروع آخر، وصراحة هذا الشيء يعني كأنه تسليك أمانة، زي تقول لك كلمة صارت مشكلة سوي لها لجنة عشان تقتل المشكلة. لا، أنا أقول لك اليوم الموضوع واضح وصريح، انظر للمواهب اللي خرجت من الأندية ومثلت المنتخبات السعودية والأندية السعودية الكبيرة في السنوات الأخيرة، منين جاتك؟ جاتك من الحسا، من الشرقية،

0: من مكة، من المدينة،
1: من جيزان.
0: واضحة، وجيزان واضحة، عندك الخمس مناطق هذه واضحة، على طول خذها، عفوا ركز عليها، شوف الأكاديميات فيها
1: صحيح.
0: وركز على المواهب اللي عندها، ما يبغى لها فلسفة واروح اجيب ناس وبلجيكا، لا لا، ترى الكشافين، ترى راشد المري اللي كان في الحسا هو اللي اكتشف الشهلاوي وصالح الغوينم وتيسير وعالم، هو كشاف واحد اسمه راشد المري، اختفى الحين ما ادري وين فيه، عبد الرحمن الصومالي اكتشف لاعبين بالهبل، حتى عموري حق الامارات ما اكتشفه، فاتكلم لك انا اليوم، انت الموضوع عندك سهل وبسيط جدا، حط اكاديميات في هذه الاماكن وحط ناس مكشفين على اعلى مستوى وحط لهم مكافآت ومحفزات واشتغل على دوري المدارس وصلى الله وبارك في مذكرة
1: لا
0: تفاهم
1: لا
0: ما
1: لا،
0: بين
1: حتى دوري المدارس لا
0: وزارة
1: تدخله،
0: التعليم،
1: حتى دوري المدارس لا تدخله، لأنه إذا دخلت كبرت اللقمة. لا، خلينا على
0: ممكن
1: الأكاديميات
0: صحيح،
1: اللي أنت قلتها، خمس مناطق
0: أنا خمس
1: زاخرة
0: مناطق
1: بالمواهب.
0: صراحة، نعم زاخرة بالمواهب ومتعددة، والناس هناك يعني تبي شيء، يعني هناك تبي أحد يهتم فيها، تبي يطورها، تبي والله العظيم في قصص يعني ما راح أذكرها الآن، مستقبلا يمكن أذكرها، في لعيبة كيف سجلوهم في أندية الحسا، في لعيبة كم سجلوهم في أندية الحسا، نجوم مثلوا المنتخب وراحوا كأس العالم على 500 ريال، على يعني قصص جميلة ترى، يعني من القصص اللي فيها تحدي وإصرار وعصامية، في ناس خذوهم فصلوا لهم مع أهلهم ملابس أو إخوانه وذا حق العيد وراحوا وصلوا نجوم، هناك ترى ما شيء بسيط، فقط ادفع الشيء البسيط واعمل بشيء بجد
1: بس
0: واجتهاد
1: ابو يوسف، خليني
0: وراح
1: بقول لك
0: تلاقي
1: شغله،
0: شيء.
1: احنا ما عندنا اختلاف ترى على موضوع المواهب، ترى من ايام الابيض والاسود والسعوديه زاخره بالمواهب، ولو تبي
0: صحيح
1: ولو تبي
0: صحيح
1: بالسنه طلع لك 1000 لاعب. احنا مو
0: صحيح
1: مشكلتنا الموهبه، مشكلتنا التاسيس على معرفه انه اذا الله كتب لك تكون لاعب كره قدم تراها وظيفه، ما هي بانك تروح تلعب
0: صحيح
1: ساعه وتمشي، يعني
0: حلو
1: تستغلها وعقليتك ونومك واكلك وجسمك وش شلون تعيش حياه الشهره، هذه كلها ما هي موجوده عند اللاعب السعودي.
0: طبعا، هذا أذكر في 2009 سويت أو 2008، أحمد البحري كانت آخر لها سنة في الاتفاق، فسألت لعيبة الاتفاق كلهم، سويت استطلاع رأي، قلت مين فيكم اللي تصحي أمه ولا زوجته ولا أخته وتقول له قوم روح الدوام؟ طلع أحمد البحري لحاله، فهمت إنه أنت محترف ترى هذا دوام، أوكي؟ هذا مصدر رزقك، أوكي؟ فأنت أصلا قاعد أسهل عليك أنا الموضوع، أحدد لك خمس مناطق بدون ما تروح تجيب شركة من بلجيكا ومن ألمانيا، والدنيا واضحة جدا وصريحة، المدربين السعوديين اللي عندهم شهادات برو وغيرها والكشافين أعداد كبيرة صراحة، مساكين أغلبهم
1: صحيح.
0: جالسين في بيوتهم، فبالتالي أنت ليش تصعب الموضوع؟ يا أخي شغل عيال البلد وخليهم يركزون وعطهم حوافز،
1: لا
0: أنت اليوم لو تيجي تقول
1: بس قبل ما انه اتحدث عن انه يعني يكتشف الموهبة، اذا اكتشفت الموهبة وش اللي بعده؟ وش
0: هذا ابو
1: بتسوي؟
0: محمد
1: يعني
0: هذا
1: ما
0: هنا
1: عليه،
0: الكلام،
1: هنا
0: هنا
1: الموضوع،
0: المفروض يجي،
1: هي السالفة،
0: المفروض هنا
1: ما عليه سعيد، هي السالفة مهم موهبة، امنا انه الموهبة موجودة. السالفة ما بعد الموهبة، هل انت جهزتها؟ هل انت
0: حلو اي
1: حطيت
0: في
1: شلون انه تثقف هذا النشء من صغره، انه تراه انت ممكن في يوم من الايام تجد نفسك تمثل المنتخب السعودي، وشلون
0: صحيح
1: تتعامل مع هذه المواضيع؟ اذا على المواهب مثل ما قلت لك، بطلع لك 1000 موهبه بالسنه.
0: حلو، مشروع
1: قفل
0: مهد،
1: السيد. اي
0: معلش مشروع مهد جميل جدا، حتى فيه اشياء كثيره، انا دائما اتناقش مع الاستاذ عبد الله حماد واقول له انتم عندكم مشروع حلو وقاعدين تسوون مبادرات جميله، حتى تعلمون اللعيبه كيف تتكلمون، كيف يوجهون الاعلام،
1: صحيح.
0: وش اهدافك في الحياه، وش تسوي اذا جاتك فلوس كيف تستثمرها، ترى في شغلات كثيره حلوه، اتمنى الاخ سالم الاحمدي اللي نثق فيه
1: احنا رحنا المهد، ترى رحنا
0: اي انت
1: وشفناها
0: رحتوا
1: وصورنا، والجماعة اللي عندهم نموذج
0: صحيح
1: صراحة، نموذج
0: صحيح، في مدرسة صح
1: مدرسة
0: ولا لا؟
1: وفندق
0: وفندق
1: وسبعة
0: وكل
1: وثمان
0: شيء،
1: ملاعب
0: خلاص
1: تدريب، وعندهم
0: انت ركز
1: غرفة فيها ما يقل عن 30 مدرب، مديرهم اللي كان مكتشف امبابي اعتقد في فترة من الفترات. لا يعني هم كعمل غير طبيعي. ايش كنت بتقول
0: حلو،
1: محمد؟
0: الخمس مدن هذه، معلش ابو
1: تفضل
0: استاذ
1: تفضل.
0: عماد، الخمس مدن هذه تكلمنا عنها وخمس المناطق، يفترض المواهب فيها كلها تصب فين؟ في مهد عشان نحقق الهدف المنشود، لكن وزاره الرياضه تسوي اكاديميه، الاتحاد السعودي يسوي مراكز اللي هو يسمونها الاقليميه، قصه صراحه وموال صعب ان احنا نوصل لحل
1: تشتت.
0: اذا ما
1: صحيح
0: وحدنا،
1: صحيح
0: خلينا المصب واحد في مهد اخر شيء.
1: صحيح. تفضل
2: ابو محمد، كلامك جميل.

0: اللي تفضلت فيه، وهو مذكور حتى في من الاتحاد السعودي، انه يمر في 4 مراحل: مرحلة الاكتشاف، مرحلة الرعاية والتعليم وهي اللي تفضلت فيها واللي يسقلها اللاعب ويعلمه، وبعدها مرحلة التطوير حتى يصل للفريق الأول.
1: طيب ما هذا موجود.

0: هو يوضح عليها مبالغ عالية. الأندية هل تستطيعين؟
1: هي اليوم حطت حافز الأندية. الأندية اللي بتقدم أكاديمية رائعة وفق عمل محوكم راح تاخذ.
0: طيب اختصرها يا حبيبي، اختصرها ما يحصل في مهد وخلها هي المشرفة على أكاديميات الأندية.
1: سنسخ التجربة.
0: ليش ليش ليش نروح نسوي عمل من جديد؟
1: صحيح.
0: أقول تعالوا يا مهد، أنتم عندكم تجربة ناجحة، نبغى هذه التنظيم والهيكلة والأمور اللي تصير لكم تعمم على الأندية، وأنتم الأبزيرف على الأندية، أنتم المشرفين على الأندية، أي خلل يرفع فيها ويعامل من ضمن الوزارة. فواز،
2: ترى في معلومة معليش بس اسمح لي أبو محمد أو أستاذ فواز، ترى مهد كانت فيها كرة سلة وطائرة ويد. المنتخب اللي راح كأس العالم للشباب خريج أكاديمية مهد، مع الأسف ألغوا المسار هذا. مهد اللي كرة اليد اللي حققوا كأس آسيا في البحرين وراحوا كأس العالم من أكاديمية مهد.
0: طيب.
2: على فكرة في قائمة لاعبين كثير الآن يلعبون في أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي والقادسية، أخذوهم من مهد. أتمنى زي ما قلت لك الأستاذ سالم الأحمدي زميل عزيز والكفاءة والقدرة العالية، إنه يطلعون هذه القائمة عشان الناس ما يقول والله مهد ترى ما فيها إنتاجية، ما طلع
0: لا فيه
2: شيء.
0: في إنتاجية، لا في في
2: إيه
0: لا لا في إنتاجية، وإنتاجية يعني إنتاجية غير طبيعية صراحة. بس إحنا خلينا أتكلم معك بصراحة، أنا صار عندي فوبيا من المديح الزائد اللي الناس يتحول إلى أنه يهبط الهمم عند الناس، يقول خلاص إحنا وصلنا. لا، اللي مطلوب من مهد أنه يطلع لي جيل، وجيل كبير ومتعلم، وإن شاء الله يكونوا موجودين في البطولات القادمة. أملنا بعد الله، أنا كفيصل أملي بعد الله في الجيل اللي موجود في مهد، لأنه قاعد يعلمه من الصغر وش المفروض أنه يسوي. فواز،
3: التعليق على الخبر اللي بدأنا فيه، مات كروكر واحد من أهم الأسماء على مستوى كرة القدم، عنده إدارات كبيرة وعمل كبير وتاريخ حافل بالعمل، وكان هو بديل لإدارة الفنية في الاتحاد السعودي ناصر لارجيت وغيرهم من المجموعة اللي كانت موجودة. الآن هذا الرجل هو صاحب مشروع إنجلترا دي إن إيه، واستطاع أن يحقق مع المنتخب الإنجليزي من خلال إدارته لهذا المشروع بطولة الناشئين وبطولة الشباب. صحيح. وأيضا عنده مشروع على ساوثهامبتون الإنجليزي، نجح بشكل كبير في تطوير العمل الفني والإداري أيضا داخل المنظومة، انتقل إلى المنتخب الأمريكي أو كرة القدم.
0: هو الخبر على كل حال مو عن السيفي حق كروكر، حلال الخبر
3: لا
0: عن
3: لا.
0: هو سمعتك يمكن فيها شيء.
3: نفس هذا المشروع، نفس هذا المشروع.
0: هذا خبرنا على الأكاديميات. طيب.
3: إيه نفس هذا المشروع. أنا أخوك يعني، أنتوا تكلمتوا وصلتوا جيزان، ما أعطيتوني فرصة أروح أمريكا.
2: بس البيئة تختلف في أمريكا وجيزان، في فرق.
3: أوكي أوكي.
0: سام.
3: قدم لنا منتخب أمريكي شفناه في كأس العالم الأخيرة. جاء هذا الرجل بفكره وإدارته اللي معاه في الفريق، لكنه أيضا تم الاتفاق مع الشركة اللي هي لها قدرة على توفير كل هذا العمل، واشتغلت على مستوى الاتحاد الأوروبي وفي كل مناطق أوروبا. هذا عمل إحنا قفزنا مسألة أنه إحنا نروح المناطق ونبحث والكشافين، لأنه المدن الرئيسية والكبيرة وأبناء العاملين والموظفين، يعني أنا ما أعتقد أنه إحنا خلاص هذه مرحلة وتخطيناها. أنا أعتقد الآن المراكز الكبيرة موجودة والأكاديميات موجودة، واللي الأسرة اللي تحرص على أنه ابنه يكون جزء من هذا العمل هي اللي تدعمه وهي اللي توديه وهي اللي توصله.
0: هو فين يودي على وين؟ وش تبي تقول؟
3: أبغى أقوله أنه إحنا بدأنا الآن داخل مشروع على مستوى المشاريع اللي موجودة.
0: لا، أنا أبغى فواز الخبرة الكبيرة يقول لنا أنه المفروض أنه الأكاديميات كأوراق وكخطط على الأوراق جميلة، لكن على الواقع وش المفروض يسوون؟
3: المشكلة أبو محمد مو في الخطط ولا في الواقع. المشكلة لو قلنا مات كروكر هذا اللي قلت لك سيرته وما خلتوني أكمل، هذا بكرة تعرف إيش حيسوي؟ حيجيني في المكتب، حجيب له فنجان قهوة وأقعد أحكي عن قصص هو ماله فيها، ويصبح يمون علي وامون عليه، وانتهى الفكر اللي ما في عارف درجات القياس. يعني مات كروكر أنت جيت من 2026 إلى 20 مثلا، لنفترض 28، لازم توريني أنت عملت في إيش وش النتيجة اللي أنت عملتها. هذه ما عندنا، تصبح ميانة وكيف رابعك وأهلك، أنت في ويلز ولا في لندن؟ قالوا لا في لندن، والله قالوا لو جيت أنا تصير الميانة هذه ترى في كل شغلنا مشاريعنا. أنا واحد من

0: منكم يعني. ومن انا لو جيني واحد هنا اول اسبوعين انضباط وشغل، بعدين انشد واقول له انت من اية الربع ومن فين وكذا طبيعتنا. انا اقول انه هذا العمل اول عمل حقيقي لتطوير اكاديميات الانديه، نتكلم على
1: طبعا اذا تركنا
0: ثلاثة
1: مهد
0: وست
1: على جنب، احنا نتكلم اكاديميه انديه الان.
0: لا مهد، انت عارف مهد 5 سنين ما طلعت الا 11 لاعب، لا نجامل
1: لا
0: مهد.
1: لا لا لا لا لا لا لا
2: لا
1: لا
2: مو صحيح،
1: لا لا لا مو صحيح يا
2: كذا
1: فواز، لا
2: العلم
1: تخبط
2: ناقصه.
1: الجماعه، لا مو بصحيح. شلون 5 سنين ما طلعت اللاعب؟ انت هذولي قاعدين يجيبونهم اعمارهم 8 و9 سنين، تبي بعد سنه سنتين يقول راح يلعب في النادي؟
0: لا لا، بعد 14 سنه بخمس فينهم
1: وين 14 سنه؟ ما
0: واحد.
1: لهم الا 4 سنين.
0: لا لا لا، اثنين
1: هم
0: منهم
1: بعد
0: واحد راح
1: كورونا، هم بعد كورونا.
0: واحد راح يلعب، واحد يلعب في نيوم يا فيصل، واحد يلعب في
1: لا يا حبيبي
0: الثاني.
1: لا مو صحيح،
0: هم 11
1: لا لا مو
0: 11
1: صحيح،
0: لاعب اللي
1: لا لا مو صحيح.
2: لا
1: امس امس امس طلع خبر في 11
0: ايطاليا
1: لاعب
0: مبتعثين ايطاليا ويتدربون.
1: فواز انت مطلع، انت مطلع ولا تسمع؟
0: لا لا انا مش
1: امانه امانه، هذا مشروع وطني ما ودنا نحبطهم. انت مطلع
0: لا لا
1: ولا
0: لا.
1: تسمع؟
0: لا لا لا، انا مشروعي في الاكاديميات وتواصل مع المدربين.
1: ايوه
0: اللي هم ابنائنا زي مدربين الوطنيين اللي يحطونهم في مراكز
1: اجل موصلين لك معلومات خطا.
0: ايه بس هم من نفس المنظومه. سالتهم قلت لعيبه مهد الحين اللي تقدموا فوق اعتقد 100,000 ولا 10,000 حاجه زي كذا. قال لي اللي خرجوا من مهد 11 لاعب ومنهم اثنين وفي فريق رايح
1: لا يا بعد راسي لا بطولة الموسم الماضي منتخب تحت 17 لعب في في في قطر، ثلاثة منهم المهاجم واثنين لاعبين من أكاديمية مهد من وخلوا البطولة.
0: يعني
1: هذا لا
0: يعني
1: هذولي هذولي بس اللي الموسم اللي راح، الشهر اللي راح 11 واحد طلعوا من أكاديمية مهد كأسماء راحت للأندية. هو تعرف ايش انا اجتمعت مع الجماعة وتعرف ايش المشكلة عندهم؟ يقول يا اخي انا في مشكلة بالآلية، لما يصل لاعب عمره 17 انا ما لي إمكانية عليه، يطلع يروح يوقع النادي، يجلس احتياط في النادي، خلاص فقدنا هذا الموضوع. انا وصلت المنتج لكن بعد ما وصلته للأندية يضيع، ولا في لاعبين كثير يطلعوا من مهد.
0: لا لا مو توصلوا ابو محمد على اي طريقة، يفترض انت والنادي وانا وكلنا نعرف انه انت وصلت لي ظهير ايسر بمواصفات كذا انا اللي احتاجه، انت وصلت لي راس حربة بمواصفات كذا.
1: ايش تبغاني اسوي انا؟ اطلع لك الموهبة جاهزة يروح للنادي، اذا في خلل في الاندية انا كاكاديمية ما اتحملها.
0: لا لا لا، اذا يرجع الموضوع الى مات كروكر اللي احنا نقوله الحين، يوضع الخطة الكاملة اللي تمشي عليها الاكاديميات بحيث انه لما يوصل اللاعب في السن اللي يكون هو لاعب من نفس منظومة الفريق وعملهم الفني. يعني انت تاخذ لي لاعب ابو محمد، انت طيب في الاكاديميه على اي اساس انت اخترته؟ انت تقول انه انت كمدرب، انت ابو محمد مدرستك فرنسيه وممتاز وتعرف اللاعبين. انا في النادي هنا مدرستي المانيه ولا اعترف بالمهارات.
1: لو كان الوقت يسمح كان نكلم سالم، بس للاسف راح الوقت. نكلم سالم،
2: ترى في
0: لاعب
2: اخذوه موهبه نسق الاتحاد واخذته مهد وسقطت الموهبة وبعثته لعب في مونزا الإيطالي ومثل الفريق الأول وفي جدل كبير على الأندية الإيطالية، فجأة اشترى نادي القادسية. شوف أنا أقول لك في شغل، بس أنا أتمنى الأستاذ سالم الأحمدي يطلعنا على هالأشياء، يطلع حتى الجمهور عشان برضو الضغط ما يكون عليهم كبير، لأن أمانة قاعدين يشتغلون يقدمون عمل مميز.
0: أبو يوسف
1: بس تبي رأي إن سمحتوا لي، تبي رأي أبو يوسف؟ أنا أقول ابعدوا مهد عن الإعلام، لأنه فعلا إذا دخلت بالإعلام يسمعون الآراء المتناقضة دي، إنهم طلعوا ما طلعوا يحبطون. خلوهم يشتغلون براحتهم، لأنه أبا أذكرك أبو سارة، سباير القطرية بدأت 2009 صح؟
0: صحيح.
1: 2006 يقول بدأت 2006. 2019 بان الجيل اللي بدا هناك وجابوا كاس اسيا لقطر.
0: فانت
1: الاكاديميات
0: أبو
1: الاكاديميات شفت ابو ساره الاكاديميات شغله ما يبين بسنه وسنتين ترى.
0: شوف انا شفت عفيفي ده انا معاهم في في في قطر وهو لسه ما وصل 10 سنوات، وكيف بدا في سباير وكيف راح على ريال مدريد وكيف متابعينهم. بس احنا ابو محمد نتكلم انا مثلا الخمس الست السنوات اللي عدت في شيء اسمه مشروع الابتعاث، وكل مره يطلعوا لعيبه
1: ما له دخل المهد
2: ولا علاقه.
0: خلينا نكمل يا جماعه،
1: ما له دخل، احنا نقاشنا مهد اليوم.
0: انا ما اتكلم على مهد
1: لانه عمل الاكاديميه مختلف عن الابتعاث.
0: انا اتكلم على لحظه يا جماعه، احنا كنا نتكلم على الأكاديمية.

0: الإمكانيات في بداية المشروع اللي أعلن أمس، بواقع جاء شخص وأعلن عن المشروع الجديد
1: تنظيم.
0: وإحنا نعلق عليه. إحنا مرينا على مهد مرور، ما هي هدفنا في الموضوع، لكن من المرور على مهد أنا اتصلت بأشخاص قلت فين يوصل اللاعب لما يصير عمره 15؟ قال يروح بيته، إنه ما في الرابط اللي بين اللاعب بين مهد واللي هو الرابط الفني. يعني أنا لما أجهز في مهد لاعب على أعلى مواصفات المدرسة الهولندية لنفترض، اللي هي تمتاز بالمهارة وفتح الخانات والتحرك ولا مركزية وغيره، أنا أجي في نادي الاتفاق مثلا أو الاتحاد، أنا مدرب إنجليزي مختلف، ما أبغى هذه في الكورة، أبغى اللاعب يرمي لي كورة أمام مثلا. إذا إحنا نقول يدوب الآن عشان نهدي الأمور، يدوب الآن صار عندنا عدد من الأكاديميات إشراف عليها من شخص وشركة أيضا عندهم القدرة على توحيد مدارس الأكاديميات واللاعبين والانتقال من أنت عارف منتخب بلجيكا اللي صار الأول على مستوى العالم من الصغار البراعم يلعب 4-3-3. يعني تدخلوا في عملية صقل الموهبة في المركز اللي هم يحتاجوه.
1: أنا أوعدك إنه نكلم سالم يكون موجود معنا إن شاء الله بوجودك وتسأل الأسئلة اللي أنت تبغاها. عندي محور إن سمحتوا لي قبل ما ينتهي وقتي، باقي لنا كم؟ باقي 4 دقائق. طيب، في على موضوع الشباب، يعني خذوا الموضوع من جانب منطقي صراحة، يقول لك لوائح العقوبات في لجنة الانضباط، نتكلم فريق الإعداد، لوائح العقوبات في لجنة الانضباط يجب أن تتغير. قلنا لهم ليش؟ قال انت اليوم تعاقب رئيس او المدرب النادي الفلاني بعقوبة خلينا نقول 30,000 ريال، مثل ما صار مثلا مع مدرب اليوم، هذه لا تشكل 0.0000101 من الراتب اللي ياخذ شهريا فرضا. يقول هذه مين رادع او اللاعب او يعني مين ما كان من مقارنة بالرواتب اللي ياخذونها، تؤيد او تعترض عماد؟
2: أبو محمد، أول شيء أشكر الزملاء على إثارة هذا المحور،
1: طبعا هو محور كبير بس إنه الوقت
2: المحور الغايب عن الوسط الرياضي، أتفق معهم 100%، لأنه بالفعل عقوبة 30,000 على شخص يتقاضى شهريا 3 مليون لا تعتبر رقم، أو يتقاضى أكثر من 3 مليون لا تشكل رقم رادع له.
1: بس يبينا نتأكد من الدوريات العالمية هل هي نفس الموضوع ولا لا، حتى يعني نكون بعد منطقيين. مثلا نروح للدوري الإسباني، أكيد اللاعبين والمدربين هناك يسمون رواتب عالية، هل العقوبات مقاربة للعقوبات اللي عندنا ولا لا؟ يبين نتأكد.
2: ونرجع لنظام العمل أيضا، هل يسمح مثلا أنك تخصم 50% أو 20% من راتبة
0: عشان تحول بعض العقوبات يا عماد؟
1: قل أبو سارة قل.
0: إيه، أول شيء إحنا عندنا الآلية
1: في، لا وش كنت بترد عليه، بعض العقوبات وش فيها؟
0: بعض العقوبات في بعض الدوريات تلتزم براتب أسبوع وراتب بالمئة،
1: يعني نسبة من الراتب.
0: نسبة من الراتب،
1: يعني مثلا على سبيل المثال كانسيلو في لاعب الهلال في موسم ماضي عاقبه ب10,000 ريال، 10,000 ريال هذه بالنسبة لا وجبة غدا، يمكن يدفعها وجبة غدا مقارنة بدخله الشهري
3: بس برضو النسبة
1: قدامي دقيقتين بينكم الثلاثة، يلا
3: ممتاز. لو واحد راتب 20,000 وخدت منه نسبة مثلا 10% بتدفع لك 200 ريال أو 2,000 ريال، ويجي واحد مثلا راتبه 200,000
1: هي 2000 على 20,000 تأثر يا أبو يوسف.
3: بس برضو 200,000 بتاخذ منه 20,000 برضو طبعا مؤثرة وكبيرة. لا أنا أقول لا، يجب أن يكون لها وضع عالية معينة ومدروسة ومضبوطة، لأن موضوع النسب هذا ما أعتقد أنه راح يكون اليوم مجدي أبدا.
2: اليوم النظام اللاعبين يحتكمون لنظام العمل، لذلك قد تكون
1: هم مسجلة وظائف عندهم. نعم، مكتب.
2: نعم،
1: العمل.
2: نعم،
1: رسميا.
2: نعم،
1: اللاعبين. نعم، كلهم حتى المحليين
2: الفترة الأخيرة. نعم،
1: صاروا يدخلون تأمينات.
2: نعم، صار اللاعب يدخل تأمين اجتماعي، لذلك موضوع النسب قد يكون فيه إشكالية مع نظام العمل، خاصة أنه ما تقدر تتجاوز نسبة معينة إذا كان فيها خصم. لكن مثل ما تفضلت أبو محمد، مثل ما تفضل الزملاء، بالفعل هذه العقوبات ليست رادعة، بإمكان الاتحاد السعودي.
1: وعلى كل حال إذا نتكلم عن موضوع الرواتب وراتبه ينزل كامل، بس مثل مخالفة السيارة، أنت الآن راتبك ما لي دخل فيه، بس مطلوب منك أنك يسحب من راتبك وسدد المخالفة.
2: نعم، لكن
1: راح ينزل بحسابك المبلغ المطلوب.
2: ممتاز، لكن طيب. في مجال الردع بإمكاننا نستخدم الإيقاف، استخدام الإيقاف ونردع.
1: شكرا عماد، شكرا فواز الشريف، شكرا سيدة هلال، طبعا عماد الصايغ. نشوفكم إن شاء الله، نشوفكم يوم الأحد بمشيئة الله.

0: تعالى. إجازة نهاية أسبوع سعيدة في أمان الله.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
3: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
2: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
5: لا تدخل هنا من غير استئذان.
6: الموت بيدخل من غير استئذان.
4: وهل الأبطال يشبهوننا؟
7: أرجو يا فلاح أرجو.
4: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
8: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
4: سايكو دراما.
9: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
10: وش فيك وانا مقسم العالم؟
4: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة وإليكم أبرز ملفات اليوم. وفاة وإصابتان نتيجة سقوط شذايا مسيرة حوثية بعد اعتراضها صباح اليوم بمحافظة الطائف. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا بجبل حبشي واشتباكات عنيفة في جبال كهبوب. التحالف البحري الدفاعي يعقد اليوم اجتماع تخطيط في جدة السعودية بمشاركة عدة دول. زوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية بسبب تصعيد الحوثي منذ مطلع سبتمبر. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف تم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية. وأوضح الدفاع المدني أن الحادثة أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.

0: وفي التطورات الميدانية في اليمن، شهدت جبهات القتال في تعز ومحيطها تصعيدا عسكريا بالتزامن مع غارات للجيش اليمني استهدفت مواقع حوثية في منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز، كما جرت اشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي في جبهتي العنين وبلاد الوافي بمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز. وفي لحج تستمر المعارك بوتيرة قوية في سلسلة جبال كهبوب الواقعة بين المحافظة وتعز، فيما تسيطر القوات المسلحة على عدد من المرتفعات الاستراتيجية في المنطقة مع تنفيذ هجوم عكسي باتجاه مواقع لا تزال الميليشيات تسيطر عليها. أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية تصدت لهجوم من 3 محاور نفذته الميليشيات الحوثية على مواقعها الدفاعية جنوب وغرب مأرب. وبحسب مصادر ميدانية كان الحوثيون قد دفعوا بأعداد كبيرة من المقاتلين مع عربات مدرعة لاقتحام الجبهة الجنوبية من محور العارف، إلا أن ضربات مدفعية للجيش اليمني أحبطت المحاولة واسطت مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي. مصادر ميدانية أفادت أيضا بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة المضاربة بمحافظة لحج. نتابع تطورات من تعز مع مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. إذن المزيد من التصعيد على الساحل الغربي وفي جبهة تعز والمناطق والمحافظات المجاورة لها، ما آخر التطورات؟
1: نعم، نلاحظ التصعيد لا يزال مستمر في أكثر من محور، خصوصا في المناطق الساحلية. كانت مصادر تحدثت إلينا بأن مواجهات اندلعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية على جبال كهبوب بعد أن أحرزت القوات المسلحة السيطرة على عديد من المرتفعات الجبلية. هذه المنطقة تعد من أهم الجبال الاستراتيجية التي تطل على ممرات تصل إلى خطوط الملاحة الدولية، تحديدا على باب المندب والبحر الأحمر. لكن إذا ما نظرنا أيضا إلى المعارك الميدانية في هذه المدينة أو المحافظة، كانت هناك القوات المسلحة اليمنية قد صدت هجوم للميليشيات الحوثية في منطقة العنين غرب مدينة تعز. هذه المرتفع أيضا يطل على خط إمدادة الميليشيات الحوثية القادمة من المحافظة الشمالية باتجاه المحافظة الغربية أو الساحل الغربي، بمعنى من شارع الستين امتدادا إلى منطقة البرح. لكن أيضا كان هذا الاشتباك على الميدان رافقه أيضا إسناد جوي من قبل المقاتلات التابعة للطيران الحربي اليمني، حيث استهدفت تعزيزات الميليشيات الحوثية على خط البرح المخا، كانت قادمة من باتجاه تعزيز الميليشيات الحوثية في منطقة المخا. كذلك كانت المصادر تحدثت بأن أيضا الطيران الحربي استهدف إحدى المحطات التابعة للميليشيات، التي وهي محطة طبعا محلية يتم من خلالها التواصل بين قيادات الميليشيات والعناصر على الميدان. هذه

0: الاستهداف كان في منطقة الحوبان، كذلك نتحدث عن أن المقاتلات الحربية كانت قد شنت أيضا غارات على الميليشيات الحوثية في ذباب وكذلك في باب المندب، بغية إحباط أي تقدم للميليشيات. كذلك كانت قد استهدفت بحسب المصادر تعزيز الميليشيات الحوثية عند مفرق الوازعية في المنطقة الغربية أو الغربية الجنوبية لمحافظة تعز، وبالتالي الميليشيات تعزز بشكل كبير إلى هذه الجبهات، خصوصا الجبهات الغربية تحاول اختراق أو تحقيق أي تقدم على جبهات القتال، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية على أكثر من محور، سواء في محور الكدحة أو حتى في محور الساحل الغربي أو حتى في محور بني بوكاري. يعني منذ يومين على التوالي تدور المعارك في هذه المنطقة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي، كانت يوم أمس قد هجمت من 3 محاور باتجاه منطقة المنائيس، كذلك أيضا منطقة مناقل للوصول إلى أحد المرتفعات في طبة الأريالات، لكنها وجهت بصد كبير. أحبطت القوات الحكومية هذا الهجوم، وأيضا تقول المصادر بأنها تكبدت عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.
1: طيب، هل ماذا عن خطوط الإمداد للطرفين، وهل عزز الحوثيون مواقعهم في المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا؟
0: الميليشيات الحوثية حقيقة التعزيز داخل المناطق أو التمترس داخل المناطق المفتوحة تعجز تماما، خصوصا في المناطق الساحلية، كون المقاتلة الحربية التابعة للقوات المسلحة تستهدف أي تعزيز قادم إلى الساحل الغربي، كذلك تستهدف تجمعات الميليشيات أيضا سكنات عسكرية وحتى آليات عسكرية، لأن المنطقة مفتوحة في مدينة المخا وكذلك في ذباب وأيضا في الأباب المندب، وبالتالي تعجز الميليشيات الحوثية من التخندق أو السيطرة. هي ربما تنجح بعض الأحيان في السيطرة على المرتفعات قبل أو التخندق داخل تحصينات أو مرتفعات جبلية، لكنها تفشل دوما في المناطق الساحلية المفتوحة. ولكن أيضا يمكن أن نشير إلى أن الميليشيات تعزز من تواجدها أو ترسل تعزيزات كبيرة إلى عديد من جبهات القتال، خصوصا الجبهات الشرقية لمحافظة تعز والجبهات الجنوبية. يعني كانت قد عززت قد دفعت بتعزيزات كبيرة إلى منطقة الأقروض، كذلك إلى جبهة سامع، أيضا إلى جبهة الصيل. وهذه الجبهات هي جبهات تطل لها مواقع استراتيجية كبيرة، تطل أيضا على معاقل ميليشيات الحوثي في دمنة خدير، وهي المنطقة التي ترصب على فيها منصات إطلاق صواريخ، ومن خلالها تحاول استهداف ممر التجارة العالمية، تحاول أيضا استهداف القوات الحكومية في عدة مفارق، وتحاول أيضا عن طريق الصواريخ البالستية استهداف المدنيين. يعني نحن قد لاحظنا في الآونة الأخيرة هناك موجة نزوح أكثر أسرة نازحة خلال أسبوع واحد.
1: وسنتحدث أكثر بالتفصيل عن حركة النزوح جراء استمرار التصعيد في اليمن. هايل سعيد، شكرا جزيلا لك.

0: ينضم إلينا من القاهرة دكتور علي الذهب الباحث المتخصص بشؤون العسكرية والأمن البحري. أهلا بك دكتور. بعد أيام ربما أكثر من أسابيع سيطر الحوثيون على هذه المنطقة مؤخرا، على الجزر، على ميون وعلى الملاحة في باب المندب، هل يملك الحوثيون في هذه المرحلة القوة بالفعل على التأثير بشكل مباشر على الملاحة الدولية وحرية الملاحة في هذا المضيق؟
1: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. لا شك أن الحوثيين الآن يستثمرون ما حققوه من إنجاز، وهذا يجب ألا ينكر، في سبيل إتاحة الفرصة للتزود بالإمكانيات الكثيرة باستغلال الجغرافيا التي حصلوا عليها على الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب، وهذا من شأنه أن يعزز إمكانيتهم الموجودة حاليا والتي ركموها لسنوات من أجل تعزيز السيطرة وخلق تهديدات تجاه الشاحن البحري وتجاه المناطق التي سيطروا عليها قبالة مضيق باب المندب. وربما قد يتطور الأمن باتجاه خليج عدن، لأن استماتاتهم في اللحظة الراهنة

0: هي المنطقة الواقعة خلف مضيق باب المندب أو إلى شرق مضيق باب المندب.
1: طب ولكن الآن هل يلاحظ تقصد دكتور علي خارج اجتياح بري أم سيطرة بحرية؟
0: لهم الآن في المنطقة البرية، لا أنا أتحدث عن الجانب البري لأن إمكانياتهم البحرية متواضعة، زوارق غير مأهولة أو زوارق تقليدية صغيرة تنفذ أعمال مشاغلة أو عمليات يعني هجومية مباغتة، لكن الآن الجانب البري هم بالأساس يعني بارعون في هذه المسألة حرب العصابات، وهم يدفعون يجندون من الشارع، وهذه يجب أن توضع في نظر الاعتبار، يجندون من الشارع الشباب ومن الباحثين عن النهب وأيضا الغنيمة والدفع بهم في مواجهة القوات الحكومية واستنزافها وإرهاقها، ثم بعد ذلك يدفعون بقواتهم من النخبة التدخل السريع الذين أعدوهم بنظر الحرس الثوري الإيراني ولديهم من الإمكانيات التي من خلالها السيطرة والتشبث بالمواقع التي أحرزتها المجاميع المتقدمة التي تحدثنا عنها سابقا. اللحظة تشير إلى أنهم الآن في منطقة السقية شرقي المضيق باتجاه منطقة المضاربة ورأس المضاربة و يعني في لحج، وأيضا يمدون اتجاههم باتجاه المنطقة الجبلية في كهبوب، ويشغلون القوات الحكومية في تعز حتى تتمكن قواتهم أو ميليشياتهم في المخا وفي ذوباب من بناء حواجز دفاعية تحول دون تقدم القوات فيما إذا كان هناك قرار لاستئناف العودة إلى المخا بعملية تعرضية هجومية.
1: طيب هذه المخططات التي تتحدث عنها دكتور علي، هل تعكس تخطيط مسبق للحوثيين للسيطرة على هذه المناطق على الرغم من التهدئة التي كانت مستمرة وصامدة ربما إلى حد كبير لسنوات؟
0: بكل تأكيد أخي العزيز، الآن النظرة لدى الحوثيين أنهم حققوا مكسبا لم يكن واردا في مخيلتهم، وكانوا يعتقدون أن ما يحدثه ما كان مبتغاهم في تلك الفترة هو الوصول إلى أطراف المخا أو إلى المخا. الآن يعني أصبح لديهم ما يقارب 5400 كيلو، وربما يزداد تطلعهم للوصول إلى غربي عدن، وهذه مشكلة خطيرة لا تهدد فقط باب المندب، نحن بإزاء قوس بحري كبير يمتد من المخا إلى عدن، وهذه المنطقة حساسة جدا للاتجاه الدولي، وفي نفس الوقت يخلقون شبكة من التعاون وتبادل يعني التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات بين الشبكات التهديدية في خليج عدن، وعلى رأس ذلك القراصنة وايضا جماعة الشباب
1: هناك مصالح مشتركة. ولكن تحدثت عن ضعف الحوثيين فيما يتعلق بالإمكانيات البحرية، لماذا تدور المواجهة الآن برا فقط؟ لماذا لا يكون هناك مواجهة بحرية اخرى لمواجهة هذا التمدد للحوثيين في المناطق التي يحاولون السيطرة عليها؟
0: نعم، هم بارعون في القتال في المناطق الجبلية ولديهم خبرات واسعة في هذا، وهم يسلكون حرب العصابات وبهذا المسلك قاتلوا الجيش اليمني لمدة 6 سنوات، واستطاعوا أيضا إسقاط السلطة بهذه الطريقة، وسيطرتهم على الجبال تغنيهم عن البقاء على المناطق المفتوحة الساحلية والسهلية، وهذه المناطق المفتوحة تترصدها الطيران، وأيضا الحرب التقليدية فيها ستسحقهم، وهم بذلك يسيطرون على هذه المناطق لتوفر لهم هيمنة أو سيطرة نارية غير مباشرة سواء على المناطق الساحلية والساحلية أو على المسطح البحري قبال هذه المرتفعات، واعني بذلك جنوب البحر الاحمر وخليج عدن.
1: طيب اذا التهديدات لا تقتصر فقط على باب المندب وانما خليج عدن ايضا كما قال ضيفنا من القاهره الدكتور علي الذهب. شكرا دكتور علي. ومتابعه لخبرنا العاجل والابرز، حتى الان في هذه النشره نشاهد صور ومشاهد لاثار سقوط مسيره حوثيه في محافظه الطائف اليوم.

0: تطورات في اليمن على أكثر من جبهة، نتابع تطورات من مأربع مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك محمود، كيف هي الجبهات في مأرب وهل هناك حديث عن امتداد المواجهة للحزم أو معسكر اللبنات الذي سيطرت عليه القوات الحكومية؟
1: نعم، المعارك في محافظة مأرب على أشدها بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية التي حشدت الكثير من المقاتلين في ثلاث جبهات أو في ثلاث اتجاهات. نتحدث عن الاتجاه الجنوبي والتي حشدت في مديرية الجوبة الكثير من المقاتلين، وأيضا في الاتجاه الغربي في مديرية صرواح، والاتجاه الشمالي الغربي وتحديدا في مديرية غلوة مجاورة لجبهة الكسار. الميليشيات الحوثية بدأت هجوما فجر اليوم في منطقة العيرف، وهي الجبهة الجنوبية على الخط الرابط ما بين محافظتي مأرب والبيضاء. كان الهجوم كبيرا، استخدمت فيه الميليشيات الحوثية المدرعات والأطقم، وحاولت الهجوم على مواقع القوات الحكومية، لكن القوات الحكومية بحسب مصادر بين الدانية قصفت بالمدفعية هذه الأرتال العسكرية ودمرت عدد من الأطقم العسكرية وقتلت وجرحت الكثير من عناصر الميليشيات بهذا الهجوم فيها، بل دفعت بأنساق من المجتمع.

0: في محاولة للاختراق بعد الهجوم الأول، لكن تم التصدي لها بحسب مصادر عسكرية، وأفشل الهجوم صباحا تماما. في الجبهة الغربية وتحديدا في منطقتي المجح والزور كان إذا هنالك هجوما مماثلا ومتزامنا، حاولت الميليشيات الحوثية فيه أن تخترق منطقة طلعة الحمراء التي تتحصن فيها القوات الحكومية، والتي هي تعد مجاورة لسلسلة جبل البلق الغربي. هذه المحاولة باءت بالفشل بعد تصدي القوات الحكومية لها. هنالك عمليات حشد مستمرة للميليشيات الحوثية وعمليات تحشيد في المناطق الواقعة خلف خطوط التماس، عندما نتحدث عن اللقاءات التشاورية التي عقدتها الميليشيات الحوثية وحاولت بمشائخ موالين لها من أبرام محافظة مأرب للتحشيد وحسم هذه المعركة. المجال في الاتجاه الآخر لدى القوات الحكومية من حيث السلاح النوعي الذي امتلكته من المدفعية النوعية وأيضا الطيران المسير يفشل كل المحاولات الحوثية. في الجوف رتبت القوات الحكومية صفوفها في الصحراء، تراجعت 20 كيلومترا لكنها حافظت على مواقعها المتقدمة والتي ستمكنهم من الوصول إلى مركز محافظة الجوف وتحديدا مدينة الحزم. وهنالك خطط عسكرية أخرى لمحافظة الجوف تقطع خطوط الإمداد أولا ثم التوغل داخل هذه المحافظة.
1: إذن آخر التطورات من مأرب ومن جبهة الجوف مع محمود الحميدي. شكرا محمود. أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، وكالة بلومبرغ تقول بأن السعودية تسعى لإعادة نصف سعة خط شرق غرب خلال أيام.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. نتابع في رصدنا لتطورات الوضع في اليمن بالصعيد الإنساني، حيث أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن تجدد الأعمال العدائية في اليمن أجبر عائلات على النزوح من منازلها ومقتل وإصابة الأطفال. وبحسب تقارير اليونيسيف، فقد نزح أكثر من 104,000 من بينهم أكثر من 57,000 طفل خلال أسبوعين فقط، إلى جانب مقتل 9 أطفال على الأقل وإصابة 12 آخرين، بينما فقد 3 أطفال إثر هجوم وقع على الطريق الممتد من الساحل الغربي لليمن إلى عدن. تفاصيل وأرقام أكثر حول حركة النزوح في اليمن نتيجة تصعيد الحوثي مع الزميل محمد السيف.
6: إليك محمد. شكرا لك محمد. خلف أرقام النزوح قصص أسر تركت منازلها تحت وطأة التصعيد الحوثي بحثا عن مكان أكثر أمنا. نتحدث مشاهدينا عن أكثر من 17,800 أسرة تضم ما يزيد

0: عن 122 ألف نازح في 8 محافظات يمنية. وبحسب آخر الإحصائيات، منذ مطلع سبتمبر الجاري سجلت تعز العدد الأكبر من النازحين بواقع 9562 أسرة تضم نحو 67 ألف نازح، فيما سجلت لحج 4511 أسرة نازحة تضم أكثر من 31500 نازح. أما في عدن فبلغ عدد النازحين 5500 بواقع 1000 أسرة تقريبا. حركات النزوح المتواصلة من هذه المحافظات وغيرها مشاهدينا تفتح بابا على واقع إنساني أكثر صعوبة لهذه الأسر التي وجدت نفسها أمام احتياجات متزايدة تبدأ بالمأوى والغذاء والمياه ولا تنتهي عند الرعاية الصحية والحماية. هذا فضلا عن حركة النزوح جراء تصعيد الحوثيين نحو الضفة الأخرى من باب المندب وتحديدا إلى جيبوتي، حيث وصل نحو 2300 نازح. تشكل النساء والأطفال وكبار السن النسبة الأكبر منهم بنحو 60% من إجمالي النازحين إلى جيبوتي حسب بيانات الأمم المتحدة.
1: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذل بنا
2: الحوثة
3: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
5: إننا خرجنا يعني من ديت خوخة، خرجنا من مشاكل خوخة والهروب. أجينا الآن لمديت عدن، الآن لمديت الكود عثمان.
6: خرجنا بصعوبة، لا ثياب، لا ملابس لنا، لا ملابس للقهالة، ولا معانا أي شيء. إحنا ولا أطفال مرة صبحنا ولا أكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا وإحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ لا فوق إحنا ولا أي إنسان مثلا يشتين مساعدة يساعدنا.
7: أما بالشارع، إحنا أصبحنا بالشارع. شوف كيف شوف بالشارع. عيالنا وحريمنا.
8: احنا نازحين من الخوخه، ولا في لا بياس ولا معانا حاجه، ولا معانا مأوى، ولا معانا شيء مشرددين احنا وعيالنا واطفالنا. عانينا من النزوح، وعانينا مشينا بلا الرصاص، مشينا بلا كل شيء، اطفالنا تعذبوا بلا ملابس، احنا بلا ملابس، بلا بالط، بلا كل شيء.
9: عقد في مدينة جدة غرب السعودية اليوم اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وشارك في الاجتماع ممثلون من دول التحالف لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة نحو تفعيل التحالف. يذكر أن التحالف الدولي والذي أعلن في يوليو الماضي يتمتع بطبيعة دفاعية خالصة ولا يستهدف أي دولة أو منظمة أو تحالف، وإنما يعمل وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. معنا في الرابعة مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. سيد رياض أهلا وسهلا بك. هل يمكن لهذا التحالف أن يلعب دور كبير في حماية باب المندب خاصة في ظل التهديدات الأخيرة؟
10: طبعا مفروض أن يتمكن من لعب دور مهم، خاصة أن التحالف هو يضم حوالي 15 دولة. بين هذه الدول هناك باكستان، تركيا، مصر، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. هذه الدول تملك قوات بحرية كبيرة وتستطيع أن تساهم بشكل فعال، أولا عبر إرسال سفن حربية متنوعة. هناك متطلبات من عمليات مراقبة جوية، تستطيع هذه الدول أيضا توفير هذا الموضوع، والعمل الاستخباراتي والتنسيق واللوجستي. إن وضعت مقدراتها سويا طبعا تستطيع هذه الدول، وهي غالبيتها أو عدد تقريبا جميع دول المطلة على البحر الأحمر هي عضو في هذا التحالف.
9: طب ولكن لابد أن نعترف بأن هذا التحالف في بداياته، هل الوقت كافي لهذا التحالف لأن يتدخل بفعالية؟ ومتى سنرى ربما بعد مرحلة التأسيس والتجهيز لهذا التحالف التدخل المباشر لحماية البحر الأحمر؟
10: هكذا التحالفات طبعا تتطلب نوعا من مجلس قيادة ومجلس لتنسيق العمل بين هذه الدول، خاصة أن هذه الدول لم ترسل قوات لتكون في منطقة واحدة مثل حلف الناتو. هذا تحالف بحيث الدول تبقي قدراتها العسكرية، قوتها البحرية حيث هي، وترسلها عند الحاجة. اليوم هناك حاجة، هناك تطور حدث في اليمن، هناك تهديد يعني متجدد ومتسع في اليمن يتطلب تسريع تفعيل

0: هذا التحالف من ناحية تشكيل الأمانة العامة الخاصة به، آلية التنسيق بين الدول الأعضاء، والبدء بإرسال هذه القوة وما تحتاجه من قدرات عسكرية على الأرض للمباشرة في عملها في تأمين البحر الأحمر والممرات الاستراتيجية الخاصة به. من الشمال عن قناة السويس، والجنوب هي باب المندب.
1: الاسم واضح، تحالف بحري دفاعي. لماذا تركز على كلمة دفاعي، وماذا نقصد عسكريا بهذا الاسم؟
0: دفاعي أنه ليس موجه ليهدد طرف آخر، هو فقط للدفاع عن مصالح المحددة، وهي أمن البحر الأحمر. هناك عدة دول حول العالم، أو معظم دول العالم، تستفيد من العبور عبر البحر الأحمر، من آسيا إلى أوروبا وصولا لأمريكا وأفريقيا. ومن هنا أهمية تأمين هذه المعابر وتأمين البحر الأحمر، ويعني الحاجة لتواجد هكذا تحالف اليوم تحديدا، وفي ضوء ما يجري من تهديدات في المنطقة، هو أمر ملح.
1: طب ولكن نتحدث عن منطقة محدودة، هناك مهمة أخرى، مهمة بحرية كانت سابقة لهذا التحالف، وتحدث هنا عن سبيدكس. ما الدور الذي تقوم به في هذه المرحلة، خصوصا بعد سيطرة الحوثيين وتهديد الملاحة الدولية؟
0: سبيدكس أسس للتعامل مع خطر الحوثيين بالأصل، إنما هذا الخطر كان محصور في منطقة الحديدة. من الحديدة كان هناك هذا التهديد للأمن في البحر الأحمر واستهدافات باتجاه باب المندب. اليوم هذا الخطر اتسع، وصل الحوثي اليوم إلى دباب، وبالتالي بات على المدخل المباشر لبنديق باب المندب. سبيدكس قام بشكل عام هو تأمين حماية السفن التابعة للاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية المشاركة في هذا التحالف، ولم يكن تحالف لحماية جميع السفن ومنع أي تهديدات لأي سفينة في البحر الأحمر وباب المندب. وبالتالي مهامه محصورة، عدد السفن الحربية المشاركة به أيضا جدا محدود، بتصور 5 أو 6 سفن بين مدمرة وفرقاطة وطائرات مراقبة، يعني وليس بهذا التحالف والقوة البحرية الكبيرة.
1: مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب النفط شرق غرب خلال أيام بعد توقفه الأسبوع الماضي إثر هجمات بطائرات مسيرة، وفقا لوكالة بلومبرغ. وتعمل أرامكو السعودية على تجاوز الجزء المتضرر من الخط، مما يسمح باستئناف تشغيل جزء من طاقته، فيما تستهدف الشركة إعادة الخط إلى كامل طاقته خلال نحو 6 أسابيع. ويمتد خط شرق غرب لنحو 1200 كيلومتر عبر المملكة، وتبلغ طاقته نحو 7 ملايين برميل يوميا، وكان يعمل بكامل طاقته في وقت سابق من العام لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز. وعقب توقف الخط، زادت أرامكو مبيعات النفط من خارج مضيق هرمز وفقا لبلومبرغ، وباعت الشركة هذا الأسبوع نحو 20 مليون برميل إلى مصافي تكرير آسيوية، من بينها مصاف في الصين، على أن يجري استلامها خلال سبتمبر وأكتوبر. المزيد في الرابعة، ولكن بعد الفاصل.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور.
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحن

0: حقا لنرى،
1: لنعلم، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
5: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
6: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
7: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
8: كان إن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
6: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
7: فيصل بس الحاك البديل لو ألغناها.
8: البديل.
9: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
10: أهلا بكم من جديد. أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية عقيل الشيباني للعربية أن مؤتمر تورايز لا يقتصر على قطاع السفر والسياحة فقط، بل جميع القطاعات المكملة لذلك، مضيفا أن المؤتمر لا يقام مرة واحدة فقط في العام، بل منصة مستمرة للتمييز أفضل الوجهات العالمية وفق معايير دقيقة ومشاركة تميزها للصناعة ككل.
11: قبل لا أتطرق لشرح لماذا هي منصة عالمية وليست منتدى، أشرح لماذا يتميز تورايز كمنتدى للسفر والسياحة. طبعا تورايز بدأ كمبادرة من وزارة السياحة بقيادة معالي الوزير أحمد الخطيب، وفي نسخته الأولى شهد نجاح باهر من ناحية المستوى وعدد المشاركين. شهدنا حضور أكثر من 10,000 شخص يمثلون أكثر من 100 دولة، وهذا ليس فقط تمثيل لمستوى القطاع الحكومي والخاص وإنما الاثنين معا، وهذا ما يميز مؤتمر تورايز. أيضا المؤتمر لا يمثل فقط القطاع السفر والسياحة الأساسي، وإنما جميع القطاع المكمل لذلك، منها النقل، التقنية والاستثمارات والبنية التحتية وأكثر من ذلك بكثير. لماذا هو منصة على مدار السنة وليس مؤتمر يقام مرة واحدة في السنة؟ يكمل أعمال تورايز عمل فكري على مدار السنة من ناحية دراسات وأوراق بحث. هناك برنامج جوائز يميز أفضل الوجهات العالمية. السنة الماضية أطلقنا 5 فئات، منها أفضل وجهة في العالم في الفنون والثقافة، أفضل وجهة في العالم في فنون الطهي، في الترفيه، في التسوق. هذه السنة إن شاء الله بنستحدث وجهة فئة جديدة وهي أفضل وجهة في الاستشفاء، وهذه جائزة يقوم عليها هيئة محلفين مستقلين ويقيمون بشكل مستقل وفق معايير دقيقة وعميقة لتكريم أفضل وجهات في العالم ومشاركة تميزها ليس فقط لحضور تورايز وإنما للصناعة ككل. أيضا هناك تحفيز للمحافظ الاستثمارية في القطاع. السنة الماضية تم إعلان عن أكثر من 113 مليار دولار. نتوقع هذا السنة هذا العمل بيستمر ويكون له أثر أكبر بإذن الله. فبذلك هو ليس فقط مؤتمر يقام مرة واحدة في السنة، وإنما هو منصة عمل متكاملة تمتد ما قبل، أثناء وبعد هذا المؤتمر.
10: والآن الأخبار الرياضة وزيادة بعدات.
12: شكرا محمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. يبدأ اليوم في جدة معسكر المنتخب السعودي التحضيري لبطولة كأس الخليج، والتي تبدأ اعتبارا من 23 من الشهر الحالي. يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة في 3 مناسبات، وتبدأ المشوار في النسخة المقبلة أمام المنتخب الكويتي في المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج. تشهد مدينة جدة غدا المباراة الودية بين المنتخب الكويتي مع منتخب اليمن في إطار التحضير لكأس الخليج، وسبق للكويت الفوز بلقب البطولة الخليجية في 10 مناسبات. أعلن الكرواتي دراغان تاليتش مدرب منتخب البحرين حامل اللقب عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس الخليج، ويلعب منتخب البحرين في المجموعة الثانية إلى جانب قطر، الإمارات وكذلك المنتخب اليمني. وأعلن لوبوتيغي المدير الفني للمنتخب القطري قائمة من 26 لاعبا للبطولة الخليجية، ويبدأ العنابي مشواره في 24 من الشهر الحالي بملاقاة الفريق البحريني.
13: وليد في النص مع كرة دلو.
12: واصل برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه

الكبير على ضيفه راسينغ بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من المسابقة، ليرفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة من 6 انتصارات على التوالي.

تعرض نادي ميلان الإيطالي للخسارة أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وجاء هدف المباراة مناصفة على مدار الشوطين.

ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم يستقبل يوفنتوس الإيطالي الليلة فريق نيمخن الهولندية، وتعتبر هذه المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين في المسابقات الأوروبية. يوفنتوس يحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي مسجلا انتصارين وتعادل، كما تعرض لخسارة واحدة، بينما يأتي الفريق الهولندي في المركز العاشر ضمن مسابقة الدوري في بلاده بعد 6 جولات.

0: خرج نادي مانشستر يونايتد من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بعد خسارته أمام برايتون في الدورة الثالث من المسابقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الخسارة هي الثالثة لليونايتد في ست مباريات في جميع المسابقات الموسم الحالي. ويلتقي برايتون في الدورة المقبل مع الفائز من مباراة الليلة بين مانشستر سيتي ومضيفه نوريتش سيتي. وتوج مانشستر سيتي بكأس الرابطة 9 مرات ومنها النسخة الماضية.
1: قبل 3 سنوات خسرنا ديربي مانشستر في ملعب أولد ترافورد بهدف كان ينبغي أن يلغى. لم يعتذر أي أحد ولا نزال ننتظر هذا الاعتذار. أحيانا تسير الأمور في صالحك وأحيانا لا. هذه هي كرة القدم. بالتأكيد سنجري بعض التغييرات، لا أعلم عددها تماما لكنها لأسباب مختلفة. أنا واثق أنهم سيلعبون مباريات مهمة لاحقا في الموسم بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال. مع كثرة المباريات والإصابات يحتاج اللاعبون للراحة، ولذا فإنها فرصة لهم ليتحسنوا باستمرار، لأننا سنكون بحاجة إليهم في المواجهات الكبرى. عندما بدأنا الفترة التحضيرية كان لدينا العديد من اللاعبين الشباب كما تعلمون، وفي النهاية قررنا الإبقاء على رايان ماكايدو وكادين بريثويث وفلويد سامبا، لأننا نعتقد أن بوسعهم التطور من خلال التدرب معنا.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك محمد.
2: شكرا زياد. في نهاية الرابعة تذكير بالعناوين: وفاة وإصابتان نتيجة سقوط شظايا مسيرة حوثية بعد اعتراضها صباح اليوم بمحافظة الطائف. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا بجبل حبشي واشتباكات عنيفة في

جبال كهبوب. التحالف البحري الدفاعي يعقد اليوم اجتماع تخطيط في جدة بمشاركة عدة دول. مرزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية بسبب تصعيد الحوثي منذ مطلع سبتمبر. نهاية الرابعة، موعدنا يتجدد مطلع الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
2: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
1: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
3: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
4: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. وفاة وإصابتان نتيجة سقوط شظايا مسيرة حوثية بعد اعتراضها صباح اليوم بمحافظة الطائف. معارك متواصلة بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي على جبهات تعز ولحج ومأرب.
1: الميليشيات الحوثية تصعد في مأرب، حشود من ثلاثة اتجاهات، ومدفعية الجيش اليمني تدمر التعزيزات.
0: العربية ترافق الأمن العام في درعا بعد اشتباكات في الصنمين أوقعت قتلى وجرحى بصفوف عناصر الأمن. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها باريس تستضيف اجتماعا دوليا لدعم الجيش اللبناني وعون يؤكد عزمه على إعادة بناء الدولة.
2: خلال الاجتماع الدولي حول لبنان هنا في قصر الأنفاليد حدد الرئيس جوزيف عون أولويتين: وقف الاعتداءات الإسرائيلية وحصر السلاح بيد الدولة.
0: روسيا توسع بنك أهدافها في أوكرانيا وتجري انتخابات البرلمان في مناطق دمتها بعد الحرب.
3: وموسكو توسع دائرة ضرباتها في أوكرانيا فيما عملية التصويت لانتخابات مجلس الدوما انطلقت بمشاركة المناطق الجديدة للمرة الأولى في التاريخ.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع ناصر وزياد، أهلا بكم.
4: أهلا مشاهدينا. بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.75 النقطة المئوية تماشيا مع التوقعات.
5: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة: المنتخب السعودي يستعد في مدينة جدة لبطولة كأس الخليج المقبلة. مانشستر سيتي في مهمة حذرة في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.
0: أهلا بكم. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة

مسيرة في محافظة الطائف تم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية. وأوضح الدفاع المدني أن الحادثة أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.

0: وإلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث شهدت جبهات القتال في تعز ومحيطها تصعيدا عسكريا بالتزامن مع غارات للجيش اليمني استهدفت مواقع حوثية في منطقة الحبان شرقي مدينة تعز. كما جرت اشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي في جبهتي العينين وبلاد الوافي بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز. وفي محافظة لحج تستمر المعارك بوتيرة قوية في سلسلة جبال كهبوب الواقعة بين محافظتي لحج وتعز، فيما تسيطر القوات المسلحة على عدد من المرتفعات الاستراتيجية في المنطقة مع تنفيذ هجوم عكسي باتجاه مواقع لا تزال الميليشيات تسيطر عليها. أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية تصدت لهجوم من ثلاث محاور نفذته الميليشيات الحوثية على مواقعها الدفاعية جنوب وغرب مأرب. وبحسب مصادر ميدانية، كان الحوثيون قد دفعوا بأعداد كبيرة من المقاتلين مع عربات مدرعة لاقتحام الجبهة الجنوبية من محور العيرف، إلا أن ضربات مدفعية للجيش اليمني أحبطت المحاولة وسط مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي. وفي اليمن أيضا، كشفت مصادر ميدانية عن معارك ضارية تخوضها القوات المسلحة اليمنية ضد ميليشيات الحوثي في مختلف أنواع الأسلحة في جبهة المنصورة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز. وذكر مصدر عسكري يمني أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في السلسلة الجبلية بالمنطقة المحاذية لمديرية المضاربة جنوب غربي محافظة لحج، قبل أن تتمكن القوات الحكومية مسنودة بالقنابل من صد الهجوم الحوثي. مصادر ميدانية أفادت أيضا بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة المضاربة بمحافظة لحج. من مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، أهلا بك. كيف هو الوضع وما هي التطورات الجديدة بعد أن صدت القوات المسلحة هجوما للحوثيين من ثلاث محاور في جنوب وغرب مأرب؟
1: نعم، الميليشيات الحوثية كريستيان ما تزال تحت الساعات الماضية بعد أن خسرت فجر اليوم في تصدي القوات الحكومية لعدد من الهجمات كانت أبرزها في الجبهة الجنوبية وتحديدا في قطاع العيرف، حيث قامت الميليشيات الحوثية بالدفع بأنساق عسكرية أرتال عسكرية تصدت لها المدفعية، ثم قامت بإرسال أرتال أخرى من أو نسق آخر من المشاة عقبه نسق ثالث، لكن هنالك محاولة تصدي حكومية لهذه المحاولة. وقالت مصادر ميدانية أن هنالك قتلى وجرحى بالعشرات جراء هذه المحاولات في الجبهة الجنوبية. كان بالتزامن هنالك أيضا هجمة من الناحية الغربية من جبهتين، في الناحية الغربية في جبهة المسجح وفي جبهة الزور. حاولت الميليشيات الحوثية السيطرة على مواقع حكومية في الطلعة الحمراء، لكن القوات الحكومية تصدت لهذه المحاولات. ما تزال الميليشيات الحوثية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات مأرب. تريد الميليشيات الحوثية أن تحقق اختراق خلال الأيام القادمة، لكن القوات الحكومية تتصدى بالمدفعية والطيران المسير، وهو ما أحدث فارقا خلال هذه المعركة وأدى إلى أن تكون الخسائر كبيرة من الميليشيات الحوثية من الناحية الدفاعية للقوات.

0: القوات الحكومية، تدافع القوات الحكومية وتلحق خسائر كبيرة بالميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية. أيضا الميليشيات الحوثية تدفع بأرتال عسكرية من مناطق سيطرتها في المناطق المتأخرة، نتحدث عن محافظة البيضاء ونتحدث عن محافظة صنعاء وخطوط الإمداد. يقوم الطيران المسير والطيران الحربي للقوات المسلحة بقصف هذه التعزيزات قبل وصولها إلى الجبهات. أيضا تم عزل مواقع التماس أو منصات التماس مع القوات الحكومية التي هي تابعة للميليشيات الحوثية مع مراكز الإمداد. عندما نتحدث عن ثلاثة معسكرات رئيسية هي كوفل في الغرب وأمريش في الجنوب وأيضا ماس في الشمال، قطعت القوات الحكومية خطوط الإمداد أو تحاول أن ترصد كل عملية الإمداد وتقصفها قبل وصولها إلى المقاتلين في الكسارة والمجاح وأيضا في الجبهة
1: الجنوبية. مراسل العربية محمود الحميدي كنت معنا من مأرب. أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن للدولة أو الدولة وقواتها المسلحة قادرتان على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، وشدد خلال استقباله السفيرة الفرنسية على أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف الشعب اليمني في استعادة مؤسساته الوطنية وإنهاء المعاناة وتهديد الميليشيات الحوثية للأمن والسلم الدوليين، وأشار إلى أن وجود دولة قوية لم يعد مصلحة يمنية فحسب وإنما ضرورة للأمن الإقليمي والدولي. ينضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك أستاذ ياسر. لماذا نرى بأن تطورات في الأيام الأخيرة تتركز، تطورات الميدانية العسكرية لا تتركز على الساحل الغربي تحديدا على المخا ومحيطه؟
2: نعم، التطورات يبدو أنها هي في رتم أقل من المتوقع، أي بمعنى الكل كان يتوقع بأن يكون هنالك تطورات في اتجاه الساحل الغربي، إما باستكمال الميليشيا الحوثية تقدماتها سواء في اتجاه غرب محافظة تعز أو في اتجاه محافظة عدن تحديدا بعد تجاوزها باب المندب، أو حتى من ردة فعل الحكومة بالقيام بعمليات هجوم مضاد في هذه المنطقة. أتصور هنالك عوامل العدة منعت كلا هذين التطورين. الأول هو تركيز الميليشيا الحوثية على محافظة مأرب في الوقت الراهن، تحديدا حشودها التي مستمرة في اتجاه جنوب مأرب وفي مديريات الجوف التي هي أيضا موجهة في اتجاه محافظة مأرب، وربما يكون هدفها الاستراتيجي في البداية هو السيطرة على حقول النفط والغاز قبل الدخول إلى المدن، وربما هذه استراتيجية جديدة للميليشيا الحوثية ربما تم استقراءها بعد عملية هجومها في الساحل الغربي. هي تحاول أن تقاتل في مناطق بعيدة عن المدن، في مناطق رمادية، حتى تحقق عملية الحصار، وبالتالي إما حصارها بشكل طويل وإسقاطها أو عملية
1: يعني هل أفهم من كلامك بأنه ميليشيات الحوثي هم يحددون يعني تصعيد المعركة في جبهة ما؟
2: ما زالت زمام المبادرة في أيديهم، أقولها حقيقة، ما زال يتمسك بزمام المبادرة. ربما بالأمس تحديدا في الساعات الأخيرة من يوم أمس تم استعادة زمام المبادرة في باب المندب تحديدا بإفشال هجومه على سلسلة كهبوب التي هي قادرة تماما على تأمين تواجده في باب المندب وتواجده في جزيرة ميون، على عكس ما هو عليه الآن وجوده مهدد بشكل كبير جدا. كان حاول أن يسيطر على هذه السلسلة الجبلية التي تكشف له غرب محافظة تعز والفاصل ما بين الوازعية ومديريات أيضا من لحج الصبيحة والمضاربة وما إلى ذلك، وتكشف له التعزيزات القادمة من عدد، لكنه فشل في ذلك، وبالتالي عادت القوات الحكومية إلى التمسك بزمام المبادرة وبدأت عمليات هجومية.
1: شكرا لك حتى الآن، أعتذر ولكن مضطرون للذهاب إلى نقل مباشر لجلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أمريكي حول إيران. إلى هناك.
3: أن بشرعية وقانونية اللجنة والفريق تذكر كولومبيا بقرار محكمة الجنائية الدولية في قضية كوسوفو في 2010 حول مبدأ حسن النية. هذا المبدأ راسخ في المادة 31 من اتفاقية فيينا لعام 1969، وهو ما ينطبق على قانون المعاهدات.
4: Nuclear test decision of 1974.
3: وفي كذلك حكم التجارب النووية في 1964 أن مبدأ حسن النية ينطبق على أي قرار أي تصدره الهيئات الدولية في

0: ما يتعلق ب
1: لإعطاء
0: كل حكم قانوني قوة النفاذ المطلوب لتنفيذه. وعلينا أن نفهم أنه عندما صوت مجلس الأمن على القرار السابق منذ سنة فهذا يعطي المشروعية للأداء. وحقيقة أن آلية إعادة فرض الجزاءات لم تحقق هدفها فهو لا أثر له. إننا نطلب من الجميع النظر في حقيقة أن عدم السماح بالتصويت على فريق الخبراء يتساوى وعدم اتباعنا لمبدأ حسن النية في التزاماتنا وفي تفسير القواعد الدولية نظرا تحديدا لنظام الجزاءات تابع لمجلس الأمن. وعلى الرغم من الأمن يبدو وكأنه مجرد أمر ينطبق على قضية إيران فإننا هنا بصدد سابقة ستنسحب على أي موضوع قانوني مشابه سينزع قوة النفاذ من نظام تابع لمجلس الأمن. وشكرا حضرة الرئيس. أشكر ممثل كولومبيا على هذه الملاحظات. وسأعود الآن ببيان بصفتي ممثل عن فرنسا. إن قرارات مجلس الأمن حول البرنامج الإيراني النووي بما في ذلك القرار 1929 تم إعادتها في سبتمبر 2025. وأود أن أذكر بالمذكرة التي أرسلت في أيلول سبتمبر 2025 والتي أحاطت علما بإعادة هذه القرارات وإعادة تفعيلها. والنص الذي يضيف ولاية لسنة واحدة لفريق الخبراء وإن استعادة القرار 1929 جاء بإعادة هذه الولاية فإذا تعاد هذه الولاية. ولذلك نرى أنه من الضروري أن ينظر المجلس في مشروع القرار الذي يجدد ولاية فريق الخبراء ولذلك فرنسا تصوح لصالح مشروع القرار. والآن أستأنف مهام الرئاسة. نظرا للطلب المقدم والملاحظات المسموعة من أعضاء المجلس أقترح الشروع في التصويت على جدول أعمال. سنصوت على جدول أعمال الآن. من يؤيد؟
2: نتابع من درعا في الجنوب السوري إذ أدت اشتباكات في مدينة الصنمين إلى مقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي إثر عملية أمنية استهدفت مطلوبين هناك. وأعلن الأمن الداخلي السوري فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة الصنمين لحين استقرار الوضع الأمني وذلك بعد أن دفع بتعزيزات إلى المدينة. وفي أعقاب الاشتباكات مراسل العربية محمد هارون رصد الوضع من داخل المواقع التي تحصن فيها أحد المطلوبين.
3: نحن الآن هنا في أحد المواقع التي كانت تتموضع فيها مجموعة خارجة عن القانون كما تتحدث السلطات السورية. في هذا الموقع كان يتموضع تحديدا شخص يدعى بهشام الكشكي وهو يعتبر أحد أهم وأبرز المطلوبين بالنسبة للدولة السورية. يمكن أن نشاهد هنا في هذا المكان هذه آثار دماء يبدو أنها من جراء المواجهات وهذا أيضا جعبة عسكرية. ما إن تراجعنا إلى الخلف قليلا أيضا يمكن أن نرصد هذا الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في هذا المكان. هذا قاذف RPG، هذا مخازن تستخدم لسلاح كلاشينكوف، وهذا أيضا ذخائر لرشاش PKC، وهذا أيضا قاذفات أو حشوات تستخدم لسلاح القاذف RPG. نشاهد هنا هذه أيضا أثار دماء تدلل على المواجهات التي دارت في هذه المنطقة. السلطات السورية تؤكد دائما بأنها مستمرة في عملياتها حتى يعني ضبط المنطقة أو ضبط هذا الموقع على الأقل بشكل كامل حتى هذه اللحظة. الإحصائية الصادرة من السلطات السورية بأن ما

0: حدث من اشتباكات هنا أدى إلى مقتل 3 عناصر من قوى الأمن وإصابة آخرين أيضا بجروح متفاوتة. النشاط الأمني العملياتي ما يزال مستمر في هذا الموقع من مدينة الصنمين. من مدينة الصنمين لقناتي العربية والحدث، محمد هارون ريفو درعا.
1: بالتوازي، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد وسجن 20 عاما والبراءة. وبدأت المحكمة النطق بالأحكام بحق 4 متهمين من أصل 7 على أن تصدر أحكام المتهمين 3 الآخرين في جلسات لاحقة. ينضم إلينا من دمشق عصمت العبسي، الباحث السياسي والأمني. أهلا بك أستاذ عصمت. أبدأ معك بالعملية التي حدثت في درعا، هل انتهت؟ هل أدت إلى استسلام المطلوب أم لا تزال مستمرة؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم. العملية في بلد أو في مدينة الصنمين حسب ما وصل انتهت بعد أعتقد قرار للأسف بعض المسلحين، كانت قد أعطتهم السلطات الأمنية مهلة لتسليم سلاحهم، وتم تطويق المنطقة وتم الآن فرض الأمن وإعادة الأمن إلى المنطقة. العملية انتهت بفضل الله عز وجل، لكن للأسف كان هنالك يعني شهداء من مرتبات وزارة الداخلية. الآن وزارة الداخلية استطاعت أن تطوق المنطقة وتعيد الأمن إلى مدينة الصنمين.
1: طيب، على صعيد آخر بالملف المتعلق بالمحاكمات، اليوم تم توجيه المحاكمات 4 أشخاص من أصل 7. بعض المنظمات الحقوقية تنتقد هذه الأحكام وتقول بأنه عدد الأشخاص المتهمين لا يرقى إلى مستوى الجرائم التي حدثت في الساحل. كيف تعلقون على ذلك؟
2: طبعا القضية يعني أنا لا يوجد عندي معلومات كاملة بحسب عدد المتهمين كاملين، لكن الآن هم الذين يمثلون أمام القضاء العسكري. أعتقد اليوم صدر بحق 7 من المتهمين. واضح أن يعني القرارات كانت لا تحابي أحد، بدليل حتى إدانة أحد عناصر وزارة الدفاع بالسجن 20 عام. نتكلم اليوم عن أحكام متفاوتة ما بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 سنة وحتى التبرية. فالقضاء هو قضاء مستقل، ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مسألة المساءلة القانونية، عدم المساس بمسألة
1: طيب الأمن المجتمعي ومحاولة إثارة النعرات. قتلى بالمئات، حتى أكثر من 1000 قتيل، هل يعقل بأنه فقط نتحدث عن 7 متهمين؟
2: لا نتكلم اليوم فقط عن يعني اليوم لا نتكلم عن كل اللي تم توقيفهم، نحن نتكلم اليوم هؤلاء اللي نتكلم عنهم بالمئات هم اكيد من عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومن المدنيين من اهالي الساحل السوري، لكن نتكلم اليوم كل يوم يتم ضبط مجموعات من هؤلاء المتورطين. يعني اليوم لا نتكلم فقط عن 7، اليوم كل يوم يتم ضبط عدد من هؤلاء المتورطين من بقايا الفلول الذين كان لهم دور الأكبر في هذه المجازر التي حصلت. لكن نتكلم اليوم عن قضية هؤلاء 7، لكن لا يعني ذلك أن فقط هؤلاء 7 هم المتورطون بأحداث الساحل.
1: هل تعتقد
2: فقط من تورط بأحداث الساحل
1: المحاكمات ستشمل أصحاب القرار، يعني الذين أوعزوا لهؤلاء بالقيام بهذه الجرائم، أم فقط ستقتصر على العناصر التي نفذت؟
2: الكلام واضح، كل من تورط، كل من أعطى أمر بمسألة يعني ارتكاب جريمة حرب سيتم محاسبته. القضية لا تتوقف فقط على المباشر، وإنما على المباشر والآمر والمنفذ والمخطط. إذا المحاسبة ستكون كل من تورط بجرائم حرب بحق السوريين.
1: شكرا لك عصمت العبسي، الباحث السياسي والأمني، كنت معنا من دمشق. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميل ناصر.
3: شكرا كريستيان، مساء النور. أهلا بكم مشاهدينا. في بريطانيا نبدأ، حيث أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% بأغلبية 6 أعضاء، مع تصويت 3 أعضاء آخرين لصالح رفعها إلى 4%. هذا وتوقع

0: بنك إنجلترا يتجاوز التضخم البريطاني 4% أوائل العام المقبل مقارنة مع نسبة 3.1% المسجلة الشهر الماضي. ورفع بنك إنجلترا تقديره للنمو في الربع الثالث إلى 14 نقطة المئوية من تقديره السابق البالغ 10 نقطة المئوية. هذا وحذر المحافظ أندرو بيلي من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتطلب سياسة نقدية أكثر تشددا لضمان عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%. وعلى خطى قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة ليلة البارحة، رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة اليوم بمقدار 25 نقطة أساس باستثناء المركزي الكويتي. هذا وأعلن المركزي السعودي عن رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو إلى 4.5% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس للريبو ريفرس ريبو إلى 4%. نبقى مع أخبار البنوك المركزية، حيث حذر بنك كندا من أن استمرار ارتفاع أسعار البنزين قد يدفعه إلى تشديد السياسة النقدية إذا امتدت تلك الضغوط إلى بقية السلع والخدمات. هذا وأظهر ملخص اجتماع مجلس المحافظين الأخير بأن صناع السياسة لا يرصدون حتى الآن انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى بقية مكونات التضخم، إلا أنهم يرون أن استمرارها في الارتفاع لفترة أطول يزيد من احتمالات حدوث ذلك، ما قد يستدعي رفع أسعار الفائدة لمنع ترسخ التضخم. وأشار البنك المركزي الكندي إلى أن النزاع التجاري مع واشنطن والحرب في إيران يظلان أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد في ظل استمرار التضخم قرب 3% وارتفاع أسعار الطاقة. تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب النفط شرق غرب خلال أيام وفقا لوكالة بلومبرغ. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الطاقة السعودية في وقت سابق إيقاف الخف احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات. هذا وتبلغ طاقة الخط نحو 7 ملايين برميل يوميا، وكان يعمل بكامل طاقته في وقت سابق من العام لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز. في سياق متصل، تراجع عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز إلى 3 سفن فقط يوم أمس الأربعاء مقارنة ب12 سفينة في اليوم السابق وفق بيانات أولية لتتبع حركة السفن. وأظهرت البيانات أن العدد يقل كثيرا عن متوسط الأيام العشرة الأخيرة. في الولايات المتحدة، تراجعت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر خلال يوليو الماضي، مدفوعة بتراجع حيازات كل من فرنسا وكندا. هذا وتراجعت الحيازات بأكثر من 50 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إجمالي الحيازات الأجنبية إلى 9 تريليونات و250 مليار دولار. إلى تركيا، وبعد تقلبات قوية على البورصة خلال جلسة اليوم وأمس، أعلنت هيئة أسواق المال التركية أسبيكا تعليق التداول على عدد من صناديق الاستثمار المتداولة عبر منصة تيفاس، وأمرت بتصفية 130 صندوقا تديرها 7 شركات لإدارة الأصول في خطوة تستهدف احتواء الاضطرابات الأخيرة في سوق الصناديق الاستثمارية. وفي إجراء آخر لدعم سيولة، خفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لحقوق الملكية في معاملات الشراء بالهامش إلى 20% من 35%، وذلك حتى 2 أكتوبر المقبل، بما يمنح شركات الوساطة مرونة أكبر في إدارة مراكز عملائها وفق سياساتها للمخاطر. انتقالا إلى قطاع التكنولوجيا، حيث حذر رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان من أن تزويد أدوات الذكاء الاصطناعي بخصائص شبيهة بالبشر يزيد من مخاطر خروج هذه الأنظمة عن السيطرة، لأنه قد يؤدي إلى تصرف هذه الأدوات كما لو أنها تمتلك هذه الخصائص بالفعل. وأكد سليمان بأن السيطرة على كيان أكثر قدرة وذكاء من البشرية جمعاء تمثل بالفعل تحديا هائلا يفوق بكثير أي شيء واجهناه من قبل على حد وصفه. نهاية الموجز الاقتصادي، عودة إليك كريستيان.
1: شكرا ناصر.

0: إلى فرنسا، حيث استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في لقاء سياسي يسبق اجتماعا دوليا عسكريا وأمنيا يشارك فيه ممثلون عن 17 دولة. الاجتماع الدولي يهدف إلى تحديد احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلية. من روما ينضم إلينا مفاد العربية حسين قنيبر. حسين، ما المتوقع من باريس ما المتوقع أن ينتج عن هذا الاجتماع، وهل هناك فعلا إرادة دولية لتقديم الدعم المادي للجيش اللبناني؟
1: نعم كريستيان، دعيني أشير سريعا إلى بيان فرنسي أردني صدر قبل قليل في سياق الاجتماع التحضيري الدولي حول لبنان. بيان فرنسي أردني أكد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا كما ورد في البيان. قبل ذلك كان الملك الأردني الذي أنهى بعد ظهر اليوم غداء عمل مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزي، كان أوضح أنه بحث مع الرئيس ماكرون سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الراسخة وتعزيز التنسيق بين البلدين. كما أكد الملك الأردني خلال لقاء مع الرئيس اللبناني على ضرورة مواصلة العمل للتوصل إلى استقرار لبنان، للوصول إلى مرحلة من الاستقرار في لبنان والمنطقة. أعود إلى سؤالك، الرئيس الفرنسي بدأ نهاره صباحا بلقاء مع الرئيس جوزيف عون، بعد ذلك غادر ماكرون قصر الإليزي إلى قصر الأنفاليد وهو متحف الجيش الكبير. هناك استقبل ملك الأردن، وبعدها استقبل مجددا الرئيس جوزيف عون، وبعد ذلك عقد لقاء ثلاثي بين ملك الأردن والرئيسين الفرنسي واللبناني، ثم بدأ الاجتماع التحضيري الدولي حول لبنان والذي قدم خلاله رؤساء الأركان وقادة الجيوش في بعض الدول المشاركة خصوصا قائد الجيش اللبناني عرضا عن حاجات الجيش في المستقبل. وكان بعد ذلك تصريح للرئيس جوزيف عون، قيل بل بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية طالب الدول الصديقة للبنان بالمساعدة على تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل، وقال أن الاتفاقيات والتفاهمات لا يمكن أن تنتهي بمجرد التوقيع عليها. لبنان التزم بما تعهد به، نطلب موقفا واضحا من الأصدقاء، أصدقاء لبنان في العالم، للمساعدة على تنفيذ ما لم يلتزم به الطرف الآخر. تحدث الرئيس جوزيف عون عن انتهاكات واعتداءات إسرائيلية وعن استمرار احتلال جزء من الأراضي اللبنانية وعن التدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل ضد لبنان وضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
0: شكرا جزيلا لك مفاد العربية حسين قنيبر، كنت معنا من باريس. ومشاهدينا، أشير إلى هذا الخبر العاجل من نيويورك، فيتو روسي صيني يمنع تمرير مشروع قرار أمريكي لتمديد عمل لجنة الخبراء بشأن العقوبات الإيرانية. صفقة المطارق ضيف غير رسمي في أروقة الكونغرس، فهناك تمر صفقة القنابل الملياريه بين الولايات المتحده واسرائيل لدراسه تفاصيلها قبل الاعلان عن تنفيذها، لكن في طريقها بدات الاعتراضات، واولها صادر عن كبير الديمقراطيين في لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس النواب غريغوري ميكس، الذي اكد عدم منح موافقته على صفقه اسلحه لاسرائيل تشمل 40,000 قنبله من الأكثر تدميرا في الترسانة الأمريكية. النائب الديمقراطي برر رفضه بعدم تقديم إدارة ترامب ضمانات كافية بشأن كيفية استخدام الإسرائيليين لهذه الأسلحة والالتزام بحماية المدنيين في غزة ولبنان. اعتراض ميكس وحده غير كاف لعرقلة الصفقة، وفيما يمتلك رؤساء اللجان والأعضاء البارزون صلاحية تعليق الصفقة مؤقتا إلا أنه ليس ملزما قانونيا. فالإدارة الأمريكية بيدها خياران، أولهما تجاوز الاعتراض والتقدم بإخطار رسمي للكونغرس، حينها أي محاولة لمنع الصفقة تتطلب إصدار قرار مشترك بموافقة أغلبية الغرفتين، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوما. أما الخيار الثاني فيتمثل باستخدام صلاحيات طوارئ قصوى، أي تخطي الكونغرس وتمرير صفقات السلاح مباشرة. لكن جرت العادة بعدم تجاوز هذه المرحلة التدريجية إلا في حالات نادرة، إحداها قام بها ترامب في مارس

الماضي لتسريع المبيعات العسكرية لإسرائيل. الصفقة المليارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تستعد إدارة ترامب لإتمامها تحوي آلاف القنابل التي تعد الأكثر تدميرا في الترسانة الأمريكية، واستخدمتها إسرائيل مئات المرات في غزة ولبنان لتشكل السبب الرئيسي خلف مشاهد انهيار مبانٍ بالكامل خلال ثوان معدودة، وهي الذخيرة الوحيدة التي علقت إدارة بايدن شحنها لإسرائيل عام 2024، وذلك بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالمدنيين. الحزمة التي تبلغ قيمتها 2,800,000,000 دولار تشمل 40,000 قنبلة تزن كل منها 2,000 رطل، بينها 20,000 قنبلة من طراز MK-84، وهي الأكثر تدميرا في الترسانات العسكرية الغربية. قنبلة شديدة التدمير قادرة على اختراق الخرسانة السميكة وأحداث حفرة كبيرة فيما تتناثر شظاياها لمسافات واسعة. الحزمة تشمل 20,000 قنبلة أخرى من طراز BLU-117، وهي نسخة من القنبلة السابقة لكن مع تعديلات تتعلق بالحماية والتخزين. هذا وتشمل الصفقة 20,000 رأس حربي اختراقي لضرب المنشآت والملاجئ شديدة التحصين واختراقها. نشر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي صورا لضربات نفذها الجيش الأوكراني وجهاز الاستخبارات استهدفت مصفات ياروسلافل الروسية للنفط ومطار عسكري في مقاطعة روستوف، مما أدى لإصابة عدد من الطائرات والمروحيات. وأشار زيلينسكي إلى أن هذه الضربات تجعل روسيا تشعر بوطأة الحرب يوميا، وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ترد على الهجمات الروسية وعلى روسيا بأن تختار السلام.

دوية انفجارات كبيرة سمعت في أنحاء العاصمة الأوكرانية، فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن الغارات الروسية أصابت 18 شخصا وألحقت أضرارا بمبان في كييف ومدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود وغيرها. وبحسب مصادر مرتبطة بالجيش الروسي فقد أطلق ما يصل إلى 6 صواريخ زيركون المضادة للسفن بعد تعديلها على كييف. وقالت الدفاع الروسية إنها استهدفت مراكز الطاقة والموانئ والمراكز اللوجستية التي تستخدمها قوات كييف بهدف إضعاف القدرات الدفاعية وتعطيل خطوط الإمداد العسكرية.

0: على صعيد آخر، انطلقت الانتخابات البرلمانية الروسية على شبهات القتال في مقاطعة دونيتسك مبكرا وفق خطة أمنية معقدة فرضتها ظروف القتال المستمر. وعلى خطوط القتال شمالي دونيتسك، حيث تصل صناديق الاقتراع للمقاتلين في خنادقهم، وعلى الجبهات الساخنة يدلي الجنود الروس بأصواتهم مبكرا في الانتخابات البرلمانية قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في عموم روسيا بين 18 والعشرين من سبتمبر.
1: تم إنشاء مراكز انتخابية مؤقتة في كل وحدة، ولجاننا تنتقل إلى كل مواقع التماس والتموضع الأخرى لفحص العملية الانتخابية. بالنسبة للإقبال فهو جيد، حيث يؤدي الكثير من الجنود واجبهم الانتخابي بحماس.
2: تتم العملية الانتخابية في ظروف صعبة ولكنها منظمة. يرافقنا دوما اختصاصي في التصدي للمسيرات، ويأتي الجنود للتصويت، ثم ينتظرون حتى تهدأ الأمور، ثم يعودون إلى مواقعهم، وهكذا تتم عملية التبديل.
0: ينضم إلينا من موسكو عبد الجواد الرشد، مدير مكتب العربية هناك. أهلا بك عبد الجواد. كيف تسير عملية الاقتراع في المناطق التي ضمتها، المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا؟
3: كريستيان، في الحقيقة كما تشير لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إلى أنه تم تجهيز عدد من المراكز وتقديم كثير من الخيارات والمساعدات لتمكن أكبر عدد ممن يملكون الحق بالتصويت على انتخابات مجلس الدوما بالإدلاء بأصواتهم. كما نلاحظ من الأخبار والبيانات التي تنشرها الدفاع والكرملين والخارجية

0: بأن العمل يجري على قدم وساق، حتى أنه في بعض المناطق يتم الاستعانة بخيارات أو بتقنيات الأقمار الصناعية للإدلاء بعملية التصويت. ملاحظ طبعا حجم الغارات على تلك المراكز ومحاولة عرقلة تلك الانتخابات، كما تشير وزارة الدفاع الروسية. لجنة الانتخابات المركزية في موسكو هنا اليوم تحدثت عن أن غارة بمسيرة أوكرانية استهدفت أحد القائمين على عملية الانتخابات في منطقة خرسون وزاباروجيا، ما أدى إلى مقتل تلك المرأة التي توجهت لمراقبة عملية الانتخابات. لكن على العموم يعني الأمور كما تتحدث موسكو بأن عملية الانتخابات ستجري على خلفية استفزاز ومحاولة عرقلة كبيرة من الغرب وأوروبا تحديدا، كما تتحدث موسكو بشكل رسمي. لكن على الجانب الآخر تم الإعلان عن أنه تم فتح قرابة 333 مركزا للإدلاء بالأصوات خارج البلاد، موزع على 152 دولة، وهو عدد لا يعتبر بالقليل. لذلك كريستيان يعني الأيام الثلاثة القادمة.
1: عبد الجواد، لا أدري إن كنت أتمنى لك الحديث مع الناخبين هناك أو حتى يعني ما يتم تداوله وما تصل من أصداء، يعني هل سيكون هناك إقبال على صناديق الاقتراع ووفق أي معايير وأهداف يقترعون؟
0: يعني حسب الإحصاءات الرسمية أكثر من 72% من المواطنين الروسي يرغبون بالمشاركة بعملية التصويت. هذه متوقع بأن العدد سيصل عند مساء يوم الأحد القادم إلى 111 مليون شخص، فيما العدد الكلي لمواطني روسيا يتعدى حاجز 135 مليون شخص. لذلك تلك المراكز التي تم افتتاحها في كافة المناطق بالإضافة إلى عملية التصويت عن بعد، بالإضافة إلى بعض الخدمات يمكن من خلال الجهاز المحمول الإدلاء بعملية الأصوات، يعني من شأنها حصر تلك الأرقام في بند واحد. لكن كما هو ملاحظ بأن هناك تجديدات أمنية مرافقة لهذا الأمر. اليوم مركز موسكو يعني يشهد خفضا في آلية عمل نظام الجي بي إس، نظام الملاحة، على خلفية الحد من أي تهديدات يمكن أن تطال العاصمة الروسية أو ضواحيها. وعمدة موسكو تحدث عن إسقاط 6 مسيرات كانت متجهة لك.
1: مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد كنت معنا من موسكو. نبقى في روسيا، إذ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن فرص أو فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا سيعقد جهود التوصل إلى سلام مع أوكرانيا.
2: نحن نتابع بطبيعة الحال مسار هذه الوثيقة، فالأمر يتعلق بإجراءات غير ودية، ومن المؤكد أن فرض أي عقوبات إضافية من جانب الولايات المتحدة سيزيد بلا شك من تعقيد مساعي وجهود التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.
1: وإلى أخبار الرياضة الآن معك زياد.
3: يا هلا كريستيان، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يبدأ اليوم في جدة معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم التحضيري لبطولة كأس الخليج، والتي تبدأ اعتبارا من 23 من الشهر الحالي. يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة في 3 مناسبات، وتبدأ المشوار في النسخة المقبلة أمام الكويت في المجموعة الأولى. تشهد مدينة جدة السعودية غدا المباراة الودية بين المنتخب الكويتي مع منتخب اليمن في إطار التحضير لكأس الخليج، وسبق للكويت الفوز بلقب البطولة الخليجية في 10 مناسبات. أعلن الكرواتي دراغان تلايتش مدرب منتخب البحرين حامل اللقب عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس الخليج، وتلعب البحرين في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات وكذلك المنتخب اليمني. وأعلن لوبيتيغي المدير الفني للمنتخب القطري قائمة من 26 لاعبا للبطولة الخليجية، ويبدأ العنابي مشواره في 24 من الشهر الحالي بملاقاة منتخب البحرين. كشف بادو الزاكي مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم عن قائمة لاعبين شام لمواجهة منتخبي سوريا وفنزويلا وديا، حيث تم استبعاد حارس مرمى الفيصلي نور بني عطية وأيضا المحترف في الدوري العراقي رجاء عايد، فيما تم ضم حارس المرمى إليك سمير المحترف في الدوري الأمريكي.
4: بالنسبة للنعيمات فإحنا على تواصل معه وكذلك مع الطاقم الطبي اللي متبع الأمور تاعه عن قرب وبكل جدية، وعندنا أمل كبير بس

يا ذا النعمات يكون واجد معنا بالاخص في كاس اسيا، يكون واجد بطريقه جيده وبالامكانيه تاعو التقنيه. لهذا الموعد محدد، فماشي غادي يمكن لي نعطيه، كنعرف هذه الامور.

تعرض نادي ميلان لطليل الخسارة أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وجاء هدفا المباراة منصفة على مدار الشوطين.

ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم يستقبل يوفنتوس الإيطالية الليلة فريق نيمخن الهولندية، وتعتبر هذه المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين في المسابقات الأوروبية. يوفنتوس يحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي مسجلا انتصارين وتعادل، كما تعرض لخسارة واحدة، بينما يأتي الفريق الهولندي في المركز العاشر في دوري بلاده بعد 6 جولات.

0: خرج نادي مانشستر يونايتد من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بعد خسارته أمام برايتون من الدور الثالث من المسابقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي الخسارة الثالثة لليونايتد في ست مباريات في جميع المسابقات الموسم الحالي. ويلتقي برايتون في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الليلة بين مانشستر سيتي ومضيفه نوريتش سيتي، وتوج مانشستر سيتي بكأس الرابطة 9 مرات منها النسخة الماضية.
1: قبل 3 سنوات خسرنا ديربي مانشستر في ملعب أولد ترافورد بهدف كان ينبغي أن يلغى، لم يعتذر أي أحد ولا نزال ننتظر هذا الاعتذار. أحيانا تسير الأمور في صالحك وأحيانا لا، هذه هي كرة القدم. بالتأكيد سنجري بعض التغييرات، لا أعلم عددها تماما لكنها لأسباب مختلفة. أنا واثق أنهم سيلعبون مباريات مهمة لاحقا في الموسم بالدوري الإنجليزي ودور الأبطال. مع كثرة المباريات والإصابات يحتاج اللاعبون للراحة، ولذا فإنها فرصة لهم ليتحسنوا باستمرار، لأننا سنكون بحاجة إليهم في المواجهات الكبرى. عندما بدأنا الفترة التحضيرية كان لدينا العديد من اللاعبين الشباب كما تعلمون، وفي النهاية قررنا الإبقاء على ريان ماكايدو وكادين بريثويث وفلويد سامبا، لأننا نعتقد أن بوسعهم التطور من خلال التدرب معنا.
0: عودة إليك كريستيان.
2: شكرا سياد. من آلة تتحرك إلى تغلغل تام في غرف اتخاذ القرارات والشبكات العسكرية المصنفة سرية، فتحول البنتاغون لعقيدة الذكاء الاصطناعي أولا، وضع هذه التقنيات في خانة المنفذ الحقيقي لكن تحت مراقبة بشرية، لتكسر المخاوف والتحذيرات من خروج الأنظمة الذكية عن السيطرة واتخاذها لقرارات متحيزة أو حتى قاتلة. غير أن كفة الميزان هنا وفق قادة عسكريين ترجح مخاطر تفوق الخصوم وليس لمخاطر التكنولوجيا المحتملة، فالسباق لا يمكن خسارته وفق وزير القوات الجوية الأمريكية. بين أوصاف المبالغة والخداع، تلقفت إدارة ترامب الدعوات للتريث رافعة

جديدة تقييد الذكاء الاصطناعي لا سيما في المجال العسكري. فالبنتاغون يسرع جهوده لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى كل ركن من أركان الجيش تقريبا، وزجه في الميدان حتى مدفوعا بقناعة راسخة بأن أي تباطؤ قد يعني الخسارة أمام الصين وروسيا. البنتاغون وفي خطة بدأها قبل 9 سنوات دمج النماذج التجارية الكبرى في شبكاته السرية وأطلق برامج عملياتية متقدمة لإدارة المعارك والأنظمة ذاتية القيادة وتحليل كميات هائلة من البيانات الاستخباراتية. ففي مايو 2026 وقع البنتاغون اتفاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا لتعميم القدرات المتقدمة داخل شبكاته السرية، ومن مشاريعه أو ما يعرف بعين البنتاغون الذكية، وهو برنامج يعالج تدفق الهائل للصور والفيديوهات التي ترسلها المسيرات والأقمار الصناعية، وبالتالي يضاعف سرعة إدارة ساحة المعركة. هذا وأطلق البنتاغون منصته الذكية الآمنة لتلبية احتياجات نحو 3 ملايين موظف وعسكري في المهام الإدارية والخدمات اللوجستية والتخطيط غير السري، فيما مبادرة ريبلياكتور تركز على إنتاج مسيرات جوية وبحرية انتحارية ذاتية القيادة بالكامل، وهدفها مواجهة التفوق العددي والكمية المتزايد للجيش الصيني. أما مبادرة سوارم فورج فهي امتداد للمبادرة السابقة، تهدف إلى تسريع وتطوير واختبار ونشر أسراب المسيرات المستقلة والتنسيق فيما بينها بالهجوم والدفاع، وبين وضعية المراقب أحيانا والغائب أحيانا أخرى التحذيرات تكاثرت بشأن احتمال فقدان السيطرة البشرية. فالمخاطر حددها خبراء بإمكانية اتخاذ الأنظمة المستقلة لقرارات قاتلة دون تدخل أو تقييم بشري مباشر، وأيضا الانحياز والخطأ البرمجي أو حتى اختراق مواقع البنتاغون الإلكترونية وإضعاف أنظمتها الحساسة. يأتي ذلك في وقت يدرس الكونغرس وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، تشمل ضمان الاعتماد على التقييم البشري كأساس في جميع القرارات، لكن مدة انتظار صدور التشريعات تصطدم بسرعة تطور التقنيات الذكية. أكد الاتحاد الأوروبي أن مقترح تعزيز الشراكة مع كندا ومنحها صفة عضو منتسب لا يستهدف الولايات المتحدة، وذلك بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخطة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولف جيل إن تعزيز الشراكة مع كندا يهدف إلى دعم القوى المشتركة وليس موجها ضد أي طرف. بهذا نأتي إلى ختام الخامسة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: thoughts to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that,
0: online and beyond,
1: that we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great comics.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: They're the architects of power, economics, and politics.
14: Or stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
15: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
16: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
15: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
16: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
15: أنور السادات كفر وقتل.
16: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
15: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
17: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
18: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
19: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
20: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
19: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
17: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
21: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
22: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
21: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
23: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث

0: غامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
1: لا تدخل هنا من غير استئذان.
2: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
3: أرجع فلا أرجع.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
4: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
5: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافيني.
6: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: وفاة وإصابتان نتيجة سقوط شظايا مسيرة حوثية بعد اعتراضها صباح اليوم بمحافظة الطائف. الخارجية اليمنية تحذر من السماح للحوثيين بفرض الأمر الواقع في الساحل الغربي واستخدام الملاحة الدولية لابتزاز المجتمع الدولي. فيتو روسي صيني يمنع تمرير مشروع قرار أمريكي حول تمديد عمل لجنة العقوبات على إيران. في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني، عون يدعو لاغتنام فرصة قد لا تدوم طويلا. أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل السوري. روسيا توسع بنك أهدافها في أوكرانيا وتجري انتخابات البرلمان في مناطق ضمتها بعد الحرب. بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.75% تماشيا مع التوقعات.
0: ماذا بعد؟
1: في حلقتنا العديد من الملفات، ومنها: القوات المسلحة اليمنية تعلن إحباط هجمات حوثية جديدة في مأرب، طهران توسع اتصالاتها من بكين إلى إسلام أباد، وترامب يتحدث عن نهاية الحرب، فماذا بعد؟ الجيش السوداني يطلق عملية برية واسعة في إقليم كردفان، وقواته تتقدم غرب مدينة بارا الاستراتيجية.
0: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم متابعينا. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف تم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية. وأوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات. نواصل من التطورات الميدانية في اليمن، حيث شهدت جبهات القتال في تعز ومحيطها تصعيدا عسكريا بالتزامن مع غارات للجيش اليمني استهدفت مواقع حوثية في منطقة الحبان شرقي مدينة تعز، كما جرت اشتباكات

0: بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي في جبهتي العنين وبلاد الوافي بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز. وفي محافظة لحج تستمر المعارك بوتيرة قوية في سلسلة جبال كهبوب الواقعة بين محافظتي لحج وتعز، فيما تسيطر القوات المسلحة على عدد من المرتفعات الاستراتيجية في المنطقة مع تنفيذ هجوم عكسي باتجاه مواقع لا تزال الميليشيات تسيطر عليها. أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية تصدت لهجوم من ثلاثة محاور نفذته الميليشيا الحوثية على مواقعها الدفاعية جنوب وغرب مأرب. وبحسب مصادر ميدانية كان الحوثيون قد دفعوا بأعداد كبيرة من المقاتلين مع عربات مدرعة لاقتحام الجبهة الجنوبية من محور العرف، إلا أن ضربات مدفعية للجيش اليمني أحبطت المحاولة وسط مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي. لمعرفة المزيد وآخر التطورات ينضم إلينا من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. محمود أهلا بك معنا، وماذا بعد إحباط محاولات تقدم حوثية بعدة جبهات في مأرب؟ وأيضا ضعنا في تفاصيل تلك المحاولات ونتائجها حتى اللحظة يعني.
1: نعم، طبعا تلك الهجمات استمرت الميليشيات الحوثية بالتأكيد في إحداث المحاور وفي محافظة
0: محمود
1: الجنوبي وما يليه مديرية الجوبل.
0: نعم، طب يبدو أن هناك يعني صوت غير واضح، سنعود إليك ولكن بعد قليل نتمنى أن نتمكن من التقاط الصوت بشكل واضح. حتى جاهزية مراسل العربية نرحب الآن معنا من داخل الاستوديو بالمحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك معنا، تطورات اليوم والحديث اليوم عن مأرب وجبهات مأرب أيضا، لماذا يعني في هذا التوقيت استهداف الحوثي لمأرب تحديدا؟
2: نعم، حقيقة مأرب كانت اتجاه هجوم رئيسي للميليشيا الحوثية في مراحل متعددة منذ بداية العام 2014 تحديدا، ولكنها ربما غيرت الوجهة خلال الهجوم الأخير، أو اتجاه هجومها الأخير كان في اتجاه باب المندب تحديدا، وهو يراد بها مصلحة إيرانية في المقام الأول ثم مصلحة ذاتية للجماعة الحوثية. وبالتالي هي تظن بأنها قد استطاعت أن تحقق مكاسب ما يعني في باب المندب، تسعى إلى الحفاظ عليها من خلال تأمين أوضاعها الدفاعية هناك، وتتجه في اتجاه هدف قادر أن يغير شكل المعادلة السياسية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي، بمعنى أن الميليشيا الحوثية ترى بأنه سيطرتها على محافظة مأرب خصوصا في ظل ربما الانكسار الذي حدث في محور الساحل الغربي، تظن بأن الفرصة مواتية لاستغلال الفرصة والتقدم في اتجاه مأرب، وبالتالي تستطيع أن تقطع أوصال الحكومة اليمنية إلى جيوب مختلفة. نلاحظ هذا من خلال تفتيكها بمحاولة فصل مأرب عن بقية المحافظات في المناطق المحررة، وكذلك تحاول أيضا اختطام تعز أو فصلها عن بقية المحافظات. وبالتالي كأننا أمام استراتيجية جديدة للميليشيا الحوثية، لكن تظل هدفا استراتيجي، خصوصا الجميع ربما يتذكر حديث حسن نصر الله عندما كان الهجوم على مأرب في العام 21 و22، وعندما قال حسن إيرلو الهالك حسن إيرلو سنفطر على تمر مأرب، بأن السيطرة على مأرب ستغير من وجه المنطقة والمعادلة في الداخل. وبالتالي أتصور بأن الهجوم اليوم هو لذات الهدف،
0: لذلك تبعنا هذا الهجوم يعني وبكثافة أيضا من قبل الحوثيين. طيب، تلك هي استراتيجية ميليشيا الحوثي، ماذا بشأن الاستراتيجية الآن والأولوية الآن بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية؟
2: نعم، حقيقة

0: هي استراتيجية الحوثي الآن في اتجاه محافظة مأرب، وربما وما أخشاه هو أن تكون الحكومة تظن بأن المعركة هي ذات المعركة التي استمرت في العام 21 والأربعة الأشهر الأولى من العام أو الأربعة الأشهر الأولى من العام 22 مع عدم مراعاة التغيرات أو التطورات القدرات العسكرية لدى الميليشيا الحوثية في هذا الصدد.
1: أنت لماذا تلك الخشية؟ يعني هل من جديد الآن تطور بالفعل؟
0: نعم، هنالك الاستخدام الواسع للصواريخ البالستية في ظل افتقار الحكومة اليمنية لمنظومات الدفاع الجوي.
1: هذا في السابق لم يكن متاحا،
0: لم يكن يتوفر لدى الميليشيا الحوثية عددا كافي من منصات إطلاق الصواريخ، وهذا سؤال يجب أن يجيب عليه أجهزة الاستخبارات اليمنية، كيف للميليشيا الحوثية أن توفرت لديها هذه المنصات خلال السنتين الماضية تحديدا؟ يعني أنا أقول بأن إلى العام 24 لم يكن ذلك حاضرا، وبالتالي هذا متغير جديد يجب الأخذ به.
1: إضافة إلى ذلك سعادة العميد، الآن يعني العقلية التي كانت تستخدمها القوات المسلحة اليمنية سابقا لابد أن تتغير الآن وفق تلك المتغيرات الجديدة.
0: نعم، هي هذه المعركة العادة عندما تتخذ قرار القتال سواء باستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الهجومية هو قائم على معادلة صعبة جدا ومقارنة أشبه بالمعادلة الكيميائية. هي مدخلات وهنالك مخرجات، وتتم في خلالها جدول مقارنات ما بين قواتك وقوات العدو إضافة إلى الأرض والسكان. فمن هذا المنطلق يفترض أن تضاف هذه المتغيرات الجديدة، الاستخدام الكثيف للصواريخ البالستية، الاستخدام الكثيف للطيران المسير، محطات الحرب الإلكترونية التي أوجدتها الميليشيا الحوثية وليست من إيران تحديدا. أنا هنا أقول أنها ليست من إيران وإنما من فاعل دولي جديد، ربما استطاعت أن تضع خللا في موازين استخدام الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية. أنا أتصور بأنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات مع اتخاذ القرار الأمثل، هل نمضي في استراتيجية دفاعية أم يكون هنالك استراتيجية هجومية؟ لأن الـ عندما تتوفر لديك كثافة نارية عالية، أنا في تصوري أن البقاء في المواقع الدفاعية هو انتحار لأنك تكون هدفا ثابتا، وبالتالي تعطي للعدو استخدام كافة إمكانياته ووسائله، وبالتالي عملية بقاء المنصات الإطلاق وعدم المناورة بها ليس لديه ما يخشى عليها، وبالتالي الاستمرار في الوضع الدفاعي هو كارثة كبيرة. يجب طيب النظر في اتخاذ استراتيجية هجومية وهجومية واسعة.
1: هجومية واسعة بمعنى أنا كنت سأتحدث عن هذه الهجومية تحديدا، مناطق معينة لابد أن تكون في قائمة الأولوية، نتحدث عن المخا مثلا أم هناك مناطق أخرى؟
0: هنالك مناطق أكثر تأثيرا. طيب. المخا أنا لست من مستعجلين عليها، لأننا أدرك إذا ما توفر الإمكان الدعم الجوي استعادة المخا لن يتجاوز أكثر من 5 أيام إلى 10 أيام قتال.
1: طبيعة المنطقة.
0: نعم، طبيعة المنطقة، وفي ظل إسناد جوي هي أرض مكشوفة يستطيع من خلالها القوات استعادتها، ولكني أريد قسم ظهر الميليشيا الحوثية، بمعنى يجب أن أحشد كل القوى والوسائل التي متوفرة لدينا، لم يعد لدينا فسحة من أمرنا، يجب أن نتخذ قرار.
1: طيب المنطقة التي تقسم ظهر الميليشيا أين تحديدا؟
0: هنا صنعاء.
1: صنعاء.
0: وما هي الطرق المؤدية إلى صنعاء؟
1: هذا هدف أيضا، هدف استراتيجي.
0: هو هدف استراتيجي للدولة، ولكن يجب أن أذهب في اتجاهات متعددة لا أود ذكرها تفصيلا في هذا المكان، ولكن يجب أن يدرك أن الميليشيا الحوثية عندما تدرك أن الهدف صنعاء وأن محاور الاقتراب التي تم اختيارها قد تكون واقعية بنسبة كبيرة جدا، هذا ما سيجعله يراجع حساباته كثيرا، وهذا ما سيجعله ينتحر أمامك، وبالتالي عندما يكون تحت الضغط سيرتكب الأخطاء، وعندما تكون قائدا بمعنى الكلمة فأنت من يجب أن يستفيد من هذه الأخطاء. وبالتالي دائما عندما تمسك بزمام المبادرة هو عندما تتخذ قرار المبادرة أنت تكون متمسك.

0: السكن بزمام المبادرة أو تكون زمام المبادرة بيدك ويجب أن تحافظ عليها. لكن عندما تترك عدوك هو من يبادئ فإنك تعطيه وتهديه زمام المبادرة وبالتالي تخسر مبدأ الرئيسية من مبادئ
1: الحرب. والحديث عن تحول لأنك تكون فاعل للفعل وليس لتلقي
0: لرد الفعل.
1: نعم أنا شاكر لك كثيرا هذا الحضور وهذا هذه الرؤية أيضا. تحياتي لك المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركني ياسر صالح. شكرا جزيلا لك. طيب نتمنى الآن مراسل العربية من مأرب معنا الآن. أهلا بك مراسل العربية محمود حميدي. تحياتي لك. كنا قد تحدثنا وأشرنا إلى محاولات تقدم حوثية بعدة جبهات في مأرب. يعني انقل لنا التفاصيل الوضع والصورة الآنية لديك محمود.
2: نعم هنالك محاولات للميليشيات الحوثية في التحرك في أكثر من محور في محافظة مأرب، محاولة اختراق هذه الجبهة التي ظلت عصية على الميليشيات طوال السنوات الماضية. حشدت لذلك الميليشيات الحوثية آليات عسكرية وأفراد أكثر بكثير مما حشدت إلى هذه المناطق في الأعوام الماضية. تحاول الميليشيات الحوثية من الماء الناحية الجنوبية الوصول إلى منطقة صافر عبر الصحراء، ضغطت مساء الأمس وفي معركة استمرت حتى صباح اليوم لكي تحقق اختراق في جبهة العيرف. دفعت بعربات مدرعة بأفراد قصفتهم المدفعية التابعة للقوات الحكومية، لم تستسلم، أرسلت أنساق من المشاة، بعد ذلك 3 أنساق من المشاة تم التعامل معهم من قبل القوات المرابطة هناك، قوات المنطقة العسكرية 3rd and 7th. هنالك محاولات مستمرة للميليشيات الحوثية بالضغط على هذه الجبهة منذ 3 أيام، وهذا الهجوم يعد الثالث وربما لا يعد الأعنف. كان الهجوم قبل 3 أيام هو الهجوم الأعنف، لكن كان هجوما عنيفا للميليشيات الحوثية استمر ل3 ساعات. أيضا كان هنالك هجوما متزامنا من الناحية الغربية وتحديدا من منطقة المجح والزور. أرادت الميليشيات الحوثية السيطرة على الطلعة الحمراء وحاولت فعليا التسلل إلى هذه المنطقة، لكن كانت هنالك ضربات دقيقة للمدفعية تمكنت من خلالها القوات الحكومية من صد هذا الهجوم. فيما تشير مصادر عسكرية أن هنالك أكثر من 40 قتيلا من عناصر الميليشيات الحوثية جراء هذا الهجوم في الجبهة الغربية فقط، أما في الجبهة الجنوبية فهنالك عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الماضية. الميليشيات الحوثية كثفت عملية التحشيد إلى جبهات محافظة مأرب الثلاث، إلى 3 مناطق رئيسية خلف خطوط التماس، هي مديرية الجوبة في الجبهة الجنوبية، مديرية صرواح في الجبهة الغربية، وأيضا مناطق في مديرية مدغل في الجبهة الشمالية. هنالك حشود كبيرة، آليات، مدرعات، أيضا الكثير من الكتائب والأفراد دفعت بهم الميليشيات إلى هذه المناطق. تحاول الميليشيات الحوثية اختيار أو اختبار المناطق التي يمكن أن تخترقها من خلال هذه العمليات. الآن تحاول أيضا أن تضغط على القوات الحكومية في التمدد نحو مناطق تقع شمالا، أي تريد أن تقطع الجبهة تماما على مديرية رغوان. قطع الجبهة على مديرية رغوان يعني توحيد مسار العمليات الحربية للميليشيات الحوثية من الشمال إلى الجنوب، وهو ما سيوفر عليها الكثير من القوة التي تمتد الآن لمسافة أكثر من 80 كيلومتر وصولا إلى معسكر ماس. لذا فإن الميليشيات الحوثية قامت بعمليات تحشيد قبلي في مناطق خلف خطوط التماس، وهي تسير قوافل من المقاتلين والعربات العسكرية إلى هذه المناطق، في ظل أن الحكومة الشرعية تقوم بعملية رقابة لهذه التعزيزات. هنالك عملية قصف كانت في مديرية الجوبة وكانت أيضا في قرية الزور، لكن الميليشيات الحوثية لا تأبه بهذه الخسائر أو هذه الأعداد، وإنما تقوم بإرسال المزيد من هذه التعزيزات لمناطق جنوب وغرب مأرب بالتحديد، لكن أيضا الجبهة الشمالية هنالك استعدادات وربما يكون الهجوم الأبرز للميليشيات الحوثية من ذاك الاتجاه.
1: نعم شكرا على كل تلك التفاصيل من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: الأخبار التي ترد إلينا في هذه اللحظات. الرئيس وزراء بولندا يقول إن روسيا تخطط لهجمات هجينة بصواريخ ومسيرات ضد الدول الداعمة لأوكرانيا. ونظل متابعينا في المستمعين في الشأن اليمني. أيضا العكد، قرية يمنية غرب تعز أغلقت أبواب منازلها، وغادر أهلها تحت وطأة القصف الحوثي، والخوف من وصول الميليشيا حمل الأهالي مفاتيح منازلهم وغادروا تاركين وراءهم حياة كاملة بانتظار عودة لا يعرفون متى تأتي.
1: وصدت الأبواب، غادر الأهالي، وانطفأت الحياة في هذه القرية والصورة بليغة. فحين تقترب ميليشيات الموت الحوثية، لا يملك الإنسان هنا سوى خيارين: خنوع مميت تحت صياط الميليشيا، أو تشرد مشفوع بالكرامة وبحثا عن الأمان. قرية العكد بمديرية جبل حبشي غربي تعز شاهد بليغ وموجع لما تفعله آلة الحرب الحوثية حين تطأ القرى الآمنة. السكان يرفضون البقاء، يفضلون عناء الرحيل ووعثاء النزوح وقسوة المأوى، على أن يتعايشوا مع جماعة ما دخلت قرية إلا وحل الموت والبطش والقهر واتسعت دائرة الخوف.
2: خوف مش إلا بالليل بل بالنهار بسبب النزوح، لن تجد أي واحد، ومن سبب القصف العشوائي والقذائف الهونات، يعني قصف في أنواع السلاح.
1: شهادات الأهالي تكشف وجها قاتما لواقع هذه القرية وعشرات القرى القريبة منها غربي تعز. قصف حوثي عشوائي بمختلف أنواع الأسلحة ومداهمات لا حدود إنسانية لها. ميليشيات اعتادت أن تحول القرى إلى مواقع عسكرية والمنازل إلى متارس قتال، تحفر الخنادق بين بيوت المدنيين وتتخذ ممن تبقى من ساكنيها دروعاً بشرية، تنفذ تصفيات وتعتقل الأهالي وتزرع الألغام في الطرق والمزارع. إذن كلما دخل الحوثيون قرية شرد أهلها رفضاً للتعايش مع ميليشيات منفلتة، يحمل النازحون مفاتيح بيوتهم كأنها شواهد قبور مؤقتة على أمل عودة قد يطول انتظارها وقد لا تأتي.
3: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم من جديد متابعينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا، وأن إيران تتعرض لدمار هائل وترغب بشدة في عقد اتفاق. كما شدد الرئيس ترامب على أن أسعار الوقود ستعود للانخفاض بشكل كبير، معتبرا أن الارتفاع الحالي هو ثمن مقبول مقارنة بما تم تحقيقه في إيران. موقع أكسيوس كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب الموقع، فإن المحادثات ستركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، في حين يعمل ترامب وفريقه على وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث خلال اتصال هاتفي آخر التطورات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك خلال زيارته إلى بكين والتي التقى خلالها بنظيره الصيني أمس. كما بحث عرقجي التطورات مع نظيره التركي هاكان فيدان أيضا خلال اتصال هاتفي آخر، وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني. انضم إلينا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. أهلا بك معنا. اتصال وزير الخارجية.

0: الإيراني بقائد الجيش الباكستاني. طب المعلن إيرانيا يعني اقتصر على بحث التطورات الإقليمية، وبالتالي ما الذي يمنعنا من التوقع واعتبار أيضا أن الاتصال قد يكون ربما مبادرة تفاوضية مكتملة؟
1: نعم، بعد التحية لك أستاذي الكريم والسادة المستمعين، لا يخفى أن باكستان الجميع يعلم منذ البداية تؤدي دور الوساطة. هذه الوساطة توجد بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد، لم تحترمها إيران وبدأت تصاعد التوتر في المنطقة. بعد ذلك باكستان لم تعد تتعامل مع إيران بمحمل الجد. إيران الآن تتوسل إلى باكستان لكي تحيي المسارات الدبلوماسية مجددا. الأسبوع الماضي أيضا كان هناك اتصال من جانب وزير الخارجية الإيراني بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي يعتبر الشخصية المحورية في عملية الوساطة. باكستان تؤكد على تعزيز التحالفات الإقليمية مع الدول الداعمة لعملية السلام أكثر مما تركز على إحياء عملية الوساطة. الآن الاتصال الحالي،
0: يعني أنت عندما تقول أن إيران تتوسل الآن، هذه عبارة لن تمر هكذا، يعني المؤشرات التي تدلل على ذلك عمليا.
1: نعم، هناك أستاذ الكريم يجب أن نميز شيء، ما يتم الإعلان عنه أمريكيا وإيرانيا في الإعلام مختلف تماما عن دوائر الوساطة في إسلام أباد. إسلام أباد مطلعة على الأمور الحقيقية. الجانبين الأمريكي والإيراني يريدان حاليا من باكستان أن تحيي المسار الدبلوماسي مجددا. وزير الخارجية الإيراني متواجد في الصين واستخدم علاقة الصين مع باكستان، وطلب هو استغل زيارته للصين ليطلب من باكستان أن تتحرك مجددا لإحياء المسار الدبلوماسي. باكستان تقوم بنقل الرسائل، تعمل على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، لكنها تعي بأن الجانبين لم يحترما سابقا مذكرة تفاهم إسلام أباد، فهي لن تقدم أي جديد، هي بل دائما تطالب الجانبين إذا كانت لديهما رغبة في العودة إلى المسار الدبلوماسي. فالطريق واحد، وهو الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد.
0: الالتزام أستاذ عبد الرحمن، الالتزام بها بذات بنودها، بذات البنود التي خاصة البند الخامس وإشكالياته، أم لا، أم إدخال بعض ربما التعديلات عليها؟
1: نعم، هناك حديث أن إسلام أباد تريد، هي النقاط 14 هي محور الخلاف الرئيسي بين البلدين، إذا تم حسمها ستنتهي المشكلة. إسلام أباد سعت قبل أسابيع إلى تبسيط العودة إلى هذه المذكرة وفيها بعض النقاط الشائكة لكي يبدأ الجانبان في مناقشة النقاط السهلة، النقاط التي هي محل اهتمام الجميع، مثل إعادة فتح مضيق هرمز على الوضع الذي كان عليه في السابق دون أن يكون لإيران أو أي طرف آخر
0: سيطر عليه،
1: هيمنة عليه، أن تحترم إيران سيادة الدول المجاورة لها بدلا من أن تفتح جبهات جديدة وأن تستخدم نفوذها للرغاب على الأذرع التي تملكها في المنطقة، مثل الميليشيات الإرهابية في العراق والميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن. إيران لا تريد السلام، وإسلام وباكستان دولة لديها خبرة في مجال العمل الدبلوماسي وأيضا دولة مجاورة لإيران، وتراقب الأسلوب الإيراني ومتعودة على المراوغات والتصرفات الإيرانية. فإيران حاليا تستخدم نفوذ الصين، إيران تقوم بأزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات والحصار الأمريكي عليها.
0: دعنا نتحدث عن هذا الاستخدام لنفوذ الصين، بكين والحضور الصيني مع باكستان. نحن هنا أمام مسار وتنسيق بين البلدين للخروج أيضا بوساطة ما موحدة، أم لا، تدخل صيني فقط، نفوذ صيني وعلاقة الصين أيضا بإيران المعلومة
1: نعم صحيح، الصين لديها علاقات وهي من الدول المؤثرة على إيران، وقد لجأت إليها إيران قبل أشهر، لكن الصين بحكم العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بباكستان حثت إيران مرارا بأن تعود إلى الوساطة الباكستانية، لأن باكستان تعتبر الدولة الوحيدة والدولة المثالية التي تنطبق بعلاقات متوازنة ومقبولة من قبل جميع الأطراف.

0: سيما الجانب الامريكي وباقي الاطراف لتؤدي دور الوساطه. الصين ليست يعني هي دوله منافسه للولايات المتحده، فالولايات المتحده لن تقبل مثلا وساطه الصين، فالصين تحث ايران على قبول الوساطه الباكستانيه. هذه المره المعادله مختلفه قليلا، باكستان بدات يعني تطلب من ايران بانها يعني واجهت حرج امام المجتمع الدولي بسبب مراوغه ايران و يعني تمثيل او تصرف بوجهين، الوجه السياسي ووجه الحرس الثوري. اسلام اباد تريد من ايران اولا ان تتصرف كدوله مسؤوله، ان تحترم اي عهد اي ميثاق يتم التوصل عليه. بعد ذلك باكستان يعني ليست لديها مشكله لاعاده الجانبين الى المسار الدبلوماسي.
1: وربما
0: فحسب
1: ربما ايضا بدا غريبا يعني تصريحات عراقي بالأمس أو قبل يومين، هو تحدث عن المذكرة، مذكرة التفاهم، يقول بأنها هي سارية المفعول.
0: نعم، هذه التصريحات وهذه المراوغة من جانب إيران جاءت تزامنا مع تصريحات حادة وقوية صدرت من إسلام أباد الليلة الماضية. كان هناك تصريح قوي لوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، يعني لم يتحدث فيه عن الوساطة، بل تحدث بأن الوقت قد حان لتفعيل مذكرة اتفاقية التعاون الدفاعي الاستراتيجي المشتركة مع المملكة العربية السعودية، واتفاقية مكة المشتركة بين باكستان والسعودية وتركيا للدفاع الأمن الإقليمي. هذه رسائل قوية لإيران، يعني إيران باتت تنظر أن باكستان بدأت تعزز عامل الردع بدلا من التركيز على الوساطة. فهرب وزير الخارجية الإيراني إلى الصين ليطلب من الصين استخدام نفوذها على إسلام أباد بحكم العلاقة القوية والاستراتيجية والاحترام الذي تكنه باكستان للصين. ولاحظنا أن يعني عراقي اتصل بقائد الجيش الباكستاني وهو متواجد في بكفير،
1: صحيح.
0: وهذه كلها
1: صحيح.
0: يعني أمور تدل على أن إيران بدأت تتوسل.
1: وتم اتصال أيضا آخر يعني مع وزير خارجية تركيا أيضا في ذات الأثناء. يعني السؤال المحوري والذي أختم يعني به هذه المداخلة، ماذا بعد الآن؟ ما المرتقب؟ ما المتوقع؟ نتحدث عن العودة من جديد ربما وفق تلك المعطيات أقلها لمسار الدبلوماسية والتفاوض والدور الباكستاني المؤمل؟ يعني
0: أستاذي لو نقرأ التاريخ أي صراع أو أي مشكلة مثل هذه لا تنتهي في آخر المطاف، حتى لو طال أمد الحرب على طاولة المفاوضات. المسار الدبلوماسي هو الحل الأمثل والوحيد لهذه الأزمة حاليا. حتى تصريحات الرئيس الأمريكي تدل على أن الجانبين سواء الأمريكي والإيراني من التصريحات الصادرة من الجانبين تدل على وجود رغبة من الجانبين للعودة مجددا إلى المسار الدبلوماسي. لكن من التصرفات الباكستانية وتصرفات الدول المهتمة بالأمن الإقليمي تدل هذه التصرفات على أن هذه الدول تنظر إلى الجانبين الأمريكي والإيراني بأنهم دفعا المنطقة إلى مستقبل مجهول. فتعزيز الأمن الإقليمي بات أهم من إنجاح المصالحة بين طرفين غير محترمين لا يحترمان ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات عبر الوسطاء.
1: نعم، من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: تتابع من درعا في الجنوب السوري، إذ أدت اشتباكات في مدينة صنمين إلى مقتل 3 عناصر من الأمن الداخلي إثر عملية أمنية استهدفت مطلوبين هناك. وأعلن الأمن الداخلي السوري فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة الصنمين لحين استقرار الوضع الأمني، وذلك بعد أن دفع بتعزيزات إلى المدينة. وفي أعقاب الاشتباكات، مراسل العربية محمد هارون رصد الوضع من داخل المواقع التي تحصن فيها أحد المطلوبين.
3: نحن الآن هنا في أحد المواقع التي كانت تتموضع فيها مجموعة خارجة عن القانون كما تتحدث السلطات السورية. في هذا الموقع كان يتموضع تحديدا شخص يدعى بهشام الكشكي، وهو يعتبر أحد أهم وأبرز المطلوبين بالنسبة للدولة السورية. يمكن أن نشاهد هنا في هذا المكان هذه آثار دماء يبدو أنها من جراء المواجهات، وهذه أيضا جعبة عسكرية. ما إن تراجعنا إلى الخلف قليلا أيضا يمكن أن نرصد هذه الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في هذا المكان. هذا قاذف RPG، هذه مخازن تستخدم للمواجهات

0: لسلاح كلاشينكوف، وهذا أيضا ذخائر لرشاش بي كي سي، وهذا أيضا قاذفات أو حشوات تستخدم لسلاح القاذف الار بي جي. نشاهد هنا هذه أيضا أثار دماء تدلل على المواجهات التي دارت في هذه المنطقة. السلطات السورية تؤكد دائما بأنها مستمرة في عملياتها حتى يعني ضبط المنطقة أو ضبط هذا الموقع على الأقل بشكل كامل. حتى هذه اللحظة الإحصائية الصادرة من السلطات السورية بأن ما حدث من اشتباكات هنا أدى إلى مقتل 3 عناصر من قوى الأمن وإصابة آخرين أيضا بجروح متفاوتة. النشاط الأمني العملياتي ما يزال مستمر في هذا الموقع من مدينة الصنمين. من مدينة الصنمين، محمد هارون، ريفو، درعا.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: أهلا بكم متابعينا، وإلى مؤشرات السوق السعودية. تاسي المؤشر اليوم أنهى جلسة الخميس على تراجع بحوالي نقطتين ليغلق عند 10778 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5,300,000,000 ريال. وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10,808 نقاط وأدنى مستوى عند 10,760 نقطة. وكان الاحتياط الفيدرالي قد قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق 3.75% في أول زيادة لتكاليف الإقراض في الولايات المتحدة منذ يوليو 2023. وحذى البنك المركزي السعودي حذو الاحتياط الفيدرالي في قراره بتعديل أسعار الفائدة. اليوم متابعينا، تراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 25.56 ريالا، وهبط سهم الأهل السعودي وأكوا بنسبة 1%. في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 66 ريالا، وتصدر سهم الدوائية الشركات المرتفعة بنسبة 9%، وارتفعت أسهم المملكة والبحري وإعمار وجرير وساكو ورعاية بنسب تراوحت بين 2% و4%. للتعليق على مؤشر اليوم وكذلك المؤشرات هذا الأسبوع، نسعد أن ينضم إلينا محلل أسواق المال عبد العزيز خريص. أهلا بك عبد العزيز. يعني تاسي وأغلق اليوم شبه مستقر بعد تحركه بين 10,760 و10,808 نقاط. نسمع تعليقك بداية.
3: اهلا وسهلا استاذ عصام، ومسي عليك وعلى الساده المستمعين. جلسه اليوم كانت نوعا ما هادئه، كان في ترقب لتنفيذ تغيرات فوتسي اللي تمت في فتره صحيح. المزاد السوق اغلق على انخفاض قرابه النقطتين. كان تحول من اللون الاخضر الى اللون الاحمر في فتره المزاد، بحيث ان السيوله وصلت تقريبا قرابه 5,300,000,000. السيوله ارتفعت خلال فتره المزاد فقط بقرابه 2 مليار بسبب تنفيذ التغيرات او زياده فوتسي. كان النصيب الاكبر من نصيب شركتي أرامكو تحديدا والراشي. التنفيذ اللي تم في في في في فتره المزاد فقط على سهم أرامكو تجاوز ال 200 مليون ريال، كذلك الراشي تجاوز ال 180 مليون ريال. الجلسه يمكن كانت هذا، وكان يمكن كان في ترقب لأداء البنوك خلال الجلسة بعد زي ما تفضلت أنت، بعد ما تم ارتفاع أسعار الفائدة في
2: فدرالي
3: الفدرالي نعم في في في في في في في اجتماعه المقرر كان يوم أمس. الفائدة الآن وصلت يمكن قرابة بين 3.75% إلى 4%. هذا تعتبر طبعا أول ارتفاع للفائدة من قرابة 3 سنوات. قطاع البنوك اليوم كان أداؤه يمكن نوعا ما متواضع، أغلق على انخفاض قرابة 0.2%. ما كان في تحرك من الفيد. طبعا زي ما انت عارف يمكن اي تحركات تصير قويه سواء في البنوك ولا في السوق بشكل عام تكون مرتبطه بالسيوله. والسيوله يمكن للاسف خلال اسبوع ما كانت مرتفعه، او كانت يمكن متوسطه في الزاويه اليوميه اعلى ما

0: أعلى مما كانت عليه خلال الفترة الماضية.
1: صحيح، لأنه تاسي فقد 2.8% خلال الأسبوع مقابل الجلستين الأخيرتين اللي شهدتا استقرار يعني شبه كامل.
0: احنا لو تتكلم لو تتذكر يمكن احنا في في في اخر مكالمه كانت الاسبوع الماضي تقريبا تكلمنا على على على على يمكن يمكن مستويات الدعم اللي كانت تقريبا عند مستوى نفسي عند مستوى 11000. للاسف خلال الاسبوع هذا يمكن السوق
1: فقد المستوى 11000
0: 11000 ممكن كان مستوى دعم فني، وكان مستوى ممكن تقدر تقول دعم ارتد من السوق اكثر من مره. السوق يمكن بدايه الاسبوع افتتح بفجوه سفليه دونها تداول يمكن يمكن يمكن للاسف الداول داول خلال خلال خلال الاسبوع كامل وتحت مستوى ال 11000. اغلقنا عند مستوى ال 11 عند 10000
1: وايضا اختبر بالمناسبه يعني منطقه ال 10750 اكثر من مره
0: طبعا الان الفتره الجايه اصبحت مستويات 11000 مستوى مقاومه للسوق، خصوصا ان هي تمثل يمكن فجوه بين مستويات تقريبا 11000 و10900 تقريبا و57 اللي هي يمكن اللي افتتح عليها السوق خلال الاسبوع. لأول احنا الفتره الجايه يمكن الاسبوع الجاي يمكن على قطاع البنوك لعل وعسى انه ممكن يعود السوق مره ثانيه الى على الاقل تخديا لمستوى 10900. احنا يمكن الاسبوع الجاي حيكون عندنا تقريبا 4 جلسات تداول، حتكون عندنا اجازه لتداول السوق يوم الاربعاء بمناسبه اليوم الوطني السعودي ان شاء الله.
1: نعم صحيح صحيح، هذا الاسبوع القادم. طب يعني هذا الاسبوع ايضا هناك عوامل يعني شكلت ضغط كذلك، يعني توقعات الفائده ايضا كانت تشكل ربما ضغط بالإضافة للتوترات الإقليمية يعني بتشهد المنطقة أيضا مستمرة معنا هذا الأسبوع كذلك.
0: يعني نعم يعني شوف أنا أعتقد يمكن السوق الآن شوي صار في في في في في نضج عن عن عن ما كان عليه سابقا. يعني يمكن يمكن يمكن يمكن الأوضاع الجيوفية توترات الآن وصلت عندنا في في في حدودنا، لكن الحمد لله بفضل من الله إن إحنا في أمن وأمان، السوق ما شفنا تأثر بالشكل المتصور. يعني احنا يمكن لو أداء السوق أو الأوضاع اللي احنا مرحنا عليها يمكن قبل 5 سنوات أو 10 سنوات كنا شفنا السوق يمكن هبط أكثر من 5 و10%، لكن السوق كان متماسك. الهبوط ما كان يعتبر هبوط عنيف، قرابة مثلا فقط 2 إلى 2.5% كان هبوط كتداول أسبوعية بشكل عام.
1: نعم عبد العزيز خريص محلل أسواق مالية، شكرا لك كثيرا هذه المداخلة وكذلك التحليل أيضا لمؤشر تاسي اليوم وكذلك خلال الأسبوع. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: حياتي.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: بنك إنجلترا أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% بأغلبية 6 أعضاء مع تصويت 3 أعضاء آخرين لصالح رفعها إلى 4%. البنك توقع أن يتجاوز التضخم البريطاني 4% في أوائل العام المقبل مقارنة مع 3.1% في أغسطس الماضي، ورفع بنك إنجلترا تقديره للنمو في الربع الثالث إلى 0.4% من تقديره السابق البالغ 0.1%. هذا وحذر المحافظ أندرو بيلي من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتطلب سياسة أكثر تشددا لضمان عودة التضخم إلى مستهدف 2%. تترقب الأسواق يوم الجمعة نتائج اجتماع بنك اليابان، حيث من المتوقع أن يقدم المركز على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكثر من 3 عقود في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الين.
2: ماذا بعد؟
1: تتصاعد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي وإمكانية خروجه عن السيطرة، لكن خبراء يشككون في بعض السيناريوهات الأكثر قتامة، مؤكدين أن عددا من الادعاءات لا يستند إلى أدلة قوية وسط دعوات أمريكية وصينية لوضع قواعد تحافظ على السيطرة البشرية على التقنية.

قد نموت جميعا في المستقبل القريب، تحذير خرج من داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها بعدما بدأت الآلات تقترب من مرحلة لا تكتفي

0: يصعب معها التنبؤ بما سيحدث تالياً. لكن هذه الصورة القاتمة ليست محل اتفاق، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في التجسس والهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات وتطوير الأسلحة وفق تقرير لشركة أنثروبيك. لكن خبراء آخرين يحذرون من تحويل السيناريوهات الأكثر قتامة إلى حقائق مؤكدة، ويشيرون إلى أن بعض هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة قوية. وفي ملف الأمن السيبراني تحديداً، استبعد مؤسس المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إمكانية أن يتمكن نموذج ذكاء اصطناعي من تعطيل شبكة الإنترنت بالكامل خلال عام، وصفاً ذلك بأنه تجربة فكرية تم طرحها وكأنها تحذير مبني على أدلة.
1: لن تكتمل أي جهود للحفاظ على السيطرة البشرية على تطوير الذكاء الاصطناعي دون نوع من التفاهم بين القوى العظمى.
0: وفي الخلفية يجري سباق آخر قد يجعل المهمة أكثر تعقيداً. واشنطن وبكين تتنافسان على قيادة الذكاء الاصطناعي، فيما يدفع كل طرف نحو الحفاظ على تفوقه التكنولوجي. ومع اقتراب لقاء ترامب وشي، يعود ملف الذكاء الاصطناعي إلى قلب العلاقة بين القوتين.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
3: أهلا بكم من جديد. البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية واستهداف المدنيين في الطائف. ضمن الأخبار أيضا متابعينا، الرئيس اللبناني يقول صون السيادة وحصر السلاح ضمن الثوابت الوطنية الجامعة، ويضيف الجيش يقوم بدور محوري لبسط سلطة الدولة وخاصة في الجنوب. الرئيس اللبناني يقول أيضا نأمل في تجاوب دولي لتوفير احتياجات الجيش وقوى الأمن. قبل قليل أيضا مستمعينا، تصريحات لسندكم تقول فيها أعدنا توجيه 104 سفن ضمن الحصار على إيران. سندكم، وفقا لسندكم، إعادة توجيه 104 سفن ضمن الحصار على إيران.
2: ماذا بعد؟
3: إلى السودان وتطورات الوضع فيه، حيث أفادت مصادر العربية بأن الجيش السوداني دخل محلية سودري بشمال كردفان، والتي كانت آخر المعاقل التي يسيطر عليها الدعم السريع في الولاية ويعمل على استكمال تأمينها. وأوضحت المصادر أن العمليات العسكرية متواصلة لاسترداد مناطق إقليم كردفان، مع توقعات بانتقال العمليات العسكرية إلى منطقة حمرة الشيخ بعد فرار الدعم السريع إليها.

وكان الجيش السوداني قد أطلق عملية برية واسعة على عدة محاور في إقليم كردفان، محققا تقدما جديدا في عدد من المناطق مع تقدم قواته غرب مدينة بارا وسيطرتها أيضا على منطقة الفرشاية الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض. وتبرز الأهمية العسكرية لإقليم كردفان لوقوعه بين وسط السودان ودارفور، حيث يضم طرقا ومحاور مهمة للحركة والإمداد. قبل ذلك ترأس البرهان جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع بحضور قيادات عسكرية ومدنية لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية في السودان والانهيار المفاجئ للعملة، والذي عزاه وزير المالية جبريل إبراهيم لارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة الواردات، إضافة للتطورات في الخليج ومضيق هرمز وباب المندب.

0: لمزيد من الحوار والنقاش حول التطورات التي أشرنا إليها قبل قليل ينضم لنا داخل الاستوديو الكاتب الصحفي محمود لعوتة. تحياتي لك أستاذ محمود. الحديث عن الجيش السوداني وإطلاق عملية برية واسعة في إقليم كردفان، الحديث أيضا عن السيطرة كذلك على سودري. نتحدث عن تلك التحركات باعتبار أيضا سودري هي آخر معاقل للدعم السريع في ولاية شمال كردفان.
1: شكرا أستاذ عصام وأسفل للتأخير. الحقيقة طبعا الإعلان هذا أعلنه رئيس هيئة الأركان الفريق ياسر العطا قبل يومين، مما يؤكد أن الجيش السوداني يعني يسير بخطى يعني تخطيطية، يعني دائما هو يعني يتأخر أو يعني يبطئ المسألة ثم يبدأ من جديد عندما يعني يشعر أن هنالك يعني ثوابت عسكرية موجودة على الأرض. ولكن لا أخفى عليك يعني طبعا معركة كردفان هذه معركة كبيرة، ويمكن بدت
0: كبيرة لأنه كان التهديد على الأبيض، يعني
1: نعم هي
0: خوف
1: أنا جايك في الطريق. هي يعني يعني بدت من من من من من سقوط الخرطوم، يعني أو تحرير الخرطوم بكله، يعني كانت من أطول المعارك حتى الآن في التي شهدناها في الحرب الحالية. يعني ليه؟ لأنه إقليم كردفان إقليم واسع، حدوده ممتدة على النيل الأبيض، ممتدة على أم درمان،
0: شمال أم درمان،
1: ممتدة على دارفور في داخل، يعني قبائل كثيرة يا أستاذ عصام، وبالتالي يعني المناطق فيها منتشرة. يعني يمكن لو جيت عددت لك المدن الموجودة في إقليم كردفان يمكن ما تواسيها بأي مدن موجودة في أي إقليم في السودان، بحكم المساحة، بحكم الكبر، بحكم تحركات هذه القبائل. يعني فبالتالي يعني الجيش يعني بيحتاج لعمليات عسكرية مستمرة. نحن قبل كده شهدنا كيف كم مرة الجيش سير بعض المتحركات ولكن لم ينجز المهمة بالشكل الأكمل. ولكن أعتقد إذا أراد الجيش أن يدخل في أعماق كردفان لابد أن يستدب له الوضع في كردفان بشكل كامل. يعني لدي
0: الآن السيطرة على كردفان، هذه تعني مباشرة الانتقال إلى دارفور.
1: لا، وبعدين في نقطة مهمة جدا، التهديدات اللي كان بيلقاها الجيش السوداني في السابق من الدعم السريع، يعني دخلوا بارا طلع حصار على الأبيض وهكذا، هذا أعتقد المرة هذه لا خطط لها الجيش أو قادة الجيش بشكل كبير جدا. وأنا أعتقد قبل أن يتحركوا إلى دارفور سوف يؤمنوا المدن الكبيرة مثلا الأبيض، يعني حتى لا يأتيها باب نوسة. هنا الآن عليهم أن يحرروا، يعني بعد أن يحرروا النهوت، لأنه باعتباره نقطة تلاقي، يعني عندك دلنج، عندك كادوغلي، كل هذه المدن بتحتاج لقوة عسكرية ضخمة. عشان كده الجيش قال نحن لدينا يعني عملية برية واسعة.
0: يعني هل نحن تابعنا أيضا انسحابات مؤخرا من بعض المنتسبين لقوات الدعم السريع، أما يتحقق الآن في كردفان ومن ثم دارفور أيضا، هل له أي علاقة بتلك الانسحابات؟ هل ربما أحدثت أي ضعف في منظومة الدعم السريع؟
1: هو سؤال كويس أستاذ عصام. هو طبعا الجيش أكيد بكون معد العدة لهذه المعارك، لكن بعد هذه الانشقاق أنا أعتقد تعتبر عامل مساعد، يعني يكتشف بعض الأشياء اللي ما اكتشفت قوات الخاصة أو الاستخبارات العسكرية، وبالتالي هم يزودوهم بالمعلومات ويزودوهم بمكائن الخطورة والضعف عند الدعم السريع. وبالتالي أنا أعتقد الانشقاقات كان لها دور كبير جدا في مسألة إنه الجيش يتحرك بحرية، بدليل إنه الجيش الآن يعني يخوض معارك في ظل الإمكانيات الضعيفة في النيل الأزرق، وهناك برضو
0: سأتحدث عن هذه النقطة مهمة جدا.
1: فأنا أعتقد هذه الآن يعني الجيش بحكم
0: هذه جبهة أخرى.
1: لا أنا ربطتها لأنه الجيش بحكم إنه تفتح له عدة جبهات، ويعني أوردت الأسلحة قليلة والدعم قليل وكده.

0: ليس للجيش يعني حليف بالمعنى الذي يعني عند الدعم السريع يعني يؤمن ولديه امدادات مستمرة. فكون الجيش يعني تفتح له عدة جبهات ويستمر في هذا العمل، أنا أعتقد هذه يعني شيء يؤكد إنه على يعني الجيش السوداني يعني أتى من خلفية عسكرية قديمة، وله مدارس وله يعني قادة وله جنود منتظمين في مسألة العمل. أنا أربط نقطة جدا بمسألة الانشقاقات. مما بدت هذه الحرب لن نسمع أن الجيش السوداني انشقت منه أي كتيبة أو حتى خرج ضابط وأعلن تمرده على الجيش، مما يؤكد هذه المدرسة الأصيلة العسكرية التي تؤكد أن الجيش جيش نظامي على عكس
1: لا ينفي بأنه كان هناك ضباط في الجيش هم كانوا للدعم مفرغين للدعم السريع بعد بداية الحرب، هم وصلوا انضمامهم للدعم السريع.
0: لا ولكن لا أستاذ عصام، في هذه النقطة عندما أصدر القائد العام بعودة هؤلاء عودة هؤلاء إلى صفوف الجيش، يمكن هم في حدود 400 وكذا، معظمهم عادوا إلى القوات المسلحة، وقليل منهم ممكن ممكن نحسبهم بشنو بالأسماء المعينة، يمكن عثمان عمليات وبعض الآخرين يعني، ولكن أقول لك سرا الذين بقوا مع الدعم السريع هم أصبحوا عين للجيش داخل الدعم السريع، وهذا باحتراف قوات الدعم السريع. الآن الناطق الرسمي باسم يعني قوات الميليشيا غير معروف، وهو كان من ضمن الذين ينتدوا من الجيش السوداني إلى قوات الدعم السريع.
1: يعني هذا يؤكد بأن هناك
0: حتى اللي بقوا لمهمات سرية، يعني
1: مهمات سرية.
0: نعم
1: هم أصلا تبع الجيش.
0: نعم أيوة دخلوا لمهمات وقاموا بعضها ببعض. أنا سمعت قصص، قاموا ببعض الأشياء عندما استطاعوا أن يدخلوا بعض المناطق في مدرمان ويحرروا مدرمان منها الإزاعة، المناطق المعروفة يعني. فهؤلاء كانت لهم مهام سرية جدا، وأنا أعتقد هذا هو أعلى رواتب الخطط العسكرية يعني في الجيش السوداني.
1: يبدو أن أشياء كثيرة ستتكشف في مقبل الأيام.
0: صحيح.
1: شكرا لك كثيرا هذا الحضور وهذه المداخلة. شكرا للكاتب الصحفي محمود لعوت، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ عصام.
2: ماذا بعد؟
1: لم يتبقى في ماذا بعد إلا أن نوجه لكم التحايا أنتم متابعين في كل مكان، حتى جديد الملتقى، في أمان الله.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
3: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين،
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
1: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: حنقفلها
11: اقفل الكاميرا خلاص.
3: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
12: لا تدخل هنا من غير استئذان.
13: الموت بيدخل من غير استئذان.
3: وهل الأبطال يشبهوننا؟
14: أرجي أفلاح أرجي.
3: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
15: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
3: سايكو دراما،
16: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
17: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
3: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: الدفاع المدني السعودي يعلن حالة وفاة وإصابتين بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في محافظة الطائف. استمرار المواجهات بين القوات اليمنية والحوثيين، ورئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد القدرة على استعادة زمام المبادرة. محققون أمميون يحذرون من تصاعد القمع في إيران وتداعيات الحرب على المدنيين. الجيش السوداني يتقدم في كردفان ويضيق الخناق على الدعم السريع. الرئيس الأوكراني يعلن تنفيذ ضربات داخل روسيا استهدفت مصفاة نفط ومطارا عسكريا وأصابت طائرات ومروحيات.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا
3: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: حنقفلها،
10: اقفل الكاميرا خلاص.
11: بشكل واضح
12: أنها الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
11: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
12: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
13: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
12: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
14: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
12: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
15: لا تدخل هنا من غير استئذان.
16: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
16: أرجو يا فلا أرجو.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
17: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
18: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافيني.
19: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
20: عربية FM خدمة

0: إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الهوية.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: لمدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
5: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
0: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح عندي.
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

مساء الخير مستمعين الأعزاء، اليوم الخميس مساء السايكودراما، اليوم المفضل لقلبي خلال الأسبوع كامل. حلقتنا لليوم رح نتحدث عنها من الوقت الذي تبدأ فيه الحكاية كما حدثت وكما يكتبها الإنسان وكما شعر بها. فنحن لما نتكلم عن الكتابة هي ليست مجرد كلمات تقال ولا شخصيات تتحرك داخل المشهد، خلف كل شخصية خوف ورغبة، خلف كل قرار دافع، وخلف كل حوار شيء ربما يقال بصوت واضح وربما لا. في سايكودراما لليوم نحن لا نتوقف كثيرا عند السؤال ماذا حدث

0: القصة بقدر ما نسأل لماذا تصرف الإنسان بهذه الطريقة وما الذي كان يحدث داخله بينما نحن نشاهد ما يحدث خارجه. ضيفتنا اليوم كاتبة صنعت حضورها في عالم الكتابة والدراما وقدمت من خلال أعمالها شخصيات وحكايات فتحت مساحة للمشاهد كي يتأمل الإنسان وعلاقاته وصراعاته من زوايا مختلفة. نقترب اليوم من عقل الكاتبة قبل النص ومن الإنسان قبل الشخصية ومن تلك المسافة الغامضة بين الواقع واللاواقع لنعرف كيف تولد الشخصية على الورق، كيف تتحول المشاعر والتجارب والملاحظات الإنسانية إلى حكاية يراها الآخرون على الشاشة. ضيفتنا في سايكو دراما اليوم الكاتبة الرائعة المتألقة الأستاذة نجلاء الحديني. يا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك يا سارة ومرسي على التقديمة الحلوة دي.
0: حقيقية بنسبة 100%. في كل مرة كنت أكتب فيها حاجة كنت أقول الله فعلا تشبه نجلاء، الله ما أوفت نجلاء حقها.
1: مرسي لك يعني بجد.
0: حقيقة أكون صريحة معك، يعني حاجة أنا قلتها الأسبوع الماضي ولعلي الآن أقولها معك ومع المستمعين، حرام أننا نمسك نجلاء الحديني ونقول هي كتبت العمل الفلاني، حرام أننا نقول هي كتبت السيناريو الفلاني. تملكين ما شاء الله لا قوة إلا بالله تاريخ من المسلسلات، سواء كان كتابة تأليف سيناريو معالجة درامية، يخوف يخوف.
1: يعني بحاول ان انا يعني اعمل تنوع وفي نفس الوقت يبقى كل عمل ليه خصوصية ويبقى يعني الحمد لله يعني ينجح مع الجمهور ويبقوا حاسين ان هو يعني قريب منهم وبيعبر عنه.
0: حقيقة يعني ابدعتي وتألقتي وهذه شهادة، ترى معلومة احنا في سايكو دراما نعمل حاجتين اساسية، اول حاجة ان احنا نذاكر ما نعد، هذه كذا كذا اصلا. ثاني حاجة أن تطلعين من حلقة سايكو دراما وأنت معك شهادات، شهاداتي أنا في كل عمل عندي شهادة
1: أعتز بيها ده من قبل حتى بالبرنامج.
0: يا حبيبتي أنا لعلي في سؤال أو سؤالين رح أبدأ في الأول فيهم. نجلاء الكاتبة كيف بدأت؟ أنا مهتمة أعرف البداية اللي قلت لا فيها أنا فعلا كاتبة، أنا لقيت نفسي في هذا المجال، أنا هذه هي طريقتي التعبيرية.
1: بصي أنا يعني ابتدي أنا دخلت معهد السينما ودرست سيناريو وبعد كده ابتديت شغل على طول يعني تقريبا في بعد التخرج يعني، بس أنا يعني هو دايما بتبقى برضو بيبقى فيه بدايات يعني من وأنا صغيرة كنت بحب قوي فكرة يعني عارفة لما تبقى عندك إحساس إن أنت تقدري تعبري عن نفسك أكتر بالكتابة منها إن أنت تعبري يعني بالكلام، يعني تقولي اللي انت حاسه بيه ممكن تكتبيه احسن ما انت تتكلمي او تعبري عن اللي انت حاسه بيه. القرايات، حب حتى الافلام والسينما والعالم ده كله، يعني كنت حتى لو ما رحتش سينما كنت احب اتفرج على كل الافلام اللي بتتعرض في التلفزيون في اي وقت وما عنديش مشكله انها تتعاد واتفرج عليها تاني. والمسلسلات يعني بيبقى فيه كده احساس بشغف ناحيه العالم وخلق العوالم ده بيجي ازاي يعني. وبعد كده دخلت المعهد ودرست ودخلت بعد كده المجال.
0: الله عليك، وهذا خليني أطرح سؤال ثاني جاء كذا عارض. هل نقدر نقول أو هل أقدر أسأل إنه هل الكتابة عالجتك بمرة من المرات؟ هل أنت عالجتي حاجة في نجلاء من خلال موهبتك في الكتابة هذه؟
1: شوية يعني بقيت أكتر أقدر يعني أتكلم عن الشخصيات بصورة أكبر، خلتني أقدر أعرف يعني عارفة الإحساس بتاع أن أنت في كل عمل بتدخلي وبتعيشي مع الشخصيات بحياتهم بالعالم بتاعهم، فتحس أن أنت بقيتي بتعرفي شخصيات كتير وعوالم أكتر وبتدخلي هنا شوية وهنا شوية، تحس أن أنت بتعيشي عالم أنت مش عايشة في الواقع من خلال الشخصيات اللي بتبنيها وبتعمليها في كل عمل درامي يعني بشكل مستقل، فتحسي كده ان الحياة بقت يعني فيها شخصيات وفيها احداث وفيها ناس وفيها عوالم، يعني عارفة تحس انها مالية عليك الدنيا كده يعني، تحس ان انت مش بس الناس اللي انت تعرفيهم على ارض الواقع، لا في عالم تاني موازي زي ما بيقولوا، انت في شخصيات تانية حتى بعد ما المسلسل بيخلص ببقى طول الوقت بفكر ان هم برضو عايشين ومكملين.
0: صح، تحسين انك كانك فقدتي جزء كبير من المشاعر لانها صارت تبعت لهم، قصص كثيره انحلت من خلالهم، يعني شعورنا طلع كمشاهدين ومتابعين كمان يلازم الكتاب شعور الفقد.
1: ده حقيقي قوي قوي يعني. ولكن كمان انت يعني

0: علاقتنا كمان ككتاب بالعمل بيبقى خلاص يعني بعد ما بيتكتب العمل وبتسلميه خلاص عشان يتقدم على الشاشة، فأنت حتى خيالك نفسه ككاتب في تصور الشخصيات بيتجسد بقى من خلال ممثلين، وبيبقى فيه مخرج وبيبقى
1: ايوه
0: فيه الكل الكرو يعني. فأنت كمان بتعيدي اكتشاف الموضوع اللي أنت كتبتيه بعين تانية، فبرضه دي بتبقى شوية مختلفة عن العين أو الخيال اللي أنت بتكتبي فيه العمل من الأول.
1: ولعل هذا الآن جاء في بالي، اللي هو نقطة إحنا كمشاهدين، وبعيداً عن كوني مثلاً قاعدين نقيم نفسينا ولا إلى آخره، لما نفقد شخصية في العمل ندخل في مرحلة حداد. هل الكاتب يدخل في هذه المرحلة أيضاً وهو عارف النهاية؟
0: ده حقيقي والله. يعني في بعض المشاهد بتبقى حتى وانت يعني وانا بكتبها وببقى عارفه ان خلاص ده اخر الشخصيه او ده اخر مشهد في الشخصيه، انا نفسي ببقى متضايقه يعني. يعني فعلا بيبقى موضوع مؤثر يعني. وده على مدار كذا عمل من اللي انا كتبتهم، في مشاهد معينه حتى وانا بكتبها ببقى يعني زعلانه ان خلاص يعني ان انا مضطره انه خلاص يعني الشخصيه دي لازم هتنتهي هنا عشان نكمل الاحداث بشكل مختلف.
1: ايش الشخصية اللي جت في بالك الآن اللي ودعتيها وكنتي حزينة مرة عليها؟
0: يعني احدث شخصيه حسن اللي في لعبه
1: يا
0: جهنم،
1: حبيبي
0: يعني
1: يا حبيبي،
0: المشهد اللي هو بيحطوا الكيكه وبيحطوا فيها الشمعه وبيغني له، يعني انا بالنسبه لي كان مشهد صعب صعب يعني. كان مؤثر وعارفة اللي هو ملوش حل تاني يعني، خلاص هو لازم تبقى النهاية كده. عارفة كمان النهايات اللي بتبقى في أسعد لحظات للشخصية بتبقى مؤلمة أكتر،
1: صحيح.
0: لأن أسعد لحظة بالنسبة لحسن فكان الموت بعد كده يعني تقيل.
1: أي حقيقة أنا اليوم سمعت تعليق من شخص شاف لعبة جهنم، فقالت لي هي ما لقت ألم أكثر من كذا. فقلت كيف الألم الأكثر من كذا؟ قالت أنا قلبي وجعني، أنا صرت ما بقادر أتخيل إنه هو كيف حيعيش، لا ما لقيت ألم تعبر لي أكثر من كذا. فأنا قلت لها تعرفين ليش أنت تألمتي؟ قالت لي ليش؟ قلت لها لأنك شفتي النهاية بعيونك وشفتي ضحكته قبلها بدقائق، عشان كذا كان الألم قاعد يعتصر قلبك. فأنا أحييكي، كل التحايا لك ولطاقم العمل واللي باشروا وقاموا في يعني بلعبة جهنم. احنا حنتكلم عنه أكثر يعني في الحلقة، لكن يا الله كيف كان التسلسل النفسي والتسلسل الاجتماعي والتسلسل في الجريمة نفسها والأبعاد اللي يا الله يا نجلاء، انتوا ايش سويتم فينا؟
0: يعني كان لازم تبقى الحقيقة انها كانت لازم تبقى مؤثرة عشان تبقى يعني جزء من الوجع هو جزء من تنبيه للناس انه خلي بالكم، يعني كل ما هتتوجعي اكتر وكل ما هتحسي ان الحاجة يعني قوية كل ما هيبقى التنبيه والمسج اللي احنا عايزين نوصلها من العمل اقوى.
1: صحيح.
0: فيعني الحمد لله يعني ان هو وصل بالشكل اللي احنا نتمناه يعني ليه.
1: 100%، خاصة انه لو كان العمل مقتبس من احداث حقيقية او سمعنا الجوانب الحقيقية او شفنا انه يشبه قصة حقيقية موجودة، فالكل يضع نفسه في نطاق اصحاب هذا العمل او اللي عاشوه. يلا قصة مخيفة، نتمنى كلنا لكل الناس اللي مروا فيها او بقصص مشابهة له انه ربنا دائما يربط على قلوبهم ويكون معاهم. عملكم ككتاب هو العمل الأسمى والأول، ولكن ننطلق مع بعض لأول محطة، إيش رأيك؟
0: يلا بينا.
1: يلا يلا.
2: زكودك بيوجع قوي.
3: لا هو أنا ساكت عشان ما أوجعكيش. عايز أنا أتكلم يا نور؟ أنت كدابة كدابة يا نور، كدابة وأنانية وما فكرتيش في حد غير في نفسك. انت حتى اللي كانوا ممكن يبقوا عيالنا ما فكرتيش فيهم، ما فكرتيش في ان اللي عندك ممكن يتنقل لهم. انا لحد دلوقتي ما اعرفش اللي عندك ده واصل لحد فين اساسا. نور انا مش عارف شكلك الحقيقي عامل ازاي.
2: عايز تعرف شكل الحقيقي عامل ازاي؟
1: مسلسل او الا انا قصة لازم اعيش اللي كانت بسنة 2020، قصة نور وقصة البهاق اللي كان فيها، مواجهتها للتنمر والتخفي حول حقيقتها. اللي كان معجبني وأنا قاعدة أذاكر لهذه القصة إنها هي ما كانت وليدة 2020، هي سبقتها.

0: بعشر سنين، إن ولدت بألفين وعشرة.
1: ده حقيقي. يعني انا كنت يعني كنت ناويه ان انا اعمل القصه دي فيلم، وبعد كده يعني فضل فتره طويله لسه، يعني عارفه اللي هو ربنا ما كتبش ان هو يطلع للنور يعني،
0: حقيقي
1: بعد كده لحد بقى ما جات فرصه ان انا اعمله في مسلسل، فطلع لازم اعيش، لان انا الموضوع ده كان يعني كان شاغلني جدا، فكره ان انت مش بس عن البهاء حقيقه، يعني انا كنت بفكر في قد ايه احنا مهتمين بان الناس شايفانا ازاي،
0: صحيح.
1: يعني دلوقتي بقينا للاسف بنبص لنفسنا من خلال الناس شايفانا، الناس لو شايفانا ناجحين احنا بنشوف نفسنا ناجحين،
0: صحيح
1: الناس لو شايفانا شكلنا حلو فاحنا شايفين نفسنا شكلنا حلو، يعني احنا مرايتنا للاسف هي الاخر مش نفسنا، يعني في ناس كتير عندها حاجات كتير قوي كويسه، لكن بسبب تنمر او بسبب ان الناس بتحكم عليها بشكل خاطئ او عشان مظهر معين او شكل معين بتدمر حياتهم، لان هم نفسهم يعني بيمشوا ورا الصوره اللي الناس رسمتها ليهم وحطاهم في اطار كده، خلاص هم بقوا بيتعاملوا مع نفسهم ان
0: صحيح
1: انا لازم استخبى، انا الناس مش قابلاني، انا لازم ادور على اي حاجه تخلي الناس تقبلني، فدي
0: صحيح
1: حاجه مؤلمه جدا يعني، وممكن تدمر حياه الانسان فعلا لو هو فعلا مش قوي نفسيا ان هو يقدر يواجه ويقدر يقول لا انا كده وانا عندي مميزات كتير قوي وان انا مش هاممني الناس شايفاني ازاي، المهم ان انا شايف نفسي ازاي.
0: صحيح ولعل يعني وانت الان قاعده تتكلمين انا قلت حاجه يعني لقيتها لمستها الآن في كلامك أيضا، أنا كنت قاعدة أقول ذكية مرة نجلاء، ذكية أنها اختارت اسم نور، والبطلة أكثر واحدة معاكسة للنور قاعدة تستخبى، هي أكثر واحدة قاعدة تستخبى، ذكية مرة رمزية البهاق إنه هو شيء ظاهر لكن أيضا قاعدة تخبيه، ذكية مرة في رمزية إخفاء البهاق خلف المكياج. الموضوع ما هو فقط بهاق ونخفيه خلف مكياج، الموضوع أيضا عيوب داخلية، أيضا عيوب خارجية، أيضا نطاق تنمر قاعد يصير. يعني هي البهاق نور قدرت أنها تخبيه، لكن بقية مثلا خلينا نقول الإعاقات الحركية، بقية المشكلات المعيارية الجمالية، بقية الاختلافات في وزن الجسم، أشياء هي عادية جدا تخفى أحياناً بأشياء مكياج لهذه الشخصيات، مكياج لهذه المشكلات. فكل أنا كنت أرى ويعني صوبي لقراءتي إذا كانت خاطئة، كنت قاعدة أقول إن البهاق هو مجرد رمزية ونور رمزية والمكياج رمزية.
1: ده حقيقي، ده حقيقي، لأن هو مش بهاق بس، أنا يعني أنا نفسي تبقى المسألة، يعني ده في ناس بتبقى ما عندهاش حاجة خالص، وحتى يعني التنمر حد مثلا طوله مش طويل قوي انت يعني، وبيبتدوا بيبقى فيه ألقاب بقى، يعني
0: صحيح
1: بتتقال كلام بيلازمه طول حياته،
0: صحيح
1: يقول له مثلا انت أزعى انت مش، يعني بيبقى فيه تنمر لفظي كمان بيصاحب البني آدم طول حياته، والحقيقة ان الناس احيان كتير ما بيبقاش عندها تصور للكلمة إنها ممكن توجع إزاي وممكن تأثر نفسيا إزاي في الشخص اللي قدامه، فهو لمجرد إن هو عشان عايز يهزر أو يبقى باين إن هو ظريف أو لطيف فممكن يقول حاجة يأذي بيها اللي
0: صحيح
1: قدامه، بس هو متخيل إن هو كده يعني عارف يضحك أو يضحك الناس اللي حواليه.
0: مير مير
1: فأنا كان نفسي فعلا إن المسألة تبقى أكبر أو أبعد كمان من بس البهاء، أنا عايزة أتكلم على كل
0: صحيح
1: من يتعرض لده، وكمان انه عايزه اقول يا جماعه يعني احنا قيمتنا مش في شكلنا، يعني بصوا جوه الانسان، لانه في ناس بتبقى ممكن يعني يبقى عنده مشاكل
0: صحيح
1: كتير قوي من الداخل اكبر بكتير جدا من انه هو عنده مشاكل في الشكل او انه شكله مش بيلقى قبول بالنسبه للاخرين.
0: صحيح
1: فأنتي فعلا صح، يعني فعلا البهاء هو بس يعني نموذج للي ممكن حد يتعرض ليه بسبب الموضوع.
0: صحيح. وهذه يعني وهنا نقول انه هنا ملكه لما يكون الشخص واعي هو ايش قاعد يسوي، وهذه للامانه شهاده اولى انا اشهد لك اياها من يعني بتسبق شهادات كثير، فكره انه انت قاعد الان تتحدث لي عن شيء ما اقدر اني انا اغيره، ما اقدر اغير اني انا يكون عندي بهاق او لا، ما اقدر اغير طولي وزني جذوري اصولي كلامي ايا كان، هذه الامور لا تغير، وبنفس الوقت يجب ان لا تعير، في نفس الوقت الاشياء التي لا تتغير

0: تغير لا تعير، ولا إننا نعطي نفسنا مساحة في الحديث عنها. وهذا كنت أتأمله في مرحلة التقبل الذاتي اللي صار لها. هي كان عندها صراع الحب مع حاتم، لما انتهى هذا الصراع وكنت أقول يا الله محرك صراعك يا نور هو الخوف، لما وقفت لما خسرت حاتم، وكان كنت أراها هنا ترى خوفها كان أنانية منها لأنها خبت عليه أشياء هو كان لازم يتقبلها، لكن ترى هي بدأت أنها خبت. فقعدت أقول كان لابد يا نور أنك تخسري حاتم وتتألمي علشان تصلين إلى مرحلة التقبل. أنت في حالة نور ما كنت راح تتقبلي نفسك لو ما تألمتي. حاتم كان يعني ألمها الحقيقي اللي خلاها تتقبل نفسها، خلاها لازم تعيش.
1: لا ده حقيقي، لأن هي برضو أنا ما كنتش عايزة أطلعها ملاك، هي برضو خبت عنه وهو يعني ضحكت عليه أو كذبت عليه في تفصيلة، صح. بس مش بقصد الكذب، بس بقصد إن هي ما عندهاش ثقة في إنه هو لو عرف الحقيقة هيقبلها ولا مش هيقبلها.
0: صحيح.
1: فهي برضو ما كانتش يعني مش الشخصية، يعني أنا دايما بحب برضو إنه ما فيش شخصية مثالية 100%، يعني كل واحد فينا عنده حاجات كويسة وعنده بعض العيوب. فهي ده كانت الغلطة، بس الغلطة مش بغرض الخداع قد ما هي مش قادرة تواجه. ففعلا زي ما انت بتقولي انه خسارتها لحاتم هي اللي عرفت تخليها تواجه وقدرت تتحرر بقى من احساسها طول الوقت بان هي عايزة تستخبى، لان هي مش قادرة، هي نفسها مش قادرة تقبل نفسها. صحيح. بسبب نظرة الناس لي.
0: أي صحيح بنسبة 100%. ورأيك يا الله في كتابة شخصية نور، أنك على قولتك ما طلعتيها ملاك، فكان الواحد يرى أنه أنا حزنان عليك بس تستاهلين. تدرين هذا هو الثمن اللي أنت دفعتي. أنا للأمانة كنت مرة قلبي موجعني عليها، وقلبي ترى كان موجعني على حاتم. ردت فعل حاتم لأن قاعدة أقول لأن هي سلبت منه حقه في الاختيار، هي فرضت خلاص القبول النهائي هذا، أعطتها صورة طب أنتي خليه بالبداية يختار. فكنت أطالع أقول يا حبيبتي، إنه كنت مرة متعاطفة معها، لكن كنت أقول تستاهلين اللي صار لك، لأنه النهاية كانت بالنسبة لي مرة نهاية سعيدة. أي نعم أن الحب ما انتصر بينها وبين حاتم، والحب مش كل شيء، بس هي انتصرت، هي قبلت نفسها وانتهى هذا الصراع ما بين الصورة الذاتية والمجتمعية.
1: ده حقيقي، ده حقيقي. يعني هي كانت اديت له فرصة أنه هو يختار، كان هيبقى عنده سواء بقى قبل أو ما قبلش، بس هي فعلا اديتلوش الفرصة دي، وهو طبعا حس بان هي خدعته. فيعني وكمان هو برضو يعني بيفكر بشكل اللي هو يعني اذا كانت هي ضحكت عليا من الاول وغشتني، طب هي ممكن تعمل قدام ايه؟ يعني برضو هو عنده مبرر، ويعني هو مش شخص ندل بالكامل اللي هو اول ما عرف الحقيقه تخلى عنها. هو معرفته للحقيقة جزء منها بأنه إحساسه بأنه لا أنت ضحكتي علي، أنت ما اديتينيش فرصة عشان أختار. فيعني كل واحد فيهم عنده الحاجات اللي تخلينا نتعاطف معاه، وعنده الحاجات اللي نخلينا نقول لا أنت كان ممكن تعمل كده، أو كان ممكن تتغير وجهة نظرك لو أنت فكرت بشكل تاني. يعني فيعني زي ما بقولك يعني ان الشخصية يبقى فيها الجانب ده والجانب ده، ما يبقاش كله نفس يعني على تراك واحد. يعني
0: حقيقي حقيقي. والنقطة الأساسية أنا أقيم هذا العمل 5/5، مراحل الأشياء النفسية فيه، الإنكار، الصدمة، التقبل اللي صار في الأخير. أنا بالنسبة لي وصولها للتقبل هو النهاية السعيدة. كنت أتحدث عن هذا العمل مع أحد آخر، يعني فقالت لي قالت ليت إنه لو حاتم خلاص جاء في الأخير وحبها. قلت لها الحياة ما هي سعيدة، الحياة ما تعطيك النهاية السعيدة القفلة اللي أنت يا الله خلاص، لا، الحياة تعطيك النهاية الحقيقية. حاتم ما حيعيش معها طول عمرها، ممكن أنه يتوفى، ممكن أنه يرحل، ممكن أنه أيا كان، بس هي حتعيش مع نفسها طوال عمرها. فلو ما تقبلت نفسها هي ما حد حيتقبلها. تقيمي للعمل 10/10، يستحق وبجدارة. أنا أحبه. أنا أحبه. ننتقل للمحطة الثانية. بين يلا بينا،
1: يلا
0: يلا يلا
1: يلا.
2: أنا مش شايف أي حاجة غريبة في اللي أنت بتحكيه ده.
3: بعد كل اللي حكيته لك ده مفيش حاجة غريبة زي يعني.
2: بالنسبة للناس اللي زيك
3: زي
2: أنس، أنت ما بقيتش إنسان عادي، أنت بقى عندك القدرة على التواصل مع الأرواح. بعد ما روح محمود لازمتك الفترة الطويلة دي كلها.
3: مش عايز، نفسي أعيش.

0: زي الناس الطبيعيين. نفسي ابقى بني ادم طبيعي اعيش حياه طبيعيه. نفسي احب واتحب. ايه الصعب في ده؟
1: مسلسل انصاف مجانين. يا الله، هذا المسلسل اللي حطنا في منطقة رمادية ما بين العقل والاضطراب والوعي واللاوعي، ما بين السيطرة والانهيار والواقع والتجربة الداخلية، حطك في نقطة الرماد وقال لك امشي، ما لا أبيض ولا أسود، أنت في الرمادي.
2: من الأعمال اللي كانت ممتعة جدا الحقيقة في التفكير فيها وفي الكتابة. هي طبعا متاخدة عن رواية، بس هي يعني الشخصيات فيها، حتى محمود المتوفي ده يعني كان شخصية حاضرة طول الوقت، ويعني كان حلو قوي يعني بجد. يعني كانت من الأعمال اللي فعلا استمتعت بالشغل عليها، لأن هو كان ليه أبعاد نفسية، وزي ما انت بتقولي يعني، وفي يعني تحديات، والشخصية نفسها كانت تحسي ان انت صعبانة عليكي ومش عارفة تعملي وإيه وتساعديه إزاي، وهو نفسه مضطرب ومش عارف يحس بإيه، ويعني لا يعني كان فيها لايرز كتير قوي يعني.
1: صحيح صحيح، أنا كنت أتأمل دائما في نطاقه اللي هو صراع النفس اللي قاعد يصير، لأنه أنس من بعد الأغنية قاعد طول الوقت في صراع نفسي، أنا وين حقيقتي، أنا وين الرمادي اللي أنا قاعد فيه، أنا وين مشاعري، أنا وين اللي ما هي مشاعري. يا الله يا الله، كنت أتألم لما كنت أطالع له وأقول أنه هو ما هو عارف اليقين، فما في أسوأ من أنه يعيش الإنسان بلا يقين، ما عنده يقين، ما يعرف هو وين بالضبط. فكان هذا الصراع، ولعل هذا المشهد مرة آلمني لما قال أنا نفسي أعيش، هو بس يبي يعيش، ترى ما يبي، يبغى يعيش طبيعي،
2: عايز يعيش بني آدم طبيعي من غير كل ده يعني. هو تحسي ان انت عارفة لما تتحطي في حتة فجأة تلاقي نفسك ان انت في ظروف انت ما اخترتيهاش، والحاجات يعني حواليك كتير قوي، لدرجة ان انت مش يعني، انا مش عايز كل ده، انا عايز بس حياة طبيعية عادية خالص ما فيهاش اي حاجة في كل ده.
1: صحيح صحيح. عاد تسمحي لي اقول شيء، وهذا ممكن كان لاول مرة ممكن ينقال، انا ما بحبة محمود، انا زعلانة منه، لانه انا كنت اطالع لمحمود، ترى انا ما كنت اعتبرت محمود راحل، ما اعتبرته ميت، لانه اناني، ومحمود يشبه ناس كثير ترى في حياتنا، هم انتهت قصتهم، هو خلاص عاش الحياة اللي يعيشها وانتهت قصته، راح لقى أحد آخر ثاني سلب الحياة حقته وقرر إنه يكمل من خلاله. خلاص يا محمود، أنت مت، أنت قضيت، أنت انتهيت، أنت رحت. لا، راح لأنس وسلب من أنس حياته وخلى أنس يحل ألغاز اللي هو ما حلها محمود. طب كان حليت أنت بنفسك يا محمود.
2: هو تحس إن محمود يعني زي ما هو اداله الحياة بالقلب،
1: صح،
2: يعني زي ما هو منحه الحياة هو كمان
1: سلبوا، سلبوا منها،
2: بياخد بسلبوا الحياة، يعني كانوا بياخد مقابل الحياة اللي هو اداها له.
1: خلاص يا أخي، خذ قلبك، خذ قلبك، ما يلزمنا، خلينا نشوف قلب ثاني غير قلبك. مرة كنت أطالع أقول يا الله، مع المشاهد أنا ما كنت مستوعبة، وأنا أطالع كنت متعاطفة مرة مرة مع أنس، لما وصلت قلت ليش أنت كذا يا محمود، ليش انت في هذه الحنق تجاه انس اللي قاعد تسويه. سبحان الله، اسقطتها ترى على الناس اللي في حياتك، اللي الحياه العامه اللي هو عاش، بعض الاباء ترى كذا، بعض الاصدقاء كذا، بعض الزملاء كذا، هو عاش، هو عاش، فيعتقد لما يهبك فرصه يتحكم بهذه الفرصه، لاني انا وهبتك اياها، انا وهبتك الحياه، انا لازم اتحكم فيك، لا خلاص لا تصيرون زي محمود، هو راح عطى أنس قلبه، خلاص انتهت قصته، لا لازم يتحكم فيه ويخليه عايش بهذه الدلوجن.
2: بس فعلا زي ما بتقولي ان في كتير حتى من غير ان هو بيديله القلب عشان يعيش، يعني مجرد ان هو بيديكي حاجة يعني او يقدم لك شيء، بيبقى في ناس بتبقى مستنية المقابل، يعني طالما هو عمل لك كخدمة فهو مستني خدمة تانية في المقابل.
1: وخدمة تخدم مصالحه.
2: طبعا.
1: لأنه وش قاعد يسوي أنس؟ قاعد يبحث عن حل. خلاص محمود راح راح راح، لا يبحث عن حل.
2: بس هو برضو محمود في جانب منه، يعني عشان برضو ما نظلمش محمود، هو برضو تحط في نفس في المكان ده، هو كمان عايز يتحرر، فيعني تحس إن هي الرحلة اللي هما الاثنين عملوها.
1: صحيح.
2: يعني غصبا عنهم هما الاثنين،
1: بس
2: هما يعني برضو محمود لقى نفسه. صح. يعني ما مشيش، لقى نفسه موجود.

0: عايز يمشي
1: صح.
0: ومش عارف يعمل ايه، فمضطر يلجأ للشخص الوحيد اللي هو ممكن يساعده عشان هو كمان عايز خلاص بقى يعني يتحرر يعني.
1: بس تعرفي ننصف محمود، انا حانصفه الان خلاص، انا سامحته، انا راح اتحيز ضده، انه ترى محمود عالج انس مش بس جسديا، ترى كان جزء من علاج انس النفسي انه خلاه يفهم نفسه اكثر، يطلع من المنطقة الراحة حقته. اي نعم انس قاعد يحل مشاكل محمود، بس انس ترى لولا محمود ما طلع من المنطقة الراحة حقته، ما كان جرب اشياء جديدة، ما كان انفتح على العالم الخارجي، ما كان جرب وراح وعمل وسوى وبحث. فشكرا لمحمود ان اعطانا هذه المساحة لانس وخلى انس يتعرف على نفسه اكثر.
0: بالضبط يعني، لولا يمكن ما كانش قدر يقابل يعني حد يحبه، ما قدرش يعني. لا هو غير فيه كتير برضو صح. ويعني للاحسن.
1: ونشكر يعني، وعلاقة ترى أنا عجبتني مرة العلاقة اللي ما بين أنس وريم، عجبني التجانس اللي كان ما بينهم نفسيا، الدعم اللي كان قاعد يصير، محاولاتهم المستميتة في فهم بعض، هذه أنا أقيمها للأمانة. من بدل العلاقات أعطيها 5 من 5، تستحق هذه العلاقة فرصة.
0: هم استغلوها عموما يعني، استغلوا الفرصة بشكل كويس.
1: شفين أقول لك، في حلقة اليوم شهادات كثيرة بتتوزع، بالنهاية بنكرم، بنمشي ونكرم.
0: شرف لي بجد.
1: الله يسعدك ويرضى عنك. ننتقل للمحطة اللي بعدها.
0: يلا يلا
1: يلا بينا.
2: اللي انت عاملاه في نفسك ده
3: ازيك يا سوسن؟ عاملة ايه؟
2: وايه البهدلة اللي انت فيها دي؟
3: لا مفيش بهدلة ولا حاجة، انا كويس.
4: هات الكارت بتاعي يا محمد. ده الكارت بتاعي، فيه تليفوناتي وعنوان مكتبي. كلمي السكرتيره وحددي معاها ميعاد وتعالي اشتغلي عندي في المكتب بدل ما انتي ممرمطه نفسك كده. يلا يا محمد.
1: مسلسل برغم القانون اللي تعرض سنه 2024، المسلسل اللي حقق نجاح وجماهيريه واسعه ونسب مشاهده مرتفعه جدا، لانه مس يعني قضيه حقيقيه في المجتمع. كيف بدا هذا العمل؟
0: البداية كانت يعني شركة الإنتاج كلموني وقالوا لي إنه إحنا عايزين نتعاون مع بعض، والمنتج كان عنده فكرة يعني إنه إحنا نعمل حاجة عن الستات اللي جوازاتها بيغيبوا بيختفوا خالص من غير أي أثر، من غير أي مكالمة، من غير أي حاجة، وحياتهم بتفضل معلقة، ما بيبقوش عارفين هما متجوزين ولا متطلقين ولا ايه اللي حصل يعني. يعني الست في الاخر حياتها بتقف خالص، وفي نماذج كتير وشخصيات كتير في الحقيقه حصل كده، اللي يسافر لعقد عمل في دوله وبعد كده تتقطع اخباره وتفضل الزوجه مش عارفه هو عايش مش عايش، طب توصل له ازاي، طب هي دلوقتي وضعها ايه. فكان دي الفكرة الأساسية عن موضوع برغم القانون. والحقيقة أنا تحمست جدا للموضوع ده، لأن حسيت أنه هو بيمس ستات كتير، وفي كمان منطقة حلوة من فكرة الحق كمان الأطفال دول اللي هم فجأة بيلاقوا نفسهم في الهوى. يعني حتى هي مش عارفة، الطفل الصغير اللي اتولد ده هي مش عارفة تسجله باسم الأب، يعني هو كده حياته مدمرة، وهي كمان وإخواته التانيين. فيعني فكرة الترك ده حاجة سيئة جدا، لأنه حتى لو كان مثلا طلقها أو بالمعروف فخلاص هي هتبقى عارفة إنها ست مطلقة، هتقدر إنها بعد كده تتعامل في الحياة بالشكل اللي هي شايفاه مناسب ليها. لكن كون إن هو حد يسيب حد بالكامل كده، دي حاجة صعبة يعني، حاجة صعبة قوي.
1: صحيح، خاصة أنه ترى عاش، تتكلميني عن 10 سنين مزيف، يعني هو أكرم فجأة يلاقي نفسه أحمد، عاش بزيف. أنت بنيت حياة، قصة، أطفال، عالم، أنت ما أنت حقيقي، أنت مجرد كلام على ورق. 10 سنين تخيلي، فجأة صحت لقيت أنها هذه وهم، هي ما كانت عايشة بال10 سنين هذه، هي كان جزء يعني جزيرة خلال 10 سنين هذه فقط. هنا كانت صدمة، هنا كانت صدمة لها مؤذية مرة.
0: لأن هي كمان المشكلة في الصدمة كمان، إن مش إنها بس مش عارفة الشخص ده اللي هي عاشت معاه ده مين، هي كمان بتعيد تفكير بإنه أنا في 10 سنين من حياتي اتسرقوا مع شخص أنا ما كنتش أعرف عنه حاجة. وده للأسف كمان بيرجعنا لفكرة إنه هي ابتدت تشك في قراراتها هي. صحيح. يعني ترى في حاجة حصلت قدامي وأنا ما خدتش بالي منها.

0: منها.
1: صحيح.
0: يعني هي كمان بتشك في قدرتها على انها تقدر تفهم البني ادم اللي قدامها، يعني ان هو ان انا ازاي قعدت مع واحد 10 سنين وخلفت منه اطفال وانا يعني معرفوش وقدر ان هو يخدعني، يبقى اكيد ان انا نفسي عندي مشكله. يعني كمان هو وصل لمرحله ان هي بقت بتشك في نفسها هي وفي قدرتها على الحكم على الاشخاص اللي حواليها بسبب الصدمه اللي حصلت لها لما عرفت ان هو شخص تاني خالص.
1: صحيح.
0: وهو كان هو اكرم كمان كان شخص يعني كان تحدي في الكتابه، لانه يعني ازاي حد ممكن يبرر لنفسه كل حاجه بيعملها، وما كانش يعني انا ما كانش نفسي اطلعه شخص بالكامل. هو طبعا عمل حاجات غلط كتير بس ما كنتش عايزه اطلعه بالكامل مثلا ان هو ما كانش بيحبها، لا هو من وجهه نظره انا حبيتها وانا بحب اولادي وانا، بس هو بيتكلم بشكل اناني تماما. يعني هو بيحب نفسه او صورته في عينيها
1: صح.
0: واكتر مما بيحبها او بيحب حتى زوجته الاولانيه، هو بيحب شكله في يعني يعني هما شايفينه ازاي، هو ده اكتر حاجه بيحبها، وبيحب ولاده طبعا لان هما ولاده امتداد ليه فهو ده جزء منه يعني. ف
1: صح.
0: يعني كان هو اكرم كمان كان تحدي قوي في الكتابه، يعني عشان برضو ما يطلعش شخص اسود تماما، يعني يبقى برضو عنده بعض الجوانب اللي نقدر نقول انها منوره شويه صغيرين يعني.
1: حتى النور قاعد يطفي ويشتغل، يطفي ويشتغل، ما هي منوره كثير. لانه انا كنت اطالع اقول حتى انت تقولين حب عياله، فقاعد اقول في راسي طبيعي انه حب عياله، لانه مو لانه اب كويس، لانه شعر انه نجح خلال 10 سنين، نجح في انه يبني هذه الصوره، كانه عياله هم اللي قاعدين يعطونا النجاح في انه قدرنا يخدعها. انا اكرم يعني، وكل التحايا لمحمد القس لانه مره ابدع في هذه الشخصيه، أطالع أقول أنا يعني أدور لك بس ميزة واحدة زينة بشخصيتك، ألاقيك قاعد تفسدها بميزة وحشة. يعني كل ميزة كويسة يفسد يدور وين الميزات الكويسة فيه ويفسده. وهنا ترى الفارق ما بينه وما بين زوجته، أنه هي كانت تشكك بنفسها علما أن هي ما أخطأت، هو أسقط التشكيك على الآخرين، الإساءة على الآخرين، كلهم سيئين هو الوحيد الكويس، بينما هي ترى كانت تسيء لنفسها، تؤلم نفسها، تؤنب نفسها، تحمل نفسها الذنب. وهذا يعطينا المفارقة بين الناس. دائما نجلة أقول لما تبغى تطالع لمين الطيب مين السيء في القصة، شوف لمين اللي قاعد يلوم الآخرين ترى هذا السيء في القصة، وشوف مين اللي جالس وقاعد يلوم نفسه ترى هذا المسكين اللي في القصة. لأن اللي يلوم الآخرين ويتكلم هو غالبا الظالم، لأن الظالم صوته دائما أعلى، والمظلوم غالبا ساكت، فتلاقيه قاعد يلوم نفسه المظلوم، يلوم بطيشه، يلوم عدم إدراكه في هذه القصة. يعني كان الصراع القانوني والإنساني والنفسي لعب الأدوار. فجأة هي تحولت من زوجة مستقرة عندها أبناء خلاص بنت حياتها إلى زوجة ما تعرف وين زوجها، لعبت دور الـ الأب، لعبت دور أنها فجأة من واحدة متزنة إلى واحدة مظلومة. فيا الله على الصراع النفسي اللي هي عاشته، أنا قلبي مرة أوجاني عليها، كنت مرة متعاطفة معها.
0: آه طبعاً، لأن هي يعني هي تستحق التعاطف الحقيقة، لأن هي يعني كل اللي اتحطت فيه ده حاجة خارج عن إرادتها، وبعدين هي تدريجياً اتحولت بقى من شخص كمان بيدور على الحقيقة وبيدور على حق أولاده طبعاً، لحد هو كمان بقى عايز يعني في لحظة ان هو يرد اللي حصل له ده، يعني كأنه عايز ينتقم، يعني يدافع عن نفسه ويقول لا ما هو ما ينفعش ان الشخص ده يعمل كل ده وبعدين كمان يبقى عادي يعني ينجو بالعمل بلا عقاب يعني.
1: شكرا.
0: فهو حولها يعني هو تسبب في انها تحولت من حد مسالم بسيط جدا عايز يعيش حياة عادية يعني لحد يعني بقى خلاص حياته كلها وقفت عشان تثبت حقها وحق أولادها، وكمان تحاول أنها تنتقم من الشخص ده اللي هو دمر حياتها كلها.
1: حقيقي حقيقي. هو ما خان، هو ما هذه القصة مع أحمد ومعاها ترى ما كانت خيانة زواجية، هي كانت خيانة للواقع، هو خان واقعها وخان واقع وخان واقعي أنا شخصيا وواقعك وواقع المستمعين. ليه ليه ليه أنت ربنا أعطاك الخيارات، وهذا يعطينا إجابة بحقيقية إنسانية، أنه ربنا أعطاك خيارات أنك تكون شخص

مستقيم، شخص جيد، شخص تملك الوعي، لكن تختار الطريق الأسهل اللي هو الخيانة، الطريق الأسهل اللي هو الهروب، الطريق الأسهل اللي هو أنك تكون سيء في الرواية الحقيقية. وهذا يعطينا إجابة إنسانية، أن بعض الأفعال مهما حاولت تضعين لها مبرر

0: مضطر، يعني كل ما يعمل مشكلة يقول ده ما انا هعمل ايه، ما انا كنت مضطر ان انا اعمل كده. فالحقيقة يعني ان هو في شخصيات مهما عملت بتقدر تبرر لنفسها كل حاجة، وبيبقى هو عنده سلام نفسي كده ان هو تمام، انا عملت كل حاجة كويسة،
1: عداني
0: هم
1: العيب، خلاص انا
0: قارين
1: عداني
0: اللي مش
1: العيب.
0: فاهميني او مش قادرين يقدروا الظروف اللي انا اتحطيت فيها.
1: طب يا ابن الحلال انت سويت كذا؟ لا لا انا خلاص انا عداني العيب وقضيت، الحين انت المفروض ليه ليه ليه يا اكرم بتعمل كذا؟ ما هو بيعطيك 70,000 اجابه ولا واحده منهم صحيحه، ولا واحده منهم صح. يا الله، بس هل في اكرم في الحياه؟ اي اكرم قد يكون زوج، قد يكون مدير، قد يكون زميل، قد يكون شخص عابر في قد يكون شخص يعبي البنزين لك في البنزينه. اكرم قد يكون اي احد مر عليك يضع مبررات لافعال غير منطقيه وغير حقيقيه، يلبسها لبسها غير لبستها فيشكك الاخرين بمصداقيتهم.
0: ده حقيقي، حاسسك ان انت المشكله عندك، ان انت اللي مش قادره تفهميه ومش قادره تقدري ويحسس اللي قدامه بالذنب، يعني انت ليه مش شايف الظروف اللي انا اتحطيت فيها. ففي ناس كتير قوي بيقدروا يتلاعبوا بالذات لما يبقى قدامهم حد، يعني حد طيب وعاطفي يعني بيتأثر قوي بالناس اللي قدامه، بيبقى سهل قوي ان هو يلعب دور الضحية حتى لو هو الجاني يعني.
1: حقيقي حقيقي يا الله، بعد يشككون الأبيض في نزاهته دائما أشباه. يا الله يا أكرم، فكرة والفكرة لا تموت. أقيم أكرم 1/10 وأقيم العمل كامل من أبعاده كاملة 30/10، لأنه عمل محرك محرك حرك، يعني رغم القانون موجود، لكن على الرغم من القانون هناك ثغرات يستغلها المتلاعبون للأسف.
0: للأسف بس يعني كان حلو قوي إن الناس فعلا يعني تفاعلت قوي مع الشخصيات، وكان حتى اللي هو طب هي هتعمل ايه، طب هتروح فين، طب هتعرف تثبت، طب هتعرف تسترد، طب هتعرف تسجل ابنها وتثبت نسبه يعني. فكان التفاعل ده الحمد لله يعني معناه انه الناس فعلا كانت مع الشخصيات وكانت يعني متفاعلة معاه بشكل كويس.
1: لا لا حقيقة عمل كان حقيقي، والنقطة إنه هو عمل كان يتناسب مع مجتمع معين وثقافة معينة، لكن كل المجتمعات حتى اللي ما عندها نفس هذا القانون كانت متوافقة مع هذا العمل، لأنه ما تكلم لك فقط عن مشكلة مجتمعية، ما تكلم لك عن مشكلة في هذه الثقافة أو في، تكلم لك عن مشكلة إنسانية غطاها في القانون، لكن الأبعاد الإنسانية الداخلية هي اللي خلتها يسمع، مثلا ما سمع فقط في مصر، خارج مصر كان الكل متفاعل معاه. ليش؟ هو لعب لك على الجانب الإنساني مش فقط القانوني، فهذه كانت نقطة ذكية مرة في الكتابة، كان ترك رائع عجبني.
0: مبسوطة ان هو عاجبك ويعني
1: أنا أقول لك حلقة التحيزات الشخصية.
0: دايما انا عارفة ان انت يعني مذاكرة كويس كل مسلسل لوحده يعني، فدي حاجة يعني حوار معاكي ممتع الحقيقة.
1: والله أنا اللي مرة مستمتعة، نفس كانت استمتاعي وأنا قاعدة أسمع المسمع الجاي، نسمعه مع بعض.
0: يلا
2: مش هرجع غير لما اجيبه.
3: تروح تدور عليه وفين؟ في عيني ده هي انت تترزع هنا، تترزع هنا. ما سمعتش كلام ابوك ليه؟ ما سمعتش كلام ابوك ليه؟
4: انا هجيب لها احسن محامي،
3: وابي انا ورانا واللي قدامنا بيها شاب يا كل حاجه. انا عايزه بنتي ترجع.
1: المسمع هذا من ذات، حكايه بنت اسمها ذات للكاتب صنع الله ابراهيم. أنت كنت سيناريست لهذا العمل، وهذا يخليني أسأل سؤال، أنك تكوني أنت المؤلفة هذا شيء عاد، أنه أنت بنيت القصة، أنت تخيلتيها، أنت كذا، لكن الرواية موجودة ألفت وموجودة وقرأت، بس أنت مطلوب منك الآن تحويل هذا التأليف إلى سيناريو، السيناريو هذا حيكون مسموع وحيكون مرئي وحيكون نشعر فيه، كيف كانت المهمة هذه عليكي؟
0: بصي، هو المشروع ده مش يعني مش مشروع بتاعي لوحدي
1: صحيح.
0: يعني طبعا صديقتي القريبة جدا لقلبي يعني مريم نعوم، هي المشروع ده
1: أحبها أحبها جداً. أنا لما قلتي اسمها أحس كذا قلبي طار، أنا مريم نعوم له في قلبي مكانة لم يحصل عليها أحد.
0: لا، ومريم صديقتي جدا جدا يعني من سنين طويله يعني، فحتى يعني ذات هي مريم هي اللي
1: حقيقي.
0: كانت الكاتبه الاساسيه
1: صحيح.
0: في ذات، وبسبب يعني ظروف وحاجات ليها علاقه بقى بالبرودكشن وبال

0: وقته بالحاجات، هي كلمت معايا وقالت لي يعني نكمل شغل مع بعض في المشروع ده، عشان يعني كان لازم بقى يطلع للنور يعني.
1: صحيح.
0: فالحقيقة زاد يعني من الأعمال الثقيلة قوي كشغل، لأنه هو كمان يعني في مراحل كتير قوي، وانتي في كل مرحلة عايزة تقدمي الشخصيات بتاعتك بتتغير ازاي، وكمان كل الظروف اللي حواليهم في المجتمع بتأثر ازاي عليهم هم كأسرة وكشخصيات.
1: صح.
0: فالموضوع كان صعب، لأنه كان محتاج كمان دراسة انه هم في المرحلة دي كانوا ايه، وبعدين لما اتحركوا المرحلة اللي بعدها بقوا ايه، وتصرفاتهم ازاي، والظروف الاقتصادية والاجتماعية اثرت ازاي على حياتهم، ولما بقى عندهم ولاد ايه التحديات اللي اتحطوا فيها اكتر، خصوصا ان هم من الطبقة المتوسطة
1: صحيح.
0: ماشيين بصعوبة عايزين يربوا ولادهم بشكل كويس، وفي نفس الوقت هم يعيشوا بشكل كويس. فكرة الست وفكرة انه طموحها، وهل هي قادرة تحقق طموحها في اطار مؤسسة انها الزواج وانها تتجوز ويبقى عندها اولاد، ولا
1: صحيح.
0: ممكن طموحها ده يتوارى شوية في سبيل انها تعمل اسرة. يعني كان في تشريح اجتماعي كده للمجتمع
1: الله
0: المصري
1: يكرم.
0: الحقيقة مريم يعني ابدعت فيه، وانا يعني كان ليا حظ ان انا يعني اشتغل جزء في العمل
1: الله
0: ده.
1: عليكم.
0: بس يعني كان حقيقة من الأعمال الصعبة حتى في الكتابة، يعني لأنه مراحل مختلفة، وكمان كان محتاج دراسة للظروف الاجتماعية اللي في كل مرحلة، وممكن انعكاسها يبقى عامل إزاي على
1: صحيح.
0: الشخصيات بتاعتها.
1: وهذا يخليني أسأل نفس السؤال، أنه عمل يكون هو أوريدي مكتوب العمل، الآن أنت مطلوب منك ككاتب، وأنت كاتب وعندك الخيال حقك وعندك حياتك، مطلوب منك العمل مكتوب خلاص قائم، اصنع السيناريو. هل هذا أصعب، أنك تكتب سيناريو لعمل أوريدي موضوع، ولا أنك تبني العمل أساساً من خيالك بالبداية؟
0: بصي، هو كل عمل ليه ظروفه، يعني لما بتبقى فيه رواية الحقيقة بيبقى يعني إبداع الكاتب الأساسي بتاع الرواية ده موجود، والإضافة أو الإبداع اللي بيعمله السيناريست على الرواية وعلى الأحداث ده كأنه بيضيف يعني إبداع تاني زيادة، فبتحس إن العمل بقى ثري أكتر يعني.
1: صح فعلا.
0: بس كده كده هو عموما يعني انا ككاتبه حتى لما بمسك روايه ما فيش اظن كاتب بينقل الروايه حرفيا للشاشه، يعني هو بياخد ممكن تكون الاحداث الاساسيه بس بيغير طبعا لازم بيبني الشخصيات من الاول، ان هو بيعمل لها زي ملف كده بيبقى عارف الشخصيات دي ايه ودي ايه ودي ايه، وبيتحركوا ازاي، ودوافعهم عامله ازاي، واحتياجاتهم شكلها ايه، وهو نفسه بيبتدي يبني احداث. ممكن يحتاج انه يزود شخصيات مش موجوده في الروايه، يحتاج ان هو يشيل احداث موجوده في الروايه اصلا بس مش هتخدم المسار الدرامي اللي هو اختاره للاحداث بتاعته. فهو كده كده أي كاتب حتى لما بيتناول رواية بيشتغل عليها كتير، عمرها ما بتطلع بالظبط زي ما كانت مكتوبة على الشاشة، يعني بيبقى فيه زي معالجة تانية للعمل عشان يبقى بقى في شكل سيناريو وحوار وأحداث
1: الله عليك،
0: تصلح إنها تتقسم على حلقات.
1: الله عليك. وهذا ينقلنا من كتابة سيناريو كان أوريدي مكتوب إلى قصة حقيقية موجودة، وكتابة قصة فعلا الناس عاشروها. إيش رأيك نسمع المسمع الأخير مع بعض؟
0: يلا
1: يلا بينا.
2: النفس دي أصلها مش سهلة أبدا، يوم تصحيك ساعة فجرية علشان تقوم تصلي، وتاني يوم توسوس لك وتقول لك خليك في السرير، يا ابني الدنيا برد رايح فين، ربك غفور رحيم، هي يوم ترفعك للسماء وتقول لك انت احسن من غيرك، ويوم تجرك للحرام وتقول لك هي جت على مره. ممكن جدا تكون بتصلي الفرض بفرضه وتروح تغش في امتحانك ولا في شغلك.
1: لعبة جهنم والقصة المقتبسة من قضية واقعة مرعبة اللي هي جريمة الدارك ويب. يا الله كيف كان التسارع الدرامي فيها، على كثر ما كان يعني دراميا رائع، إخراجيا ممتاز، إلا أنه كتابيا كان مرة مؤلم. كيف تحملتي هذا؟

0: أول سؤال أنا حسألك إياه، كيف قدرتي؟
1: يعني هي الحقيقة إن الحكاية الأساسية كانت مرعبة جدا في
0: حقيقي
1: تفاصيلها، وفي نفس الوقت كانت فيها تحدي إنه الشخصيات، طبعا هي دايما لما بتبقى في قضية حقيقية أنت كمستمع أو كحد بيقرأ تفاصيل القضية ما بيبقاش قادر يمسك الشخصيات بالشكل
0: صحيح
1: اللي هو تقدري تفهمي الشخصية جاية منين ووصلت للنقطة دي ازاي. فكان التحدي في العمل ده الحقيقة ان احنا نحاول شوية نقرب من الشخصيات عشان نقدر نفهم ازاي وصلوا للمرحلة اللي يرتكبوا فيها الجريمة دي، مش ان انا ابرر ارتكابهم للجريمه،
0: صح
1: بس هي محاوله للفهم اكتر انه ايه العوامل والصراعات والحاجات اللي مرت
0: صحيح
1: بحياتهم اللي ممكن توصل بني ادم انه يرتكب جريمه بهذه البشاعه، وفي نفس الوقت انه ازاي ممكن انه حد يثق في حد بشكل كبير قوي بيعتبره انه هو اخ كبير او انه هو
0: حقيقي
1: يعني حد لا غبار عليه، يعني حد ممكن يعني يلجأ له في أي حال من الأحوال وحاسس بالاطمئنان إنه الشخص ده ممكن هو نفسه يبقى أكتر حد مؤذي بالنسبة له.
0: صحيح
1: ف يعني على قد ما هي كانت تقيلة قوي نفسيا، بس على قد ما هي كانت مهمة إنها تتعمل، لأنه في الآخر إحنا يعني عايزين نقول انه لا، يعني نخلي بالنا
0: صح
1: وفي حاجات كتير لازم نخلي بالنا منها،
0: صحيح
1: كون ان احنا نتجاهل القضايا ونقول خلاص هي قضية فردية وخلاص، لا لا، في حاجات ممكن تتكرر
0: أحسنتي
1: لو احنا ما
0: أحسنتي
1: انتبهناش ليها
0: أحسنتي
1: يعني. فعشان كده احنا لما بنسلط الضوء عموما على النوع ده من الاعمال مش عشان احنا عايزين نوجع الناس او ان احنا عايزين يعيشوا القضية او الجريمة الصعبة دي ويتأذوا نفسيا، لا بالعكس، احنا بس عايزين نقول يا جماعة خلي بالكم انه الحاجات اللي بتبدو لينا انها حاجات طبيعية زي مثلا سليم، كتير قوي من الابهات دلوقتي، الولاد كلهم دلوقتي بقوا ماسكين الموبايل وقافلين على نفسهم الأوضة، وإحنا يعني كآباء ما بنبقاش عارفين هم بيبصوا على إيه أو بيتفرجوا على إيه.
0: للأسف للأسف
1: فلما قدامك الابن يبقى مثالي قدامك، مش معناه إن هو مثالي فعلا، ممكن
0: حقيقي
1: يكون مخبي جواه حاجات كتير قوي أنت ما تعرفيش عنها حاجة. وطبعا بطبيعة الحال لأنه كمان الحياة بتخلي أحيانا الأم والأب مشغولين بشكل دائم حتى في العمل وفي كده، هو
0: فهمت
1: شايف إن ابنه ده مثالي وبيجيب نمر كويسة في المدرسة وعامل اللي عليه فتمام،
0: تمام
1: كون إن هو بقى بيقفل على نفسه بالساعات عشان ماسك الموبايل بيبقى طول الوقت خلاص، ما مش عايز أضايقه، مش عايز أسيبه براحته، مش عايز أخنقه وأقعد أقول له سيب الموبايل، بس لا، أنت
0: للأسف
1: لازم تعرف، لازم تشوف، لازم تقرب أكتر
0: حقيقي حقيقي يا الله
1: عشان انت موفر له الفلوس اللي هو محتاجها او موفر له مستوى المعيشه اللي انت متخيل ان انا كأب عملت اللي عليا، ان انا خلاص يعني ده كفايه، يعني انا عملت اللي انا المطلوب مني وخلاص.
0: حقيقي حقيقي. تعرفين انه يعني انا في حاجه وانت قاعده تتكلمينها انا يعني اشعر بالاسف على حاجتين. الحاجه الاولى انه الحادثه هذه صارت، الحاجه الثانيه نتخيل ان احنا وصلنا الى الساعه كامله، وهذا شيء انا مره مخليني الان اشعر بالاسف اكثر من اسفي على اي شيء اخر صار اليوم.
1: والله الوقت مر معاكي بسرعة، ويعني كان حديث ممتع جدا جدا بجد يا سارة.
0: والله يا نجلاء يعني أنا هذه الحلقة من أمتع الحلقات اللي كنت مستمتعة في مذاكرتها ومستمتعة في إعدادها ومستمتعة في الحديث معاكي فيها. شكرا يا نجلاء.
1: أنا بشكرك جدا جدا، ويعني أتمنى لك حلقات جديدة جميلة حلوة زي اللي دايما بتعمليها.
0: شكرا لك يا نجلاء. مستمعينا إلى اللقاء.

مسلسل الأخبار من العربية، أهلا بكم. استهدفت غارات جوية مواقع وإمدادات لميليشيات الحوثي في تعز والمخا ضمن عملية صندوق القتل. وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الغارات طالت مواقع انتشار وإمدادات للميليشيات في المنطقتين في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضدها. استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع تمرير مشروع قرار أمريكي لتمديد عمل لجنة الخبراء المتعلقة بالعقوبات على إيران. ووفقا لمصادر دبلوماسية أمريكية للعربية، فإن أمريكا وحلفائها سيقومون بإنشاء فريق خبراء مستقل خارج نظام الأمم المتحدة لمساعدة لجنة العقوبات ضد إيران. ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالهجمات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاق الإطاري أمر مستحيل حسب قوله. وأوضح عون أن الهجمات الإسرائيلية لا تسمح بتنفيذ الاتفاق الإطاري وانتشار وحدات من الجيش في المناطق الجنوبية التي يجب أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية. يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرنس، حسب ما أكدت الرئاسة الفلسطينية للعربية، بعد قرار أمريكي بمنع إصدار تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة. ووصفت الخارجية الفلسطينية القرار بأنه غير مبرر ويتعارض مع جهود تطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية. نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورا لضربات نفذها الجيش وجهاز الاستخبارات استهدفت مصفاة روسية للنفط ومطارا عسكريا في مقاطعة روستوف، ما أدى لإصابة عدد من الطائرات والمروحيات. وأشار إلى أن هذه الضربات تجعل روسيا تشعر بوطأة الحرب يوميا حسب قوله. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ترد على الهجمات الروسية وعلى روسيا أن تختار السلام. الموجز انتهى، ألتقيكم في العالم الليلة وبعد لحظات الزميلة ريم مجمرة وضيوفها في ساعة حوار. في أمان الله.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على ماري.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: يعني انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة من وصفهم بدعاة المؤامرة ضد شركات الذكاء الاصطناعي، وشبههم بمثل ما كانوا يروجون للأكاذيب حول الاحتباس الحراري. ونعلم موقف ترامب من هذه المواضيع البيئية. أكثر من ذلك، وصف ترامب شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بأعظم محرك للتنمية الاقتصادية في تاريخ

الولايات المتحدة الأمريكية وفرض قيود على هذه الشركات. وفق ترامب وفرض هذه القيود هي مؤامرة ستسمح للصين بالتفوق التكنولوجي واكتساح السباق العالمي. لكن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي جاءت من الداخل الأمريكي أولا، فرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك حذر من أن التطوير الذاتي المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي قد يتخطى قدرة البشرية في السيطرة عليه. نفس التحذير أيضا وجهه الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي وادعى إلى مستوى مراقبة أعلى على قدرات الذكاء الاصطناعي. وهنا في الواقع نطرح أكثر من سؤال، لأن هذه المحاذير لم تأتي فقط من الجهة الأمريكية، أتت من الجهة الصينية، من تقرير داخل البرلمان البريطاني، من تقرير داخل الاتحاد الأوروبي. فهل هناك مخاوف حقيقية من الذكاء الاصطناعي كمنظومة، أو هناك مخاوف من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي؟ وسوء استخدام كيف يقيم؟ نحن في هذه الحلقة مشاهدينا لن نتوقف عند الاستخدام الشخصي، هذا متروك لبعض البرامج المعنية بهذا الموضوع على شبكة العربية، ولكن نحن سنحاول أن نربط بين هذه المخاوف وبين استخدامات الذكاء الاصطناعي مثلا مؤخرا، كما كنا نتحدث في الكواليس مع ضيوف الأفاضل في عملية فنزويلا التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، في حرب غزة مثلا، في عمليات الحوثي الأخيرة طوروا برمجت بعض التقنيات استنادا وباستخدام الذكاء الاصطناعي. كيف ذلك وكيف يمكن تقنين هذا الموضوع؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

0: ومشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأستاذ عبد العزيز الحمادي المختص في الذكاء الاصطناعي، الأستاذ رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، الأستاذ ثامر كامل البلاع المختص في الذكاء الاصطناعي، ومعنا كذلك الزميل عبادة لدن مذيع العربية في قسم أو على شاشة الاقتصاد. أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم. عفتني أستاذ البلاع، أهلا وسهلا بك ضيف كريم ومبجل على شاشة العربية. نحاول فهم في الواقع هذه التفاصيل التي أتينا على ذكرها ونربطها بما كنا تابعناه من تصعيد أخير وتحذيرات أخيرة، أو على الأقل ربط تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع ما حدث سواء في غزة في فنزويلا وفي العموم. يعني نحن نحاول أن نقدم بعض الأمثلة ولكن سنفكك الموضوع. خلينا نتذكر مثلا تصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يقول بأنه لا يمكننا تجاهل، لأنه نحن تحدثنا عن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثنا عن الجدل الحادث الحاصل في الداخل الأمريكي، ولكن هناك أكثر من جهة في الواقع تحدثت عن مخاوف متعلقة ب الذكاء الاصطناعي. أنطونيو غوتيريش يقول لا يمكننا تجاهل المخاوف التي أثيرت من قبل طليعة مطوري الذكاء الاصطناعي، ودعا لتنسيق عالمي لمواجهة ذلك. نستمع له.
1: We cannot afford to ignore concerns that have been raised, especially by those on the front lines of the development of AI. Governments must assume their responsibilities. It is the first responsibility of any government to protect its citizens, including from the threats of artificial intelligence. National action is essential. But global coordination is also indispensable. Because AI does not stop at borders, and neither do its risks.
0: التحذيرات كذلك أتت من رئيسة

0: المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين التي تقول بأنه يجب معالجة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وطلبت أن يكون هناك خصوصية بعملية اختراق غير أو خصوصية خاصة فرضها حتى لا يتم تعدي هذه الخصوصية، وهذا ما قالته في الواقع أورسولا فوندرلاين.
1: And without addressing these risks we will never be able to unlock AI's potential. As the frontier models become more capable, these risks have become sharper and come sharper into focus. Models being developed will allow hacking on a level we never thought possible. And they will soon be in the hands of adversaries who see the world very differently than us.
0: تتذكرون الجدل اللي صار بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حينما قال ترامب بأن الصينيين يحاولون إخافة العالم من الذكاء الاصطناعي، هو كان هذا في رد من بين كل التصريحات الصينية، كان هذا في رد على الخارجية الصينية التي حذرت من أن المنافسة الخبيثة لن تخدم مصالح أحد، وهذا فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. نستمع للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية.
2: تطوير الذكاء الاصطناعي يتعلق بتحقيق الرفاه المشترك للبشرية جمعاء، وينبغي لجميع الأطراف العمل معا لتطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة تتسم بالانفتاح وتحقق المنفعة للجميع. إن نشر روايات مختلفة حول التهديدات والانخراط في المواجهة والمنافسة الخبيثة لن يؤدي إلا إلى عرقلة عملية الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ولن يخدم مصالح أي طرف.
0: نناقش هذا الموضوع طبعا هذه الحلقة، ننوه بأنه ليست للتأكيد على الخطورة، لأنه كل شيء جديد يمكن أن يكون خطير، جديد أو قديم يمكن أن يكون خطير إن سيساء استخدامه. نحن نحاول أن نفهم عبادة لماذا كثرت هذه التصريحات الرسمية الدولية من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة مع كنا بربطها مع ما تحدثنا به في الكواليس بأنه الذكاء الاصطناعي استخدم في حرب الحوثيين هذه الأخيرة، في عملياتهم الأخيرة في غزة، وفي عملية في
3: حرب إيران أيضا،
0: في حرب إيران كانت تحت عنوان الذكاء الاصطناعي حرب إيران، يعني استخدام مفرط للذكاء الاصطناعي
3: بلا أدنى شك. يعني في مستويات متعددة لاستخدام الذكاء الاصطناعي الآن في ساحة المعركة، في على مستوى جمع البيانات عن الأفراد كتحديد أهداف بنك أهداف، هذه مسألة أساسية بالحروب، لا أريد أن أتجاوز على مجال الأستاذ رياض، ولكن
0: يعني نكمل
3: بعض، لكن بنك الأهداف مسألة أساسية جدا. الآن هذه الأنظمة سواء في إسرائيل عندهم لافندر وهيسبرا، لافندر بيجمع البيانات عن الأشخاص، هيسبرا عن المباني، تحديد بنك الأهداف هذا مستوى، ولكن كاقتصاد حربي في مجال الذكاء الاصطناعي هو اقتصاد ينمو بشكل هائل عالميا. يعني بالولايات المتحدة منظومة الدفاع تحولت إلى منظومة قائمة على الذكاء الاصطناعي إلى حد بعيد. نحن بنعرف أنه بالولايات المتحدة القطاع الدفاعي يعتمد على الشركات، هي طبعا شركات خاصة ولكن كل عملها مع البنتاغون بالصناعات الدفاعية، لوكيد مارتن وريثيوم وغيرها. الآن في قطاع الذكاء الاصطناعي في أسماء كبيرة جدا، يعني بالنتير شركة قيمتها السوقية أكثر من 300 مليار دولار، في أسماء جديدة الآن تدخل هي تطور الأنظمة مثل داشبورد، تجمع كل الصور البيانات من الأقمار الصناعية، من المسيرات على الأرض، من ساحة المعركة، وتطور يعني بنماذج معينة تحضر للقرارات الاستهداف، تحدد الأهداف وتحدد القرارات الاستهداف. لا أريد
0: أن خليني نمشي،
3: ولكن فقط بالجانب الاقتصادي نتحدث أنه شركات كبرى باتت في هذا القطاع تقييماتها بين مئات مليارات دولارات وعشرات مليارات دولارات، بخلاف النموذج الصيني الذي تقوده الدولة والذي ربما لا نعرف عنه الكثير بقدر ما نعرف عن النموذج الأمريكي.
0: أستاذ رياض، لما نتحدث عن ذكاء الاصطناعي أو استخدام ذكاء الاصطناعي، نتحدث عن استخدامه في تطوير أو في تصنيع أو في برمجة، يعني فيما يستخدم حاليا الذكاء الاصطناعي في الحروب والأزمات اللي نعيشها اليوم أو عشناها في الفترة السابقة.
4: عسكريا يستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم وبكثرة في هذه المجالات، أولا في موضوع التخطيط والعمليات العسكرية، ثانيا جمع الاستخبارات، ثالثا تطوير الأسلحة على أنواعها. اليوم تطوير السلاح كان يأخذ بالسابق 10-20 سنة تطور سلاح، اليوم حد أقصى 5 سنوات بيكون سلاح متطور وداخل الخدمة.

0: هذا نقلة نوعية كبيرة بسرعة تصنيع الأسلحة وتطويرها. وأخيرا بموضوع حرب الفضاء، وهي اليوم قطاع جديد ويعني ينمو بسرعة بالقوات المسلحة.
1: مشروع قبة
0: بس أكثر شيء بنسمع نحن عنه، أكثر شيء بنسمع عنه هو موضوع العمليات. ليش؟ بالاستهدافات. أصعب شيء بالقيادة والسيطرة هي تدير ما يعرف بدائرة the targeting circle، يعني اللحظة منذ لحظة رصد الهدف للحظة تدميره في عندك دائرة كاملة من مثلا رصده من القمر الصناعي للقيادة إدراكه فيه، تحديد كيف التعامل معه، تبليغ معرفة شو أقرب سلاح للتعامل معه، إيصال الأمر لهذا السلاح ومن ثم تدميره. بالتالي عندك دائرة فيها عملية تحليل لنوع الشغلة اللي تم رصدها.
1: والكلات الدمج أيضا لمعادل
0: هذه كل هذه المواضيع، كلات الدمج الشغلة إضافية، إنما كل هذه المواضيع اليوم باختصارها الذكاء الاصطناعي بثواني. يعني كنا عم نحكي عملية كانت تأخذ من يعني ربع ساعة لساعة أو ساعة وشوي حسب وين الهدف من وين رصده وإلى آخره، اليوم صارت بعملية ثواني.
2: نعم.
0: وموضوع الكولاترال يعني هي الضحايا الجانبية كمان هيدي بتجي قديش أنت مبرمج هالذكاء الاصطناعي ليأخذ بعين الاعتبار المدنيين. يعني اليوم إذا أنت الذكاء الاصطناعي ميزته أنه بيعلم نفسه، يعني إذا أنت قايل له الذكاء الاصطناعي إذا شفت الخصم عم بيستخدم مستشفيات للتخطيط من إلا سير استهدف جميع المستشفيات.
2: وهذه اسمح له. وهذه المخاطر. وخلينا شوية
3: يمكن الأعظم ولا يعني قاطع كلامك أنه إمكانية إعطاء الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار بنفسه، لأنه أحياناً مشكلة عندك أنت في الذكاء الاصطناعي قد يكون من أكبر المشاكل عنده موضوع الانحياز. فأنا مثلاً لو بحدد هدف معين بشكل معين قد هو يروح لأنماط معينة تدرب عليها. يعني مثلاً وهذا وجدناه مثلاً في عمليات المراقبة في الكاميرات، أنه لما نبغى نحدد مجرم معين ونعطيه أوصاف طول فهو يذهب إلى ستيريوتايب معين ونمط معين قد يكون عرقي أو قد يكون لخلفيات إثنية معينة، وبالتالي يخطئ في عملية التحديد، وهذا قد يشكل خطر في عملية الاستهدافات اللي تكلم عنها أستاذنا الكريم. ولا بد أن نحط في اعتبارنا أنه عملية التحليل وعملية التقاط المعلومة وعملية التحليل وإعطاء سرعة اتخاذ القرار، لا يمكن أنك تعطي الذكاء الاصطناعي حرية اتخاذ القرار بشكل مطلق، ولكن لابد يكون هو أداة مساعدة لسرعة اتخاذ القرار.
2: هذا سنفككه، واعتبروني بعد إذنكم سنة أولى ذكاء اصطناعي حتى أفهم بشكل مبسط وأربط مع ما كنت ناقشته مثلا ملفات ونزاعات وحروب. هل هذا يعني لما يقول مثلا الأستاذ رياض بأنه لما نقول الذكاء الاصطناعي كذا، هل يعني ذلك بأنه لم نعد نعتمد على شكل من أشكال الهندسة على سوفتوير معين، نحن فعلا لفظيا نطلب من الذكاء الاصطناعي وهو يبرمج بهذه السهولة؟ أستاذ حمادي،
4: إذا سمحتي لي يمكن أنا أثني على كلام الزملاء، ولكن أتوقع أنه السلاح ليس فقط هو السلاح المستخدم اليوم في الحروب التقليدية ويأتي الذكاء الاصطناعي ليقوده. نحن نتعامل اليوم مع سلاح جديد اسمه الذكاء الاصطناعي في حد ذاته. فهو اليوم الذكاء الاصطناعي لو رجعنا إلى قرابة الثمانية أعوام الآن عام 2018 حينما قامت جوجل بابتكار ورقتها Attention is all what you need، اللي هي بدأت بثورة الذكاء الاصطناعي اللي نعرفه اليوم، أبقتها حيز الأدراج لأنها خافت منها بشكل كبير جدا، حتى أتى عام 2023 وبدأت Open AI بإظهار مثل الورقة، لأن الورقة كانت منشورة. فاليوم إذا تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي، السلاح المخيف فيه ليس ربما استخدامه في أدوات الذكاء الاصطناعي في منظوري على الأقل، إنما السرعة الهائلة في التطور إلى درجة أن التشريعات لا تستطيع اللحاق به،
2: مواكبة ذلك.
4: نعم، لا تستطيع مواكبة ولا تستطيع تقييده. حتى يعني أنا ربما الحديث اللي ذكرتيه في داريو أنثروبيك وكذلك سام ألتمان من أوبن إي آي ليس حديثين منفصلين. داريو تحدث في تغريدة، وبالمناسبة هما يعني متفق

0: فريقان بشكل كبير وبينهما عداوة شديدة الكل يعرفها. ومع ذلك داريو غرد بتغريدة. داريو
1: خلينا نشوف. أي تفضل.
0: نعم. داريو غرد تغريدة وأتى سام ألتمان وقام باقتباس التغريدة وقال أتفق مع داريو ونادرا ما يتفقون أن هناك سرعة هائلة في التطور في الذكاء الاصطناعي تهدد البشرية. ويمكن أظهرتم حديث من الأمم المتحدة حينما ذكر الأمين العام أنه الأخطر ما على البشرية هو أن يهدد هذه البشرية هو الخوارزميات. فاليوم نحن نعتبر الخوارزميات هذه عبارة عن سلاح جديد يستخدم بطريقة أو بأخرى أيا كانت الوسائل، سواء كانت وسائل استخدامه في أدوات تقنية أو حتى في وسائل عسكرية تقليدية.
1: التغريدة اللي كنا نتحدث عنها في ستوري 17 اللي قال فيها رئيس تنفيذي لشركة أنثروبيك بأن التطور الذاتي المتسارع لنماذج الذكاء بالضبط هذه هي شكرا ذكاء التطوير الذاتي المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي قد يتخطى السيطرة البشرية إذا ترك بلا رقابة، وهذا خطير في الواقع أستاذ بلال.
2: هو مجرد يعني إظهار الملاحظة أو التخوف، ما في شك أنه هذا شيء طبيعي، ولكنه أنا يمكن عملية الاستشهاد باللي حدث مع أنثروبيك وسام ألتمان وأيضا أيدهم ترى إيلون ماسك وبعدين تراجع عن هذا التأييد، وإن كان يعني مارك زوكربيرغ وجينسن من إنفيديا يعني ماسكين الطرف الآخر، أنه وطبعا حنا الإشكالية في أنه هل بناء على هذه المخاوف حنا نعطل التطوير والاختراع والتبني التقنيات أو أننا ماذا نعمل؟
3: أنا أو تعطي الفرصة للصين لتتقدم في هذا السباق.
2: حرب الصين مع أمريكا هذه الطويلة هذا قرار بينهم هم، ولكنه أنا اليوم في نظري أن هي مثل ما التوجه السعودي عندنا مثلا في السعودية هي تعتبر هي تقنية سيادية، وبالتالي وهذا ما عملته الصين وكذلك فرنسا وكثير من الدول هم عندهم أنظمتهم الخاصة فيهم ونماذجهم.
1: ما معنى تقنية سيادية؟ معنى أنه بنسبة معينة تستخدم في المؤسسات مثلا تعتمد عليها المؤسسات بشكل معين بدأت تدرج
2: من عملية الاستخدام إلى عملية أيضا تطوير النموذج السيادي اللي تبنى عليه كل الأنظمة الحكومية والأنظمة الخاصة بالدولة.
4: يعني هي تملك حقوق الفكرية، لأن يعني السعودية هي تملك حقوق الفكرية، مش بحاجة تأخذ إذن من أي دولة لتطورها هي.
0: مثل تطبيق علام اليوم في السعودية. صحيح. هذا تملك السعودية حصرا وتطوره بتقنيات متقدمة، وكما تملك كذلك الصين ديب سيك وزد اي اي من جي ال ام وغيره الكثير من التقنيات.
2: وأيضا عندك النموذج الفرنسي مسرل وأيضا النماذج الأخرى، ولكنه لابد حنا كمان يعني نفرق بين طبيعة الأسواق وطبيعة الأنظمة داخل الدول. يعني مثلا احنا نستشهد كثيرا بأمريكا بحكم انه هو بداية التقنية كانت هناك،
1: فبس اكبر شركات
2: طبيعة
1: هناك.
2: السوق هناك غير مركزية،
0: ويمكن أختلف أنه أكبر الشركات، لأنه الشركات الصينية الآن من ناحية العدد تتفوق على الشركات الأمريكية.
1: مش الأمريكية أكبر الشركات
0: ممكن كقيمة سوقية، ولكن من ناحية أعداد المستخدمين الصين نتحدث عن عدد بالمليارات من البشر يقومون باستخدامه.
2: وأيضا لا ننسى أن توجه الصين حكومي ومركز ويدفع هذا التقدم، بينما التوجه الأمريكي فدرالي مفكك يعتمد على أنظمة كل ولاية وأنظمة القطاع الخاص مقابل القطاع الحكومي.
4: تنافسية. صحيح. تنافسية الداخلية والدولية.
2: ولكن أيضا أنا في نظري أنه تصريح داريو وتصريح سام ألتمان، أنا في نظري أنا أتبنى وجهة نظر جينسن اللي هو إذا كان عندك مخاوف فأنت الذي تقوم بتطوير هذا الشيء، يعني لابد أنك أنت اللي تقوم بمنع هذه المخاوف ووضع المحاذير أو وضع اللي هو الحدود التي لا تمكن
1: معنى التقنين هذه
2: يكون فيه وازع داخلي من داخل الشركة، ولكن لا يمكن مثلا ذكر الأخ عبادة يمكن في الفاصل اللي هو تطوير الأنظمة لتوجيه الصواريخ باستخدام كلاود كود، وطلع التقرير حق كلود اللي هو ذكر فيه أمثلة كثيرة من الاستخدامات اللي هي إساءة الاستخدام. أنا في نظري أنه هذه الرقابة من الشركة المطورة هذا أساسي جدا قبل أن يكون هناك أنظمة حكومية أو دولية.
1: هو اسمح لي فقط أن نتجادل بخصوص هذه النقطة وسأنتقل لك عبادة. هو البعض سيقول لك أستاذ العلام بأنه ربما الموضوع يتعلق بالضوابط الداخلية إذا كان الاستعمال داخلي، ولكن إذا كان الاستعمال متعلق بصناعات دولية

0: صناعات متعلقة بنهضة الدول وبأمنها إلى آخره، فمن سيقنن الموضوع؟ يعني هل هناك شبكة عالمية لتقنين موضوع الذكاء الاصطناعي؟ هو هذه هي الإشكالية،
1: هذه أكبر إشكالية، لأنه المثال اللي تفضل فيه أستاذ ثامر أنثروبيك هنا قالت إن جهات ما في شمال اليمن، يعني واضح أنه المقصود فيها الحوثيين دون أن يذكروا بهذه لهذا التوصيف الذي أذكره، قالوا أنه في جهات في شمال اليمن طورت برمجيات سوفتوير باستخدام كلود كود.
0: كانت الحرب الأخيرة في الاستهدافات الأخيرة،
1: هم لم يقولوا في الحرب الأخيرة، ليس مؤكدا أن استخدموا هذه البرمجيات في الحرب.
2: تقارير سابقة يعني ما هي حاليا يعني.
0: ولكن القديمين في موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي في
1: هذا ليس أمرا صعبا، يعني استخدام كلود كود ممكن لأي شخص أن يستخدمه، ولكن الصعوبة أن تدمج هذه البرمجيات مع هاردوير موجود، مع صواريخ، مع محركاتها، مع الحاسوب. يعني هم استخدموا حسب هذا التقرير أنثروبيك استخدموا كمبيوتر للملاحة الجوية المدنية، استخدموه لهذه الأغراض ودمجوه مع هذه البرمجيات، وحتى أنه أنثروبيك رصدت إجراء تجارب على هذا الصاروخ، صاروخ بمدى 2000 كيلومتر وأيضا مركبات فرد صوتية، وبالتالي حتى بعد التجربة أدخل البيانات إلى كلاود كود لرصد أسباب الانحراف، لأنه التجربة فشلت فرصدوا أسباب الانحراف. والخطير بالأمر أنه أعدوا هذه البرمجية وأخرجوها أوفلاين، وبالتالي صاروا قادرين على استخدام هذه البرمجية بمعزل عن أنثروبيك. يعني أنثروبيك أوقفت الحسابات ولكنها أوقفتها متأخرة بعد أن طوروا البرمجية. الخطورة والصعوبة بهذا الأمر أين؟ أنه في هذه الحالة أنثروبيك أوقفت الحسابات، ولكن بني الأمر على قرارها، على قرار الشركة. هل يمكن أن نترك الأمر لأنثروبيك؟ يعني عم بحكي أنا دوليا. هذا سؤال. سؤال آخر. وسؤال آخر إنه في حالة أخرى بين أنثروبيك والبنتاغون، الحكومة الأمريكية، أنثروبيك اعترضت على استخدام برمجياتها وأنظمتها المودز بحرب إيران، وعاقبها البنتاغون بحرمانها من عقد $200 مليون، وبعد ذلك ذهبت القضية القضاء وقصة طويلة. فإذا هناك سؤال، هل الشركة تراقب على الحكومة أم الحكومة تراقب على الشركة؟
0: ومن يراقبهما الاثنين يراقب إذا الاثنين؟ من دلعت بعض الأزمات.
3: التحدي ليس فقط في شركة قائمة، يعني أنثروبيك تستطيع أنها تغلق مثلا الخدمة بطريقة أو بأخرى وتحجب المستخدمين أو حتى الدولة كاملة، في حين طبعا خارج السياق اللي أتحدث عنه أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها، والأمريكيين نفسهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية لديهم وصول لنماذج من كلود ومن كذلك أوبن إي آي، لا يستطيعون الوصول لها من خارج أمريكا. وهناك شواهد كبيرة مثل فيبل،
1: خاصة
3: فيبل أول ما تم إصداره ترامب أصدر قرار بحصره على الأمريكيين لفترة معينة. عودا على السياق الذي قبل قليل، نحن التحدي الذي لدينا ليس فقط في أنثروبيك ولا أوبن إي آي ولا غيره، لدينا مصادر أو برمجيات أو نماذج لغوية مفتوحة المصدر اليوم مثل أولاما من شركة ميتا، وكذلك من شركة جوجل عدة نماذج متاحة مفتوحة المصدر ومجانية. الصين كذلك
0: متطورة ومتقدمة
3: بشكل كبير، ولا يستطيع أحد تقييدها. كل ما تحتاجه عبارة عن شيئين، تحتاج الهاردوير وتدريب هذا النموذج، وهناك كثير من المختصين قاموا بتدريب نماذج تفوقت في بعض المجالات. صحيح أن نماذج أنثروبيك وأوبن إي آي متفوقة بشكل كبير جدا، ولكن تخيل أن هناك جماعة قامت بأخذ مثل هذه المصادر أو هذه البرمجيات المفتوحة وقامت بتدريبها وتعليمها ومن ثم توليد ما تريد منه من أسلحة وطرق ونحو ذلك، لن تستطيع لا أوبن إي آي ولا أنثروبيك وغيرها.
1: أنا فكرت لو أنهم استخدموا مثلا K3 الصيني أو استخدموا ديب سيك، لم نكن لنحصل على هذا التقرير المفصل الذي حصلنا عليه من أنثروبيك.
3: وهناك الكثير من الجماعات تستخدم مثل هذه هاجينج فيس، واحدة من أكبر شبكات، هي أكبر شبكات المصادر مفتوحة البرمجيات الخاصة بالأوبن إي آي وأيضا المغلقة، تستطيع تحميل أي نموذج منها مدرب وجاهز وتستطيع استخدامه بشكل مجاني. ويمكن ذكرتي في محضر حديثك عن موضوع من يقنن اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي،
0: لأنه أنا لا يهمني الداخل في كل دولة الدولة بقدر ما تهمني النزاعات بين الدول. فإذا سيكون المجال مفتوح وليست هناك أي حدود، فمن يسطر هذه الحدود؟
3: هناك
0: لأنه يقال أستاذ حمادي وأعذرني على المقاطعة بأن الذكاء الاصطناعي قد يتخطى حتى تفكير الإنسان يوما ما، وقد يبني هو نفسه بعض النماذج أو بعض

0: الأفكار وهذا.
1: قبل أن أجيب لهذا الأمر، أوبن إيه آي قامت بالشكوى على نماذجها وقامت بإعلان ذلك حصراً أن
0: قامت ذلك يعني على نماذج
1: قامت بتدريب نموذج إلكتروني يقوم ببناء نفسه بنفسه وفي بيئة معزولة من الإنترنت. هذا النموذج للأسف قام باختراق هذا العزل ودخل إلى الإنترنت وقام باختراق موقع هاجينج فيس وقام أيضاً بالدخول إلى مستوى الروت أو مستوى
0: أتذكر ذلك من أسبوعين تقريباً.
1: نعم، لذلك اليوم حتى أوبن إي آي قامت بطرح تقرير كامل عن هذا الأمر. إجابة على سؤالك، من الذي يعني من هو الشرطي اليوم على مستوى العالم الذي يقنن استخدام الذكاء الاصطناعي؟ لا يوجد حتى الآن، لكن هناك حراك جدا متميز. يعني اتفاقية بليتشلي التي قامت فيها 28 دولة بتوقيع اتفاقية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، السعودية واحدة منها، الصين وعدد كبير من الدول. قبل يومين من الآن في الرياض تم إقامة أقام المركز السعودي آي كير، وهو مركز تابع للأمم المتحدة، قامت بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي سدايا بإصدار إطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بحضور نائب المدير العام لمنظمة اليونسكو العالمية.
0: جميل، ولكن تعلم أكثر مني أستاذ حمادي بأن وقت النزاعات والحروب هذه الاتفاقيات لا تؤخذ على محمل الالتزام.
2: لا يمكن الفرض على تقنيا ما زالت في طور النمو والتطوير. يعني ترى بالنسبة لنا حنا لا نتكلم على تقنية ناضجة وصلت حدها، يعني ونفس التقنية هذه اللي حنا نتكلم عنها في الجانب السيء والجانب العسكري والجانب المظلم هي نفس التقنية اللي نستخدمها حنا في الجانب السلمي. يعني مثلا في الرؤية الحاسوبية الكمبيوتر فيجن، نفس التقنية هذه أنا أقدر أحلل فيها صور الأشعة وتسريع عملية التقارير الطبية لإنقاذ المرضى، هي نفسها اللي ممكن أستخدمها أنا للتجسس وعملية الاستخباراتية في صور الأقمار الصناعية.
1: استخدام المزدوج.
2: أنا أقول من يعني كله حرام، هذا غير منطقي.
0: كله ممنوع، خلينا من الحرام والحلال، كله ممنوع أو كله يعني متاح.
2: صحيح. فهذا الموضوع. فأنا أرجع كمان لكلام الأستاذ عبد العزيز، لأنه أيضا اليوم ظهر البيان المشترك الوزاري للجلسة المغلقة في المنتدى اليونسكو اللي كان في اليوم في هذا، وكان يركز على مسألة أنه تنظيم الاستخدام ووضع الإنسان والخير في إطار شامل. فكون أنه في دول تبدأ بصياغة الأطر العامة على مستوى عالمي، يبقى اللي هو التشريعات الداخلية في الدول، لكن لا يمكن أنك أنت
0: فصل الموضوع. خلينا نطلع فاصل اسمحوا لي، وسنعود لمحاولة طرح نظرية ربما هي فيها الكثير من المبالغة. يقال بأنه من يريد انتزاع أي حق أو على الأقل كسب أي شيء من نزاع معين أو في أزمة معينة عليه أن يكون متقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. لا أعلم من قال ذلك ولا أعلم إن كانت هناك مقولة، أحسبها على ساعة حوار، ولكن سأنقلها لضيوفي حتى نفهم إن كانت هناك مبالغة أو لا في الحديث على هذا الموضوع.
3: في مقولة فلسفية بقول لك عن
0: بعد فاصل.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: بعد حوار نحييكم مشاهدينا، نحاول أن نقرأ ونفهم الحقيقة أكثر استخدامات الذكاء الاصطناعي بين الدول، ولماذا بدأ الحديث عن خطورة؟ نحن ندرك بأن هناك خطورة لأي شيء، ولكن لماذا كثف البعض من طرح هذا الموضوع؟ هل هناك أي إطار يمكن أن يقنن على مستوى عالمي؟ تحدثنا عن بعض الاتفاقيات، ولكن إلى أي مدى هي دقيقة؟ أستاذ رياض، هل صحيح القول بأنه من يريد أن يمتلك أو يفوز بالنزاعات القادمة لم يعد يعني الطرف الذي يملك الأسلحة الأكثر تطور، وإنما التكنولوجيا الأكثر تطور، الذكاء الاصطناعي الأكثر تطور؟ هل هذا دقيق أو مبالغ فيه؟
1: دقيق من وجهة نظر الواقعية السياسية. النيو رياليزم أو البوليتيكال رياليزم قائمة على مفهوم أن الدولة أو العالم هو منظومة، حيث الدولة التي تملك التفوق العسكري هي الأكثر قدرة على حفظ أمنها وفرض سلطتها على الدول الأخرى. وبالتالي انطلاقا من هذا المفهوم، الدولة اليوم إذا صار تعتبر أن الذكاء الاصطناعي هو جزء أساسي من مؤسستها العسكرية، هو جزء أساسي من القوة الصلبة اللي هي القوة العسكرية تبعتها، طبعا يعني حيكون في عندك حدود تقييد وقوننة الذكاء الاصطناعي، ستكون دائما لها حدود. يعني مثلا طريقة تفكير اليمين في أمريكا مجسدا اليوم بإدارة ترامب تختلف عن اليسار. شفنا لما إجا الرئيس ترامب أول شيء عمله مضى executive orders، قرارات رئاسية، جمت قرارات رئاسية لبايدن كانت حدت
0: أكثر من المراسيم،
1: المراسيم حدت من التطوير، وكان في داعي لتقوننة تطوير الاي وغيره، وكان هذا أثار استياء سيليكون فالي. ومن هون شفنا سيليكون فالي
0: اللي يتحكم في الكونغرس الأمريكي،
1: سيليكون فالي وقفت بقوة
2: يعني
1: مع الجمهوريين، مع الرئيس الأمريكي بانتخابات
2: لخارج أمريكا مثلا.
1: وهون شفنا التقارب الكبير اللي صار بين ماسك وغيره ما شابه من المسؤولين بسيليكون فالي مع إدارة ترامب. فبالتالي اليوم أمريكا عم نحكي نحن عن شركات واللي صار كلها شركات أمريكية، لأن هناك هي الأكثر شيء اليوم داخل على مستوى العالم، لأنه مجال التنافسية في العالم اليوم هو أكبرها في أمريكا، وهي لا قيود عليها اليوم بعكس الدول اللي المنظومات التطوير الذكاء الاصطناعي عم بيكون تحت إشراف سيادة، تحت إشراف الحكومات في هذه الدول. وهون هذا سيؤدي إلى فارق. طالما الذكاء الاصطناعي اليوم أثبت أهميته بالمؤسسات الأمنية، حجم القيود من هذه الدول لن يكون شديد، لأن هذه الدول ستسعى لتكون هناك عليها تفوق عسكري يوفره الذكاء الاصطناعي.
0: وبالتالي نتفق على الأقل حتى أغلق هذا القوس بأنه من الصعب القول بتقنين عالمي أو غطاء عالمي للذكاء الاصطناعي. ممكن أن تكون هناك اتفاقيات،
3: صعب التقنين الكامل،
0: من الصعب، ولكن وضع بعض الاتفاقات التي مثل استخدام النووي مثلا، بعض الاتفاقات لتنظم الاستخدام. أو
4: أنا بعتقد مختلف تماما عن النووي
0: تماما. يعني
4: حتى المنظر الذكاء الاصطناعي في المجال الحربي أليكس كارب، اللي هو رئيس تنفيذي شركة بالنتير اللي أخطر شركة في هذا القطاع، هو يصف البرمجيات الجديدة في المجال العسكري بأن أوبنهايم مومنت أو

0: لحظة أوبنهايم روبرت أوبنهايم هو اللي اخترع السلاح الذري، يقول أنه ننتقل الآن من السلاح الذري إلى سلاح الخوارزميات، وهو يرى أنه هذا سلاح وليس أقل من سلاح، ويجب أن يكون تكون الشركات مع الدولة في خندق واحد في هذه الحرب. هو يصنف نفسه ليس كرجل تكنولوجيا، التكنولوجيا ليست محايدة، هو يصنف نفسه كرجل
1: استثمار.
2: أنا أرى أيضا بالإضافة إلى الاستخدامات العسكرية التقليدية وشكلها العام، حنا لا ننسى أنه أيضا من أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي اليوم فهو استخدام الحروب السبرانية، وبالتالي الاختراقات والحصول على المعلومات وبث الشائعات وما شابه ذلك. أيضا في المقابل حنا اليوم كل جلستنا في الجانب المظلم، أيضا الذكاء الاصطناعي من أقوى الأدوات لصد هذه الهجمات السبرانية والاختراقات الأخرى.
1: وهذه نقطة غاية في الأهمية، ولكن إلى أي مدى يلعب التوقيت كذلك أهمية في الفعل ورد الفعل في الهجوم وفي التصدي؟ بمعنى
3: في رأيي الجانب المظلم أسرع من الجانب الإيجابي في الموضوع.
1: أسرع
2: لأنك أنت ما يمكن تتنبأ بالخطر قبل أن تراه، وهذه إشكالية كبيرة. حتى من قديما في الفيروسات الإلكترونية ما كان يعني يقوم بعمل سد الثغرات إلا لما تظهر الثغرة ويتم اختراقها. ولكن أيضا هذا ما يعني أنه والله كل استخدامات التقنية هذه أنها سيئة.
1: لا، نحن ما قلنا سيئة أبدا، بالعكس قلنا بأنه
2: نهضة الأمم ونهضة والأمن الغذائي العالمي وكثير من الصناعات المتطورة اليوم ترى أصلها أتى من استخدامات الذكاء الاصطناعي، ونحن نتكلم في 5 سنوات فقط، ما نتكلم حنا من 50 سنة.
1: هو شكرا لأنك يعني أثرت هذه النقطة حتى أؤكد من جديد على أنه هذه الساعة هي ليست للتأكيد على الجانب أو للتخويف، لا لا لا، نحن على يقين بأنه هذا واقع ونحن يجب أن نتأقلم مع هذا الواقع أحببنا أو لم نحب ذلك.
2: بس لأنه اللي دار الأسبوع الماضي بين الشركات وداريو وسام ألتمان حط يعني زي الغمامة السوداء على كل القطاع، وهذا قد يكون يعني أنا بالنسبة لي من الناس المتحمسين لهذه التقنية، ويعني فترة طويلة من حياتي أنا قاعد أقضيها في هذا المجال. يعني لا نرى هذا الشيء، هو خطير ما زال، ولا بد ان احنا
1: خاصه انكم كنتوا تتحدثوا في الفاصل بانه نحن لازلنا في سنه الروضه
3: ما قبل الابتدائي،
1: ما قبل الابتدائي يعني ما انتقلنا للابتدائي ولا للثانوي، ونحن في نسق سريع جدا، وكأنه ستصبح جملة الصحفي اللي اعتدت أنا منذ سنوات أسأل أحيانا المراسل أقول له هل هناك تزويد بالعتاد وبالأعداد، وكأنه سنصل لمرحلة النزاعات اللي لن نركز فيها على أعداد الجنود وعلى العتاد بقدر ما الذي تستعمله هذه الدول
3: القادمة
1: من تكنولوجيا.
3: كم توكن تمتلك هذا الجيش؟
4: حرب الروبوتات، حرب الروبوتات هي ذكاء اصطناعي.
2: وكذلك التوجه الاقتصادي، مثلا عند مثلا في السعودية اليوم وكثير من الاقتصادات الدولية، انه انا كيف استغل الموارد الخاصة لي باني استجلب هذه العمليات العالمية في اني استفيد من مثلا الطاقة الكهربائية والطاقة النفط في اني اصدر هذه الطاقة بشكل آخر غير الشكل المعتاد له، وهذا أيضا من ضمن التوجهات العامة. ولكن
1: كيف ذلك تصدير الطاقة بالذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على
2: التوكن؟ هو ترجمة التقليدية أو منتج آخر للطاقة، لأن التوكن عبارة عن جاي من الرقائق المعتمدة على الكهرباء، والكهرباء تعتمد على النفط، فبالتالي أنا بشكل أو بآخر أعدت تعليب الطاقة بشكل آخر يخدم
0: بيعها كقدرة حوسبية.
3: عند التقنيين كم رصيدك من التوكن أنت؟ يعني كم رصيدك؟
1: يعني لن نعد نحتاج، لن تكون هناك حاجة للممرات المائية مثلا لاستخدامها ولا كيف؟
0: لا القدرة حوسبية، قدرة حوسبية كل العالم بحاجة لها،
3: هي فقط مزحة. لكن اليوم حجم التوكن،
1: أنا أصدق على فكرة لا تمزحوا بهالشكل، أنا أصدق لأنه ما قرأته على الذكاء الاصطناعي وإمكانية تطور الذكاء الاصطناعي، أنا بنيت كثير سيناريوهات فيما يتعلق بالموضوع.
0: تسمحي لي بس أنا أخذ دورك، بدي أطرح سؤال.
1: تفضل.
0: الأستاذ تامر والأستاذ عبد العزيز، بخصوص التحذير اللي سمعناه من أحد الباحثين بأنتروبيك اللي استقال جايكوب
3: كوكسن وغرد فيها، نعم،
0: قال أنه في عدم مسؤولية من الشركات بتطوير
3: إساءة للأخلاقيات بشكل كامل، وما هو أول واحد. أوبن إي آي كذلك استقال منه كذا شخص،
0: وفي بحث آخر قال أنه في احتمال 10% أن يقتل الذكاء الاصطناعي، أن يبيد البشرية بكاملها.
2: والله إحنا من عام 82 إحنا نشوف
1: فهمتوا لماذا

0: تصدق
1: انه الروبوتات ستقتلنا. فيعني نظريه المؤامره هذه موجوده في في في في الثقافه الامريكيه.
2: اسال علميا يعني لماذا هناك احتمال
3: احد الموظفين من شركه اوبن اي رد على سام

0: القضاء على القضايا التي سترفع مستقبلا في حال الإساءة. فيقولون ماذا؟ يقولون نحن تحدثنا حذرنا وتحدثنا
1: إخلاء ذمة.
2: وعلق عليها جينسون عندما قال إذا شفت الخطر في شركتك وقفه. يعني ليش أنت تمنع الناس من التطوير وأنت قاعد؟
1: ما هو المشكلة أستاذ سامر كما تحدثنا منذ قليل، وقف الخطر يأخذ وقت، بمعنى أنه لما
2: لا أنا أتكلم من داخل عمق الشركة مثل أوبن آي ولا أنثروبيك اللي ظهرت هذه الزوبعة الأسبوع الماضي. إذا أنت عندك خطر وقفه.
0: صعب جدا أنك تمنع.
1: صعب شوية.
2: ولذلك أنا
0: تمنع شيء خلقته، دربته على أن يفكر ويطور نفسه، أن تأتي وتضع له حدود. هل سيأتي وقت هذا الكيان يعني أو هذا الجهاز نسميه جهاز قمت بتطويره ويعني دربته
3: تريد أن تتربح منه
0: ينمي نفسه؟
2: لا أنت تقصد أنه هو يطور نفسه يتجاوز حدودك يعني
4: هذا هو خوف أن يخرج عن السيطرة،
0: حتى تعطيه مع الوقت الحق بقتل الناس، تدخله بعمليات وبهالعمليات تعطيه حق أنه يضرب ويقتل الناس ويعطي أمل لروبوتات تقوم بقصف وتدمير.
1: هناك يعني نقطة أخرى،
0: ما هي الحدود التي سيقف عندها؟
1: هناك حدود وهناك نقطة أخرى. مثلا في النزاعات، نحن عادة في النزاعات نفهم أو تتوضح لنا بعض التفاصيل فيما يتعلق بالجهات المتنازعة لما يكون هناك استهداف. باستخدام الذكاء الاصطناعي، هل نحن في إطار كشف الجهة أو يمكن أن نكون في إطار نزاعات لا تكشف الجهة المستهدفة مثلا فيما يتعلق بالهجوم السبراني مثلا يعني هل هناك مشاكل؟
3: هناك هجمات مجهولة ولا تزال مجهولة، واليوم الذكاء الاصطناعي سيزيد من غطائها بشكل كبير جدا، ليس فقط على مستوى مثل هذه الهجمات السبرانية، بل أيضا حتى مثل ما عمل اليوم الأوبن اي اي من اختراق لهاجينج فيس بطريقة كانت ليس بطريقة الاختراق بقدر ما هو أنه خرج عن المسار الخاص به بطريقة طبيعية جدا، وهذا ما ورد في تنبيه أوبن اي اي. ولكن يمكن أعود الموضوع، من يقيد؟ من يقنن؟ أنا بأضرب مثال، الاتحاد الأوروبي قبل قرابة الشهر أعلن إعلان رائع جدا لتقنين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإجبار جميع الشركات، ودائما الشركات تخشى من الاتحاد الأوروبي، ويمكن الاتحاد الأوروبي
4: مكتبة التشريعات بالعالم
3: تشريعاته تخدم الكل. يعني اليوم جهاز الآيفون كان لايتنينج السلك، وكنا نعاني بأن عندك 100 نوع سلك في البيت. الاتحاد الأوروبي مجرد ما قام ب يعني فرض سياسة التايب سي أقرته جميع الشركات، وما فيها أبل العنيدة. أقر الاتحاد الأوروبي قبل قرابة الأقل من الشهر أن يجبر جميع شركات الذكاء الاصطناعي بإضافة ميزة الكاشف. ما هو الكاشف داخل الأوبن اي اي وكلود؟ أنه حينما نقوم بتوليد أي نص يستطيع هذا الكاشف المعرفة هذا مولد بالذكاء الاصطناعي أو لا. جميع الشركات اعتمدت ذلك الأمر، وطبعا الحد النهائي لها في 1 ديسمبر المفترض القادم. الجميل أنه أنثروبيك قالت نهاية أكتوبر الكاشف حقنا جاهز وسنعلن الجميع، فأي نص مولد بالذكاء الاصطناعي.
1: ولكن لما الاتحاد الأوروبي يتحدث عن مثل هكذا يعني أطر، وحتى وإن كان يعني بكلامه أو بقراراته الشركات في العالم أجمع، ولكن الاستخدام يتعلق فقط في دول الاتحاد الأوروبي ولا
4: جميل بالاتحاد الأوروبي أنه حين يضع regulations كما هو في مثل
3: زي الجي دي بي آر
4: هو المرجع بوضع regulations بوضع التشريعات العالمية، لأنه أنشط كيان في العالم بوضع التشريعات. طيب. وضع هو الأنشط.
3: بأضرب لك مثال، يعني في بعض المواقع يعني يجيك يطلب لك
4: ينتقد على ذلك على فكرة
3: يشارك بياناتك قبول أو رفض.
1: صحيح.
3: هذا قبل عام 2017 ما كان متاح.
1: أنا دائما أقبل
2: لا يجب
1: مشكلة صح،
2: تقولي بكرة أخذوا معلوماتي، أنت أعطيتهم السماء.
3: هذا فرضتها الاتحاد الأوروبي 2017 فرضت على الجميع.
0: الفكر الليبرالي طاغي في أوروبا، وهذا جعل أوروبا اليوم يعني مركز تشريعات مهم.
4: ولكن في انتقادات حتى بداخل الأوروبي، بذكر ورقة ماريو دراغي الشهيرة يعتبر هذا الأمر من معوقات النمو بأوروبا. يعني الأمريكيون يسخرون من الأوروبيين من كثرة التشريعات، يدعون

0: دائما الى الدي ريجوليشن، ويقولون الان انه هذا سيكون عائقا للاتحاد الاوروبي بنمو الذكاء الاصطناعي وظهور
1: تخلف اوروبا أبطال. بسبب هذا التقنين المحكم في مراحل مبكره. انا انظر الى الموضوع بنظره اخرى، انا لا احكم موضوع التطوير، يعني مثلا حتى في التطوير الحيوي والتقنيات الحيويه ولا التطوير الدوائي، انا ما اقدر امنع المختبرات من انها تكتشف العلاجات الجديده.
2: صحيح،
1: ولكن نفس المختبر ترى بإمكانه يطلق أسلحة بيولوجية. فأنا يا أقفل المختبر كله أو أني أفتحه وخليه على الغارب، أنا أدخل
2: نقطة تفهم كبيرة.
0: لكن المعضلة هنا معضلة سباق. الآن السؤال في الولايات المتحدة، هل نتفق جميعا كما يقول داريو وكما يقول سام ألتمان على إبطاء الذكاء الاصطناعي وبالتالي نخسر السباق؟ لأنه الفارق ما بين الولايات المتحدة والصين الآن فارق محدود. البعض يقول 18 شهر، البعض يقول أنه قد يكون أقل من 12 شهرا. بالتالي إذا أبطأت الولايات المتحدة كيف تضمن أن تتعاون مع الصين بالإبطاء؟
2: ومن يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبطأ؟
3: ولذلك لن يكون هناك
2: إبطاء. صحيح،
0: وأنا هذا ما أميل إليه،
2: وخاصة بأننا نحن نعيش فترة هناك حتى سباق نحو التسلح،
0: حتى الشركات لا تثق ببعضها.
4: أنا عجبني داريو ذكر في المقالة التي ذكرها ورد عليها سام ألتمان، قال إحنا مستعدين أن يكون هناك خبراء كشافين محايدين يقومون بالدخول. ذكرني بالمفاعلات النووية.
2: بالضبط.
4: تماما
2: بالضبط.
4: يحفز ويقول أتمنى بقية الشركات أن تسمح لهؤلاء المراقبين بالدخول والمراقبة حتى نتأكد أننا جميعا نسير بنفس السرعة.
0: كمان ندخل إلى الصين
2: ولا وتصير بعض اتهامات على المراقبين بأنهم يعملون لفائدة دول
4: ليسوا محايدين.
2: غير دول ليسوا محايدين. على كل، أنا أود شكركم جزيل الشكر، استفدت حقيقة من هذا الحوار، وستكون هذه نافذة لحوارات أخرى، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم يستخدم بشكل غريب عجيب كبير في النزاعات والأزمات. شكرا جزيلا على حضوركم معنا ضيوفي الأفاضل ومشاهدينا كذلك، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
5: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
6: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
5: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
6: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
5: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
4: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
2: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات؟

0: لنيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر.
1: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر. يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
7: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
6: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
7: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
6: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
7: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد. الجمعة 11:30 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: سنتابع في هذه الساعة الإخبارية. البداية بالعناوين. وفاة يمني وإصابة مواطن وباكستاني بسقوط شظايا اعتراض مسيرة حوثية في محافظة الطائف.
1: أن هنالك حالة وفاة لمقيم يمني وحالتي إصابة، واحدة منها لمواطنة سعودية والأخرى لمقيم باكستاني، وكلتاهما حالتان حرجتان.
0: معارك متواصلة بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي على جبهات تعز ولحج ومأرب. في إيران تقرير أممي يوثق تشديد القمع على الإيرانيين في ظل الحرب. من الموانئ المعطلة إلى الطرق البرية المغلقة، مئات من سائقي الشاحنات الإيرانيين عالقين عند الحدود مع باكستان.
2: Our delegation headed by President Abbas did not receive visas in violation of Article 11.
0: بعد رفض منح التأشيرة، الرئيس الفلسطيني سيلقي خطابه أمام الأمم المتحدة عبر الفيديو. والذكاء الاصطناعي يضع علماء الرياضيات أمام أزمة وجودية بعد حل معضلة رياضية استعصت قرناً.

0: أهلا بكم. أعلن الدفاع المدني السعودي وفاة مقيم يمني وإصابة مواطن ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة إثر سقوط شظايا بعد اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي في محافظة الطائف. وأضاف الدفاع المدني أن الحادثة أسفر عن أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات. من الطائف ينضم إلينا مراسل العربية أسامة القاسم. أسامة أهلا بك معنا. أنت اليوم تابعت أيضا هذا القصف الذي طال الطائف، هل يمكن أن تصف لنا مشاهداتك؟
1: نعم ميسو، نتواجد الآن في ذات المنطقة التي سقطت فيها شظايا الطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تصدت لها بطبيعة الحال قوات الدفاع الجوي السعودية. كنت قبيل ساعات مع صاحب المنزل الذي تضرر ماديا بشكل كبير، وتضررت أيضا ثلاث مركبات لصاحب المنزل هنا بهذه المنطقة. أنقل لكم الصورة الآن عبر كاميرا العربية لنشاهد وإياكم المنطقة التي توفي فيها المقيم اليمني. طبعا هذا المقيم كان يعمل في مغسلة ملابس وكان خارجا من مغسلة الملابس لأداء الصلاة، وتوقف حين سمع الانفجار، وبذات اللحظة أصابته إحدى الشظايا مما أدت إلى وفاته. على الزاوية الأخرى أيضا كان هناك مقيم باكستاني يمشي مترجلا في الشارع، أصابته أيضا إحدى الشظايا وحالته تعتبر حرجة إلى حد ما. هناك منزل آخر بجوار هذا المنزل، كانت هناك إحدى الشظايا دخلت من إحدى فتحات التهوية أو من إحدى النوافذ وأصابت مواطنا السعودية في ذات المنزل. وإذا كنت تحدث عن حالة وفاة لمقيم يمني كما أسبقنا كان يعمل في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن، كان يعمل هنا وكان خارجا لأداء الصلاة. الجميع وصفه بمن فيهم أهل الحي والذين يعرفونه بأنه كان دائما يعني يستنكر الاعتداءات الحوثية، بالإضافة أيضا إلى أنه كان ذو أخلاق حسنة، وكان الكثير حقيقة حزينون على فقده. أيضا تحدثت مع صاحب المنزل وتحدث إلى أنهم سمعوا صوت وقع الشظايا على الأرض وخرجوا ليتفاجأوا بأن هناك آثار مادية وأضرار مادية على منزلهم، ولكنهم بطبيعة الحال بلغوا الدفاع المدني، وجاء الدفاع المدني ليتفصل في الوضع ويقوم أيضا بإجراء اتصالات مع بقية الجهات ليواصلوا البحث في هذه الحادثة. ولكن بطبيعة الحال الحالة مستقرة، ليست هناك أي مخاوف من قبل السكان، وهناك الكثير يأتون يمضون في هذه المنطقة. المنطقة هي حقيقة يعني مهولة بالسكان، وهو حي سكني من أشهر أحياء الطائف. نشاهد الآن أيضا هذه المركبة وهي لذات صاحب المنزل. نعم. الذي نقطن أمامه الآن وتضررت بشكل كبير. هناك أيضا مركبتين في الجانب الآخر تضررتا بشكل كبير. طبعا نتحدث على أن هذا هو الاستهداف الثاني والاعتداء الحوثي الإرهابي الثاني على مدينة الطائف. الاستهداف الأول كان قبيل يومين، وكان هناك أيضا عدد من الاستهدافات أخيره اليوم الذي أسقطته الدفاعات الجوية.
0: حسب ما نتابع معك بالصورة أسامة، يبدو بأن الحياة عادت إلى طبيعتها يعني بعد هذا الاستهداف.

0: ليس هناك من أي تخوف أو أي يعني بالنسبة للسكان يتحركون والمحال التجارية فتحت بشكل طبيعي بعد هذا الاستهداف؟
1: نعم حقيقة يعني مشاعر أهل الحي وأيضا الذين يأتون من هنا، لأننا نتحدث عن منطقة فيها خط رئيسي للمركبات، الجميع يعني دائما ما يأتي ويطمئن على صحة أهل المنزل، ويعني حقيقة هم يعني ليسوا بمثلا دعيني أقول بأنهم خائفون أو يعني مذهولون من الحادثة، هي حالة طبيعية بالنظر إلى هذه الأزمة من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هناك ثقة عالية جدا بالدفاعات السعودية بشكل كبير، بالإضافة أيضا إلى أن كل من في الحي يعني حقيقة تجاوبوا مع هذه المسألة، وكانت هناك اتصالات كبيرة جدا. نعم. حسب تصريحات مصدر في الدفاع المدني السعودي كانت هناك اتصالات كثيرة جدا، وهذا يعني يدل على حالة الوعي الموجودة، بالإضافة أيضا إلى أنه في حال كانت هناك تمشيط حين مشطت المنطقة وأخذ المصابون، بالإضافة أيضا إلى أخذ جثة المقيم اليمني، كانت الأمور جيدة والجميع ابتعد من المناطق التي فيها يعني هناك مثلا جهات خاصة أو إسعاف وما إلى ذلك، وبالتالي تحدث عن حالة طمأنينة تسود الناس جميعا، وإضافة أيضا إلى استماع لكافة القرارات وكافة المسائل المتعلقة بهذه الأزمة.
0: شكرا لك أسامة القاسم مراسل العربية، كنت معنا من الطائف. في أوروبا أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية ضد السعودية، بما في ذلك الهجوم على مكة المكرمة. الاتحاد الأوروبي قال أيضا أنه يتضامن مع السعودية، وشدد على رفض هجمات الحوثيين ضد المدنيين التي تقوض أفاق الحل للصراع في اليمن. وأيضا في اليمن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 75 ميلا بحريا شرق عدن في اليمن، وقالت الهيئة أن ناقلة نفط متجهة غربا أبلغت عن ملاحقة زورق صغير لها ومحاولته اعتراضها. إذا مشاهدينا، سواحل اليمن تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي في محاولة طبعا لبسط السيطرة على طرق التجارة البحرية، فيما لا تزال تهدد الميليشيات الحوثية السفن العابرة للمضيق. على هذا الجزء من الخريطة كما نتابع يبرز مضيق باب المندب كأحد الممرات البحرية الاستراتيجية، هو طبعا يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويقع بين اليمن من جهة وأيضا بين جيبوتي وإريتريا من جهة أخرى، ما يجعله بوابة للتجارة العالمية. في أضيق نقاطه لا يتجاوز عرض باب المندب 29 كيلومترا، فيما تتوسطه جزيرة ميون اليمنية التي تقسمه إلى ممرين بحريين. قبل هجمات الحوثي كان مسار باب المندب والبحر الأحمر وأيضا قناة السويس يستوعب نحو 12% من التجارة العالمية ونحو 30% من حركة الحاويات الدولية. في يونيو الماضي عبر باب المندب نحو 7,400,000 برميل يوميا من النفط ومشتقاته، بعدما سجل العام الماضي مرور نحو 4,200,000 برميل يوميا. مع أزمة مضيق هرمز يأتي ميناء ينبع كبديل استراتيجي، إذ ارتفعت شحنات النفط السعودية من الميناء إلى نحو 4,000,000 برميل يوميا، ما زاد أهمية الطريق عبر البحر الأحمر وباب المندب. لا تحتاج ميليشيات الحوثي مشاهدينا إلى إغلاق المضيق بالكامل، فاستهداف عدد من السفن قد يدفع شركات الملاحة والتأمين إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح. بلغة الأرقام، الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح سيضيف بين 5,500 إلى 6,500 كيلومتر إلى الرحلة، بالتالي يزيد مدة الإبحار بنحو 14 يوما، ومن كلفة وقود قد تصل إلى مليون دولار للرحلة. مع تقدم ميليشيات الحوثي نحو هذه المناطق، نتحدث هنا عن المخا، عن ذباب، عن جزيرة ميون، تتسع قدرتهم على تهديد الملاحة من مواقع أقرب إلى باب المندب، ما يجعل أي تصعيد جديد خطرا على التجارة والطاقة وأيضا خطرا على قناة السويس. أيضا مشاهدينا، أفاد مصدر عسكري لهذه التحولات وهذه الاشتباكات التي نتابعها يوميا، حيث تقول أيضا القوات اليمنية بأنها تتقدم في بعض المناطق، ولكن ما زال طبعا الحوثي يسيطر على عدة مناطق. نريد

0: منك أستاذ ياسر، أهلا بك معنا في هذه الليلة. نريد منك اليوم أن تشرح لنا على هذه الخريطة بالنسبة لباب المندب، كيف يؤثر الحوثي على سلامة التجارة والملاحة العالمية في باب المندب؟
1: نعم، حقيقة الأمر نحن اليوم نقف أمام تطور جديد في حرب المضائق التي هي مرحلة متقدمة من الحرب الجيوسياسية العالمية. مضيق باب المندب اليوم دخل في إطار هذا الصراع الذي انتقل من مضيق هرمز بعد أن تآكلت هذه الورقة إلى مضيق باب المندب. على سبيل المثال، الجماعة الحوثية كان لديها تأثير نيراني مباشر في البحر الأحمر، ولكن لم تكن لديها سيطرة مكانية. كان لديها تأثير نيراني لكن ليس لديها سيطرة مكانية، أي بمعنى وجود لها قدم في مضيق باب المندب. مضيق باب المندب أو جزيرة ميون تحديدا تعطيها، نحن نتحدث عن بوابة رئيسية تجمع ما بين الشرق وما بين الغرب في أقصر الطرق البحرية، وبالتالي نحن نتحدث كما ذكرت في تقريرك عن حجم هائل من التجارة.
0: نعم، وهي ميون أيضا تقسم المضيق إلى قسمين. المضيق
1: هنا قرابة 4 كيلومتر وهنا قرابة 24 إلى 25 كيلومتر، ولكن الأهم من ذلك أن هذا الممر الواسع الذي تعبر منه التجارة الدولية، الجزء القريب من جزيرة ميون أي شرقا هو الممر الأكثر مرورا للسفن، وبالتالي هذا ما يجعل للجماعة الحوثية أن تغير المعادلة بإمكانية التهديد النيراني المباشر. نعم. وبالتالي تستطيع أن تأخذ وتعطي مع أصحاب المصالح الحيوية في التجارة الدولية وفي هذه المنطقة مساحة أوسع للمناورة للحديث معها، ما تسعى لتحقيق هدفها الرئيسي بفرض نفسها رقما صعبا وجزءا من معادلة المشهد.
0: طب إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن المناطق على الساحل اليمني أيضا، ما هو وضعها الآن وما هو وضع الحوثي فيها؟
1: نعم، لو لاحظنا هنا الميليشيا الحوثية تحاول أن تثبت هذه المكاسب والذي هي مكاسب ثمينة بالنسبة لها، لذلك حاولت أن تسيطر هنا على سلسلة جبال كهبوب والتي من خلالها تستطيع أن تؤمن تواجدها في مضيق باب المندب، كما ستهاجم غرب مدينة تعز لتأمين نفسها على السواحل الممتدة من باب المندب إلى ميدي تحديدا، لأنها أصبحت اليوم تمتلك شريطا ساحليا قرابة 500 كيلو. هذه ال 500 كيلو تستطيع أن تهدد فيه في عدة مسارات. لم يعد لدينا مضيقا واحد، مضيق باب المندب، لأن سيطرتها على أرخبيل حنيش وهي مجموعة جزر زقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى ومجموعة زقر. لو تلاحظي معي هذا خط مرور التجارة الدولية، بات لدينا مضيقين آخرين في مدى التأثير النيراني المباشر، وبناء على طبيعة الإمكانية التي يمكن أن توفر للجماعة الحوثية في هذه المنطقة يستطيع أن يخنق المضائق أو الملاحة في البحر الأحمر من عدة نقاط متعددة.
0: من هنا نريد أن نعرف منك
1: على نقطة بسيطة أؤكد فيها، أن هذه المساحة الجغرافية بأكملها تجعل من وصول القدرات العسكرية إلى الميليشيا الحوثية أمرا غاية في السهولة، وطالما وصلت القدرات العسكرية معنى ذلك استمرار التهديد وتصاعد مستوى التهديد.
0: تتحدث الآن عن القدرات العسكرية، ولكن نحن نريد أيضا أن نعرف الأدوات التي يمكن أن يهدد بها الحوثي هذه المنطقة بالذات.
1: نعم، لدينا مجموعة أدوات تمتلكها الميليشيا الحوثية، تمتلك الطيران المسير أو تمتلك الصواريخ أرض بحر والتي كانت تطلقها عادة من العمق في اتجاه البحر الأحمر، وهذه لم تتأثر سواء بقاء وجودها الآن أو لا، ولكن هنالك منظومة صواريخ أخرى وهي منظومة الصواريخ الموجهة المضادة للسفن. ربما الميليشيا الحوثية
0: اللي عم نتابعها الآن بهذه الصور بهذا الفيديو،
1: هذه المنظومات حقيقة لم تستطيع استخدامها الميليشيا الحوثية سابقا، ولديها 4 منظومات موجهة، عادة هي موجهة ريموت.
0: لماذا لم تستطع سابقا؟
1: لأن كانت الضربات حارس الازدهار، هذه المنظومات تتطلب وجودها على السواحل، وهذا ما لم يكن متمكن لها بسبب الضربات الاستباقية التي كانت توجه، ولأنها توجه بالريموت كنترول معنى ذلك هنالك إشعاع كهرومغناطيسي يصدر وبالتالي يسهل اكتشافها واستهدافها. كانت تستخدم الصواريخ الأرض بحر التي تضربها من عمق الجغرافيا اليمنية. اليوم هذا النوع من الأسلحة بات متاحا، لديها الطائرة المسيرة وهي تستطيع أن تستهدف من الداخل أو من العمق، ولكن اليوم وجودها في مضيق باب المندب
0: سيسهل هذا الأمر،
1: لا يعطي زمن إنذار مبكر طويل للقوات المدافعة. لذلك أنا أكذب مهمة سبيدس عندما صرحت منذ أيام بأن

0: انها مستمره في مهامها الدفاعيه في باب المندب، لانها لن تتمكن من ذلك الامر، وسيكون غايه في الصعوبه ما لم تدحر الميليشيا الحوثيه لديها.
1: لانه خلينا كمان نشرح امر مهم جدا استاذ ياسر، وهو انه مهمه سبيدس هي دفاعيه وضمن البحر وليس على البر، لا يحق لها ان تدافع على البر. هل هذا يعرقل الامر؟
0: نعم هذا يعرقل، وهذا ما ساعد الميليشيا الحوثيه للفرض هذه، وهي تدافع عن السفينه حتى لا ترد عن مصدر النيران.
1: نعم.
0: هي لا ترد على مصدر النيران، وانما تدافع على سلامه مرور السفينه. لدينا القدره الثالثه المتوفره لديها، وهي الالغام البحريه، وهذا ما بدات في عمله حقيقه حول جزيره ميون لتامين وجودها في جزيره ميون.
1: نعم.
0: ولاعاقه تقدم السفن، ولديها السلاح الرابع وهي الزوارق المفخخه، الذي لا شك بانها ستكون اصعب الادوات مواجهه في مضيق باب المندب، لانها زوارق سريعه وقدره تدميريه هائله تحمل من 500
1: اشكرك على هذا الشرح اللي حقيقه جعلنا نفهم بالضبط ماذا يجري على الساحل. شكرا لك عميد ياسر على هذه المشاركه معنا في العالم الليله. والان مشاهدينا نريد ايضا ان نتحدث اكثر عن التطورات الميدانيه من باب المندب ايضا الى تعز. ففي داخل اليمن شهدت جبهات مأرب حقيقة اشتباكات وقصفا مدفعيا متبادلا بالتزامن مع غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين خلف خطوط التماس. أيضا أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة تصدت لهجوم من ثلاثة محاور نفذته الميليشيات الحوثية على مواقعها الدفاعية جنوب وغرب مأرب. وبحسب مصادر ميدانية كان الحوثيون دفعوا بأعداد كبيرة من المقاتلين مع عربات مدرعة لاقتحام الجبهة الجنوبية من محور لعيرف، إلا أن ضربات مدفعية للجيش اليمني أحبطت المحاولة وسط مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي. أيضا جبهة مقبنة شهدت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي أسفرت عن مقتل 10 من عناصر الميليشيا وإصابة العشرات بالتزامن مع قصف عنيف طال القرى السكنية وأدى حقيقة إلى نزوح مئات الأسر. زميلنا هائل سعيد معه كل التفاصيل.
2: نتواجد الآن في جبهة مقبنة، حيث تطل هذه المرتفعات الجبلية على مواقع الميليشيات الحوثي في جبهة الطوير وكذلك جبهة مقبنة. هذا هو جبل الشيخ سعيد الذي تدور فيه المعارك بين الفينة والأخرى بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية. تتكبد فيه الميليشيات خسائر فادحة، كذلك على المرتفعات الجبلية تطل مواقع للقوات الحكومية على هذا الجبل. تحاول القوات الحكومية السيطرة على هذا المرتفع بغية الوصول إلى مواقع وأماكن القيادة والسيطرة للميليشيات الحوثي في منطقة الطوير. معنا هنا أحد القادة الميدانيين يحدثنا عن أين تركز المواجهات حاليا.
3: تتركز المواجهات في جبهة مقبنة. الآن نحن في بني بكاري، في على تبات بني بكاري، مسيطرة على جبل قهبان الشيخ سعيد الطوير التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثية. ونحن هنا في هذه الأماكن نتصدى للعدو الميليشي،
4: من هاونات، من هوزرات، من قذائف، يعني ضرب عشوائي حتى للسكن المدن السكنية حتى يضربها، يعني عشوائي لا يضرب على أهداف محددة.
2: إذا تشن ميليشيات الحوثي قصف عشوائي على الأحياء السكنية في هذه المناطق، تحديدا في قرى تحي، وهذه القرى نزحت منها مئات الأسر اليمنية باتجاه مناطق أكثر أمنا. تقول البيانات والمعلومات بأن أكثر من 1500 أسرة كانت قد نزحت من عزلة بني بكاري وعزلة الشرقة والمناطق المجاورة بعد قصف عشوائي شنته الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة على هذه الأحياء السكنية. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة مقبنة غربية.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات تجدد القتال في اليمن، مشيرة إلى أن ما يقرب من 20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات، وأن تصاعد العنف يهدد بتفشي سوء التغذية والكوليرا وحمى الضنك.
5: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
6: الحوثة،
7: أطلقنا أطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
8: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
9: قلنا خرجنا يعني من الخوخة، خرجنا من مشاكل حق الخوخة والهروب. أجينا الآن لمدينة عدن، الآن هنا مدينة الكود عثمان.
10: خرجنا بصعوبة، لا ثياب، لا ملابس لنا، لا ملابس للقهال، ولا معانا أي شيء. إحنا ولا أطفال، ما أصبحنا ولا أكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا، وإحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ، لا فوق إحنا ولا أي إنسان مثلا يشتي مساعدة يساعد إحنا.
11: أما بالشارع، إحنا أصبحنا بالشارع، شوف كيف شوف بالشارع. عيالنا وحريمنا
12: احنا نازحين.

0: من الخوخة ولا في الأبياس ولا معانا حاجة ولا معانا مأوى ولا معانا شمشرددين احنا وعيالنا وأطفالنا. علينا من النزوع وعلينا مشينا بلا الرصاص مشينا بلا كل شيء. أطفالنا تعذبوا بلا ملابس احنا بلا ملابس بلا بالط بلا كل شيء.
1: في العالم الليلة بعد الفاصل، من الموانئ المعطلة إلى الطرق البرية المغلقة، مئات من سائقي الشاحنات الإيرانيين عالقين عند حدود مع باكستان.

0: كل شكل له قصة، وكل شكل له طريقته في الإبداع. خيارات كثيرة ترضي كل ذوق، ووصفات شهية لكل وقت. كل لحظة ولها مكرونة بيرفيتو.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
4: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
3: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
5: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

نتابع العالم الليلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس أنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران بشأن ما إذا كان يجب إعادة إطلاق هجمات ضخمة لإنهاء الصراع. وأضاف ترامب أنه قد يتعين عليه اتخاذ قرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام الإيراني هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة. وأشار ترامب إلى أنه سيستمع مباشرة للشركاء الإقليميين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تصوراتهم للخطوات المقبلة للحرب. هذا فيما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن ترامب ووزير الحرب بيت هكسيث أصدرا توجيهات بإبقاء القوات في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. حياة معلقة على حافة الخطر. المدنيون في إيران يواجهون مأساة حقيقية، حقيقة رصدتها بعثة تقصي الحقائق الأممية جراء قمع داخلي عقب احتجاجات الشتاء الأخيرة وطبعا تداعيات حرب تتسع رقعتها. تقرير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران حمل السلطات الإيرانية المسؤولية المباشرة عن ارتكاب جرائم إنسانية، كما رصد تصاعد أعمال العنف والقتل الممنهج بغرض الترهيب والسيطرة. الحملة الأمنية الأخيرة التي أعقبت احتجاجات الشتاء الماضي أسفرت عن سقوط تقريبا حوالي 3000 شخص. المحققون قالوا بأن عمليات قتل واسعة نفذتها قوات الأمن في جميع المحافظات الإيرانية، وطبعا سجلت طهران وكرج ومشهد وأصفهان الحصيلة الأعلى من القتلى وأيضا من هذه الاعتقالات التعسفية. الإجراءات الحكومية فرضت عزلة رقمية كاملة بقطع الإنترنت لأشهر متواصلة للتغطية طبعا على الممارسات الميدانية، تزامن ذلك مع تكثيف الإعدامات وتنفيذ

0: 20 حكما ضد متظاهرين عقب محاكمات سريعة جائرة. تعمقت طبعا فصول المأساة مع امتداد العمليات العسكرية. تقرير المحققين أشار إلى سقوط قتلى مدنيين جراء الهجمات المتبادلة جنوب البلاد، ما يعكس الكلفة الباهظة التي يتكبدها السكان نتيجة إصرار النظام على خوض هذه الصراعات. ومشاهدينا، تصطدم خطط طهران لتجاوز الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز بعقبات برية هائلة لتتحول بدائلها التجارية حقيقة إلى خناق اقتصادي، ودائما وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. هذه الاختناقات البرية تزامنت أيضا مع شلل بحري تام. رصدت صور الأقمار الصناعية توقف أكبر موانئ الحاويات الإيرانية عن العمل، وأيضا تكدس آلاف الحاويات في الخارج، في وقت تشهد المعابر البرية فوضى عارمة بفعل البيروقراطية وتصاعد التكاليف. نحو 3700 شاحنة تتكدس على الحدود التركية كما نتابع، بفترات تأخير تصل إلى 20 يوما، ويتكرر المشهد ذاته عند حدود باكستان وأفغانستان مع بقاء مئات الشاحنات عالقة. وبالرغم من محاولات طهران زيادة الترانزيت عبر بحر قزوين بنسبة 70% كما نتابع لتأمين الغذاء من روسيا، ومضاعفة رحلات قطارات البضائع نحو الصين، تلقت خطتها ضربة قاسمة بإغلاق العراق معابره الحدودية مؤقتا لمنع استخدام أراضيه في شن هجمات على السعودية، ما أجبر قوافل الشاحنات الإيرانية على العودة، وكذلك عمق من عزلة طهران. لمعرفة أكثر هذه الطرق البدائل كيف يستفيد منها النظام الإيراني، انضم لي الآن في استوديو العالم الليلة مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أستاذ رياض، أهلا بك معنا. كما تابعنا، هناك الآلاف من السيارات عالقين عند الحدود مع باكستان، لأنه بعد هذا الخناق البري البحري على إيران استطاعت أن تلتف عبر الطرق البرية. لدينا هنا خريطة، ما هي الطرق البديلة التي يستخدمها النظام الآن؟
1: التقديرات اليوم أن هناك إيران تستورد عبر المعابر البرية أكثر من 1,600,000 طن من بضائع مختلفة، غالبيتها مواد غذائية، مواد طبية وغيرها من حاجيات الدولة، خاصة كما نعلم يعني نشاهد الممرات البحرية من مقابل بحر عمان تحت باتجاه مضيق هرمز مغلقة، هناك الحصار الأمريكي.
0: نعم.
1: بالتالي المنافذ الباقية هي البرية. منفذ بحري آخر هو بحر قزوين باتجاه روسيا وبعض الدول المطلة.
0: وهذا محاصر أيضا أم لا؟
1: هذا ليس محاصر.
0: نعم.
1: وهي تستخدمه تحديدا للاستيراد من روسيا وخاصة بعض الحاجيات العسكرية وأيضا المدنية.
0: إذن نحن أمام ممر واحد بحري تستطيع إيران أن تستخدمه.
1: صحيح.
0: بالنسبة للبر،
1: إنما البر لأنه هي ما تعول عليه إيران اليوم لسد حاجاتها وخاصة تعاملها مع الصين، هو العبور عبر هذه الدول. عبر باكستان هناك ممرات برية، هي عبارة عن خط قطارات واحد نشاهده بالنقاط الصفراء.
0: نعم.
1: والطرق الدولية إلى داخل باكستان ومنها إلى دول في شرق جنوب شرق آسيا. أفغانستان أيضا هناك خط قطار باتجاه تركمانستان ومنه إلى باتجاه أفغانستان.
0: يعني هذا ما نتحدث عنه، هذه النقاط الصفراء.
1: هذه النقاط الصفراء هي خطوط القطار، نشاهد عبر تركمانستان تتجه باتجاه عمق وسط آسيا باتجاه الصين، وهو خط أساسي بالنسبة لإيران.
0: هذه كل الممرات هي باتجاه الصين.
1: هذه باتجاه الصين. هناك باتجاه الطرف الآخر هي تركيا. أذربيجان هي من الدول التي تملك أيضا خطوط قطار باتجاهها، وأيضا هناك خط باتجاه العراق. الأهمية هنا وحسب التقرير أن هناك طوابير من الشاحنات تنتظر وتواجه صعوبات بالدخول من أفغانستان، باكستان، تركمانستان، وتركيا.
0: طب العقبات هل هي بقرار سياسي حتى لا تتواجه هذه الدول مع أمريكا أم لماذا؟
1: هذا هو الموضوع هنا. أنا واضح أن هناك ضغط أمريكي على هذه الدول للحد والتقليل من سرعة العبور وحجم العبور عبر حدود لزيادة الضغط على إيران. إنما المهم هناك دولتان تعتبران قوى وسطى، باكستان وتركيا. القوى الوسطى عادة لا تتأثر بالضغوط من القوى الكبرى لأنها لها حيثية كقوى إقليمية
0: ولها علاقاتها الخاصة مع إيران.
1: إنما هذه الدول تربطها اليوم ماذا؟
0: مع الخليج،
1: اتفاقية الدفاع مع المملكة العربية السعودية. أشارت باكستان قبل أيام أن فيما يخص اتفاقية التحالف الدفاع أن هناك بنود متعددة فيما يخص مواضيع الردع. ماذا يعني؟ القوة الصلبة حسب المفهوم من العلاقات الدولية تتكون من شيئين، العسكر والاقتصاد.
0: صحيح،
1: الاقتصاد هو قوة صلبة
0: أكيد.
1: وبالتالي في اتفاقيات الدفاع المشترك الدول المعنية تستخدم جميع طاقات وأدوات القوات الصلبة الاقتصادية والعسكرية.
0: وخاصة اليوم وزير الدفاع الباكستاني يعني كان له خطاب يعني وتصريحات جدا عالية اللهجة طبعا بتفعيل اتفاقية مكة، وخاصة بعد استهداف الحوثي لمكة.
1: يكفي أن يكون هناك إشارة من الحكومة في هذه الدول لدائرة الجمارك بوقف أو بفرض إجراءات إضافية تعطل وتؤخر حركة العبور التجارية بين البلدين ليبدأ الحصار بمضاعفة تأثيراته داخل إيران. وبالتالي أوجه التعاون في الاتفاقيات متعددة وهذه أحدى أوجهها. ومن هنا هذا التقرير اليوم يدل إلى أمر جدا مهم، أن ما تعول عليه إيران للتخفيف من أعباء الاقتصاد من الحصار البحري
0: يبدو بأنها لم تنجح فيه بشكل كبير.
1: لا تنجح بشكل
0: خاصة لأنه بدأ وقت الأمور البرية والعبور البري أيضا أصعب، لأنه جغرافيا أصعب
1: حتى الكلفة. يعني على سبيل المثال كلفة الكونتينر من الصين إلى إيران قبل الحرب كانت 3000 دولار، الآن 12000 دولار، وهذا طبعا ينعكس على الأسعار للسلع للداخلية. وبالتالي من هنا نشاهد حجم التضخم الذي تعدى 300%.
0: لا يمل من كل هذه المعلومات أستاذ رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، أشكرك للمشاركة معنا في العالم الليلة. ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو العلاقة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، وهي تمر بأزمة دبلوماسية حادة بعدما قللت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي مع رام الله. ورغم اتخاذ طبعا السلطة الفلسطينية قرارات صعبة شملت إيقاف مخصصات الأسرى والشهداء وإخضاع ماليتها لتدقيق أمريكي لوقف قانون تايلر فورس وتحرير 6 مليارات دولار محتجزة لدى إسرائيل، إلا أن واشنطن ربطت الإفراج عن هذه الأموال وعودة السلطة لغزة بالاستجابة لشروط مجلس السلام الدولي وتجنب التقارب مع حماس. الأزمة تعمقت بإعلان الخارجية الأمريكية حرمان الرئيس محمود عباس من دخول أراضيها للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب ملاحقة إسرائيل دوليا والسعي للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من دون تنفيذ الصلاحيات المطلوبة. وردا على إجراء واشنطن على ما يبدو، أبلغت الرئاسة الفلسطينية العربية بأن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابه للأمم المتحدة في 24 سبتمبر الحالي عبر تقنية الفيديو من مكتبه في رام الله لتأكيد الموقف الفلسطيني الرسمي.
2: It's unacceptable decision by the US administration. We reject this decision, especially that they are in violation of the host country agreement with the United Nations. The state of Palestine and the Palestinian leadership are going to New York to the General Assembly. No one is going as a tourist or a visit to the United States. So we believe trying to silence the Palestinian leadership that's seeking to resolve the Palestinian-Israeli conflict and the Arab-Israeli conflict by resulting to the UN as the body responsible for resolving questions peacefully is something unacceptable.
0: انضمت إلي الآن في

0: العالم الليلة استوديو عالم الليلة الصحفية في شبكة العربية حنان المصري. حنان أهلا بك معنا. منع الرئيس أبو مازن من الذهاب إلى نيويورك، أيضا فرضت عقوبات على السلطة الفلسطينية أو بعض أفراد السلطة الفلسطينية. كيف يمكن أن ننظر إلى هذه الخطوة من قبل أمريكا ونحن نعلم بأنها تصرفت بنفس الأمر أيضا مع الراحل أبو عمار أيضا
1: في مرات سابقة، ولكن هذا ربما يعكس ميسون أنه السياسة الإسرائيلية الأمريكية لازالت تعطي الأولوية لإسرائيل وليس لأي هدف آخر، لأنه هناك مفاجأة إذا أردت في بعض أوساط الفلسطينيين، خاصة بعد التباين الأمريكي الإسرائيلي في أكثر من ملف بما يخص فلسطين. يعني عمليا حتى لو أردت الاستيطان أيضا كان هناك تصريحات أمريكية لافتة إلى جانب الفلسطينيين بهذا الأمر، ولكن ربما بحسب البعض أنه ترامب مستمر في سياسته في الدورة الأولى عندما أعلن القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، وبالتالي هو لازال على ما يبدو على ذات الخط.
0: قلت حنان منذ قليل يعني بأنه لاحظنا بالآونة الأخيرة هناك تغير بالرأي الأمريكي تجاه إسرائيل، يعني حتى اليوم هناك قنابل بعض المسؤولين رفضوا أن توصل إلى إسرائيل.
1: صحيح، ولكن وقلت أيضا أنه مهما كان هناك تباين إسرائيلي أمريكي في القضية الفلسطينية تبقى أمريكا تعطي الأولوية لإسرائيل، لأنه واضح أنه حتى إذا أردت الأسباب التي ذكرتها الإدارة الأمريكية لمنع الرئيس الفلسطيني، تدويل القضية مثلا، تدويل القضية كيف أنه أنت تتقدمي إلى مؤسسة دولية أممية دولية بجرائم باتهامات لإسرائيل بجرائم وهي اتهامات مثبتة عمليا كانت على شاشات التلفزيون، تعاقبي على هذا الأمر رغم أنك طالبت الأمم المتحدة.
0: المأخذ أيضا بأنه يبدو الاتصالات مع حماس،
1: الاتصالات مع حماس.
0: لا هكذا تحدثت الولايات المتحدة.
1: هم في نفس الخط الإسرائيلي. الإسرائيلي يريد تهميش السلطة وتهميش حماس حتى يبقي على الحال أنه لا يوجد شريك نتفاوض معه، خاصة أنه هذه الإدارة تحديدا وكل الإدارات الأمريكية كانت دائما تقول أنه لا يوجد دولة فلسطينية أو أي إنجاز وطني فلسطيني يحقق الفلسطيني إلا عبر التفاوض.
0: طب ماذا نتوقع من أبو مازن، الرئيس أبو مازن، أن يقول في كلمته في 24 سبتمبر عبر الفيديو؟ وكيف تتصرف السلطة الفلسطينية تجاه هذا العمل؟ يعني هل أجرت اتصالات مع المنطقة من أجل منع الولايات المتحدة من اتخاذ هكذا قرار؟
1: هو بالنسبة لسؤالك الرئيس الفلسطيني، بالتأكيد هذه مناسبة تهم الفلسطينيين التواجد فيها، لأنه هناك كل دول العالم، وبالتالي تستطيع أن تطرحي قضيتك وتعيدي على الأذهان هذه القضية. ولكن يبدو أنه هناك حالة من التهميش للفلسطينيين بشكل عام، وأصبحوا يعني حتى الدعوات لهم تكون عبارة عن دعوات رمزية، وهذا ما حدث في مؤتمر شرم الشيخ. أصلا كانت الدعوة للرئيس الفلسطيني بضغط فرنسي وظهرت أنها دعوة رمزية لا أكثر. السلطة الفلسطينية الآن في حالة عجز، وهذا ينعكس أيضا على قطاع غزة، لا أحد مستفيد مما يحدث إلا مزيد من المآسي باتجاه الشعب الفلسطيني، سواء حياته ومعيشته والوضع الكارثي.
0: حتى أيضا الضفة أيضا وضعها
1: بالتأكيد ضفة يعني الشعب الفلسطيني سواء كان في غزة والضفة، ومزيد من العجز أمام تحقيق أي منجز وطني. عندما تحدثت عن ياسر عرفات، الراحل ياسر عرفات، هذا حدث مع الراحل ياسر عرفات عام 1988 ومنع من أنه يشارك في اجتماعات اللجنة العمومية. الذي حدث أنه الجمعية نقلت اجتماعها، شوفي المفارقة بين الحضور الفلسطيني في 88 والحضور الفلسطيني الآن كم تراجع. الجمعية نقلت مقر اجتماعاتها من نيويورك إلى جنيف وحضر الرئيس الفلسطيني على تلك الاجتماعات، رغم أنه كان هناك قوة للرئيس الفلسطيني تمثل بالانتفاضة، الانتفاضة الحجارة وليست انتفاضة مسلحة. اليوم لديك أيضا صدى شعبي كما عام 88 بالإبادة التي تقوم فيها إسرائيل في قطاع غزة،
0: وهناك تعاطف كبير من قبل الدول، يعني من قبل الشعوب الدول
1: ومع ذلك ومع ذلك ميسون أنت لم تستطيع أن تترجمي هذا الأمر بقوة
0: للأسف.
1: للموقف الفلسطيني. وهناك أيضا نقطة، أنه هناك اتفاق المقر

0: ميسون، اتفاق المقر يتحدث عن أنه لا يسمح أو يقيد إمكانية أن تمنع واشنطن أي ضيف على الجمعية العمومية.
1: يعني للمفارقة حنان، يعني للمفارقة حقيقة، أنه بالنسبة مع أنه في حرب بين أمريكا وبين إيران، الآن مسؤول أمريكي يتحدث عن منح إيران تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. يعني نأمل أن يصل الصوت الفلسطيني إلى الأمم المتحدة حتى ولو كان عبر الفيديو. شكرا لك يا حنان. شكراً مصري على المشاركة معنا في العالم الليلة.
0: شكرا.
1: وفي نشرتنا في العالم الليلة سنتابع بعض انتقادات ترامب وترحيب كارني الاتحاد الأوروبي، وأكد أن الشراكة مع كندا ليست موجهة ضد أحد.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: To hashtags following the stories shaping today's conversations.
2: Collaborative efforts like that.
1: Online and beyond.
2: That we've been able to have far greater impact.
3: We will not have clearly a progress without having a plan.
4: Behind every international headline is a much bigger story.
5: I love it. I see great promise.
4: And that is the story we bring you.
6: This war ceased to be a just war.
7: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
8: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
10: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
4: We follow the money, the markets, and the momentum.
11: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
4: Driving Saudi Arabia forward.
12: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
13: The ultimate global stage.
14: Lebanon should not be attacked.
15: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
4: Architects of power, economics, and politics.
16: Stop the war in Ukraine.
7: Break their silence.
9: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
17: أهلا بكم إلى العالم ليلة من جديد. رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تحديد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مساعي أوتاوا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. كارني أكد من مقر البرلمان الأوروبي أن بلاده وحدها تقرر مع من تبرم اتفاقاتها الدولية، مشددا على رفضه أي إملاءات تفرض على شركاء كندا الدوليين أو تحدد سياساتها. من بيروت ينضم إلي مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. دكتور أحمد أهلا بك معنا. عندما يقوم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة مع كندا على الرغم من التوتر إن كان مع الاتحاد الأوروبي من قبل أمريكا وإن كان مع كندا، نحن أمام أي مشهد الآن وأهمية هذه الخطوة؟
18: طبعا هذه الخطوة متوقعة جدا لأن الرئيس ترامب ضغط على كندا وضايقها وخنقها بفرضه ضرائب عالية جدا، وهي مضطرة كندا إلى تنويع يعني اقتصادها مع دول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني تبلغ صادراتها 78% من اقتصادها. وبالتالي هذه الخطوة الكندية بالتوجه إلى الاتحاد الأوروبي هي نقلة نوعية تحرر كندا من الهيمنة الأمريكية وبنفس الوقت تعزز قوة الاتحاد الأوروبي.
17: ولكن دكتور أحمد، يعني ما زال الرئيس ترامب اليوم يهدد الاتحاد الأوروبي بإجراءات أقصى، يعني بضرائب جمركية أعلى.
18: نعم صحيح.
17: هل هي قادرة على التحمل؟
18: يعني هذه هي مشكلة من المشاكل التي واجهها الاتحاد الأوروبي مع الرئيس ترامب.

الرئيس ترامب دائما يستخدم العصا وليس الدبلوماسية، وبالتالي كان الرد الأوروبي مباشر وصريح بأن هذا الاتفاق ليس موجها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، إنما هو اتفاق تجاري بحت ولن يؤثر على العلاقة بين أمريكا والاتحاد

0: يعني التأثير، فإنه بلا شك سوف يضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف حجم العلاقة بينه وبين كندا. لكن كما تعرفين فإن العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي أصبحت قوية جدا، وبالتحديد في أزمة أوكرانيا، حيث تنخرط كندا انخراطا
1: نعم
0: يعني عميقا جدا في النزاع، وهذا يجعلها قيمة استراتيجية لأوروبا، بالتحديد
1: طب دكتور،
0: أنها تملك.
1: هذا ما يجعلني أذهب إلى سؤال، بما أنك تحدثت عن أوكرانيا، بموضوع هل أيضا سيكون هناك اتفاقات مثلا عسكرية أمنية، أم الأمور هي فقط محض اقتصادية ودبلوماسية، أو يعني ارتفاع العلاقات الدبلوماسية أكثر وأكثر بين هذه البلدان، أو تنسيق
0: لا
1: بين بعضهم البعض؟
0: لا، ليست اقتصادية بل عسكرية، والعسكرية هي متقدمة الآن. يعني هناك تناغم كبير بين كندا وأوروبا، حيث أنها دخلت في يعني بسمى المناقصات والمشتريات، والمشتريات الصناعية، وبالتالي فهي تبدأ العلاقة الدفاعية مع أوروبا، وتنفق الأموال وتستثمر، وأوروبا أيضا تستثمر الأموال في كندا، وبالتحديد في المعادن الدقيقة المهمة جدا للصناعات المهمة والعسكرية. لذلك يعني كندا أصبحت جزء من الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مباشرة، منخرطة في النزاع، متفقة مع أوروبا في القيم والليبرالية وغيرها، وثانيا متنسجمة معها اقتصاديا، وبالتالي هي بالفعل يعني عضو منتسب، لكنه كندا يعني تخشى من الانتساب للاتحاد الأوروبي مخافة عصا الرئيس ترامب.
1: دكتور أحمد، عندما نتحدث عن أوكرانيا للمفارقة، يعني أوكرانيا أقرب إلى الاتحاد الأوروبي جغرافيا، وهناك دعم كبير بحرب أوكرانيا ضد روسيا، لأنه يعتبرون بأنه ما يجري في أوكرانيا سيمتد لهم لولا ما أوكرانيا تقوم بالدفاع عن أوروبا إلى حد ما. لماذا يقبلوا بكندا ولا يقبلوا بأوكرانيا، خاصة بأن ألمانيا سابقا طرحت هذه الفكرة؟
0: صحيح، ألمانيا يعني المستشار الألماني طرح هذه الفكرة وتم رفضها، والسبب برأيي أن هذه الفكرة إذا ما شرع بها تجاه كندا فستؤدي إلى مشكلة أكبر مع روسيا، لأن الاتحاد الأوروبي يحاول الآن رغم دعمه الكامل لأوكرانيا التوصل إلى تسوية مع روسيا تضمن عودة السلام من دون الاستمرار في هذه المواجهة التي تكلف أوروبا كثيرا وتكلف أيضا موسكو. كما أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر Association Agreement، وهي يعني اتفاقية الشراكة، يتطلب من أوكرانيا أن تنسجم أكثر مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن تكون بالنسبة للميزانياتها المالية وديونها منسجمة أكثر، بينما كندا هي أكثر قدرة من أوكرانيا وهي يعني منسجمة كثيرا، لكن كما قال يعني رئيس الوزراء الكندي هو لا يفكر في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل
1: نعم،
0: يفكر في علاقة فريدة، وهذه العلاقة الفريدة هي تشبه على الانضمام، إلا أنه لا يحق له التصويت في قرارات الاتحاد الأوروبي.
1: دائما نسعد بوجودك دكتور أحمد عجاج، مستشار
0: شكرا لك
1: العربية
0: جزيلا.
1: للشؤون الأوروبية، كنت معنا من بيروت.
2: لم يخف ترامب غضبه من فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كعضو مشارك، معلنا استعداده للرد بفرض رسوم جمركية صارمة، بل ولوح بوقف التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي في بعض المجالات إذا مضى التكتل في المقترح. في خطوة قد تجعل أوتاوا أول دولة تحصل على هذا الوضع داخل الاتحاد، فيما تعكس المبادرة تقاربا متزايدا بين الجانبين في مسعى للارتقاء بالعلاقات بينهما إلى أعلى مستوى ممكن. ولا تمثل العضوية المنتسبة حاليا فئة قانونية معتمدة في المعاهدات، ما يعني أن استحداثها سيتطلب موافقة وتصديق الدول الأعضاء. أما أي رسوم جديدة فقد تضع إطار التجارة القائمة عبر الأطلسي تحت الاختبار، بعدما اتفق الطرفان العام الماضي على سقف جمركي عند 15% لمعظم الصادرات إلى السوق الأمريكية.
3: Can الكنديون متحدون، ولن يملي علينا أحد اللغة التي نتحدثها، ولن يملي علينا أحد ثقافتنا أو مع من يمكننا إبرام اتفاقيات دولية.
2: رحب كارني بالمقترح، مؤكداً أن توثيق العلاقات مع أوروبا يهدف إلى حماية السوق الكندية من هيمنة أي دولة، وليس إلى تشكيل قوة ثالثة للمنافسة.

0: بعدما واجهت أوتاوا ضغوطاً تجارية متواصلة ودعوات متكررة لضمها كولاية أمريكية، باتت تبحث عن تحالفات بديلة بعيداً عن واشنطن وتقليص اعتمادها الاقتصادي عليها. مقابل تسعى القارة العجوز إلى توسيع شبكة شراكاتها في ظل التوترات مع الولايات المتحدة، وتشمل الرؤية الأوروبية المطروحة مع كندا التعاون في التصنيع ودمج القواعد الصناعية الدفاعية والتحالفات التكنولوجية والطاقة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التنسيق في منطقة القطب الشمالي.
1: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال نظيره الصيني شي جين بينغ شخصيا عند سلم الطائرة لدى وصوله إلى واشنطن الأربعاء المقبل بحسب مسؤول أمريكي، وذلك في مراسم نادرة تسبق زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة. وكما ذكرنا، من النادر حقيقة مشاهدين أن يتوجه ترامب إلى مدرج المطار لاستقبال ضيوفه البارزين، لأنه عادة يستقبلهم في البيت الأبيض. زلزال رقمي يضرب عقر دار العقول البشرية. نجح الذكاء الاصطناعي في حل معضلة نافي ستوكس الرياضية الكبرى التي بقيت مستعصية طوال قرن من الزمان، لتنطلق قفزة تقنية سريعة دفعت عالم الرياضيات بل عالم الرياضيات الشهير تيرنس تاو لإعلان مروره بأزمة وجودية. أحدث نظام أوبن آي هذا الذهول وتجاوز أخطاء التقييم والمنطق السابقة عبر صياغة سلاسل نطقية دقيقة ليحقق الإنجاز في 4 أيام فقط. لاحقته هذا النصر، لاحقه اتهامات بالسرقة الفكرية أثارها باحثون إسبان. في المقابل، نجح فريق معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بحل صيغة مبسطة للمعادلة عبر نموذج مستقل يدمج الفيزياء بالبيانات، مؤكدين أن الابتكار البشري قاد الآلة. هذا التباين التكنولوجي عمق انقسام المجتمع العلمي وأفرز تحذيرا جماعيا أطلقه 25 شخصا من حاملي ميدالية فيلز الرفيعة من تأثير مدمر للآلة على الأبحاث، كما تصاعدت الدعوات لتوظيف التكنولوجيا كأداة مساعدة وتجنب استبدال العقول بالخوارزميات. فالذكاء الاصطناعي يستطيع الانتقال بين النقاط وحل المعادلات، لكنه يفتقر للقدرة الإبداعية على طرح الأسئلة التي تنفع المجتمعات. ومشاهدينا، نختم العالم الليلة لهذه الصور التي وصلتنا الآن. هذه الصور من تايمز أوف إسرائيل، نتابعها صور أقمار اصطناعية تكشف إعادة إيران لبناء موقع نووي تم قصفه سابقا. إذن مشاهدينا، هذا تطور كبير. هذه الصورة نشرتها تايمز أوف إسرائيل التي تقول بأن هذه الصور هي لمقر نووي في إيران كانت قصفته سابقا والآن تعيد طبعا العمل به. يبدو بأن اسم الموقع طالقان 2، هذا هو اسم هذا الموقع. تقول الصحيفة بأن هذه الصور هي لإعادة العمل في هذا المقر النووي. إلى هنا تنتهي العالم الليلة، أعود وألتقيكم في خارج الصندوق. أترككم الآن في أمان الله. الزميل طاهر بركي بعد لحظات في 10:00.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على إخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لم تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
4: مطار الكويت.
3: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
4: من دون ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:00 على شاشة العربية.

0: أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين.
1: هنالك حالة وفاة لمقيم يمني وحالتي إصابة، واحدة منها لمواطنة سعودية والأخرى لمقيم باكستاني.
0: وفاة مقيم يمني وإصابتان جراء شظايا اعتراض طائرة مسيرة حوثية في الطائف. ترامب يؤكد أنه أمام مفترق طرق للعودة إلى هجمات ضخمة ضد إيران لإنهاء الحرب. ومساعد الرئيس الإيراني يدعو أمريكا للعودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم. أمريكا ترفض دخول الرئيس الفلسطيني لحضور أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين تجاوزت الحدود الجغرافية لليمن لتلاحقهم إلى الخارج. في مدينة الطائف غرب السعودية توفي مقيم يمني جراء سقوط شظايا مسيرة أطلقها الحوثي بعد اعتراضها وتدميرها، ما أدى أيضا إلى إصابة مواطنة سعودية ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة. أما داخل اليمن فالقوات المسلحة اليمنية أحبطت هجوما حوثيا في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غرب تعز. وكانت مصادر ميدانية في اليمن أفادت بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية غارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غرب تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة المضاربة بمحافظة لحج.

0: هذا وأعلنت إدارة مخيمات النازحين تسجيل نحو 18,000 أسرة نازحة تضم أكثر من 122,000 نازح في 8 محافظات، وذلك منذ بدء تصعيد الميليشيات الحوثية في مطلع سبتمبر. وسجلت تعز العدد الأكبر بواقع 9,500 أسرة، وخاصة من مديريات المخا والوازعية وذوباب ومجبنة. معنا من عمان العميد ركن يحيى أبو حاتم، الملحق العسكري اليمني في الأردن. أهلا بك معنا سيادة العميد، شكرا لانضمامك إلينا في العاشرة. إذا ما أردت أن أطلب منك توصيفا لأداء الحوثي السياسي والعسكري منذ بدء عملياته، منذ الحروب السابقة اليمنية معه حتى هذه اللحظة، ماذا يكون هذا التوصيف؟
1: حياك أخي العزيز. حقيقة الجماعة الحوثية تلعب على كل المتناقضات والمتغيرات داخل المجتمع اليمني وأيضا على المجتمع الدولي. منذ نشأتها كان يعني في 96 كانت تسمى بالشباب المؤمن، وكان حسين الحوثي الهالك حسين الحوثي لم يكن منخرطا بعد في هذه الجماعة، ثم انخرط بعد تشكيل هذه الجماعة بما يسمى بالشباب المؤمن بحوالي 3 إلى 4 سنوات، واستطاع أن ينقلب على قادة هذه الجماعة منهم محمد عزان وعبد الكريم جدبان وصالح عبرة ويعني عبد الله الرزامي، وتولى زمام هذه الجماعة. كان توهم هذه الجماعة عن طريق أذرعها المتغلغلة في الحكومة اليمنية أنها تحارب المد، إذا ما جاز التعبير، يعني السني الذي وجد في دماج، وكان يصفون أنه خطر على اليمن وعلى اليمنيين. ودعمت هذه الجماعة في حينها من قبل الحكومة لمحاربة المد السني في هذه المناطق. ثم انقلبت هذه الجماعة على الدولة وبدأت تهاجم مقدرات الدولة، وحينما حوصرت في الحرب الأولى في بدايتها في بران ذهبت بأذرعها الذين كانوا متغلغلين في الدولة وفي الأحزاب السياسية إلى الدولة لإيقاف العمليات العسكرية، واستطاعت أن تعيد هذه الجماعة، لملمت صفوفها وشتاتها، ودعمت من قبل يعني بعض النافذين يعني في المناطق الأخرى، وأيضا من قبل إيران التي تدخلت لدعم هذه الجماعة عن طريق الاستغلال المياه الإقليمية، وكانت يعني واسعة وغير مسيطر عليها بشكل كبير جدا، وخصوصا منطقة ميدي. ودخلت إلى هذه الجماعة الأسلحة وأيضا الخبراء الإيرانيين، وكما قلت في كل معركة كانت تبتكر الجماعة الحوثية تهاجم منطقة وتبتكر شعار آخر، حتى وصلت إلى حدود عمران وأطلقت شعار أنها دخلت من أجل الجرعة ويعني لمحاربة الفساد ورفع الظلم على اليمنيين، لكنها سنعار ما انقضت على الدولة وسيطرت على مقدرات الدولة في العاصمة صنعاء. وأيضا في هذه الأثناء كانت تلعب على المتغيرات السياسية، من ضمنها ضرب الأحزاب فيما بينها، مستغلة العناصر التي كانت تغلغلت في هذه الأحزاب وكانت تعمل على لمشروع هذه الجماعة. ثم بعد أن دخلت صنعاء ظهرت هذه العناصر التي كانت يوما ما تهاجم هذه الجماعة وتصفها أنها بأنها جماعة زرتشية وأنها جماعة إرهابية، لكنها ظهرت أنها كانت تنفذ أجندات لهذه الجماعة.

0: ليس إلا. ثم ذهبت إلى الجنوب وكان شعارها قبل أن تذهب إلى الجنوب أنها
1: لأن بعض الشعارات كانت تتحدث وتقول حتى الآن والكثير من اليمنيين ومن العرب يصدقون هذه الشعارات: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الشيطان الأكبر، الشيطان الأصغر، العدو الصهيوني إلى ما هنالك. ومن ثم تقول الأخبار من الأمس بأن الحوثيين أوصلوا للأمريكيين في اجتماعاتهم السرية بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية أو الإسرائيلية، وإنما فقط سيستهدفون السفن السعودية. فبالتالي هل يقولون شيء ويفعلون شيئا آخر؟ أعطنا أمثلة من تاريخهم، أم أنهم يستخدمون أسلوب معين للوصول إلى أسلوب لاحق؟
0: هم دائما ما يعني يهادنون عندما يكونوا في اضعف حالاتهم او لم يتمكنوا من بسط السيطره، يكونوا في يعني في حاله هدنه ويسعون لارسال رسائل تطمينيه حتى يتمكنوا من بسط السيطره على الارض ثم ينفذوا اجنداتهم. اخي العزيز، اذا ما كانت الجماعه يعني استطاعت ان تغرر على المجتمع الدولي وبعض الدول والمنظمات الدوليه، وللاسف الشديد حتى الولايات المتحده الامريكيه ما زالت الى هذه اللحظه تقرا يعني المشهد في اليمن، وهذه الجماعة قراءة يعني غير دقيقة وتوصفها غير توصيف صحيح، وإن كانت الإدارة السابقة أو الإدارة الحالية. الجماعة الحوثية ربت داخل اليمن مئات الآلاف من اليمنيين ومن الأطفال اليمنيين الذين يعني يرددون ليل نهار الموت لأمريكا ويعتبرونها الشيطان الأكبر وهي عدو الأكبر. فإن كانت اليوم ترسل رسائل تطمينية والولايات المتحدة تتلقفها يعني بسرعة، فأنا في اعتقادي أنها قراءة خاطئة من الولايات المتحدة. يجب أن تعلم أن هذه الجماعة جماعة راديكالية عقائدية متطرفة، وأنها سوف تكون يعني قنبلة يعني نووية داخل المنطقة ما لم يتم ضربها اليوم. هذه الجماعة اليوم ربت أجيال على كره أمريكا وعلى كره المجتمع الدولي ككل، لكنها كما قلت في العادة هي تطمن المجتمع. أنا كنت وصلت إلى عدن، كانت يعني قبل أن تدخل عدن كانت ترسل رسائل لأخواننا في المحافظات الجنوبية أنها لن يعني ليس لديها أي عداء معهم وأنها ستتوقف عند حدود التشطيرية. ثم ما لبثت يعني أشهر حتى وصلت إلى العاصمة عدن المؤقتة وقتلت ما قتلت ودمرت ما دمرت. ثم بعد أن انكمشت يعني وكانت في أضعف حالاتها، وخصوصا في الحروب الدائرة في محافظة الحديدة، وكان الجيش قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة ومينائها الذي أصبح شر مستطير على المنطقة، ذهبت هذه الجماعة عن طريق أذرعها وعن طريق بعض الدول الإقليم إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأنها ستذهب للسلام ثم انقلبت على هذا الاتفاقية. نحن أمام جماعة ليس لها عهد ولا ذمة ولا ميثاق. هذه الجماعة تهادن عندما تكون في أضعف حالاتها ثم تنقض عندما تكون لديها القدرة على ممارسة الأعمال القتالية.
1: طيب سيادة العميد، عندما يتعلق الموضوع ب الأحداث السابقة التي شهدت عليها في التعاطي معهم أو في التعاطي مع داعميهم أو حتى مع بعض القيادات اليمنية، بعض السفراء العرب والأجانب من خلال سرديتهم المناهضة للسردية الحوثية، ماذا يمكن أن تشارك المشاهد اليمني والعربي عبر العاشرة من قصصك التي عايشتها في هذا الإطار؟
0: اولا اخي العزيز، يجب اولا على المستوى الاقليمي، وهنا اعني الدول العربيه، يجب ان تفهم الدول العربيه ان اليمنيون يقاتلون والتحالف العربي يقاتلون جماعه ارهابيه راديكاليه عقائديه متطرفه عنصريه لا تؤمن بالسلام ولا بالشراكه، وهي ترى ان لها الحق الالهي في حكم ابناء الشعب اليمني وفي حكم المنطقه ككل. ويعني شعارات التي اطلقتها مناصره لغزه انما كانت هروب من يعني من التزاماتها ومن أزماتها المالية التي كانت يعني قد تنفجر الأرض من تحت أقدامهم في العاصمة صنعاء المحتلة، ووجدت أنه لا خيار إلا أن تذهب تحت شعار مناصرة فلسطين، الذي كل يعني أعتقد لا يوجد دولة عربية ولا يوجد عربي ولا مسلم ولا حتى إنساني من ضمن الأديان الأخرى ما يناصر هذه القضية العادلة. لكن هذه الجماعة في خلال يعني التمثيلية التي قامت بإرسال الصواريخ الإيرانية إلى إسرائيل وإلى الأراضي المحتلة لم تقتل إسرائيليا واحدا، لكنها في خلال هذه الأيام كانت تقتل عشرات بل مئات اليمنيين داخل المناطق التي تسيطر عليها أو في المناطق المحررة. كيف لجماعة تدعي أنها تناصر الحق الفلسطيني وهي هجرت وقتلت مئات

0: الآلاف اليمنيين وشردت ملايين اليمنيين. هذه الجماعة فجرت ما يقارب 2700 منزل لمواطن يمني بالألغام، وضعت الألغام وفجرتها. لم تكن إسقاط صواريخ، يعني وهناك أخطاء في مناطق يعني مدنية، لكنها فجرتها عنوة. هذه الجماعة تختطف عرائر اليمن وتسومهن وتعذبهن، وهناك ممارسات لا أخلاقية. هذه الجماعة تجند الأطفال، هذه الجماعة تفجر المساجد. كيف لجماعة تعتدي على المساجد وتفجرها أن تنصر أخواننا في فلسطين؟ هناك مفارقات عجيبة. أيضا على المجتمع الدولي أن يعلم أن هذه الجماعة التي نقاتلها ليست جماعة انقلابية كما هو التوصيف المعتاد لأي جماعة انقلابية في العالم. هذه الجماعة ليست انقلابية، إنما انقلبت على الجمهورية وعادت اليمن إلى الحكم الإمامي. هذه الجماعة هي عنصرية، تمارس العنصرية على اليمنيين في أبشع صوره. جماعة راديكالية إرهابية تمتلك أسلحة باتت اليوم تعتبر أشد أنواع الجماعات الإرهابية في العالم، وتهديدها على المجتمع الدولي. عندما نقول أن الجماعة الإرهابية تتمدد وأنها سيكون خطر على المنطقة، يجب على العالم أن يعي ذلك. كنا نقول لهم أن الجماعة ستصبح خطر إقليمي، وكان المجتمع الدولي يعتقد أنها مسألة داخلية في اليمن، لكن بعد أن هاجمت السفن وبعد أن أصبحت تهدد التجارة الدولية والإقليم ومنابع الطاقة وتستهدف دول الجوار، بات اليوم يدرك العالم أنه وقع في الفخ. ايضا ما زال هناك يعني متسع للعمل في محاربه هذه الجماعه، لكن انا في اعتقادي ان الدور السياسي السياسه اليمنيه والدبلوماسيه اليمنيه يجب ان يكون اكثر يعني قوه في طرح السرديه اليمنيه للمجتمع الدولي حتى يعي
1: اين مشكله
0: ومن نحارب وما
1: الشرعيه
0: مع الارهابيه.
1: اين مشكله الحكومه الشرعيه الحقيقيه في مخاطبة السردية الأخرى أو مناهضة السردية الأخرى أو التسويق لسرديتها هي السردية الشرعية؟
0: أولا أخي العزيز، أنا أختلف مع هذا المسمى الشرعية. أنا أختلف مع هذا المسمى. لا يوجد إلا الحكومة اليمنية وجماعة إرهابية. مسألة أن
1: كيف
0: تكون هناك شرعية؟
1: فسر لي هذه النقطة، لأنه كل يوم كل الحكومة يعني وكل المحللين المحسوبين عليها وكل الإعلام يقول الحكومة الشرعية، يقول أيضا استعادة الدولة إلى ما هنالك. على ما الاعتراض تحديدا سيادة العميد؟
0: أخي العزيز، إذا اعترفنا أن هناك حكومة شرعية أو يعني فهناك حكومة، وأن لم تكن شرعية حكومة في الطرف الآخر، وبالتالي يجب أن يفهم أنه لا يوجد إلا حكومة يمنية واحدة وجماعة إرهابية. أما بالنسبة لاستعادة الدولة، وهذا مصطلح أيضا خاطئ أخي العزيز. نحن دولة موجودة على الأرض نبسط على 75% من مساحة الجمهورية اليمنية. لدينا يعني مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وجميع أعضاء الدولة ومكونات الدولة موجودة على الأرض، ولدينا يعني قيادة سياسية، وبالتالي نحن نسعى لاستعادة سلطات. وهناك فرق، سلطات الدولة في المناطق المحتلة من قبل جماعة الحوثي، وليس استعادة الدولة، لأن الدولة موجودة على الأرض وباقية وتحارب وتقاتل من أجل يعني اليمن ومن أجل الإقليم أيضا.
1: ما كلمت المسؤولين المعنيين في اليمن بهذا الموضوع؟
0: أعتقد أنهم يعوا ذلك، وإن كان هناك قصور سيتلافوا إن شاء الله إن شاء الله.
1: طيب، أين نحن الآن على الأرض وفي السياسة؟ إلى أي مدى الوضع كارثي وغير ممكن قلبه في غضون فترة قصيرة؟
0: أؤكد لك أن اليمنيون يعني باختلاف يعني مذاهبهم ومشاربهم السياسية والمناطقية يقفون صفا واحدا في مواجهة هذه الجماعة. أنا أتلقى شخصيا عشرات الرسائل يوميا من المناطق الخاضعة لسيطرة البليشيات الحوثية، من أبناء القبائل، من السياسيين، يتمنون دخول الحكومة اليمنية والجيش اليمني إلى هذه المناطق. الشعب وإن كانوا يعني يخرجون في بعض المظاهرات مكرهين، لكنهم يعني من من من داخلهم يعني يعرفون أنه ما لم يقفوا إلى جانب الحكومة اليمنية والجيش اليمني سيصبحون يعني غدا أو بعد غدا تحت حكم نظام الملالي في إيران. وبالتالي نؤكد أن الحكومة اليمنية لديها الغطاء السياسي الدولي، ولديها أيضا المشروعية الداخلية والتأييد الشعبي، وكذلك لديها جيش قوي جدا. حصلت انتكاسة في بعض المواقع، لكن هذا هو ديدن الحرب. لكن ما نؤكد عليه أن الجيش لديه قدرة. ماذا تتوقع أخي العزيز من جيش أغلب أفراده من أبناء الشهداء، يعني أغلب أفراده من الذين شردوا من منازلهم، ليس لديهم خيار إلا الوصول إلى منازلهم وتحرير مناطقهم أو الموت من دونه. وبالتالي لديهم عقيدة قتالية لا يمتلكها الطرف الآخر الذي يسعى لينفذ أجندات إيران في المنطقة.
1: هؤلاء لا يلامون.

0: لكن ماذا عن القرار السياسي الذي يوجههم، وماذا عن القرارات العسكرية أو الأوامر العسكرية التي توجههم؟ هل تمت مراجعة كافية؟ هل تتم حاليا مراجعة كافية عسكرية وسياسية لقراءة ما حصل وتحسين شروط الاشتباك الجديدة؟
1: بلا شك القيادة السياسية يعني تتابع ما يجري على الأرض يعني بشكل يعني عن كثب وبشكل كبير جدا. القيادة العسكرية أيضا يعني باتت اليوم أكثر يعني قدرة على إدارة المعركة، وهناك تنسيق ما بين القيادة السياسية والعسكرية، وأنا في اعتقادي أن قادم الأيام سيكون إن شاء الله فرج إلى أبناء الشعب اليمني بزوال هذه الجماعة التي قتلت وما زالت تقتل أبناء الشعب اليمني ليل نهار.
0: لكن نحن نسمع هذا الكلام منذ 2015 على الأقل.
1: أخي السوريين قعدوا 15 سنة وهم يسمعون مثل هذا الكلام ثم انتصروا في الأخير. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وإن شاء الله سننتصر.
0: شكرا جزيلا لك سيادة العميد الركن يحيى أبو حاتم الملحق العسكري اليمني في الأردن، تحياتي إليك.
2: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل عندنا.
6: إلنا خرجنا عن مدينة خوخة، خرجنا من مشاكل حق الخوخة والهروب. أجينا الآن لمدينة عدن، الآن لمدينة الكود عثمان.
7: خرجنا بصعوبة، لا ثياب، لا ملابس لنا، لا ملابس للجهال، ولا معانا أي شيء. إحنا ولا أطفال مرة صبحنا ولا أكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا وإحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ، لا فوق إحنا ولا أي إنسان مثلا يشتين مساعدة يساعد إحنا.
8: أما بالشارع، إحنا أصبحنا بالشارع. شوف كيف شوف بالشارع. عيالنا وحريمنا.
9: احنا نازحين من الخوخة، ولا في لا بياس ولا معانا حاجة، ولا معانا مأوى ولا معانا شي مشرددين احنا وعيالنا واطفالنا. عانينا من النزوح وعانينا مشينا بلا الرصاص، مشينا بلا كل شي. اطفالنا تعذبوا بلا ملابس، احنا بلا ملابس، بلا بالط، بلا كل شي.
0: الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران بشأن ما إذا كان يجب إعادة إطلاق هجمات ضخمة لإنهاء الصراع. وأضاف ترامب أنه قد يتعين عليه اتخاذ قرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام الإيراني هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة. وأشار ترامب إلى أنه سيستمع مباشرة للشركاء الإقليميين على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول تصوراتهم للخطوات المقبلة للحرب. هذا فيما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس بأن ترامب ووزير الحرب هكسث أصدروا توجيهات بإبقاء القوات في الشرق الأوسط مستعدة لاحتمال القتال الشامل ضد إيران. وفي ظل الحصار الأمريكي الخانق تؤكد إيران مجددا على تمسكها بالمفاوضات ومذكرة التفاهم، المذكرة التي قالت عنها قبل ذلك إنها ماتت. طهران على لسان المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اعتذرت من الناس لدرجة الخجل بسبب الانهيار الاقتصادي، وأعربت عن أملها في أن تعود واشنطن إلى رشدها وأن تنفذ مذكرة التفاهم. نستمع إلى المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف.
10: في المجال الاقتصادي ندرك جميعا المشكلة التي نواجهها اليوم. مشكلتنا الجدية اليوم هي الغلاء، وليس هناك حل بأن يجلس مسؤولان ويقوما بحلها. نعتذر حقا من الشعب ونشعر بالخجل لأن مداخيل أبناء شعبنا الأعزاء اليوم ولا سيما أصحاب الرواتب لا تكفي لتغطية نفقاته. نأمل أن يعود العدو إلى رشده ولو مرة واحدة، وأن يظل وفيا لعهده، وأن يتم تنفيذ مذكرة التفاهم هذه التي وقعت.
0: إذن زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط ووفقا للدفاع المدني السعودي. نتابع في الشأن الإيراني من طهران معنا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صادقيان. أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة على شاشة العربية، بعد زمان ما عدنا شفناك عنا.
11: تحياتي لك أستاذ طاهر وللمشاهدين، تحياتي. أهلا
0: وسهلا
11: لكم.
0: فيك أهلا وسهلا فيك.
11: شكرا.
0: أين وصلت الأمور باعتقادك عندما يقول ترامب أنه قد يكون عند مفترق طرق ليقرر إذا ما كان سيضطر إلى الوصول حتى إلى الإطاحة بالنظام أو العكس ووقف الحرب و

0: ولمح إليها منذ يعني ساعات قليلة. وعندما تصر إيران على موضوع يعني مذكرة تفاهم رغم أنها كانت من قبل قالت أنها ماتت.
1: نحن أمام مشهدية في غاية التعقيد. هذا التعقيد ليس للجانب الإيراني وحتى للجانب الأمريكي. نتذكر في قبل أكثر من شهر في اجتماع في كامب ديفيد ضم الرئيس ترامب مع كل الوزراء، هو تحدث عن إحباط شديد، وبالتالي هناك انتخابات نصفية أمريكية، استحقاقات داخلية أمريكية، الكونغرس ينظر إلى الحشود العسكرية الأمريكية من جانب، ومن جانب آخر الإيرانيون الآن هناك حظر على، بالرغم من أنهم يمسكون بورقة مضي قرمز، لكن هناك حصار على الموانئ الإيرانية، حصار أيضا على السفن الإيرانية، ولا أحد هنا في طهران يعتقد بأن هذه العقوبات التي فرضت على إيران لم تؤثر على الاقتصاد الإيراني ولا على الاقتصاديات العائلة الإيرانية. وبالتالي هذا ما تحدث به محمد رضا عارف معاون الأول للرئيس الإيراني ربما هو يعكس مدى المشاكل الكثيرة التي يمر بها الاقتصاد الإيراني. لكن المشكلة عندما يتحدث الرئيس ترامب ومرة يقول انتهت مذكرة التفاهم، مرة أخرى يقول بأنه يريد أن يهاجم بقوة، هذا الوضع المربك الذي تسمعه طهران من الرئيس ترامب لا يشي بأن هناك ضوء في آخر النفق. لا أحد يعلم ماذا سوف يكون في مستقبل هذه الإرادة الأمريكية، ماذا يريد أن يفعل.
0: لكن إيران أيضا متهمة من الجانب الأمريكي دكتور صادقيان بأنها تقول الشيء ونقيضه، بأنه هي قالت من قبل بأن مذكرة التفاهم ماتت وتعيد وتذكر الآن بأنها تريد التزام الإدارة الأمريكية بها. أيضا تتحدث في كثير من الأمور في السياسة شيء وفي العسكر شيء آخر، كأن يقول الرئيس ووزير الخارجية ورئيس البرلمان أحيانا أمورا متعلقة بالتفاوض أو بالعلاقة مع الإقليم تنكر وتدحض وتنفى من قبل قيادات عسكرية ويمشي قولهم لاحقا.
1: التوقيع الذي وقعه الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترامب هو جاء بعد أن نوقش في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وهو يضم 13 عضوا، وبالتالي أخذت الموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ب 12 صوت مقابل صوت واحد رفض هذه المذكرة، وبالتالي الإيرانيون ساروا في هذه المذكرة. تم فتح المضيق، تم سير الناقلات النفطية، لكن الإيرانيون والأمريكيون اختلفوا على المادة رقم 5 من هذه المذكرة، وبالتالي حدث ما حدث. الإيرانيون يقولون بأنهم متمسكون بهذه المذكرة لحد الآن ويطالبون بالعودة إلى هذه المذكرة، فيما الرئيس ترامب قال بأن المذكرة انتهت. الآن لا ندري فعلا إذا كان هو فعلا يريد من الجانب الإيراني يريد العودة إلى طاولة مفاوضات، على أي أساس يجب أن يعود الجانبان إلى الطاولة؟
0: تمام. لكن الولايات المتحدة أيضا تتهم إيران بأنها لم تنفذ مذكرة التفاهم ولا ببند منها، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأنها صحيح أنها فتحته في البداية كما تفضلت وأنهي الحصار الأمريكي في البداية أيضا، ولكن عادت وإيران وأرادت كما تتهم أمريكيا بأن تفرض شروطها على مضيق هرمز وبأن تقصف، بدأت بقصف السفن التي لا تسلك المسارات التي تحددها هي، بمعنى أنه يرى البعض هذه اللحظة الذهبية لإيران لكي تتحكم بمضيق هرمز، وإن أفلتتها من يدها لن تعود هذه اللحظة قبل عقود.
1: عندما تم التوقيع على المذكرة في 17 من يونيو حزيران الماضي، تم التوقيع وتم تنفيذ الفقرة رقم 1 والرقم 5 وكان وفتح المضيق، لكن الفقرة رقم 1 هي تدعو إلى رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، لم يتم ذلك. وتم وأيضا تنص رقم 1 أن يكون هناك إنهاء للحرب في المنطقة، أيضا لم تلتزم به الولايات المتحدة. وعندما جاء الفقرة رقم 5، الفقرة رقم 5 تدعو الجانب الإيراني إلى وضع ترتيبات من أجل المرور الآمن في مضيق هرمز. يبدو بأن هناك اختلاف حدث، الإيرانيين يقولون بأن الجانب الأمريكي لم يلتزم بذلك لأنه أراد،
0: لكن

0: مناقشة مرور الآمن مع عمان ودول الخليج وليس قصف السفن التي تمر من مضيق هرمز لإلزامها بالمسار الذي تحدده إيران. يعني الفرق واضح، لكن الجهات العسكرية على الأقل في إيران اختارت أن تقصف هذه السفن وأن تمنع مرورها في المسارات الأخرى غير التي تحددها وتسمح بها إيران. وهذا ما يقول الأمريكيون أنه الذي عطل بشكل أساسي مذكرة التفاهم، حتى وصلنا إلى أن السيد محسن رضائي يقول في 17 يوليو مذكرة التفاهم ماتت.
1: هذا يعني دعني أشير إلى المذكرة بحد ذاتها. الآن لا يوجد بين إيران والولايات المتحدة أي وثيقة موقعة أو يقبل بها الطرفين ما عدا التوقيع الذي وقعه الرئيس ترامب. صحيح. على هذه المذكرة. إذن فقط لدينا هذه الوثيقة، ويبدو بأن هناك اختلاف حدث على الوثيقة. الإيرانيون يعتقدون بأن الرئيس ترامب عندما فتح المضيق آنذاك، يعتقدون لأن الرئيس ترامب عندما وقع على الوثيقة وقعها لذريعة ما بحيث يفتح المضيق. جي دي فانس النائب الأول النائب الرئيس الأمريكي أيضا قال في بودكاست، قال بأن هناك خدعة استعملها الرئيس ترامب مع الجانب الإيراني. وبالتالي أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن يبدو لي طاهر بأن هناك نوع من عدم الثقة. عدم الثقة. صحيح. واسع جدا.
0: صحيح.
1: لم يسمح الرئيس ترامب ولم يعطي الرئيس ترامب المجال للحكومة الإيرانية من أجل أن تمشي قدما، ولا هو
0: بس أعطوكم مقابله يا دكتور محمد،
1: الحكومة الإيرانية
0: مقابل رفع العقوبات على تصدير النفط وصدرتوا نفط ورفعوا الحصار البحري عنكم مثل ما نصت المذكرة، وفتح المضيق من قبل إيران، ولكن يعني لاحقا يبدو أنه اضطرت القيادات العسكرية بعدما تنفست الصعداء إلى أن تتخذ مواقف مختلفة. حضرتك تطلع على الصحافة الأجنبية والإقليمية وكل التفاصيل حتى التي يريد بعضها الإعلام الإيراني حول علاقة الرئيس والكثير من المسؤولين الإيرانيين بالقادة العسكريين. ليس هناك آلية واضحة، ليس هناك ديناميكية محددة، ليس هناك هرمية ولا تراتبية بين المسؤولين، كل يغرد على ليلاه. الرئيس لا يعرف بالكثير من القرارات التي تتخذ وهذا يزعجه.
1: ربما يكون ذلك، لكن دعني أشير بأن الموافقة على مذكرة التفاهم تمت بكل الأعضاء الموجودين، يعني بما فيهم قيادة الحرس الثوري، الأجهزة الأمنية، الجيش الإيراني، وبالتالي الكل وقع على هذه الاتفاقية. لكن في بعض الأحيان هم يشاهدون، يعني كل جهة ترى بأنه لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، وبالتالي نحن نرجع إلى فعلا هناك وجهات نظر متعددة في داخل إيران. وهناك يعني عندما يكون المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يريد أن يجمع كل وجهات النظر، لكن تبقى هناك اختلاف كبير في وجهات النظر. الكثير هناك وسط كبير جدا من
0: طب لكن الإيراني. العالم يريد أن يعرف من يحكم إيران، من يقرر في إيران. يعني حتى الرئيس ترامب والكثير من قيادات العالم قالوا يعني لا نعرف من يحكم الآن، مع من نتحدث، من يتخذ القرار.
1: الرئيس ترامب عندما كان يقول بأنه لا يعلم مع من يتفاوض، مع من يتحدث، لكن هو في نهاية المطاف لقى من يوقع على ذات الوثيقة مقابله، وهو الرئيس الإيراني. وبالتالي عندما أيضا وقعوا وذهبوا إلى مفاوضات إسلام آباد كان هناك من يتفاوض معهم، ذهب الفريق المفاوض الإيراني. أنا أعتقد بأن ما كان يقوله الرئيس ترامب بشأن من أنه لا يدري من يحكم إيران ومع من يتفاوض، هذه ذريعة هو أراد أن يسيطر بها على الوضع التفاوضي مع الجانب الإيراني.
0: لكن دكتور عندما يقول الرئيس نفسه بيزشكيان بأنه يطالب بعودة الإنترنت إلى الناس ولا يعرف السبب الذي يجعل النظام يحرم الناس من الإنترنت،
1: يعني هذه كان في فترة
0: الرئيس لا يعرف، الرئيس بحجم رئيس إيران لا يعرف هكذا قرار من يتخذه ومن ينفذه ولماذا، نكون أمام مشكلة، أليس كذلك؟
1: هذا صحيح. هو لا يستطيع أن يقول بأن الأجهزة الأمنية هي التي يعني قطعت الإنترنت، خصوصا في وقت الحرب وفترة بعد الحرب. الآن هي

0: الإنترنت وصل إلى كل المواطنين، وبالتالي هناك استخدام للإنترنت وموجود في كل المناطق الإيرانية. الذي كان يتحدث عنه الرئيس بزشكيان هو كان يتحدث عن الفترة الماضية، لكنها تختلف الآن. بالنسبة إلى الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان تقول بأن هذه تستفيد من عندها الطائرات التي تريد أو طائرات عادية كما يسميها، وبالتالي قضايا أمنية يتم حظر الإنترنت أو أي اتفاق آخر. وبطبيعة الحال
1: نعم، لكن حتى هذا الكلام كان في قلب الحرب، ومن المستغرب أنه الرئيس لا يعرف القرار من يتخذه وكيف ينفذ ولماذا ينفذ، حتى لو كان في وقت الحرب وحتى لو أعيدت الإنترنت الآن. هذا يشي بأن الرئيس على غير دراية بالكثير من القرارات في الدولة.
0: في زمن الحرب طاهر كان هناك حتى الاجتماعات لم تكن تعقد في وضع طبيعي جدا، لأنه الحرب ضروس، الطائرات الأمريكية تقصف، الطائرات الإسرائيلية، استشهاد المرشد، قيادات عسكرية، قيادات سياسية، وبالتالي كان الوضع متشنج جدا في الداخل الإيراني، وهذه طبيعية جدا، لأنه أنت تعلم والجميع يعلم بأن الرئيس ترامب مع نتنياهو أرادوا إسقاط النظام، وبالتالي كان الحرب لم تكن سهلة أبدا، وهناك الكثير من الأمور كانت تجرى في الداخل الإيراني، خصوصا بعد استهداف المرشد الإيراني الأعلى. وبالتالي
1: لكن الآن لا أحد يصدق بأن إيران لا تريد العودة إلى السلم بسبب موضوع النقود، بسبب موضوع الإفراج عن نقودها في الخارج، عن أموالها في بعض الدول المحيطة أو في غيرها. يبدو الموضوع بالنسبة إلى كثيرين الآن أن إيران تريد استثمار هذه اللحظة للسيطرة بشكل نهائي على مضيق هرمز لتحصيل الرسوم، لتحدد هي مسارات هذا المضيق، وكذلك يعني كسب نفوذها عند الحوثي في اليمن، عند حزب الله في لبنان، عند على كل الميليشيات العراقية أيضا في العراق، وهذا تدخل في شؤون دول أخرى وفي سيادتها وفي استقلالها، بينما إيران ترفض طبعا أن يتدخل أحد من هذه الدول في داخلها وفي سياساتها.
0: طاهر، في كل الجولات من التفاوض بين إيران والدول الغربية، سواء كان في عهد المنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا في قبل 1997-98، أو في العام 2015 في عهد الرئيس أوباما، بعد ذلك في عهد الرئيس بايدن، في عهد الرئيس ترامب الحالي، في كل الجولات التي دخلتها إيران في المفاوضات مع الجانب الغربي أو 5+1 أو الجانب الأمريكي، الشرط الأساسي الذي كانت تريده إيران هو إزالة العقوبات، رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. وبالتالي لحد الآن لم تستطع إيران من أن تحقق هذا الهدف. حتى في عهد الرئيس أوباما عندما وقعت على الاتفاق النووي لم يرفع الحظر عن العقوبات التي تطال الاقتصاد الإيراني وإيران بشكل
1: لكن
0: عام.
1: لكن أنتم دائما تقولون دكتور، إذا سمحت لي، بأنه تصرون وتفاخرون، أو الحكومة الإيرانية تصر وتفاخر بأنها أدخلت لبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم. حضرتك تحيلني إلى عكس ذلك الآن.
0: أنا كنت أتحدث عن رفع العقوبات، والهدف الأساسي بالنسبة إلى إيران عندما تدخل المفاوضات هي تدخل من أجل إزالة العقوبات.
1: لماذا إذن أبرز لبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم؟
0: لبنان طاهر قضية أخرى. لبنان إيران
1: مثل قضية إنسانية، الله يرضى عليك.
0: لا لا لا لا، أكون معك واضحا. إيران تعتقد بأن إذا تم وقف هذه الحرب يجب أن يتقف كل العمليات العسكرية، وهذا ما نص عليه مذكرة التفاهم، والرئيس ترامب وقع على هذه المذكرة، إيقاف هذا البند الأول،
1: إذن أدرج
0: كل العمليات
1: لبنان.
0: العسكرية في المنطقة.
1: إذن أدرج لبنان. فإذا أدرج لبنان، صحيح وقع ترامب عليه وإيران وقعت عليه وأدرج لبنان في البند الأول،
0: لكن لم ينفذ
1: إذن
0: الأمريكي.
1: إذن لكن أحيلك إلى سؤالي الأول عن كسب النفوذ وعن

0: أن إيران تعتبر هذه هي لحظتها السياسية التي تريد أن تكسب كل ما يمكنها كسبه في هذه الفترة، من مضيق هرمز إلى باب المندب، وصولا إلى الدول التي كانت تفاخر بأنها تسيطر على عواصمها، وهي 4 عواصم عربية ومنها لبنان. وإلا لماذا تشمل إيران لبنان في البند الأول من مذكرة تفاهم لولا حزب الله يعني الذي تدعمه وتموله بالمال والسلاح؟
1: تقديري بأن الموقف الإيراني تحديدا المفاوضات التي أجرتها وزارة الخارجية الإيرانية كانت تعتقد بأن إنهاء الحرب في إيران أو في المضيق أو فتح المضيق دون أن تنتهي الحرب في كل المناطق في الشرق الأوسط، سواء كان في غزة، في لبنان، في العراق، في اليمن، هذه البؤر المتوترة شئنا أم أبينا كما يقول الإيرانيون سوف تنعكس مرة أخرى على الحرب.
0: صحيح، لكن إذا لماذا لم تشمل غزة؟
1: غزة الآن موجودة، الإيرانيون يتحدثون عن يجب
0: لا في مذكرة التفاهم إذا سمحت لي غير موجودة.
1: مذكرة التفاهم يقول هكذا، يقول أن الفقرة الأولى تقول إيقاف كل العمليات أو إنهاء، وليس إيقاف لأن وقف إطلاق النار الإيرانيون لم يرضوا به، قالوا إنهاء.
0: هل ذكرت إنهاء غزة بالاسم؟ لأنه أنا لا أذكر ذلك.
1: لا يوجد هناك اسم غزة، لكن موجود إنهاء كل العمليات العسكرية في المنطقة.
0: في المنطقة.
1: نعم.
0: نعود إلى مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ببنودها، يعني لكي نقرأ البند الأول بحذافيره وبنصه: وقف إطلاق النار، إعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. جميع الجبهات،
1: هذا صحيح؟ طيب، يعني كل الجبهات بما فيها لبنان. لبنان ضمن
0: لماذا
1: الجبهات.
0: سمي لبنان ولم تسموا غزة والعراق
1: واليمن؟ هذا الوضع التفاوضي، يعني هذا
0: لأن جميع الجبهات في المفاوضات وفي العقود وفي القوانين كلمة فضفاضة، يعني جميع الجبهات يعني ربما الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في الحرب التي كانت
1: دائرة. إن شاء الله إذا صارت لك فرصة تلتقي بعباس عراقشي يمكن أكثر يقدر
0: لا يقبل أن يتحدث معنا، لا أعرف لماذا، مع أنه نحن نفتح الهواء كل المحللين المحسوبين على الإيران، على الحكومة الإيرانية كل يوم، يعني لساعات في مختلف البرامج أو على الأقل لأكثر من ساعة وساعة ونصف في برامج الأساسية، لكن يبدو أنه لا هو الذي لا يرغب بذلك. أما نحن فطبعا نرحب بهذا الشيء، وهو يتحدث إلى الوزراء العرب دائما ويتحدث إلى وزير الخارجية السعودي، لكن يعني من المهم أيضا ظهوره على الشاشة العربية لكي يعني يورد آراء الحكومة الإيرانية ويواجه أسئلة أيضا المشاهدين العرب إليه، الذين يتعرضون لوابل من الصواريخ والمسيرات، والذين عطلت حياتهم بفعل الضربات الإيرانية على بلادهم.
1: هذه دعوة أنا أعتقد بأنه حتما يسمعها، وأنا أيضا أرغب في أنه توفق طاهر أن تجري لقاء مع الوزير الدكتور عباس عراقشي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية من طهران، تحياتي إليك. للعام الثاني على التوالي جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضها منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأمريكية. هذا القرار يحرم القيادة الفلسطينية من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة اتخذت القرار بسبب إخفاق السلطة الفلسطينية في إنجاز الإصلاحات، خلافا للالتزامات التي قطعتها واستمرار نشاطاتها المقوضة لآفاق السلام، طبعا دائما على حد وصف البيان. تضيف أن الإخفاق يشمل إطلاق ودعم تحركات في منظمات دولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة، إلى جانب اتخاذ خطوات لتدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة العدل الدولية، والسعي إلى تجاوز المفاوضات عبر طلب الاعتراف الأحادي الجانب. السلطة الفلسطينية من جهتها رفضت القرار الأمريكي ووصفته بأنه إجراء غير مبرر، وقالت الخارجية الفلسطينية إن القرار يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

0: معنا من برلين المتحدث باسم حركة فتح دكتور جمال نزال. أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة. كيف تقيمون هذا القرار الأمريكي؟
1: هذا مؤسف جدا ولا يلبي المتطلبات التي ننادي بها من أجل أن نصل إلى الحل الذي يؤدي لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67. هذه هي الوصفة الوحيدة التي يجب أن تنجح ويمكن أن تنجح في إحلال السلام والاستقرار في منطقتنا. ونحن نعلم أن منبع عدم الاستقرار في منطقتنا بشكل عام آت من الاضطهاد الإسرائيلي والاعتراض الإسرائيلي على حق تقرير المصير لشعب فلسطين. هذه خطوة مؤسفة من جانب الولايات المتحدة لا تخدم الاتفاق.
0: لكن الولايات المتحدة تقول بأنه إضافة إلى اللجوء إلى مؤسسات دولية بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والسعي للحصول على اعتراف أحادي للدولة الفلسطينية، تعقيبك بس سريعا على هذه النقاط قبل أن نعود إلى النقاط الأخرى.
1: إسرائيل رفضت المفاوضات وتمسكت بالاستيطان، لم تترك أي مجال للمفاوضات ولا الحل الذي ننشد، وبالتالي لم يكن هناك من بد أمامنا سوى التوجه إلى نيل حقوقنا عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأخذنا ترفيعا لمكانة دولة فلسطين في 2012 بصفة دولة مراقب، عضو مراقب، ودخلنا إلى محكمة الجنايات الدولية وتملكنا هذه الأوراق القوية. هذا من حق دولة فلسطين، لا يمكن أن نراعي في ذلك أي اعتبار.
0: تمام، لكن تقول الولايات المتحدة بأنه يتم دفع مخصصات لأشخاص تصفهم واشنطن بالإرهابيين، ويتم تمجيدهم في التصريحات العامة وفي المناهج التعليمية، خاصة لجهة بعض يعني كان المفقودين أو القتلى أو الأسرى أو عائلاتهم إلى ما هنالك. ما ردك؟
1: في ظل السعار الذي نراه في إرهاب المستوطنين، من المؤسف أن ترفع العقوبات عن المستوطنين ونركز على كتب مدرسية تخص السلطة الوطنية الفلسطينية لمدارس لم تعد مثلا في غزة موجودة. من المستحيل أن يعاب علينا أننا نعتمد منهاجا وطنيا يستند إلى تاريخنا كحركة وطنية وكشعب فلسطين، وأن بلدنا محتل من قبل احتلال يجب أن يذهب ويجب أن ينتهي. هذا من حقنا أن ننادي به.
0: هل هذا يحولكم في المنهج الفلسطيني دكتور أن تبقوا على مناطق 48 في الخرائط وأن تبقوا على تدريس حق الفلسطينيين بأراضي 48؟
1: أولا شوف، هو هذا مجرد التفاف من جانب من يطرح، وأقصد طبعا الإسرائيليين والأمريكان. منظمة التحرير أعطت السلام فرصة حقيقية وتبودلت رسائل الاعتراف مع إسرائيل في عام 1993، إسرائيل على حدود 4 حزيران 1967. نحن ننادي بدولة فلسطينية، هذا طرحنا، هذا ما نستند إليه، هذا ما تستند إليه قرارات الشرعية.
0: بس بالمنهج التعليمي إذا سمحت لي، معلش بس تحملني شوي، أنا فهمان عليك، بس إذا كان القول السياسي شيء وتعليم الأطفال والطلاب في كل المنهج الدراسي حتى يعني يصبحوا شبابا يقاتلون، بيكون عند الأمريكان وعند يعني المنطق الأمور بأنه بيكون في مشكلة إذا أنت عم تقوله أنه هاي مش أرضك بس، الباقي أرض محتلة، فإذا أنت تربيه على فكرة أنه الأراضي الباقية. أنا مش عم أقول هذا صح ولا خطأ، بس عم ناقش ماذا يريد الأمريكيون منكم كإصلاحات، وبالتالي أنتم بين مطرقة وسندان. هذا سؤالي لك، ماذا أنتم فاعلون؟
1: نبقى في إطار المناهج، وهذه المناهج على من تعرض؟ على تعرض على أحفاد من هجروا من الأراضي الفلسطينية العتيقة من حيفا ويافا والناصرة. نحن نقول الدولة الفلسطينية في حدود 4 حزيران، وأنت تسألني ماذا عن تهمة التحريض الأمريكية؟ لا في الإعلام الفلسطيني ولا في المناهج التدريس الفلسطينية أي إثبات لوجود تحريض. بخصوص الإصلاحات، لا يوجد، لم يقدم
0: الأمريكان دكتور
1: الإصلاحات. سألت عن الإصلاحات،
0: لا سألتك عن المنهج. المنهج تغير ولا لا؟ في مطلوبة من الإصلاحات الأمريكية المناهج، تغيير المناهج، هل تغيرت أو هل هناك نية لتغيير ما تبقى، أو أن السلطة واضحة وفتح واضحة بقرارها بأنه لا نريد تغيير هذه المناهج لأنه هذه بيوت أحفاد من رحلوا منها؟
1: لا أولي مصداقية كبيرة لبعض الأطراف المعارضة في ساحتنا، ولكن ننظر إلى إعلامها وكيف يجرح بنا على أرضية التغيير الذي حصل في المناهج. تم تطوير المناهج الفلسطينية ونحن معنيون بأن تكون مطابقة لمعايير اليونسكو. هذا أمر يعني في غاية الأهمية بالنسبة
0: يعني شطبتوا كل موضوع الثورة ومناطق 48 يعني التزمتوا بما تريده الولايات المتحدة.
1: شوف أستاذ صاهر، ما بتقدرش تتهمنا أننا ندرس عن فلسطين من النهر إلى البحر ثم تقول أننا شطبنا كذا وكذا. ما هو يا نقر الشطب يا نقر الإدراج
0: والإشمال. تحاول أن تجرني لأعطي رأي.

0: في أبداً. الموضوع
1: لا
0: أنا
1: أبداً
0: قلت لك
1: أبداً.
0: أنا
1: لا
0: أنقل
1: لا.
0: لك الالتزامات الأمريكية اللي طلبت منكم، أنتم الذين بين مطرقة وسندان للأسف في هذا الموضوع.
1: إحنا يعني
0: لذلك سألتك عن خيارك،
1: دول
0: عن خياركم كفلسطينيين كسلطة.
1: نعم.
0: كفتح يعني شطبتم.
1: دول

0: تاريخنا الحقيقي وهويتنا وارتباطنا
1: يونسكو بهذه يعني الأرض أمم متحدة وطبيعتها. يعني 67 يعني شطب كل شيء يتعلق ب 48.
0: إحنا مع دولة فلسطينية في حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وأي طرف، أنا كمتحدث باسم فتح، أي طرف فلسطيني يقدم لنا برنامج للحصول على ما هو أكثر من ذلك نؤدي له التحية، ولكن لا يوجد
1: هذا. يعني أنت عم تقول الآن للجمهور الفلسطيني مش قادرين أكثر من هيك، هذا اللي قادرين عليه الآن.
0: إحنا
1: نحن أمام التزامات يجب أن ننفذها، شطبنا تاريخنا.
0: الشر ولا نشطب تاريخنا، أعتقد هذه كلمة أقصى مما تريد أن تقول أنت بالحقيقة. وأنا تابعت اليوم اقتباس قناة العربية والحدث لاستطلاع فلسطيني مهم جدا يعكس توجهات الشعب الفلسطيني، وهي تثلج صدورنا لأنها تتطابق بشكل شبه تام مع ما نسعى إليه وننادي به ونطبق في حقيقة الأمر. هناك تقاطع كبير بين ما يريد الشعب الفلسطيني وبين ما نقوم به.
1: ما هو لو بصير في انتخابات بنعرف شو بده الشعب الفلسطيني.
0: بس احنا يا سيدي احنا جاهزين. بدي احكي لك شغله طريفه يا استاذ طاهر.
1: فضل.
0: كل الاطراف الفلسطينيه التي اتحدت ضد فتح تتصل بحركه فتح الان لتاجيل الانتخابات، لانها تعلم وزنها الحقيقي ونحن نعلم مصداقيتنا الحقيقيه. نشهد حراكا فتحويا
1: حماس تريد تاجيل الانتخابات.
0: نعم.
1: الان
0: حماس والجهاد الاسلامي وحتى اطراف منظمه التحرير الفلسطينيه تتواصل مباشره مع حركه فتح طالبه تاجيل الانتخابات حتى بعد ان اتحد اغلب الاطراف التي ذكرت.
1: تيار دحلان الإصلاحي يريد تأجيل الانتخابات؟
0: لا أستطيع الحديث عنه لأنني لم أتصل به ولا أعلم توجهاته بخصوص
1: الانتخابات. اتصلوا فيكم. اتصل فيكم.
0: أنا أتحدث عن الجهاد الإسلامي وحماس بشكل خاص وأطراف أخرى يعني تسير في ركابهم، طلبوا فعليا تأجيل الانتخابات. نحن ماضون قدما بها وستتحقق، وقريبا سيكون عندنا مجلس تشريعي قد تساهم حضرتك.
1: يعني هلأ أنتوا صرتوا عم تقولوا أنه الآخرين عم يطلبوا تأجيل الانتخابات؟
0: هذا حقيقي،
1: مصرين
0: هذا
1: عليها.
0: هذا المحضر، المحضر اللي عندي أنا بيقول إنه في اتصالات من بعض الفصائل تطالب حركة فتح بتأجيل انتخابات بعد أن اتحدت ضد فتح. هذا طريف.
1: كيف يعني بدأت تتحد ضد فتح وتريد الانتخابات في أسرع وقت ممكن وكانت تطالب بكل ما تطالب به ثم تطالبكم بتأجيلها؟ ما الذي حصل؟
0: هذا محضر الوقائع التي جرت في العشرة أيام الماضية، أن فصائل تواصلت مع حركة فتح طالبة منها تأجيل الانتخابات بعد أن اختلف بعضها.
1: صارت على الهواء الأخبار عاجلة هذه عنها.
0: طبعا ما هذا الحقيقة وأنا بكذب عليك.
1: ماذا قالوا لكم في اتصالاتهم؟
0: أن الوضع مش جاهز بالنسبة لهم، وإحنا هذا جاهزية الأطراف. يعني نحن كفتح الآن لسنا في أفضل حالاتنا، الشعب الفلسطيني ليس في أفضل في حالاته، السلطة الفلسطينية منذ 3 سنوات تدفع 50% من الرواتب. فإحنا لو نقيس الأمر على احتياجاتنا وقدراتنا هذه أصعب لحظة بالنسبة لنا. مع ذلك هذا استحقاق أخلاقي ووطني وقانوني، لم يعد بمستطاعنا أن نؤجل. وأكيد أنت مش مع التأجيل، ما في حدا مع التأجيل. ليش نأجل؟ الظروف صعبة جدا.
1: لا تزالون مصرين على الانتخابات ستحصل في وقتها؟
0: احنا مصرين ان نتوجه اليها، لان لم يبقى وقت كثير حتى تقديم القوائم اصلا. يعني
1: صحيح.
0: نحن عازمون على ذلك.
1: هل ستستطيعون لوجستيا وعلى كل الاصعده ان تقيموها في الضفه وغزه والقدس؟
0: لجنة الانتخابات تعمل على قدم وساق وبفعلا بشكل حثيث للوصول إلى هذه اللحظة. هذا لا يضمن أن لا يحصل عوائق من جانب إسرائيل.
1: وإذا أصرت كل هذه الفصائل على المقاطعة تنزلوا لحالكم تعملوا انتخابات دكتور؟
0: أنا مقتنع منذ انضمامي لفتح في عام 87 أن فتح لوحدها تستطيع أن تصل إلى الأهداف الوطنية، ولكنها ليست مضطرة ولا تريد أن تكون لوحدها. إذا من يقاطع سيقاطع وسيخسر، ونحن لا. وشغف الشعب الفلسطيني ستفاجئ بذلك قريبا أستاذ طاهر، شغف الشعب الفلسطيني لصندوق الاقتراع كبير وهائل لدرجة أن أي طرف
1: ربما لتغيير الوضع القائم.
0: لما لا احنا لسه من شهرين كان عندنا مؤتمر لحركة فتح جاء ب 50% أعضاء جدد للجنة المركزية و 75% أعضاء للمجلس الثوري. أنا من الأقدم يعني.
1: لكن البعض حالية. يقول أنه في حالة غضب في الضفة بسبب أداء السلطة، وأنه هذا لن تكون هذه الانتخابات من صالح السلطة ومن صالح فتح الآن، خاصة مع الوضع الاقتصادي السيء، مع عدم دفع الرواتب، مع الاستيطان اللي بطل بمناطق جيم بس حتى دخل ألف وباء.
0: شوف، هو كلمة غضب في هذا السياق أعتقد أنها كبيرة شوي، خصوصا برضو اسمح لي مرة أخرى أستحضر الاستطلاع الذي عرضتموه أنتم أيضا في العربية والحدث. هناك امتعاض من الوضع، الوضع صعب جدا في فلسطين، في غزة كارثي مأساوي، في الضفة الغربية ليس بسهل، هو أصعب مما كان في أي وقت. هل تعلم أنه بعد 7 أكتوبر بنت إسرائيل في 4 سنوات من الاستيطان ما لم تبني في 20 عام؟ هذا موثق بالأرقام، هذا يضغط على الناس، الناس في حالة حصار.

0: الضفة الغربية، وهذا صعب جدا. ومع ذلك، لا يوجد كتلة شعبية ذات فكر يحظى بإجماع وطني أكثر من حركة فتح. طبعا الأرقام التي تقول أن الاستطلاع يعطينا 20% هذا مبكي ولا يفرحني، ولكن بالمقارنة مع الآخرين انظر شعبية حماس وصلت إلى 6%، هذا غير مسبوق. المسألة نسبة وتناسب برضو.
1: تمام. لننتظر الانتخابات إن تمت ونرى الأرقام الحقيقية والأجسام الحقيقية في هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح من برلين. تحياتي إليك، ولو أنه يعني حاولت شوي أنه تأخذنا من موضوع تغيير المناهج إلى الأخبار العاجلة اللي تهمنا أيضا، وللحديث بقية إن شاء الله في أوقات أخرى. شكرا جزيلا لك، تحياتي إليك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة العاشرة لهذه الليلة على شاشة العربية، ولقاؤنا دائما يتجدد على رأس الساعة. ألقاكم في موجز أهم الأنباء، ومن ثم خارج الصندوق مع ميسون واهد لهذه الليلة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معها. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
2: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
3: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
4: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
5: كان يقلنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
3: إلغاء الجامعة العربية سوف فيخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
4: دكتور فيصل بس الحاك البديل لو ألغناها.
5: البديل
6: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.

موجز لأهم الأنباء قبل التحول إلى خارج الصندوق. أهلا بكم. أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع 48 مقاتلة من طراز F-35 لايتنينج 2 والمعدات المرتبطة بها للسعودية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 24.3 مليار دولار. وقالت الوزارة إن الصفقة ستدعم أمن حليف رئيسي لأمريكا وتعزز قدرات السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية. أظهرت صور لأقمار صناعية من شركة فانتر نشرها معهد دراسات العلوم والأمن أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 الواقعة في مجمع بارشين العسكري. ووفقا للصور فقد أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء أو وعاء احتواء متفجرات قوية. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على منصة بيت بانك الإيرانية لتداول العملات المشفرة متهمة إياها بتسهيل تحويلات مالية لصالح الحرس الثوري. وقالت الوزارة إن المنصة المملوكة لرجل الأعمال باباك زنجاني استخدمت لتحويل مئات الملايين من الدولارات عبر البيتكوين. وأضافت أن المنصة تشكل جزءا

0: من منظومة رقمية إيرانية للالتفاف على العقوبات وغسل الأموال. نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطعا مصورا لتدمير 4 مركبات حوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها، بالإضافة إلى تجمعات لعناصر الميليشيات في جبهة كهبوب في باب المندب على الساحل الغربي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساءً.

0: العربية اف ام،
1: ان تعرف اكثر.
0: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، مستمعين اذاعه العربيه فما اينما تكونون واينما يسلكم بث استديوهات العربيه. نحييكم في حلقه جديده ومباشره من برنامج مان تو مان، البرنامج اللي ياتيكم يوميا من الاحد الى الخميس عند 11 مساء. متواجدين مستمعين الكرام عبر منصات التواصل عن طريق على إكس آت العربية فم، وكذلك منصة اليوتيوب. برافقكم في ساعة كاملة أنا وزميلي أحمد السعيفان. مساء الخير أحمد.
3: أهلا علي، حياك الله، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا مثل ما ذكرت عبر البث المباشر. حلقة جديدة من مان تو مان، لكن الحلقة اليوم بطابع خاص، حيث سنسلط الضوء على سفير الوطن النادي الأهلي اللي سيذهب أو وصل إلى جنوب أفريقيا بمهمة وطنية، مهمة قارية، مهمة كبيرة، مهمة صعبة أمام صن داونز، في لقب يسمى لقب الثلاث قارات، لقب

0: قارة آسيا وأفريقيا والأوقيانوسيا، أو كما يسمى هذا بأحد كؤوس كأس القارات، اللي هذه تكون على سلسلة من الكؤوس، أولها سيكون هذا أول كأس.
1: المباراة طبعا أحمد ستكون يوم السبت عند 4 مساء، كذلك في الجزء الثاني من الحلقة بنتكلم عن مباراة برشلونة والفوز
0: ساحق
1: المتكرر في النتائج الكبيرة من برشلونة، وكذلك ممكن كذا بما أنه أحد ضيوفنا من عشاق مانشستر يونايتد بنتكلم عن مانشستر يونايتد، هو مش موجود كمحور
0: إيه بس كذا فريق خارج من دور ما أعرف كم، ترى دور الأدوار الأولى في البطولة، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. لكن علينا نذكر أن مباراة الأهلي وصن داونز ستكون منقولة حصريا ومباشرة ومجانا على MBC شاهد، وأيضا MBC أكشن، يعني مهمة خاصة وتغطية خاصة ستكون للنادي الأهلي عبر MBC أكشن إن شاء الله تعالى، بصوت والصورة، والزملاء يكون إن شاء الله في استوديو تحليلي خاص قبل وأثناء وبعد المباراة. نبدأ هذه الحلقة بالترحيب بضيوفنا. علي معانا في الاستوديو الصحفي الرياضي عساف الخليفي، مساء الخير عساف.
2: يا أهلا وسهلا، مساء النور أخوي أحمد، مساء النور علي، ومساء الخير لكل من يستمع إلينا عبر إذاعات العربية FM أو يتابعنا عبر البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي. إن شاء الله حلقة جميلة بنتكلم فيها عن ممثل الوطن، وبنتطرق لأحمر مانشستر اللي مزعلنا كثير مو الفترة الحالية من سنوات
0: إن شاء الله تزين الأمور
2: بإذن
0: الله. لكن أيضا معنا عبر الاتصال المرئي زوم الصحفي الرياضي سلطان الشمري من الكويت، مساء الخير سلطان.
3: مساء النور أخوي أحمد، الله يعطيك العافية، رحب فيك ورحب أخوي علي ومستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن شاء الله بإذن الله نقدم حلقة مميزة اليوم.
0: حياك
1: أهلا وسهلا سلطان. حنا عندنا طريقة في إعداد برنامج مان تو مان، نجلس أنا وأحمد كذا ونشوف وش الأخبار الموجودة، أخبار الرياضة، المباريات الموجودة. اليوم يوم جلسنا أنا وأحمد من بدري، يعني حبينا يكون ملف كبير النادي الأهلي، فأنا مش من متابعين نادي صن داون، فقلت بروح أشوف. يعني ذكرت في مباراة لمانشستر يونايتد أحد المعلقين كان يقول أنه أشعر بالخوف وأنا لا ذنب لي، وأشعر بالقلق وأنا لا ذنب لي. فعلا يعني شاهدت تسديد من خارج منطقة الجزاء، عرضيات، نقاط القوة الموجودة في صن داون هي نقاط الضعف في نادي الأهلي. أنا كذا صح يا سلطان؟
3: والله شوف، بداية أنا في نقطة مهمة جدا، يعني يعتقد البعض بأن الأندية الأفريقية هي أندية سهلة جدا أو سهلة المنال. الأندية الأفريقية تلعب بطريقة لعب صعبة جدا في كرة القدم الحالية، وهو الاعتماد بشكل كبير على القوة البدنية. اليوم في كرة القدم إذا كانت لك الأفضلية في هذا الجانب، كثير من المدربين يتكلمون يقولون أن التفوق في الصراعات البدنية يعطيك فرص أكبر للفوز بالمباراة. لازم نعرف نتعامل مع هذه النوعية من المباريات، ونعرف كيف نسير المباراة، لأن هذه المباراة أولا في جنوب أفريقيا، ثانيا صن داونز سبب مشاكل كبيرة للأندية العربية الأفريقية في السنوات الماضية، الأهلي، الزمالك، الترجي والوداد وعديد من الأندية الأفريقية، بسبب قدرته الكبيرة على التعامل مع هذا النوع من المباريات الصعبة، خصوصا لما تكون في ملعبه. لأنه أيضا في نقطة مهمة ورئيسية، اليوم احنا لما نتكلم عن ساوند داونز ليس فقط مجرد فريق قوي، بل هو اصلا يمثل المنتخب الجنوب الافريقي.
0: صح.
3: الجنوب، يعني انت لما تتكلم عن ساوند داونز ترى في 8 لاعبين موجودين حاليا في ساوند داونز شاركوا في كاس العالم 2026.
0: صح. واليوم موسيماني مدرب، اللي كان مدرب سابق النادي الاهلي، هو مدرب جنوب افريقيا حاليا، اليوم استدعى قائمه منتخب جنوب افريقيا للتوقف الدولي كم لاعب؟ 13 لاعب من نادي صن داونز، يعني تقريبا المنتخب يعني بين قوسين.
3: بالضبط 8 لاعبين تواجدوا في تشكيلة المنتخب الجنوب الأفريقي في كأس العالم، 7 لاعبين شاركوا في المباراة في المباريات الذي شارك فيها جنوب أفريقيا، وكذا فقط لاعب واحد لم يشارك وهو مدافع، يعني ما كان مهم بشكل كبير. هذا يعطيك انطباع على أن هذه المباراة ليست مباراة سهلة، بل هي مباراة تحتاج إلى أنك تتعامل معها بذكاء. وأنا باعتقاد الشديد هذا النوع من المباريات لا يحتاج إلى عمل تكتيكي بقدر ما يكون العمل المهم هو الجانب الذهني. اليوم الأهلي إذا تعامل مع الأجواء العامة

0: مسيطر على هذه المباراه ذهنيا راح تكون له حظوظ جيده للفوز في هذه المباراه.
1: نعم. اذا ننتقل لضيفنا في الاستديو عساف الخليفي. عساف اليوم نتكلم في يعني عن نادي نادي صن داونز، لكن في المقابل النادي الاهلي. كيف ممكن النادي الاهلي ان يدخل هذه المواجهه باي روح؟ يعني وانا لو انا مدرب اشغلهم مباراه بيراميدز وخلي اللاعبين يشوفوا ايش اللي صار في المباراه الماضيه، كيف دخلوا هم جايين من مباراه تاريخيه ملحميه امام الهلال وبقوه عاليه وحشد جماهيري امام الملعب، ثم بعد ذلك خساره وانكسار. السنه هذه يعني مثل ما يقولوا بنروح الكاس ما يروح. فانت صحيح. كيف تشوف الاهلي قبل هذه المواجهة المهمة؟
2: شوف، في بعض المباريات يقولك هذه مباراة اللاعبين بعيدة كل البعد عن المدرب، وتوقع المباراة هذه من مباريات اللاعبين، ولكن يجب على المدرب توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح حتى يقدم كل لاعب ما لديه. اليوم احنا نشوف ممكن مدرب الأهلي للأسف كثير من اللاعبين مو جالس يحطهم في المراكز اللي يلعبون فيها، وهذه جالسة تسبب مشاكل في وسط الأهلي. إن اليوم ما تعودنا مثلا نشوف راس بركان يشارك كجناح أيمن، احنا شفناه في مركز الجناح الايسر، شفناه في الصندوق، ولكن كجناح ايمن ما كان افضل لاعب او القرار الامثل بالنسبه للاعب انه يتواجد فيه. اليوم مثل هذه المباراه الجمهور الاهلاوي زعلان كثير الموسم الحالي، خساره قاسيه من امام الهلال ومن ثم التعادل امام بختكور الاوزبكي في البطوله الاسيويه، وان كان الاهلي المرشح الاول للفوز وبدايه مشواره نحو الهاتريك الاسيوي الهاتريك النخبوي، ولكن كانت بدايه مخيبه امتدادا للمستويات اللي جالس يقدمها الفريق في هذا الموسم. اليوم الجماهير الأهلاوية كلها تتمنى وتعول على فريقها بتحقيق اللقب، كانت الفرصة في العام الماضي بتحقيق البطولة من أمام بيراميدز، خاصة أن المباراة كانت في أرضك وبين صح. جمهورك، وكنت الفريق الأجهز وتضم العناصر الأفضل، ولكن ما كتب الله التوفيق في هذيك المباراة. اليوم اللاعبين لابد انهم يدركون ان خلفهم شعب كبير من الجماهير.
1: اذا سالتك سؤال ثاني بشكل اخر، ايهم اقوى، اهلي السنه الماضيه في نفس الدور ولا اهلي السنه هذه في هذا الدور مقارنه بالمنافس بالظروف؟
2: لا، اهلي السنه الماضيه مقارنه بالمنافس بالظروف بالعناصر اللي موجوده
1: والارض والجمهور.
2: بالضبط. السنه هذه الاهلي ابدا اقل من فريق صن داونز اذا نظرنا الى الارقام والاحصائيات اللي عندنا. اليوم تتكلم عن فريق صن داونز معدل الأهداف في كل مباراة 3 أهداف، اليوم صن داونز ما استقبل إلا 7 أهداف في الموسم كامل مقابل 10 أهداف في 6 مباريات للنادي الأهلي، أو 12 هدف بلا صح. اليوم الأهداف المحتملة لصن داونز في كل مباراة تصل إلى 3 أهداف، التسديدات في كل مباراة تصل إلى 16 تسديدة، التمريرات دقة التمرير في طوال المباراة 90% بمعدل 600 تمريرة في كل مباراة. اليوم صن داونز ما يعتمد على طريقة واحدة في اللعب، ما يعتمد على عرضيات أو راسيات، جالس يعتمد على التسديد من خارج الثمنتاعش، وهذه نقطة ضعف في النادي الأهلي وخاصة عند إدوارد مندي، التسديدات من خارج الثمنتاعش. لابد على مدرب الأهلي مراعاة جميع هذه الظروف، مشاهدة عدة مباريات لصن داونز في الموسم الحالي الموسم الماضي ومتابعة اللاعبين. اليوم نتكلم عن أكثر من 13 لاعب كان يتواجد في كأس العالم فقط من فريق صن داونز. اليوم استحقاق قادم للبطولة الأفريقية، الاستدعاءات الأكبر كانت من فريق صن داونز، فريق لا يستهان فيه، خاصة عامل الأرض الجمهور وتوقيت المباراة. المباراة تقام في توقيت مبكر جدا وهم معتادين على هذه الأجواء.
1: صحيح، هم يلعبون على وتر المباراة في الشمس. صحيح.
3: وهذه أتوقع هذه من أكثر الأشياء الصعوبة بتواجه الأهلي، إنه يعني من فترة طويلة الأهلي يمكن من سنة ما لعب في هذا النهار. التوقيت صحيح. في النهار. سلطان، لو خلص مان تو مان وجاك اتصال من جنوب أفريقيا تتفاجأ إنه مارينو مدرب الأهلي ويقول لك سلطان أنت أنا تابعتك، أنت من الأشخاص المهتمين في الأهلي، تعرف مشاكل الأهلي، تعرف مصادر قوة الأهلي، تعرف لاعبين الأهلي بطريقة جيدة، وش أفضل حل؟
0: أفضل حل بالنسبة لي أن أتعامل مع هذه المباراة على أهميتها، بمعنى أن لا مجال لأي مجال للتجربة في هذا النوع من المباريات. لأن مشكلتنا الأساسية مع المدرب في الفترة الماضية أن المدرب قام بالعديد من التجارب في الأوقات الغير مناسبة من لا شيء، وتسببت بشكل عكسي على الفريق. يعني اليوم أنت لما تتكلم عن فراس البريكان كجناح أيمن، آخر مرة فراس البريكان لعب كان جناح أيمن في كأس العالم 2022 تحت قيادة هيرفي رينارد، وقدم مستويات كبيرة جدا. ولكن في فرق لما أنت تكون جناح أيمن خط وجناح أيمن بإمكانيات مهاجم تدخل في العمق مثل ما كان يسوي المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

0: قبل 10 سنوات من خلال توظيف المهاجم الكرواتي ماريو ماتسوكيتش، وقبل 25 سنة فابيو كابيلو لما كان مدرب روما، لما أشرك المهاجم ماركو ديلفيكيو كمهاجم إلى وظفه كجناح وأثمر بشكل ممتاز جدا. السبب الرئيسي هي عملية توظيف اللاعبين. توظيف اللاعبين هو السبب الرئيسي اللي قاعد ينعكس بشكل سلبي على الفريق. ليش الأهلي يعاني بشكل كبير جدا من التسديدات من خارج منطقة الجزاء؟ لأن السبب الرئيسي هو إشراك اللي سبيرتسيان كلاعب رقم 6 دبل 6 بجانب أتنغانا، وهو سبيرتسيان لاعب ليس لديه قدرات دفاعية، دائما لديه الرغبة على أنه يهاجم المساحة وينطلق بمساحات كبيرة جدا هجومية. هذا الشيء لما تفتقد الكرة يسبب لك ارتداد سريع، وهذا الشيء شفناه في مباراة القادسية. في هذه النوع من المباريات المدرب يجب عليه أن يتعامل بشكل ذكي. أنا أصر كل الإصرار بأن هذه المباراة ليست مباراة تكتيكية، هي مباراة فقط أنك توظف اللاعبين بشكل صحيح، وهي أساسا دافع معنوي للاعبين من أجل إثبات قدراتهم وإمكانياتهم وشخصيتهم، لأن هذا اللاعبين يعني ليس معزولين عن العالم، بل هم يعرفون تماما أن هذه البطولة تمثل تاريخ كبير جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا تمثل بشكل كبير جدا بالنسبة للجمهور. فهم عندهم حوافز الكافية للدخول في هذه المباراة، فبالتالي المدرب مطلوب منه أن يحضر اللاعبين بشكل جيد ذهنيا حتى يستطيع أن يكون الفريق أكثر توازنا. لأن ساوند داونز لما يلعب على ملعبه لازم نعرف شغلة رئيسية، ترى الأجواء في النهار في حاليا في بريتوريا في جنوب أفريقيا هي أجواء ترى مش حارة،
1: لا الجو معتدل، هي هو ما هو الفكرة في الحرارة، بس اللاعبين ترى اللعب تحت الأضواء الكاشفة يختلف عن اللعب تحت أشعة الشمس، يعني لأن ممكن زاوية الحارس المرمى لما الكرة تجي عالية الشمس ممكن تجي بطريقة ما، عرفت، غير اللعب في الليل يعني تختلف طبعا.
0: لكن أجواء جدا معتدلة، يعني درجة الحرارة تقريبا ما بين
1: أفريقيا مناسبة حاليا صحيح
0: من 26-28. القضية آخر مباراة بالنسبة للأهلي لعب في النهار كانت الموسم الماضي أعتقد ضد نادي الفتح، وخسرنا هذه المباراة، لكن إحنا كان خسارة المباراة إحنا نعرف إنها كانت بسبب أخطاء فردية
1: بها
0: دامس كان سبب رئيسي في إعادة الفتح إلى هذه المباراة، والأهلي قدم مباراة كبيرة جدا وخلق الكثير من الفرص.
2: يعني القضية مش يعني سلطان بكرة المدرب المفروض إنه ما يسوي اختراعات جديدة، كفاية اختراعات،
0: ما في مجال لأي نوع من أنواع الاختراع أمام هذه النوع من الفرق اللي تعتمد بشكل كبير جدا على الصراعات البدنية، لأن هذه النوع من الفرق إذا تفوقت عليك على الجانب الصراعات البدنية راح تسبب لك مشاكل. لكن في نقطة مهمة جدا لازم احنا أيضا نعطي جانب آخر في هذا الموضوع، ترى يا جماعة لما أنت تلعب على ملعبك الضغط عندك عليك بشكل كبير جدا، يعني الموسم الماضي لما الأهلي لعب ضد بيراميدز كان الضغط بشكل كبير جدا على الأهلي وليس على بيراميدز، وبيراميدز دخل المباراة بضغوط أقل، وهذا ساعدهم بشكل كبير جدا على أنهم يعني يظهرون إمكانياتهم بشكل أكبر.
1: طيب سلطان
0: أنا نفس الشيء بالمقابل ساوند داونز الضغط عليهم مش على الأهلي، وبالتالي يجب على المدرب مارينو بوسيتش أن يستغل هذه النقطة بشكل جيد.
1: طيب أذهب إلى عساف وأسأله عن نقطة أخرى عساف في هذه المباراة، عن نقاط القوة في النادي الأهلي اليوم. الأهلي على ماذا يمكن أن يعتمد في مباراة مثل هذه؟ أولا البعض يقول أن الاعتماد على المنظومة وهي فيها شك، يعني حتى الآن ما شفنا الأهلي متماسك، في البعض يقول لك لا على أفكار المدرب ما شفنا برضو، بس لكن في لاعب مثل إيفان توني متألق مسجل 10 أهداف في الدوري، في أشياء كثيرة. أنت من وجهة نظرك نقطة القوة الأساسية اللي يمكن الاعتماد عليها؟
3: روح اللاعبين،
1: الروح
3: فقط، لأن زي ما تفضلت أنت اليوم ما في أي لمسات واضحة من المدرب الأهلي في تقريبا 9 مباريات لعبها النادي من بداية الموسم إلى اليوم، ما شفنا أي قيمة فنية مضافة من المدرب بعد رحيل
1: البعض يقول لك لسه ما صار له زمان، يعني هو جاء قبل الدوري بكم يوم، لسه يجرب، وكأنه الآن في مرحلة الإعداد يعني للموسم.
3: بالضبط، لكن هذا مو عذر أنك أنت أساسا استلمت فريق جاهز وجالس تجرب، أنت لعب بنفس العناصر، لعب في نفس المراكز، الاختراعات مو وقتها الآن، أنت عندك فترة توقف قادمة بالتزامن مع كأس الخليج، بالإمكان أنك تجرب فيها تتعرف فيها أكثر على اللاعبين، إذا عندك أفكار تبي تطبقها تقدر تطبقها في هذه فترة التوقف، ولكن في مرحلة حرجة، مرحلة أنت جيت بدون معسكر إعدادي تقريبا فقط أسبوع أو أسبوعين قبل أو أقل ممكن من انطلاقة الدوري، العب بنفس التشكيلة اللي سبقك فيها المدرب يايس، العب بنفس العناصر اللاعبين.

0: إن عارفين بعض متفاهمين مع بعض مو وقت اختراعات وتجارب في انطلاقة مشوار مهم بالنسبة للفريق في البطولة المحلية وكأس الملك وأيضا بطولة النخبة. أنا طيب. أعتقد المباراة هذه تعتمد فقط على روح اللاعبين.
1: طبعا نوعية اللاعبين القادة, يعني الأهلي في الموسم الماضي كان عنده مجموعة من القادة على رأسهم طبعا رياض محرز اللي هو صحيح. كابتن منتخب الجزائر, فرانكيسي اللي هو كابتن منتخب كوتيفوار, مندي أحد قادة منتخب السنغال, أيضا تكلم عن مجموعة من اللاعبين صحيح. قادة في الفريق. الآن موجود يعني ممكن نقول ديميرال, إيبانيز, إيفان توني, لاعبين من الحرس القديم يمكن الاعتماد عليهم, مع إضافة لاعب مثل سيبرستيان. أنا أشوفه ترى لاعب إذا تم توظيفه بشكل هجومي صح. جيد ربما يكون فارق بشكل كبير.
0: عساف نقطة القادة احنا شفنا تأثيرها كيف حصل على الفريق برحيل كيسيه ومحرز. بعض المشاكل اللي كانت داخل غرف الملابس أصبحت أمام العلن اليوم. ممكن حتى إيبانيز وديميرال كان في عتاب كبير على إيفان توني وزياد المخاب ظني في المباراة الماضية, أو محمد عبد الرحمن
2: محمد عبد الرحمن
0: في المباراة الماضية.
1: أنا عجبني دور إيفان توني في الفريق حاليا, يعني هو يلعب دور مو بس مهاجم يسجل أهداف, لا
0: بالضبط
1: في أدوار ثانية يسويها إيفان توني واضحة, حتى واضحة حتى في غرف الملابس, في الممرات, في الملعب, واضح هذا الشيء.
0: بالضبط زي ما تفضلت, يعني اليوم ممكن غرفة الأهلي افتقدت لبعض القادة اللي كانوا مؤثرين موجهين بشكل كبير. اليوم ما عاد في غرفة النادي الأهلي هذا الإحساس والشعور. اليوم لابد على اللاعبين هم من يستشعرون المسؤولية ويدركون أنهم يمثلون اليوم المملكة بشكل عام وليس فقط النادي الأهلي. أولوية بتكون لو حقق النادي الأهلي هذه البطولة, وبطولة بتكون إضافة جدا لإنجازات الكرة السعودية. النادي الأهلي فقط أنا اللي أراه عطفا على المستويات وعطفا على ما يحدث في النادي أنها مباراة لاعبين فقط. يعني ما أتوقع أن المدرب عنده الشيء الكثير اللي قدمه في المباراة, لأن 9 مباريات لعبها ما شفنا منه الإضافة أو اللمسات اللي نقول طيب. في مبشرات بالخير في هذه المباراة.
1: طيب علي في عندك نقطة محددة ولا
3: لا؟ حاب أسأل سلطان, بس قول سلطان.
2: أنا بقول شغلة بس طبعا. مارينو بوسيتش يعني جاء للأهلي قبل بداية الموسم بسبع أيام
1: صح.
2: منذ بداية الموسم حتى هذا اليوم مرينا تقريبا على 32 يوم زين, في على لعبنا تقريبا 10 مباريات, يعني تقريبا كل ثلاث أيام وخمس ساعات مباراة بالنسبة للأهلي. هذا ممكن يعطي المدرب أيضا جانب من العذر على عدم قدرته على تطبيق أفكاره, لكن هذه مشكلة كبيرة جدا إذا المدرب غير واعي على المرحلة اللي وصلها نادي الأهلي. الأهلي ليس في مرحلة انتقالية حتى نتحدث في هذا الجانب. الأهلي فريق بطل آسيا مرتين متتاليتين, هذه ليست عملية سهلة. كان من المفترض على المدرب أن يتعامل مع الموضوع بشكل تدريجي. وهذه النقطة اللي تخلينا دائما نذكرها بشكل صريح وواضح, أن المدرب ما كان يجب عليه أن يفرض أفكاره بشكل كبير, لأن ما في مدرب في كرة القدم يقدر يطبق أفكاره في كل ما دام أنه عنده في كل ثلاث أيام مباراة, لأن ثلاث أيام قبل كل مباراة أنت ما عندك الوقت الكافي,
1: يعني يدوب تمرين واحد تقريبا, تمرين واحد حقيقي, يعني في يوم استشفاء ويوم تمرين واليوم اللي بعده سفر, لأنه أنت أصلا في المملكة, يعني أنت سافرت إلى إلى إلى الرياض, سافرت إلى الشرقية, سافرت أيضا إلى أكثر من مكان لتحدث تلعب مبارياتك. يعني
2: أنا عندي قناعة في كرة القدم, التحضير الذهني والتحضير التكتيكي مهم جدا, لكن أهم شيء في عملية تسيير الموسم بشكل صحيح هو إدارة الموسم. إدارة الموسم بالنسبة لأي مدرب في العالم هي الفيصل في تحديد قدرته على إدارة المجموعة بشكل صحيح. أنا بنظري الشخصي أن المدرب لحد الآن مش عارف يدير المشهد بشكل صحيح بسبب عدم قدرته على التعامل مع الضغوطات بشكل صحيح. والدليل على صحة الكلام هذا لاحظوا إلى تصريحاته في المؤتمرات الصحفية بعد كل مباراة. ما تتمنى أنك تسمع أي مدرب يتحدث بهذه الطريقة, لأن تجد بأن الكلمات التي يطلقها في المؤتمرات الصحفية
1: أو مو متمكن, غير شجاع صحيح واضح. بس لكن يمكن أنا أرجع أقول لك في عذر أنه لسه جديد سلطان, يعني حتى
2: هذا ماتياس ياس ده وصل للأهلي بظروف صعبة جدا,
1: صح يمكن أربع أيام جايز له كمان نفس الشيء قبل الدوري,
2: لا 11 يوم بالضبط 11 يوم والأهلي تعاقد مع 15 لاعب
1: صح
2: وشال 15 لاعب, يعني ظرف ماتياس ياس ده كان أصعب

0: بس
1: كثير.
0: اي بس بدا الموسم الاول يايس ترى ما كان وردي يعني حتى صحيح. نكون منطقيين نعم. يعني حتى في اسيا كان ما كان مشكلة. مشارك في اسيا كان بس في الدوري وفي الكاس وطلع موسم صفري ما كان في شيء.
2: كانوا زعلانين على جماهير نادي الاهلي.
3: احنا ما نتكلم عن وردي، احنا نتكلم عن هويه فنيه وتشكيل هويه فنيه. كان الفريق معذور بناء على الظرف اللي جاء منه، الظروف اللي جاء منها الأهلي ظروف صعبة جدا. إنك تغير 15 لاعب وتتعاقد مع 15 لاعب ليست عملية سهلة أبدا، خصوصا إن مدرب شاب ومدرب جديد على الساحة في الشرق الأوسط أو حتى في الوطن العربي، بداية مشروع السعودي بلش في ذاك الموسم، الظروف جميعها مختلفة.
0: مدرب مختلفة تماما.
3: بوسيتش استلم فريق بطل، يعني غرفة ملابس جاهزة، لاعبين بشخصيات قوية جدا موجودين، وفريق يعني متأسس بشكل صحيح. كان مفترض المدرب أن يندرج بشكل طيب. يعني مع المنظومة بشكل تدريجي.
0: نعم.
3: لكن المدرب للأسف الشديد ما قام بهذا الشيء، وإن شاء الله إنه ما يجيب العيد يعني.
0: لا لا إن شاء الله تتعدى الأمور زين.
2: سلطان، كنا نتحدث قبل فترة، وعفوا أساف، كنا نتحدث في حلقات سابقة قبل يومين أنا وأحمد، إنه كان معنا أحد المحللين الفنيين كان يقول إنه مشكلة نادي النصر الكبرى هي في المحور
0: الأهلي
2: ولا النصر.
0: في النصر. أيوة أيوة أنا مركز.
2: هو المحور.
0: أيوة.
2: الستة في الفريق. نعم. هل نعم الأهلي عنده مشكلة في الستة
4: اليوم؟ إيه اليوم مع رحيل الكيسيه اصبح
0: هو مع الساف. ونرجع لك سلطان على هذا السؤال.
4: اليوم مع رحيل الكيسيه الاهلي يعاني جدا في خط الوسط. دائما محور السته هو الركيزه الاساسيه في كل فريق.
0: صح.
4: اليوم لو بنضرب امثله حتى على المستوى المحلي، نادي الهلال اليوم يفقد نصف قوته في حال ان انزاغي رجع روبن نيفيز لقلب الدفاع. تلقى الفريق ممكن يكون متقدم ثلاثه، يرجع الفريق الاخر ويعدل النتيجة. وهذه حصلت أمام الأهلي.
0: والنصر
4: في الموسم
0: يعاني
4: الماضي.
0: مع غياب
4: اليوم
0: بروزوفيتش.
4: النصر برضو مع غياب بروزوفيتش أصبح يعاني كثير.
0: صح.
4: الموسم الماضي ممكن جيسوس وظف أنجلو في هذا المركز ونجح. اليوم المدرب أنج ما آمن بهذا التوظيف، اعتمد على الخيبري بشكل رئيسي، وشفنا العمق النصراوي كيف جالس ينضرب بشكل كبير. هذا الأمر جالس يتكرر حتى مع النادي الأهلي بعد رحيل فرانكيسي. اليوم الجماهير الاتحادية أيضا كانت زعلانة على هذه النقطة في أحد المواسم، وشفنا كيف مع قدوم فابينهو تغير الكثير وأصبح النادي يتحكم بشكل المباراة. لأن دائما بداية أي كرة تبدأ من محور الستة، سواء بعودتها إلى الخلف أو توزيع اللعب إلى
0: أو حتى قطع الكرات من الفريق المنافس. الآن في الأهلي يلعب هذا الدور أتنجانا، يلعب هذا الدور
2: هذا يعني هذا السؤال، هل أتنجانا ستة؟
4: ما في الثقل اللي عندي كيسير. أتنجانا مو ستة، ممكن يكون ثمانية أكثر من ستة،
0: بس هو جالس يوظفه شوية ستة أحيانا.
4: هو جالس يوظفه ستة لكن مو محور ستة أساس. يعني شفنا كيف كانت ثنائية الموسم الماضي، كانت جدا مميزة. الموسم الحالي الأهلي صار ينضرب من العمق، ما في محور ثقيل يشيل الفريق.
0: هذه قالها قبل شوي سلطان، هذه النقطة لموضوع المحور. أنا ودي أسألكم اثنين، يعني أبدأ معاك عساف وبعدين نروح لسلطان في نقطة مهمة حول ما حدث في الطائرة، والحديث اللي يعني بصراحة في كثير من الجدل في الوسط الرياضي، حتى علي تشاركنا في الموضوع يعني إذا عندك فكرة. يعني اليوم الطائرة النادي الأهلي أقلت الفريق بالإضافة إلى رابط المشجعين. صح. مع بعض في نفس الطائرة، هل هذا أمر إيجابي؟ البعض يقول إنه إيجابي، يحفز الفريق وينقل روح الفريق ومشاعر الجمهور إلى اللاعبين. البعض الآخر يقول لك لا، أنت الآن يعني
2: لازم تعزل اللاعبين.
0: تعزل اللاعبين كان في إزعاج وأغاني في الطيارة حتى لو لوقت قصير، لكن اللاعبين ممكن كانوا يرتاحون في هذا الوقت مقبلين على مباراة كبيرة. أنت مع أي الرأيين عساف؟
4: شوف، اليوم النادي الأهلي بالنسبة للرابطة جالس يعاملها معاملة إنهم جزء من الفريق، جزء من أعضاء الفريق، حتى في اتخاذ القرارات في بعض الاستشارات بالنسبة للرابطة حضورهم بشكل مستمر في النادي، فقد يكونون يكونون قريبين من اللاعبين. أنا بالنسبة لي من وجهة نظري ما أرى أن هذا الأمر صحيح، أنك تقل الأثنين في طائرة.
0: نشوفه سلبي أنت؟
4: سلبي، لأن أنت لابد أنك تعطي اللاعب خصوصيته، لابد انك تخصص وقت في الطائرة ايضا لبعض التعليمات، لان انت ما عندك وقت اساسا للتدريبات الا يومين. فاعتقد انه بيكون في هناك بعض النقاشات ما بين اللاعبين قد تكون مغلقة او خاصة فقط. اليوم انا ارى ان هذا الشيء سلبي، لكن من الممكن ان يكون ادارة النادي الاهلي للتوفير قيمة طائرتين قالت خلونا نروح طيارة واحدة
0: هم الهدف نوفر. هذا من وجهة نظرك انه يعني

0: هذا بالتوفيق من وجهة نظري.
1: في ناس يقول لا هم متعمدين عشان الروح المعنوية وانتقاء صوت الجمهور للاعبين ويعيشوا الأجواء مع بعض.
0: اليوم في سوشيال ميديا، هم قاعدين يتابعون السوشيال ميديا وشايفين الجمهور والمطالبات والضغط اللي قاعد يصير، وحتى من التأثير اليوم أصبح بعض اللاعبين يقفل الكومنت عنده، تلقى الجمهور يروح يبحث عن حسابات أسرته، زوجته، أهله، ويتواصل معهم. فاليوم أنا ما أعتقد أن ردة فعل الجمهور توصل فقط بهذه الطريقة، اليوم صار فيه سوشيال ميديا
1: قريبين،
0: فالكل قادر أنه يوصل لأي لاعب.
1: طيب
2: سلطان وش رايك؟ بس أنا أتوقع سلطان، أنا كذا من نظرة سلطان حاب يتكلم في الموضوع اللي قبل، قل لنا رايك هنا الحين سلطان، بعدين نرجع لمحور ستة.
3: شوف، بداية لازم نعرف أن كل رابطة أو أولترس أو كوربا جزء كبير جدا من منظومة الأندية، يعني ليس منفصلين عن بعض نهائيا، بل بالعكس أصلا العديد من الأندية في أوروبا تقوم بالعديد من الاجتماعات مع هذه المنظمات لتنظيمها بالشكل الصحيح حتى يتم إظهارها بشكل سليم ومميز من خلال المدرجات. ولكن أنا لا أتفق في مسألة وجودهم داخل في نفس الطائرة، يعني اللاعبين بالنهاية و البعثة لها خصوصياتها ولها يعني أشياء خاصة اللي لازم نعزلها عن الجمهور بشكل واضح. صح. لأن أنا أتفهم وجهة النظر أن الإدارة حاولت أن يعني ترفع من معنويات اللاعبين، لكن رفع المعنويات ليس بهذه الطريقة.
1: وفي شيء ثاني، يعني تخيل إذا حقق الأهل البطولة، وإن شاء الله هذا ما سيحدث، فالرجعة هتكون حلوة رائعة، أغاني من هناك لهنا والأمور طيبة، وتوني مع الكاس ولخبتين،
3: أمور
1: تمام.
3: مو قبل ولا، لكن بعد ممكن عادي، ما في
1: يا سلام. لكن تخيل السيناريو الآخر، هم راحوا بنفس الطائرة، راح يرجعوا بنفس الطائرة، والأهلي لا قدر الله خاسر، كيف حتكون الأمور؟ كيف حتكون رسالة الجمهور للاعبين أثناء المباراة؟ يعني لا قدر الله لو مثلا حدث ما حدث في نهائي آسيا، أنا كنت في الملعب وزكريا هوساوي قام بتصرف كان سيء وتسبب بطرده في المباراة، ولو لم يعد الأهلي الجمهور كان راح يكون غاضب جدا من زكريا هوساوي. لو حدث شيء شبيه لهذا، كيف حتكون الرحلة العودة؟ رحلة العودة،
3: التعامل مع التفاصيل الصغيرة مهم جدا. التفاصيل الصغيرة ليس داخل أرضية الملعب فقط، بل أيضا حتى في إدارة المنظومة بشكل صحيح. يعني دائما لازم نحط في أوي باك،
1: كل الخطوات صحيح،
3: لازم نحط يعني أوي باك فور يعني أي موقف ممكن يحدث لهذه المواقف. يعني شنو وضعك لما ترجع من جنوب افريقيا خسران في هذا المباراة؟
1: لا قدر الله، ان شاء الله يرجع فايز باذن الله.
3: باذن الله. انا ترى للعلم يعني انا خايف، ترى ما تشوفون اليوم
1: ما قال لك علي يعني. قال لك علي في البدايه قال لك اشعر بالخوف وانا لا ذنب لي. انت لك ذنب يعني،
2: سلطان
1: انت جزء من المنظومه.
2: سلطان انا قبل الحلقه نتكلم انا وعساف واحمد، وكنا نقول انه والله المباراه تخوف، فقال احمد انه كويس نتمنى انه يعني هذا الشعور يصل الى لاعبين الاهلي، لان في مباراه بيراميدز الكل كان واثق انه خلاص الاهلي جايب الكاس جايبه، فانت تحس انه يجب انه الصدق الجماهير كذا تحس بالخوف.
3: انا راح اتابع المباراه بالكاب، اي هجمه على الاهلي راح اغطي الكاب كذي يعني من الخوف.
1: جاهز
3: جاهز، انا جاهز يعني حيل لمعركة صعبة جدا. أنا أتابع كرة القدم الأفريقية منذ سنوات طويلة، وأعرف قدراتهم وأعرف قوتهم البدنية وأعرف ما هي المخاطر اللي ممكن يقدمونها ضد الفرق اللي تملك الإمكانيات الفنية. فور إكزامبل، روح شوف مباراة ألمانيا وكوت ديفوار، ماذا قدمت الكوت ديفوار خلال 75 دقيقة؟ يعني تسببت مشاكل كبيرة جدا. ألمانيا عادت المباراة فقط لأن ألمانيا تملك قدرات فنية وحلول فردية. احنا في مثل هذه المواقف يجب علينا أن نتعامل معها بشكل صحيح حتى نستطيع يعني ضرب هذا الأسد الثائر.
1: إن شاء الله يكون في ضرب. لكن الآن نشوف خبر للزملاء في الشرق الأوسط، يقولون بأن الفيفا يقلل العدد المسموح للحضور الجماهيري في نهائي ثلاث قارات من 50,000 إلى 36,000 فقط، وذلك وفقا لمعايير السلامة. هذا الخبر أشوفه زين عساف، يعني خبر حلو إنه العدد الملعب يسع 50,000 لكن راح نشوف فيه عدد أقل، راح يكون الزخم أقل. احنا عارفين

0: موضوع الساعة 4 العصر تكلمنا فيه. أولا أسألك عن الحضور الجماهيري، وثانيا أسألك عن توقعك لهذه المباراة حتى نختم الحديث عنها.
1: شوف، بالنسبة للحضور الجماهيري أمر إيجابي بالنسبة للنادي الأهلي، تقليل الحضور الجماهيري، وإن كان لاعبين النادي الأهلي معتادين على مثل هذه الأجواء، ولكن الجمهور الأفريقي مختلف تماما بأدوات التشجيعية وبطريقة
0: التشجيع،
1: مستفزين جدا بطريقتهم التشجيعية. تقليل العدد تقريبا 12,000 بيفرق كثير، وإن كان هذا العدد بيتواجد خارج أرض الملعب، يعني تتكلم عن مباراة عمر، مباراة للتاريخ، فأعتقد أنه حتى بيكون في زحام خارج أرضية الملعب، تقليل داخل أرضية الملعب لضبط السلامة والسيطرة عليهم.
0: أنا أذكر مباراة يمكن نصف نهائي الأهلي المصري، يمكن من سنتين أو ثلاثة، نصف نهائي الأهلي المصري مع بيراميدز، قبل أربع ساعات من المباراة أنا كنت يعني للصدفة يعني أشوف الترند عند الأشقاء المصريين، قبل أربع ساعات الملعب فل، قبل أربع ساعات المباراة. يعني ترى هذه كانت زمان تصير في الدوري السعودي، قبل يعني قبل سنوات كان الجمهور يجي بدري.
1: صحيح.
0: الآن خفت هذا الموضوع بعد الحجز الإلكتروني والأشياء هذه، فالجمهور صار يجي على تذكرته على مقعده. هم لا، لأنه لسه الدخول للأسبقية، يعني أنت معك تذكرة بس مكانك للأسبقية.
1: صحيح.
0: فقبل أربع ساعات موجودين في الملعب سنتري.
1: بالضبط، فمتوقع أساسا من وقت مبكر نشوف الحضور الجماهيري، التواجد في الملعب وحتى خارج الملعب. يعني المباراة هذه ما راح تكون فقط محصورة على 36،
0: أنا همشي على 36
1: في نفس 36 موجودين برا، والأصوات توصل. يعني شفنا في مباريات كان في حرمان جماهيري من الحضور، وكان التواجد في خارج الملعب، وكيف كان لهم تأثير كبير.
0: صحيح.
1: بالنسبة لسؤالك الأخير بالنسبة للتوقعات، هو الأمنيات بالنسبة لنا إن شاء الله الفوز للنادي الأهلي ممثل الوطن، والتوقعات برضو، وإن كان فريق صن داونز فريق لا يستهان به.
0: صح.
1: ولا بد على مدرب الأهلي واللاعبين وأيضا إدارة الفريق إيصال هذه الفكرة للاعبين، أن ترى هذا الفريق أبدا مو سهل، وما تواجد في هذا المكان إلا وأن فريق يستحق التواجد، وتواجد بصفته بطل لقارة أفريقيا، القارة اللي تضم أفضل أندية العالم. إذا بنتكلم عن الأندية المصرية وغيرها من الأندية المتواجدة وأيضا المغربية
0: والأندية المتواجدة في العالم، يشوفهم أبناء القارة الأفريقية.
1: اليوم صن داونز فريق أبدا لا يستهان به، وشفنا في الموسم الحالي قوة هجومية، قوة دفاعية، حلول تهديفية من مختلف الأماكن، تفوق من خارج منطقة 18، فلا بد أن يحسبون ألف حساب بالنسبة لهذه
0: بإذن الله يكون الأهلي قدها.
2: سلطان، لو فاز الأهلي بيخف الضغط على المدرب، بتكون جماهير الأهلي راضية، خلاص سوى اللي تبي اختدع.
3: طبعا خصوصا أنها بعدها راح يكون في توقف.
0: صح.
3: كأس الخليج، وهذا الكأس الخليج راح يساعد بشكل كبير جدا المدرب على أن تكون لديه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه بشكل صحيح، خصوصا لما أنت تفوز ببطولة مثل هذه، بطولة المحيط الهادي لبطل أفريقيا وآسيا، وتدخل في يعني توقف. هذا بالعكس، يعني المفروض من المفترض من المدرب أنه خلال 27 يوم تقريبا أو أقل من 27 يوم يبدأ يحضر بشكل صحيح على جميع الأخطاء اللي قام فيها خلال فترة العشر مباريات باستثناء ساون داونز، يعني إذا لنفرض في حال دخل فترة التوقف يعني بفوزه في هذه البطولة.
0: نعم.
3: احنا بالنهاية يعني أنا بالنسبة لي
2: توقعاتك سلطان،
3: أنا ما أتوقع، سوري، أنا ما أحب أتوقع.
0: قراءة كيف تكون مباراة، ضغط لمين كيف تكون، يعني كذا قراءتك المباراة.
3: أنا قررت عدم التوقع في كرة القدم من بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بين ميلان وليفربول. من بعد ما حب أتوقع. أنا مستعد.
0: أنا أقول لك السيناريو، أنا ماني عارف، بس أتوقع سلطان كان متوقع يفوز
2: ميلان.
0: ميلان، وأرسل بين الشوطين كل أرسل الشوطين للناس اللي كانوا، ما قلت لكم أنا فاز، رجع شوط ثاني والله ما أتوقع.
1: توقعت عكسية ظاهر سلطان،
3: بس عادي، ما عليه، عوضناه ب 2006
2: شكلها صدق ذي سلطان.
3: لا شوف، أنا بالنسبة لي يعني تعلمت شيء في كرة القدم، خصوصا في مباريات النهائيات، مهما كان أداءك سيء في المباريات، النهائيات تلعب، ويعني لا تكسب ولا تلعب.
0: صح صحيح، أتفق معك.
3: يعني مهما كان أداءك سيء، ولكن حضورك الذهني ممتاز، تواجدك في الملعب ثابت، عندك صلابة في التعامل مع أصعب الظروف من المباراة، خصوصا إذا أنت قدرت تتعامل مع المباراة بهذا النوع من الصلابة والثبات، حتى لو كان أداءك الفني سيء، انا مو مع ما عندي، اهم شيء عندي انك تفوز المباراه.
0: نتمنى التوفيق للنادي الاهلي.

0: مثل ما ذكرت سلطان فعلا كلامك في نهاية حديثك مهم جدا. النهائيات تكسب ولا تلعب، ما أحد يتذكر كم كان الاستحواذ يوم من الأيام في نهائي دوري أبطال أوروبا مثلا أو في نهائي كأس العالم، ما أحد يتذكر ومين اللي سدد أكثر أو مين اللي مرر أكثر، ما يذكر، يذكر من كان بطلا في نهاية المطاف. نتمنى التوفيق ونذكر بأن المباراة الأهلي وصن داونز في بطولة كأس القارات المباراة النهائية ستقام عند الرابع عصرا من يوم السبت، والمباراة ستكون منقولة مجانا وحصريا عبر قناة MBC Action وأيضا MBC شاهد. نتمنى إن شاء الله لكم مشاهدة ممتعة. لكن نفتح ملف البطولات الأوروبية، حيث قبل قليل مانشستر سيتي تمكن من الفوز على نورتش سيتي في كأس الكاراباو كاب بخمسة أهداف دون مقابل. ومن النتائج المثيرة في هذه البطولة ما حدث بالأمس، حيث مانشستر يونايتد كان متقدم بهدفين ثم عاد وخسر في الشوط الثاني من أمام برايتون لتكون النتيجة 3 أهداف لهدفين. طبعا الفرق المتأهلة إيفرتون تأهل، أستون فيلا تأهل، أيضا نتكلم عن فولهام، ليفربول تأهل على حساب توتنهام في مباراة مثيرة شهدت هدف رائع لسوبسلاي، أيضا أرسنال تأهل، برينتفورد، تشيلسي تأهل من أمام ليدز، يعني الكبار أغلبهم موجودين لكن ما عدا مانشستر يونايتد. لذلك السؤال، هل مانشستر يونايتد عساف لا يزال يصنف على أنه فريق كبير؟ وأقصد بالكبير أنه الفريق المنافس. إذا كان الموضوع له علاقة بالعراقة، فيمكن أن نصنف نادي مثل أياكس كنادي كبير، أو نادي مثل نوتنغهام فورست كنادي كبير، أو بنفيكا كنادي كبير، لكن من حيث المنافسة الحقيقية مانشستر يونايتد من وجهة نظري الشخصية ابتعد عن كونه فريق كبير ومنافس.
1: شوف، بالنسبة لمانشستر يونايتد كمنافسة هو مبتعد عن المنافسة، ولكن هل فريق كبير أو لا؟ يعني اليوم ممكن سؤالك له جوابين.
0: قول،
1: هل هو فريق كبير؟ نعم فريق كبير، وما زال فريق كبير، لأن التاريخ يبقى مهما غاب الأثر، مهما صار في هبوط في مستوى الفريق، إلا أن التاريخ يبقى محفوظ. اليوم تكلم عن تاريخ اليونايتد، فريق كبير. الفترة الحالية في العشر سنوات الماضية ما كان المنافس الشرس، ممكن في العشر سنوات مرتين تواجد في المنافسة، فما يعتبر الشيء المعتادين عليه جماهير مانشستر يونايتد.
0: طيب ليستر سيتي مرة متواجد يعني صار كبير؟ ما أقدر أقول ليستر سيتي يعني مثلا أنا بس موضوع العراقة، يعني مثلا كنا في نقاش مع أحد الزملاء من يومين، يعني جالسين وجلسة حلوة كذا ونتكلم أنه من الفريق الكبير ومن الفريق اللي يعني الأقل.
1: جميل،
0: وكيف نقول ان هذا فريق كبير؟ يعني صار يقول لي انه مثلا ميلان يمر بظروف صعبه لكن ما ابتعد ذلك. صحيح. الابتعاد، يعني محقق دوري في اخر 5-6 سنوات مرتين مثلا، واصل نصف نهائي دوري ابطال اوروبا مره مثلا او مرتين، يعني في اخر 5-6 سنوات، يعني كل ما يبعد يرجع مره ثانيه، يشعرك انه هو موجود يرجع يبعد. ما اقول لك ميلان هو نفسه 2007 لكن موجود.
1: سؤالك انا لذلك جاوبتك بهذا الشكل. اليوم لما نتكلم عن فريق كبير وحددت انت في المنافسة، قلت لك في التاريخ يبقى نادي كبير، ولكن في المنافسة في آخر 10 سنوات ليس من فرق اللي تنافس بشكل مستمر. اليوم أنا بالإمكان أني أسألك، هل النادي الفلاني نادي كبير جماهيريا؟ ممكن تقول لي إيه لا. فأنت حددت قلت في المنافسة حاليا، في المنافسة حاليا لا، ولكن كتاريخ يبقى.
0: انت عارف قصدي، انت عارف قصدي، يعني حتى ما ندخل، انت عارف يعني مثلا العراقة، ترى شاركونا حتى علي وسلطان في الموضوع. العراقة يعني كيف اقول لك، مو بس القاب حققتها زمان وانتهى الموضوع.
2: وانا يعني تسمحوا لي اقول شغله بس
0: سلطان.
2: ترى هذا النقاش احنا تكلمنا عنه تقريبا قبل اسبوعين لما ذكرت ان ميلان از كلب هو نادي كبير، بس از تيم هو مو نادي كبير، لانه خلال الفترة الماضية ما قاعد ينافس بشكل مستمر. عندي في فرق بين كلب وفي فرق بين تيم. نفس الظرف يقع على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد از كلب هو نادي تاريخي، ولكن از تيم هو ليس بنادي بنادي كبير. اقصد از تيم انا اتكلم على
0: الفترة حاليا القائمة الحالية
1: سكواد.
2: اي فهذا الشيء يعني طبيعي في كرة القدم. كثير من الأندية أقدر أعددها لك مرت بمثل هذه العقبات، يعني على سبيل المثال نادي أياكس يعني من الستينات إلى تقريبا بداية الألفية وهو فريق منافس وموجود في جميع المحافل الأوروبية والمنافسات العالمية. لا يمكن أني أنا أقصي من فكرة أنه ليس بنادي كبير فقط لأنه آخر 20 سنة أو 15 سنة لا يقدم شيء أو شيء من هذا القبيل. إحنا نتكلم على الفترة الحالية. نعم ميلان، مانشستر يونايتد

0: فرق تعاني بشكل كبير جدا as a team، هي ليست فرق تنافسية وليست فرق كبيرة
1: صحيح.
0: حاليا.
1: سلطان وكذلك عساف واحمد، يعني مانشستر يونايتد انا اتقبل لما فريق كبير يمر بظروف مالية، يعني ممكن انه

0: ونص خلاص في ريال مدريد جابوه ب 80 مليون يورو.
1: علي شكرا لك لانك يبدو لي بانك انت داخل
0: ميلان.
1: عقلي
0: انقذت ميلان.
1: انا اشكرك انك جبت طاري الاموال، لان انا مره قريت مقاله في صحيفه ذا جارديان لاحد الصحفيين المشجعين لمانشستر يونايتد، هو صحفي يعني ما ما اذكر اسمه بالضبط.
0: طيب
1: تحدث بشكل غريب جدا، وكانت مقاله غريبه للامانه. محتوى هذه المقالة إن سبب كل ما يحدث في مانشستر يونايتد بالسنوات الماضية، راح تنصدمون شنو تفسير الموضوع.
0: إيش يقول؟
2: الأموال،
1: الربا.
0: الله أكبر. الحرام.
1: والله يا جماعة هذه المقالة من أقوى المقالات اللي ممكن تقراها بشكل يعني غريب.
0: والله ما ودي ندخل في التفاصيل هذه، لكن
1: يعني صراحه غريب
0: فعلا، سبب غريب. عسى تبغى تقول شيء قبل ما نقفل مانشستر يونايتد الموضوع.
3: شوف اليوم يعني ممكن علي تفضل في نقطه الاموال. اليوم اليونايتد صحيح انه يملك المال الكثير وابرام الصفقات الكثيره، ولكن الاحتياج الفعلي مو قاعدين نشوفه. الفريق يعاني في خانه الظهير الايسر، نشوف الاستقطابات الموسم الحالي كلها في منطقه الوسط. الفريق يعاني في قلوب الدفاع، ما شفنا اي استقطابات في هذا.
0: صح. المركز من كذا
3: بالضبط. الموسم الماضي كاريك جاء الفريق كان محافظ في طريقته الدفاعيه، حاول يغير من هذه الطريقه. النتيجه اليوم اليونايتد ترتيبه 19 في السبرنت بالنسبه للدوري الانجليزي، فهذا السبب الرئيسي في اي خساره تعرض لها الفريق، فقدان الكره في منتصف الملعب، التغيير اللي احدث في خط الوسط وعدم سد احتياج الفريق. طيب. اليوم مباراه الامس اليونايتد كان متقدم بالاثنين، فجاه تفقد الكره، ما في لاعب سريع اللي يقدر يقطع الكره. نعم. ما في لاعب سريع اللي يقدر يوصل الكره قدام. اليوم في مساله ايصال الكرات والتمريرات للامام، اليونايتد ترتيبه 18 من بين الانديه الانجليزيه. في مسألة السبرنت والسرعات اليونايتد ترتيبة 19 في مسألة الأندية الإنجليزية، فأنت تتكلم أن عندك ثقل فني في الفريق وعدم سد احتياجاتك اللي أنت تعاني منها وتتكلم عنها بشكل مستمر.
0: نعم.
3: اليوم مايكل كاريك في الموسم الماضي تكلم عن مشكلة الظهير الأيسر، تكلم عن مشكلة خط الوسط، في النهاية التعاقدات اللي شفناها لا فيها خط وسط ولا فيها
0: يبقى مانشستر يونايتد فريق كبير يعني.
2: صحيح.
3: نعم يبقى وسيبقى.
2: صحيح. أنا سبق وتناقشت أنا وعساف قبل أسبوع ممكن، وقلت له أنه أنا أعرف أحد الأشخاص من عشاق مانشستر يونايتد كان يعاني وعنده مشكلة في رأسه، يجي صداع من كثر الفرح والوناسة في السابق.
0: الحين جاء صداع بالطرف الثاني. قول للسلطان في عندك شيء شكله سلطان.
1: شوف أنا أقول لك مانشستر يونايتد من بعد فيرغسون تقريبا يعني ديفيد مويس، لويس فان جال، جوزيه مورينيو، سولشاير، راين جيجز، كاريك، تنهاك، أموريم، راجنيك، تقريبا 9-10 مدربين
0: أشكال ألوان،
1: تقريبا أشكال ألوان. لا يمكن أنك تغير 10 مدربين ودائما تقع المسؤولية على المدرب، لأن ما في مدرب فيهم من العشرة تقريبا هذولي هو اللي راح لمقر مانشستر يونايتد وفرض على الإدارة أن توقع معه. هذا واحد، هذه نقطة مهمة جدا. هذا تعطينا انطباع على الفكر الاستراتيجي الرياضي اللي قاعد يدار فيه النادي. هل النادي لديه مقومات ومنظومة إدارية رياضية صحيحة؟ هذا الكلام قولا واحدا لا.
0: فكر لا.
1: السبب الحقيقي اللي قاعد يصير في مانشستر يونايتد ليس مسألة إن الفريق عنده نواقص. صح. ولا عنده مشاكل مع المدرب. كل اللاعبين وكل المدربين وكل الطواقم وكل الإداريين يأتون بقرار من قبل المالك، فمسؤولية تقع على المالك. المالك هو من يتحمل مسؤولية مانشستر يونايتد، هذه قولا واحدا. في نقطة ثانية أنا ما لاحظت إن في أحد تكلم عنها بشكل واضح صريح، مع كل احترامي وتقديري. لاحظ أن مانشستر يونايتد دائما يتعاقد مع لاعبين أعمارهم 19-20 سنة بمبالغ كبيرة جدا، ويعطون هؤلاء اللاعبين المسؤولية لقيادة المشهد. اليوم اللاعب الصغير لمانشستر يونايتد في السابق كانت عنده منظومة، فيرغسون ومجموعة لاعبين قادة داخل غرفة الملابس، راين جيلز، سكولز.
0: فلما دخل لاعب زي رونالدو كان قابل إنه يتطور مع المنظومة يعني.
1: نعم، لأن اللاعبين الخبرة والقادة
0: ساعدوه صحيح.
1: نعم. ساعدوه بشكل كبير، لكن في الوقت الحالي يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين عندهم إمكانيات كبيرة جدا، ولكن يعني دائما يتم وضعهم

0: في موقف محرج
1: تحت ضغط كبير، صحيح،
0: وينهارون اللاعبين.
1: نعم، لذلك نتمنى لمانشستر يونايتد انه مستقبل افضل هو وميلان ان يعودوا كبارا كما كانوا سابقا يسيطرون على اوروبا. لكن نذهب الى من يسيطر على كل البطولات حاليا، اتحدث او على كل المباريات، اتحدث عن برشلونه. برشلونه بالامس يعني يواصل الاكتساح، فاز على راسينج سانتاندير عساف 7،
2: زودها والله برشلونة
1: 7، رافينيا هاتريك، لامين يسجل، كانسيلو يسجل،
2: 5 مقبول،
3: جيسوس رد على المنتقدين،
1: رد علي أنا أول واحد
3: بالضبط.
1: يعني بصراحة أنا أشوف اللي صاير برشلونة يعني قرات المصريين دفترة يا باشا.
3: شوف احنا تكلمنا عن فليك وبرشلونة والتحول الكبير، ممكن حتى
1: هذا ما التحول، هذا
3: لا تحول،
1: قلب جلانديزر
3: بالضبط. وكنت أنا من أسعد الأشخاص أنه بنشوف متعة الكلاسيكو ترجع صح من جديد. صح اليوم تتكلم عن كلاسيكو الأرض ما بين برشلونة وريال مدريد، افتقد بريقة بعد خروج ميسي وكريستيانو، ما عاد فيه النجوم أو النتائج اللي تحفز الواحد أنه فعلا يتحمس ويضرب حساب لهذه المباراة. اليوم مدريد بقيادة مورينيو، عودة برشلونة إلى الساحة واكتساح برشلونة للساحة تبشرنا أنه مستقبل الكلاسيكو عائد كما كان في السابق. التوظيف اللي قاعد يعيشه فليك للاعبين مختلف جدا. اليوم رافينيا كان يشارك كرأس حربة، تألق وسجل وأبدع. اليوم شفنا مشاركة جيسوس وكيف الجماهير الأرسنالية طلعت وعلقت أن احنا نضحك علينا في هذه الصفقة ونطالب بمبلغ إضافي مقابل الهدف اللي سجله بالأمس. بالضبط، كانسيلو والتحول الكبير اللي ذكرنا بكانسيلو قبل 5 تقريبا،
1: يمكن أحلى هدف سنوات.
3: بالضبط، وكان مشارك في مركز مهو بمركزه اللي دائما ما يشارك فيه، يلعب كظهير يسر، ولكن أمس تألق بشكل
1: صراحة. كانسيلو كأنه يعني هو صحيح لاعب كان معار موسم ماضي، بس كأنه صفقة جديدة بمعيار كبير وماخذينه يعني بين قوسين مجانا من الهلال.
3: بالضبط، وكان أكبر إضافة بالنسبة لفريق برشلونة لما يقدمه في المركز الجناح الأيمن والظهير الأيمن والجناح الأيسر والظهير الأيسر. وشفنا التألق اللافت اللي قدمه بالأمس. اليوم برشلونة أصبح في نقطة ذكرها سلطان، اللاعبين الصغار أصبحوا هم من يقودون برشلونة بدون نجوم كبار. خلنا نقول اليوم برشلونة توفق جدا بالمدرب،
1: عندهم مدرب
3: اليوم فارق، المدرب فارق كثير صح مع برشلونة. وشفنا الخبرة اليوم حتى تواجد رودري في خط المنتصف أعطى إضافة كبيرة بالنسبة لوسط برشلونة.
2: بما أنه تكلمنا عن برشلونة أكيد لازم نتكلم عن ريال مدريد، لكن ريال مدريد يا سلطان عنده مباراة مهمة يوم الأحد القادم، مباراة الديربي.
0: عطني مجال أدخل على برشلونة عشان أقدر أدخل على ريال مدريد
1: عن كل الموضوع عشان يكون عندك اطلاع.
0: أبشر أبشر
1: قول.
0: شوف برشلونة أمس يعني أنهى المباراة بتقريبا 9 فرص big chances، يعني فرص كبيرة جدا زين، مع expected goals ما يقارب إلى 5.5 إلى 6 تقريبا، يعني هذا رقم كبير جدا. لكن هذا لا يعني بأن برشلونة ليس فريق قوي، لكن اللي شاف المباراة بشكل واضح ريسك ساتاندر يعني كان يعني يبدو لي بأنه عاش مرحلة من الجنون يلعب ضد برشلونة دفاع متقدم يا رجل.
1: تحديدا الشوط الثاني صحيح.
0: المباراة تقريبا كانت نشوف مباراة 30 متر فقط داخل وسط الملعب، دفاع برشلونة متقدم وهذا دفاع برشلونة ودفاع ريسك متقدم خط متقدم، لكن برشلونة يجيد هذا العمل لأنه عنده الكواليتي، بينما ريسك سانتاندر رايح الكابنو يلعب دفاع متقدم وهو لا يمتلك المقومات والجودة الكافية للقيام بهذا الأمر، هذا ضرب من الجنون. بالنسبة لريال مدريد 25/10 أو 25 أكتوبر، أعتقد بأن برشلونة في الكابنو سيضرب ريال مدريد الضربة القاتلة للأمانة، على ما ظهر عليه ريال مدريد بالفترة الماضية. ما أعلم ممكن شنو
1: ما أنا أخذ التصريح هذا، بس
2: أنا قص المقطع في
1: أنا قص المقطع خلوه عندي بس ما تكمل، ما خليك تكمل أقصه بس.
0: أنت تعرفني إني أنا إنسان جريء ما عندي مشكلة،
1: أحطها بعدين أنا في السوشيال ميديا عرفت،
0: ما عندك مشكلة.
1: 25 أكتوبر برشلونة سيضرب ريال مدريد
0: بناء على ما رأيناه في الفترة الماضية في فرق
1: هذه ما طلعها
2: يعني كم ممكن يعني كم سلطان يعني ممكن
1: 7-6
0: لا لا لا لا لا ما أنا
1: نرجع قالك ما في توقعات ما في توقعات بس خلاص قلت أنت أنت أنا أخذنا منك التوقع قلت إن برشلونة سيضرب. لكن نرجع سؤال علي على عجالة معنا يعني ثواني أقل من دقيقة. الديربي كيف تشوف الديربي سلطان؟
2: ريال مدريد واتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم.

0: ولا انت شاير الجدول سلطان، ما تشوف
1: لا
0: الا
1: لا
0: ريال
1: لا
0: مدريد
1: لا
0: وبرشلونة.
1: لا لا لا لا، شوف شوف، انا اقول لك اتلتيكو مدريد يصبح افضل فريق بالعالم عندما يلعب ضد ريال.
2: شوف
1: فأنا
2: عندنا ايه.
1: ما استبعد انه يفوز ريال.
2: طيب وعساف، كم تتوقع ريال مدريد اتلتيكو مدريد يوم الاحد؟
3: شوف المباراه هذه اختصرها سلطان، انا كنت بقول نفس التعليق اللي قاله اتلتيكو مدريد في مواجهات امام ريال مدريد يصبح برشلونة فليك الحالي. مباراة ما اعتقد انها بتنتهي تعادل، بيفوز مدريد ريال مدريد ولكن بصعوبة جدا.
2: احنا ليش تكلمنا عن المباراة هذه؟ لانه احنا ما راح نرجع لكم في برنامج مانتومان حتى بعد المباراة، يعني الاحد مساء، فلذلك تكون المباراة انتهت وستكون،
3: لا اعتقد انها بتكون اجل 3-2 لريال مدريد.
2: 3-2 والفليك ومدري ايش،
0: لا هو قال صعبه، بيصعب
2: صعبه بس يفوز ريال مدريد. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب شكرا عساف خليفي الصحفي الرياضي، كنت معنا في الاستديو، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا
2: سلطان الشمري، كنت معنا من الكويت عبر الاتصال المرئي زوم، شكرا جزيلا لك. وايضا شكرا لمخرجنا
0: رامي حمزه،
2: انا ليش نسيت. شكرا علي.
0: شكرا احمد. شكرا مستمعين الكرام، نلتقيكم الاحد القادم، الى اللقاء.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. العربية FM،
4: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

موجز الأخبارنا العربية، أهلا بكم. تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب، خاضت خلاله معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. كما استهدفت ضربة جوية تجمعات لميليشيات حوثية في منطقة الضريفة بمديرية الوازعية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف ترامب أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة حسب قوله. أكدت الخارجية الأمريكية أن وفدا إيرانيا سيتمكن من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وبحسب الوزارة سيخضع أعضاء الوفد لقيود على الحركة، كما سيمنعون من شراء السلع الفاخرة وبعض السلع الأخرى وفقا للسياسة الأمريكية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن حادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. تستعد إيطاليا لنشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها التجارية عبر مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت وزارة الدفاع إن روما لا تعتزم انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن. أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على نقل 10 صواريخ اعتراضية متواجدة في ألمانيا من طراز باتريوت إلى أوكرانيا بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار بحسب الخارجية الأمريكية. يأتي ذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لكييف لتعزيز الدفاعات.

0: فيها من الصواريخ الاعتراضية. بعد قليل في المرمى مع بتال جوس في أمان الله.
1: مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. مستقبل الأخضر السعودي يواجه قطر في الأسياد في 1:30 ظهرا توقيت الرياض. ومن هي الدبل باس البلجيكية التي تطور الأكاديميات في الأندية السعودية؟ ملعب على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر وعمره أكثر من 100 سنة يشهد مواجهة الأهلي وبطل أفريقيا. 7 عائدون وحارس الخلود للمرة الأولى، الأخضر يبدأ تجمعا نحو اللقب الخليجي الرابع.

السلام عليكم. انطلق الخميس في جدة معسكر المنتخب السعودي التحضيري لبطولة كأس الخليج التي تبدأ اعتبارا من 23 من الشهر الحالي. يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة في 3 مناسبات، وتبدأ المشوار في النسخة المقبلة أمام الكويت ضمن مباريات المجموعة الأولى.

0: وفي هذا التجمع اسم جديد دخل قائمة الأخضر السعودي للمرة الأولى مقابل عودة 7 لاعبين كانوا قد استدعوا في مرات سابقة ومقابل أيضا 8 غيابات بارزة قبل خليج 27.
1: حامد يوسف الشنقيتي حارس مرمى الخلود يبرز في قائمة الأخضر مسجلا حضوره الأول مع المنتخب. قائمة الأخضر شهدت كذلك عودة 7 أسماء غابت عن قائمة دونيس المشاركة في كأس العالم الأخيرة. من بينها أولئك السبعة صالح أبو الشمات لاعب الأهلي الأكثر خبرة دوليا من زملائه بإحدى عشرة مباراة مع الأخضر. آخر ظهور له كان في ودية الإكوادور مايو الماضي استعدادا لكأس العالم عندما شارك بديلا في آخر ربع ساعة. زميله في الأهلي المدافع ريان حامد يعود بدوره للمنتخب بثاني أفضل عدد دقائق مشاركة دولية في 5 مباريات. آخر ظهور كان في وديتي مصر وصربيا قبل المونديال. محمد القحطاني مهاجم القادسية يحمل في سجلاته 7 مباريات مع الأخضر. آخر ظهور له في كأس الخليج الماضية في الكويت وشارك بديلا أمام عمان في نصف النهائي. همام الهمامي مهاجم الشباب ومحمد محزري مدافع الهلال وعبدالله السالم مهاجم القادسية وزكريا هوساوي مدافع الأهلي. رباعي كانت له مشاركات سابقة مع الأخضر لكن بعدد دقائق لم يتجاوز 45 دقيقة. إن كانت هذه الأسماء الجديدة في قائمة دونيس فإن هناك قائمة بثمانية لاعبين تسجل غيابها بعد حضورها في كأس العالم في أمريكا. الثلاثي سالم الدوسري وسعود عبد الحميد وأيمن يحيى غيبتهم الإصابة، بينما استبعد كل من أحمد الكسار وعلي لجامي وعلي مجرشي وصالح الشهري وخالد الغنام بقرار فني. محمد كنو يتصدر القائمة الحالية كأكثر اللاعبين خبرة مع الأخضر بعدد مباريات بلغ 79، بينما يتفوق عليه الحارس العويس في عدد الدقائق. محمد أبو الشمات لاعب القادسية هو الأفضل تقييما من بين زملائه هذا الموسم في دور روشن بعد مرور 7 جولات حاصلا على 7.6 من 10 كمعدل رقمي.

0: وبساعدكم بالأسماء. البطولة بطولة خليجية ستقام في جدة، وجدة هي المدينة الثانية التي ليست عاصمة التي تقام فيها دورة الخليج بعد البصرة العراقية. أحمد الفريدي وعبد عطيف يشاركانني في هذا الموضوع. أحمد حياك الله. حياك الله عبد. كم لعب دورة الخليج أحمد؟
1: كم بطولة؟
0: بس اللي في الكويت.
1: بطولتين أجل خليها.
0: اللي في الكويت وش اللي أنا أذكر في الكويت؟
1: في عمان.
0: كابتن.
1: في عمان
0: اخذت الثاني بالانتيات صح؟
1: اي كان في نهائي. نعم
0: هذيك اغرب بطوله ما انهزمت ولا اخذتوها.
1: والله هي راحت ركات ترجيح ولا علها ما
0: لا جاء. كل البطوله ما انهزمته.
1: اي ما انهزمنا. اي صحيح
0: ولا اخذتها
1: ولا اخذتها.
0: ترى هذه ثاني بطوله للسعوديه ما تخسر بس ما تاخذ الكاس. في بطوله البحرين بس ما ادري اي سنه بس كانت ايامها الفائز نقطتين
2: تعادل
0: الظاهر 98 اعتقد انها 98 برضو السعودية ما انهزمت ولا مباراة وبس ما أخذت الكأس. عبدو كم بطولة؟
2: قطر أو عفواً الإمارات وقطر الإمارات عمان لعبت هذه الثلاث بطولات.
0: قطر اللي
2: طلعنا من
0: حد إسماعيل مطر.
2: لا هذه اللي في الإمارات.
0: قطر في الإمارات.
2: طلعنا من المجموعات يعني.
0: هذه واحدة من أغرب المباريات.
2: البطولة
0: كانت على باب واحد وطلعتوا.
2: هذه البطولة كانت كنت هذيك ماني عنصر أساسي صراحة. البطولة الثانية اللي خسرنا في ربع النهائي والثالث اللي ذكر أحمد في عمان.
0: كنت معهم بنفس الفريق. أحمد مين في المنتخب هذا مين في الدوري يستحق الانضمام للمنتخب؟
1: والله شوف أنا أحب اللاعبين الوسط والهجوم.
0: عطني وسط والهجوم.
1: أنا في الوسط ممكن خالد الغنام وسام النجعي.
0: يعني خلينا نقول سامي ما لعب كثير في الدوري يمكن هذا سبب.
1: يا اخي حتى في لاعبين انضموا ما لعبوا كثير في المنتخب. ممكن يعني انت
0: ترى في ظل الاسماء اللي موجوده في خط الوسط اللي هم كنو خيبري الجهني ناصر الدوسري الجوير على حجي سامي له مكان هنا النجعي.
1: ممكن بعض المباريات تحتاجه ممكن تحتاجه كبديل.
0: عبدو مين خارج القائمه يستحق الانضمام؟
2: ما في كثير يمكن بسبب عدد لكن انا اتفق مع احمد صراحه هو ذكر اسمين صراحه انا احب اللعيبه الموهوبين.
0: ليش خالد الغنام ان لم يكن مصابا؟
2: والله اول شيء خلينا ناخذه في الاتفاق قاعد يقدم مستويات كبيره يعني
0: صحيح.
2: لو قلنا كمعدل دقائق مقارنه بالبقيه هو حتى افضل من الناس موجودين الان في التشكيل. سامي مباراه الاتفاق بحد ذاتها اللي نزل فيها وكان نصر في وضع حرج ومطرود انا تشفع له اصلا تمريره الهدف لماني تدل على الواحد موهوب فمن الناس اللي هو انا اعتقد انه تحتاجه لان نوعيه سامي كخصائص في وسط الملعب مختلفه عن البقيه كلهم يعني الموجودين يعني.
0: جميل. مين او وش توقعاتك للاخضر مع هذه القائمه؟ وين يروح؟
2: يقدر يروح دور
0: يتجاوز دور المجموعات؟
2: يقدر لكن ما اعتقد انه بيروح الاول. لعده اسباب وايضا لاني اشوف المنتخب العراقي اكثر انسجام اكثر ومدربهم صراحه انا ايضا من المحبين لجراهام كمدرب يعني فاعتقد انه العراق هو المنافس الحقيقي للمنتخب يعني احنا نعتقد دور الجمهور والارض بيلعب بشكل كبير ان نروح ان شاء الله للمراحل حتى للنهائي يعني.
0: احمد بعد القائمه المنتخب ان يوصل
1: انا متفائل والله رغم يعني كل اللي حاصل.
0: خلينا
1: فنيا
0: غير المشاعر العاطفية.
1: لا أتكلم فنيا لأنه فيه فرص. الآن في لاعبين جدد يمثلوا المنتخب فجاتهم فرصة. أنا كلاعب لما تجيني فرصة داخل الملعب وفي بطولة وممكن حقق فيها كاس وبطولة قصيرة راح أعطي أعلى ما عندي. أتوقع أنه إن شاء الله الشباب قادرين على أنهم يقدموا مستوى طيب.
0: شو يحتاجون عشان يجيبون الكاس؟ هل قائمة؟
1: والله أنا أخاف بس من التهديف. نقص في موضوع التهديف حتى على المهاجمين السعوديين في الدوري. متى ما كان هناك في زيادة عددية داخل 18 في إيمان بقدرات كل لاعب داخل الملعب أنا إن شاء الله بإذن الله في.
0: خلينا قبل ما نروح للتهديف كرة الهدف في كرة تمريرة الهدف فيه موجودة في المنتخب الحالي.
1: موجودة.
0: مين؟
1: في مصعب الجوير في.
0: فقط مصعب.
1: ممكن محمد ابو الشمات كان عنصر مساعد في القادسيه في عدد الصناعه
0: اللي يلعب لك اللي يلعب لك الكوره اللي تشعر ان الناس كانوا مخدرين قبلها ممكن يكون هذا اللي شوي الواحد هو الباب وضميره في احد يسويها الان
1: فيه
0: مصعب بس
1: مصعب وخالد ترى كمان ممكن اسمه موجود خالد الغنام
0: اي
1: لاجل سامي وخالد ممكن في بعض المباريات تكون مقفله فتحتاج لاعبين من هذه النوعيه تجد فيها الحلول للأسف ممكن

0: قرارات المدرب ما أعرف يعني إيش فكر فيه. لاعبين مثل هذولا بيسووا لك حلول داخل الملعب.
1: جميل. عبد ايش تخاف على المنتخب الحالي القائمه الحاليه؟
2: انه المنتخب يعني في اختبارات كثيره لما يصير تحت الضغط والفريق يعمل لك ضغط, مين اللاعبين اللي يقدرون يعني يتحملون وياخذون الثقه والمسؤوليه ويخرجون المنتخب من هذه الحاله؟ مين اللعيب اللي عندهم الجوده العاليه سواء في البناء اللعب؟ انت اليوم انت مستضيف, يعني انت المفروض تتحكم في المباراه, انت تستفيد من الصخب والحضور الجماهيري, فبالتالي مين اللاعبين اللي عندهم مقدره وتحمل المسؤوليه انهم يشيلون المنتخب على اكتافهم؟ هذا السؤال مهم, لان حتيجي مباريات حتجيك منتخبات حتعمل عليك ضغط عالي, حتعمل اللاعبين اللي عندهم هذه الخصائص قليل مش كثير, يعني خلينا نتكلم يعني اكثر الموجودين عندهم الحاله البدنيه ممتازه, الحاله يعني يعني خلينا نقول القوه او المجهود البدني ممتاز, لكن نتكلم عن اللعيب اللي مثلا اللي يلعبون تحت الضغط في مساحات ضيقه مثل سلمان فرج, مثل هذه النوعيه ما هي كثيره. فبالتالي الاختبار الحقيقي للمنتخب هو لما يمارس عليه الضغط العالي او الضغط العكسي.
1: جميل.
2: السرعات موجودة, في لعيبة عندنا سرعات, عندنا لعيبة خلينا نقول أحيانا واحد ضد واحد أيضا ممتازين, أيضا في ناحية قراءة اللعبة وموجودين, لكن الجودة في لما يصير تحت ومساحات الضيقة هو هذا اللي أخشى أكثر شيء على المنتخب السعودي.
1: جميل. أحمد دونيس, دائما إحنا نقول دورات الخليج تخرج عن الجانب الفني, تحديات الإخوة ويعني والمناكفات الخليجيه يعني بين الاشقاء, انه لا يدخل فيها الروح اكثر من الجوانب الفنيه, عشت هذا الشيء فعلا؟
0: صحيح, الروح موجوده. في امور كثيره ترى متعلقه في بطوله الخليج, لكن كمدرب هو انا اشوف نتائجه وارقامه مع نادي الخليج قبل انضمامه للمنتخب يعجبني فيه دائما البناء من الخلف. مدرب يجيد البناء من الخلف. هذا يدل على أنه مدرب شجاع, ترى مو مدرب خواف, هذا شيء إيجابي. وحتى في حال الضغط يعرف يطلع الكرة. ممكن نشوف شيء في بطولة الخليج إن شاء الله يظهر بمستوى كويس بإذن الله.
1: عطني تشكيلتك واحد واحد, خلنا ناخذها.
0: طيب ممكن
1: حراس العويس نواف حامد,
0: من تأخذ العويس؟ ممكن
1: العويس تأخذه أنت أساسي
0: للمرحلة هذه.
1: طيب ظهيرك اليمين, الأظهرة خلينا أقول لك اليمين اللي موجودين نواف بوشل ومحرزي بوشل. مش محمد محزري,
0: لا بوشل.
1: بوشل ظهيرك. طيب السناترة والقلوب الدفاع عندك جهاد ذكري القادسية, عبد الله العمري, ريان حامد, حسن كادش, حسن تنبكتي, من تأخذ منهم اثنين؟ عطني
0: تنبكتي وعبد الله.
1: عبد الله العمري. ظهيرك اليسار كادش أو متعب الحربي أو زكريا هوساوي؟
0: ممكن كادش أو متعب.
1: عطني واحد. انت بتلعب ب 11,
0: في مباريات ما تحتاج كادش ومباريات تحتاج متعب.
1: وش المباريات ما تحتاج فيها؟
0: يعني في مثلا مباريات ما تحتاج انه الظهير الايسر يطلع بشكل كبير, ممكن تلعب كادش تحافظ وراء اكثر. ايه؟ والجهه اليمنى تكون هي اللي شغاله اكثر.
1: محورك مين, عبد الله الخيبري ولا زياد الجهني ولا كنو او ناصر؟ كلهم يلعبون ذولي في كل خطوط الوسط ما عدا خيبري وزياد يلعبون بس سته, من تحط؟
0: والله عبد الله ممكن الخيبري.
1: عبد الله الخيبري ستة,
0: يعني لأنه هو أكثر واحد قتالية في الملعب. ما عندك حلول ثانية.
1: يمين أو يسارة اختار, مصعب القحطاني, كنو, زياد, ناصر, على حجي, من تختار؟
0: كنو.
1: يمينة يسارة مصعب.
0: مصعبي
1: في الهجوم بتلعب ثلاث, أنت بتلعب 4-3-3؟
0: لا ممكن هو يلعب 4-2-3-1.
1: انت وش بتلعب؟
0: لا انا العب 4-2-3-1.
1: طيب
0: يعني انا بلعب في كنو
1: وخيبري. وقدامهم؟
0: قدامهم مصعب. على اليمين ابو الشمات, وعلى اليسار
1: مندش او نعكس يصير من الشمات
0: ممكن.
1: راس الحربة حمدان ولا فراس او عبد الله السالم؟
0: ممكن فراس.
1: فراس عبدون عارف تشكيلتك.
2: خلاص
1: بس بتقولها.
2: واضح
1: نعرف حزشانين.
2: واضح انا اعتقد.
1: مين حارسك؟
2: عشان فلسفه دونس.
1: مين حارسك؟
2: نواف.
1: نواف مش العويس. اول تغيير بينك وبين احمد. ظهير كليمين
2: محزري.
1: ما
2: في يعني.
1: سنترتك
2: عبد الله وحسان.
1: حسان
2: وعبد الله
1: اتفق معك. غريبه. ظهير كليسار
2: بين متعب و
1: ما تقول بين. عطني ظهيرك.
2: والله واحد فيه ايجابيات وسلبيات الثانيه.
1: عطني ظهيرك بتلعب ب 11, مين ظهيرك؟
2: متعب.
1: بتلعب كم انت؟
2: 4-3-3.
1: 4-3-3. عطني محورك.

0: او خليني اروح. هو طبعا يلعب 5-3-2.
1: عطنا لعبتك انت. عطنا لعبتك انت.
0: بلعب
1: من المحور 6 مين اذكرك بالاسامي؟
0: 6 على حجي.
1: على حجي يمينه
0: لا حلعب خلينا نغير بغير
1: 6 ما يصعب
0: والله. لا لا, لا والله لان لا محتار لا لا
1: اللعيبه ما باللوم ما كذا بتغير
0: بكون هجومي بكون هجومي.
1: وش بتلعب؟
0: هجومي 4-3-3.
1: 4-3-3
0: بتستغرب من تشكيلتي. 6 كنو
1: كنو
0: وقدامه مصعب وابو الشمت.
1: ابو الشمت محمد ولا صالح؟
0: لا لا صالح
1: صالح صالح صالح اليسار. قدام 3 مين؟ عطنا جنحتك.
0: مندش
1: على اليمين. على اليمين مندش.
0: على اليمين مندش
1: اوكي. راس الحربه
0: الحمدان اللي صار يعني.
1: ايوه نذكرك باللي موجودين عندك حمام وعندك فراس
0: همام. همام.
1: وعندك ابو الشمت الاخر لو تبغى
0: تستفيد. لا لا لا همام
1: همام منه. همام في اليمين في اليسار.
0: في اليسار هنا
1: تفوز عليه احمد
2: والله بنشوف
0: هي ترى تعتمد على الاسلوب على الافكار يعني. لكن هو ذكر جانب حلو في دينيس انه دينيس يحب البناء وهذا جدا ممتاز. هذا في الحاله الهجوميه يعني كيف يهاجم. وايضا في الحاله الدفاعيه هو يحب الضغط العالي والضغط العكسي يعني.
1: جميل اتمنى التوفيق لكل الفرق الخليجيه واهلا بهم في جده ان شاء الله بطوله خليجيه يعني جميله ومختلفه. شكرا احمد الفريدي.
2: عفوا الله.
1: شكرا عبد اللطيف. كشفت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 27 كشفت الستارة عن تميمة البطولة والتي تحمل اسم ذيبان. واستوحت اللجنة تصميم التميمة من الذئب العربي والذي يعكس القوة والشجاعة والذكاء. ومن المقرر أن تتواجد التميمة في كافة الملاعب والفعاليات المصاحبة لإضفاء طابع تفاعلي مع الجماهير والزوار. ومع أخبار منتخبات كأس الخليج انضم اتحاد الإمارات لكرة القدم اللاعب السابق إسماعيل مطر إلى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش بدءا من المعسكر الحالي المقام في أبوظبي حيث يستعد الأبيض للمشاركة في خليج 27. تشهد مدينة جدة اليوم الجمعة المباراة الودية بين المنتخب الكويتي واليمني في إطار التحضير لكأس الخليج. سبق للكويت الفوز باللقب في البطولة الخليجية في 10 مناسبات سابقة. بعثة منتخب عمان بدورها وصلت الخميس إلى جدة للبدء في تحضير المشاركة في البطولة الخليجية وكانت أو تحمل عمان في سجلها الذهبي اللقب مرتين. من دورات الخليج إلى وقفة نذهب بعدها إلى اليابان حيث مستقبل كرة القدم السعودية يعرض نفسه اليوم أمام قطر في الأسياد في 1:30 ظهرا توقيت البلاد. ومن هي دبل باس البلجيكية التي تطور الأكاديميات في الأندية السعودية؟

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
0: أنور السادات كفر وقتل.
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: حياكم الله من جديد. وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت بلال أردوغان اتفاقية استضافة موسم الرياض لمهرجان الإثنوسبورت للرياضات التقليدية في نسخته للعام الحالي المقررة في العاصمة السعودية شهر نوفمبر، إلى جانب رعاية موسم الرياض لنسخة 2027 في شهر مايو بمدينة أسطنبول التركية. وشهدت المدينة التركية أيضا توقيع اتفاقية استضافة كأس السوبر الإسباني في إسطنبول برعاية موسم الرياض في شهر فبراير المقبل. يخوض المنتخب السعودي تحت 21 عاما اليوم الجمعة أولى مبارياته لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، عندما يلاقي نظيره القطري في 1:30 ظهرا بتوقيت السعودية في ملعب بالمو ميزوهو بمدينة ناغويا. لاعب المنتخب السعودي تحت 21 عاما الذين ينظر إليهم بأنهم الفريق الذي سيمثل السعودية في كأسي العالم المقبلتين يقوده الإيطالي الشهير دي بياجو.
1: في 31 من أغسطس عام 2024 الاتحاد السعودي يتعاقد مع الإيطالي دي بياجو لقيادة منتخب الشباب قبل توليه الإشراف على المنتخب الأولمبي. قائمة المدرب الإيطالي لخوض دورة الألعاب الآسيوية مختلفة تماما عن تلك التي رافقته في كأس آسيا تحت 23 عاما مطلع العام الحالي، بتواجد العديد من الوجوه الجديدة أو حتى القائمة التي شاركت في دورة ماوريس ريفيلو الودية التي لعبت قبيل كأس العالم. فقط ثامر الخيبري، عواد دهل ومحمد برناوي مستمرون مع دبياجو منذ كأس الخليج الأولمبية التي لعبت شهر نوفمبر الماضي وفاز بها الأخضر لينال دبياجو أول لقب في مسيرته. لاعب نادي الاتحاد محمد برناوي هو الأغلى قيمة في القائمة المستدعاة ب 225 ألف يورو وفقا لترانسفير ماركت، لكن برناوي ليس هو الأكثر مشاركة مع نادي، إذ يعد مدافع الرياض سلطان العيسى الأكثر مشاركة بسبع مباريات شارك في جميعها كأساسي في الموسم الحالي. ورغم صغر سنه ومركزه كمدافع إلا أنه نال إنذارا واحدا في دور روشن متبوعا بعب عبد العزيز السويلم صاحب 20 عاما شارك في 5 مباريات مع الفتح، بدأ في 3 منها كأساسي وأخرى في الكأس أمام العلا. القائمة المشاركة في الألعاب الآسيوية تضم 3 حراس هم عبد الرحمن الغامدي، يزن الرويلي ومحمود البرية. على مستوى الفرق الهلال هو الأكثر حضورا في القائمة بأربعة لاعبين، بينما كانت فرق الخليج، الأهلي، التعاون، الأخدود، الحزم والخلود الأقل حضورا بلاعب لكل فريق. المباراة الافتتاحية للأخضر الأولمبي ستكون أمام المنتخب القطري على الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب ميزوهو بارك.
0: وحسن العتيبي صديقنا الدائم في البرنامج يلتحق بنا. حسن مساء الخير.
2: يا هلا والله. مساء الخير.
0: حياك الله حسن. أول شيء، أنت مقتنع زي كثيرين أنه هذا المنتخب هو اللي يمثل السعودية في كأس العالمين الجاية؟ في الكأسين الجاية 30 و 34.
2: قائمة المنتخب الحالية ترى تفتقد بعض العناصر بسبب مشاركتهم أو مشاركتهم مع أنديتهم، برضو الأندية أعتقد رفضت أنهم يلتحقون بالمنتخب. حمد الشنقيطي مثلا حارس مرمى متمكن، أتوقع نادي الخلود رفض أنه
0: الحين راح المنتخب الأول،
2: راح المنتخب الأول بتكون يعني أتمنى أنه يكون في البطولة هذه، خصوصا أن حارس يملك خبرة كبيرة وبيضيف

0: للمنتخب شيء كبير.
1: فعلا كثير منهم يصل إلى كأس العالم 2030 و2034، يعني 2034 بعضهم بيكون 30 وبعضهم بيكون 28 حسب عمره الآن سنتين الفرق.
0: طبعا في مواهب، احنا زي ما تكلمنا عن حامد في برضو لاعبين في نادي النصر، راكان الغامدي أمس شارك مع نادي النصر، عواد أمان برضو عنصر مهم في المنتخب، سعود هارون من نادي الهلال عنصر مهم، سعد حقوي، لاعبين كثار يعني كان وجودهم راح يضيف للمنتخب.
1: ليش ما كانوا موجودين؟
0: أتوقع احتياج النادي لهم فترة الدوري، هم اللي يعني ما سمح للاعبين هم إنهم يشاركون.
1: يعني ممكن يكون في أفضل من اللي حنشوفه مع قطر بكرة.
0: ممكن الشباب هذول يسوون إضافة برضو للاعبين.
1: اسمه قوي اللي أنت قلت، تلعب فريق أول.
0: كلهم يلعبون فريق أول، واللاعبين الموجودين برضو فيهم الخير والبركة، بعضهم شارك برضو زي ما شفنا في التقرير، شارك مع أنديتهم في دوري روشن، دوري قوي وراح يتطور.
1: بالنسبة لك أنت كمهتم بقطاع الشباب والناشئين، أكثر القطاع أنت مهتم فيه، نعم، في المتابعة أكثر يمكن بالدوري الأول، صحيح. من أهم موهبة موجودة في المنتخب الحالي؟
0: والله شوف،
1: مو بلازم واحد، أعطي ثلاث أسماء والله من كل خط، أعطني اسم.
0: مثلا في قلوب الدفاع السويلم مثلا،
1: نادي الرياض،
0: نادي الفتح، عبد العزيز السويلم مدافع نادي الفتح، في الوسط مثلا عبد العزيز الفواز موهبة كبيرة في نادي الفتح برضو، في الهجوم تركي الغميل برضو لاعب كويس،
1: لاعب كويس،
0: عمار الهيبي برضو لاعب مميز جدا، الحين طلع إعارة النادي أبها من نادي القادسية.
1: تركي الغميل هو هداف دوري الناشئين أظن،
0: صحيح،
1: قبل العام،
0: قبل ثلاث سنوات.
1: نعم.
0: لاعب مميز، إمكانيات التهديفية عالية وأمامه مستقبل بإذن.
1: طيب هذول اللعيبة كأفراد، كمجموعة شفتهم مع بعض المنتخب الحالي؟
0: لا، الحين آخر مشاركة كانت في بطولة تولون أعتقد في فرنسا، مدرب المنتخب دخل في كل مباراة بتشكيل، الهدف منها هي بطولة ودية، الهدف منها مشاركة أكبر عدد من اللاعبين، قدموا مباريات مميزة في البطولة، ما تتوجوا ولكن قدموا أداء استثنائي أمام منتخب كولومبيا وفازوا على منتخب كولومبيا في البطولة، قدموا مباريات ممتازة جدا. أتوقع أنه راح يفتقد العناصر اللي أنا تكلمت عنها في البداية،
1: اللي كانوا معه هناك.
0: نعم، كانوا معه هناك وقدموا مستوى كبير، ولكن الموجودين إن شاء الله فيهم الخير والبركة.
1: كلمني عن دي بياجيو وطريقته.
0: يلعب غالبا يلعب 4-5-1، يحب يبدأ اللعب من قلوب الدفاع، ما يحب يخاطر كثير، اللعب اللي هو البسيط، التدرج،
1: الكرة،
0: التدرج لغاية ما توصل رأس الحربة. رأس الحربة دائما ما يحب رأس حربة يكون صريح في الصندوق، يحب رأس الحربة يلعب مع الفريق ويعتمد كثير على الأطراف.
1: يعني نقدر نقول طريقته دفاعية أكثر من كونها هجومية.
0: لا، ما تقول دفاعية، لأن حتى في المباريات يحاول يلعب ضغط عالي، ولكن إذا استحوذ على الكرة يتناقلها، ما يتناقلها بسرعة، يتناقلها بأكثر من لمسة، ما يستعجل في بناء.
1: الأطراف اللي في الوسط يتقدمون أجنحة.
0: نعم، الأطراف هو يلعب غالبا محور وقدام اثنين.
1: وفي طرفين.
0: نعم. والآن قاعد أشوف على اللي سواه في بطولة تولون، انه لعب باثنين رؤوس حربة ولكن واحد منهم يكون خلف الثاني، بحيث انه يصير محور دفاعي قدامه محور ورأس الحربة كأنه
1: 9.5. طيب حسن، شفت انت منتخب قطر ايضا؟
0: شفت المباراة منتخب
1: اللي بيلعب ضد السعودية اليوم.
0: نعم، احنا لازم نعرف ان المجموعة ثلاث منتخبات، راح يتأهل اثنين بعد انسحاب منتخب العراق. ففرصة تأهل المنتخب فرصة كبيرة، قطر ما عندها شيء تخسره، لازم تفوز على السعودية عشان تتأهل، خصوصا أنهم خسروا ضد كوريا. منتخب كوريا 4-1. منتخب قطر يلعب دفاع متقدم، الأخطاء اللي صارت في المباراة مع كوريا أتوقع أن المدرب راح يتداركها، لأنه من المفترض أن الدفاع المتقدم رؤوس الحربة هم اللي قاعدين يضغطون على بناء اللعب، ما كانوا يسوون الشيء هذا رؤوس الحربة في منتخب القطري. كورتين تقريبا، الهدف الأول والهدف الثاني كانت كور خلف المدافعين واستثمروا منتخب كوريا. منتخب عالي جدا ومهتمين في البطولة بشكل كبير، أعتقد برضو مشارك ثلاثة لاعبين.
1: السعودية ما استفادت من هالميزة،
0: ما استفادت من الميزة هذه، كأنها رسالة أن إحنا راح نعتمد على اللاعبين الصغار وإن شاء الله يكونون قد الثقة.
1: يمكن يعني هو بس خلنا نشرح الناس أنه يحق لك تلعب بثلاثة لعيبة فوق السن القانوني. أغلب المنتخبات استفادت. السعودية ما طلبت لعيبة، يمكن السبب أنه الأندية ما عطتهم يعسكر.

0: يلعبون
1: ممكن, ممكن
0: واحد من الأسباب, ويمكن أيضا رسالة زي ما قلت أنت.
1: والله اللاعبين الموجودين فيهم الخير والبركة, ولكن لازم يحسون بالمسؤولية, لأن مباراة منتخب قطر ما هي سهلة. منتخب قطر راح يجي ما عنده شيء يخسره, لازم يفوز في المباراة, لازم نعرف ندير المباراة بذكاء.
0: جميل, خلينا بس نأكد للناس ونقول مباراة الساعة 1:30 بتوقيت الرياض السعودية. هذا المنتخب اللي بيمثل السعودية في 2030, وجزء كبير منه ممكن يروح لعشرين 34. حسن أنت بتكون معنا بكرة أيضا على المباراة,
1: إن شاء الله مبارك الباعة وبالتأهل
0: إن شاء الله يتأهلون, يعني هي الفوز في هذه المباراة وتأهل
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: يتأهلون. شكرا جزيلا حسن على المعلومات العميقة والسريعة, شكرا جزيلا لك.
1: شكرا يا.
0: في خبر إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم البارحة مشروع تطوير أكاديميات الأندية, تم الإشارة إلى شركة دبل باس البلجيكية المتخصصة في تطوير الأكاديميات, والتي عملت مع عدد من الاتحادات العالمية لكرة القدم حول العالم, حيث يستند المشروع إلى مقارنات مرجعية دولية وتقييم الوضع الراهن للأكاديميات مع تحديد معايير موحدة لها.

0: عن هذا الموضوع الذي ربما يكون غير جذاب للمتابعين كرة القدم في المدرجات، لكنه مهم لمستقبل كرة القدم بشكل كبير، خاصة في السعودية التي لديها نشاط هائل قبل كأس العالم 2034 في الأكاديميات وفي التخطيط لاستضافة هذه المناسبة. ناثر الخطيب مطور للمدربين في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وسبق وأن عمل جنبا إلى جنب مع شركة دبل باس البلجيكية ويعرفهم بشكل جيد. سيد ناثر مساء الخير، أنا سعيد باستضافتك.
1: مساء الخير كابتن بتال، وجدا سعيد أن أكون وياك اليوم.
0: أهلا وسهلا كابتن، حدثني عن دبل باس، وش هي الشركة، كيف تعمل، لماذا تعاقد مع الاتحاد السعودي، هذا الجزء الثاني، بس أول شيء عرفنا فيها، أنت عملت معهم.
1: أنا ما عملت معهم بشكل مباشر حتى أكون صادق،
0: في الاتحاد الإنجليزي،
1: في البريمير ليج هنالك يجب أن نفصل جانبين، أولا البريمير ليج والاتحاد الإنجليزي، هم شركة متخصصة، شركة بلجيكية انطلقت عام 2004 من جامعة بروكسل ومتخصصة في تقييم منظومات المواهب وتطويرها ومساعدة الأندية والاتحادات على تحسينها. طبعا عندها تجارب دولية، عملت عمل سابق في تقييم الأكاديميات الإنجليزية اللي مثل ما نعرفها المسؤولة التريبل اي اللي هي مشروع تطوير اللاعبين النخب، وكذلك تجربه مع الاتحاد الامريكي. لكن نتحدث عن كابتن بتال، نتحدث عن طبيعه عملها. اولا لازم نفهم شنو طبيعتها، فحص البيئه اللي شلون يتطور اللاعب، كيف تدار الاكاديميه، كيف تختار المواهب، شنو هي جوده المدربين، شلون يتعلم اللاعب، وكيف يتم تجهيزه من عندما يكون نقول طفل او ناشئ صغير الى الفريق الاول. لما يسوون هذا الفحص والتقييم وبعد التشخيص يقدمون التوصيات والتدريبات المساعده في تنفيذ التحسينات واضح. في هذه الانديه.
0: واضح. طيب يعني خليني بسألك بس، هل دبل باس ستقوم على تأسيس الأكاديميات التي أعلنها الاتحاد السعودي غدا، أو أنها ستجد أكاديميات جاهزة تعمل وهي ستقوم بتقييمها وتقويمها أيضا؟
1: لا هي لن تقوم بتكوين أكاديميات جديدة، هي ستعمل بالموجود. أعتقد الرقم 68 أكاديمية إذا أنا كنت صحيح في هذا الرقم. هل واجبها شنو كابتن باتل؟ واجبها أنه يجمعون المعلومات على كل الأكاديميات، الملاحظات الميدانية والمعنى

0: العملي لتطبيقها حاليا مع المدربين شلون يشتغلون، حتى تقول يفتهمون شلون. مثلا اعطيك مثال، الاكاديميه لما تكون عندها خطه تطويريه فرديه لكل لاعب، وجوده هذا الخطه قد تكون جيده على الورق، لكن الاختبار الحقيقي هل يعرف اللاعب هدفه؟ هل يتطور اللاعب؟ هل المدرب يعرف كيف سيتم تطويره؟ هنا تظهر مجموعه من العوامل. انا هذكر لك تجربتي الشخصيه صراحه. اتذكر لما كنت في نادي واتفورد زارونا في الاكاديميه عندما كنت اعمل مع الناشئين، تشاهدوا الوحدات التدريبيه بشكل كامل، وعدها وين ما خلصنا الوحده التدريبيه دي يتاكدون جلسه ويانا يسالون على بيئه العمل، كيفيه هل نحن نطابق فلسفه لعب النادي مع التطبيق في ارض الملعب، كيف نطور اللاعب، هل الاهداف في التطوير، كل تفاصيل دقيقة جدا جدا حتى يتأكدون أنه ما موجود على الورق يطبق على أرض الواقع بشكل صحيح. هذا جدا جدا مثال
1: ممتاز.
0: يعني أنا مريت فيه صراحة بشكل كبير.
1: يعني احنا ننتظر من دبل باس ان تضع منهج موحد لكرة القدم السعودية، صحيح؟
0: مش منهج موحد، اكو فرق. هي هنالك انديه لديها امكانات ماليه ضخمه، يعني ممكن نذكر ناديين احداها الهلال، الاهلي، النصر، وهنالك انديه لديها امكانات ماليه ضعيفه، فعليها ان تعمل بالموجود. هي تضع الخطه الرئيسيه لكن بدون ان تسرق او تاخذ او تغير هويه او بيئه النادي الموجوده، لانه
1: واضح.
0: مثلا ما كل مو كل الأندية تلعب بنفس الطريقة، يجب أن يكون هنالك هوية خاصة للنادي.
1: جميل، طيب من يقوم بهذا العمل؟ أول شيء هم مدربين كرة قدم ولا ناس إداريين أكاديميين؟
0: لا لا، مختلط، مجموعة مختلط. هنالك سيكون هنالك كل مجموعة سيتم إرسالها، هنالك متخصصين في عملية القيادة والإدارة، في عملية العمل الإداري، لأن أنت لعدم تنجح فني يجب أن تكون ممتاز إداريا. هنالك مدربين على مستوى عالي سيذهبون إلى الأندية ويتابعون المدربين، يتابعون في تطوير اللاعبين، يعني هي عدة توجهات، عدة اختصاصات يذهبون لهذه الأندية ويشيكون معهم.
1: جميل، يعني في أسامي شهيرة في الأكاديمية معروفين
0: يعني قصدك من العاملين
1: من
0: هم
1: من الزائرين اللي حيزورون، يعني في وفق هذه العقود، يعني لو عندهم عقد في إنجلترا، في السعودية، في أي مكان، من
0: أكيد
1: الزائرين
0: أكيد
1: بشكل دائم، من أشهرهم؟
0: والله يعني ما اقدر اعطيك الاسم لان هم يضم اكثر من 130 متخصص، ما عندي بالضبط هذه المعلومه،
1: لا انت
0: لكن
1: اشهرهم، يعني اشهرهم المعروف اللي مروا عليك مثلا.
0: يعني ما معروفين بالوسط العربي صراحه، يعني ما اتذكر هذا الموضوع، لكن حتى اكون صادق انا اعطيك في التجربه، هو يعني هم شو يريدون كابتن؟ يريدون يحولون الاكاديميات الى تصنيفات. طبعا هذه التصنيفات يجب ان تفهم انه التصنيف الاي يجب ان يكون محتاج هذه التقييمات تكون بشكل دقيق، التصنيف بيكون بشكل دقيق، هذه كلها تصب من ناس محترفة تساعد في إنتاج اللاعب السعودي، تطوير اللاعب السعودي، لأنه نتحدث عن، أنا آسف ما أريد أطول هالموضوع، لكن أكو شغلة مهمة جدا. مثلا أنه اللاعب من يدخل للمنتخب السعودي للنادي شلون نعامله لوصوله نوصله للفريق الأول
1: عظيم،
0: كمحترف؟ هذا جدا أكيد هذا اللاعب حيمر بلحظات مهمة من الاختيار والتدريب والتعليم والمتابعة. إحنا الأكاديميات في المملكة العربية السعودية أعتقد وصلت هذه المرحلة، لكن تحتاج جهة خارجية تنسق هذا العمل وتطوره
1: ممتاز.
0: وتتأكد من الموضوع.
1: هي دبل باس ما عندها أي عقد مع في العالم العربي غير السعودية، صحيح؟
0: هذه أول أعتقد دخل المنطقة لأول مرة، صح؟
1: أول مرة. طيب، يعني خطوة تعتبرها متقدمة جدا لكأس العالم 2034، أو نتاجها لن يلحق بكأس العالم 2034؟ تكلم عن 8 سنوات باقية، يعني أبو ثمان سنين حيكون في كأس العالم 16 عمره.
0: أنا أتوقع ستكون تأثيراتها يعني خلال 4 إلى 6 سنوات. أولا خلينا نقول الإيجابيات كابتن
1: أيه.
0: بتال، يعني توفر تقييم لما انت عندك لما تعمل مع نادي،
1: أي.
0: والتقييم يكون كابتن اذا انا وانت بنعمل

0: في النادي يكون هو يعني خلينا نقول بها مجاملات، لكن التقييم من الخارج يختلف تماما. اولا خبره من بيئات مختلفه، يعتاد العاملين الموجودين بالانديه على اشياء جديده وامور جديده، هذا جزء مهم جدا في الاستعاده بالخبرات الاجنبيه.
1: ناثر انت كنت في واتفورد صح؟
0: كنت في واتفورد، كنت في لوتن تاون.
1: لا بس خليني احكي لك عن واتفورد، كم كان اقل لما كنت في الاكاديميه عندهم اقل فريق عمرا؟ كان عندك فوق الستة ولا اكثر؟
0: هذا اللي يسموه البري اكاديمي.
1: كم اصغر فريق عندك كم كان اعمارهم اللي اللي الاكاديميه تبدا فيه؟
0: ها من 9.
1: 9 واكبر عمر عندكم في الاكاديميه؟
0: تحت 23.
1: شكرا جزيلا لك.
0: اهلا وسهلا كابتن، شكرا.
1: وقفة ثانية وأخيرة نعود معكم لنتابع في المرمى وفي ملعب على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر وعمره أكثر من 100 سنة ويستضيف الأهلي السعودي.

0: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
1: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
2: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
3: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
4: كان يقلنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
2: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
3: دكتور فيصل بس الحاك، إيه البديل لو ألغناها؟
4: البديل
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
7: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
6: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
7: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
8: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
9: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

حياكم الله. يعتقد المدرب الأسترالي جورج كاتسيا كصديق مدرب النصر أنجي بوستيغلو أن لاعبي الفريق غير جاهزين بعد لاستيعاب أفكار مدربهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصبر مفتاح تحقيق نجاحات مواطنه مع الفريق السعودي. في تصريحات أوجه ذلك في تصريحات خاصة نقلتها العربية نت، وأضاف أن لاعبي النصر ليسوا جاهزين بعد لاستيعاب أفكار بوستيغلو التكتيكية حاليا. أجرى فريق أهلي جدة السعودي تدريبه الأول في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا الخميس تحضيرا لملاقاة صن داونز يوم السبت على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. وأقيمت الحصة التدريبية على ملعب جامعة بريتوريا. أعلنت إدارة نادي صن داونز عن حفل غنائي في ملعب المباراة يوم السبت بدءا من 11 صباحا بتوقيت جنوب أفريقيا، يستمر إلى قبل ساعة من ركلة البداية. ملعب المباراة التي ستقام السبت في 4 عصرا بتوقيت العاصمة الرياض عمره أكثر من 100 عام، ارتفاعه 1300 متر عن سطح البحر.

ملعب لوفتوس فيرسفيلد يحمل مسمى الرجل الذي أسس رياضة المدارس والجامعات والنوادي في مدينة بريتوريا مطلع القرن الماضي. يعود افتتاحه إلى عام 1923، خضع لعملية تطوير وتوسيع على مدار عقود حتى وصلت سعته إلى أكثر من 50 ألف مشجع.

0: 2009 لقاء البرازيل وإيطاليا والولايات المتحدة أمام إيطاليا، إلى جانب ست من مواجهات كأس العالم 2010، منها في دور المجموعات مباراة الجزائر وأمريكا، لقاء في دور 16 بين باراغواي واليابان. هو أيضا أحد ملاعب الرغبي في البلاد التي استضافت كأس العالم 95. فريق صن داونز حقق في هذا الملعب الفوز في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا 2016 على الزمالك المصري، وعاد أيضا وحقق الفوز فيه ضمن ذهاب نهائي أبطال أفريقيا 2026 على الجيش الملكي المغربي. طبيعة مدينة بريتوريا تشهد الارتفاع عن سطح البحر بنحو 1300 متر، وتشهد خلال شهر سبتمبر بداية فصل الربيع درجة الحرارة تميل إلى الاعتدال خلال ساعات النهار، حيث تتراوح عادة بين 26 و 28 درجة مئوية، بينما تنخفض خلال ساعات الليل إلى ما بين 10 و 14 درجة مئوية. بعيدا عن الأحداث الرياضية، يستضيف الملعب أيضا حفلات موسيقية، كان أبرزها للكندية سيلين ديون في 2008، شهدت حضورا قياسي بثمانين ألف متفرج. هيثم بن حماد، العربية.
1: أذكر بأن المباراة ستلعب الساعة يوم السبت الساعة 4 توقيت العاصمة الرياض، وهو التوقيت في كل مدن السعودية، وستنقل على لدى الزملاء في ام بي سي اكشن. اذهب الى جنوب افريقيا، من هناك انتوغو. زيسي دوبي الرئيس تحرير موقع فار بوست، صديقنا دوبي، مساء الخير.
2: Good evening and thank you for having me.
3: وشكرا لاستضافتي.
1: الملعب 1300 قدم عن البحر، يعني ما مدى اختناق اللعيبة في الشوط الاول وفي الشوط الثاني الذين لم يلعبوا فيه مسبقا؟
3: لا شك، وبسبب الارتفاع من الصعب جدا اللاعبين القادمين من الخارج الاعتيادي على الظروف او الطقس سيصابون بالارهاق بسرعه، خاصه في الشوط الثاني، ونعرف من المباراه ستقام في خلال وقت الظهيره.
1: جميل. يعني هل افهم يعني دوبي ان هذا الملعب احد اسلحه صن داونز؟
2: Absolutely. I mean,
3: بكل تأكيد، والسبب هو لأنهم معتادون على الملعب، يخوضون مباريات الذهاب هناك، وخاصة عندما يشاركون في دوري الأبطال ضد مباريات أو فرق شمال أفريقيا، عادة تكون خلال وقت الظهيرة درجات حرارة حوالي 28 درجة مئوية وبعض الرطوبة، فهذا يصعب الأمر على الفرق الزائرة للاعتياد على ظروف الطقس.
1: جميل. طيب أيضا من المعلومات أن الملعب لن يكون يعني ممتلئ بالسعة الكاملة، هو 50,000 متفرج، لكن سيكون 70% فقط منه مشغول. لماذا؟ يعني لماذا اشتراطات فيفا على هذا الملعب تحديدا؟
2: Look, basically what happens is that
3: حصل أو عادة يضعون حدا فيما يخص أعداد الجماهير الذين يدفعون لشراء التذاكر، وهنالك آخرون ليس بالضرورة من الجماهير، فنحن هنالك 52 ألف مقعد في الملعب، فلن يبيعوا
2: tickets that get to that 52,000.
3: التذاكر لكافة المقاعد أي 52,000.
1: لماذا دبي؟ لماذا لا يبيعونها؟ يعني مباراة على أرضهم ويحتاجون البطولة، ليش؟ عطني سبب. هل الملعب لا يحتمل مثلا 50,000 متفرج؟ هل فيفا يشترط عشان السلامة؟ عطني سبب لماذا لا يمتلئ الملعب.
2: Look, I mean, sometimes it's done for.
3: أحيانا يقوم بذلك لأغراض أمنية. ولا شك بأنهم يريدون وجود عدد يستطيعون إدارته لكي لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.
1: جميل. طب يعني وصل لديكم الأهلي السعودي، كيف كان الاستقبال للأهلي السعودي بالنسبة لكم يعني في جنوب أفريقيا؟ كيف يرون الرياضيين كرة القدم الفريق السعودي القادم إليكم، ويعرفون أي معلومات عنه؟ حد

0: حدثني ما تعرفه.
1: Look, there's so much excitement.
2: هنالك حماس كبير جدا. فقط النظر إلى التشكيل، هنالك عدد من اللاعبين في نادي الأهلي يعرفهم الجماهير. نحن نعرف مندي عندما كان يلعب في تشيلسي ولكأس الأمم الأفريقية مع السنغال، ونحن نعرف توكاوا أيضا من البرتغال، وحتى إيفان توني اللاعب الإنجليزي الدولي مشهور جدا هنا. فهنالك حماس كبير جدا لوصول نادي الأهلي ولاعبيه الكبار.
0: جميل. طبعا تتكلم عن إيفان توني. تبي أنتم ما تحبون أي فريق اسمه الأهلي صح؟
2: ميلودي ساندونز، كل ما يسمعون اسم الأهلي يرغبون بالتخلص منهم مباشرة أو الفوز عليهم، فمجرد سماع هذا الاسم. ولكن حقيقة أنه في العام الماضي نادي الأهلي لعب ضد بيراميدز وخسر هناك، فهنالك أمل من ساندونز أنهم يستطيعون الفوز أيضا.
0: جميل. طبعا أقصد الأهلي المصري يعني له مواقف كبيرة أمام ساندي. يعني حدثني أيضا عن فريق الجنوب أفريقيا، هل هو جاهز؟ هل هو مكتمل العناصر؟ كل نجومه الذين يعول عليهم موجودين؟ بالنسبة للجاهزية البدنية والصحية كاملة؟
1: Look, Sundowns
2: ساندونز سيخوض المباراة مع 3 إصابات لأفضل اللاعبين. الظهير الأيمن الذي يلعب مع منتخب الوطني من داو لن يلعب لستة أشهر، كيانو كوبيتو قلب الدفاع أيضا مصاب بالكتف، ويتطلب جراحة، واللاعب البرازيلي أيضا المهاجم
0: نعم
2: أيضا أصيب مؤخرا في كتفه. فهؤلاء اللاعبين الثلاثة لن يكون ضمن تشكيلة سان داون، عدا ذلك الكل بكامل اللياقة.
0: جميل. شكرا جزيلا صديقنا توغو زيسي دوبي، رئيس تحرير موقع فار بوست في جنوب أفريقيا، متحدثا عن مباراة تجمع بين بطلي آسيا وبطل أفريقيا ضمن كأس القارات، الأهلي السعودي وسانداي سان داونز الجنوب أفريقي بطل أفريقيا. المباراة أذكر ستكون يوم السبت، المباراة تكون 4 عصرا بتوقيت السعودية، ستنقل بشكل خاص على NBC لدى الزملاء في NBC أكشن. أمنياتنا بالتوفيق للأهلي. ولقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان، هناك فرق كبير بين الاثنين.
3: المدرب البرتغالي لما تحدث معه في المعسكر قال له يا أنجي لقد سلمتك فريقا بطل

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ومفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب قرب باب المندب ويستهدف تجمعاتهم بالوازعية بتعز. إيطاليا بصدد نشر سفن حربية لضمان مرور السفن الآمن في باب المندب. الخزانة الأمريكية تؤكد للعربية مواصلة خنق اقتصاد إيران ومحاصرة مصادر التمويل. سلسلة غارات ليلية إسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. والكرملين يصف مقترح واشنطن حول هدنة الطاقة بالجيد ويتهم كييف بمحاولة استهداف منشأة طاقة روسية. أهلا بكم مشاهدينا. تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب، خاضت خلاله معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وفي سياق متصل، استهدفت ضربة جوية تجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية.

0: الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن، وحذرت من أن تعذر الملاحة عبر الممر المائي من شأنه أن تترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة. من القاهرة مشاهدينا معنا عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب صفوان السلطان. أهلا بك سيد صفوان معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف يمكن بداية قراءة هذه التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن والحاصلة اليوم، وما الذي تكشفه أيضا عن طبيعة هذه المرحلة ومسار هذا الصراع؟
1: مساء الخير عليك أخي العزيز ومساء على جميع المشاهدين. ما تكشفه هذه التطورات الأخيرة سواء كانت على الأرض والتقدمات التي يخوضها أبطال قواتنا المسلحة مع المواطنين الذين تطوعوا للدفاع عن هذا الوطن وعن الجمهورية وعن الشرعية الدستورية، يمثل مدى الترابط ما بين المقاتل وما بين الأرض وما بين الحاضنة الشعبية الذي يفتقدها الحوثي. الحوثي الذي قدم من مناطق بعيدة من أجل أن يحتل أراضي جديدة، من أجل أن يعيد هذه الأراضي إلى حكم السلالي، إلى حكمه الكهنوتي، لم يعد له أي قبول. وبالتالي هذه الانتصارات وهذه التقدمات التي حققها قواتنا المسلحة الأبطال مع أبناء هذا الشعب بالتأكيد تعكس بشكل واضح جدا ما نترجمه منذ فترة طويلة بأن الانقلاب الحوثي لن يستمر ولن يصمد أمام صمود هذا الشعب الكبير جدا.
0: طيب، ولكن سيد صفوان هناك أيضا يعني سيطرة حوثية على مناطق حيوية ومهمة في اليمن، نتحدث عن المخاذ وباب، عن جزر ميون وحنيش كذلك، لكن هل يستطيع الحوثيون تحويل هذه المكاسب الميدانية إلى مكاسب سياسية إن كان على صعيد الداخل اليمني أو حتى في المفاوضات الدولية والإقليمية؟
1: الحوثي لن يستطيع ترجمة هذه الأرض التي اكتسبها ولن تكون عبارة عن أمر واقع يسلم له فيها. أعتقد بأن أيامه أصبحت معدودة في هذه المناطق. القوات المسلحة بدأت إعادة ترتيب أوضاعها بعد الانسحاب الذي قامت به من مناطق المخا ودباب، وبدأ الحوثي حتى في تلقي ضربات كبيرة. الفيديوهات والتسجيلات والوثائق التي يعرضها قواتنا المسلحة سواء كانت في أولية العمالقة أو أولية درع الوطن أو أبطال محور تعز واضحة جدا وتوضح مدى الخسائر الذي يتلقاها. هذه الانتصارات لن تترجم سياسيا. حاول الحوثي من خلال بعض المراسلات سواء كانت مع بعض الدول أو مع بعض المنظمات الدولية المتعلقة في موضوع الملاحة الدولية، ولكنه فشل، لم يتجاوب عليه معه أحد، لن يتجاوب أحد مع ميليشيا إرهابية بالتأكيد. فبالتالي لن يحقق هذا الانتصار الذي كان يطمح له في الاعتراف به سواء من قبل المنظمة أو من قبل بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.
0: طيب، لكن هل لديك أيضا تصور عن مساحة التأثير التي تمتلكها إيران في قرارات الحوثي الآن السياسية والعسكرية، ومدى انخراطها أيضا في إدارة وتوجيه هذه العمليات في اليمن في ظل التقارير التي تتحدث عن حضور فعلي لقادة وخبراء من الحرس الثوري لقيادة هذه المعارك؟
1: الحوثي عبارة عن أداة إيرانية. الحوثي لا يتحرك لا عسكريا ولا سياسيا بعيدا عن الإشراف المباشر لنظام الملالي في إيران. الحوثي عندما خاض هذه المعارك خاضها تحت إشراف مباشر ولد الشرعية كافة الوثائق، ولديها عبارة عن أجهزة الاتصالات التي كانت تستخدم في خلال هذه المعركة، وكذلك ما تبقى من صواريخ أو مقذوفات استطاعت قواتنا المسلحة أن تحصل عليها وتحقق فيها واكتشاف مصدرها الإيراني. هذا لا يدع مجال للشك. إيران هي من تستخدم الحوثي كأداة في المنطقة من أجل تهديد الملاحة الدولية أو من أجل إقلاق الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
0: نعم. طيب، تابعنا قبل قليل سيد صفوان خبرا مفاده أن إيطاليا تعتزم نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب وقبالة سواحل اليمن أيضا. يعني ما دلالة هذا الإعلان بداية من روما، وهل يعني هو أيضا يعكس تحولا في مستوى القلق الأوروبي مما يحدث في اليمن؟
1: اليمن والقوات المسلحة وأبناء الشعب اليمني طوال 12 عام دافعنا عن الأرض اليمنية بكل تأكيد وعن الجمهورية وعن الشرعية، ولكن فيما يخص الساحل الغربي لليمن فهو يهدد الملاحة الدولية ويهدد مصالح الدول كافة. وبالتالي فإن التصريح الإيطالي والإعلان الذي أعلنته إيطاليا بأنها سترسل، هذا بالتأكيد يوضح مدى خطورة سيطرة ميليشيا الحوثي على هذا الممر. هذا الممر الذي تمر فيه أغلب التجارة الذي متجهة من شرق العالم إلى أوروبا وإلى أفريقيا وإلى العالم كافة. وبالتالي فإن هذا التحرك الإيطالي هو تحرك معقول من أجل حماية مصالح الاتحاد الأوروبي.
0: طيب، ولكن هل يمكن أن نشكل هذا التحرك أيضا

هذا وتعتزم إيطاليا نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت وزارة الدفاع إنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك

0: مقدمة لتحركات عسكرية مماثلة من دول أوروبية على سبيل المثال، وبالتالي نتحدث عن زيادة في الوجود العسكري وتدويل هذه الأزمة بما يخدم تصورات وطموحات أيضا الحكومة الشرعية في اليمن؟ هل هذا وارد؟
1: التدخل العسكري أعتقد أنه غير وارد في هذا الوقت الحالي، ولكن قواتنا المسلحة أعتقد أنها قادرة على مواجهة الحوثي وقادرة على هزيمتهم، ولكن على العالم وعلى الاتحاد الأوروبي وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن ينفذ قرارات التي اتخذها مثل قرار 2216، عليهم تنفيذه بشكل صارم، عليهم أن لا يتعاملوا مع الحوثي كطرف سياسي. الحوثي عبارة عن جماعة إرهابية استطاع العالم كله أن يرى الجرائم الذي يرتكبها بشكل واضح ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وبالتالي فإن هذه التحركات العسكرية لإيطاليا أو لأي دولة كان في الاتحاد الأوروبي أو حتى للولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها تهدف إلى حماية السفن وحماية الملاحة في هذا البحر الأحمر، ولكن علينا نحن كشرعية وعلى القوات المسلحة وعلى أبناء هذا الشعب أن يواجهوهم ميليشيا الحوثي وأن ينتصروا عليها. تدويل المعركة أعتقد بأنه خطوة متقدمة جدا لا نستطيع أن نقفز إليها.
0: نعم طيب، ولكن يعني هل يمكن لمثل هذا الانتشار البحري الأوروبي أو الإقليمي أن يضمن سلامة هذه السفن التجارية في باب المندب في ظل القدرات التي يمتلكها الحوثيون؟ تحدثون عن قدراتها الصاروخية والمسيرات كذلك،
1: تقصد القدرات الإيرانية التي يمتلكها الحوثيين؟ الحوثي لا يمتلك القدرات الإيرانية بالفعل. أعتقد بأن ما حدث في مضيق باب مضيق هرمز يعطي درسا كاملا لما يمكن أن تقوم به هذه الميليشيا التعليمات من طهران. طهران تريد من الحوثي أن يؤثر على خطوط الملاحة الدولية من أجل رفع أسعار النفط، من أجل الضغط على الولايات المتحدة، من أجل إيقاف حصارها المفروض على إيران. هذا هو الكرت الذي تلعبه إيران من خلال الحوثي.
0: نعم شكرا لك.
1: إنه إذا لم يتم تحرير الساحل الغربي واستعادة الدولة في كافة الأراضي اليمنية أعتقد أن الحوثي سيظل مهددا.
0: نعم الصورة وضحت، شكرا لك من القاهرة عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب صفوان السلطان. فرت مشاهدينا عائلات يمنية من مناطق الساحل الغربي إلى جيبوتي مع تصاعد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي. نتابع. بسبب الهجمات الحوثية يضطر سكان قرية عكاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز إلى مغادرة منازلهم، تاركين أحدهم أو تاركين لأحدهم مهمة العودة للتحقق مما إذا كانت لا تزال قائمة.
2: أدى إلى نزوح الأسر، مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
3: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حل طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قام معنا، الجيران وغيره وغيره.
4: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
5: الحوثة،
6: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
7: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
8: قلنا خرجنا يعني من ديت خوخة، خرجنا من مشاكل حق الخوخة والهروب. اجينا الان لمديت عدن، الان لمديت الكود عثمان.
9: خرجنا بصعوبة، لا ثياب، لا ملابس لنا، لا ملابس للقهال، ولا معانا أي شيء. احنا ولا أطفال، ما صبحنا ولا أكلنا ولا شربنا. خرجنا يلا، وحنا خرجنا من القضايا من الصواريخ، لا فوق احنا ولا أي إنسان مثلا يشتي مساعدة يساعدنا.
10: أما بالشارع، احنا أصبحنا بالشارع، شوف كيف، شوف بالشارع عيالنا وحريمنا.
11: احنا نازحين من الخوخه، ولا في لابياس ولا معانا حاجه، ولا معانا مأوى، ولا معانا شي مشردين احنا وعيالنا واطفالنا. عانينا من النزوح، وعانينا مشينا بلا الرصاص، مشينا بلا كل شيء. اطفالنا تعذبوا، بلا ملابس، احنا بلا ملابس، بلا

0: أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية. وأوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.
1: نعم ياسون، نتواجد الآن في ذات المنطقة التي سقطت فيها شظايا الطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تصدت لها بطبيعة الحال قوات الدفاع الجوي السعودية. كنت قبيل ساعات مع صاحب المنزل الذي تضرر ماديا بشكل كبير، وتضررت أيضا ثلاث مركبات لصاحب المنزل هنا بهذه المنطقة. أنقل لكم الصورة الآن عبر كاميرا العربية لنشاهد وإياكم المنطقة التي توفي فيها المقيم اليمني. طبعا هذا المقيم كان يعمل في مغسلة ملابس وكان خارجا من مغسلة الملابس لأداء الصلاة، وتوقف حين سمع الانفجار، وبذات اللحظة أصابته إحدى الشظايا مما أدت إلى وفاته. على الزاوية الأخرى أيضا كان هناك مقيم باكستاني يمشي مترجلا في الشارع، أصابته أيضا إحدى الشظايا وحالته تعتبر حرجة إلى حد ما. هناك منزل آخر بجوار هذا المنزل، كانت هناك إحدى الشظايا دخلت من إحدى فتحات التهوية أو من إحدى النوافذ وأصابت مواطنة سعودية في ذات المنزل. وإذا كنت تحدث عن حالة وفاة لمقيم يمني كما أسبقنا كان يعمل في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. صور أقمار صناعية تكشف إعادة بناء مجمع طالقان في منشأة بارشين قرب طهران. وفيها أيضا أمريكا تنسحب رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

0: أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سيمي هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك الحد عام.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
7: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
9: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. أشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. كما أكد المتحدث أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية قال المتحدث باسم الوزارة إن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت

0: بنسبة 75% إلى 440 ألف برميل يوميا مقارنة بمليون ونصف مليون برميل سابقا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية مشاهدين أعلنت فرض عقوبات على مصرف بيت بنك للممول الإيراني بابك زنجاني وثلاثة من مساعديه. وأشارت الوزارة أن بابك زنجاني استخدم بيت بنك لتحويل مئات ملايين الدولارات من البيتكوين إلى الحرس الثوري، وأضافت أن منصة بيت بنك جزء من بيئة رقمية إيرانية للالتفاف على العقوبات وتمويل شبكات غسل الأموال التابعة للحرس الثوري. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذه العقوبات تؤكد أن الجهود المبذولة لتمويل النظام الإيراني باستخدام العملات الرقمية ليست بعيدة عن متناول الوزارة. من عمان مشاهدينا معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا في هذه النشرة. الخزانة الأمريكية كما تابعنا تقول إن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت بنسبة 75%. إذا ما صحت يعني هذه النسبة، ماذا تعني اقتصاديا لطهران؟
1: تحياتي استاذ احمد. يعني يؤثر كثيرا على الجانب الايراني في الوقت اللي بتحاول فيه طهران تبني اقتصاد التفاف موازي يقوم على معادله استبدال النفط بحيث انه لا يتحول الى دولار، سواء كان حجم هذا النفط بكميات تصل الى يعني ملايين البراميل ام الى مئات الالاف، بحيث تتحول مباشره الى سلع وسلاح وقدرات. وهذا رغم ذلك يمنح إيران قدرات على الصمود، لكنه يجعلها أكثر اعتمادا على الصين وأكثر هشاشة أمام أي حصار فعال لصادراتها النفطية. بالمقابل الجانب الإيراني ما زال الأستاذ أحمد بيمارس استراتيجية الاتفاف على العقوبات كما تفضلت قبل قليل، الاعتماد على ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، العملات الرقمية، عبر استخدام العمليات السرية من خلال عملات مشفرة خاصة المستقرة منها في المدفوعات والتجارة العابرة للحدود. بالتالي يعني هذه تقدر بحوالي 10 مليارات دولار سنويا في العام 2025، وهذا رقم كبير جدا. الأمر الآخر هو ما يسمى باستراتيجية التوجه شمالا من خلال تحويل الواردات إلى بحر قزوين وروسيا ودول آسيا الوسطى والقوقاز والموانئ الشمالية، وهذا بشكل أيضا 30% من الواردات الإيرانية إلى جانب ممر الشمال الجنوب عن طريق الطرق البرية والسكك التي تربط إيران بروسيا القوقاز والهند، تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وشبكات مالية موازية من خلال شبكات الوسيطة والمقايضة وشركات الصرافة بهدف تخفيف ما يسمى بالتعقب. تحدثت عن شبكة بوبك زنجاني، وهو رجل لديه خبرة كبيرة في التهرب والالتفاف على العقوبات الدولية، لكن بنهاية المطاف الجانب الإيراني يسعى إلى كسر ما يسمى بالحلقة الضيقة للالتفاف على العقوبات.
0: صحيح، ولكن يبقى يعني تقويض الدعم الإيراني أو الصيني لإيران هو الأهم. دكتور نبيل كنت متفق معي، يعني هل تراجع الدعم الصيني لإيران يعني يعكس فاعلية العقوبات الأمريكية والتهديد أيضا بالعقوبات الثانوية، أم أن بكين ربما هي من باتت ترى أن يعني كلفة مساندة طهران تفوق المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية لهذه العلاقة؟
1: يعني الجانب الصيني يتحسب كثيرا، خصوصا أن هنالك مصلحة صينية مزدوجة. بكين يعني تحاول أن تحصل بداية على النفط الإيراني بأسعار مخفضة، في الوقت نفسه تختبر قدرتها على إجراء تجارة خارج الهيمنة والسيطرة الأمريكية، لكن في نهاية المطاف هذا سوف يكلف الكثير. ربما قد تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشديد العقوبات في هذا الاتجاه، وبالتالي هنالك نقطة ضعف أساسية بمعنى الاستمرار الآلية التي تسعى الوصول النفط الإيراني إلى الصين على سبيل المثال. لذلك هذا الحصار البحري وتعطيل هرمز أصبح يشكل تحديد كبير بالنسبة للمصالح الصينية. ومن هون يعني كان هنالك جهود صينية في محاولة الضغط على الجانب الإيراني لوقف ما يسمى بالاستثمار في حرب المذاق والممرات، لأنه احنا اليوم نتحدث عن أنه الجانب الصيني يدرك تماما تبعات تصعيد المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها عليه، لأنه الجانب الإيراني يحاول لغاية هذه اللحظة الاستثمار في علاقاته مع الصين بشكل كبير جدا. وتحييد النظام المصرفي من خلال المرور عبر بنوك ربما كانت توفرها الصين في أوقات سابقة. نعم. لكن الكشف من جانب وزارة الخزانة الأمريكية هذا أحرج الجانب الصيني من ناحية. ومن ناحية أخرى ربما بدأت الصين تفكر بآلية مختلفة.

0: فتماما، وهذا ما اتضح من خلال
1: طيب
0: حديث
1: هناك أيضاً
0: وزير الخارجيه الصيني
1: يعني
0: مع العراقي.
1: في ذات السياق دكتور نبيل، هناك تصريحات لافته ايضا للرئيس الامريكي دونالد ترامب، هو يقول انه يقترب من نقطه تحول حاسمه في حرب ايران. اضاف ايضا الرئيس الامريكي لاكسيس انه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكريه واسعه النطاق ضد ايران، مشيرا الى ان القضاء على النظام هو قرار كبير، لكن كل الاحتمالات وارده حسب قوله. هذا وأظهرت صور لأقمار صناعية من شركة فانتور نشرها معهد دراسات العلوم والأمن أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 الواقعة في مجمع بارشين العسكري. ووفقا للصور أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء احتواء متفجرات قوية. وكانت المنشأة مشاهدين نفسها تعرضت لهجوم ما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. دكتور نبيل، يعني في الوقت الذي تقول فيه الخزانة الأمريكية إنها نجحت في تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، يقول رئيس ترامب كما تابعنا أنه لا يستبعد احتمال استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد طهران. والسؤال هنا، لماذا قد تلجأ واشنطن إلى التصعيد العسكري إذا كانت ترى أن العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية قد بدأت تؤتي ثمارها؟
0: يعني هذا التنوع فيما يسمى بتكامل الأدوات أستاذ أحمد، يعني استمرار الخيار العسكري والتلويح بضربة واقع جديدة، يعني أن استراتيجية الضغط المتدرج الأمريكية لم تنتهي وقد تتوسع إذا رصدت واشنطن إعادة بناء القدرات. يعني أنه يبقى خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ما زال ترامب يقدم محاولة منع السلاح النووي باعتباره المبرر الاستراتيجي والرئيسي لاستمرار المواجهة مع الجانب الإيراني. الآن الرئيس ترامب حاول أن يلمح لأن انتخابات التجديد النصفي أصبحت جزء من حسابات توقيت الحرب، وأن طهران تراهن على تغيير ميزان القوى في واشنطن بالمقابل لا تسوية قريبة، وفق يعني ما يتحدث فيه الرئيس الأمريكي. الآن ربما قد تنتهي الحرب كما يقول، يوحي بأن الحسم الفوري أو الاتفاق القريب لم يعد السيناريو الأساسي في حديث ترامب. لكن في نهاية المطاف تنويع الخيارات عبر 3 مسارات الأساسية، الخانق الاقتصادي من خلال تشييد القيود والنفط والموانئ والأموال المجمدة، يهدف إلى منع قدرة النظام الإيراني على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات العسكرية، ثم الضغط العسكري المتدرج من خلال استخدام الضربات ومحاولة استئناف فلإضعاف القدرات العسكرية والنووية. وإقناع النظام الإيراني بأن استمرار إعادة بناء القدرات والمماطلة وتعكير سقف الملاحة سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات
1: القوة. دكتور نبيل، وكيف تعلق أيضا على مسألة إعادة إنشاء أو بناء منشأة طالقان 2، وهل يمكن أن يسرع ذلك من خيار ترامب العسكرية؟
0: سوف يسرع في خيار ترامب العسكري، وربما قد يتم التمهيد لضربة في هذا الإطار. وبالمناسبة هذه ليست معلومة جديدة، يعني في أوقات سابقة تحدثت الإدارة الأمريكية عن 3 منشآت أساسية ربما قد يتم استهدافها: منشآت رأس الفاس، طالقان 2، ومنشآت الرينبو. وبالتالي ربما قد تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة مباغتة لذلك، باعتبار ومسار رسالة للجانب الإيراني: لا يوجد هنالك منشأة محصنة، ولا يوجد هنالك، حتى لو قامت إيران محاولة نقل أجهزة طرد مركزية وكميات اليورانيوم بالذات عالية التخزين اللي تمتلك حوالي 460 كيلوغرام منها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة عن طريق الاستطلاع والمسح الفضائي بالوصول إليها وتدميرها في نهاية المطاف. يعني هذه أحد استراتيجيات الولايات المتحدة، من خلال مراوحة ما بين استراتيجية الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية المتدرجة للضغط على الجانب الإيراني. الهدف الأساسي هو دفع إيران إلى الاتفاق بشروط أكثر صرامة وبالاستمرار التآكل الاقتصادي أو المواجهة العسكرية مع الرهان على الداخل الإيراني، وهي أخطر عناصر هذه الاستراتيجية.
1: شكرا لك من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز واشتعال النيران فيها. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بتلقيها بلاغا عن حادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق خصب بسلطنة عمان. وأكدت الهيئة البريطانية سلامة الطاقم وعدم وجود أي أثار بيئية مؤكدة حتى وقت تلقي البلاغ. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن وفدا إيرانيا سيتمكن من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وبحسب الوزارة سيخضع أعضاء الوفد لقيود على الحركة، كما سيمنعون من شراء السلع الفاسدة.

0: الذخيرة وبعض السلع الأخرى وفقا للسياسة الأمريكية.
1: طوابير طويلة من سائقي الشاحنات الإيرانيين عند الحدود مع باكستان باتوا غير قادرين على إدخال بضائعهم إلى دول الجوار. فمحاولات إيران لتجاوز حصار هرمز عبر الطرق البرية اصطدمت بعقبات كثيرة. مئات الشاحنات الإيرانية عالقة على معابر باكستان، حيث يواجه سائقوها بيروقراطية متزايدة وتكاليف آخذة في الارتفاع، كثير منها ناتج عن الحكومة الإيرانية. عند الحدود مع أفغانستان يشكو سائقو الشاحنات الإيرانيون من اضطرارهم إلى الانتظار أياما، ما يخنق حركة التجارة عبر منافذها الاقتصادية القليلة المتبقية. في مؤشر آخر على هشاشة طرق التجارة البديلة، أغلق العراق معابر حدودية مع إيران. تتحدث وكالة مهرة الإيرانية عما لا يقل عن 3700 شاحنة عالقة على الجانب الإيراني من المعبر الحدودي مع تركيا. كما حاولت إيران تجاوز الحصار الأمريكي من خلال زيادة حجم التجارة عبر طرق أخرى، حيث ارتفعت عمليات الترانزيت عبر بحر قزوين بنسبة 70% خلال الأشهر الخمسة الماضية. ورغم تنامي أهمية الطرق البرية، لا تستطيع تعويض القدرة الاستيعابية الضخمة للممرات البحرية في الخليج، إلا أن الموانئ هي الأخرى معطلة. وانتشرت مقاطع مصورة تظهر رافعات في ميناء رجائي، أكبر ميناء تجاري للحاويات في إيران، وهي متوقفة عن العمل. حسب وول ستريت جورنال، تركز واشنطن بصورة متزايدة على استهداف الوسطاء وشركات الشحن والقنوات المالية المرتبطة بالصادرات الإيرانية، بما يشمل كيانات أجنبية متهمة بالمشاركة في تسهيل تدفقات النفط الإيراني.
0: شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، وذكرت مراسلة العربية أن الغارات طالت بلدات القنطرة وبني حيان ونبطية الفوقة جنوبي لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق بلدتي بيت ياحون وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل. بعد أقل من أسبوع على إقامتها، فككت السلطات الإسرائيلية البؤرة الاستيطانية التي أقامتها بمحاذاة قرية مجد الكروم في الجليل بعد الاعتراضات والاحتجاجات الكبيرة والمظاهرات اليومية التي قام بها سكان القرية ضد ما رأوا فيه جسد نبض من قبل اليمين المتطرف ودعوته لتهويد الجليل والنقب.
2: رحل المستوطنون تحت جنح الليل، لكنهم تركوا خلفهم خوفا يتردد. وسط هتافات المتظاهرين فككت آخر معالم البؤرة الاستيطانية التي استحدثت بين أراضي أهالي مجد الكروم الزراعية. عتاد يحمل، مستوطنون ينسحبون وشرطة تحرس خروجهم من المكان. المشهد انتهى هنا، لكن أهالي القرية لم يغادروا، استمروا بمراقبة الأرض التي عادت إليهم ويخشون ما هو أسوأ.
3: من امبارح، من لما طلع قرار الكرن كيمت بانه يخلو البؤره هاي، كان في ارتياح، ولكن بحذر. نحن لا نثق حتى نرى، يعني بام اعيننا ما يمكن ان يكون، لكي لا يكون غدر.
2: فالخوف في مجد الكروم لم يكن من خيام اقيمت ثم ازيلت، بل مما قد ترسمه على الارض. أهالي القرية يخشون أن تتحول البؤرة إلى أول موطئ قدم داخل أراضيهم الخاصة، وأن يصبح الوصول إلى حقولهم لعقود أمرا خارج قدرتهم.
4: بكرة شو بدريني أنا أنه عندي أرض هون زيتون صار لي عمر بسقي فيها وبعتني فيها وكذا، وفجأة أجي عليها لا مكسر الزيتون، أو مثلا الشجر ماله إشي، وإذا أنا بدي أصل على أرضي اليوم ما أقدرش أصل على أرضي. هذا الشيء مخوفني كثير.
2: وما إن أخليت البؤرة حتى خرج الرد السياسي من اليمين الإسرائيلي. وزير المالية بتسالل سموتريتش نقل المواجهة من بقعة صغيرة في مجد الكروم إلى مساحة أوسع على الخريطة، الجليل والنقب، وأعلن فتح باب التسجيل لتهويد الجليل والنقب.
5: دعوات تحيا فلسطين التي تلغي وجود إسرائيل هي دعوة لصحوة صهيونية لنا جميعا. نحن نفتح اليوم باب التسجيل للنوى الأولى للنقب والجليل من أجل تجنيد الرواد الجدد الذين

0: ودون لعب دور في مهمة تهويد مناطق في بلادنا.
1: أخليت البؤرة، لكن الأزمة لم تنتهي، وما بدأ بخيام وعتاد فوق أرض زراعية في مجد الكروم أعاد إلى الواجهة صراعا أوسع على الأرض والوجود في الجليل. على الرغم من أن هذه البؤرة الاستيطانية أزيلت مرحليا، لكن أهالي مجد الكروم يحذرون من عودتها سريعا في حال عاد اليمين المتطرف للحكم مجددا وسعيه لتطبيق سياسة توسعة الاستيطان ذاتها التي يتبعها في الضفة الغربية ليطبق على ما تبقى من الأراضي العربية في الجليل. مروان عثامني، العربية، مجد الكروم.
2: أعلنت الخارجية الأمريكية الانسحاب رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت الخارجية إن المجلس يروج لخطاب معاد لأمريكا بينما يتودد لأنظمة قمعية بحسب تعبيره. وكان الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أوائل القرارات التنفيذية التي وقعها ترامب في فبراير 2025. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في أقصى الشرق الروسي. ولدينا أيضا خبراء يحذرون من فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي عن محادثات جديدة مع الولايات المتحدة قريبا، قائلا إنها ستركز على مناقشة آفاق التسوية السلمية للحرب والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة. كما أكد زيلنسكي أن بلاده ستتلقى حزمة مساعدة جديدة لا سيما في مجال الدفاع الجوي. هذا وأعلنت الولايات المتحدة موافقتها على نقل 10 صواريخ اعتراضية متواجدة في ألمانيا من طراز باتريوت إلى أوكرانيا بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار بحسب الخارجية الأمريكية. يأتي ذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لكييف لتعزيز دفاعاتها من الصواريخ الاعتراضية. اتفاق أوكراني روسي أيضا بوساطة أمريكية على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين قدمه مبعوث الرئيس الأمريكي خلال زيارتهما الأخيرة إلى كييف. وبحسب ترامب وافقت أوكرانيا على الهدنة شريطة التزام روسيا بها، في حين اتهمت موسكو كييف بمحاولة استهداف منشأة روسية للطاقة بعد بدء الهدنة. عبد الجواد الرشد من موسكو وحذيفة عادل من كييف يرصدان أصداء الهدنة المقترحة وأوضاع منشآت الطاقة في البلدين.
1: على واقع المتغيرات التي فرضها الوضع الجديد، تبدو محطات الوقود في روسيا أمام مشهد غير مسبوق. أسعار ارتفعت ومحطات أغلقت أبوابها بانتظار صهاريج الإمدادات. لكن ومع الهدنة المقترحة حول عدم استهداف مراكز الطاقة في روسيا وأوكرانيا، يبدو أن المشهد يسجل ارتياحا بنسب مقبولة حسب مراقبين. الكرملين من جهة يصف مبادرة واشنطن حول هدنة الطاقة بالجيدة، فيما على الجانب الآخر يعلن أن كييف حاولت استهداف منشأة روسية للطاقة قبل أيام. الأمر الذي أعلنت في صدده موسكو من جديد أن فرض الحظر على تصدير المنتجات البترولية جاء لإشباع السوق المحلية بالوقود. وفي ظل هدنة لم ترى النور، تبقى مادة الديزل السلعة الأكثر استقرارا في السوق الروسية، إذ لم تسجل نقصا منذ بداية الأزمة الحالية، حتى أن بعض المحطات أصبحت مضخاتها مخصصة لمادة الديزل فقط.
2: من كييف تبدو هدنة البنية التحتية اختبارا صعبا لأوكرانيا. ما الذي يمكن حمايته؟ وما الذي ستتخلى عنه في المقابل؟ الهجمات الروسية طالت محطات الوقود في العاصمة ومناطق أخرى، فيما اقترب سعر لتر الديزل من 100 هريفنة. في المقابل تضغط الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وإمدادات الوقود داخل روسيا. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يقول أن كييف مستعدة لوقف استهداف البنية التحتية الحيوية الروسية شرط ضمان توقف موسكو عن استهداف المنشآت الأوكرانية. كييف تريد اتفاقا موثوقا وطويل الأمد لا يقتصر على الطاقة، بل يشمل الموانئ والخدمات اللوجستية ومستودعات الغذاء.

0: الأدوية، ويحذر زيلينسكي من أن بلاده تحتاج خلال أشهر الشتاء إلى ما بين 100 و120 صاروخ اعتراض شهريا، في وقت يشكل فيه النقص الحاد في الدفاعات الجوية القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية تحديا بالغ الصعوبة. بالنسبة إلى كييف، حماية منشآت الطاقة أولوية قبل الشتاء، لكن وقف ضرب المصافي الروسية يعني التخلي عن ورقة ضغط مؤثرة، لذلك تربط أوكرانيا موافقتها بضمانات واضحة تحقق أمان منشآتها في الداخل من دون خسارة قدرتها على الضغط على موسكو.
1: من كييف معنا الدبلوماسي السابق فولودمير شوماكوف. أهلا بك سيد شوماكوف معنا في هذه الساعة الإخبارية. كما تابعنا في متن الخبر، موسكو اتهمت كييف بمحاولة استهداف منشأة طاقة روسية. كيف تنظر أوكرانيا بداية إلى مثل هذه الاتهامات، وهل تعني أن أي تفاهم بشأن منشآت الطاقة قد خرق بالفعل؟
2: نعم، السلام عليكم. تحياتي من أوكرانيا. بصراحة لمدار 4 سنوات روسيا تدمر بنية تحتية للطاقة، بنية تحتية أساسية ومحطات التدفئة في أوكرانيا، ولكن اليوم أوكرانيا ترد لروسيا. ولكن في آن واحد حدثت مثل غير تفاهم وبلبلة عندما سيطر ترامب أفاد حول الهدنة مفتوحة، هدنة الطاقة بين أوكرانيا وروسيا. في الواقع بصراحة لا نشاهد أي ملامح هذه الاتفاقيات. أوكرانيا تستهدف بنية تحتية لتكرير النفط روسيا، وروسيا في آن واحد تستهدف حتى داخل العاصمة الأوكرانية محطات الوقود، وليس فقط في العاصمة أوكرانيا، في كل أنحاء أوكرانيا. يعني اليوم نشاهد الحرب وجودية عندما أوكرانيا تدمر بنية تحتية أساسية وبنية تحتية للطاقة في روسيا، وروسيا تدمر في أوكرانيا. هذا بصراحة نية جيدا بأن سيد ترامب اقترح الهدنة، معروف بأن زيلينسكي دعم هذا الهدنة للطاقة. يعني إن واحد أوكرانيا تطلب ضمانات وتنفيذ التزامات من قبل روسيا، ولكن من قبل روسيا بصراحة لا توجد تصريح الواضحة. أفعال روسيا هي الأخرى، هي
1: لا يعني العكس. الروس أعلن أنهم وافقوا على ذلك بشروط أن تلتزم أوكرانيا أيضا، ولكن سؤالي هنا سيد شوماكوف، يعني أوكرانيا بالفعل هي استثمرت خلال الأشهر الماضية تحديدا يعني في قدرتها على ضرب منشآت الطاقة والبنية التحتية الروسية النفطية تحديدا. ما السبب الذي قد يدفعها الآن إلى القبول بهذه الهدنة إذا صح التعبير، وما المستفيد أكثر منها، هل هي كييف أم موسكو؟
2: أنا أظن بأن لن يكون منتصرا بصفة عامة في هذه الحرب، لأن الضرر كبير في أوكرانيا وأيضا في روسيا، وخاصة لاقتصاد روسيا لمدة هذه الأشهر. أكيد أوكرانيا تعاني بشكل كبير من الضربات الروسية، هذا صحيح. جدير بذكر بأن في سنة الماضية في كييف كانت الكارثة عندما روسيا استهدفت ودمرت جزئيا بنية تحتية للتدفئة في أوكرانيا في الشتاء. ولكن أكيد مهم لأوكرانيا بصفة عامة إعلان الهدنة، هدنة للطاقة، ولكن في آن واحد تصريحات روسية بأنها المستعدة والأفعال الروسية هي مختلفة تماما، لأن أوكرانيا في أتوني حرب. أنا أميل جدا بأن سوف يكون السلام أو هدنة مؤقتة في الشتاء حول عدم تدمير بنية تحتية للطاقة بين الطرفين، ولكن بصراحة في آن واحد أنا متشائم جدا. أنا على يقين بأن روسيا على كل حال سوف تحاول تدمير بشكل كامل بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا مع الهدف.
1: ولكن واشنطن هي التي تدفع بهذا التفاهم بين موسكو وكييف سيد شوماكوف، ألا ترى فيها ضامنا لالتزام موسكو بما اتفق عليه؟
2: والله سؤال وجيه، ولكن دعونا نواجه الحقيقة بأن لا توجد عند سيد ترامب اليوم أدوات حقيقية ورافع حقيقية للضغط على بوتين حتى للهدنة المؤقتة أو السلام بصفة عامة. ولكن كما ذكرت للأسف الشديد، أنا متشائم بأن روسيا سوف تستمر هذه الحرب، تستمر هذه الضربات مع هدف أساسي تركيع الشعب الأوكراني لتنازلات لاستسلام.
1: طيب يعني أنت متشائم، وبالتالي إذا انهارت هذه المبادرة السريعة، هل نتوقع عودة الطرفين مرة أخرى إلى حملة أشد ضد منشآت الطاقة في البلدين، خصوصا مع اقتراب موسم الشتاء؟
2: نعم من المراجع

0: سوف نشاهد المفاوضات إذا أوكرانيا سوف تستمر تدمير بنية تحتية، ليس فقط بنية تحتية لتكرير النفط، ولكن ثاني واحد بنية تحتية للتدفئة، محطات التدفئة في روسيا. نحن نشاهد بالمناسبة بأن روسيا هشة للغاية أمام الضربات الأوكرانية، وخاصة على بنية تحتية لتكرير النفط. اليوم روسيا التي كانت رائدة بين مصدرين بنزين هي اليوم تستورد بنزين من مصر، من المغرب، من الهند، ومن الصين. على كل حال أنا أميل بأن صورة ما سوف تنتهي هذه الحرب الوجودية، ولكن في آن واحد روسيا ترغب باستمرار هذه الحرب الدموية.
1: معركة تقول إن هذه الحرب لا منتصر فيها، لكن يبدو أن البلدين الآن وصلا إلى مرحلة عض الأصابع فيما يتعلق بمن سيصرخ أولا بقصف منشآت الطاقة. وهذا هو السؤال، من سيصرخ أولا، كييف أم موسكو؟
0: كيف موسكو، واكيد لنكون صريحين، عند روسيا اليوم قدرات وامكانيات اكثر بمقارنه مع اوكرانيا. روسيا تستخدم صواريخ باليستيه، صواريخ مجنحه وعدد هائل من المسيرات. اوكرانيا تستخدم عموما فقط اسراب من المسيرات التي تمزق اقتصاد روسيا. يعني لا نستطيع حتى ان نقارن القوه العسكريه روسيا واوكرانيا، ولكن اوكرانيا ترد لروسيا، وكما ذكرت روسيا غير مستعدة للدفاع من شهاده الاستراتيجية.
1: واضح، شكرا لك من كييف الدبلوماسي السابق فورضوميل شوماكوف، تحياتي. فتحت مراكز الاقتراع مشاهدينا في أقصى الشرق الروسي إذانا ببدء الانتخابات التشريعية التي تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما 450. وانطلقت العملية من شبه جزيرة كامتشاتكا و شوكوتكا وسط توقعات بفوز حزب روسيا الموحدة برئاسة بوتين. وتعد هذه أول انتخابات برلمانية روسية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، فيما يشمل التصويت أيضا الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا. حذر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بقوة من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها في قمة خاصة استضافتها اسكتلندا.
2: I suppose we might readily agree that the development of AI, its substance and its pace are both intriguing and deeply concerning in equal measure. AI is already showing its immense capacity to improve and save life, for example, in the field of life sciences and medicine. Yet those who have created these technologies are now increasingly warning that AI risks developing darker capacities, perhaps even to take life. And in this regard, if I may say so, there seems urgency in adequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways.
1: هذا وتتصاعد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي وإمكانية خروجه عن السيطرة، لكن خبراء يشككون في بعض السيناريوهات الأكثر قتامة، مؤكدين أن عدد من الادعاءات لا يستند إلى أدلة قوية وسط دعوات أمريكية وصينية لوضع قواعد تحافظ على السيطرة البشرية على التقنية.
3: قد نموت جميعا في المستقبل القريب، تحذير خرج من داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها، بعدما بدأت الآلات تقترب من مرحلة لا تكتفي فيها بالتعلم من البشر، بل قد تستخدم قدراتها لتطوير أنظمة أكثر تطورا منها. الفكرة ترتبط بتقنية يجري تطويرها فعلياً تعرف باسم التحسين الذاتي المتكرر، وإذا وصلت إلى نقطة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادراً على تحسين نفسه بعيداً عن الرقابة البشرية، فقد تتسارع قدراته بوتيرة يصعب معها التنبؤ بما سيحدث تالياً. لكن هذه الصورة القاتمة ليست محل اتفاق، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في التجسس والهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات وتطوير الأسلحة وفق تقرير لشركة أنثروبيك. لكن خبراء آخرين يحذرون من تحويل السيناريوهات الأكثر قتامة إلى حقائق مؤكدة، ويشيرون إلى أن بعض هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة قوية. وفي ملف الأمن السيبراني تحديداً، استبعد مؤسس المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إمكانية أن يتمكن نموذج ذكاء اصطناعي

0: من تعطيل شبكة الإنترنت بالكامل خلال عام، واصفا ذلك بأنه تجربة فكرية تم طرحها وكأنها تحذير مبني على أدلة.
1: لن تكتمل أي جهود للحفاظ على السيطرة البشرية على تطوير الذكاء

0: الاصطناعي، فيما يدفع كل طرف نحو الحفاظ على تفوقه التكنولوجي. ومع اقتراب لقاء ترامب وشي، يعود ملف الذكاء الاصطناعي إلى قلب العلاقة بين القوتين.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: تغلب يوفنتوس الإيطالي على نيمخن الهولندي 5 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي. يلتقي بايرن ميونخ اليوم مع ضيفه أونيون برلين في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم. وضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يحل تشيلسي ضيفا على جاره برينتفورد. انطلق في جدة معسكر المنتخب السعودي التحضيري لبطولة كأس الخليج التي تبدأ اعتبارا من 23 من الشهر الحالي. تشهد مدينة جدة اليوم المباراة الودية بين المنتخب الكويتي مع منتخب اليمن في إطار التحضير لكأس الخليج. وصلت بعثة منتخب عمان يوم الخميس إلى جدة للبدء في التحضير للمشاركة في البطولة الخليجية. كشفت اللجنة المنظمة لبطولة خليج 27 عن تميمة البطولة والتي تحمل اسم ذيبان والمستوحاة من الذئب العربي.
1: إلى العناوين. الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا واسعا في جبهة كهبوب قرب باب المندب، ويستهدف تجمعاتهم بالوازعية بتعز. إيطاليا بصدد نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها في باب المندب. الخزانة الأمريكية تؤكد للعربية مواصلة خنق اقتصاد إيران ومحاصرة مصادر التمويل. سلسلة غارات ليلية إسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. والكريملين يصف مقترح واشنطن حول هدنة الطاقة بالجيد، ويتهم كييف بمحاولة استهداف منشأة طاقة روسية. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لم تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية، نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
6: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
5: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
6: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب، لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
5: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
6: دائما الحديث عن والد.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
11: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
6: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
11: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
6: أنور السادات كفر وقتل،
11: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك انقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
6: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الخزانة الأمريكية تؤكد للعربية مواصلة خنق اقتصاد إيران ومحاصرة مصادر التمويل. إيطاليا بصدد نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها في باب المندب قبالة سواحل اليمن. الدفاع الفرنسي تؤكد أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح ومتطلبات الجيش. وزيلينسكي يعلن عن محادثات قريبة مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب والأسلحة والأمن الغذائي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة ماضية في خضع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. أشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية أيضا حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. كما أكد المتحدث أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي. وفي سياق الجهود الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة إن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75% إلى 440 ألف برميل يوميا، مقارنة بمليون ونصف مليون برميل سابقا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على مصرف بيت بنك للممول الإيراني بابك زنجاني وثلاثة من مساعديه. وأشارت الوزارة أن بابك زنجاني استخدم بيت بنك لتحويل مئات ملايين الدولارات من البيتكوين إلى الحرس الثوري. وأضافت أن منصة بيت بنك جزء من بيئة رقمية إيرانية للالتفاف على العقوبات وتمويل شبكات غسل الأموال التابعة للحرس الثوري. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذه العقوبات تؤكد أن الجهود المبذولة لتمويل النظام الإيراني باستخدام العملات الرقمية ليست بعيدة عن متناول الوزارة.
1: عقوبات تحمل اسما واحدا لكنها تسير على مسارين مختلفين. في نيويورك تستند العقوبات إلى قرارات مجلس الأمن وتكتسب قوة القانون الدولي، وفي واشنطن تستند إلى قوة الدولار وقدرة الولايات المتحدة على عزل المخالفين عن أكبر نظام مالي في العالم. في المسار الأممي تشرف لجنة العقوبات التي تضم أعضاء مجلس الأمن 15 على القيود المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي. أما فريق الخبراء فيجمع المعلومات ويحقق في الانتهاكات ويتتبع الشحنات والمعاملات المشبوهة قبل أن يرفع تقاريره إلى المجلس. لكن استمرار هذه

0: العين الرقابية مرهون بتصويت مرتقب في 17 من سبتمبر قبل انتهاء ولاية الفريق في 26 منه.
1: عدم تجديد ولاية فريق الخبراء سيقلص قدرة المجتمع الدولي على رصد انتهاكات إيران وتوثيقها، لكن يمكن إنشاء آلية بديلة على غرار نموذج كوريا الشمالية، حيث شكلت 11 دولة فريقا متعدد الأطراف بعد الفيتو الروسي لمواصلة جمع الأدلة ونشر التقارير والضغط على الجهات المخالفة وصولا إلى فرض عقوبات وطنية عليها.
0: أما في واشنطن فالمعادلة مختلفة، وزارة الخارجية ترسم الهدف السياسي وتنسق المواقف مع الحلفاء، بينما تتولى وزارة الخزانة التنفيذ عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك. أسماء تدرج، أصول تجمد، سفن وشركات تحظر معاملاتها، ومؤسسات أجنبية تواجه خطر العقوبات الثانوية والحرمان من الوصول إلى الدولار.
2: لنتذكر معا أن العقوبات الأمريكية والأممية السابقة كانت تعتمد أساسا على تهديد الشركات التي تتعامل مع إيران، لذلك واصلت بعض الجهات أعمالها ولم تعزل طهران بالكامل عن الاقتصاد العالمي. أما الإجراءات الحالية فتختلف، بإضافة الحصار البحري الأمريكي، ما يجعل الضغط أكثر قوة وفعالية.
0: المساران قد يتقاطعان في المعلومات والأهداف، لكن أحدهما لا يتبع الآخر، فتقارير خبراء الأمم المتحدة قد تكشف انتهاكات وشبكات جديدة، فيما تستطيع واشنطن تحويل المعلومات إلى إجراءات مالية سريعة وأكثر اتساعا.
3: شرعية دولية مصدرها مجلس الأمن وقوة تنفيذية تستمدها واشنطن من نفوذها المالي، وبين المسارين تواجه إيران حصارا بطبقتين، الأولى تراقب وتوثق باسم المجتمع الدولي، والثانية تلاحق وتعاقب بقوة الدولار. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة تحول حاسمة في حرب إيران، وأضاف لأكسياس أنه قد يتعين عليه اتخاذ القرار باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرا إلى أن القضاء على النظام هو قرار كبير لكن كل الاحتمالات واردة حسب قوله. أظهرت صور لأقمار صناعية من شركة فانتورا نشرها معهد دراسات العلوم والأمن أن إيران تتقدم بسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2 الواقعة في مجمع بارشين العسكري. ووفقا للصور أقامت إيران غطاء فوق المنشأة المحصنة لإخفاء نشاط إعادة الإعمار، فضلا عن رصد تركيب هيكل أسطواني قد يكون وعاء احتواء للمتفجرات القوية. وكانت المنشأة نفسها قد تعرضت لهجومين مما أدى إلى تدمير الهيكل الداخلي وانهيار الهياكل المحيطة به. تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب، خاضت خلاله معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وفي سياق متصل استهدفت ضربة جوية تجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة الظريفة بمديرية

تعتزم إيطاليا أيضا مشاهدين نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت وزارة الدفاع إنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن، وحذرت من أن تعذر الملاحة عبر الممر المائي من شأنه أن يترتب عليه أو تترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة. بسبب الهجمات الحوثية اضطر سكان قرية عكاد الواقعة على ارتفاع أكثر من 950 مترا فوق مستوى سطح البحر في محافظة تعز إلى مغادرة منازل

0: منازلهم تاركين لأحدهم مهمة العودة للتحقق مما إذا كانت لا تزال قائمة.
1: أدى إلى النزوح الأسر مئة الأسر من هذه القرية، من قرية عكاد الأعلى والأسفل والأوسط، بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
2: نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا طبعا، كل واحد أخذ أولاده ورحل بسبب هذه القذائف. ما فيش معانا أي حل طبعا غير كذا، وهذا المفاتيح، أكثر البيوت المفاتيح قاموا معنا، الجيران وغيره وغيره.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية. وأوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني وصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.
3: نعم ميسو، نتواجد الآن في ذات المنطقة التي سقطت فيها شظايا الطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تصدت لها بطبيعة الحال قوات الدفاع الجوي السعودية. كنت قبيل ساعات مع صاحب المنزل الذي تضرر ماديا بشكل كبير، وتضررت أيضا ثلاث مركبات لصاحب المنزل هنا بهذه المنطقة. نقول لكم الصورة الآن عبر كاميرا العربية لنشاهد وإياكم المنطقة التي توفي فيها المقيم اليمني. طبعا هذا المقيم كان يعمل في مغسلة ملابس، وكان خارجا من مغسلة الملابس لأداء الصلاة، وتوقف حين سمع الانفجار، وبذات اللحظة أصابته إحدى الشظايا مما أدت إلى وفاته. على الزاوية الأخرى أيضا كان هناك مقيم باكستاني يمشي مترجلا في الشارع، أصابته أيضا إحدى الشظايا وحالته تعتبر حرجة إلى حد ما. هناك منزل آخر بجوار هذا المنزل، كانت هناك إحدى الشظايا دخلت من إحدى فتحات التهوية أو من إحدى النوافذ وأصابت مواطنة سعودية في ذات المنزل. وإذا كنت حدث عن حالة وفاة لمقيم يمني كما أسبقنا كان يعمل في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن.
0: أكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح ومتطلبات الجيش اللبناني. كما أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن الرئيس اللبناني استعرض الأولويات ومتطلبات تنفيذ خارطة الطريق، وأن اجتماع باريس بحث أفكارا فرنسية وإيطالية لفترة ما بعد اليونيفيل. وأعلنت الوزارة أيضا أن المشاركين في الاجتماع التحضيري اتفقوا على تنظيم مؤتمر دولي يهدف لدعم القوات المسلحة اللبنانية. شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، وذكرت مراسلة العربية أن الغارات طالت بلدتي القنطرة وبني حيان ونبطية الفوقة جنوبي لبنان. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق بلدتي بيت يحون وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأجهزة الأمنية أحبطت نحو 1000 عملية في الضفة الغربية بفضل التنسيق بين جهاز الشباك والجيش الإسرائيلي. وفي غزة أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تعمل على تطويق حماس، مشددا على ملاحقة المتورطين في هجوم 7 أكتوبر.
4: يهودا وشمرون 1000 سيكولين، استمعت 1000 نسيونوت.
5: أحبطنا 1000 عملية في الضفة الغربية وحققنا نجاحات استثنائية بفضل التنسيق بين الشباك والجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية. في قطاع غزة نشهد ظاهرة أعتقد أنها تفاجئ الجميع. بطبيعة الحال دخلنا إلى غزة ونحن نطوق حماس، وقيل إن حماس ستكون الآن محمية وستكون محصنة، لكن العكس تماما هو ما يحدث. نحن نحاسب المتورطين في 7 أكتوبر ولم يبق منهم كثيرون، لأننا نتعامل معهم ونقول لهم لا أحد محصن، سنصل إليكم جميعا.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن محادثات جديدة مع الولايات المتحدة قريبا، قائلا إنها ستركز على مناقشة آفاق التسوية السلمية للحرب والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة. كما أكد زيلينسكي أن بلاده ستتلقى حزم مساعدات جديدة لا سيما في مجال الدفاع الجوي. أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على نقل 10 صواريخ اعتراضية متواجدة في ألمانيا من طراز باتريوت إلى أوكرانيا بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار بحسب الخارجية الأمريكية.

0: يأتي ذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لكييف لتعزيز دفاعاتها من الصواريخ الاعتراضية. فتحت مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي إذانا ببدء الانتخابات التشريعية التي تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما 450. وانطلقت العملية من شبه جزيرة كامشاتكا وسط توقعات بفوز حزب روسيا الموحدة برئاسة بوتين. وتعد هذه أول انتخابات برلمانية روسية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، فيما يشمل التصويت أيضا الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا. حذر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بقوة من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها في قمة خاصة استضافها في اسكتلندا.
1: We might readily agree that the development of AI, its substance and its pace are both intriguing and deeply concerning in equal measure. AI is already showing its immense capacity to improve and save life, for example, in the field of life sciences and medicine. Yet those who have created these technologies are now increasingly warning that AI risks developing darker capacities, perhaps even to take life. And in this regard, if I may say so, there seems urgency in adequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways.
2: قد نموت جميعا في المستقبل القريب، تحذير خرج من داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها بعدما بدأت الآلات تقترب من مرحلة لا تكتفي فيها بالتعلم من البشر، بل قد تستخدم قدراتها لتطوير أنظمة أكثر تطورا منها. الفكرة ترتبط بتقنية يجري تطويرها فعلياً تعرف باسم التحسين الذاتي المتكرر، وإذا وصلت إلى نقطة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادراً على تحسين نفسه بعيداً عن الرقابة البشرية، فقد تتسارع قدراته بوتيرة يصعب معها التنبؤ بما سيحدث تالياً. لكن هذه الصورة القاتمة ليست محل اتفاق، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في التجسس والهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات وتطوير الأسلحة وفق تقرير لشركة أنثروبيك. لكن خبراء آخرين يحذرون من تحويل السيناريوهات الأكثر قتامة إلى حقائق مؤكدة، ويشيرون إلى أن بعض هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة قوية. وفي ملف الأمن السيبراني تحديداً، استبعد مؤسس المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إمكانية أن يتمكن نموذج ذكاء اصطناعي من تعطيل شبكة الإنترنت بالكامل خلال عام، وصفاً ذلك بأنه تجربة فكرية تم طرحها وكأنها تحذير مبني على أدلة.
3: لن تكتمل أي جهود للحفاظ على السيطرة البشرية على تطوير الذكاء الاصطناعي دون نوع من التفاهم بين القوى العظمى.
2: وفي الخلفية يجري سباق آخر قد يجعل المهمة أكثر تعقيداً. واشنطن وبكين تتنافسان على قيادة الذكاء الاصطناعي، فيما يدفع كل طرف نحو الحفاظ على تفوقه التكنولوجي. ومع اقتراب لقاء ترامب وشي، يعود ملف الذكاء الاصطناعي إلى قلب العلاقة بين القوتين.
0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: تغلب يوفنتوس الإيطالي على نيميخن الهولندي 5 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي. يلتقي بايرن ميونخ اليوم مع ضيفه أونيون برلين في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم. وضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يحل تشيلسي ضيفا على جاره برينتفورد. انطلق في جدة معسكر المنتخب السعودي التحضيري لبطولة كأس الخليج التي تبدأ اعتبارا من 23 من الشهر الحالي. تشهد مدينة جدة اليوم المباراة الودية بين المنتخب الكويتي مع منتخب اليمن في إطار التحضير لكأس الخليج. وصلت بعثة منتخب عمان يوم الخميس إلى جدة

0: للبدء في التحضير للمشاركة في البطولة الخليجية. كشفت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 27 عن تميمة البطولة والتي تحمل اسم ذيبان والمستوحاة من الذئب العربي.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. الخزانة الأمريكية تؤكد للعربية مواصلة خنق اقتصاد إيران ومحاصرة مصادر التمويل. إيطاليا بصدد نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها في باب المندب قبالة سواحل اليمن. الدفاع الفرنسي تؤكد أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح ومتطلبات الجيش. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أنا كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية.
3: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
4: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
3: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
4: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
3: أنور السادات كفر وقتل.
4: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
3: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكليف مرتين للرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منهم؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا أخي العزيز.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني رئيس الوزراء اليمني الأسبق إلى المملكة العربية السعودية بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت أقدم رأياً وليس رفضاً. الرأي أنه وفد سياسي.
0: أنا قلت لم تكن مطمئناً يعني وليس رفض مطلق.
1: حصل إلى كلامك.
0: تفضل.
1: أنا كنت رأي أنه وقتها وفد سياسي يذهب إلى أمور سياسية بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أنه كان لديه طموحات سياسية وهذا عبر عنها عمليا وليس. فكنت أرى أنه إذا ذهب إلى السعودية الموضوع الأساسي إحنا نبحث عنه مع الأخوان في السعودية هو الجانب الاقتصادي والجانب التعاون في مجالات متعددة، التعليم والصحة وتعاون مالي. في وقتها كان قدرة اليمن المالية ضعيفة، وكنت أعرف أن زميلي وأخي الشهيد إبراهيم الحمدي كان له طموحات سياسية.
0: ما كان بدك يستغل هذه الزيارة لتثبيت مواقعه السياسية. مين اللي أصر على ذهابه؟
1: الشخص أنا بقولهم.
0: وندم لاحقا صحيح؟
1: نعم لا لا كان ندم. ندم كبير، قال أكبر غلطة ارتكبتها في حياتي أنني وافقت على السفر.
0: متى ندم؟ بعد وصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة؟
1: بعد
0: الانقلاب.
1: بعد ما خرجوا من السلطة. بعد ما لاحقهم هو. هو أداهم أسبوع واحد. طلع الرئيس وهذا كلام سيد أبو الحوم الله يرحمه، قال أداد أسبوع وبعد أسبوع بدأ يتغير علينا.
0: ما كانت أسباب حركة 13 يونيو 74 التي قام بها إبراهيم الحمدي؟
1: الطموحات التي كان موجودة عند طرفين. الطرف الأول هو الشخص أبو الحوم ما كان يرغب فيه من أن يكون محسن عيني هو خليفة القاضي الإريالي، وإبراهيم الحمدي اللي كان يرأى في نفسه وفي القاضي عبد الله الحجري هم اللي يخلفوا القاضي عبد الرحمن الريالي، لأن كان في نهاية العام 74 سوف تنتهي فترة الرئاسة للقاضي عبد الرحمن الريالي رحمة الله، وهو شخصية عظيمة على مستوى اليمن وأكثر. فهذه هي في نظري هذه هي أسباب، كانت طموحات ورغبات كل طرف يريد أن يكون هو الأول في استلام السلطة. القاضي الشخص ده يريد محسن العيني يكون هو المستلم السلطة، وإبراهيم الحمدي يريد يكون هو في السلطة أو القاضي عبد الله الحجري.
0: عرض عليك رئاسة الوزراء في تلك الفترة؟
1: من؟
0: عرض عليك رئاسة الوزراء؟
1: لا بفكر فيها ولا أقبلها، وحتى لو سمعت هذا الكلام أنا كنت أقول لهم.
0: بس بتلك الفترة قبل أو أثناء أو بعد عرض عليك؟
1: عرض علي أكثر أشياء كثيرة، لكن أنا من المبدأ من وقت مبكر أقول لهم إذا حافظنا على مواقعنا كعسكريين في ثكناتنا وفي حدود بلادنا فنترك العمل السياسي للسياسيين والمؤخرين في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والاجتماعي، ونحن نحافظ على أنا ضد أي عسكري يمسك لنا الدولة.
0: طب شو كان سبب استمرار هذه المشاكل؟ كان بعده الوضع آنذاك جمهوري ملكي أو موضوع قبلي أو موضوع سياسي عسكري أو مناطقي؟
1: هو موضوع سياسي ليس لا وقتها كان الطموح وضع سياسي في توجه عند البعض لأن يكون هناك حكم مدني، وتوجه عند البعض أن يبقى هناك حكم عسكري.
0: يعني صراع على السلطة.
1: نعم
0: صراع على السلطة
1: طبعا
0: بسبب طموحات شخصية.
1: العالم العربي كله هكذا صراع عليه
0: بسبب طموحات شخصية
1: في كل العالم العربي. صراع على السلطة.
0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة النخبة إن كان النخبة يعني المكونة من المشايخ القبليين من السياسيين من العسكريين أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: القدرة على

0: الصعاب العمل السياسي عندما ذكرتهم ما كانوا متصورين ان الامور توصل الى ما وصلت له في قياده المرحوم السيد ابراهيم الحمدي. ما كانوا متصورين، كان يعتقدوا انه سيكون الامر سهل ويتعاملوا مع المرحوم السيد ابراهيم الحمدي وعاملوا كما تعاملوا مع القاضي عبد الرحمن الرياني. فكان الوضع يختلف، رجل شاب وطامح وقوي وعسكري.
1: أقصاهم كلهم، أبعدهم.
0: يعني كما هو معروف.
1: أصبح حاكم فرد؟
0: يعني في نظر البعض حاكم فرد، في نظر البعض أنه كان هو الذي يمكن أن يحقق نوع من الاستقرار في اليمن.
1: وجودك في الخارج في الأردن تحديدا في وقت تنفيذ الانقلاب مع محمد أحمد نعمان كان سبب تفريغ الساحة العسكرية، لأنك رئيس أركان قوي وكان ممكن تعارض الانقلاب؟
0: الانقلاب ما كان شوار أساسا في أثناء ولا في أثناء من قبل الانقلاب. أنا خرجت في زيارة كما مبرمج لها من وقت مبكر.
1: بس الطرف الآخر تقصد أن يبعدك في هذه الفترة تحديدا، أو كان قرار شخصي منك أنك تطلع بهالفترة هاي؟
0: لا كان التحديد جاء تلقائي وليس يعني مقصود بالذاته أنه أخرج.
1: ما كانوا يعني باعتقادك خايفين منك من معارضتك للانقلاب؟
0: هم قالوا هذا الكلام. هم قالوا في بعض سألتهم لماذا عملتوا الانقلاب وأنا خارج الوضع، كنا قلقين تصنينا من هذا الانقلاب أو يعني تجمد كل عمل.
1: كانوا عارفين أنه أنت ضد؟
0: طبعا أنا ضد على الانقلابات عسكرية، أنا لا أؤمن بالعمل العسكري ولا الانقلابات العسكرية، أؤمن بالعمل الديمقراطي.
1: لو كنت في الداخل هل كنت ستقاتل؟
0: لا مش قادر، ما كانش يجروا في نظري أنا كما قالوا أشكوتنا لا يجروا أن يعملوا عمل دون أن أكون موافق عليه.
1: يعني حاولوا بطريقة أو بأخرى يضبطوا خروجك إلى الأردن في نفس الوقت؟
0: ما زبطوش. لا
1: ما زبطوش.
0: لا أنا برنامجي كان وقتها في إيجاد خبرات أردنية للعمل داخل الجيش اليمني.
1: ما أجتكم معلومات مثلا من دمشق من وزير الأشغال؟
0: معلومات فرد.
1: طيب هذه ما هي معلومات خلية استخباراتية دولية.
0: عبد الغني قنوت وزير الأشغال
1: صحيح
0: قال إن فيه هناك عدد من الضباط السفارة الأمريكية، قالوا لي في عدد السفير الأمريكي.
1: شو بدكم أكثر من هيك معلومات؟
0: أيوة فأنا كنت أفهم الساحة.
1: ويليام كروفورد.
0: نعم
1: ويليام كروفورد السفير الأمريكي في اليمن. نعم
0: رجل فهمان وخبر اليمن في الجنوب وفي الشمال، فكنت أنا فاهم الساحة لا تحتمل انقلابات عسكرية. هذا تقديري، ربما كان تقدير غير دقيق، لكن التوافع وأسباب خاصة من الأخوة المشايخ الشيخ عبد الله والشيخ سيد أبو الهو دفعت بالأمور إلى ما وصلت إليه، وهو أن يتولى القيادة المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي.
1: هما يعني الشيخان هذان يعني كان لهما مسؤولية في
0: هما وراء الانقلاب الذي حصل
1: في دفع الحمدي إلى السلطة
0: وراء الانقلاب اللي تم.
1: نتحدث هنا إذن عن الشيخ عبد الله الأحمر
0: والشيخ سنان أبو الحوم.
1: والشيخ سنان أبو الحوم هما الداعمان الأساسيين القبليان لوصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة قبل أن يعني يتغير الأمر لاحقا عندما
0: طبعاً.
1: يعني يتفرق الشمل.
0: كان معهم لبضعة أسبوع كما قال الشيخ سنان.
1: الشيخ سنان قال بس بقي معنا لأسبوع واحد وبعدين بدأ ينقلب عليهم. أنا أريد أن أعرف منك لماذا قلت واعتبرت بأنه هذا النظام الجديد يحمل في ثناياه بذور فنائه من لحظة الانقلاب، لماذا اعتبرت أنه لن يطول لن يدوم؟
0: أنا في نظر الانقلابات العسكرية لن تدوم ما لم تكن مبنية على نظام ديمقراطي يبنى على مؤسسات وطنية سواء كانت مجالس نيابية أو قيادات سياسية تبقى الأنظمة. أما الانفعالات والانقلابات العسكرية لن تدوم لا في اليمن ولا في سوريا ولا في العراق.
1: هل عرض عليك هل يعني سولت لأحد نفسه أن يعرض عليك المشاركة في الانقلاب على الرئيس القاضي الأرياني؟
0: لم يعرض علي ولم يجرأ أحد يعرض علي على لأنه يعرف مدى قناعتي وثقتي.

0: ان الرئيس الارياني ومن معه من اعضاء مجلس الجمهوريه سواء الاستاذ احمد نعمان او الشيخ محمد العثمان هم رجال اليمن الذي حافظوا على المعنى السياسي اللي يبني الاستقرار.
1: بس الرئيس الارياني بمذكراته بيقول انك كنت حاضر عندما نوقشت الانتفاضه البيضاء كما سميت.
0: لا اذكرنا هذا، ربما هو يذكرك ان كان موجود بعض الافكار عند البعض عند الاخوان السياسيين والحزبيين وقتها، لكن كان هذا عباره عن يعني كلام بقايل وكلام مش مبني على تنظيم وعلى اللي حرك الحركه.
1: مقايل شو يعني؟ هي قعدات القاط يعني؟
0: قعدات
1: بس هيك يعني، ما كانت في تخطيط حقيقي. انتفاضة البيضاء ما كانت تخطيط حقيقي؟
0: لا
1: عندما سمعت عنها
0: هي صدفة. هي صدفة.
1: الكثير من التفاصيل نتابع فيها بعد الفاصل. شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة مشاهدينا، أرجو أن تبقوا معنا. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
0: هو ليلة واحدة قعدت في صلاة.
1: كان عم يراقبك؟
0: البيت جنب البيت، والحرس حقي وحق الحرس في مكان في الغرفة حق الحرس حقي. وبعدين جبت الغرفة الحرس حقي والحرس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا كان سافر القاهرة أفشل 24 ساعة
1: وتعين. 24 ساعة صرت سفير مباشرة. اجت أوراقك والموافقة.
0: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: Following the stories shaping today's conversations.
2: Collaborative efforts like that.
1: Online and beyond.
2: That we've been able to have far greater impact.
3: We will not have clearly a progress without having a plan.
4: Behind every international headline is a much bigger story.
5: I love it. I see great promise.
4: And that is the story we bring you.
6: This war ceased to be a just war.
7: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
8: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
7: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
4: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
4: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
1: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
4: Architects of power, economics, and politics.
14: Stop the war in Ukraine.
7: Break their silence.
1: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
15: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
16: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
17: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
18: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
19: كان أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
17: إلغاء الجامعة العربية سوف فيخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
18: دكتور فيصل بس الحاك البديل لو ألغناها.
19: البديل
3: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس

0: أركان والسفير اليمني الأسبق، أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا.
0: بعد الأردن عندما حصل انقلاب الحمدي وأنت في الخارج في الأردن، كان من المفترض أن تذهب إلى العراق. ما كانت مهمة هذه الزيارة تحديدا، ولماذا ألغيت بالتالي؟
1: كانت الزيارة وكلف بها الشهيد المرحوم محمد أحمد نعمان وأنا معه، ودقل بعض المعلومات حول نشاط حزب البعث في اليمن العراقي. معلومات مفتعلة وليست حقيقية، بأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن. فقال
0: هو الرئيس الأرياني قال هذه معلومات مفتعلة؟
1: أنا قلت وقتها،
0: قلت للرئيس الأرياني،
1: قلت
0: لماذا قلت ذلك؟
1: لا مفتعل، ما في حركة،
0: ما كان في خلية بعثية بدك تعمل انقلاب،
1: ما كان في محاولة بعث، في بعثية لكن ما كانش في تنظيم بعثي يقوم بانقلاب
0: في البعث العراقي.
1: معلوماتي
0: ما كانت وصلت المخططات الى مراحل متقدمة،
1: ما كانت مخططات، ما في يعني، كان افتعل.
0: مين افتعلوا يعني؟
1: الله يرحمهم، يعني لا نريد نذكر الأموات، فقد ذهبوا الى ربهم.
0: هذا تاريخ يعني سيادة اللواء.
1: المرحوم ابراهيم الحمدي وزير الداخليه الاخ عبد الله بركات هم اللي صوروا هذا، فيه محاوله
0: للايحاء بان هناك قلاقل ومشكلات امنيه في نظام الارياني. وبالتالي هذا يسهل لهم التحرك لاحقا. تمام. بعد حصول الانقلاب وانت في الاردن الغيتم زياره العراق.
1: كلفت من الرئيس الحمدي اللي اصبح رئيس مجلس القياده وقتها، أذهب أقابل الملك حسين وأشرح له ماذا حدث في اليمن من تغيير، ثم كلفت أذهب إلى القاهرة. أيضا قابلت الرئيس المرحوم أنور السادات، أشرح له حقيقة الحركة التي تمت في صنعاء، وطلب مني الرئيس إبراهيم الحمدي أن أتأخر في القاهرة بعد المقابلتين، فوجدت أنها غير مناسبة أنني أبقى بعد ما أنهي مهمتي الأساس وإذا قاعد في القاهرة، فعدت إلى اليمن دون موافقته، فموافقة الرئيس المرحوم إبراهيم الحمدي، فكان مساء وحجز في المدار صنعاء، ذكرت في كتابي هذا الكلام.
0: صحيح، بس معلش قبل ما ترجع، وكانت خطوة يعني اعتبرها البعض شجاعة جدا إن لم تكن متهورة، عذرني على التعبير، لأنه كنت بعدك مفروض بصفتك رئيس أركان وترجع على بلد في انقلاب، فبالتالي هذا يشكل، قد يعتبره الانقلابيون خطر عليهم، وبالتالي هذا يفسر غضب إبراهيم الحمدي منك آنذاك. بس عندما اتصل بك هاتفيا وأنت لا تزال في الخارج، ما الذي دار بينكما؟ ما الذي قاله لك؟
1: اللي قال كلام طيب جدا، كلام أنت حدا قمنا حدا حدا كان ضروري نعمل هذا، لو أنت هنا في اليمن وأنت الرئيس أنت وأدو كذا كلام.
0: لو كنت أنت في اليمن لكنت أنت الرئيس.
1: هذا كلام، الكلام طيب، كلام يعني كلام زميل وأخ وصديق بين صداقة حوالي عشرات السنين. فكان لابد أن يكون الكلام هكذا. قلت طالما أنتم في الحكم فأنا مضمن. فطلب من أصحابي أقابل الملك حسين وأشرح له الحركة.
0: وأيضا بمصر عند السادات. بس كنت عم تشرح لهم دوافع الانقلاب وأنت مش مقتنع.
1: طبعا مش مقتنع بما حدث نهاية، ولا عمري فكرت أني أقتنع بانقلاب تم العسكريين ضد النظام، اي نظام كان.
0: فاذا ما كان له مبررات برايك اطلاقا؟
1: حتى لو في مبررات فالمجالس التشريعيه هي التي تقرر هذا.
0: طيب انا بس بدي ارجع للخلاف اللي نشب بين الرئيس القاضي الارياني والشيخ عبد الله الاحمر بحضورك وبحضور الحمدي، كنتم موجودين قبل الانقلاب طبعا. شو اللي صار؟ شو سبب الخلاف؟
1: القاضي عبد الرحمن الارياني رحمه الله عليه كان شخصيه سياسية واعية تستوعب كل أبناء اليمن، والشيخ عبد الله كان له وجهة نظر أنه الذي مرتبط باليسار أو مرتبط بعدن أو الأحزاب يعني ثقافة سياسية لا تؤهل أنه يستوعب هؤلاء كما استوعبه القاضي عبد الرحمن. القاضي عبد الرحمن رجل سياسي كبير، قال هؤلاء أبناءنا وأخواننا وأولادنا، يجب أن نحتضنهم بدل ما يحتضنهم الغير. كان هذا رؤية الرئيس المرحوم الأرياني.
0: اعذرني، يحتضن من؟
1: نعم،
0: يحتضن من؟
1: الشباب الجاي من جاي من الاتحاد السوفي وقتها، من العراق، من سوريا، من كل مكان.

0: تظن في عملهم في اعمالهم التي هي.
1: شو كانت مشكلة الشيخ عبد الله بهذا الموضوع؟
0: يرى انه كل واحد اي شخص ينتمي لحزب انه يعني لازم انه يبتعد من العمل السياسي او من عمل اي عمل كان.
1: اي احد ينتمي الى اي حزب يعني شو كان خايف من اليسار؟
0: مخاوف
1: من اليساريين مثلا. سفير ويليام كروفورد السفير الامريكي ويليام كروفورد ايضا في من نفس المصدر لطفي النعمان في كتابه يتحدث انه كان بمذكراته او بالرسائل اللي كان عم يرسلها والبرقيات لوزارته كان سعيد لما عرف انه او ظن بانه كلفوك بمهمة في الخارج أي النظام الجديد، فيما الواقع كان ليس هكذا، يعني اكتشف لاحقا أنه لم تكلف رسميا بتمثيل هذا النظام الجديد في الخارج، إنما الرئيس الحمدي كلفك فقط بشرح الموقف للملك حسين وللرئيس السادات. يعني صار في خلط عند بعض السياسيين حول دورك في النظام الجديد.
0: دوري في النظام الجديد هو تكليف دون ما أفهم تفاصيله، يعني ما كان يقصد به. فالذي أراد الرئيس إبراهيم الحمدي هو يشغلني فترة
1: يبعدك عن المشهد يعني ما ترجع
0: فترة، لأنه حتى بعد ما كملت المهام بلغني الأخ الحمد وكل أنه الرئيس يقول لك اقعد في القاهرة ما يتصل بك، فأنا تركت ما سمعت الكلام هذا، أخذت نفسي ورجعت اليمن بدون موافقته.
1: صحيح، حتى أوقفوك بالمطار وصار في صار في مشادات. أيوة. بينك وبين الضباط.
0: لا مشادات لا، بس وقفتني في المطار فرفضتني أقعد أدخل المكتب، قلت أنا ما زلت مسؤول في القوات.
1: هي مشادة كلامية يعني. المشادات عندكم. أيوة. يعني يفوق ذلك بالخلافات العسكرية عادة، ولكن أنقذ الموقف الرئيس الحمدي آنذاك، نزل لك المطار.
0: لا، أرسل الأخ المرحوم مجاهد أبو شوارب.
1: أي صحيح، أرسل لك مجاهد أبو شوارب وأخذك لعنده على المكتب.
0: أي. فحينما وصلت لعنده بكى يعني مسكين دموعه كان بسرعة.
1: بعدين رجع نزل ودعك بالمطار صحيح؟
0: وأنا ودعك.
1: أيوة تمام، لأن في مشهد بذكرتي في المطار. بس شو صار بالمكتب أول ما التقيته بعد؟ لماذا بكى؟
0: يعني موته وعاطف فيها ود وأخوة وزمالة وعايش ملح. أيوة. حوالي 40 سنة وحده وهو من الثانوية إلى أن وصل 74. فكان هذه
1: كان عنده شعور بالذنب أو برأيك؟
0: هو الله أعلم، الله أعلم. لكن نحن زملاء في الثانوية إلى أن وصل المركز القيادي اللي هو فيه، ثم كنا متجاورين في بيوتنا، بيت أمام بيته ياكل عندي وثب عنده، يعني كان بيننا علاقة أكثر من أخوة.
1: أنت أكبر منه بالسن. نعم. حضرتك أكبر منه بالسن. سنة واحدة. مش كتير. مجاهد أبو شوارب شو خلك في موضوع استغلال غيابك لتنفيذ الانقلاب؟
0: مجاهد قال لو كنت في صنعاء وشيخ عبد الله نفس الكلام ما كنا قدرنا نعمل انقلاب. هذا كلامهم. وشيخ عبد الله ذكر في كتابه.
1: لماذا؟ بسبب قوتك العسكرية ولا لأنه كنت ستتمكن بحنكتك أن تقنع؟
0: وقالوا سببين.
1: أيوة.
0: وقالوا سببين. قالوا أولا كنت عندك قدرنا وقدرتك انك ما حد يتحرك عسكريا الا باوامرك.
1: قدرتك على الاقناع وكذلك.
0: هذا يعني كلامهم.
1: بانه العسكريين بيأتمروا
0: فيك. لا ما قالوا هذا الكلام.
1: تواضع منك يعني، دائما ما تنسب هذا الكلام الى غيرك وليس الى قوتك شخصيا. اذا الحمدي كان لا يريدك ان تعود، اما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبه للحراسه الشديده؟
0: فين؟
1: عندما عدت الى صنعاء.
0: هو ليله واحد قعدت في صنعاء.
1: كان عم يراقبك
0: البيت جنب البيت، والحرس حقي وحق الحرس في مكان في الغرفه حق الحرس حقي. وبعدين جبت الغرفه الحرس حقي والحرس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا قال سافر القاهره ما في 24 ساعه.
1: وتعين 24 ساعه صرت سفير مباشره. بعد اجت اوراقك والموافقه
0: خلال 24 ساعه طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة. وهذا ما يحصلش.
1: نادر يعني.
0: بعده كان بيني علاقة كبيرة بيني أنا ورئيس السادات، ورئيس الدعان، بس كان علاقة فيه كبيرة. لأنني قدمت

0: واجبات مع المصريين في وقتها في ايام الحرب عسكريه.
1: عسكريه بسبب العلاقه بين القياده العسكريه المصريه اللي كانت باليمن خاصه ودعمها
0: بعد القياده العسكريه، العلاقه بعد وانا في الرئيس المصريين خرجوا في

0: على العدو الإسرائيلي، خليت الباب مفتوح لهم كامل. ثم اشتريت أسلحة شكل صوري من مصر، أسلحة اشترينا أسلحة سوفيتية دفع قيمة المملكة السعودية. اقنعت الأخوان السعوديين أنه يشتروا الأسلحة الروسية من مصر، فاشتريناها من مصر. أنا ذكرتها في كتابي هذا الكلام، ودفعوا الفلوس الأخوان السعوديين قيمة هذه الأسلحة، لأنها الجيش الألماني متدرب عليها ويعرف استخدامها، سواء الدبابات أو المدفعية أو الأسلحة الأخرى.
1: جميل، نتابع في بداية الحلقة المقبلة. سيادة لواء، شكرا جزيلا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، نختم هذه الحلقة ونتابع وإياكم الأسبوع المقبل في سلسلة حلقات الذاكرة السياسية مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. كونوا معنا. الحمد كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
0: يحتمل، كل الأحتمالات كانت واردة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
0: لا، أحدهم قال، فلما مش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
1: إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني، كيف المنطق؟
0: هذا رأيه.
1: مين هو كان هذا الشخص؟
0: ما أقدر أقوله.

0: طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة.
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى.

0: في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمري.
2: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
1: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
2: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
1: أسنة الأقلام لا تؤذي شوهات البنادق.
2: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
1: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
2: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
1: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة،
2: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
1: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
2: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. قال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني. وأشار المتحدث إلى أن الخزانة الأمريكية حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وأنه يتم حاليا استهداف كل مصدر من مصادر التمويل غير القانونية لإيران. تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب، خاضت خلاله معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وفي سياق متصل، استهدفت ضربة جوية تجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية. تعتزم إيطاليا نشر سفن حربية لضمان المرور الآمن لسفنها عبر باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت وزارة الدفاع إنها لا تعتزم انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن لديها القدرات اللازمة لحماية مرور السفن، وحذرت من أن تعذر الملاحة عبر الممر المائي من شأنه أن تترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة. أكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح ومتطلبات الجيش اللبناني. كما أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن الرئيس اللبناني استعرض الأولويات ومتطلبات تنفيذ خارطة الطريق، وأن اجتماع باريس بحث أفكارا فرنسية وإيطالية لفترة ما بعد اليونيفيل. شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. وذكرت مراسلة العربية أن الغارات طالت بلدات القنطرة وبني حيان والنبطية الفوقى جنوبي لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق بلدتي بيت تياحون وعيث الجبل في قضاء بنت جبل. أعلن الرئيس الأوكراني فولودميير زيلينسكي عن محادثات جديدة مع الولايات المتحدة قريبا، قائلا إنها ستركز على مناقشة آفاق التسوية السلمية للحرب والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة. كما أكد زيلينسكي أن بلاده ستتلقى حزمة مساعدات جديدة لا سيما في مجال الدفاع الجوي. حذر رئيس وزراء بولندا من هجمات روسية هجينة على دول الناتو، قائلا إن هناك تقديرات استخباراتية متسقة ومقنعة تشير لتخطيط روسيا لهجمات بالمسيرات والصواريخ ضد حلفاء كييف. ورجح المسؤول البولندي أن تهدف الهجمات الروسية لشل أو إضعاف عزيمة دول الناتو على تفعيل بنود الحلف الدفاعية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
3: منا نفقدت الأطراف.